0: بشكل كامل 10 سنين في الفيوم، فهو كل الناس كانت بتطلق عليه ابن الإرسالية. مارك تربى في الأجواء دي وقدر يحفظ في قلبه إنه هو واحد من أسرة مرسلية، ليه حياة خاصة وليه طلبات معينة قليلة قوي قد ما كانت إمكانيات الإرسالية بتسمح. قدر يتطوع ويتشكل بالظروف اللي احنا عشناها، ما كانتش ظروف سهلة. يعني أقول لك على سبيل المثال، احنا عشنا أول 6 شهور من عمر مارك في حياتنا المرسلية في بيت بسيط خالص، بيت مؤتمرات في الفيوم، في غرفة متواضعة جدا على سطوح المبنى ده، علشان دي الأوضة اللي كانت يعني مش مرغوب فيها وينفع نعيش فيها وقت طويل على بعضه يعني. وإحنا كنا مستقرين في السنتر بتاع الفيوم، علشان الرب في الوقت ده كان مكلفنا أو مكلف جوزيف جوزي تحديدا إن إحنا نعمل خيام صلاة نجمع فيها مؤمنين الفيوم عشان يعني ننهض الأبطال وتبقى خدمة الفيوم منتعشة. وده كان الأساس اللي انطلقنا فيه منه لخدمتنا في باقي القرى والعزم. فمارك كان معانا من البداية في الإرسالية دي، وكان فاهم كويس قوي حتى وهو طفل صغير سنوات قليلة إنه يعني هو مرسل زينا
1: حبيبي.
0: مارك كان شاطر في الدراسة قوي، كان بيطلع من الأوائل، متفوق، حب يدرس اللغة الصينية، فهو دخل كلية الألسن جامعة عين شمس بتقدير حلو في الاي جي بتاعته. كان قدامه يدخل كليات تانية كتير متميزة، بس هو برضو حاطط في قلبه في الفكر المرسلي، وكان عينه على المنطقة بتاعة شرق آسيا. مش بس كان بيدرس صيني، لكن كان بيدرس كوري وياباني.
1: واو.
0: فهو كان عاشق للغات، وكان شاطر قوي في الإنجليش، وكان بيحب يتواصل مع الآخرين على طول. طول الوقت هو بيشتغل لصالح الملكوت. يعني هو انتقل كان عمره 20 سنة ونص، لكن أنا أحسب إنه هو يعني عمره الروحي أو العمل لأجل ملكوت الله يساوي سنين كتير قوي.
1: واو. خلص رحلته، عمل شغله، عمله بسرعة، عشان كده راح بيتمتع دلوقتي.
0: هو الحقيقة مارك كان يعني مستغرب جدا الآيات والحاجات اللي كان بيحطها بوستات على السوشيال ميديا الخاصة بيه. يعني احنا لما بقينا نراجع الحاجات دي، يعني انا بخدم شباب زي ما قلت لك من سنين طويلة، سن الشباب بيبقى في حاجات فاني، بيحطوا حاجات كده، لكن أنا لما رجعت صفحات مارك سواء على الفيسبوك أو الإنستجرام أو الواتساب أو كله، ما لقيتش ولا رسالة فيها حاجة ما تمجدش الرب، ولا حتى على سبيل الفكاهة، ولا حتى على سبيل يعني انه يعيش سنه. يعني انا استغربت جدا، انا ما كنتش طبعا براقب الحاجات دي لان كنت ثقتي فيه الى ما لا نهايه. يعني انا مارك مش بس ابني الكبير، لكن هو شريك معانا في الخدمه من داي 1، وهو بصراحه حتى في مشروع سمارت بايبل سكول خدمه الشباب كان حاطط ايده قوي قوي معانا في الخدمه دي، وكان بيساعدني بشكل غير عادي يعني.
1: واو. شفتي، هو يعني كل واحد فينا عنده رسالة، يوم هيخلصها هيروح يتمتع بالمجازاة، هيتمتع بالمكافأة، هيتمتع بكل راحة وكل سلام، مش هيكون في دموع، مش هيكون في تعب. وهو دلوقتي من سحابة الشهود اللي بتتشفع للمؤمنين، هو حاسس بيكي.
0: وانا الحقيقة مش شعرة ان انا فقدته خالص، حاسة بتواصل دائم معاه. يعني احكي لك موقف حصل معايا في الاسبوع الاول تقريبا من انتقاله. انا عندي مشاكل في عظمي بقى لي وقت كم سنة كده، ما اقدرش اسجد. ده طبيا معروف. يعني انا عندي مشاكل في المفصل الحوض وعندي في ركبتيني خشونه جامده، ف

0: كان بقالي وقت مش بعرف أسجد، بس أنا كنت بحب أسجد، فكنت قاعدة في غرفتي لوحدي، وكنت يعني فتحة موبايلي على وقت عبادة حلوة قوي، كنت مستمتعة قوي فيه. ودي أكتر أوقات أنا بشعر فيها بالتواصل مع مارك، يعني وقت العبادة والتسبيح. فلما ابتديت وقت العبادة ده حسيت أن أنا كأني شايفاه جنبي في جنب سريري، وبيقول يا ماما سهل على فكرة أن أنت تسجدي، هتقدر يا ماما تسجدي. أنا ما كنتش بعمل كده كتير وأنا على الأرض، بس أنا دلوقتي مستمتع جدا بالسجود، تعالي هاتي إيدك وأنا هساعدك. وفعلا حسيت أن أنا قادرة، وفعلا سجدت يمكن وقت أطول من 20 دقيقة، وده كان مستحيل بالنسبة لي من غير قددية أو حاجة طرية تحت ركبتي. فشعرت أنه في معونة خاصة الرب بيبعتها لنا من خلال أحبائنا اللي بينطلقوا، لأن هم حقيقي ما فرقوش، ما فيش حاجة اسمها
1: الكنيسة الحية
0: في السماء وهنا الأرض فواصل. لا، أنا بشعر فعلا باتحاد كامل بيننا، وانه كانه بيبص علينا كده في الصاله مثلا واحنا قاعدين مجتمعين، كانه بيقول فيري جود مامي، انت بتعملي حاجه حلوه وانا برتب للخدمه او كذا، وبيشجعني. يعني الحقيقه لما ببص لصورته حتى بابتسامته الجميله المعهوده الطيبه بحس ان هو مفيش مرارة، يعني رب نزع المرارة بتاعة الحزن. ما اقدرش اقول انه الموقف سهل خالص، بالعكس فقد وفقد عنيف. وانا فعلا بصلي لكل ام فقدت ابن او ابنة او حد عزيز عليها، لان محدش يقدر يملى الفراغ ده غير الرب الروح القدس بتعزيته الخاص.
1: صعبة جدا، بس هو اللي بيعزي. ازاي اخدتي التعزية يعني في وقت الصلاة واحساسك ان في تواصل؟ طبعا دي عملت فرق كبير
0: حقيقي. هقول لك ايه الاختبار بتاع الامر ده، لانه يعني يمكن يفرق مع
1: ناس كتير،
0: حبايب كتير حصل معاهم مواقف مشابهة.
1: تعالي طيب نطلع فاصل ونرجع مرة تانية ونكمل ونشوف ازاي التواصل ده بيحصل وازاي ربنا بيعزي في الوقت الصعب.
2: بنشجعكم تكونوا اصدقاء لصفحة المرأة الفاضلة على الفيسبوك، تابعوا اخر اخبارنا، مواعيد برامجنا التلفزيونية، مشاهدة الحلقات التي يتم عرضها، وشاركونا بآرائكم وتعليقاتكم. كما يمكنكم ارسال طلبات الصلاة من خلال رسائل الصفحة. كما يمكنكم أيضا الاشتراك في قناة اليوتيوب الخاص بالمرأة الفاضلة لمشاهدة أرشيف غني من اللقاءات والحوارات الشيقة من الأراضي المقدسة والشرق الأوسط وأمريكا. كذلك نرحب بكل آرائكم من خلال تفاعلكم مع الفيديوهات والبرامج.
1: رجعنا بعد الفاصل، وتعالوا نكمل تعزيات السماء مع أختنا هناء. كلمتي في كلام يعني فعلا معزي، ازاي حصل حتة استلام التعزية دي؟
0: والحقيقة في جزء كان في يوم حفل الوداع نفسه، وفي جزء تاني كان بعد كده الرب كمل معايا المشوار. يعني هو مارك ابننا انتقل بسبب فشل كبدي خاطف غير مبرر طبيا، يعني احنا اخدناه لعين شمس التخصصي ودول اساتذة، وكان عبارة عن كيس ستادي بالنسبة لهم، حالة دراسية يعني ما شافوش زيها. واضح ان دي الخطة.
1: جاله ألم؟
0: ألم في بطنه عادي زي أي شاب، ممكن يكون بيأكل أكل من برة، وده كان بيحصل لأنه كان بيتأخر في الكلية بسبب كورسات تاني مسائية تبع الكلية. فجي قال أنا بطني وجعني، عرضنا على طبيب أمراض بطنة، قال ده احتمال ممكن يكون التهاب في المعدة. ابتدى يتعالج على أنه التهاب في المعدة كام يوم، بعدها استمر الألم، ابتدينا نحلل جرثومة

0: ده ما كانتش لسه نتيجة بتطلع بعد وقت شوية، استمر الألم أكتر. هو الموضوع كان حاجة في الكبد، التهاب في القناة المرارية، وكان محتاج يتعامل على إنه حالة كبد أكتر، ودي بيبقى لها أدوية معينة، ما ينفعش حاجات مسكنات أو يعني مضاد حيوي أو كذا. لكن بغض النظر عن طريقة اللي حصل، يعني كان الدكاترة لما فجأة انهار الكبد ودخل عناية مركزة في غيبوبة كبدية، ما كانش فيه أي مبرر لده علميا. يعني احنا التقرير اللي خرجنا بيه من المستشفى ما كانش فيه أي حاجة لها علاقة بالكبد، لأن ما قدروش يثبتوا أنه ده لا التهاب كبدي A ولا B ولا C ولا أي نوع من التهاب الكبدي اللي يؤدي إلى فشل كبدي خاطف بالشكل ده. ده شيء رغم أنه مؤلم، لكن إلى حد ما حسسني أنه دي الطريقة اللي الرب اختار بيها أن ابننا ينطلق. فيعني ما فيش عنصر بشري يعني لي يد أو لي عامل كان في القصة دي. لكن اليوم التعزية نفسها، يوم الحفل الوداع، وأنا بلبس هدومي. طبعا احنا هنا في مجتمع شرقي، وفي حالة زي كده دايما الناس تقول احنا نلبس اسود، وانا حابة اتكلم الحقيقة في الحتة دي، لان يعني عمر ما كان لبس الاسود هو الدليل على ان الشخص يكون حزين او غير حزين، ولا بيعمل اي شيء غير حاجة سلبية جدا في نفسية الانسان، ويحبسه في حتة مش بيقدر يطلع منها بسهولة. بالعكس نفسيته بتتأثر وجسمه بيتأثر، ويعني احنا بنحتفل بابننا انه هو
1: راح السماء،
0: عريس انطلق للسماء. فانا اليوم ده بالنسبة لي كأنه كان يوم زفاف لي، مش احتفال وداعي يعني. وانا بلبس لبسي، الرب قال لي تلبسي لبس ابيض، وتوصي كل الناس انها لازم تلبس لبس ابيض، لان ده احتفال والورود تملى القاعة، المكان يبقى ما فيهوش صراخ ولا نحيب، لأنه ده احتفال. فأنا نفذت اللي الرب قاله بالظبط، والرب وقتها فكرني بأن أنا وأنا بخدم الناس البسطة كان بتحصل مواقف انتقال أحباء، فقال لي أنت كنت بتعلميهم عن التعزية اللي هي التعزية السماوية، كنت بتقول لهم أن ده قرار إرادي، لأن الكتاب يقول أن راحيل تبكي على أولادها ولا تريد أن تتعزى. فالتعزية قرار إرادي، إذا أنا قبلت ده وقبلت أن أستقبل هذه التعزية، يعني الرب هو أبو الرأفة وإله كل تعزية، فهو دي إمكانياته، هو ده اللي يقدر يعمله معنا. المهم إحنا لنعرف نستقبل ده ونتملي بالتعزية دي، وده اللي رفض بيه علينا كلنا كأسرة. ويعني مارك كان آخر حاجة عملها معانا إنه كان دايما يوصينا إن احنا نواظب على المذبح العائلي، ويعني حتى معانا احنا كبابا وماما عمل معانا حاجة لطيفة جدا يوم عيد الحب، عمل لنا درس مشورة زوجية وأنا مسجلة الدرس ده وحافظاه في قلبي، لأنه واجتهد جدا عشان يعمل لنا الدرس ده. لما بوريه لأي حد بصراحة، يعني من الناس بتقول إزاي في السن ده في العمر ده يكون بيجي بالأفكار دي والدروس الروحية دي من كلمة الله، يعلمنا إحنا كخدام إزاي مش بس نكون خدام حلوين، لكن نكون أزواج على نفس المستوى من الروعة والجمال. فابننا علمنا وعلم جيله، الحقيقة ساب بصمة رهيبة في كل أصدقائه، وكتبوا ده على صفحات التواصل الاجتماعي بكلمات مؤثرة وكلها تخلينا نكون فخورين قوي بهذا الإناء اللي الرب صنعه وتمجد فيه بشكل خاص جدا.
1: واو واو. بابا طبعا يعني الرياكشن بتاعه كان عزا وكان متعزي، وده الفرق بين يعني ان احنا عارفين هو راح فين، فرحانين لمكانه، موجوعين على الفراق.

0: صح
1: بابا يعني كان مرتبط بيه قوي،
0: أكيد، ده ابننا الكبير.
1: ابنكم الكبير، وبيبقى الأمل كله خلاص الولد كبر خلص أحلامكم فيه.
0: لكن أنا أشعر إن هو مكمل معانا المشوار، بالعكس يعني أنا حاسة إنه في تسريع بإتمام الرؤى والأحلام اللي كنا بنحلمها سوا، اللي كانت متعطلة كتير الوقت اللي فات، حاسة إن في أبواب كتير ابتدت تتفتح، وكأن يعني الرب فهمنا كده أنا وجوزيف جوزي إنه مارك حبة حنطة وقعت في الأرض علشان تأتي بثمر كثير. الثمر ده هو بنجني حصاد صلوات سنين طويلة صليناها كأسرة مع بعض، كانت أمور كتير ومشاريع كتير روحية متعطلة، لكن الوقت ده أبواب بتتفتح، أتوقع أنه يعني وراها دور تشفعي لابننا مارك جايز. يعني أنا بتعلم وبدرس وبذاكر الحقيقة، الوقت ده ما لقيتش في مكتبتنا العربية كتير عن لاهوت السماء، وأنا نفسي بناشد يعني أي حد يكون تحت إيده ماتيريال أو مادة روحية عن لاهوت السماء وماذا بعد الانتقال، دور سحابة الشهود في حياتنا كمؤمنين، كل الأمور دي أنا بذاكرها الوقت ده، وبحب أن أنا أنقلها للجيل الجديد لأنها سبب رجاء وعزاء كبير أوي أوي.
1: أمين أمين. ولما توصلي نعمل حلقة تانية عن الموضوع ده، تقولي إيه في دقيقة لأمهات بيمروا بنفس الظروف؟
0: أقول الرب عنده التعزية والرجاء، أقول أنه وقت ما كل حاجة تبقى راحت يعني في نظرك، أو أنت شعرتي أنه فقدتي الفقد الذي لا يعوض، الرب وحده عنده أحضان مفتوحة وعنده تعزيات لا حدود ليها، فوق العقل فوق العقل.
1: أمين أمين. ربنا يكمل المشوار معاكم في التعزية وفي إحساناته وفي رحمته، ويكون البرنامج ده بيعزي ناس كتير أوي. إيه رأيكم نطلع نسمع الترنيمة دي ونرجع مرة تانية ننهي البرنامج؟

أحبائي هنا عملت اختيار هي وجوزيف إن هم يقبلوا تعزية ربنا، وإن هم فعلا يرموا كل حزن على الرب ويترموا في حضنه. النهاردة دي رسالة لكل شخص فقد حبيب وغالي. تعالوا ننشر الحلقة دي عشان الأرض تتملي بتعزية ربنا. وإلى اللقاء في حلقة أخرى وبرنامج المرأة الفاضلة.

0: عاوز اتغير ومش عارف، عاوز اصلي ومش عارف، عاوز ارجع لربنا ومش عارف، في حياتي في تقاطع كتير ومش عارف ابطلها، منها الشيشه، منها المعاملات الرديئه، منها النظره الشريره، في حاجات كتير كده في حياتي انا عارف ان ده كله غلط، انا عاوز ابطله، انا مش حابب نفسي كده، انا حابب نفسي اكون ابن المسيح، ابن الله بجد، مش
1: هللويا،
0: مش بالاسم، مش بالاسم، مش عاوز اكون مسيحي اسمي، عاوز اكون مسيحي فعلي، كل ما يراني يرى المسيح فيا، بس مش عارف، حاولت كتير وفي حاجات كتير مقيداني، عاوز القيود دي تتفك، صليت كتير، حاولت كتير وبرجع تاني، ممكن ارجع للاسوء، فاعمل ايه؟ انا مش عارف، نفسي ابقى انسان كويس.

0: يا ريت اخوتنا المشاهدين يصلوا لاجل الاخ نادي والاسيس اليكس بقوده في صلاه خلاصيه.
1: قل له يا رب يسوع
2: افتح قلبي اليك،
1: تعال املك علي
2: واغفر كل خطاياي،
1: اعطيني حياه جديده
2: بدم يسوع المسيح.
1: امين.
3: بالايمان المسك واكرم صاحب النفس.
4: ناس كتير متالمين وبيبحثوا عن الراحه، وما فيش راحه الا في رب المجد يسوع المسيح. علشان كده احنا بنشكر

ربنا إننا بنستقبل اتصالاتكم مش بس أثناء برامج البث المباشر، لكن كمان في فريق متكامل من المشيرين والمصليين في خدمة الرب وفي خدمتكم كل أيام الأسبوع. إذا كنت متألم أو عندك مشكلة محتاج لحد يسمعك أو يصلي معاك، اتواصل معنا، إحنا هنا علشانك.

0: سيداتي وسادتي، أهلا ومرحبا بكم في سلسلة جديدة من برنامجكم حياة أفضل. في المجتمعات التي نعيش فيها هناك الكثير من التساؤلات داخل البيت وخارج البيت. فهناك الزوجة التي تسأل: لماذا يا ترى زوجي يعيش حياة خارج البيت، يظهر بأنه رائع وأنه ممتاز والكل يحترمه، ولكن عندما يعود إلى المنزل أرى أمامي شخص آخر. وهناك الزوج الذي يسأل عن زوجته: لماذا تنكد عليه عيشته؟ هناك العلاقة ما بين الزوج والزوجة وكذلك الأبناء، والأبناء يسألون: لماذا العلاقة بين أمي وأبي متوترة؟ هناك الكثير من الأسئلة، هناك الكثير من البيوت التي تعيش من الظاهر حياة رائعة، ولكن من الداخل موضوع آخر. وكما يقول المثل الشرقي: من برا هلا هلا ومن جوا يعلم الله. لكن في حلقتنا لهذا اليوم سنسعى بنعمة الله لكي نجيب على أسئلة صحيحة. في قصة هذا اليوم مثلا، هناك مصارع محترف اسمه ستينغ. الملايين من المعجبين كانوا يؤدون له التحية بأنه رجل رائع، ولكن زوجة ستينغ لم تشاركهم في رأيهم. كان ستينغ على وشك أن يشاهد زوجته تغادره، ولكن هذا المصارع المحترف لم يتمكن أن يخفي الحقيقة التي كان يختفي خلفها. قناع كان واضع على وجهه، ولكن اكتشفت الحقيقة في يوم من الأيام، وتدخل الله لكي يحل مشكلة ستينغ، ولكي يعود الزواج إلى ما صنعه الله لكي يكون زواجا سعيدا، زواجا رائعا. تعالوا معي أيها السادة لكي نراقب معا ما قاله ستينغ، هذا المصارع المحترف، وهو يتكلم إلينا من خارج منزله في مدينة لوس أنجلوس.
1: كان ستينغ بطلا في عالم المصارعة للمحترفين في أواخر الثمانينات. ستينغ المعروف أيضا بستيف بوردن كان نجما أساسيا في حلبة المصارعة الحرة. عام 1997 علامته الفارقة كالمتبرج بالأسود والأبيض وبطوات البيسبول الأسود جذبت أحد أكبر جماهير المشاهدين في التاريخ. مع ذلك، مع أن الملايين يعرفون من يكون ستينغ، بعض الناس يلتبسون بينه وبين نجم روك شهير. أولاً أريد أن أوضح الأمر، أنا أحب موسيقاك.
2: هل استمتعت بالأوقات السنوات التي أمضيتها مع الشرطة؟
1: نعم.
2: أو تفضلني في الغناء؟
1: نعم.
2: الفردي؟
1: عرفت أنك كنت مع الشرطة.
2: كنت مع الشرطة مرتين.
1: هل تريد أن نثير الموضوع؟ لا حسنا،
2: لا ليس الآن.
1: نشأ ستيف في جنوب كاليفورنيا، كان قويا ورياضيا واهتم لاحقا بكمال الأجسام، وعندئذ بدأت قصة ستيف مع المصارعة الحرة. دخل رجل غريب إلى النادي الرياضي يوما وقدم له عرضا مغريا فقبله.
2: كان برفقته ثلاثة رجال كانوا ينمون خوض تجربة المصارعة، بحثوا عن رجل على مدى

0: أسبوعين ولم يجدوا واحدا، فقالوا أخيرا: ماذا عنك أنت؟
1: قال ستيف: نعم. وبعد 10 أشهر من التدريب القاسي دخل حلبة المصارعة.
0: كانت الشخصية التي اتخذتها في بداياتي فلاش بوردن.
1: فلاش بوردن؟
0: فلاش بوردن.
1: تزوج ستيف من رفيقة شبابه سو في بداية مهنته. صعب الأمر على الثنائي الشاب، لكن بالرغم من سنوات السفر والأجرة الضئيلة من دون عطل طويلة، آمنت سو أن المسألة مسألة وقت قبل أن يحقق زوجها نجاحاً باهراً.
2: عرفت أن نجاح زوجي كان وشيكاً، كان قريباً جداً من النجاح. المعجبون كانوا كثراً، كنت أرافقه إلى المباريات وكنت أرى تجاوبهم معه. كانت شعبيته واضحة جداً، وقد عرفت أن نجاحه وشيك جداً.
1: ثم عام 1988 صدق إيمان سو بستيف. غير ستيف اسمه إلى ستينغ، وفي مباراته الكبيرة الأولى صارع ستيف ريك فلير مباشرة على التلفاز، وأصبح معروفاً في حلبات البطولة العالمية للمصارعة، وبلغ ذروة نجاحه عام 1997 عندما صارع ستينغ هالك هوغان أمام الشاشات. مع أن الأمور سارت جيداً مادياً، أسفار ستيف الدائمة ضيقت على زواجهما.
0: حققت نجاحاً باهراً، لكن أتعلم بدأ زواجي يفشل حقاً. كنا سو وأنا كنا كسفينتين تبحران ليلاً، كانت تعيش حياتها وأنا حياتي، لكن الآن لدينا صبيان صغيران، وكنت أفقد السيطرة على كل جزء من حياتي.
1: تعامل ستيف مع صراعاته بالتحول إلى المنشطات والكحول.
0: قلت لها إنني أتناول أدوية وصفت لي، كنت أتناول مسكنات للألم، كنت أتناول المنشطات وأعاقر الكحول. فسألتني: كم مضى على إدمانك؟ فأجبتها قائلا: منذ سنتين.
2: رأيت من الضروري إعادة تأهيله، وقال باقتناع تام: لا لا لا أريد، لست بحاجة للتأهيل.
0: رجوتها وقدمت لها الأعذار وقلت: اسمعي، سأقلع عنها. وأخلفت في وعدي، وبعد مرور شهر تقريبا ساءت الأمور أكثر فأكثر.
2: فكرت: لا أعرف ما علي فعله، لن يقبل إعادة تأهيله ولن يقلع عن الإدمان.
1: كان ستيف يطوق للتغيير. لسنوات طويلة كان أخوه يخبره عن محبة الله له. قرر ستيف أخيراً أن يصغي له. في مساء يوم من أغسطس عام 1998 كف عن الصراع ولجأ لله طلباً للمساعدة.
0: قلت: أنا عاجز عن التغير بمفردي، أنا بحاجة أن تخلص حياتي وتنقذ زواجي لأنه خرج عن سيطرتي. ودعوته ليأتي ويحيا في، وقلت له: قلت أنا سأعيش حياتي لأجلك من الآن فصاعداً.
2: وفجأة بدا لي إنساناً جديداً، رجلاً مختلفاً تماماً منذ اللحظة التي اعترف لي فيها بنمط حياته في السابق.
1: إذ لمست سوء التغييرات الجذرية في ستيف، أدركت ضرورة تحولها هي أيضاً.
2: عندما رأيت ما حصل مع زوجي أردت التحول بشدة. كان ذلك بعد شهرين من وهب حياته للرب، أن استسلمت لله حقاً. لقد نشأت في الكنيسة، لكنني لم أقم علاقة قط مع يسوع المسيح، بل نضجت ببطء وثبات. وكان تحولنا صحياً لزواجنا وأولادنا. نعيش بانسجام في بيتنا وأولادنا يشعرون بهذا. لقد زال كل توتر بيننا، وهذا رائع.
1: أنتما واحد؟
2: نعم، نحن واحد.
1: صار زواج ستيف أفضل مما كان عليه، لكن المهنة التي كرس لها حياته لأكثر من عقد أصبحت قذرة جداً لستيف، فقرر التخلي عنها. عندما باع المروج فينس ماكمان الشركة التي عمل ستيف لحسابها، وجد الله له سبيلاً للخروج.
0: بيعت الشركة وبهذا استقلت من المصارعة. كنت قد مضيت عقداً لا مثيل له، لم يوقع مثله إلا من تعامل مع تيد تيرنر.
1: بكل بساطة استقلت من المهنة؟
0: نعم استقلت.
1: والآن أنت تحضر فيلماً.
0: هذا صحيح.
1: ستينغ لحظة حق هو قصة حياة ستيف وصراعاته مع اليأس والإدمان بالرغم من شهرته وثرائه، لكن الأهم هو قصة خلاص الله لعائلته.
0: يا إلهي، سأقول لك أمرا، لقد اختبرنا المعجزات الواحدة تلو الأخرى. كانت الأولى في ولادة غريسي، هي الآن في الرابعة. لكن
1: ابنته؟
0: نعم. عندما ظننا أن الوقت قد دهمنا عدة مرات، أقصد الساعة الزمنية، أتعلم؟ قال الله لا. أتعلم ماذا؟ إن أردت أن أهبك طفلاً، إن أردت طفلاً سأعطيك طفلاً، وقال أيضاً اتبعني وأنا أحقق لك.

قلبك وبلمح البصر رزقنا بجريسي، وكانت أولى المعجزات التي شهدناها، وقد صنع أمورا كثيرة في حياتنا، ونربي أولادنا الآن بالرب، أولادنا الثلاثة جميعا، واختبرنا الإصلاح والمصالحة معا أيضا.

0: اعتدنا في الشرق سيداتي وسادتي أن يسأل أحدنا الآخر كيف حالك اليوم أو كيف حالك اليوم، ولكن لم نعتد أن يوجه لنا السؤال كيف حال زواجك اليوم؟ كيف حال زواجك اليوم؟ في العالم اليوم تدور معارك شديدة قاسية تستخدم فيها القنابل والصواريخ، ولكن بالنسبة لبطلي القصة التالية بوب وآني كان زواجهما معركة متواصلة كل يوم، لم يستخدموا فيها القنابل ولكن كانوا يستخدمون فيها الكلمات القاسية اللاذعة، كانوا يحاولون إسكات الألم الذين كانوا يعانون منه من خلال المخدرات ومن خلال تناول الكحول والمشروبات، بل حاول أحدهما أن ينتحر، كان في خط سريع نحو الطلاق، ولكن تدخل الله في الساعة الأخيرة وأنقذ هذا الزواج. تعالوا معنا لنراقب هذه القصة.
1: كانت حياتنا صراعا، لم نكن كزوجين، كنت أقلق عليها، كلما خرجت إلى عملي لم أكن أجدها عند عودتي ولا ابنتي حتى. حطمت أثاث المنزل عدة مرات قبل مغادرتها، كانت خلافاتنا يومية لا خلاص منها.
2: الزواج هو وثاق أبدي، لكن بالنسبة لبوب وآني آرثر مضي النهار على خير كانت حد. الحب الكبير الذي أميلا بإيجاده في بعضهما زال وفشل زواجهما.
3: لم أستطع العيش مثله، كانت حياتنا حربا، كان النعيم والجحيم يتصارعان للسيطرة على بيتنا.
2: لكن زواجهما الصعب يعكس ببساطة

0: اضطرابات حياة كل منهما شخصية. منذ طفولتها تملك آني شعور بالخوف.
1: لا أذكر أنني صحوت يوماً من دون أن أشعر بالخوف في قلبي.
0: وإذ كبرت لتصبح راشدة نمت مخاوفها معها. أصبحت آني سجينة لأفكارها الخاصة.
1: كنت أحب دائماً أن ألازم المنزل وأطفئ الأضواء وأقفل الأبواب فلا يقترب مني أحد. كنت خائفة، كنت أجلس على الطاولة لساعات أدخن وأحتسي القهوة أتساءل لما ولدت. ظننت أن الخوف نشأ في عند الولادة.
0: حاولت آني جاهدة أن تتخلص من مخاوفها ووجدت في المسكنات المخرج الوحيد، لكن سرعان ما تحول هذا المخرج إلى إدمان.
1: على مدى سنتين تناولت 3 حبوب يومياً، ومن ثم 6 وبعدها 9. كنت أتناول 10 حبوب في الصباح و10 عصراً، إذن من 20 إلى 30 حبة دواء يومياً، وأشرب معها الكحول. أي وسيلة لإبعاد كل المخاوف التي تتملكني من الداخل؟
0: فحاولت أن تضع حداً لحياتها.
1: فكرة تملكتني دائماً، ضعي حداً لحياتك، لا قيمة لحياتك، إذ تخافين من كل شيء.
0: كادت إحدى محاولاتها للانتحار تنجح.
1: أدخلوني المستشفى، وإذ وجدوا نسبة السكر في الدم طفيفة جداً، ساء الأمر كثيراً، وتعرضت لنوبة قوية بعد 3 أيام، وعندها عرفوا أنني أعاني من إدمان قوي. بما أنني كنت في المستشفى ولم أتناول أي دواء، أدى بي دماغي إلى عدة تعقيدات خطيرة.
0: كانت حياة آني صورة لليأس، وكانت حياة بوب فارغة أيضاً، تماماً مثل آني.
2: كنت أتساءل وأنا في الحانة سأصبح عجوزاً يوماً ما، فكيف سأملأ فراغي؟ لا شيء كان يملأ فراغي إلا مؤقتاً.
1: بعد ولادة ابنتنا لقد أصيب بنوبة من الغضب وحطم أثاث منزلي بالفعل.
0: لكن بوب طلب المساعدة لملء حياته الفارغة والتخلص من غضبه وترميم زواجه الفاشل، ووجد تلك المساعدة في الكنيسة عندما فتح قلبه لرسالة الإنجيل.
2: عرفت أن يسوع هو الطريق الوحيد من دون أي شك، وعلى الفور أقلعت عن التدخين والكحول وكل عاداتي السيئة. كففت عن القسم والتسكع مع الأصدقاء. حول الله حياتي تماماً.
0: وجد بوب ما كان يبحث عنه إذ امتلأ الفراغ في حياته، لكن تحول حياة بوب كان صعباً جداً على آني أن تتكيف معه.
1: كنت أعيش مع رجل قديس، كان الأمر صعباً جداً لأنه كان صالحاً وأنا لا، كنا مختلفين جداً.
0: استاءت آني من علاقة بوب مع الرب. أصبح بيتهما منطقة حرب روحية.
1: عندما كان يدرس الكتاب كنت أبدأ بشرب الكحول مذ يعود إلى البيت. كنت أشرب الجعة فيما كنت أطهو العشاء وأحرص أن أكون ثملة حين يعود إلى البيت.
2: خلال 4 سنوات وضع الله محبته ونعمته في قلبي لأجلها، فلم أعد أغضب منها. كانت تفتعل المشاكل وتغضب عندما لا أغضب منها، ولم أكن أغضب منها مهما فعلت.
1: كنت أدخن السجائر على التوالي وأفعل بانتظام أمورا لأغيظه وأنتظر على أمل أن يصب غضبه علي. كنت أشعر أن أمرا ما يحصل في البيت. كانت الحرب قائمة في بيتنا، حرب نفسية من دون أن يتفوه بأي كلمة، لكنني كنت أتصرف كمجنونة غالبية الوقت لأنه لم يكن يتشاجر معي مهما فعلت، لم يكن يتجادل معي أو يناقشني، كان بمحبة يترك الغرفة أو يتفاداني.
2: كنت أشفق عليها وأدركت حينها أنني كنت في حرب روحية، فكنت أصلي لأجلها ليلا وأمسحها وأقول أتعلمين، أقول لها أمورا لطيفة وأتشفع لها باستمرار.
1: كنت كلما ضايقته أكثر كلما أصبح ألطف معي، ولا أعرف السبب، أردت أن نتشاجر.
0: واصل بوب الصلاة لأجل آني وقد ثابر في إيمانه. بعد إذن حصلت المعجزة.
1: عدت إلى المنزل وما إن رأيت بوب قلت لا أحتمل العيش معك أكثر، لا أريد العيش معك. فذهبت إلى غرفة نومي وانطرحت على السرير، فاقترب من السرير وركع بعناية وقال أتعلمين آني يمكننا أن نصلي معا. كان يذكر أمور الله بعناية تامة في الأسابيع الماضية، وفي نفسي كنت أقول يا رب فلتصرفه عن وجهي. فبدأ يبكي في غرفة نومي ومن ثم غادر قائلا سأعود بعد قليل. وعندها قفزت عن السرير ودخلت إلى الحمام، فجلست على الأرض وبدأت بالبكاء. قلت يا رب ليس لي ما أقدمه لك وأنا خائفة جدا. فأجابني إن أعطيتني قلبك سأجعله جديدا، وقال أيضا سأحل سلامي عليك. وهكذا سألته أن يدخل إلى حياتي في تلك اللحظة.
2: لم تتفوه بكلمة، خرجت من الحمام وبريق غريب في عينيها. أصبحت حية بعدما كانت تعيسة لسنوات طويلة.
0: ملأ الله بمعجزة قلب آني الفارغ وبدأ يغير حياتها.
1: كلما أغرمت بالله من خلال الكلمة

0: ما كلما اختبرت محبته الكاملة، لأن الكتاب يقول المحبة تزيل الخوف، لكنني كلما أغرمت به تحررت من الخوف.
1: تزودت آني بقوة روحية لم تعرفها قط.
0: ذات مرة كنت أرشد 5 أو 6 نساء وكنت جالسة في الزاوية وفكرت، قائلة إن أردت أن أخرج من هنا لن أستطيع أبداً إقناع السيدات بإخراجي. الفكرة نفسها والشعور نفسه. رحت أهز برجلي، شعرت أن الخوف يداهمني، وقال الله سيطري عليه في روحك، وأنا بسرعة سيطرت عليه وتبعت الحديث، فلم يعرف أحد ماذا يحصل، لكن الفرح الذي اختبرته بمعرفة أن الله دخل ووقف إلى جانبي كان عظيماً.
1: بواسطة الصلاة بذل الله المستحيل لأجل بوب وآني آرثر، فهو لم يحول حياة آني وحسب، هو يرمم زواجهما، لكنه باركهما بعائلة أيضاً.
0: لقد عوضني الله عن كل السنوات التي سرقها العدو من حياتي.
1: بالنسبة لهذا الثنائي، لا شك أن الله يستجيب الصلوات.
0: أشعر أنني حية للمرة الأولى في حياتي. أشعر بالسعادة إذ أصحو كل صباح، فقد مررت بوقت لم أكن أطيق أن أصحو في الصباح. كنت أرجو الله أن يأخذني إليه كل ليلة. كنت آمل أن لا أبصر نور الشمس مجدداً، واليوم كل صباح هو يوم جديد.
2: إذا حبيتوا ترجعوا لمحتوى هذه الحلقة وحلقات تانية، بالإضافة لبرامج تلفزيونية بتحبوها، زوروا موقعنا على الشبكة العالمية الإنترنت www.altariq.com.
3: المجد لله، أقولها من كل القلب، لأن الله تدخل في اللحظة الأخيرة وأنقذ الزواج. الزواج الذي كان على وشك الانهيار، الزواج الذي كان يواجه الموت، تدخل الله فقدم الحياة. والآن أسألك عزيزي المشاهد، أسألك أختي المشاهدة، كيف حال زواجكما؟ هل وصل إلى نهايته؟ هل تعانون من سكرات الموت في الزواج؟ هل المراحل التي تمرون فيها في الزواج مراحل مؤلمة؟ تعانون من ألم في العلاقة الزوجية؟ البيوت مغلقة من الخارج، يظن الناس أن كل شيء على ما يرام، ولكن اسمحوا لي أيها الأحباء أن أدخل بيتكم من خلال التلفزيون لأخاطبكم من كل قلبي. القصص التي شاهدناها ليست قصصا خرافية، إنها قصص حقيقية. وأضيف وأقول، هذه القصة التي شاهدتموها الأخيرة والتي قبلها أيضا هي قصة حياتي، قصة زواجنا. كيف تدخل الله في زواجنا؟ كيف غيرنا؟ كيف أنقذنا؟ كيف صنع بنا ومنا إنسانا جديدا؟ وكأن هذا الزواج الذي كان على وشك الانهيار، على وشك الانتحار، على وشك الموت، فجأة تدخل روح الله وأنعش هذا الزواج، بل وأقام هذا الزواج. وهذا يذكرني بما قاله المسيح له كل المجد، أنا هو القيامة والحياة. صديق المشاهد، أخت المشاهدة، إذا وصل الزواج بكما إلى هذه المرحلة، أنا أريد أن أقدم لكم الأخبار السارة، الأخبار السارة في أن المسيح له كل المجد، يستطيع أن يدخل هذا الزواج ويغير حياة الزوج ويغير حياة الزوجة. لأن من الخارج إن غيرت الزوجة البيت وصار عندها أثاث جديد، لا يعني أن الزواج سيكون سعيدا. وأيها الزوج، إن أنت فكرت في أن تغير زوجتك بزوجة أخرى، من قال لك أن هذا الزواج الجديد سيكون ناجحا؟ الحاجة إلى أن يتغير قلبك، والحاجة إلى أن يتغير قلبك. لهذا جاء المسيح له كل المجد. تقول كلمة الله، نحن جميعا أخطأنا، الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد، الجميع زاغوا وفسدوا معا، كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه، والرب وضع عليه إثم جميعنا. المسيح له كل المجد يخبرنا في الكتاب المقدس أن كل زواج أو كل زواج يمكن أن يشبه بيتا مبنيا إما على الرمل أو مبنيا على الصخر. ويقول الكتاب المقدس في إنجيل متى والفصل 7، والكلمات هنا للمسيح له المجد، فكل من يسمع كالأقوال هذه ويعمل بها أشبهه برجل عاقل بنى بيته على الصخر. فنزل

المطر وجاءت الأنهار وهبت الرياح ووقعت على ذلك البيت فلم يسقط لأنه كان مؤسسا على الصخر. وكل من يسمع أقوالي هذه ولا يعمل بها يشبه برجل جاهل بنى بيته على الرمل. فنزل المطر وجاءت الأمطار وهبت الرياح وصدمت ذلك البيت فسقط وكان سقوطه عظيما. بيتان متشابهان من الخارج لكن الفرق في الأساس، أحدهما كان مبنيا على أساس رملي والآخر كان مبنيا على أساس صخري. أسألك أيها الزوج، على أي أساس بنيت بيتك؟ أسألك أيتها الزوجة، على أي أساس بنيت زوج بيتك؟ هل كان مبنيا على أساس صحيح سليم أو لأنك أحببتيه من الخارج؟ من الظاهر كان رائعا لكن من الداخل موضوع آخر. وكذلك الحال مع الزوج أيضا. أحبائي المشاهدين، أريد أن أكون معكم صريحا، الله يريد أن يغير القلب، لهذا جاء المسيح، جاء لكي يحمل خطايانا، جاء لكي يحمل أثامنا، جاء لكي يحمل موتنا، لكي يعطينا حياته. وقال المسيح له كل المجد، أنا أتيت لكي يكون لهم حياة ويكون لهم أفضل. صديق المشاهد، أخت المشاهدة، إذا كان بيتكم على وشك الانهيار، أريد أن أقدم لكم فرصة الآن في أن نصلي معا في ختام هذا البرنامج. تضع نفسك، تعال كما أنت. المسيح قال تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقلي الأحمال وأنا أريحكم. تعالي كما أنت متعبة وثقيلة الحمل، تعال يا أخي كما أنت متعبا وثقيل الحمل، تعال يا رب أنا بحاجة إليك. حاولت أنه أصحح الزواج مش قاعد يزبط معي، حاولت أنه أغير الوضع، الأمور عم بتزداد من سيء إلى أسوأ، أنا بحاجة إليك. ارفع قلبك للصلاة الآن، ارفع قلبك بدعاء من كل القلب، قل له يا رب أنا زواجي وصل إلى نهايته، أنا بحاجة أن تتدخل في حياتي، وأنا أؤمن أنك أنت إن رفعت دعاء من كل القلب، تقول يا رب أنقذني، يا رب خلصني، يا رب أنقذ زواجي، الله سيتدخل وسينقذ هذا الزواج وسيخلصك. ارفع هذا الدعاء من كل القلب، قل يا رب أنا بحاجة إليك، يا رب أنا أخطأت إليك بالقول وبالفكر وبالفعل، لكن شكرا يا رب لأنه في محبتك إلي أرسلت لي المسيح الذي لم يفعل خطية، قدم نفسه نيابة عني وعلى الصليب قدم الغفران وقال اغفر لهم يا أبتاه لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. يريد المسيح أن يقدم لك الغفران، افتح قلبك قل له يا رب أنا أقبل الغفران سامحني. أيتها الزوجة افتحي قلبك، أنا أقبل غفرانك أيها الرب يسوع المسيح، تعال أدخل إلى حياتي، تعال أدخل إلى حياة زوجي، تعال أدخل إلى زواجنا، اخلق زواجنا من جديد يا رب، فنحن بحاجة إليك. والرب قادر أن يتدخل ويعمل أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر. وحتى ألتقي معكم في حلقة جديدة من برنامجكم حياة أفضل، أتمنى لكم كل سعادة وكل سلام.

اهلا بيكم احبائي في برنامجنا وبرنامجكم خطوات قدام، مباشره من استوديو الكارما بكندا. عدنا اليكم بعد فتره صلاه وايام حصاد، بنصلي انها تكون دفعه لخدمه الكارما في كل مكان في العالم. انتوا عارفين انه خدمه الكارما بيجي لنا، يعني مش عايز اقول ارقام يعني عشان محدش يفتكر احنا بنبالغ، لكن حقيقي أرقام غفيرة من الناس اللي طالبين الله اللي بتسمع رسالة الإنجيل، اللي بنصلي إنه كلمة الإنجيل توصل لهم من خلال قنوات الكارما، خلال خدمة الكارما المختلفة، وبنصلي إن هم يتثبتوا في حق المسيح وينموا في كنيسة يسوع. وزي ما شعار برنامجنا خطوات قدام، إنه كل الناس اللي وصل لها رسالة الإنجيل تنمو وتمضي وتقفز خطوات لقدام في تبعيتها لرب يسوع. النهاردة وإحنا بنبدأ موسم جديد، حابب أشارككم بموضوع اسمه موسم أو مواسم الانتظار. مواسم الانتظار، الحقيقة الموضوع دوت شاركتني بيه أعز من يعني أسمع إليه، فشاركتني بيه زوجتي وشريكة حياتي وشريكة خدمتي، وشاركته ودرسته لسيدات من مختلف الجنسيات والخلفيات. فشعرت انه موضوع مهم جدا نتثبت فيه ويشجعنا كلنا ويديلنا رجاء وقوة وسندة واحنا بننتظر الرب، بنتعلم في الانتظار دي دروس الانتظار. خليني اقرا معاكم ايتين، واحدة من نبوءة إشعياء. تعرفين إشعياء كأننا بنقرأ الأناجيل لأنها بتتكلم عن الرب بصورة لصيقة جدا وكأنه بيتكلم معانا. فبيقول في إشعياء 30:18: ولذلك ينتظر الرب ليتراءف عليكم، ولذلك يقوم ليرحمكم، لأن الرب إله حق. طوبى لجميع منتظريه. طوبى لجميع منتظريه. منتظر الرب لا يخزو، منتظر كل حاجة تانية بيخزو، منتظر ان الزمن يتعدل بيخزو، منتظر اللوتري بيخزو، منتظر الستر والفرج بيخزو، اما منتظر الرب فطوبى لهم لانهم لا يخزو. عشان كده رنم له المرنم اللي كان بيصارع قصاد جيوش لما قال له: رب نوري وخلاصي ممن أخاف، حصن حياتي ممن أرتعب. يقول: نزل علي جيش لا يخاف قلبي، إن قامت علي حرب ففي ذلك أنا مطمئن. بيقول مزمور داود في مزمور 27: لولا أنني آمنت بأن أرى جود الرب في أرض الأحياء. انتظر الرب ليتشدد وليتشجع قلبك، وانتظر الرب. امين. خليني ارحب بشريكه حياتي وزوجتي دكتوره رنا عادل. رنا شكرا لتلبيتك الدعوه، وشكرا ان انت هتشاركي معنا حاجه على قلبك وعلى قلبي، وتشجعينا من كلمه الله في موضوع مواسم الانتظار. الاول قولي لي، اخترتي

0: التايتل ده ليه؟
1: التايتل ده
0: لا
1: دي هدف.
0: أهلا بيك، شكرا. يعني
1: أنا مبسوطة أكون معاك دايما. الانتظار حاجة ضد طبيعتي قوي وضد طبيعة يعني ناس كتير، لكن يبدو إن إحنا لما بنبتدي نمشي مع ربنا ساعاتنا مختلفة. فعشان كده بحس إن الانتظار ده طابع كتابي، طابع بيميز كل اللي بيتبعه الرب، والتعامل معاه محتاج نظارات جديدة ومحتاج مقاييس مختلفة، فعشان كده كنت بثقل بيه.
0: طيب أنا مبسوط أوي من الكلام ده، لأنه أولا الانتظار له علاقة مباشرة بالزمن، وأعتقد موضوع الزمن دوت موضوع لاهوتي روحي عملي تطبيقي فلسفي. فاكر احنا كنا بنحضر محاضرات في الجامعات الفلسفية، يقول لك what is time is now now، يعني السؤال عن ما هو الوقت وعلاقتنا احنا بالوقت وعلاقتنا بالحاضر والمستقبل والأبدية علاقة معقدة جدا. لكن في إطار حياتي ده الاختبار اليومي، النهاردة مختلف عن امبارح، دايما بنأمل في غد أفضل، بنخرج من جراحات ومن يعني علاقتنا بالماضي، ورميسنج العلاقة بالحاضر، ودايما في التنشن دوت والصراع ده. فأعتقد دي أهم حاجة ربنا بيشتغل عليها دلوقتي، الزمن. فحكينا عن موضوع الأزمنة دوت، وانتي قلتي حاجة برضو عايزة يعني عايز مش عايز فوتها، ان ده ضد طبيعتنا، ده ضد طبيعتنا وضد طبيعة الزمن اللي احنا عايشين فيه. العصر احنا عصر بتاع instant يعني gratification par excellence، مش كده؟
1: عصر تسويق اي منتج او اي حاجة دلوقتي بيعتمد ان ده هيعملها لك اسرع، ده هيبقى اسرع. يعني هي بس كفاية انه يقول اسرع او وفر وقت بس خلاص المنتج اتباع.
0: احنا عشان في الميديا برودكشن، فأنا بصارع طبعا ومعايا فرق من الشباب الشاطرين قوي، لا يا أسيس خليها أسرع، لا طب احنا عايزين نقطع 18 ثانية، طب فبقى الريلز والشورتس والأول 3 ثواني. يا جماعة يعني الرسالة هتختزل في كام ثانية دلوقتي؟ فاحنا بنتكلم في عصر سريع جدا، بيس سوبر فاست. فان انت تعلم ونتعلم الانتظار، والله علمنا الانتظار في حياتنا، اعتقد ده ضد مش بس طبيعتنا، ضد العصر اللي احنا عايشين فيه صورة قوية. ايه موضوع الزمن ده بقى؟
1: بيحضرني موقف حصل من سنين هذا عددها، وابني صغير وبحاول انيمه ومش بيحب ينام، فقرينا قصص وعملنا كل حاجة، وبعدين بقوله يلا حبيبي خلاص الوقت عدى لازم نام. فقال لي ماما راح فين الوقت؟ عدى راح فين؟ قلت له كويس، السؤال جميل، هو الوقت بيروح فين فعلا؟ مش عارفة، بأسأل بابا بكرة. محدوديتنا باينة من أول الكتاب المقدس، من يعني الإصحاح الأولاني، والرب أوريدي لما قرر إن هو يعمل خليقة ويدخل في علاقة معاها، هو إله بر الزمن، هو أزلي أبدي، هو خالق الزمن. لكن لما بيعمل خليقة بيقرر إن هو هيتعامل معانا في إطار الزمان والمكان، ومن ساعتها.
0: ودي أصلاً عظمة إن الله خالق، إنه دخل مع خلقته في حيز المكان والزمان، وهو الذي لا يحيز بزمان ومكان. طبعاً الأعظم إعلان التجسد اللي بقى اقتحم الزمان والمكان وحد نفسه في التجسد بزمان والمكان. لكن في الخليقة أصلا اتحد أو يعني اختلط بالخليقة في الزمان والمكان، وده إعجاز حتى ذاته
1: بتعاملاته معانا. ومن ساعتها يعني أنا بحس إحنا بنحاول نسرع كل حاجة، بس هو لسه البيبي بيقعد في بطن أمه نفس عدد الأسابيع، ولسه المواسم مختلفة، ولسه السنة ما عرفناش نقصرها. في حدود الله حطها لينا، وفي مواسم بنعدي فيها سواء احنا يعني بنحاول نتخطاها او لا، ده سؤال

0: تاني، بس محدودين، محدودين في الوقت، محدودين في المكان. والمفروض ان دي عطيه، لان الله ما بيخلقش حاجه وحشه.
1: عطيه المحدوديه،
0: عطيه المحدوديه
1: جميله،
0: لان في محدوديتنا في حريه، في حريه في الاختيار، لان احنا بدل ما نقدر نعمل كل حاجه بنختار هنعمل ايه. فاحنا محتاجين نبطل نبص لها على اساس ان هي قيد، ونبتدي نفرح ان الله حط لنا حدود نتحرك فيها، ونستقبلها از عطيه، ونستقبل كل زمن يعدي علينا كعطيه. لانه يعني فاست فورورد كده لسليمان في الجامعه وهو بيقول لكل شيء تحت السماء وقت، وبيبتدي يعد بقى كل المواسم اللي بتعدي على بني ادمين ودول وامم، وبعد كده ويرجع يقول في الاخر بس وضع الابديه في قلوبهم التي بالله لا يعلم الانسان ما يفعله الله من البدايه الى النهايه.
1: وكان في بعض الترجمات تترجم الابدي في قلوبهم، يعني ادركنا للوقت والابديه يجعلنا بالتوالي ندرك عن الله. مش عايز اقول ندرك من هو الله، بس ندرك وجود الله وماهيه الله. يعني ادركنا ان فيما يعلو عن الزمن يخلينا نستنتج ان الله موجود وان الله في قلوبنا.
0: ده ونستنتج كمان ان الحياه من غير منظور ابدي ملهاش معنى. يعني في حاجه ناقصه، في بازل كده، في حته مش راكبه. لانه طب ما هو الظالم بيعيش ويموت في سلام، والصالح بيتبهدل، بس الكون شكله منظم جدا، وشكل في حاجه ابعد من كده بس احنا مش فاهمينها. فمن غير عدسه الابديه دي الحياه ملهاش معنى. الحياه لو دورنا لها معنى في الاخر بيقول لك ما تدورش، عشان هي ما فيهاش، هي مينينجلس،
1: بطل بطيل
0: كله، ما هي ملهاش معنى لو معناش عدسه الابديه.
1: فمقولة احنا بنحبها لسي اس لويس بتقول anything that has no eternal value is eternally useless. ما ليس له قيمة أبدية ليس مجدي أبديا. فأعتقد من ناحية علاقتنا بالزمن اللي الله وضعنا فيها، وضع فينا أيضا الاشتياق إلى ما هو أبعد من الزمن.
0: واضحة قوي. يعني احنا مثلا يعني جايين من حضارة كانوا مستقرين نسبيا، الحضارة المصرية القديمة، فكانوا قادرين يتابعوا تحركات الفلك، وقادرين يتابعوا حاجات كتيرة قوي، تطوروا كتير جدا وكانوا مرتاحين. بس برضو فهموا ان اكتر ناس صدقت في البعث والخلود، اكتر ناس صدقت ان في حاجة ابعد من اللي احنا شايفينه كانوا هم. فالانسان بطبيعته بشرية بدون اي اعلان، بس كفاية ان هو يبص على الكون ويشوفه ماشي ازاي، طبيعة استنتاج انه بعد الموت في حاجة تانية. ده كانت حياتهم بتتمحور حول بعد الموت ايه اللي هيحصل. يعني حتى كانوا بيرتبوا لتصورهم عن ما هو بعد الموت. انا بحب قوي سليمان بعد ما قال ان الابدية في قلوبهم، كمل كده في اصحاح في جامعة 3 وعدد 14، قال كده: قد عرفت ان كل ما يعمله الله انه يكون الى الابد، لا شيء يزاد عليه ولا شيء ينقص منه، وان الله عمله حتى يخاف امامه. فرقت معايا قوي، لان سليمان كان ملك عظيم ودشن في عهد وهيكل كان بيحكى ويتحكى بيه، بس كان عارف وهو بيدشنه ان الحاجه الوحيده اللي هتبقى هو شغل الله. أعمالنا كملوك وكأمم وكأباطرة وككل من حاول يعمل إنجاز تحت الشمس، جه وقت والإنجاز ده بقى ذكرى. بس عمل الله لأ، عمل الله مش بيفطن. وده يجي لموضوعنا النهاردة، لما بندخل في علاقة مع الله ونقرر نقول له يا رب إيه هو إيه المعنى في حياتي، أنا عايز أشوف الصورة الكبيرة، أنا عايز أشوف أنا هنا ليه، وأنا الزمن اللي بعدي فيه ده إيه فايدته، وإحنا رايحين على فين يا رب، بيبتدي يدعيني إنه يكلمني على ما هو أبعد من حياتي الزمنية البسيطة.

0: فبدخل في عمل الله اللي هو لا شيء يزاد عليه ولا شيء ينقص منه. فلو احنا عايزين يبقى لنا معنى، ما فيش معنى خارج من المعنى اللي هو الله، the one meaning. ففي التصاقنا به هنبتدي نشوف جزء من المعنى في حياتنا على الأرض.
1: أنا وإنتي بحب أغسطينوس جدا، وأنا فاكر يعني بسمع في أو يعني في كتاب الاعترافات، الكتاب الرائع، كتاب مذهل يعني، هو بيتكلم عن الأبدية والسعادة والراحة، ويقول إن كل الكلام ده موجود في يعني على جامعة ثلاثة، جعل الأبدية في قلوبهم، موجود في خلفية الذاكرة الإنسانية، بس ما اختبرهاش. يعني هو ما اختبرش السعادة اللي هو يشتاق إليها. طب هو عارف إزاي إنها موجودة؟ عارف إزاي إن في حاجة أبعد من اللي هو عايشه؟ وطبعا ده اللي سي اس لويس ركز عليه لما اتكلم عن حجة الاشتياق، يعني نحن نشتاق إلى ما هو أبعد من ما هو هنا والآن. وأعتقد جزء كبير قوي من أو أهم خطوة في خطوات الاشتياق دوت إدراكنا لمحدوديتنا والمحدودية الزمن، ومش بس إدراكنا، قبولنا للمحدودية، مش كده؟
0: أوكي.
1: انت اجمل ضيف يعني، فبقاطعك اشكرك
0: راحتك خالص
1: هتعملي كده. لكن فاكره لما رحنا نتفرج مره على فيلم خيال علمي اسمه انترستيلر؟ ده فيلم خيال علمي كان جميل، انتاج واخراج مرعب، وفيلم عن يعني طبعا تفاصيله مش حاضر قدامي، لكن النقطه مربط الفرس انه رائد الفضاء وبنته اللي كانت في المحطة الأرضية وأنقذت الدنيا بسبب الكود اللي عرفته مش عارف ايه، رائد الفضاء ده راح كوكب وزمن هناك بيتحسب بطريقة مختلفة عن زمن الأرض. وهو لما رجع أصغر من بنته، بس في لقطة كده إن هو رجع، يعني لما راح يكلم نفسه في زمن في الماضي، وكأنه ويقول لنفسه في الماضي، يعني نفسه يكلم نفسه في الزمان ويقول له ما تاخدش المأمورية اللي في الفضاء ديت، لأن المأمورية دي هتخليك تبعد وتتهجر وكده. فالإنسان يتحدى محدوديته ويتحدى إن هو مقيد بالزمن، ويحاول يعمل أي حاجة عشان كده. دي دكتورة جلدية وتجميل، وجزء كبير من بيزنس التجميل مبني على عايز اوقف الزمن، صح كده؟ عايز اوقف التأثير الزمن عليا.
0: يا الحقيقة.
1: وعايز لو اقدر ارجع بالزمن لورا، مش كده؟
0: اكيد.
1: طيب يعني انا عايز انهي نقطة المحدودية ديت وعلاقتها بالانتصار، وازاي الله بيعلمني من خلال محدوديتي، مش بس إدراكي ليها لكن قبولي ليها، أنتظر، وبيعلمني إيه في الحتة دي؟
0: هو لو أنا أدركت محدوديتي بسلم لمن يقضي بعدل، ما بحاولش
1: يعني أنا عايز أدرك وأقبل وأسلم
0: وأقبل وأسلم عشان أبتدي أعرف أعيش صح. يعني طول ما أنا بحارب مع المحدودية، أنا يعني أنا أفهم فكرة إن أنا عايز أرجع لورا، بس عايز أرجع لورا عشان أعمل إيه؟ ما أنا لو ما عرفتش أعيش دلوقتي، حتى لو رجعت مش هعرف أعيش وقتها. إحنا متخيلين إن مشكلتنا إن الوقت بيعدي، مشكلتنا إن إحنا ما عندناش حكمة الوقت اللي إحنا فيه. ولو تحد يعني لما بنتحدى محدوديتنا، زي بالظبط طفل بيتحدى قوانين بابا ومامته اللي محطوطة عشان رعايته، بدل ما يتعلم الحكمة اللي هم بيحاولوا يدوها له في الوقت ده عشان تساعده لما يكبر ويبقى بره الحدود دي، لا، هو بيبوش باك على المحدودية اللي عنده. هي يعني it's counter destructive لو عايزين نقول. يعني هي احنا محتاجين حكمة عشان نعيش اللي احنا فيه، عشان ابونا عنده كتير لينا.

0: كنت أمينة في القليل قيمك على الكثير. طب خليني أمينة في السيزن اللي أنا فيه اليوم النهاردة الساعة دي وبعدين أسيبه يديني أكتر.
1: طيب فأول نقطة محدودياتنا وقيودنا وقبولنا ليها وإدراكنا وقبولنا ليها وتسليمنا. إيه بقى موضوع الاشتياقات اللي جوانا ال desires الاشتياق الشغف اللي جوانا دوت ازاي الانتظار بيقلمه يضبطه؟
0: هو تقريبا مفيش حاجة أكبر يعني مفيش حاجة بتعمل شغل انتظار في قلوبنا بس احنا لو سمحنا نفسنا ننتظر. بمعنى احنا عايشين في زمن لو احنا واقفين في أي حاجة بتجبرنا ننتظر we have endless distractions بس في ايدينا. يعني انا ممكن ما استناش، انا ممكن على تليفوني ابقى ديستراكتد، ما في وقت، بس انا محتاجه استنى ميعاد معين، انا محتاجه استنى ميعاد معين، انا محتاجه استنى، انا الفتره دي وحش قوي في حياتي فانا هجيب المسلسل الفلاني وهقضي وقتي كله، انا عايزه بنج واتش، انا عايزه اتسحل في مسلسل او عايزه اتسحل في دراما تنسيني الدنيا عشان ما افكرش، عشان أنا مش مستحملة أتعامل مع الواقع والزمن والسيزن أو الموسم اللي أنا فيه. فأول اختيار لينا إن إحنا نوقف التخدير لأن إحنا لا نطيق الانتظار فنخدر الانتظار. وانس خدرنا إحنا فقدنا الفرصة اللي كانت عندنا عشان نتعامل مع الانتظار. أول حاجة ندرك إن الانتظار جزء من حياتنا. تاني حاجة نبتدي نفهم إنه انتظار الرب بقى مختلف عن أي انتظار تاني خالص. انتظار الرب انتظار واثق وفي نفس الوقت انتظار مش لوحدنا. بمعنى آخر الله لما يدعونا ننتظره فهو معنا في الانتظار. هو حاضر معنا في الانتظار، هو مش بيقول لي يا رنا استنيني وهو راح يعمل أي حاجة تانية، لا لا لا، هو بيقول انتظري عملي بس أنا معاكي، أنا ماشي معاكي، أنا حاضر معاكي. ده انتظار مختلف جدا واحتمال احنا بنفهمش لأن احنا توقعنا عن الانتظار إن أنا قاعدة لوحدي في كورنر فأقعدي بقى في الضلمة واستني لما أنا أخلص شغلي هبقى أوريكي أنا بعمل إيه. بالعكس تماما، المسيح قبل ما يصعد قال لنا وقال لكنيسته أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. فانتظارنا للرب انتظار مش وحيد، إحنا مش مدعوين لوحدة، إحنا مدعوين ننتظر معاه توقيتاته. الحاجة التانية اللي بتفرق قوي في انتظار الرب إن إحنا مش منتظرين سلبيين. يعني في حاجات كتير قوي إحنا مستنيين ربنا يعملها، مستنين عدل، مستنين إنصاف، مستنين ظروف تتغير، مستنين شفاء، مستنين علاقات تتصلح، مستنين حاجات كتيرة قوي،
1: تدخل إلهي،
0: تدخل، يعني فيش أكتر من الحاجات اللي احنا مستنينها. لكن في وسط كل ده لو ما كناش مسنودين عليه فاحنا we're missing out كتير قوي. احنا بننسى ان إشعياء قال منتظروا الرب غير منتظرون أي حد، منتظرون الرب عندهم خاصية غريبة قوي، يجددون قوة. طب إزاي انتظار يجدد قوة؟ إزاي لما أنا بستنى مفروض أتخور بقى يعني أنهار وأتعب وابتدي أيأس، لكن انتظار الرب مختلف لو مستنيين معاه عشان هو بإيده سند، هو بإيده بيدي معونة يومية للانتظار. احنا عندنا زي ريسورس، عندنا بنك ممكن نسحب منه واحنا مستنيين، عندنا تعزية، المسيح قال لنا كده مش هسيبكم يتامى انا هبعت الروح القدس، عندنا تعزية حاضرة معانا طول الوقت تسند قلبنا واحنا بننتظر الرب. الحاجة التانية ان هو مش انتظار سلبي، يعني لو الظروف اللي بره حياتي مخلياني مستنية في وضع مش مريح جدا، لكن إشعياء بيقول كده منتظروا الرب يرفعون أجنحة كالنسور، يرقدون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. وكأنه بيكسر الصورة اللي أنا حطها في

0: بيهني عن الانتظار كأنه انتظار خامل سلبي. لأ ده انتظار فعال جدا، ده ناس بتطير
1: تمشي وتجري
0: وناس بتمشي وناس بتجري، ده مش حد قاعد مكانه ومش عارف يعمل ايه. على الرغم من ظروفي فيها حاجات كتيرة انا مش عارفة اغيرها، بس في حاجات انا اقدر اعملها. ممكن اخدم، ممكن اخدم اللي قدامي، ممكن اكرم حد، ممكن اعمل الخطوة بس الجاية اللي انا عارفاها صح، مش لازم اعرف كل الطريق ايه، اعمل بس الخطوة اللي جاية بامانة وبثقة واستنى.
1: أنا أمين في اللي عندي وبنتظر وعود الله، وبنتظر تدخله وبنتظر شخصه في التعامل مع الموقف والتحديات اللي عندي. طيب هيل، كنت بتكلمي على أمثلة وشجعتني جدا زي إبراهيم، حسقية، مريم مجدلية، وكل واحدة كده أو كل مثل يعني لتعامل إلهي مختلف ودرس جميل قوي في الانتظار. حبيت شاركينا بدول لأنه أعتقد هيكونوا مصدر تشجيع لكتير مننا.
0: إبراهيم شخص مختلف قوي لأنه من أوائل الناس اللي الرب دعاها تستنى. الرب راح لإبراهيم وإبراهيم كان عايش في مدينة متمدنة جدا، مدينة حضارة كبيرة قوي، أور الكلدانيين، وأكيد كان مستقر. ويجي الإله ده يقول له أخرج، أخرج من كل حاجة تعرفها وتعالى
1: من أرضك ومن بيت أبيك ومن عشيرتك إلى الأرض التي أريها.
0: إلى الأرض التي أريها.
1: خرج وهو غير عالم إلى أين يأتي. الحمد لله
0: خرج وهو مش عارف. وساعات بننسى أن سارة قررت كمان تخرج معاه، يعني سارة برضو يعني الثقة، إيه الثقة اللي عنده اللي خلته يمشي ورا الله ويقعد سنين مستني الله. إبراهيم عاش سنين، وهروح كده لعبرانيين 11 عشان عبرانيين 11 بيزوم أوت كده وبيحكي لنا إبراهيم ده كان بيفكر إزاي. رغم إن إبراهيم ساب حضارة ومدينة باقية، يعني مدينة قوية جدا، إلا إنه هو عاش في أرض الوعد اللي ربنا وعده بيها دي، وهو مستني الوعد ده يتحقق كغريب. عاش طول عمره غريب في الأرض اللي هو منتظر الله يديهاله. المشهد ده في حد ذاته وقفني كتير قوي، إزاي استنى الله كده، وإزاي واثق في إله بيوعد بحاجات هو مش يشوفها وهو عايش أصلا. وهي دي تاني فكرة إن الله أزلي أبدي، الله بره الزمن. فلما بيدخل في علاقة مع حد كمان بيخلي الحد ده يبتدي يفكر في بره زمنه،
1: يخرج بره محدوديته،
0: يخرج بره محدوديته. ف
1: مش يتحداها، يخرج براها.
0: بالعكس yeah. هو في محدودية، ما هو ده بالعكس، ده هو اولا يعني الواحد سهل ما يحسش بمحدوديته وهو في ارض الراحه او في ارض الكومفورت بتاعته. بس لما يسيب كل السبورت سيستم اللي كان عنده، كل حاجه، ويمشي يتغرف في الصحراء لوحده، بيتهيألي إبراهيم شاف محدوديته أكتر وأكتر طبعاً. في طبعاً. كل خطوة مشيها مع الله
1: طبعاً.
0: شاف محدوديته أكتر طبعاً. لكن في علاقته بالله محدود ابتدى يشوف إنه إيه ده ربنا عنده خطة ليا.
1: قال له بص بقى على الخير محدود، بص على نجوم السماء إن استطعت أن تعدها، عد بقى يلا رمل البحر، هكذا يكون نسلك. يعني تعالى أخرجك من أحلامك الصغيرة ومن أحلام عشيرتك الصغيرة ومن أفكارك المحدودة لخططي أنا العظيمة اللي أعظم جدا مما تخيل. وإيمانه دوت حسب له برا، وتيقن أن ما وعد به هو قادر أيضا أن يفعله. خلينا نقف عند الحتة ديت، ناخد مكالمة. عريان من مصر، أهلا بيك أخ عريان. التليفون معانا، المكالمة معانا.
2: أيوة
1: أهلا بيك. ايوه معاك، سامعينك، اهلا بيك.
2: ربنا يبارككم لاجل الموضوع الصعب قوي اللي يعني الواحد الانتظار ده موضوع يعني بيتعب ناس كتير قوي، الناس بتبقى مستعجله في الامور. وخلاني اخش داخله وانت بتحكي عن الانتظار، فكرتني باختبار رائع جدا حد اسمه علي السايد، راجل ده من عز الناس من القاهره. كان تعبان مش جيد انا ولا اثنين ولا ثلاثه، اكثر من 7 سنين كان مشغول بإيديه.

0: جنيه، واخر 13 شهر اللسان اللي كان بيصلي بيه اتشال. انا بقول حاجه، معظم القنوات دي حتى القنوات العربيه المصريه جابت الاستاذ علي سيد. علي سيد لما انا قابلته بقول له ايه اللي كان مخليك يعني واثق ان ربنا يشفيك؟ قال لي على فكره عاوز اقول كل الناس اللي حواليا كانت بتشاور بتقول ان انا هموت، اقرب الناس ليا بيقولوا خلاص ما فيش فايده، لكن كنت انا مصدق. قلت له كنت مصدق ازاي؟ قال لي لان الرب قال، وانا كنت منتظر ربنا، لان هو قال كده انتظار الرب. الان الي وسمعت الرب. عادل سيد اللي كان مشهور بايديه ورجليه ولسانه اخذ 13 شهر ما كانش بيتكلم، كان بيشاور بس على جسمه، دخل الكنيسه في عز النخل في نهضه ام النور. فانا عاوز اقول لك قد ايه كانوا شايلينه، خرج من الكنيسه بيهتف وبيعظم ربنا. الهنا اله يستطيع كل شيء. يمكن بيتطور شويه في الاتون، والاتون بيتحمل 7 مرات، لكن هو موجود المشهد. بس انا علي ان انا شايفه باستمرار، اشوفه واصدق ان هو موجود في المشهد، مش هيختفي ابدا. انا بشكركم لان موضوع الحلقه اللي مشجع كتير قوي على الارض.
1: شكرا ليك وشكرا لاجل مشاركه الاختبار اللي بيثبت فعلا منتظر الرب لا يخزو. شكرا اخرين.
2: بشكرك جدا اخرين، واشكرك ان انت ذكرت تاني فكرة ان الله حاضر معانا في انتظارنا، هو موجود. احنا عنينا على المشكلة ولا علينا على الرابع شبيه ابن الالهة اللي معانا جوه الاتون. امين. هرجع كده لعبرانيين 11 في عدد 8 بيتكلم عن ابراهيم، بيقول بالايمان ابراهيم لما دعي اطاع ان يخرج الى المكان الذي كان عتيدا ان ياخذه ميراثا، فخرج وهو لا يعلم الى اين ياتي، بالإيمان تغرب في أرض الموعد كأنها غريبة، ساكنا في خيام مع إسحاق ويعقوب الوارثين معه لهذا الموعد عينه. طب ليه بقى؟ يعني أنا بفهم إن إبراهيم هو خارج من أرض وقال بس أنا هروح أرض، ربنا يديني أرض وابني بيها بقى إيه بيتين كده واستقر وابتدي. ده عاش في خيام، عاش غريب، عاش مش مستقر. بس كاتب العبرانيين بيكمل بقى بيقول كده في عدد 10، بيقول لأنه كان ينتظر المدينة التي لها الأساسات التي صنعها وبارئها الله. أرجع تاني لسليمان، هو بيقول في حاجة واحدة بس بتبقى إلا الله بيعمل. وكأن إبراهيم فهم إن الله اللي دعاه، الله العظيم ده عنده مدينة، والمدينة دي يعتبر المدينة الوحيدة اللي ليها أساسات، اللي مش هتتزعزع، اللي هتفضل، اللي هتبقى. وهنا يرجعني فكرة الانتظار، الله عايز يدينا عطايا ثابتة ثمينة، يعني imperishable أو غير
1: لا تفنى
2: وغير عرضة للزوال، غير عرضة لأن الفاليو بتاعتها تنزل زي الدولار ما بيطلع وينزل، ما فيش حاجة تأثر فيها، هي برا الزمن. فده قلب الله تجاهنا، انه عايز يدينا اكتر كتير قوي من اللي احنا فاكرين ان احنا عايزينه. يحضرني موقف مره كنت حاضره، انا كنت طفله وكنت موجوده، كنت رايحه مع اهلي كانوا بيدفعوا مصاريف مدرسه، فشفت الموقف ده ما بين اب وابنه. الاب حاطط الكاش اللي هو هيدفعه عشان المدرسه، والابن كان في كي جي 2 بس بابا قال له ايه بابا الفلوس الكتيره دي، انت ليه بتدفع كل ده؟ قال حبيبي بدفع عشان انا عايز اعلمك. هو ما تدفعش الكلام ده، مش عايز اتعلم، هات الفلوس بس نروح نجيب اللعب اللي انا عايزها وانا مش عايز اتعلم. الموقف ده بفتكره كتير قوي في تعاملاتي مع الله. ساعات كتير الله بيبقى بيخطط حاجه وانا بقول له لا انت تعب نفسك ليه، اديني بس دلوقتي، انا عايز دلوقتي، انا عايز اللي انا بفكر فيه، انا عايز اللي في دماغي وفي توقعاتي مش اللي على قلبك تديهوني. لكن الله اب صالح، الله عارف هو عايز يديني ايه.
1: طيب انا عايز عشان الوقت عايز امر على مثل حزقية لانه في تعليم يعني مفيد جدا، وعلى مريم المجدلية.
2: طيب حزقية ده نرجع كده لملوك الثانية 20. حزقية انسان مشي مع الله كملك وكان امين، لكن الزمن بيحده، تعب وخلاص هيموت، والله بعت اشعياء يقول له اوصي بيتك لانك تموت. بكى امام الله،

0: إلهنا برا الزمن. ربنا هنا عمل حاجة غريبة قوي، بعت له إشعياء وقال له كده، قال له أنت بكيت وأنا سمعتك، وحش فيك وهزود لك سنين. فالله في إيده الوقت يزود ويدي من خيره، لكن اداله علامة تانية، قال له بص أنا هعمل لك علامة. تحب الدرجات اللي كانت بيستخدموا ساعة شمسية فيها درجات؟ قال له عشان تصدق ان انا هعمل لك كده، انا هعمل لك علامة اوريك ان انا اله الكون. تحب درجات الشمس تطلع لقدام 10 درجات ولا ترجع 10 درجات؟ طبعا صغير ملك ذكي جدا، فطلب انه قال لا انا طول عمري بشوف الشمس بتمشي قدام، انا طول عمري بشوف الظل بيمشي لقدام، عمري ما شفته بيرجع لورا. فطلب قال له لا انا عايز اشوفها بترجع لورا. وصلى إشعياء وقدام عينيه درجة الشمس رجعت 10 درجات لورا. وكأننا تاني بننسى،
1: وزاد له 15 سنة،
0: وزاد له 15 سنة. وكأننا تاني بننسى إن إلهنا اللي إحنا منتظرينه ده بره الزمن، مفيش عنده ما ينفعش، مفيش عنده خلاص الوقت عدى، مفيش عنده
1: لا دي هي النقطة عن يعني هيلة عن حزقية. معنا مكالمة من بنسلفانيا أعتقد، مصطفى.
2: نعم مصطفى أحمد معك، مساء الخير.
1: أهلا بك مصطفى، مساء النور.
2: أهلا بك، إزيك، كيف حالك؟
1: أهلا بك، فضل.
2: أهلا بك. إزاي الصلاة وقراءة الكتاب يساعدوا في فترة الانتظار وأتمنى إجابة على هذا السؤال؟
1: سؤال جميل جدا يا مصطفى، إزاي الصلاة وقراءة الكتاب يساعدونا في الانتظار، مش كده؟
2: صح.
1: ممتاز ممتاز،
2: شكرا.
0: أشكرك. إزاي الصلاة والقراية الكتاب بتساعدنا في الانتظار؟ بتهيألي أنت جبت أكتر سلاحين بيساعدونا. أولا الصلاة هي الصلة اللي من خلالها الله بيقوينا، هي اللي بتساعدنا نحط المركزية على الله مش على مشاكلنا. هشارك معاك مزمور 13. وبصراحة المزامير مليانة تعزية لأي حد منتظر، لأنه داود شخصيا شخص انتظر كتير قوي عقبال ما ربنا اتدخل في حياته. داود مصح ملك وقعد سنين بيهرب لحياته قبل ما يملك فعلا، فهو شخص عدى بفترات انتظار كتيرة قوي. ويجي في مزمور 13 يقول كده، بيقول كده: إلى متى يا رب تنساني كل النسيان؟ إلى متى تحجب وجهك عني؟ إلى متى أجعل هموما في نفسي وحزنا في قلبي كل يوم؟ إلى متى يرتفع عدوي علي؟ انظر واستجب لي يا رب إلهي، أنر عيني لأن لا أنام نوم الموت، لألا يقول عدوي قد قويت عليه، لألا يهتف مضايقي بأني تزعزعت. أما أنا فعلى رحمتك توكلت، يبتهج قلبي بخلاصك، أغني للرب لأنه أحسن إلي. الصلاة زي ما داود كده بالمثال ورينا، هي الصلة اللي بتخليني أروح واسكب قلبي أمام الله. الانتظار مش سهل، الانتظار صعب، صعب قوي. وأقوى الناس وأقوى الأنبياء جم في وش الله وقالوا له يا رب لغاية إمتى؟ حتى متى؟ يعني إحنا بس جوجل سيرش كده نقول حتى متى، هيطلع لنا عدد آيات هذا عددها. كأنها دعوة للصراحة مع الله، مش محتاجين نتجمع نقول له يا رب أنا ما هستناك، أنا مش فارق معايا. لا، أنا ممكن أروح أقول الله إلى متى. وكمان الحاجة التانية إن أنا لما بكتر على كلمته بشوف إن هو كان أمين هنا وكان أمين هنا وكان أمين هنا، هيبقى أمين معايا.
1: يعني في زي مقاومة أو زي يعني اعتراض على الكتاب المقدس. مصطفى أنت فاهم إنه الأنبياء بيصرخوا إلى الله وكأنه إيمانهم ضعف.

فبيقولوا يا رب حتى متى تنساني كل النسيان؟ إلى متى تحجب وجهك عني؟ أو حبقوك بيصرخ إلى متى يا رب؟ أو إشعيا أو حزقية أو إبراهيم، وكأنه دول عايشين في إطار خارج الزمن أو الصراعات اللي احنا فيها. بينما التعزية الجميلة المجيدة اللي في كلمة الله إن كل هؤلاء رجال الله اللي بنقرأ عنهم

0: مراعاتهم أمام الله وفي التحدي ده في الديناميكية العلاقة ديت تعامل الله مش بس مع مشكلتهم لكن بالأهم معاهم هما. ميخا 7 الجميلة: أفرح بإله خلاصي مش بخلاص إلهي، فأنا بنتظر الرب لأن الرب سيد قوتي. وتعلموا أعظم درس في الصلاة إنه وقت الصلاة دوت أكتر حاجة بتتغير مش بس الظروف، ظروف أكيد هتتغير لأن الله بيصنع عجائب، وصنع لحزقية خلاص، وصنع لإبراهيم خلاص، ويعني حقق المواعيد، بس أكتر حاجة بتحصل وبتتغير هي الشخص نفسه والطلبة نفسها. فعشان كده قدروا يصلوا ويفرحوا بالرب ويفرحوا بإله خلاصهم ويفرحوا بالإله الذي لا يخزى منتظره. مريم مجدلية بقى عشان ده مثل جميل.
1: مريم المجدلية عشت حياة صعبة قوي، احنا ما نعرفش عنها غير معلومات ضئيلة. أول حاجة إن هي كانت من مدينة اسمها مجدلة، ثاني حاجة إن هي كان يسكنها 7 شياطين. فيعني أنا مش عايزة أحاول أتخيل حياتها كان شكلها إيه، لكن لو بنقول عذاب فهي definition of العذاب. ويظهر حد في حياتها يحررها يخلصها، 7 شياطين ما يقدروش يقفوا قدامه، حررها خلصها، كان مخلصها وكان هو بالنسبة لها كل حياتها. مريم تبعت المسيح من كل قلبها وكانت بتخدمه بكل الطرق المواتية ليها ان هي تخدمه. لكن اكبر مشهد بقف عنده مشهدها وهي بتبكي قدام قبره، بتخيلها واقفة تايهة ومش فاهمة بقى اللي خلصها يموت كده، هي دي النهاية؟ فأكيد جواها 100 سؤال وسؤال ما عندهاش إجابة ليه. ليه يا رب؟ ليه تسمح لنفسك تتمسك؟ هي كانت عارفة كويس قوي إن هو كان ممكن يوقفها، هي عارفة هو مين، هي مش شاكة فيه، لأن المسيح كذا مرة يقرر إنه ينسحب وما يسيبهمش يمسكوه، وهم حاولوا يقتلوه كتير وحاولوا يقبضوا عليه كتير ولا مرة نفعت. فقدامها سؤال: ليه يا رب؟ ولو موت أو أي موتة، ليه الموتة دي؟ ليه؟ أسئلة كتير قوي جوه بالها. لكن ما استنتش إجابات، بحب في مريم كده ما استنتش إجابات. هي بس كانت عارفة إن هي عايزة حاجة واحدة، هي عايزة تبقى جنبه بغض النظر هو فين، مش مهم، هو في القبر مدفون أقعد جنبه تحت رجلي، أنا مش فارق معايا. فمريم من أوائل الناس اللي نشوفها عند القبر، ومن أوائل الناس اللي نشوفها مش فاهمة. يعني هي شايفة ان في حاجة غريبة ان القبر فاضي، بس هي لسه مش فاهمة في ايه، فواقفة بتبكي. فسمعت صوت بيكلمها، افتكرته الجنايني، قالت له: قولي لو تعرف خدته الجسد فين قولي وانا اروح اخده. من حبها لسيدها متخيلة ان هي تعرف تشيله مثلا، هي ست لوحدها هتعمل ايه، بس هي عايزاه، هي عايزاه. فتسمع الصوت ده، صوت هي عارفاه كويس قوي وعارفه لما بينده اسمها هي تعرف تميزه كويس قوي. يقول لها: لماذا تبكين؟ وبعدين سألها سؤال مختلف، قالها: من تطلبين؟ تالي لو مريم المجدلية ما كانش عندها اجابات لكتير قوي اسئله، ده السؤال الوحيد اللي كانت عارفه اجابته. هي عارفه كويس قوي من تطلب، هي عايزاه ومش عايزه حاجه تانية. وهنا برجع لفكره إنه بنطلب حاجات كتير وبنجري وراء أحلام وأهداف وأماني ومقارنات وعايزين نبقى زي فلان وزي علان، بنجري وراء حاجات كتيرة قوي ساعات نحققها وساعات لأ. لكن الشهوة الوحيدة المتممة لينا 100% هي اللي مريم المجدلية اشتهدها: أنا عايزة سيدي، هو ده اللي أنا عايزاه، أنا مش عايزة حاجة تانية، من تطلبين، هو يديني هو وانا مرتاحة. وكان المسيح حاضر في وسطنا مهما كانت ما عندناش إجابات لأسئلة كتير، مهما كان لسه مش فاهمين، والله أكيد هيفهمنا إن شاء الله بقى لما نروح، في أسئلة مش نفهمها دلوقتي، لكن مدام هو معانا خلاص مش مهم. مدام هو قايم قدامها مش مهم هو عمل كده ليه، هي مش فارق معاها غير إن هو موجود حاضر خلاص دنيتها تمام.

0: بتشجع بيها قوي، بفتكر في كل وقت وفي كل ظرف صعب بيعدي في حياتي وانا منتظرة. انا مش منتظرة لوحدي، المسيح قائم في وسطنا، المسيح حي الآن، المسيح حاضر معانا، شهوة قلوبنا معانا، وخلاص ان كان الله لنا ايه تاني يفرق؟ مفيش حاجة تانية.
1: من تطلبين؟ وهي لما سمعت صوته أعتقد كل طلباتها أجيبت، يعني خلصت بالنسبة لها. طيب رنا، اتكلمنا إن إحنا نرجع تاني لأول نقطة وإحنا بنلخص الحلقة. اتكلمنا عن الزمن اللي إحنا بنعيش فيه دوت، وفي اللاهوت بنسمي الصراع ده أو التنشن ده زمن الآن وليس بعد. يعني وعود الله بتتحقق، وطبعا الصليب هو أعظم تحقيق لوعود الله، لكنها لم تتم بصورة كاملة. فانتصار المسيح قد حدث ولكنه لم يتم بالصورة التي يعني سيعلن عنها أنه رب الأرباب وملك الملوك وستخضع له كل أو ستنحني إلى كل رب ويعترف كل لسان. وعود الله لينا بالخليقة الجديدة بالطبيعة الجديدة اللي في المسيح تمت، فسكن فينا روح الله، لكن لسه برضو الإنسان العتيق لسه ما تمجدناش معاه، فإحنا في المرحلة التنشن ديت. وده اللي يخلي انتظارنا ليه معنى، انه لا لسه الوعود ما تمتش. ده اللي كانوا منتظرينه في عبرية 11، المدينة السماوية التي لها اساسات اللي صنعها وبرئها الله. لكن في نفس الوقت نحن نمكث في النعمة التي نحن فيها مقيمون، يعني احنا عايشين عندنا تحقيق وعود، احنا عايشين اوريدي في تحقيق وعود ولكن ليس بعد. احكي لنا بقى عن التنشن دوت والانتظار، وايه اللي ننتظره، ايه اللي نتوقعه، وماذا ننتظر؟ يعني
0: كلام كتير قوي. بص انا فارق معايا قوي انه نفتكر انه اللي وعد انه يجي خلصنا وجه هو اللي وعد اللي هيجي ويعمل سماء جديده وارض جديده. نفس الاله الامين اللي وعد وشعوب استنته وهي showed up on الزمكان ودخل التاريخ وعندنا كده مقيد في التاريخ ان هو كان مولود وان هو شخص تاريخي حقيقي وان هو دخل عالمنا، نفس الشخص ده جاي تاني. ولما يجي wrong will be made right. كل حاجه هتبقى في مكانها الصحيح، العالي هيفضى والواطي هيعلى وكله هيتظبط.
1: فانتظارنا لن يخزى حتى وان طال، لانه هيجي الوقت الاتمام اللي ليس بعد ده هيصبح واقع، هيصبح حقيقي. امين.
0: طيب في سوري
1: لو عندك نقطه هنا، لان في نقطه يعني قلتيها مهمه جدا وانا مش عايزه اتجاوزها. طبعا ايه الراحه اللي الله بيدعونا ليها ان احنا نتكلم على الجاي، وكان في تحذير، ودايما في سفر العبرانيين كان في تحذير من الحاجات اللي احنا واخدينها من الماضي اللي ممكن تعطل بركات الله وقت الانتظار، لان الله بيشتغل علينا احنا وقت الانتظار والمنتج جميل مجيد. فقول لنا الراحه وقول لنا التحذير، لان اعتقد الاثنين دول مهمين جدا واحنا بنختم.
0: طيب الله بيدعونا لراحه، قصدي قلبه لينا راحه، لكن ساعات ما بتبلناش راحه. بمعنى ساعات بنختار احنا راحتنا اللي بايدينا، احنا بنبقى شايفين راحه، احنا عارفين احنا هنرتاح ازاي، يا رب احنا عايزين السيناريو ده، هي دي راحتنا، وبنتوجه ليه وكان احنا عارفين مصلحتنا. بيحضرني المراه السامريه. المراه السامريه عايشه حياه صعبه جدا، ومن نبذ لنبذ لنبذ في حياتها قررت تختار راحتها. هي اتجوزت 5 مرات، وده كان زمن الست ملهاش حق تطلق فيه، فهي اطلقت 5 مرات، يعني 5 رجاله اطلقوها رفضوها ورموها للاخر كده. ففقدت الامل فقالت خلاص بلاش جواز، انا هختار راحتي. هي

0: يفرق ايه الجواز من جواز؟ ما كله بيسيبني في الاخر، بلاش جواز. طب بقى عرها معروف عند كل الناس وكل البلد هتاكل وشها، قررت ان هي تختار راحتها برضو وخلاص. انا مش هروح املى الميه لا الصبح ولا بالليل، انا هروح في عز الظهر لا اشوف حد ولا حد يكلمني، هي دي راحتي. وكانها وصلت لبوتقه كده حطيتها حوالين نفسها، انه في وسط الالم اللي بيحدي عليها هي اختارت راحتها، هي دي الراحه وهي ايه استقرت فيها، ودي راحه اللي اختارتها لنفسها. لما بشوف موقفها في مقابلتها مع المسيح اللي بي بي بي بيديها الامان ان هي متشافه، انا عارف حياتك وانا عارف انت بتعملي ايه، بس تعالي انا عايز اديكي ميه حيه، تعالي اللي انت بتعمليه ده مش مصلحتك، تعالي اوريكي طريق تاني. خلاها تخرج وتواجه البلد كلها في عز الظهر، جريت قالت لهم تعالوا تعالوا تعالوا شوفوا راجل قال لي كل حاجه انا عملتها. المواجهه صعبه
1: يعني احبائي، علشان الوقت ما يسمحش ان احنا نقراها كلها، لكن فضلك ارجع ليوحنا، انجيل يوحنا صح 4، واقرا ان لما يسوع قال لها الماء الحي الذي انا اعطيه لمن يشرب من هذا الماء لن يعطش الى الابد، عن ماء الراحه الحقيقي، عن الراحه اللي بديها يسوع في مقابل الراحه اللي ابتغتها السمريه. ويا ريت الاخوه في على الفيد في السوشيال ميديا يكتبوا المقطع دوت من يوحنا 4 علشان حديث يسوع مع السمريه المجيد. كملي.
0: تاني بفتكر الراحة اللي احنا بنطلبها لنفسنا مقابل الراحة الحقيقية اللي المسيح عايز يديها لنا، اللي شكلها صعب. شكلها صعب ان هي تعترف بخطيئتها، شكلها صعب ان هي ما تخبيش حاجة وتبقى تايبة تايبة وما عندهاش حاجة تخبيها، شكلها صعبة بس هي اكتشلي راحتها. الحاجة التانية اللي مش عايزة نتخطاها، ابليس عنده برضو خطة لينا، وعادته خططه مليانه شورت كاتس. لو كلمنا على كل الناس مشيوا بالايمان، المسيح له كل المجد اللي جاي وعارف ان هو يملك، هو جاي لكل الامم، هو جاي يملك ويحرر، بس خطط الاب لي خلال الصليب،
1: يملك من خلال الصلب،
0: من خلال ذبيحته الكامله الكفاريه على الصليب. لكن قبل كل ده ابليس كان عنده عرض تاني،
1: أراهما مالك العالم، وقال له
0: خدوا على في متى، خدوا 4 تقريبا، خدوا على جبل عالي وأراه كل ممالك العالم وقتها، وقال له أديها لك كلها لو سجدت لي دلوقتي. المسيح ما رفضش الأوفر على فكرة، ما قالوش أنا ماليش الممالك، هو عارف إنه ليه الممالك، بس هو رفض يسجد له. قال له لا، أنت فاهم غلط، للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد، أنا مش هاخدها غير من إيد أبويا.
1: طريق الله ليس بأي طريق آخر.
0: Exactly. ففي انتظارنا هو استنى على فكرة ومشي الطريق الأصعب.
1: ده اختيار الراحة اللي يسوع بيديها أو اللي الله بيديها، اللي راحة المواعيد، راحة إتمام مشيئة الله، راحة القداسة، راحة النور، راحة الرضا الإلهي، في مقابل الشورت كاتس، في مقابل الاستسهال،
0: اللي فيه تضحيات يعني كبيره. هو باين ان هو هيديله ممالك الارض بس هو
1: طبعا الكومبرومايز دوت، التنازل دوت في في الاخر هيخسر كل حاجه. طب التحذير كان من ايه علشان احنا قدامنا نص دقيقه؟
0: واحنا منتظرين الرب محتاجين ناخد بالنا طبعا من حاجه، جذور المراره اللي بتطلع في قلوبنا. بنشوف التحذير ده كتير قوي في الرسائل، خدموا بعض، حبوا بعض، بس خلي بالكم لا يطلع جدر مرارة في قلب حد. زي ما الانتظار بيعلمنا النثق، الانتظار فترة ممكن لو احنا مش واخدين بالنا تترعرع في قلوبنا مرارة، ساعات مش بنبقى قادرين نعترفها ببقنا ونقول ان احنا حاسين ان القدير امرنا. زي ما نعمة كانت يعني انا فعلا بفرح ان الانبياء وكل الشخصيات الكتاب المقدس كانت صريحة، كانت صريحة مش بتجامل، هي شايفة وقالت ما تقوليش ان انا اسمي نعمة، انا الله امرني. وكانت مرة لغاية لما الرب عوضها ووراها هو امين ازاي. لكن بيحضرني موقف اتنين ما وقعوش في الفخ ده، يشوع وكالب ابن يفنة. دول اتنين عاشوا بامانة وعملوا اللي عليهم وصدقوا في وعود الله، خرجوا من مصر

0: مشوا السكه ووصلوا لارض الموعد وكانوا جاهزين ومصدقين، لكن عايشوا في وسط ناس مش جاهزه للوعد، وبسببهم اتحطلوا 40 سنه. كان ممكن يستسلموا للمراره والبغضه تجاه كل الشعب اللي حواليهم اللي بسببهم هم ما عرفوش ينالوا الموعد في وقته، لكن بنشوف ان ثقتهم في امانه الله خلتهم مفتوحين لتعويض الله. الله امين. الله اداهم صحه ما اداهاش لحد تاني. الله رجع وكمل وعوده ليهم،
1: نالوا المواعيد ودخلوا الارض
0: وامتلكوها. فالله امين. حتى لو قصادنا ظروف وناس بتعطل مواعيد الله في حياتنا، لكن خلينا ما نتزحلقش في المراره ونثق ان الهنا امين.
1: امين. شكرا جدا يا رنا، شكرا ليكم احبائي. درس انتظار الرب اعتقد درس كل اتقياء الله وقديسي الله تعلموه، ومنتظر الرب لا يخزوا، ادركوا محدوديتهم وسلموا بيها وسلموا لله وانتظروه، هو انتظروا شخصه، وفي الانتظار ده هو معانا، وهذا الانتظار ايجابي يعمل ويثمر ويؤتمن على خدمه ويؤتمن على عمل ويعيش الامانه ديت. وفي الانتظار دوت بنتعلم عن الله وبنتعلم من الله وبنتغير احنا. والله امين ولا يخزى منتظروه وياتي لطالبيه. والاجمل انه في يوم من الايام كل المواعيد هتتحقق، والى وقتها يجب ان نحيا في هذا الانتظار وهذا الرجاء المجيد. شكرا لكم احبائي، ونشوفكم في حلقه جايه من برنامجكم خطوات قدام. لكن قبل ما ننهي، نعرف اليوم متأخر على العالم العربي في الشرق، نحب باسم البرنامج وباسم قناة الكرمة وباسم يعني خطوات قدام ان احنا نصلي كلنا من اجل كل شخص بينتظر الرب، وكمان من اجل كل شخص النهاردة بيفتكر الذبيحة، ان احنا عارفين الذبيحة الكاملة اللي قدمت هي ذبيحة المسيح. فكل عيد أضحى وحضراتكم طيبين، وعشان كده عيد الأضحى غالي علينا لأنه بيفكرنا بأعظم تضحية في الوجود، صليب ربنا مخلصنا يسوع المسيح، حمل الله الذي رفع خطية العالم. كل سنة وانتم طيبين، وشوفكم في حلقة جاية من برنامجكم خطوات قدام.

دلوقتي مش بس تقدر تتابع قناة الكارما على الأقمار الصناعية والتليفونات المحمولة والآي بي تي في، لكن كمان تقدر تتابع كل قنواتنا وبرامجنا المختلفة من خلال تطبيق الكارما على الأبل تي في وبأعلى جودة للصورة HD. وبكده بنضمن وصول رسالة الخلاص للملايين حول العالم عبر كل أنواع التكنولوجيا المختلفة اللي بتناسب كل الأعمار. شكراً لاستمرارك في دعم قناة الكارما.

ربي كلمتك عجيبة ستة لو تفنى الجبال والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال حي زيك يا إلهي أغلى عني.

0: أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، برحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج الدراسي اليومي كل كتاب، وما زلنا في رحلتنا وسياحتنا في سفر التكوين أول أصفار الكتاب المقدس، وما زلنا أيضا نتتبع خطى يوسف في رحلة الآلام ورحلة المجد. وكنا توقفنا في الحلقة الماضية عند أصحاح 41 عندما سلطان الله سيطر على الجميع، وأتى الوقت الذي خرج فيه يوسف من السجن ووقف أمام فرعون وفسر الحلمين لفرعون، وبدأت مراحل إكرام الرب ليوسف. اليوم سوف نتقابل في أصحاح 42 مع إخوة يوسف عندما جاءوا إلى مصر لكي يأخذوا قمحا. افتح كتابك المقدس على أصحاح 42، ولو عندك أي أسئلة أو استفسارات ابعت لنا وبنعمة الرب نحاول نرد على أسئلتك. خلوني في بداية الحلقة أرحب بضيفي خادم الرب الأخ يوسف رياض. أهلا بك أخي.
1: أهلا بك حياة.
0: بنرحب كمان بالضيوف، أهلا وسهلا بكم أخ يوسف. اديني عنوان لأصحاح 42.
1: يعني إحنا قلنا أن 7 سنين شبع تلتهم 7 سنين جوع، وعرفنا أن 7 سنين الجوع بتكلمنا عن فترة الضيق العظيم، ولنا أن نسأل إيه الغرض من فترة الضيقة العظيمة؟
0: نقول حاجة بين قوسين عشان أحبان المشاهدين يتابعونا.
1: أيوة.
0: توصل بفترة الضيقة العظيمة اللي هي أحداث ما بعد اختطاف الكنيسة من على الأرض.
1: بالضبط.
0: الأحداث اللي تالي ترك الكنيسة للأرض.
1: بالضبط. يعني إحنا عايشين في سنين الشبع، ستالي سنين الشبع بعد رفع الكنيسة من العالم 7 سنين ضيقة عظيمة. القصد من الضيقة العظيمة في الحقيقة القصد من ذلك هو الشعب الأرضي، عشان كده اسمها في إرمية ضيقة يعقوب. عشان كده بنلاقي في هذا الأصحاح 42 و43 و44 التركيز على إخوة يوسف.
0: تمام.
1: وكان القصد من هذه السنين بتاعة المجاعة، القصد النهائي هو رد إخوة يوسف إليه، رد الشعب الأرض إليه. وهذه حكمة الله العجيبة، سوف يضيق عليهم لكي يشعروا. ده بالنسبة لإخوة يوسف حصل، وبالنسبة لليهود في المستقبل سيحدث يضيق الرب عليهم لكي يرجعوا بالتوبة، يندموا على الخطية الكبرى اللي عملوها عندما باعوا ربهم وسيدهم اللي جاي يفتقدهم بعول الأمم وسلموه إلى أيدي الظالمين.
0: طبعا نفكر أحبانا المشاهدين أنه في تسلسل أحداث الفكر التدبيري أن يوسف ارتبط بأسناد.
1: أيوة.
0: وهو مرفوض من إخواته.
1: أيوة.
0: ولغاية دلوقتي إخواته ما عرفوهوش.
1: أيوة.
0: هيدخلوا الضيقة العظيمة لكن الأسناد مع يوسف.
1: أيوة.
0: المسيح صحيح. ارتبط بالكنيسة، الأمة رفضته. الآن الكنيسة مرتبطة بالمسيح.
1: تمام.
0: في الضيقة العظيمة الشعب الأرض هيدخل في الضيقة والكنيسة ستكون مع المسيح.
1: صحيح.
0: فده تسلسل فكري واضح في الكتاب لا خلاف عليه.
1: جميل.
0: تمام. اسمح لي أرى بعض الأعداد في أصحاح 42 وارجع لحضرتك بسؤال. فلما رأى يعقوب أنه يوجد قمح في مصر قال يعقوب لبنيه لماذا تنظرون بعضكم إلى بعض؟ وقال إني قد سمعت أنه يوجد قمح في مصر، انزلوا إلى هناك واشتروا لنا من هناك لنحيا ولا نموت. فنزل 10 من إخوة يوسف ليشتروا قمحا من مصر، وأما بنيامين أخو يوسف فلم يرسله يعقوب مع إخوته لأنه قال لعله تصيبه أذية. عرف يعقوب أن في قمح في مصر ولقى أولاده قاعدين يبصوا لبعض، وكأنه يقول العلاج ليس لكي تنظروا، ليس أن تنظروا أحدكم للآخر، اذهبوا إلى مصر. عايز أخذ تعليق على هذه الكلمة، اذهبوا إلى يوسف، اذهبوا إلى مصر.
1: صحيح. يعني أنا بشوف كمان تدخل العناية الإلهية. سمعت بيقول

0: كده في عدد 2 وقال إني قد سمعت أنه يوجد قمح في مصر. وعايز أقول في الزمن ده ما كانش زي أيامنا، الخبر اتنقل بسرعة، ومع ذلك الخبر وصل إلى مسامع يعقوب إني قد سمعت. وأقول أيضا إن النهاردة القاسي والداني
1: يسمع،
0: سمع أن المسيح مخلص. فبماذا تجاوبت مع هذا الخبر الذي وصلك؟ الكتاب بيقول الإيمان بالخبر والخبر بكلمة الله، بالإنجليزي faith comes by hearing، بالسمع. فهل أنت سمعت؟ الإجابة نعم سمعت، وعلى الأقل في هذه اللحظات أنت سمعت. كيف تجاوبت مع ما سمعت؟ يعقوب كان رائع، سمعت في علاج، في قمح، في حياة. لو نزلت إلى مصر إلى صفنات فعنيح، إلى مخلص العالم، روحوا قاعدين تتفرجوا على بعض ليه؟ وأقول للمشاهد العزيز، خلصت ولا لسه؟ إذا كان لسه مستني إيه؟ بتبص على غيرك ليه؟ انزل بسرعة قبل ما يفوت الأوان.
1: الخلاص يأتي عندما ننظر إلى من؟ يعني هنا ينظرون أحدهم إلى الآخر، والغاية دلوقتي في ناس بتبحث عن الخلاص فقط في أشخاص ينظرون إلى آخرين. قولي الكتاب بيقول إيه؟
0: يعني يا ريت ربنا يتوب إخوتنا اللي بيبصوا على الناس. شوف آية جميلة في إشعياء 45، التفتوا إلي واخلصوا يا جميع أقاصي الأرض. أيام الحية النحاسية اللي الرب شبه نفسه بيها في إنجيل يوحنا 3:14، كما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان. يقال عن الحية وكل من نظر إلى حية النحاس
1: يحيى.
0: وهنا الحياة في شخص واحد اللي هو الرب يسوع المسيح اللي تعلق على الصليب نيابة عنه.
1: عشان كده الذهاب إلى مصر مسألة حياة
0: أو
1: موت، يطروح عشان تحيا ما تروحش هتهلك.
0: بالضبط.
1: والذهاب إلى المسيح مسألة حياة أو موت.
0: تمام.
1: هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: هو كان لازم ولاد يعقوب كلهم يروحوا مصر عشان ياخدوا قمح، ما كانش يكتفي مثلا بأربعة خمسة؟
1: تفضل.
2: يعني سؤال كويس وبيفكرني بقصة وردت في إنجيل يوحنا أصحاح 4 لما يقول لنا أن تلاميذ المسيح الـ 12 ذهبوا ليبتاعوا طعاما. وأنا بتساءل بقول يعني 12 واحد نازلين البلد عشان يجيبوا أكل 13؟ طب ما كان واحد يقعد مع المسيح، واحد يروح بس، اثنين يروحوا، أربعة يروحوا. لكن الرب كان لي قصد في قصة يوحنا 4 أن يختلي مع المرأة السامرية لكي تكشف له قلبها ولكي يخلصها من خطياتها. بالنسبة لهنا أعتقد هناك حكمة، يعني كان ممكن فعلا أربعة يروحوا خمسة، لكن ربما لو واحد لوحده راح كان يوسف مع الزحمة ما ياخدش باله، ولو كانوا لكن لما دخلوا عشرة يعني إذا ما عرفش واحد عارف التاني عارف التالت، فعشرة دخلوا. لو كان معاهم بنيامين يمكن ما كانش يقدر يسجنهم لأنه دخلهم السجن، يمكن كان هيبقى صعب عليه أنه يسجنهم واحد لم يلوث يده بدماء يوسف، فكيف يسجنه؟ لكن في حكمة، عشرة نزلوا، العشرة رقم المسؤولية، وكأن الرب بيقول أنتم مسؤولين على اللي حصل واللي جرى ليوسف وسوف تحاسبوا عليه. ويوسف بحكمة حاسب فعلا إخواته لما أول القصيدة قال لهم أنتم جواسيس لتروا عورة الأرض نظرتم وحبسهم.
1: تمام. يقول في عدد 5 فأتى بنو إسرائيل يشتروا بين الذين أتوا لأن الجوع كان في أرض كنعان، وكان يوسف هو المسلط على الأرض وهو البائع لكل شعب الأرض. فأتى إخوة يوسف وسجدوا له بوجوههم إلى الأرض، ولما نظر يوسف إخوته عرفهم فتنكر لهم وتكلم معهم بجفاء وقال لهم من أين جئتم؟ فقالوا من أرض كنعان لنشتري طعاما. وعرف يوسف إخوته

0: وأما هم فلم يعرفوا. حضرتك أشرت إلى قصة الجوع، ده يمثل الضيقة العظيمة. أي. وإخوة يوسف يتكلمون عن الذين رفضوا، الأمة التي رفضت المسيح. إذن هذه ضيقة يعقوب.
1: أي.
0: الجماعة دول يوسف مش عايز يعرفهم نفسه ليه؟ بتكلمنا عن إيه في قصة الضيقة العظيمة وعدم معرفتهم للمسيح؟
1: يعني قبل ما يعرفهم بنفسه، هيحصل الكلام ده في أصحاح 45، قبل كده هو يريد أن يتأكد من توبتهم. في الحقيقة الرب عاوز يدي بركات لكل البشر بشرط التوبة. ماذا قال الرسول بولس في أعمال 17؟ الله الآن
0: يأمر،
1: بيقول للناس تعالوا عشان أخلصكم. لا مش بالضبط كده، لكن يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا، لو تبتم هخلصكم، لكن إذا ما تبتوش الغضب آتي. وعشان كده كان يوسف بالمعاملات التي دارت في أصحاح 42 و 43 و 44 ثلاث أصحاحات كاملة يبحث عن شيء واحد: إخواته تابوا ولا ما زالوا في قساوة قلبهم؟ شافوا ضيقة يوسف وما تأثروش، شافوا إن أبوهم هيتحطم، الأب الشيخ، ومع ذلك لم يبالوا. طيب يوسف بقى الحكيم البصير عاوز يتأكد من أمرين: يهمهم أخوهم، يهمهم أبوهم. لما تأكد من ذلك في أصحاح 44، عندئذ في أصحاح 45 استعرف يوسف لإخوته وقال لهم، ولأول مرة لهم قالوا ولا هو قال، قال لهم: أنا يوسف أخوكم الذي بعتموه إلى مصر، أنا ربنا بعتني لاستبقاء حياة.
0: في ترتيب الأعياد بحسب لوين 23 يأتي عيد الكفارة قبل عيد المظال.
1: صحيح.
0: عشان يجي عيد المظال، عيد الاحتفالات، لازم يجي عيد الكفارة اللي فيها يكثر النوح.
1: صحيح.
0: فهم في الضيقة العظيمة هيدخلوا إلى نيران الضيقة ويكثر النوح، لغاية ما يكشف عن أعينهم ويعرفوا المسيح ويتوبوا توبة قلبية حقيقية،
1: تبتدي الأفراح،
0: يعرف نفسه ليهم وتبتدي الأفراح.
1: صحيح.
0: ده ترتيب الكتاب.
1: أيوه.
0: في أي جزئية من الكتاب نلاقي كده؟
1: سواء بالنسبة للشعب تدبيريا أو بالنسبة لينا إحنا، لو ما تبناش وحزننا وتكسر قلبنا على الخطية ما فيش بركة برضه.
0: صحيح صحيح. استكمالا لقسوة يوسف الظاهرة، هو بيأسى عليهم علشان يقودهم إلى التوبة. يقول في عدد 9: فتذكر يوسف الأحلام التي حلم عنهم وقال لهم: جواسيس أنتم لتروا عورة الأرض جئتم. فقالوا له: لا يا سيدي، بل عبيدك جاءوا ليشتروا طعاما، نحن جميعنا بنو رجل واحد، نحن أمناء. وعايز أقف عند كلمة نحن أمناء، بيشوفوا نفسهم إيه ويوسف شايفهم إيه؟
1: كلام يغيظ يعني
0: طبعا.
1: بس قبل ما أتكلم عن الكلام الغيظ أقول الكلام اللي يبسط. الكلام اللي يبسط في عدد 6 يقول: فأتى إخوة يوسف وسجدوا له بوجوههم إلى الأرض. ده كان كلام، ده بالنسبة ليهم كفر في أصحاح 37. تعايزنا نسجد لك؟ أدي اللي ناقص. طب ده كلام ربنا اللي حيتم، عجبكم أو ما عجبكمش. هنا أول حاجة عملوها أول ما وصلوا وشافوا يوسف، أتى إخوة يوسف فسجدوا له بوجوههم إلى الأرض. الكلام بقى الغيظ: نحن أمناء. ياه ياك على الكلام اللي غيظ فعلا.
0: أيوة.
1: يعني لو قالوا لأي واحد في الدنيا غير يوسف كان يصدقهم أو يمكن يصدقهم. بتقولوا يعني هو كان يكفي يقول لهم ده أنا يوسف، أنتوا أمنا. كان ساعتها خر مخشيا عليه، لكن هو الرب بحكمة بيتعامل معهم لكي يقودهم إلى التوبة. أنتوا أمنا. طيب اتحطوا في السجن 3 أيام، وبعدين لما طلعوا من السجن قال الكلام ده نقراه في عدد 21: حقا إننا مذنبون. ما أبعد الفارق بين إننا نحن أمناء وبين إننا مذنبون. وده الخبر اللي الرب بيحب يسمعه من كل خاطئ. مش إحنا أمناء، مش أنا لست مثل باقي الناس، ده كلام الفريس اللي ما قديش بصلح. لكن قرأ على صدره العشار وقال: اللهم ارحمني أنا الخاطئ اللي صير على الصليب. واحد ادعى أنه يستحق الخلاص، والثاني بكل كسرة قلب طلب الرحمة والرب رحم.
0: تمام. استكمال للكلام يقول يوسف في عدد 18 عن نفسه، قال لهم: افعلوا هذا وحي أنا خائف الله. هم قالوا عن أنفسهم كذبا أنهم أمناء.

0: نعم.
1: أيوه.
0: يوسف يقول أنا خائف الله. يوسف بيعبر عن اللجوء تجاه الله. كيف نرى الصدق هذا؟
1: يعني أنا معجب بيوسف طبعا، أنا معجب بيه في كل حاجة. يعني إلى أن ظهر المسيح اللي هو أبرع جمالا من بني البشر، لا نجد في حلاوة صفات يوسف. أشوف في الأمر اللي حضرتك أشرت إليه صورتين. عندما كان عبد كان يخاف الله، بحيث أن سيدته تأمره بأن يفعل الخطية يأبى أبدا، مش هيحصل ده، ممكن الست دي توديك ورا الشمس، أروح ورا الشمس ولا أعمل الخطية.
0: طيب.
1: يا للروعة من إنسان عقد العزم أن لا يرتكب الخطية مهما كان الثمن الذي يدفعه، يخاف الله. بس تعرف كون عبد يخاف الله حاجة، وكون سيد ورئيس ومتسلط على كل أرض مصر يخاف الله، دي قصة تانية. لأن المنصب بيخلي الواحد ينسى نفسه. يعني أحيانا الضيق والفقر بيخلي الواحد قريب من ربنا، بس لما أملك الجاه والسلطان ده أنا أيا شاء قتل وأيا شاء استحيا، ده أنا افتري في خلق الله. يوسف قال لهم لا، أنا بخاف الله، أنا ما أقدرش أظلمكم ولا أدي أكثر مما ينبغي أن أعطيه لكم، لأني أنا بتعامل مع الله. أنا ما فيش حد بيراجعني في أرض مصر، فرعون أداني فري هاند أعمل اللي أنا عايزه، ما حدش يرفع إيد ولا رجل في كل أرض مصر إلا بإذنك، يعني لا يعمل عمل ولا خطوة واحدة بدونك، بس أنا بخاف الله.
0: صحيح.
1: وعامل حساب لربنا.
0: ما خفته لله خليته عنده تعفف ضد الخطية والنجاسة لما كان عبد، وما خفته لله خليته عنده تعفف وضبط نفس إنه لا ينتقم لنفسه.
1: مزبوط.
0: هو في إيده السلطان،
1: وإيده السلطان
0: كان ممكن وفي إيده السلطان يسحقهم برجله.
1: صحيح.
0: ويبقى عنده حق، بس ما خفته لله.
1: مزبوط.
0: خلت عنده تعفف.
1: يا سلام.
0: احنا محتاجين في يوسف دايما نتحلى بالتعفف فقط إن كنا نخاف الله.
1: صحيح.
0: تمام، هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف بعد إذن.

0: محتاجين مقارنة خياد ما بين حالة إخوة يوسف في أصحاح 37 وحالتهم هنا وهم شعرين بالمذنوبية.
1: تفضل يا أخي يوسف.
2: أصحاح 37 هو بيقولوا كده: لما رأينا ضيقة نفسه، عندما استرحمنا ولم نسمع له. بكل يقين يوسف كانت حالته صعبة جدا كإنسان، وهم بيرموه في البير. قد ايه كان؟ طب هتسيبوني في البير؟ كان ممكن يسيبوه لغاية لما يطلع وحش ويفترسه، أو كان ممكن يقتلوه، أو كان ممكن يبعوه. ده اللي حصل. في كل الأحوال ذل وضيق. طبعا ده صورة، إذا كنا بناخد يوسف كرمز للمسيح، نقرأ في مزمور 69 لما يقول كده: اقترب إلى نفسي فكها، بسبب أعدائي افدني. أنت عرفت عاري وخزي وخجلي، قدامك جميع مضايقية. دي لغة المسيح. دي لغة المسيح عندما كان عند الصليب. الصورة صغيرة جدا منها في يوسف هنا، ضيقة نفسه. وعشان كده جاء لهذه لهؤلاء الإخوة جاءت الضيقة. حقا إننا مذنبون، هو ذا دم ويطلب مننا. طب هما ما قتلوش،
1: وهما قالوا كده دمه علينا،
2: مش كده؟ بس دول ما قتلوش يوسف، فكان بالحري اللي قتلوا المسيح.
1: صحيح.
2: واللي قالوا بكل بجاحة: دمه علينا وعلى أولادنا. سيطلب دمه منهم، أكيد هيطلب دمه منهم، وحتبقى أيامهم اللي جاية بعد اختطاف الكنيسة أيام سودة بطريقة لا يمكن تصورها. اللي يقرأ سفر الرؤية يعرف قد ايه الأيام السودة جاية. وكأن يوسف هنا بحكمة يقودهم إلى التوبة وإقرار بالذنب، والمسيح في الضيقة العظيمة سيقود هذه الأمة إلى التوبة والتخلص من خطيئتهم اللي ارتكبوها.
1: تمام. عشان كده يقول لنا: فتحول عنهم وبكى. تحول يوسف وبكاء يوسف، هل لأنه شايف إخواته فتذكر أيام الذل والضيق، ولا مش تألهم بس مش قادر يقرب منهم غير لما تتوفر فيه

0: أم التوبة، يعني طبيعة البكاء دي.
1: يعني بلا شك يوسف بصير وحكيم وشاهد بهذا فرعون نفسه، هو طالب خيرهم مش طالب النقمة، أبعد ما يكون بيفكر في النقمة. ده حتى بعد ما مات أبوه وهم قالوا طالما مات أبونا يبقى يوسف حيطلع القديم والجديد، قال لهم أنا برضو أنا بخاف الله، أنا مش هعمل معاكم أي حاجة، أنتم قصدتم لي شرا والله قصد به خيرا. لكن يوسف كان بيتلمس توبتهم. تعبير بيقول هنا أن هوذا دمه يطلب، ده كلام إخواته، وهم لم يعلموا أن يوسف فاهم لأن الترجمان كان بينهم.
0: أي.
1: طبعا يوسف مش محتاج حد يترجم له كلام اللي بالعبري لأنه هو ما هو فاهم العبري وفاهم المصري، ففي ترجمان بينهم. الترجمان هذا بيورينا أن يوسف كان هنا يعمل عمله الغريب.
0: أي.
1: صورة لعمل الرب له كل المجد، العمل الغريب، الدينونة، القضاء، ده بيسميه إشعياء 28 يقوم الله ليسخط ليفعل فعله، فعله الغريب، ويعمل عمله، عمله الغريب. إذن الدينونة والقضاء ده مش الأمر اللي يسر قلب الله اللي يبتهج به، بالعكس يوسف هنا كرمز صغير للمسيح تحول عنهم وبكى، مش قصده، ما يحبش يعمل كده، لكن إلى أن يظهر منهم التوبة مش هيشوفوا غير الوش الكالح ده بتاع يوسف، إلى أن يتوبوا ساعتها سيقع على عنقهم ويقبلهم جميعا.
0: تمام. بالرغم يا أخ يوسف أنهم إلى الآن لم يعترفوا اعتراف ظاهري حقيقي أمام يوسف، ما عرفوش لسه، ما قالوش أن احنا غلطانين، لكن قلبه ناحيتهم وبيهتم بيهم. فبيقول لنا في عدد 25: ثم أمر يوسف أن تملأ أوعيتهم قمحا وترد فضة كل واحد إلى عدله وأن يعطوا زادا للطريق. مهتم بيهم باحتياجاتهم في زمن الضيقة العظيمة وقبل الشعب ما يرجع بالتوبة للرب. هل تتخلى عناية الله وحفظ الله عن الشعب؟
1: أبدا، بالعكس. يعني إذا كان يوسف هنا صورة صغيرة، هو يعتني بإخوته، صاحب بيدخلهم في الماء والنار ويخرجهم إلى الخصب، يعني بيعمل لهم وليمة، هنشوف الكلام ده في الأصحاح اللي جاي، عمل لهم وليمة ودخلهم السجن. يا يوسف ما حيرتنا، هي وليمة ولا سجن؟ هو بيدخلهم السجن لقصد ويوديهم الوليمة بقصد، وعصده من هذا وذاك من الشدة واللين، قصده إيه؟ قصده أنهم يتوب.
0: أي.
1: ما فيش حاجة أسمع عند يوسف من أن يرى إخوته في حالة التوبة، وما فيش حاجة بيدور عليها المسيح مني ولا منك، مش عايز مننا حاجة غير أن احنا نتوب. إذا كنا ارتكبنا الخطية نأتي بالتوبة وعندئذ يتوب إلى الرب فيرحمه وإلى إلهنا فإنه يكثر الغفران.
0: في سفر الرؤيا صح 12 الكلام عن المرأة.
1: أيوة.
0: التي ولدت ابنها الذكر، والمرأة هربت إلى البرية حيث لها موضع معد من الله لكي يعول هناك 1260 يوما.
1: صحيح.
0: لغاية دلوقتي لسه الضيقة مستمرة في سفر الرؤيا، لكن أيوة. إعالة الله لهذه الأمة.
1: صحيح.
0: شايفين هنا في إعالة يوسف لإخواته قبل ما يرجعوا له ويتوبوا.
1: صحيح.
0: عن خطيتهم وعن بيعهم لأخيهم.
1: تمام.
0: ربنا يباركك، يعني الكلام غني جدا والفكر التدبيري في الكتاب واضح جدا لا تغفله عين. محتاجين نتعلم كل مرة، وأكيد لنا المزيد في الوقفات في الحلقات الجاية إن شاء الرب.
1: نعم.
0: أروح عشان نراجع الحلقة مع الضيوف. طلعنا بإيه من حلقة النهاردة؟
2: ياريت كل شخص بيسمعنا ويستمع الصوت إن في حياة في شخص المسيح يتجاوب بسرعة زي ما يعقوب اتجاوب إن في حياة في مصر وبعت ولاده ليها.
3: أتعجب من حكمة الله اللي بتتعامل مع الإنسان طارة بالشدة وطارة باللين وفي كل الأحوال لكي يقتادهم إلى التوبة.
4: حلو أن يوسف قال أنا خايف الله. الرب سعد أن نعيش في مخافة الرب اليوم كله ونقول جعلت الرب أمامي في كل حين لأنه عن يميني فلا أتزعزع.
0: شكرا، رب يبارككم. شكرا يا أخي يوسف. عزيز المشاهد، أسيب معك هذه الكلمة أن يعقوب قال لأولاده: لماذا تنظرون بعضكم إلى بعض؟ لو انتوا جعانين ما تبصوش لبعض.

0: تبحثوا عن الشبع عند أحد بعيدا عن يوسف، لا تبحثوا عن الخلاص بعيدا عن يوسف. وربنا النهاردة بيقول لك ياللي أنت غرقان في خطاياك، لا تبحث عن الخلاص عند البشر، فإن البشر لا يخلصون ولا يستطيعوا أن يخلصوا. لا تبحث عن الشبع عند البشر، لا تبحث عن الكرامة عند البشر. الكتاب يقول أنه ليس بأحد غيره الخلاص، إن الخلاص من الذنوب والأثام والخطايا فقط باللجوء إلى المسيح. لا إنسان يخلص، لا قديس يخلص، لا ملاك يخلص، لا صدقات تخلص. لماذا تنظرون بعضكم لبعض؟ ليه بتدوروا على الخلاص عند بعض؟ الخلاص في شخص المسيح. تعال للمسيح تخلص. والتقي بيك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.
1: ربي كلمتك عجيبة، ستة لو تفنى الجبال، والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال. حي زيك يا إلهي أغلى عنك.

مع كل يوم جديد برامج جديدة بتتسجل وبرامج جديدة بتتذاع، وكل برنامج بيشوفه الملايين في دول مختلفة حول العالم. بمساهمتك معانا نقدر نكمل ونوصل رسالة المسيح للعالم أجمع. اتصل الآن على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@alkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com أو اكتب لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.

0: أبوك سامع، أبوك سامع صلاتك، وأبوك ما بينساش. عارف ليه؟ لأن كتابيا بيقول لك دموعك اللي أنت بتزرفها في يوم من الأيام بيجمعها، وصلاتك بيكتبها، فدموعك محفوظة وصلواتك مكتوبة، ما تقلقش. عارف ليه؟ لأن أبوك سامع. أهلا وسهلا بيك عزيزي المشاهد في برنامجك أبوك سامع، بنرحب بيك، وكمان بنرحب بالأخت نجاة شريكة الحياة والدرب والصلاة معي في هذه الحياة.
1: أهلا بيك يا سيس.
0: أهلا بيك يا نجاة. الله يكلمنا النهاردة عن شخصية رائعة. اللي فارق معايا في الشخصية دي أنها يطلق عنها أن الشخص دوت هو ابن الضال بتاع العهد القديم. كلنا نعرف قصة الابن الضال بتاع العهد الجديد اللي عصى أبوه وغلط ومشي وسافر إلى قرى بعيدة، وفي الآخر لما رجع قدر أبوه يحتضنه. في واحد تاني في العهد القديم بس دوت زود عن اللي عمله ابن الضال العهد الجديد، وعمل 25 حاجة أصعب من بعض، لكن الفكرة الأساسية لما اتضع، يذكر الكتاب ولما اتضع صلى فاستجاب له الرب. الله يكلمنا النهاردة عن شخص رائع جدا من العهد القديم، موجود في أخبار الأيام الثاني 33. الشخص دوت ابن ضال من العهد القديم، وهو منسى الملك. منسى الملك في ثلاثية جميلة في حياة منسى. منسى في الماضي بتاعه، منسى الذي باع كل ما له علشان خاطر يكون بعيد عن الرب، كل حاجة خلاص يعني ما بقيتش في حاجة فارقة معاه، فباع كل الأمور بخطية غير عادية، باع كل حاجة في حياته. الحاجة التانية منسى وعدم الاستماع، لكن الحاجة التالتة منسى وصلاة الاتضاع، صلى في الآخر وكيف الرب سمع لمنسى. في 25 حاجة منسى عملها عشان خاطر كده زي ما يقولوا كده باع القضية، باع قضية ربنا أساسا، أنا مش عايز ربنا، مش عايز أكمل مع ربنا. 25 حاجة هحاول أختصره في اسم يسوع. منسى دوت كان ابن الملك حزقية، جابوا حزقية لما ربنا عطاله منحة و15 سنة زيادة. منسى اتولد في السنة الثالثة من منحة حزقية، عشان خاطر كده ملك وهو عمره 12 سنة، ملك وهو عمره 12 سنة، وملك 55 سنة على الملك والعرش. عمل الشر في عيني الرب منسى. هذكر بعض الأشياء من ال 25. عمل رجزات زي رجزات الأمم، بنى المرتفعات اللي هدمها أبوه حزقية هو رجعها وبناها، أقام مذابح للبعليم الأصنام والبعل، عمل السواري وعبدها. السارية هي عبارة عن تمثال خشبي، لكن الأوسان والبعل هي تمثال أو تماثيل من الحجارة والفضة والذهب والحديد، كلها أصنام. سجد لجند السماء وعبدها، بنى مذابح لجند السماء، ويذكر أنه الكتاب بقى، ودي حاجة من الحاجات الصعبة اللي عملها منسى، أنه عمل المذابح دي فين؟ في بيت الرب. يعني شوف شر بكل الأمور. فعلا سجد ليها، بنى مذابح تاني في بيت الرب، وعبد وخلى أورشليم تبعد عن عبادة الرب. حتى من الحاجات الصعبة في حياة منسى أنه عبر بنيه في النار كده عشان يرضي الأصنام، بيجي ياخد أولاده ويعبرهم في النار. عافى وتفائل وصحر وتبع جان،
1: كله ده عكس الشريعة،
0: كله ده عكس الشريعة. ويذكر الحتة دي أكثر من عمل الشر، كتر من عمل الشر. عارفين ليه يذكر كلمة كده في النص بين قوسين؟ لإغاظة الرب. واحد بيغيظ ربنا، أنا مش عارف كل دوت يلي أنت عملته يا منسى، لكن اللي أكثر من كل دوت عمل تمثال ليه وحاطه ببيت الرب. عمل 25 حاجة. الرب النهاردة بيتكلم لقلبك والقلبي، مهما كانت خطيتك. في صلوات في كلمات، أنا بحب جدا صلوات في كلمات دي. بطرس صرخ وقال يا رب نجيني، كلمة واحدة. اللص صلى وقال يا رب اذكرني، كلمة واحدة. العشار صلى وقال يا رب ارحمني. كلمة واحدة. انت النهاردة تقول معايا الكلام الجميل ده، يا رب توبني.
1: أمين.
0: توبني.
1: أمين.
0: يا رب فأتوب.
1: أمين.
0: شفنا ماضي منسة صعب. لكن هنسمع من الأخت نجاة منسة وعدم الاستماع، وكيف الله قدر يجيبه، ولما أخدوه وأثروه عمل هو إيه.
1: حقيقي منسة كان مفروض، لأنه أبوه حزقية الملك، وحزقية كان راجل طاقي وعبد الرب وعمل حاجات جميلة جدا جدا جدا في حياته أول ما مسك الملك، وهو بعد عن الرب. يعني بيقول في سفر الأخبار منسة وعدم السماع، أنه كلم الرب منسة وشعبه فلم يزغوا. يعني الرب كلم المنسة، قاعد يتكلم معاه وحاول يرجعه، والشعب ما هما بس لم يصغوا. فلما لم يصغوا النتيجة بتاعت الرب، ما كانش عاوز يعمل كده، لكن النتيجة ان هما لم يصغوا للرب، والمنسة الملك لم يصغ للرب،
0: جلب
1: عليهم رؤساء الجند الذين لملك أشور، وأخذوا منسة بخزيمة، خزيمة من أنفه، وقيدوه بسلاسل النحاس وذهبوا به إلى بابل. وده اللي بتعمله الخطية والشر. كل اللي بيبعد عن الرب وبيسلم لإبليس وبيدي إبليس مكانه وفرصة، إبليس بيزله.
0: صح.
1: إبليس ما ورهوش غير أنه يزل. صح. الشخص زي ما واحد قال أنه إبليس بياخد الشخص عظم ويرميه، ياخده لحم ويرميه عظم. فإبليس ما وراهوش غير أن ينزل الإنسان وينزل الشخص. لما بيجي يبعد عن الرب ويقرب من إبليس، هو فاكر أنه إبليس هيديله المتعة أو يديله الحاجة اللي هو عاوزها. بالعكس، ده بيفكرني بأيام ساعة أيام شمشون، لما شمشون كان مفروض يكون نزيل للرب، وكان فعلا هو شخص روح الله كان بيقوده وبيحركه وكان بيصنع عجائب عظيمة جدا. لكن أول ما شمشون فقد النذر بتاعه اتقلعت عينيه، وكانوا بيسحبوه وخلوه زي التور بالظبط، وكانت وضعه صعب جدا جدا جدا. فالوضع دوت بيجي لكل شخص بيبعد عن الرب. فأنت لو بعدت عن الرب، اعرف ان إبليس منتظرك علشان يبهدلك مش علشان يمتعك. الخطية فعلا لها متعة، بس متعة وقتية وبتنشأ عنها مرار. لكن الجميل بقى في منسة ان هو لما بعد عن الرب، بس تضايق جدا طبعا، ليه؟ ان هو اتخنق من كل ناحية والحصار عليه من كل ناحية. الجميل ان هو اتضع.
0: هللويا.
1: وراح بعد ما اتضع قالك ولما تضايق طلب وجه الرب.
0: هللويا.
1: إلهه، وتواضع جدا امام اله ابائه، وصلى اليه فاستجاب وسمع تضرعه. ولما صلى واستجاب له وسمع تضرعه، اداله سلام وعوضه، اداله سلام من جديد وعوضه. طبعا الخطية بتنزع السلام، بتنزع الفرح، لكن لما جه للرب واتضع، الرب ما قالوش لا انت عملت الشر وغصتني زي ما سمعنا من الأسيس وعملت وعملت وعملت، لا، هو الرب على طول سمع وسمع تضرعه. لما سمع تضرعه وصلواته، رب حنين قوي على فكرة. يعني عاوز اقول ان الرب احن فوق ما ممكن حد يتخيل.
0: فعلا.
1: ابليس ممكن يقول لك ما انت عملت وعملت، جاي دلوقتي تتوب وترجع للرب، ومين قالك ان الرب اللي سمعك؟ لا، الرب حنين قوي. وأول ما سمع تضرعه أو سمع صلاته، اداله سلام وعوضه ورجعه تاني للملك وملك 55 سنة. هو ده إلهنا.
0: فارق جدا معايا في الكلام اللي انت قلتيه الآية، ولما تضايق طلب وجه الرب إلهه وتواضع جدا وصلى إليه. بصوا الجمال، فاستجاب له.
1: هللويا.
0: أخويا الغالي، أختي يا غالية، النهاردة في استجابة، لأن
1: نعم.
0: أبوك سامع.
1: نعم.
0: بصوا أربع كلمات ماشيين ورا بعض، وصلى إليه فاستجاب له. النهاردة يمكن أنت طالب حاجة من الرب، صلي له تشوف الاستجابة.
1: نعم.
0: فصلى إليه، مفيش فواصل. أنا قعدت أفكر ده منسى عمل 25 حاجة، فممكن حاجة من

0: من الحاجات يعني ربنا ياخده شوية كده يعني يسيبه سنتين ثلاثة عشرة في الأسر اللي في ما عملش كده. فصلى إليه بص السرعة فاستجاب
1: زي الابن الدار في العهد الجديد.
0: بالظبط بالظبط. عارف ليه الكلام دوت؟ لأن بكل الأمور أبوك سامع، أبوك سامع صلاة وحنين جدا. عارف بعد كده عمل منسة خماسية، بنى الأسوار وعلاها. الحاجة التانية حصن المدن بتاعته. الحاجة التالتة

هذا كله قد صار جديدا، عمل ترميم لمذبح الرب وذبح عليه ذبائح شكر وسلامة، وبعد كده أمر يهوذا أنها تعبد الرب. في الماضي بتاعه يقول لك وأضل منسى يهوذا، بعد ما رجع أمر يهوذا أنها تعبد الرب. أخويا الغالي وإحنا بنختم، اعرف ان باب رحمة ربنا مفتوح. ما اقدرش انسى، وانت فاكرة معايا الكلام ده كويس، لما كنا في افريقيا في ارسالية من ضمن الارساليات في سودو في اثيوبيا، ودخلنا رحنا زورنا السجن، كان في 1200 واحد مسجون، انت فاكرة الكلام ده كويس. وبعدين طلعت كده اقدم خدمة عن واحد ملك كان مقصور في ارمية 52 اللي هو يهوياقيم، وجي ملك جديد افرج عنه ووكل وعطله اماكن كتير، ورحت جبت واحد منهم، واحد من المساجين، ورحت خدته ورحت لبسته لبس جديد، ورحت كنت لابس جلابية خلعتها وعطتها له، وجبنا أكل وكلوا، يعني مثلنا المشهد التمثيلي. بعد كده لقيت الشاب ده بدأ يتكلم باللغة الأمهرية ويتنطط ويمشي في وسط المكان بطريقة فرحان جدا، ويتكلم كلام أنا مش فاهمه باللغة الأمهرية. فأنا بسأل المترجم اللي معايا الجسيس اللي جايبنا، فبقول هو ماله؟ قال لك هو اتغير، بيقول أنا بتوب وبعلن توبتي للرب. قلت له طب والناس اللي حواليه بيسجفوا فرحانين ليه؟ قالك عشان الشاب دوت قتل ستة والرب افتقده النهاردة وغير حياته. مهما كانت الخطية اللي انت عملتها أبوك سامع صلاتك. حابب نصلي معاك في اللحظات دي واحنا بنختم الحلقة في اسم يسوع. مهما كانت الخطية الله بيسمع. يا رب يسوع، قالها العشار ارحمني فنزل إلى بيته مبررا. في ناس كتيرة سمعانا في اللحظات دي يا رب، واسم البرنامج أبوك سامع، عشان خاطر كده جايين لك باتضاع قلب، كما اتضع منسى فصلى إليه فاستجاب له وسمع تضرعه. يا رب أشكرك لأنك بتكتب أسماء جديدة في سفر الحياة في هذه اللحظات، وأشكرك لأنك أنت سامع لصلواتنا وليك كل المجد. آمين. وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة من برنامجك أبوك السماوي سامع، نترككم في رعاية القدير وأمنه.

هاليلويا. بس بأعلى أصواتنا هاليلويا نهتف للملك العظيم هاليلويا.

هللويا تسقط كل الأسوار وتنكسر كل الفلوس بالهتاف والتسبيح نعلن مجدك في الوسط نرفع الأعلام

الرسول إصحاح 17 يقول كده: وتقدم ثم تقدم التلاميذ إلى يسوع على انفراد وقالوا: لماذا لم نقدر نحن أن نخرجه؟ فقال لهم يسوع: لعدم إيمانكم. فالحق أقول لكم، لو كان لكم إيمان مثل حبة خردل لكنتم تقولون لهذا الجبل: انتقل من هنا إلى هناك، فينتقل، ولا يكون شيء غير ممكن لديكم. الشاهد ده بيحكي قصة حصلت لما جه واحد كان عنده ابنه في روح نجس، وكان تعبه جدا، وكان عمال بيقع ويتمرغ ويخبط ويصور في وقت معين كده يعني. فالراجل جه لقى التلاميذ بتوع الرب يسوع كانوا عمالين ماشيين معاه، والرب يسوع بيعمل معجزات. فقال: طيب انا ودي الولد لغايه للتلاميذ علشان يطلعوا منه الروح الشرير ده. حاول التلاميذ اكتر من مره ان هم يطلعوا الروح الشرير، لكن الولد صار اكتر، والروح الشرير اللي كان موجود فيه ابتدى يزعق ويخبط ويتمرمغ على الارض. فالراجل يعني اخر لما تعب راح لرب يسوع وقال له: ابني تعبان جدا، لو سمحت اشفيه، انا رحت للتلاميذ بتوعك ومعرفوش ان هم يشفوه. فرب يسوع بص كده للولد وبكل سلطان انتهر الروح الشرير فخرج منه في الحال. جم بقى التلاميذ زي ما قرينا كده في الشاهد، ابتدوا ان هم يكلموا كده الرب يسوع كده بصوت واطي كده مكسوفين شوية، يعني هو احنا ليه ما قدرناش ان احنا نطلع الروح الشرير ده؟ فالرب يسوع قال لهم ايه؟ لعدم ايمانكم. فالحق الحق اقول لكم، لو كان لكم مثل ايمان مثل حبه خردل لكنتم تقولون لهذا الجبل انتقل. دي رساله النهارده بمنتهى البساطه، انه الايمان عامل مهم جدا علشان تحصل المعجزه او علشان تحصل الاستجابه. يعني انا عندي طلبات بقالها سنين مش عارف اخدها. ببساطه ربنا محتاج مننا ايمان، والايمان ده مش ايمان يعني كبير قوي، بيقول كده ايمان مثل حبه خردل. حبه خردل دي بتبقى اصغر الحبوب، لانه قال كده بصراحه كده، بيقول كده: كل ما تطلبونه في الصلاه مؤمنين تنالون. نحكي كده قصه بسيطه عن اب دخل البيت كده، فوجئ بمنظر غريب جدا. بنته الصغيره قاعده قدام والدته اللي هي تبقى جدتها، وماسكه ميه، جايبه طبق كده كبير مليان ميه، وفي تراب عمل الطينه، وقاعده عماله بتلغمط في وش جدتها. الاب اول ما دخل وشاف الوضع ده راح مزعق في بنته: ايه اللي انت بتعمليه ده؟ وعشان تيتا يعني مش بتعرف تشوف تقومي تبهدليها البهدله دي؟ امشي روحي في اوضتك وعاقبها، ولا ما تتحركيش من اوضتك ابدا. وخد امه وهو مكسوف جدا وعمال بيعتذر لها، رايح على الحمام: معلش معلش يا ماما، البنت دي مش مؤدبه، انا ما عدتش تاني اسيبك معاها لانها ممكن تعمل حاجات زي كده، انا اسف يا ماما، ما عدتش اعمل كده تاني. وخدها الحمام على الحوض علشان يغسل لها وشها. ابتدى يجيب ميه ويغسل وشها وينزل الطين ويغسل وشها وينزل الطين. فجاه امه بصت له كده وابتدت ان هي تشوفه، وقالت له كده: المسيح نور العالم، انت صورتك زي ما توقعتك بالظبط من صغير، انا ما شفتكش لما كنت شاب صغير خالص، انا بشوف دلوقتي. فالاب ابتدى يفهم ايه اللي حصل. بنته كانت في الكنيسه في مدارس الاحد، وحكولها القصه بتاعت المسيح لما فتح عينين الأعمى وحط طين على عينيه وقال له: روح اغتسل في بركة سلوام. فرجعت قالت: أنا عايز أعمل نفس الكلام مع تيتا اللي مش بتشوف. لو عايزين نعرف الإيمان، هو ده الإيمان، إيمان الأطفال الصغيرين اللي ما فيهوش أي شك. البنت لما راحت عملت الكلام ده كانت متأكدة تماما إنه زي ما عمل الرب يسوع انا كمان ايه هعمل، وقدرت انها تعمل اللي هو عمله الرب يسوع، واللي ما قدروش يعملوه التلاميذ مع الشخص اللي كان فيه روح نجس. يعني
ده اللي بيقوله بالظبط ايه القديس بولس الرسول في رسالته لروميا، يقول كده: ولا بعدم ايمان، بيتكلم على ابونا ابراهيم، ولا بعدم ايمان ارتاب في وعد الله، بل تقوى بالايمان معطيا مجدا لله. نقول قصه تانية. انا عارفكم بتحبوا القصص، والقصص بتبين قوي الكلام المقصود اللي احنا عايزين نوصل له النهارده. واحده ست ارمله عندها ابن وحيد. الارمله دي جت كده اخر الليل على الساعه 10 11 كده، وايه، وبصت كده الفلوس اللي عندها في الصندوق بتاعها، ما لقيتش غير 5 جنيه، حطتها على ترابيزه بره وقالت ايه: الخمسة جنيه دولت انا هروح اجيب بيهم بكرة الصبح عيش صبح بدري، والاكل بقى ممكن اقضيها اي حاجة، مثلا بطاطس ولا اي حاجة، انا عندي كام بطاطساية موجودين، وبعد كده ربنا يدبر. كانت داخلة ان هي تنام، الباب عندها ابتدى يخبط، تفتح الباب لقت واحدة جارتها قالت لها ايه، قالت لها: معلش ما عندكيش 5 جنيه، انا ما عنديش ولا اي مليم في البيت ومحتاجه ان انا اجيب اكل. فالست كده راحت بصت لها قالت لها: عندي، ودخلت وجابت ال5 جنيه واديتها لجارتها. طبعا ابنها واقف من بعيد كده، طالع من اوضته عمال بيبص، ايه ده، دي اخر 5 جنيه موجوده عندنا. قال لها: يا ماما ايه اللي بتعملي ده؟ قالت له: معلش الست احتاجت يعني معذوره واحتاجت ال5 جنيه دي، ما عندهاش ولا مليم في البيت. قال لها: طب ما انت لما اديتيها ال5 جنيه دولت احنا ما بقاش عندنا اي فلوس في البيت. قالت له: ربنا يبعت 5 جنيه بدلها يا ابني، خلي ايمانك كده وربنا كبير. قال لها: يعني هتيجي 5 جنيه ازاي؟ الساعة دلوقتي داخلة على 11، وانت بتروحي بكرة الصبح هي الساعة 6 علشان خاطر انك انت تجيبي العيش. ربنا بقى هيبعت فلوس او هيبعت الخمسة جنيه دي امتى؟ قالت له: ما تقلقش، ارميها على ربنا وان شاء الله ربنا هيبعت الخمسة جنيه. دخلت الست تنام، ودخلت يعني في منتهى الهدوء والسلام والاطمئنان، مطمنة خالص لأن إلهها عمره ما تخلى عنها ولا يوم. صحيت طبعا الصبحية من الساعة 5 الصبح علشان تصلي زي عادتها، ابتدت تصلي، قرت الأجبية، خلصت الأجبية وابتدت تصلي وتكلم الرب يسوع. قالت له: بص يا رب بقى، ما تكسفنيش مع الواد، انا قلت له انك انت هتبعت 5 جنيه، انا مش عارف هتبعتها ازاي، الساعه دلوقتي داخله على 6 ولازم اروح الفرن من بدري عشان الحق في الطابور واجيب العيش، طب انا هجيب العيش ده ازاي؟ وابتدت تصلي. قالت له: بس انا عارفه يا رب انك انت عمرك ما تخليت عني في اي يوم، ما فيش يوم انا كنت محتاجه فيه وانت ما اديتنيش، انا متاكده انك انت هتتصرف، انا ايماني بيك كبير، انا واثقه فيك. مفيش ساعه 6 الا ربع كده لقت الباب عمال بيخبط عندها، قالت: مين اللي هيجي لنا في الفجريه ده؟ فتحت الباب لقت واحده جارتها بس من بعيد شويه، من شارع بعيد شويه. اول ما فتحت لها قالت لها: معلش سامحيني انا اتاخرت عليكي، انا اسفه جدا، معلش سامحيني. قالت لها: بس في ايه اللي حصل؟ قالت لها: اصل انا بنتي زي ما انت عارفه مسافره امريكا وما كانتش بتخلف، الشهر اللي فات ربنا رزقها بعيل، فقالت لي: يا ماما خدي وزعي على كل ارمله موجوده عندكم في القريه 50 جنيه. انا كنت ناسياكي ومش واخده بالي، بس مش عارفه ايه اللي حصل امبارح بالليل، ربنا فكرني بيكي
فعلشان كده بقيت طول الليل عمال افرك ومش عارف انام لغايه لما الشمس يا دوبك

شقشقت، رحت جايه جري علشان اديكي الامانه اللي بنتي بعتاها ليكي معايا. راحت الست كده خدت الخمسين جنيه ودخلت وبصت كده لربنا، قالت يا رب انا كنت عايزه 5 جنيه بس علشان اجيب العيش، انت كريم جدا بعت 50 جنيه بدل 5 جنيه. الست دي، تخيلوا الست دي يعني ايه اللي كانت حاسه بيه وايه اللي شعره بيه؟ كانت متكله على الهها وكانت واثقه فيه، بسبب ان هو في مواقف كتيره حصلت معاه وهو عمره ابدا ما تخلى عنها. فالمعجزه حصلت، شفنا في قصه البنت الصغيره المعجزه حصلت، ودلوقتي معجزه حصلت. الايمان يقدر ان هو يعمل معجزات، وده اللي احنا عايزين نقوله النهارده. إيه؟ الايمان بيعمل معجزات، لكن هآمن بإيه؟ هآمن بإيه؟ أو ممكن أقولها بطريقة تانية، أآمن بمين؟ قديس بولس كده في رسالته لروميا بيقول إيه؟ فآمن إبراهيم بالله فحسبه له برا. الشخص لما بيكون عنده إيمان واتكال على الله نفسه بيقدر ان هو لما يصلي الطلبة بتستجاب، ولما بيتكل بيحصل اللي هو عايزه، لانه متكل على شخص، مش متكل على ظروف حصلت ولا حكاية حصلت قبل كده ولا حاجة هو اختبرها قبل كده، لكن متكل او مآمن بالله نفسه. هو ده اللي كان بيعمله ابونا ابراهيم، كان مآمن بالله، فالايمان كان ليه بر. قديس ماري ابراهام السورياني بيقول كده: إن وثقت في الرب القدير فلا تهتم، بل قل أن الذي أسلمت ذاتي هو يكفيني في كل شيء، عندئذ ستشاهد عجائب الله. خلي عندك ثقة في الإله القدير، كل ما ثقتك بتزيد فيه كل ما المعجزة بتحصل بسرعة. بيقولوا كده معادلة جميلة جدا، بيقولك ان استجابة الطلبة بتعتمد في تحقيقها على الايمان بالله. يعني الطلبة بتتحقق بنسبة قد ايه؟ بنسبة الايمان اللي انت بتآمن بيه. يعني نقدر نقول كده معادلة بسيطة، انه تحقيق الطلبة بيساوي الطلبة في مقدار الايمان بالله. لو الإيمان صغير تحقيق الطلبة مش بيبقى كامل، بيبقى بنسبة، لكن لو الإيمان كبير تحقيق الطلبة بيبقى كبير جدا. نحكي حكاية تانية عن شخص بتبين برضو يعني إيه إيمان. إحنا النهاردة بنحاول إن إحنا نقول الإيمان من خلال شوية قصص عملية حصلت بالفعل. يعني واحد بيحكي بيقول: امبارح الساعة 12 بالليل وانا راجع من الشغل بعد ما وصلت البيت افتكرت ان ما فيش اكل في البيت، فدخلت الشقة وسبت الشنطة ونزلت تاني عشان اجيب اكل من عند البقال. لما وصل بقى عند البقال بيقول ايه؟ لقى خناقة موجودة، راجل كبير ومعاه ابنه طفل صغير. الاب معاه راجل على قده معهوش غير 10 جنيه في جيبه. ابنه مصر ان هو يشتري بالعشرة جنيه دي لعبة، فابوه بيقول له يعني ما ينفعش، انا ممكن احنا هنشتري علبة جبنة وهنشتري عيش وانت ممكن تشتري كيس اي حاجة كده وهيتبقى 3 جنيه نفطر بيهم الصبح ونشوف ربنا هيتصرف معانا ازاي بعد كده. ابنه عمال بيعيط وبيدبدب ومصر ان هو ياخد العشرة جنيه ويشتري بيها ايه؟ اللعبة اللي هو عايزها دي. فالراجل عايز يخلص من، يعني هو الاخ اللي كان بيحكي ده بيقول الراجل مزنوق جدا وعايز يخلص.

فبيقول لابنه يعني بكرة إن شاء الله لما تجيلنا فلوس أنا هجيب لك اللعبة بتاعتك. فالواد قال له يعني هو كل يوم تقول لي كده ومفيش حاجة بتيجي. فالأب قال له ما تقلقش، خلي ثقتك في ربنا كبيرة، هو يقدر يفرحنا ويبعت لنا فلوس. فالواد راح ايه بص له كده وقال له ايه، بتخلي انت بقى عندك ثقة في ربنا وهات العشرة جنيه اجيب اللعبة وبعد كده هو هيرزقك. فالراجل ابوه سمع الكلمتين دولت اتسمر في مكانه، بقى مش عارف يعمل ايه. فقال له خلاص يا ابن هات اللعبة، وراح قال للراجل البقال هات له اللعبة ده اللي هو شبطان فيها دي. فالراجل جاب له اللعبة، اللعبة دي كان بيبقى عليها هدية يعني جواها، بتختلف من من من علبة للتانية يعني. الواد أول ما جت اللعبة العلبة بتاعت اللعبة كان فرحان جدا، راح فاتح العلبة بسرعة، راحت العلبة وقعت منها 100 جنيه. طبعا يعني الراجل بص كده والبقال قال له ابنك ده مرزق، العيال بتكسب حلاوة ولا لبان، لكن ابنك ده كسب فلوس. فقال له لا وانت الصادق، ده ربنا ما حبش يكسفني قدامه. أنا عندي إيمان بشخص يقدر إن هو يعمل كتير، يقدر إن هو يتصرف، يقدر إن هو يغير الأمور، يقدر إن هو يبقى موجود في الموت مخارج كتيرة. ربنا سهل جدا إن هو يعمل معجزات، سهل جدا إن هو يستجيب للطلبات، لكن الحاجة الوحيدة اللي بيبقى محتاجها هي الإيمان، وهي الحاجة الوحيدة اللي بيبقى معجب بيها جدا. شفنا قصة قائد المائة لما كان ابنه تعبان والرب يسوع قال له أنا أروح أشفيه لك، فالراجل قال له أنت أنا راجل تحت عندي قائد وعندي عساكر وعندي حاجات، أقول له روح أقول له جه، أنت وأنت في مكانك هنا ممكن تبعت أي حد يشفي الابن. كان عنده إيمان كبير، فالرب يسوع كده بص له كده وأعجب بإيه؟ أعجب بالإيمان بتاعه. الله بيعجب جدا بإيمان، أكتر حاجة بتفرح قلب ربنا هو الإيمان. بولس الرسول كده بيتكلم عن إبراهيم أبو الإيمان في رسالته لأهل روميا ويقول إيه؟ وإذ لم يكن ضعيفا في الإيمان لم يعتبر جسده وهو قد صار مماتا، إذ كان ابن نحو 100 سنة ولا مماتية مستودع صار، ولا بعدم إيمان ارتاب في وعد الله، بل تقوى بالإيمان معطيا مجدا لله وتيقن أن ما وعد به هو قادر أن يفعله أيضا، لذلك أيضا حسب له برا. أبونا إبراهيم إيمانه ما تهزش لحظة واحدة رغم طول السنين. إبراهيم جاب ابنه إسحاق ابن الموعد وهو عنده 100 سنة، والوعد أخده من أكتر من 25 سنة، وكان قاعد مستني بعدم ارتياب. يعني ايه عدم ارتياب؟ يعني بدون شك، ما فقدش الثقة لحظة واحدة، حتى وهو شايف الأيام عمالة بتمر ومراته سارة عمالة بتكبر يوم بعد يوم لغاية لما وصلت 90 سنة، لكن الإيمان ما تهزش، لأنه كان إيمان بشخص مش إيمان بأمور بتحصل، كان إيمان بشخص الله، وعارف إن الشخص ده لما بيقول الكلمة ما بيرجعش فيها، ولما بيقول الوعد ما بينزلش عنه. إله قدير قادر. قصة تانية بيحكيها أحد الأباء الرهبان، اسمه كان أبونا أشعياء، ده تنيح سنة 73، وكان بيحكي على حكاية حصلت معاه سنة 1971، من زمان جدا يعني. طلب منه الربطة بتاعت الدير إن هو يروح القاهرة علشان يجيب شحنة أسمنت، لأن الدير كان محتاجها، وهو الربطة ده حجز بالتليفون من الشركة

وعرف الميعاد الاستلام والمبلغ المطلوب. فلما ابونا كده الربيته ده قال لابونا اشعيا، فابونا اشعيا قال له طب ما تديني المبلغ علشان اروح اجيب بيه الاسمنت ده. فالاب الربيته قال له روح انت بس والرب سيدبر ايه المبلغ. نزل من الدير بتاعه كان في وادي النطرون ووصل لغايه القاهره في وسط ميدان التحرير، واقف عند موقف الاتوبيس عمال مش عارف هو ايه اللي هيحصل، الفلوس هتيجي ازاي، هروح احجز ازاي، انا معيش ولا مليم. بس هو قال لي ربنا هيدبر. قال له يا رب عليك التدابير، انا هقف استنى وانت هتتصرف بقى تشوف هتعمل ايه. يقول هو واقف كده لقى شخص جاي في وشه وبص كده عليه، هو كان لابس لبس الرهباني بتاعه فعرفه، فسلم عليه بحرارة كده وقال له ازيك وعامل ايه، انت هو انت من الدير الفلاني؟ قال له ايوه انا من الدير الفلاني. قال له انا عارف الاب اللي ماسك الدير ده اب مبارك جدا وعارف عمله العظيم جدا في بنى الدير، انا فعلا مشتاق ان انا اروح ازور الدير ده، لكن اعذرني انا وقتي ضيق شويه فهستأذنك بس تاخد المبلغ ده توصله لابونا عشان المساعده في الدير. الاب كان متشوق جدا ان هو هيعرف الفلوس اللي هيديها له الراجل دي كام، فكان هيندفع كده ويساله انت اديتني كام، بس ايه سكت وايه يعرف ان السؤال ده كده مش مناسب، ف سكت وخده وشكره. وابتسم كده. فالاخ ده لما ابونا الراهب ابتسم بيقول له انت بتبتسم ليه؟ فقال له انا خرجت من الدير معيش ولا مليم، وابونا الربيطه قال لي ربنا هيبعت. وفعلا ربنا بعتك، لانه تقريبا المبلغ اللي انت اديته ده هو المبلغ اللي احنا كنا محتاجينه عشان نشتري الاسمنت. فالراجل بص له كده قال له لا دي معجزه بقى، ازاي ربنا رتب ان انا اجي في الوقت ده وقابلك وكاني احنا الاثنين مرتبين معاد علشان ادي لك الفلوس دي، دي معجزه. فابونا ابتسم كده وقال له دي حاجه بتحصل معانا كتير في الدير، احنا المباني اللي عملناها في الدير دي والحاجات دي كلها بمعجزات زي اللي انت اشتركت فيها النهارده. فالراجل قال له هو ربنا يعني بيتعامل معاكم بطريقه المعجزات دي؟ فقال له اه. فتاثر جدا الراجل قال له بص انت دلوقتي هتاخد المبلغ ده وتروح تشتري بيه الاسمنت، طب بعد كده هتعيشوا ازاي في الدير؟ قال له ربنا اللي بعت فلوس الاسمنت هيبعت الفلوس الثانيه. قال له بص انا كنت نفسي ادي لك مبلغ تاني، لكن في مبلغ معايا هو تاني صغير، خده وصله برضه لابونا. المهم الاب كان شكره، الاب الراهب شكره وراح على مكتب حجز الاسمنت وادى الراجل الفلوس، قال له الفلوس اللي حجزنا بيها الاسمنت اهي، من فضلك رتب عربية تبعت الأسمنت للدير عندنا. فالراجل الموظف بص له كده وقال له معلش أنا متأسف هو في مشكلة. قال له إيه المشكلة؟ قال له إن المصاريف بتاعت النقل زادت شوية اليومين دول، فالمبلغ أنا عايزين مبلغ زيادة عن المبلغ اللي أنت اديتهوني ده، جزء بسيط فرق قيمة الإيه؟ النقل. فالاب الراهب كده بص فدخل ايده في جيبه وطلع الفلوس اللي اداها له الراجل زياده، بيبص لقاها بالظبط قد الفلوس الزياده اللي زادت في الاسمنت. فلما رجع للدير كده وحكى لابونا الربيطه قال له هو ده ربنا، هو ده ربنا.
احنا ما بنجريش ورا المعجزة.

لكن العمل بيتم فبنقول عليه معجزة. الإيمان، إيمان الأب الربطة ده اللي هو بعت الراهب من غير ولا مليم، والفلوس اللي زادت دي بطريقة غريبة جدا، الراجل زي ما يكون جه الفلوس اللي في جيبه كلها على قد الشراء بتاع الأسمنت وفرق النقل. شجع كل واحد مننا انه يرفع ثقته بالإله ده ويرفع إيمانه. الإيمان بيصنع معجزات. طيب أنا لو ما عنديش إيمان أعمل إيه؟ لو أنا ما عنديش الإيمان اللي إحنا حكينا عنه ده كله، اطلب من رئيس الإيمان ومكمله يسوع، قل له كده: يا رب أنا بسلم قلبي كله ليك، وبقولك يا رب أنت تملك على حياتي، وأنت تدبر كل حياتي، وأنت تستلم كل الأمور، أنا بثق فيك. يقول كده بولس الرسول: بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان، وهذا ليس منكم، هو عطية الله. الإيمان عطية من عند ربنا، مش حاجة بناخدها بدراعنا ولا حاجة بتنزل علينا كده، لا، ده الإيمان ده عطية من الله. لكن الإيمان ده برضو علشان ما نبقاش الدنيا صعبة علينا شوية، الإيمان بيتدرج، يعني النهاردة بيبقى إيماني قد كده، بكرة ممكن إيماني بيكبر شوية. يقول كده القديس بولس الرسول: دربوا أنفسكم، هل أنتم في الإيمان؟ الإيمان بيبتدي وبيكبر شوية بشوية، عشان كده حتى كنيستنا بتقول كده في القداس إيه: لينمو بر الإيمان سهل لنا طريق التقوى. نطلب من ربنا كده ونرفع قلوبنا كده، وكل واحد واقف قدامي دلوقتي وقاعد قدامي دلوقتي يرفع قلبه كده ويقول: يا رب أنا نفسي في الإيمان ده، نفسي في الإيمان اللي أنت بتحبه ده، أنا عايز يكون قلبي كله مليان إيمان بشخصك أنت، مش إيمان بحاجة هتحصل ولا إيمان بمعجزة، لكن أنا إيماني بشخصك أنت، أنت كفايتي، أنت اللي تقدر تغير كل حياتي، وأنت اللي تقدر تبدل كل حياتي. نرفع كده قلوبنا ونسلم كده قلوبنا كلها لربنا، ونطلب منه العطية بتاعة الإيمان دي. ولربنا المجد الدائم إلى الأبد. آمين.

أمل جديد هو عنوان برنامجنا في هذه الليلة. الله يتكلم بإعلان جديد وبرجاء جديد في هذه الصورة العظيمة التي سبق

0: خلق الله وأعدها في سفر التكوين حينما خلق الله الإنسان ذكرا وأنثى وباركهما وأعطى لهم الرب تكليف ومسؤولية أن يكونوا واحدا. أيها الأحباء، نرى خطة الله العظيمة على مر العصور كيف أن كل ما صنعه الله كان حسنا جدا، لكن مع مرور العصور في العهد القديم وفي العهد الجديد حاول الشيطان أن يشوه الصورة العظيمة التي خططها ورسمها للأسرة وللعلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة. ونرى أيامنا في هذه الأيام أمامنا صورة غريبة جدا، صورة مشوهة عن الزواج، عن الأسرة، عن العيلة، عن الأولاد. ونرى من حولنا تعاليم جديدة ليست فقط صنعت نوع من التشويش، لكنها صنعت أيضا نوع من التشويه لهذه الأسرة. ونرى من حولنا الانقسامات والزواج الغير شرعي، ونرى أيضا عدم احترام الرجل للزوجة وعدم احترام الزوجة لرجلها، ونرى الانقسامات في البيوت بين الزوجين والأولاد. لكن الله وضع أمامنا هذه الرؤية في هذه الأيام أنه يتكلم، أنه على استعداد أن يصنع صورة جديدة، أن يعيد الصورة إلى أصلها، صورة البيت المسيحي المقدس من خلال الرباط المقدس والفكر المقدس الذي أعاد صياغته يسوع في الصليب من خلال عمل النعمة ومن خلال عمل الكفارة. لذا أشجع كل من يسمعنا في هذه الحلقة وفي الحلقات القادمة أن يرفض روح اليأس وروح الفشل وروح الخوف اللي ملك على قلوب أزواج وزوجات كثيرة وفقدوا الأمل أن الله يستطيع أن يغير. سيعطي لنا الرب من خلاله تعليما عظيما عن البيت المقدس، البيت المسيحي والعائلة المسيحية طبقا لكلمة الله. دعوني أرحب بجناب الراعي، برحب بجناب الأسيس موسى في وسطنا، خادم الخدام المميزين. وأنا أعرف جيدا أن الرب وضع على قلبك هذا الإعلان وهذا التعليم عن الأسرة والبيت المسيحي وعمل الله الذي يريد أن يصنعه في بيوتنا. قبل أن أبدأ الحلقة أريد من حضرتك أن تعطينا مقدمة عن هذا الفكر وعن هذا الإعلان، الأمل الجديد الذي سيصنعه الرب في وسطنا من الآن فصاعدا.
1: في البداية أهلا وسهلا بحضرتك خادم الرب المبارك أخ وجيه، وأهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين، شعب الرب الجميل في كل مكان. الحقيقة لمسني جدا جدا عنوان البرنامج، العنوان المبارك أمل جديد. الحقيقة كلنا محتاجين أن نمتلئ بهذا الأمل الجديد، نعم. الكبير والصغير، الزوج والزوجة، الجد والجدة، الأبناء في البيت، الكل محتاجين لهذا الأمل. ومين يقدر يزرع في قلوبنا جميعا الأمل الجديد، نعم. غير الرب لكل المجد من خلال كلمته المقدسة. النهاردة الرب بيدي أمل جديد لكل شخص، نعم. لكل إنسان اللي فاكر انه خلاص ما فيش فرصة تانية، ما فيش امل تاني، نعم. سواء في العلاقات او في الاعمال او في الحياة، اللي يائس من حياته، اللي شاعر انه خلاص الدنيا سودت في عينيه، نعم. النهاردة الرب بيزرع امل جديد، بيقول ها انا ذا صانع امرا جديدا، نعم. الان ينبت، الان ينبت، نعم. رب النهاردة بيقول انا اله الفرصة التانية، الفرصة التانية والفرصة التالتة والفرصة الألف. كان الرب لي كل المجد النهاردة بيدي الأمل الجديد وبيرفع إيديه بالنعمة، نعم. مددها ناحية كل شخص من شعب الرب، نعم. وبيطمئن القلوب وبيقول فيه أمل جديد. أمل جديد أيها الزوج، أمل جديد أيتها الزوجة، أمل جديد أيها الإنسان اللي يئست من كل شيء، اللي شاعر أنه ما فيش رجاء. لا، النهاردة الرب بيقول لك لا، ده أنا أستطيع كل شيء ولا يعصر علي أمر. لكل المجد،
0: مجد للرب. دعني أسأل حضرتك النهاردة في بداية هذه الحلقات اللي رب هيدينا فيها تعليم خاص عن الحياة المسيحية والبيت المسيحي، لكن خليني أسأل حضرتك في السؤال الأول، قصد الله منذ الأزل من الزواج؟
1: الحقيقة الزواج مبدئيا هو أرقى مؤسسة صنعها الله عبر كل التاريخ، نعم. أرقى مؤسسة تعليمية، أرقى مدرسة صنعها الله لتعليم الإنسان، نعم. أراد الله أنه من خلال الزواج يعلم الإنسان سواء رجل أو امرأة كيف تكون الحياة، نعم. وكيف يكون التواصل.

0: وكيف تكون العلاقات. عشان كده قصد الله رائع جدا جدا من الزواج، وهنشوف دلوقتي ايه القصد دوت. نعم. لكن زي ما حضرتك تفضلت في المقدمة وقلت كده انه الشيطان منذ لحظة سقوطه وضع في قلبه انه يشوه كل ما يعمل الله.
1: نعم.
0: أراد أنه يشوه كل ما يعمل الله، فبدأ بالزواج، بدأ بالأسرة.
1: نعم.
0: وابتدأ يحاول يخرب في الأسرة ويشوه العلاقات بين الأولاد وبعضهم وبين الزوج والزوجة.
1: نعم.
0: يعني ساعة سقوط آدم وحواء، أعتقد وأتخيل في مخيلتي أنه بعد السقوط وبعد ما أدرك أنهما عريانان، بالتأكيد ألقى آدم باللوم على حواء.
1: نعم.
0: وقال لها أنت السبب.
1: نعم.
0: وبالتأكيد هي كمان ألقت باللوم عليه وقالت له سمعت كلامي ليه، مش كده؟
1: نعم.
0: وكانت النتيجة ربما أول خلاف في تاريخ البشرية كلها، وبعد كده ابتدت الخلافات كمان بين الأبناء.
1: نعم.
0: مش كده؟ وشفنا إزاي أنه الشيطان وضع في قلب قايين الحقد والحسد والكراهية والبغضة.
1: نعم.
0: لأخيه.
1: نعم.
0: البار هابيل.
1: نعم.
0: مش كده؟
1: نعم.
0: فالزواج في حد ذاته هو مشروع راقي جدا جدا.
1: نعم.
0: كان في فكر الله وأراد به الله خير البشرية، لكن أنا بشوف أربع مقاصد إلهية للزواج أرادها الله.
1: نعم.
0: في مقاصد إلهية وفي مقاصد بشرية، في أغراض إلهية وفي أغراض بشرية. الغرض الأول الإلهي أنه الله أراد أن تكون له عائلة.
1: نعم.
0: أراد الله أن تكون له عائلة. الحقيقة الله عنده ملايين الملائكة في السماء، مش كده؟
1: نعم.
0: لكن قال مرة لذاتي مع بني آدم. أراد الله أن يكون له عائلة على الأرض. والحقيقة المحبة والحنان اللي في قلب الله ما هماش جداد.
1: نعم.
0: احنا عارفين أنه الله كان يتبادل الحب الأقانيم الثلاثة معا، فهي علاقة اقتران، علاقة قران.
1: نعم.
0: وشراكة ومحبة ووحدة.
1: نعم.
0: إذا كان الله اقترن بالأمة الإسرائيلية في العهد القديم.
1: نعم.
0: واختصهم شعبا وخاصة له، والمسيح أيضا بالكنيسة في العهد الجديد لكي يصنع رب صورة مصغرة من هذا الاقتران الكبير.
1: نعم.
0: أراد أن يرينا الأسرة.
1: نعم.
0: الأسرة
1: كنموذج.
0: اقتران الرجل.
1: نعم.
0: بالمرأة. نعم. والزوج بالزوجة كنموذج مصغر لكي ما يرينا عمليا ما في قلبه من مكنونات للمحبة.
1: نعم.
0: في هذا النموذج المبارك.
1: نعم.
0: دول مقصدين إلهيين، لكن في مقصدين بشريين.
1: نعم.
0: أو غرضين بشريين. الغرض الأولاني حضرتك فاكر لما الرب قال كده لآدم أثمروا واكسروا.
1: نعم.
0: واملأوا الأرض، فاكر؟
1: نعم.
0: بالضبط.
1: نعم.
0: فأراد الرب أنه تستمر الحياة على للجنس البشري على الأرض.
1: نعم.
0: ولكي ما تدوم الحياة وتستمر كان لابد من الزواج والأسرة.
1: نعم.
0: حتى ما تستمر الحياة. نعم. على وجه الأرض. لكن المقصد الرابع أيضا لبشارك به إخواتي النهاردة. نعم. لكي تتم مساعدة لكل طرف للآخر، وده.
1: نعم.
0: اللي بنشوفه في كلمة معينا.
1: نعم.
0: نظيره.
1: نعم.
0: فكان لابد أن يجد آدم من يساعده ويعاونه ويسدد احتياجاته ويكمل نقصاته أيضا.
1: نعم.
0: يقول كده الحكيم في سفر الجامعة، اثنان خير من واحد. وويل لمن هو وحده.
1: نعم.
0: ويل اللي هو لوحده فعلا.
1: نعم.
0: الحياة بتاعتنا دي من صعوبتها ومن مشقتها فعلا محتاجة السند، المعين.
1: نعم.
0: محتاجة الشريك، محتاجة اللي يترفق بي، اللي يحس بي وأحس بي.
1: نعم.
0: اللي يكون بيفكر زيي واللي يكون عارفني وأنا عارفه. وفعلا يقول كده الكتاب أنه كيف يسير اثنان إن لم يتوعدا. لازم.
1: نعم.
0: اثنين يكونوا ماشيين مع بعض.
1: نعم.
0: يهونوا الرحلة ومشاق البرية على بعضهم. عشان كده الأربع مقاصد دول أرى فيهم قصد الله في الزواج.
1: نعم. لكن هل هناك إمكانية للزوجين في العصر اللي احنا فيه لإتمام مقاصد الله؟ هل في إمكانية أن هم يمشوا في هذه الأربع مقاصد اللي رب كلمنا عنهم موجودين في كلمة الله؟
0: الحقيقة في أزواج وزوجات كثيرين حاليا، وخصوصا في هذه الأيام الصعبة، وأنا بخاطب إخواتي من شعب الرب في كل مكان، وصلوا حاليا دلوقتي إلى يمكن يأس من إكمال الحياة.
1: وفشل. نعم.
0: وفشل.
1: نعم.
0: وفي كثيرين تسمع النبرة دي حاليا دلوقتي يقولك مش قادر أكمل.
1: أيوه.
0: أنا مش قادر أكمل، أنا حاسس أنه خلاص أنا علشان أشتري حياتي وعلشان يعني أستمر في الحياة لازم أنفصل، لازم أدور على حل جديد.
1: أيوه.
0: الناس فاكرة أنه مفيش إمكانية

انهم يعيشوا حياه سعيده. لكن النهارده صاحب الامل الجديد صاحب الرجاء الجديد بيقول ابدا الصوره دي سلبيه من ابليس، لكن الرب النهارده اللي عنده الامل الجديد بيقول في امكانيه للتعايش، في امكانيه لدوام واستمراريه الحياه بسعاده.

0: سبيلنا هي السراج لأرجلنا اللي منها نعرف فكرة الله بيقول إيه. في رسالة كولوسي وإصحاح 3 وعدد 12 بشجع كل زوج وكل زوجة بيشوفونا دلوقتي إنهم يتابعوا القراءة معانا يفتحوا الفصل دوت وشوفوا رسالة الله ليهم إيه النهاردة. يقول الكتاب: فالبسوا كمختري الله القديسين المحبوبين أحشاء رأفات لطفا تواضعا ووداعة وطول أنات، محتملين بعضكم بعضا ومسامحين بعضكم بعضا، إن كان لأحد على أحد شكوى كما غفر لكم المسيح هكذا أنتم أيضا. وعلى جميع هذه البسوا المحبة التي هي رباط الكمال. وليملك في قلوبكم سلام الله الذي إليه دعيتم في جسد واحد وكونوا شاكرين. وبعدين يقول بقى حاجة، آية مفتاحية: لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى. حقيقة يقول كده الرسول بولس في الفصل دوت سبع ملابس محتاجين نلبسهم، مش هو قال في الأول البسوا؟ فهو بيوصف لنا يعني لبس جميل جدا جدا هنلبسه علشان نكون سعداء. ايه هو؟ يقول كده: أحشاء رأفات، ملابس جميلة جدا جدا، لطف، وداعة، تواضع، طول أنا. رب أنا شخصيا أنا محتاج ألبس الملابس ديت. وبعدين يقول محتملين بعضكم متسامحين، وبعدين يتكلم على الغفران ويتكلم عن المحبة. الحقيقة الكلام جميل، بس يمكن حد بيشوفنا دلوقتي ويقول بس دي حاجات صعبة،
1: محتاجين نعيشهم،
0: دي حاجات صعبة نعيشها ازاي،
1: ده الأهم.
0: ايه التطبيق العملي ازاي يتم؟ ما هو الكلام سهل والوعظ سهل،
1: دي حقيقة.
0: لكن المفتاح في الآية الأخيرة اللي احنا قلناها، يقول لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى. بيشاور لنا الرسول بولس على كلمة الله، بيقول ايه علاقتك أخويا بكلمة الله؟ ايه علاقتك بكلمة الله؟ هل بتستمد أفكارك واتجاهاتك وأراءك من كلمة الله؟ هل بتستمد أحكامك وتفكيرك واستيعابك للأمور وتصوراتك من كلمة الله؟ الحقيقة أصل المشكلة هنا. العالم دخل إلى حياتنا وابتدى يكون توجهاتنا وأفكارنا. الميديا، المسلسلات التلفزيونية، أفكار العالم، الكتب، أراء الفلاسفة، أراء الأسر من حوالينا، الناس اللي ملهاش علاقة بربنا، كل ده أثر جدا جدا على طريقة تفكيرنا، وخصوصا في مجتمع شرقي زي اللي احنا فيه. لكن الرسول بولس هنا بيلفت نظرنا جميعا إلى لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى. لما يكون لي علاقة بكلمة حقيقية. الله وافهم فكر الله، أعرف إزاي أسامح، وأعرف إزاي أغفر، وأعرف إزاي أحب، وأعرف إزاي يكون عندي أحشاء رأفات، وأعرف إزاي يكون عندي تسامح وغفران حقيقي، مش غفران إلى وقت أو إلى حين وبعد كده يفتكر الإساءات بتاعت الماضي تاني ويعاير بيها ويحاسب بيها. الحقيقة في إمكانية إن احنا نعيش الحياة ديت، بس المفتاح
1: كلمة الله.
0: كلمة الله، لكن في جزئية تانية يقول قبلها إيه؟ كونوا شاكرين. يعني إيه كونوا شاكرين؟ كونوا شاكرين يعني خلينا نكون satisfied with each other، خلينا نكون راضيين عن بعض، قنوعين ببعض. خلينا نكون شاكرين. الحقيقة اليومين دولت يومين عدم الشكر،
1: رفض.
0: لا الزوج شاكر الرب على زوجته، ولا الزوجة شاكر الرب على زوجها. في أزواج كتير بيقول يا سلام لو كانت زوجتي هي فلانة الفلانية، امرأة صديقه أو امرأة صاحبه، وهي كمان بتقول يا سلام لو كان زوجي شخص تاني. لكن إذا وصلنا للدرجة اللي فيها نشكر الله على بعض، ونرضى ببعض، ونقنع ببعض، ونرضى ونقنع بحياتنا، ونرضى ونقنع بمستوى معيشتنا، ونرضى ونقنع بما هيئه الرب لنا وأعده لنا، وتكون حياتنا هي حياة الرضا والقناعة والقبول والشكر.
1: ده مهم.
0: زائد كلمة الله، ساعتها هيكون في عندنا إمكانية للقبول، قبول الآخر، وأقبل زوجتي بكل ما فيها وهي كمان تقبلني بكل ما فيها. ربي يساعدنا.
1: جناب الرائع، خلينا ناخد فاصل وبعد كده نرجع نكمل مع حضرتك هذا التعليم الرائع عن الأمل الجديد الذي يريد أن يصنعه في وسطنا.

0: رضاك وخوفك.
1: قبل الفاصل كان بيكلمنا الرب من خلال خادم الرب المبارك القسيس موسى جدعون عن الأربع أعمدة في الأمور اللي الله يقدر من خلالها يعيد بناء العلاقة الزوجية من جديد.
2: الحقيقة خادم الرب المبارك خبرتي أنا الشخصية وخبرة كل اللي قروا كلمة الله إن كلمة الله بتعمل فينا إيه؟
1: نعم.
2: تنقينا.
1: نعم.
2: قال المسيح في مرة بفمه الطاهر أنتم الآن أنقياء لسبب الكلام الذي كلمتكم به.
1: نعم.
2: كلمة الله تغيرنا، كلمة الله تغير أفكارنا، تحسن سلوكياتنا.
1: نعم.
2: تطهر قلوبنا. كلمة الله كمان تؤثر فينا تأثيرات إيجابية. يا ما كلمة الله غيرت أعتى المجرمين وخلتهم أرق الناس. مين اللي غير شاول؟
1: نعم.
2: مين اللي غير السامرية؟
1: نعم.
2: مش كلمة الله؟
1: نعم.
2: اللي سمعوها من فمه شخصيا؟
1: نعم.
2: وما زالت كلمة الله لها القدرة الفعالة في التغيير. يقول كده الكتاب عن كلمة الله، لأن كلمة الله حية
1: وفعالة.
2: فعالة هي مؤثرة.
1: نعم.
2: حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين وخارقة.
1: نعم.
2: إلى مفرق النفس والروح والمخاخ والمفاصل ومميزة.
1: نعم.
2: أفكار القلب.
1: نعم.
2: ونياته. عشان كده كلمة الله هي الأساس.
1: نعم.
2: الرجوع لكلمة الله هو الأساس.
1: نعم.
2: يقول الكتاب أيضا إلى الشريعة وإلى الشهادة.
1: نعم.
2: إن لم يقولوا مثل هذا القول لن يكون لهم.
1: نعم.
2: فجر. مش هيكون.
1: نعم.
2: لنا قيامة ولا فجر ولا إشراق لشمس الله في حياتنا بدون كلمة الله. كلمة الله بتغير أفكارنا، تغير.
1: نعم.
2: توجهاتنا، تجدد أذهاننا، تخلينا نتنازل عن أفكار قديمة موروثة ونستقبل فكر الله الجديد الجميل.
1: نعم.
2: تخلينا نتنازل عن حاجات نشأت معنا بالتربية، نشأت معنا من خلال المجتمع، حاجات دخلت لنا واستقبلناها غلط في حياتنا. لكن النهاردة كلمة الله تقدر النهاردة تدينا اللي على قلب الله لينا.
1: نعم.
2: فالأساس هو كلمة الله. إن كان.
1: نعم.
2: لينا علاقة بكلمة الله كأزواج وكزوجات، كأبناء وكبنات، كأعضاء للأسرة، هيكون في تغيير حقيقي في حياتنا.
1: نعم.
2: للأفضل، وهيكون في إمكانية نتعايش مع بعض ونقبل بعض ونسامح ونغفر.

0: نسافر ونحب ونعطي ونبذل ونضحي.
1: نعم.
0: كلمة الله هي الأساس.
1: نعم. لكن خلينا نبقى واقعيين. ساعات كتير بنحفظ الكلمة وبنقراها وبنسوعها في كل مكان، لكن ما لناش علاقة حقيقية.
0: أي.
1: ما فيش اختبار حقيقي في حياتي، في حياة الزوج، في حياة الزوجة. ما اتولدش من جديد، ما قدرش يصل إلى منطقة الاختبار أنه يتمتع بالحياة الجديدة، بالقلب الجديد، بالفكر الجديد، بالسلوك الجديد، لتتبدد الظلمة من حياته ليسكن فيه النور. خلينا حضرتك معلش في سياق الحديث ادينا فكرة كيف نلتقي بالله، وكيف يكون لنا من خلال هذا العنوان الأمل الجديد فرصة جديدة لنرجع بقلوبنا إلى الله ليشفينا، فيأتي مجد الله علينا وتعمل كلمة الله فينا بغنى.
0: الحقيقة دايما في دور إلهي ودور بشري.
1: نعم.
0: الدور الإلهي الله مستعد.
1: نعم.
0: الله ما عندوش حاجة معطلة.
1: نعم.
0: بالعكس، هو يريد أن جميع الناس يخلصون إلى معرفة الحق، يقبلون.
1: نعم.
0: دايما الرب فاتح إيديك دهوت بالرحمة والبركة وبيقول تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقلي الأحمال وأنا أريحكم. هو مش عايز غير راحتنا، هو مش عايز غير سلامنا، هو مش عايز غير سعادتنا. رب يكون سعيد جدا جدا لما يشوفني ويشوف حضرتك سعداء ويشوف كل بيت مسيحي.
1: نعم.
0: سعيد. وقد إيه يتضايق ويزعل جدا جدا برضو العكس.
1: نعم.
0: لو شاف إن إحنا متضايقين ومتألمين.
1: نعم. ومجروحين، فشل.
0: لأنه الحقيقة لم يخلقنا لكده.
1: نعم.
0: هو خلقنا لمشاركته أفراح روح القدوس.
1: نعم.
0: ده دور الله. طب دوري أنا كإنسان، دوري إن أنا أسمع وأؤمن الإيمان بالخبر.
1: نعم.
0: الخبر بكلمة الله.
1: الله.
0: دوري إن أنا أصدق ربنا في اللي هو بيقوله. دوري ان انا اقبل اليه برغبه حقيقيه من جوايا في التغيير.
1: نعم.
0: يعني لما اجي للرب واقول له يا رب انا تعبت من حياتي، انا تعبت من الماضي كله.
1: نعم.
0: اللي فات يا رب جربت اعيش بفكري وبدماغي وبارائي وبعلمي بثقافتي، فشلت وما جانتش حاجه في حياتي غير التعاسه.
1: نعم.
0: لكن انا جاي النهارده عايزك انت ترتب حياتي.
1: نعم.
0: عايزك تساعدني، وعايزك النهاردة تزرع في بيتي فرحة جديدة وسعادة جديدة وأمل جديد.
1: نعم.
0: الرب مش هيتأخر أبدا عني، بس يكون برغبة حقيقية صادقة.
1: نعم.
0: وكمان مطلوب مني أشتغل على نفسي.
1: نعم.
0: مطلوب مني أني أركن اللي فات وأبتدي بداية جديدة بقى.
1: نعم.
0: أنسى ما وراء
1: وأبدأ.
0: وأمتد إلى ما هو قدام.
1: نعم.
0: وأشوف كلمة الله بتحرضني أعمل إيه وأعمله.
1: نعم.
0: يعني كنت في الأول زوج قاسي، ما عنديش تواصل جيد مع زوجتي، لا أشوف الكلمة بتقول لي إيه علشان أقدر أتواصل مع.
1: نعم.
0: زوجتي.
1: نعم.
0: كنت زوج صعيدي مثلا شرقي متعود كده على الخشونة والغلاظة والقسوة والانفرادية بالرأي والتحكم والديكتاتورية، لا أبتدي من أول وجديد أكون حد منفتح على الآخر، أقبل الرأي والرأي الآخر، أقبل النقد. طالما إحنا في أسرة واحدة وفي مركب واحد، بالتأكيد ده مش هيكون نقد هدام لكن نقد بناء، أقبله.
1: نعم.
0: وساعد على تغيير كمان الآخر.
1: من خلال كلمة الله ومن خلال التعليم المسيحي النقي، محتاجين حضرتك تدينا فوكس على هذه الدعائم الأساسية للبيت المسيحي الناجح.
0: من خلال كلمة الله أنا بشوف أربع دعائم لنجاح أي بيت مسيحي، وبشوف كمان قاعدتين ذهبيتين للسلوك. الأربع دعائم بسرعة جدا علشان وقت البرنامج. أول حاجة الاحترام المتبادل.
1: نعم.
0: لابد يكون فيه احترام متبادل بين الزوج والزوجة.
1: نعم.
0: هو يحترمها ويقدرها، وهي كمان تحترم وتقدره، ولا سيما أمام الأهل، أهل الزوج وأهل الزوجة.
1: نعم.
0: ولا سيما أمام المجتمع. بسرعة جدا الحاجة التانية بعد الاحترام المتبادل لازم يكون فيه التزام مشترك.
1: نعم.
0: التزام مشترك بالمهام والمسؤوليات.
1: نعم.
0: لابد أن يكون الزوج ملتزم بالمهام بتاعته والزوجة كمان ملتزمة بالمهام بتاعتها، دون تقصير أحدهم على الآخر. لو حد فيهم قصر في الالتزامات بتاعته مش هيقدر البيت يمشي كويس ومش هيكون ناجح.
1: نعم.
0: لكن كمان بسرعة جدا التضحية والعطاء. مفيش.
1: نعم.
0: بيت مسيحي يكون ناجح بدون تضحية.
1: نعم.
0: لازم العطاء المتبادل، لازم التضحية، لازم أجي أنا على نفسي شوية وهي تيجي على نفسها شوية علشان الأمور تمشي. لازم أضحي لإسعاد الآخر.
1: نعم.
0: والآخر يضحي لإسعادي. لكن كمان أهم ركن وأهم عمود من أعمدة البيت المسيحي لنجاحه هو التواصل الجيد.
1: نعم.

0: يعني لو في بيت ما فيهوش حوار البيت ده هيكون فاشل.
1: دي حقيقة.
0: لكن لو في بيت فيه تواصل، تواصل
1: في نجاح،
0: صداقة، مودة، حوار مشترك، حوار مفتوح، بالتالي هيكون في نجاح. دول أربع دعائم وأربع أعمدة لنجاح أي بيت مسيحي بسرعة جدا جدا. لكن قاعدتين ذهبيتين للسلوك المسيحي داخل البيت. أول حاجة لازم أفهم أن البيت المسيحي الناجح هو اتحاد ثلاثي ما بين ثلاثة. مين هم؟ الرجل والمرأة والله. لو الرجل والمرأة بس هيكون البيت فاشل. لكن لابد من وجود الله في المشهد. لكن القاعدة الثانية بسرعة جدا أن الغفران هو الحل الأمثل لكل المشكلات الزوجية في البيت المسيحي. لو بيت ما فيهوش غفران هيكون بيت فاشل. لكن لو بيت فيه غفران سينجح البيت لا محالة.
1: جناب الرائع، كلام رائع وتعليم رائع، لكن للأسف لضيق الوقت وانتهى وقت الحلقة، مضطرين نحن نختم حلقتنا النهاردة. وفي الحلقة الجاية بنعمة رب حركة الدينة هذا التعليم مرة أخرى باستفاضة، وإزاي نعيشه وإزاي نطبقه. حبائي بشكر رب من أجل رغبة الله وفكر الله بالبركة، بالحياة، بالنجاح، بالأمل الجديد يشرق في قلبك، في روحك، في بيتك، في فكرك في هذه الليلة، فيصنع الله أمور عظيمة. نراكم في الحلقة القادمة والرب معكم.

أحبائنا مشاهدين قناة الكارما، أهلا ومرحبا بيكم مرة تانية في حلقة جديدة النهاردة من برنامج إرسالية المسيح. في الحلقات السابقة اتكلمت مع حضراتكم في ضرورة وأهمية إطاعة أمر الرب، زي ما بولس الرسول فهم وقال إن كنت أبشر فليس لي فخر، إذ الضرورة موضوعة علي فويل لي إن كنت لا أبشر. وقلت لحضراتكم مع بعض فهمنا إنه ده أمر إلهي، وأمر إلهي واجب على الكل، كل من يحب الرب هو واجب أن يطيع الأمر الإلهي، اذهبوا إلى العالم أجمع. وبعدين قلنا نمرة 2، أنتم شهودي، الرب محتاج

يحتاج أن نشهد عنه إدانا الكثير وعمل الواجب اللي عليه، بينتظر مننا الواجب اللي علينا. هو أخبر، هو خلص، هو علم. محتاج إذا جاز التعبير إن إحنا كمان نقوم بدورنا، نشهد للآخرين عن محبة هذا الإله العالي الكبير القدوس الذي بحث عنا والذي تنازل إلينا أيضا. وقلنا في ضرورة تانية إنه شهوة قلب الرب أن الجميع يخلصون. فإذا كنا عايزين نفرح قلب الرب بناس إبليس ضحك عليهم، عايزين نرجعهم تاني للرب عشان مصلحتهم ينقذوا من النهاية المرة اللي بينتظرها إبليس وجنوده مع بعض. وبعدين قلنا إن في ضرورة تانية إنه ده الله أعطانا شرف أن نكون صوت صارخ في البرية، إن إحنا ننقل رسالة محبة الله إلى كل الناس. وإدانا هذا الامتياز إن تكون الكرازة بالإنسان، مش بأي خليقة أخرى، مش بملائكة، مش بحاجة من تحت الأرض ولا من فوق الأرض، بالإنسان. امتياز لينا وبركة لينا. الرب إدانا هذه البركة مش عشان نحتفظ بيها، لكن عشان نبارك أيضا الآخرين. هو قال أباركك وأجعلك بركة. عايزين نبارك الآخرين، إحنا مش رايحين نديهم عشان ناخد منهم، إحنا مش عايزين نروح نقول لهم إحنا لينا فضل عليكم، لا ملناش فضل. ده خير ربنا اللي عندي الكتير اللي ادهولي بهدف إن أنا أباركك كمان وديك من الخير اللي موجود عندي. الكرازة بالإنسان. قلنا تاني إنه حسنات الرب كترت قوي علينا، فيض خيره والنعمة اللي احنا عايشين فيها، وطول النهار بيحمي وبيعتني وبيرعى، على الرغم من تقصيراتنا، على الرغم من وحشتنا، على الرغم من جهلنا، على الرغم من اننا حتى احيان كتيرة ما بنسمعش الكلام، لكن يشرق شمسه على الاشرار وعلى الابرار، بيمطر على الصالحين والطالحين. خير الرب فاض علينا كتير، مش عارفين نقول ايه، وبنردد نفس كلمات المزمور 116: ماذا ارد للرب العلي من اجل كل حسناته؟ كأس الخلاص اتناول وباسم الرب ادعوه. وبعدين قلت لحضراتكم في ضرورة تانية ان النتيجة الطبيعية للايمان الكلام. امنت لذلك تكلمت. اذا ما كنتش بتتكلم من فضلك راجع ايمانك، لان النتيجة الطبيعية للايمان ان تتكلم، أن تخرج ما في داخلك. أنت بتدي خير لآخرين، أنت مش رايح تشتم، مش رايح تهين، مش رايح تقلل احترام للآخرين، لا لا لا لا خالص، ده بعيد عن أفكارنا تماما. أنا عندي بركة، أنا عندي حاجة حلوة، أنا عندي حاجة غيرتني 180 درجة، نفسي كل الناس يبقوا زيي، يبقوا متغيرين، يبقوا حلوين، يبقوا كل خير موجود عندهم. أنا عندي، أنا بديك، مش عايز منك حاجة. قبلت أهلا، ما قبلتش أهلا وسهلا. إلهنا مش بيلوي دراع حد، لكن إلهنا بيترك الحرية لينا. هو إله الحرية اللي أعطانا حرية الإرادة منذ البدء، ولا يمكن أن يأخذها منا مرة أخرى. الخروج والدعوة للخروج هي لكل محبي الرب، كل من آمن بالرب وما عمله في المسيح يسوع واجب عليه. ويقول مع بولس الرسول: إن كنت أبشر فليس لي فخر، ده مش جميل أنا بعمله، ده مجرد إن الرب اداني بركة أنا طالع، وإذا ما عملتش فويل لي إن كنت لا أبشر. عشان كده عايز أنتقل مع حضراتكم في اللي موجود، التساؤلات الكتيرة اللي موجودة والأسئلة اللي مطروحة واللي نتجت عن إما جهلنا إما عدم شرحنا لما نعتقده، اللي خلى الآخرين يفهمونا غلط أو استخدمنا لمصطلحات مش مفهومة، خدنا كلمات لاهوتية كبيرة الآخرين مش فاهمها، وما بنشرحش ماذا نعني بهذه الكلمات، للدرجة إن إحنا تفهمنا غلط.

ونتيجة الفهم الخاطئ اتقال علينا كلام واتهمنا باتهامات نحن منها أبرياء. عشان كده في هذه الحلقة وفي الحلقات القادمة بمشيئة الرب سأطرح مع حضراتكم بعض الأسئلة اللي بنسمعها في الشارع واللي بتجيلنا واللي ساعات بتواجهنا وما بنعرفش نشرح إيماننا في بساطة الإيمان وفي المحبة المعهودة من المسيحيين وفي الوداعة زي ما علمنا الكتاب المقدس، أن تكونوا مستعدين أن تجاوبوا كل، ومن فضلك حط تحت كل 100 خط، يعني اللي يجي يسألك أيا كان جاوب في محبة. هو بيسأل مش فاهم، من فضلك عرفه. مش بيسأل مش فاهم فأنت تقول له لا مالكش دعوة، أنت عندك حاجتك وأنا عندي حاجتي وكل واحد يعيش في حاله. مش هو دي، خلينا في محبة، يقول اللي عنده وأنا أقول اللي عندي، ونسيب النتيجة دي مش بتاعتنا، النتيجة لله سبحانه وتعالى. هو اللي ينير البصيرة، هو اللي بيميز الغس من السمين، هو اللي يقنعني بالحق ويبعدني عن الباطل. دي مش مسؤولية من يتحدث مع الآخرين. أنت مش زي ما بيقول المثل البلدي كده، مش مغسل وضامن جنة. أنت قول اللي عندك ومالكش دعوة بالنتيجة. ما تجبرش حد على أنه يعتنق ما تعتقده، في حرية. بس قول إذا جه حد يسألك من فضلك جاوبه، وعشان تجاوب لازم تبقى عارف، اوعى تضحك عليه، جاوبه بالحق اللي أنت تعرفه. ما تعرفش قوله مش عارف، هروح أذاكر واجيب لك تاني يوم الحل. لكن ما تفتيش وما تخترعش وما تدمرش الناس معاك، خاف من الله. عشان كده كان بيقول لنا الرسول انك تجاوبوا كل اللي عايزين يسألوكوا في وداعة وفي خوف. وداعة يعني ما تتكبرش عليه، وداعة مش انت الأستاذ وهو التلميذ، وداعة يعني مش انت اللي عارف وهو اللي بيجهل. لا، ده انا عايز اوضح فكري عشان ما تفهمنيش غلط، عشان ما تقولش عليا تعبيرات خاطئة أنا ما قصدتهاش نتيجة الكلمات اللي استخدمتها اللي بتعني معاني كثيرة. أنا عايز أوضح لك النهاردة المعنى الواحد الوحيد اللي أنا بقصده. هاخد أول سؤال النهاردة. دعوة كتيرة وتشكيك كتير في كتاب الله اللي بين إيدينا، في الكتاب المقدس، دعوة تحريف الكتاب المقدس. كتيرين بيقولوا إن كتابكم ده مش كلمة الله، الكتاب ده أنتوا اللي عملتوه، أنتوا اللي كتبتوه، أنتوا اللي شلتوا وأنتوا اللي حطيتوا فيه، مش هو ده الأصل اللي ربنا نزله من السماء. أمام ادعاء زي ده أنا أرد وأقول إيه؟ في محبة، في خوف من الله ما تضحكش عليه، ماليش دعوة بالنتيجة اقتنع أو لم يقتنع. عايز أسأل اللي بيجي يسألني كده بيقول لي كتابك محرف، أقول له عناي حاضر، أين التحريف؟ حضرتك بتقول لي كتابك محرف، طب محرف فين؟ هل كل الكتاب اتغير؟ الكتاب عندي بيحتوي على 66 كتاب، أنه كتاب فيهم اللي شملوا التحريف؟ ولا كلهم شملهم التحريف؟ ولا في الكتاب الواحد في جزء منه اتشال وجزء اتحط أو اتغير أو اتبدل؟ أين التحريف؟ الحقيقة لما بنسأل كده محدش بيجاوبنا، ومعظم الإجابات تيجي تقول إحنا ما قريناهوش، إحنا ما شفناهوش، ده بيتقال لنا كده. عشان كده دعوتي النهاردة لكل من يدعو هذه الدعوة ويقول إن كتابك محرف، بقول له من فضلك اتعب واشتري لك كتاب مقدس. معلش هتتكلف شوية، لكن التكلفة اللي فيه تستاهل، لأنك عايز تعرف الحق، فلو دفعت فيه فلوس ما تستخسرهاش، لأن دي حياتك الأبدية متوقفة على 10-15 جنيه اللي انت بتدفعهم. لا قيمة للفلوس قدام القيمة اللي هتاخدها الآخر، إذا كان ده حق ولا ده كان باطل. من فضلك هات كتاب اقرأ فيه، ولما تقرأ فيه خليك محايد، ما تدورش فيه على أين الأخطاء، ما تدورش فيه فين الحاجات المشقلبة اللي أنا مش فاهمها فأنا أدعي إنها هي خطأ. تعالى بروح
أمانة.

0: وروح عشان انت نفسك تعرف الحقيقه. اقرا بكل اخلاص، والاخر ادعي سبحانه وتعالى. هل اللي بقراه ده دي كلماتك، دي اعلاناتك، ده حقك اللي موجه للبشريه كلها، ولا الناس دول عملوا فيه وشالوا وحطوا وغيروا وعايزين يضلوا الكثيرين؟ انا ممكن اضحك عليك واقول لك ده صح، وممكن تروح لواحد تاني يقول لك لا ده غلط، وتحتار ما بين الرأيين، لان الاثنين متخصصين والاثنين كبار والاثنين فاهمين. امشي ورا مين؟ انا بدعوك بامانه ما تمشيش ورا حد، ولا ورايا اللي بقول لك ده صح، ولا ورا غيري اللي بقول لك ده غلط. لكن تعالى انت بتفهم اللغه، الكتاب المقدس النهارده موجود ب2700 لغه ولهجه. يعني ايا كانت لغتك، ايا كان لهجتك، هتلاقي كتاب بيخاطبك باسلوبك. من فضلك اقرا، واخر النهار تعالى ادعي سبحانه وتعالى. قل لي يا رب، ياللي شايف وياللي فاحص القلوب والكلى، ياللي عارف اعلانك فين، ياللي عارف الصح من الغلط، تعال اهديني سواء السبيل. اذا كان هو ده صح ريحني، اذا كان هو غلط من فضلك حتى اللي قريته امسحه من دماغي تماما. عارفين لما بنعمل في الكمبيوتر ديليت، يا رب اعمل ديليت، امسح كل اللي على الهارد ديسك اللي عندي وكأن شيئا لم يكن. بس ساعتها هكون عملت اللي عليا، هكون مطمئن، لان الحاجة اللي الناس بتقول عليها صح انا اكتشفت خطأها مش من نفسي، ده الله سبحانه اللي اعلنها ليا. بأسيب معاك ديت، وقتنا خلص، معلش هنكمل بعد الفاصل في النقطة ديت، فتابعونا.
1: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إذا كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300، أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@ikarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.ikarmatv.com، أو راسلنا على PO Box 36100 Seal Beach، كاليفورنيا 90740.

برحب بيك تاني عزيزي المشاهد بعد الفاصل، وعدنا ليك. قلت قبل الفاصل وسبت معاك سؤال: أين التحريف؟ فين التحريف؟ ودعيت لكل واحد بيدعو بأن كتابي محرف: من فضلك اقرأ الكتاب بنفسك، ما تسمعش كلام حد، لا كلامي ولا كلام غيري، لأن احنا نقدر نضحك عليك بسهولة جدا، احنا عارفين أكتر منك، احنا متخصصين اكتر منك. من فضلك اقرا انت، هتلاقي الكتاب موجود بلغتك، اقراه والاخر ادعي سبحانه وتعالى هو اللي يشاور ويقول لك ده غلط اقفله، ده صح كمله. لان الهدف بتاعنا مش ننتمي الى فريق، لا لا لا خالص، انا عايز اعرف الاله الحقيقي اللي في دنيتي دي مفروض اعرفه عشان هروح له بعد كده اقعد الى الابد معاه. يبقى لازم اعرف من هنا الحق. اوعى تفوت فرصة حياتك هنا، لان هي اللي هتعمله هنا هو اللي هيتوقف عليه انت رايح فين بعد كده. فما تزهقش من التعب والمصاريف انك تبحث بنفسك وتطبخ لروحك وتتأكد بنفسك. احنا ممكن كلنا نكون مغرضين، لكن الله الوحيد اللي بيحبك واللي عايزك تعرف حقه فين، وهو الوحيد اللي مش ممكن يكذب عليك. أنا ولادي أربيهم صح وعرفهم كل الحق، ولاد الجيران ما يفرقوش معايا، ما يهمونيش، عرفوا الحق أو ما عرفوش، الله سبحانه كده. أنت ابنه، هو عايز يعرفك حقه بالحق، فهو أكتر واحد هيشاور لك أنا تلاقيني فين. اللي أنت بتقراه ده غلط،

لا، اللي انت بتقراه صح، بعديها انت تقرر. عايز اسيب مع حضرتك سؤال تاني. لأي حد بيجي بيدعو ان كتابي محرف، عايز اقول له اين صاحب الكتاب؟ كل كتاب له مؤلف، مفيش كتاب كده طلع من الهوى. وكتير بنؤمن ان هناك كتب سماوية، في كتب الله هو مصدرها. واللي بيدعو ان كتابي محرف بيؤمن ان الله هو اللي أرسل هذه الكتب. يعني الصاحب بتاع الكتاب بتاعي أو بتاع اليهود اللي هو التوراة اللي بنسميه العهد القديم أو العهد الجديد اللي بنسميه الإنجيل، الخبر السار، البشارة المفرحة، الصاحب ربنا. طيب أنا عايز أسأل اللي بيقول لي كتابك محرف، أين الله ساعة ما أنا جيت وبدأت ألعب في كتابه اللي ألفه؟ أنتوا عارفين دي تخليني أشاور على ربنا وأقول إيه؟ أقول هذا الإله ضعيف، استغفر الله العظيم. ليه ضعيف؟ لأن أنا لعبت في حاجته وما قطعش إيدي، ما قاليش لأ، لأن أنا أقوى منه وهو ما قدرش يمنع أي تغيير أو تبديل في كتابه. يبقى أنا دعوة التحريف بتنسب لله صفة مش موجودة فيه. حاشا لله أن يكون ضعيف، ده هذا الإله كلي القدرة، ده هو الإله القوي اللي بيستطيع أن يحفظ كلمته مهما كان الزمن ومهما كان المحرفين والمزورين. فين الصاحب؟ بنسب ليه تاني تخمة تانية، صفة مش موجودة فيه، بقول عليه هذا الإله غير محب. يعني غير محب؟ لو أنا قاعد جنب حضراتكم وقصاد مني كوباية مية بتغلي، ودي أمر لابني قاعد قدامي، أقول لي يا ابني ما تجيش تشرب من ديت، معناه إيه؟ معناه إن أنا بأعلن إعلان حب لابني ده، اوعى تيجي تشرب من المية، لأن النتيجة أنا عارفها، أنت مش عارفها، أنت متعرفش دي سخنة 100 درجة ولا مش، فبديله إعلان محبة إنه ما تجيش تشرب من هنا لأن أنا عارف النتيجة. تفتكروا حضراتكم هسيب أي واحد منكم يجي يروح غامز ابني كده وقول له فلان النهاردة الدنيا حر قوي، درجة الحرارة 50 درجة مئوية، الكوباية اللي قدام بابا دي متلجة، روح اشرب لك منها شوية، وتكون النتيجة لتغيير هذا الإعلان إن ابني يجي يشرب من المية دي والنتيجة يموت. لو أنا سكت وسبت أي واحد من حضراتكم يغير الإعلام بتاعي، يبقى أنا مش بابا، أنا مش هامبني ابني، أنا يسمع الكلام ما يسمعش الكلام، سمع كلامكم سمع كلامي، النتيجة هو يشيلها، يبقى أنا مش بابا، يبقى أنا مش محب. الإله كده، الإله أعلن إعلان محبة لينا. آدم أخطأ، آدم سقط، آدم طرد من الجنة، والرب خلقه على أحسن تصوير، أبدع في تصميمه وخلى تصميمه رائع للدرجة إن هو نفسه جلاله الحسن جدا، كل الخليقة قال عليها حسن، لكن جه في آدم وقال له حسن جدا. الله أبدع، أبدع في خلقتنا وفي تكويننا. معقول عشان الغلطة دي تكون النتيجة الرجل ده يتبهدل؟ لا لا لا لا، حرام، لا حرام. أنا هوريله إزاي يرجع تاني إلى هذا الفردوس المفقود. وبدأ الله يعلن عن ذاته وعن خطته لعودة آدم وعيلته تاني للمكان اللي فقدوه بمعصيته. أعلن إعلان في الطبيعة، أعلن إعلان مع الأنبياء يروح يبلغوا آدم ونسله إزاي يرجعوا تاني لطريق الفردوس. أعلن في الكتاب المقدس إزاي نرجع تاني، إدانا الدستور اللي بيه نقدر نصلح نفسينا تاني ونرجع إلى الفردوس المفقود. يعني إعلان حب، يعني اللي فيه ده بحبكوا وعايزكوا ترجعوا لي تاني، اتفضلوا امشوا على الكتالوج ده.

تفتكروا أي حد يجي ويغير في الكتالوج ويقول له بدل ما تستعمله كده استعمله كده، وتكون النتيجة يبوظ الجهاز اللي معايا، وتكون النتيجة دمار الجهاز اللي معايا؟ معقول لصاحب الجهاز يسيبه يتدمر وما يهموش؟ يبقى إله غير محب. أديكم مثال، كلنا بنسافر وبنسوق عربيات وبنمشي في المواصلات وفي إشارات للمرور، وساعات لما بنسافر بنلاقي في إشارة كده سهم يقول لنا الاتجاه بتاع البلد اللي جاية وكم كيلو، فخلاص أنا لو مش عارف الطريق بمشي على حسب السهم. السهم بيقول الاتجاه هنا، ومكتوب اسم البلد اللي أنا عايزها، ومكتوب تحتيها عدد الكيلومترات اللي أنا هسوقها، بحسب وقتي وبعرف زمن وصولي إمتى، فبمشي على حسب الإرشادات دي. هل ممكن لأي كائن من كان إن يجي يغير الإشارة دي ويروح عاملها كده ويبقى مكتوب البلد اللي أنا رايحها اللي هي كان أصلها كده أصلها كده، ويضيع عليا وقت ويصبني بالإحباط ويمكن أتنرفز وأصرف بنزين وفلوس كتير، وكنت رايح أستمتع في البلد دي ضيع عليا الوقت بتاعي والاستمتاع بتاعي؟ بس النتيجة هنا سهلة، ممكن تتعاد وتتغير وتتعوض، الفلوس اللي بتروح بتيجي تاني ما جراش حاجة، الوقت اللي راح ما جراش حاجة، الويك اند التاني ممكن أو الأسبوع القادم ممكن نعمل فيه اللي احنا عملناه. لكن كلمة ربنا اللي بتشاور ان كده ترجع الى الفردوس المفقود، ويجي واحد تاني يروح عاملها كده، يعني كده الى الجحيم والى الهلاك، ما فيهاش عودة. دي تذكرة رايح بس. لو انا مشيت في الاتجاه الغلط عشان الاشارة عملت كده وانا بسلامة نية اتبعت الاشارات، هبص لقى النتيجة ان انا رايح في الجحيم. طب ارجع تاني؟ ما عادش ينفع، دي اللي بيطلع ما برجعش. يبقى إذن هذا الإله استحالة يكون إله محب، لأنه إزاي ما حفظ إعلانه؟ والنتيجة بتاع التغيير هذا الإعلان إن أنا فقدت، إن أنا رحت إلى الجحيم، ودي مش إرادته ولا دي مشيئته ولا دي شهوة قلبه. إزاي يسيب واحد يغير الإشارة دي؟ إذا كانت إشارة المرور اللي نتيجتها هايفة ما فيهاش دمار ما فيهاش ضياع، ما حدش بيجرؤ يغير، محل كلمة ربنا اللي فيها النجاة بتاعتنا، ولأنه إله كلي المحبة يبقى هو اللي يحفظ هذا الكلام من أي تغيير، من أي تبديل، من أي إضافة، من أي حذف منها. لأن النتيجة قاتلة قاتلة، من ملكوت ومن جنة، إذا خلينا نقول جنة عشان نفهم، أو نار للناحية التانية، الاتنين 180 درجة. معقول هذا الإله يسيب الواحد يضيع ويقول لي ما أنا قلت لك وانت حر، أنا علي أن أنا أعلنت لك وانت بقى انت حر اعمل زي ما انت عاوز، تغير تبدل تشيل تحط، أنا ماليش دعوة، أنا عملت اللي علي. ده الكلام ده احنا اللي نعمله كبشر، احنا اللي نقول انا عملت الحاجة وانت حر وسيبك واشوفك قدام عيني بتغير وبتزور وبتضيف وبتنقص وحر. لو اي كاتب بشري كتب كتاب وجاله منتج سينمائي وقال له اخد الكتاب ده اعمله فيلم، يقول له اوكي خد الكتاب حافظ على الفكرة اللي فيه لأن دي أحشائي، اللي معاك ده ابني، خده وحافظ على الفكرة، كتر خيرك أنك تعمله فيلم. الكتاب ناس ما بتقراش دلوقتي، لكن الفيلم مشاهدين كتير هيشاهدوه، فحلو خالص، هتوصل الفكرة بتاعتي لجموع كثيرة. لو هذا المنتج مع المخرج اتفقوا سوا انهم يغيروا في الفكره ولو حته صغيره هتخل بالافكار كلها اللي مكتوبه، صاحب الكتاب هذا الكاتب هيرفع دعوه قضائيه.

هي على طول قدام المحكمة، والمحكمة تدي له حق إن يوقف عرض الفيلم لأنه غير في الفكر اللي مكتوب. أنا مش كاتب كده، أنت غيرت فكرتي وأضفت، أو غيرت فكرتي بالحذف، أو غيرت بدل ما نقول يمين حضرتك قلت شمال، مش هو ده اللي أنا قصدته، من فضلك ما تزعش هذا الفيلم. والمحكمة تدي له حقه وتحكم ليه بإيقاف عرض الفيلم. ده كاتب أرضي، وده إنتاجه اللي بيعتز بيه، ودي سمعته مع الناس. أنا ما قلتش كده، أنت ليه غيرت فكري؟ أنت ليه غيرت اللي أنا عايز أقوله؟ أنت راجل غير أمين، أنا همنعك بالقانون. محال الله سبحانه وتعالى اللي قادر أن يحفظ كلمته عبر العصور، لأنه إعلان محبة، بيحب كل واحد فينا منذ القديم وحتى منتهى أيامنا، محبته مستمرة وثابتة، وهيدنه طول الوقت طول الوقت يراعي الكلمة ويحفظها من أي تحريف ومن أي تبديل، لأن دي لو اتغيرت بتغير فكره وبتغير إعلانه. أنا ما قصدتش كده، يبقى ما حدش يغيره. هيقف الله بجلاله وبقدرته وبعظمته وبمحبته اللي بلا حدود قدام أي من تسوي له نفسه إنه يغير بالتبديل أو التنقيص. عزيزي المشاهد، سعدت بيك في الحلقة دي، وقتي خلص، لكن لينا مرات تانية هنتقابل فيها بمشيئة الرب لنكمل حديثنا عن السؤال المهم: هل كتابكم محرف؟

16 يقول كده الكتاب: وأما الإيمان فهو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى، فإنه في هذا شهد القدماء. بالإيمان نفهم أن العالمين أتقنت بكلمة الله حتى لم يتكون ما يرى مما هو ظاهر. بالإيمان قدم هابيل لله ذبيحة أفضل من قابيل، فبه شهد له أنه بار، إذ شهد الله لقرابينه وبه وإن مات يتكلم بعد. بالإيمان نقل أخنوخ لكي لا يرى الموت، ولم يوجد لأن الله نقله.

قبله شهد له بأنه قد أرضى الله، ولكن بدون إيمان لا يمكن إرضاؤه، لأنه يجب أن الذي يأتي إلى الله يؤمن بأنه موجود وأنه يجازي الذين يطلبونه. بالإيمان نوح لما أوحي إليه عن أمور لم ترى بعد خاف، فبنى فلكا لخلاص بيته، فبه دان العالم وصار وارثا للبر الذي حسب الإيمان. بالإيمان إبراهيم لما دعي أطاع أن يخرج إلى المكان الذي كان عتيدا أن يأخذه ميراثا، فخرج وهو لا يعلم إلى أين يأتي. بالإيمان تغرب في أرض الموعد كأنها غريبة، ساكنا في خيام مع إسحاق ويعقوب الوارثين معه لهذا الموعد عينه، لأنه كان ينتظر المدينة التي لها الأساسات التي صانعها وبارئها الله. بالإيمان سارة نفسها أيضا أخذت قدرة على إنشاء نسل، وبعد وقت السن ولدت إذ حسبت الذي وعد صادقا، لذلك ولد أيضا من واحد وذلك من ممات مثل نجوم السماء في الكثرة وكالرمل الذي على شاطئ البحر الذي لا يعد. في الإيمان مات هؤلاء أجمعون وهم لم ينالوا المواعيد، بل من بعيد نظروها وصدقوها وحيوها وأقروا بأنهم غرباء ونزلاء على الأرض. فإن الذين يقولون مثل هذا يظهرون أنهم يطلبون وطنا، فلو ذكروا ذلك الذي خرجوا منه لكان لهم فرصة للرجوع، ولكن الآن يبتغون وطنا أفضل أي سماويا، لذلك لا يستحي بهم الله أن يدعى إلهه لأنه أعد لهم مدينة. هاللويا هاللويا. الرب طالب العملة دي الإيمان. واسأل نفسك النهاردة وانت في بداية الوقت، انت بتؤمن بإيه؟ بتؤمن بمين؟ النهاردة رب يقول لك انه بدون إيمان لا يمكن إرضاؤه. عارف أنه أنت مش متعود على ده في بداية الوقت، بس الإيمان مكلف أول حاجة. وأنت جاي تتقدم للرب وأنت جاي تقدم عبادتك للرب، كل الناس اللي قرينا أسمائهم كانت عبادتهم مكلفة بالإيمان ومكلفة مكلفة. تعال النهاردة قدام الرب وقول له أنا داخل مش على أساس قداستي ولا أي حاجة فيه، أدخل بدم الحمل. أدخل لقدس الأقداس.

هللويا. واحنا بنصلي وبنرنم الكلمات دي كنا بنقول في العدد اخر عدد رنمناه، انا لن اقدر بعد الان ان اخفي هذا، أنا لازم هعمل حاجه، لازم هعمل حاجه. ايماني مش مخفي جوه قلبي، ايماني مش بس في ترنيمه، ايماني في اعلان، اعلان حياتي مش اعلان ترنيمه. الرب النهارده مستني مننا ده. هنكمل باقي العبرانيين، نقرا جزء تاني في نفس الاصحاح من اول عدد 17 لحد عدد 31، وهو بيعلن لنا ده بشكل مختلف شوية بالإيمان. بصوا قبل ما نقرأ، خلي بالك انت وانت بتقرأ الجزء دوت هتشوف الرب بيشاور لك على ايه في حياتك. هنقرأ عنهم كلهم دلوقتي، الأبطال دول، وكل واحد قدم ايه، كل واحد كان ذبيحته عاملة ازاي، كانت رائحة البخور بتاعته عاملة ازاي. بالمناسبة وانت داخل النهاردة تقدم، اول تريمة كنا نقول اني بدخل بدم الحمل. يعني ايه؟ يعني دخولك اصلا النهاردة مدفوع ثمنه، مش ببلاش، مش ببلاش، الرب دفع ثمنه. وانت النهاردة داخل على حساب دم المسيح، مش بدم تيوس وعجول ولا رماد عجلة زي ما بيقول كاتب العبرانيين، لكن بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس. السمك كلها هتفت، هتفت، إبليس اتهزم قدام الدم ده، اتهزم قدام يسوع. واحنا دلوقتي بنكمل بقى، اسأل نفسك أنا هقدم إيه؟ مفيش حاجة تقدر تقدمها بالمناسبة تساوي للدفع عشانك، بس عبادتك لازم تكون النهاردة بالإيمان. وتاني حاجة مكلفة بالإيمان، قدم إبراهيم إسحاق وهو مجرب، قدم الذي قبل المواعيد وحيده الذي قيل له إنه بإسحاق يدعى لك نسل، إذ حسب أن الله قادر على الإقامة من الأموات أيضا، الذين منهم أخذه أيضا في مثال. بالإيمان إسحاق بارك يعقوب وعيسو من جهة أمور عتيدة. بالإيمان يعقوب عند موته بارك كل واحد من ابني يوسف وسجد على رأس عصاه. بالإيمان يوسف عند موته ذكر خروج بني إسرائيل وأوصى من جهة عظامه. بالإيمان موسى بعدما ولد أخفاه أبواه 3 أشهر لأنهما رأيا الصبي جميلا ولم يخشيا أمر الموت.

ملك. بالإيمان موسى لما كبر أبى أن يدعى ابن ابنة فرعون، مفضلا بالأحرى أن يذل مع شعب الله على أن يكون له تمتع وقتي بالخطية، حاسبا عار المسيح غنى أعظم من خزائن مصر، لأنه كان ينظر إلى المجازاة. بالإيمان ترك مصر غير خائف من غضب الملك، لأنه تشدد كأنه يرى من لا يرى. بالإيمان صنع الفصح ورش الدم لألا الذي أهلك الأبكار. بالإيمان اجتازوا في البحر الأحمر كما في اليابسة، الأمر الذي لما شرع فيه المصريون غرقوا. بالإيمان سقطت أسوار أريحة بعدما طيف حولها 7 أيام. بالإيمان رحاب الزانية لم تهلك مع العصاة إذ قبلت الجاسوسين بسلام. هاللويا. كلهم دفعوا ثمن وكلهم ما خافوش، وكلهم كانت حياتهم إعلان إعلان إعلان إيمان. وإحنا بنكمل تسبيح دلوقتي بنقول له برفع إليك تسبيحي طول ما أنا موجود. وإحنا بنقول الكلمات دي بصدق كده إنه تسبيحك، ودي حاجة مش معتادة إن مرنم يقولها، تسبيحك ما يبقاش بس بالنغمات والكلمات بالألحان، لكن تسبيحك يبقى إعلان حياتك. فطول ما أنت ماشي حياتك عبارة عن إيه؟ تسبيحة. رب النهاردة بيقول لك أنا دفعت الثمن عشان أجيبك عشان تبقى أنت التسبيحة بتاعتي. عارف التسبيحة بتاعتك تبقى إيه؟ يسوع، مش حاجة تانية. في ناس بيعلنوا ظروف وبيعلنوا الاستجابات، بس اعلن يسوع بس. هنقول الكلمات الجاية دي مع بعض ونسبح بيها ونسبح بالإيمان. هللويا.

مجدك. هللويا للأبد للأبد سحق عدوي. هللويا الرب سحق العدو.

حد يقول لي هو ايه علاقة انك انت بتقول ان الايمان فيه تقديم وانك بتدفع ثمن ما بين التسابيح اللي انت بتقول انه عظيم وقدير وعمال تسبح وتهلل؟ يمكن لاننا كشرقيين دايما ربطنا انه وانا بقدم حاجة لازم ابقى ايه، بعيط وبتكسر وحزين ومكتئب، وكأنه عبادتي للرب اللي فيها بقدم بكسر طيبي لازم تبقى مترافقة مع ايه، مع حزن وألم وجع شديد، وتبقى كل تسبيحي يا عيني عليا يا عيني عليا، في حين الكتاب المقدس بيقول مش كده خالص، عكس كده. أحلى تسبيح، أحلى تسبيح للرب العظيم طلع قدام أتون النار وقدام جب الأسود. أحلى تسبيح إنه الله عظيم قالوا له كده يا نبوخذ نصر، كانوا شايفينه قدامهم النار، لا يلزمنا أن نجيبك، لينا إله عظيم يقدر ينقذنا من إيد. طب ولو ما أنقذناش هفضل أسبح، هفضل أسبح. الجزء الأخير هنقرأه من رسالة عبرانيين 11 من نفس الإصحاح، بيتكلم عن فئتين، الفئتين كانوا قادرين يسبحوا ويقدموا. يقول كده عدد 32، أيوة، وماذا أقول أيضا؟ بصوا بقى الكلام، خلينا نقرأ مع بعض، لأنه يعودني الوقت، إن أخبرت عن جدعون، باراق، شمشون، يفتاح، داود، صموئيل والأنبياء الذين بالإيمان قهروا ممالك، صنعوا برا، نالوا مواعيد، سدوا أفواه أسود، أطفأوا قوة النار، نجوا من حد السيف، تقووا من ضعف، صاروا أشداء في الحرب، هزموا جيوش غرباء، أخذت نساء أمواتهن بقيامة. وقف كده، هم دول بس يا أمير اللي هيسبحوا ويقولوا الرب عظيم والرب قدير. على فكرة وهم رايحين ما كانوش عارفين، فتية ثلاثة هم بيترموا في أتون النار كانوا عارفين، قالوا له هو يقدر ينقذنا، لو عايز ينقذنا هو ينقذنا، وإحنا مصدقين في قدرته وهو يهوى القدير. ولا تقول لي بقى شدرخ إله مش عارف وميشخ وعبد ناغ والأسماء بتاعت آلهتك دي، إحنا لينا يهوى. وداريوس وقف قدام دانيال حاول ينقذه، بعدين قال له إيه يا دانيال عبد الله الإيه الحي، الحي كان عارف إن يهوى حي، ما كانش عارف إنه دانيال حي بالمناسبة، لكن هو بيتكلم دانيال كان يقول له يا دانيال عبد الله الإيه الحي، كان عارف إن إله دانيال حي، حتى لو دانيال لم ينقذ كان عارف إن إله دانيال حي. إله دانيال حي، هو ده الإعلان على فكرة. داريوس وصل له الإعلان ده، شدرخ وميشخ وعبد الناغ والفتية الثلاثة، حنانيا وميشائيل وعزاريا اللي كان نسبهم كلهم ليهوى، قدروا يوصلوا الإعلان ده. يبقى هم دول بس اللي هيرنموا ويسبحوا؟ لا، هم وهم بيقدموا ما كانوش عارفين. طيب وفي ناس برضو ما كانوش عارفين، بس إيه اللي حصل؟ وآخرون عذبوا ولم يقبلوا النجاة لكي ينالوا قيامة أفضل، وآخرون تجربوا في هزء وجلد ثم في قيود أيضا وحبس، رجموا، نشروا، جربوا، ماتوا قتلا بالسيف، طافوا في جلود غنم وجلود ماعز، معتزين، مكروبين، مذلين، وهم لم يكن العالم مستحقا لهم، تائهين في براري وجبال ومغاير وشقوق الأرض. فهؤلاء كلهم مشهودا لهم بالإيمان لم ينالوا الموعد، استبق الله فنظر لنا شيئا أفضل، هللويا، لكي لا يكملوا بدوننا. والأفضل كان يسوع ملء الزمان، لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه ولودا من امرأة، احنا شفناه النهاردة. انا معرفش انت بتكتس في ايه، ولا انت تعرف انا بكتس في ايه، ولا اعرف حد بيشاهدنا بيكتس في ايه، بس اللي انا عارفه ان الايمان مش مجرد ترانيم، الايمان اني بقدم حياتي وادخل وسط النار وانا

مصدق، وانا داخل وسط النار بقول تسبيحه انه يهوى قدير، بقول تسبيحه انه يقدر على كل شيء. بالبلدي كده عارفين لما يقول لك لما حد بيحب حد قوي بيكبر بيه، هو ده اللي بنعمله بالايمان، اني بكبر بيه، اني بقول عنه، مش بكبر بيه لان هو محتاج ده، لا ده انا بتكلم عنه. وكلامي بالمناسبه ما يقدرش يوصف ولا اي حاجه من صفاته الرائعه، بس بقولها وانا داخل، وانا داخل فاتون النار النهارده اقولها. قال له كده: اذا مشيت في الانهار لا تغمرك، واللهيب لا يحرقك، لا تلزع، النار لا تلزعك، اللهيب لا يحرقك. طيب ولو اتحرقت؟ في ناس وصينا النهارده، انا ما اعرفش اقول الكلام ده مين، بس في ناس وصينا النهارده ممكن يكونوا ايه، عدوا في النار، وايه اللي حصل لهم؟ اتلسعوا. لا هو مش هيخليك تتكسر، بس ممكن يكونوا اتلسعوا. الايمان يقول لك النهارده سبحه، قول له اشكرك، لان كل علامه اتثابت دي بتشهد عن انك انت انقذتني، دي فيها جمالك، دي شهاده عن ان يهوى حي، الهي حي. غمض عينك معايا وصلي، قول انا بشكرك لانك حي، انا بشكرك لانك حقيقي، انا بشكرك يا سيد لانك سامع، انا بشكرك لانك قدير، انا بشكرك ايا كانت الظروف انت قدير، انا بشكرك لو انا يا رب هتخلصني يا سيد باي طريقه باي وسيله، انا بصدق فيك، انا بسبحك، انا بعلن ان الهي قدير، انا بعلن قدام اتون النار انه يهوى قدير، انا بعلن قدام الاسود الجعانه ان يهوى قدير. ايا كان اللي هيحصل انا بعلن الهي قدير، وهفضل اسبحه، هعبر وسط النار وسط الميه وهقول ان الهي قدير، هعبر وسط كل الامور الصعبه وهقول الهي قدير. ولو عديت بامور صعبه واكتست فيها بصعوبه فمع انه لا يزهر التين، اني ابتهج بالرب، افرح باله خلاصي. ولو المرتفعات ما تزلتش، الرب السيد قوتي، يجعل قدمي كالايائل، يمشيني على مرتفعاتي، يمشيني على مرتفعاتي. انا بصدق ان الهي اعظم من المرتفعات، انا بصدق النهارده ان الهي اعظم من كل الامور اللي بكتس فيها، وهو حكيم. وانا ماشي معاه السكه مش هركن مش هرجع من وراه، هكمل معاه. هللويا هللويا هللويا. انا حي بيك يا شمس الحياه. ايه ماينر ايه ماينر.

night. That's

العدد اللي بيقول انشاء الحجاب متفتح لينا باب. وانا برنم العدد ده جه قدامي مشهد نطلعه من اعمال 7 لما استفانوس كان بيشهد قدام اليهود كله. في ناس في العالم كتير قوي بيصلوا لإلههم او لآلهتهم ايا كان عبادتهم ايه عشان استجابات بقى, او عشان انا عندي مريض وشفيني وانا عندي احتياجات بس من عدد 55, من عدد 55 يا مايكل. بس احنا لما جينا نرنم العدد دوت حسيت انه بص احنا يعني انشاء الحجاب وانفتح لينا الباب ناحيه حضن, ده صار لينا معروف. ده ايه؟ الاب لم يره احد قط, الابن الوحيد الذي هو في حضن الاب هو ايه؟ اعلنه. فانا ما اعرفش كم حد من اللي بيشاهدونا يقدر يقول انه يقدر يترمي في حضن الهه. انا اقدر اترمي في حضن الهه حتى وسط الوجع والألم والاحتياجات والأمور الصعبة. الناس كلها بيصرخوا يقولوا يا رب نجينا يا رب نجينا يا رب نجينا, بس أنا أو إحنا كمؤمنين فتح لنا الباب إن إحنا نترمي بقى في حضنه, ناحية حضنه. فأنا وأنا بصلي مش بصلي برا الحضن, ولا بصلي من تحت في الأرض وهو فوق في السماء بعيد مرتفع جبار, ده أنا بصلي في حضنه. استفانوس كان شايف حاجة غير اللي حواليه كلهم, وهو عمال يشهد كده يقول كده العدد اللي قبله ان هم اتجزوا على اسنانهم لما شهد عن المسيح دوت. واهو فلما سمعوا هذا حنقوا بقلوبهم وصروا باسنانهم عليه, يعني جزوا باسنانهم عليه. لكن هو كان في حته تانية, واما هو فشخص الى السماء وهو ممتلئ من الروح القدس. انشاء الحجاب بقى, فراى مجد الله ويسوع قائما عن يمين الله فقال ها انا انظر. هللويا. السماوات مفتوحة, ده اللي أنا شايفه. هم شايفين إنسان مضروب وجايبينه في النص بيحكموه ومسكن له طوب كده عشان يرموه بيه, بس هو قال لهم أنا ناظر السماوات مفتوحة وابن الإنسان قائما عن يمين الله. أنا شايف حاجة تاني. كمل الأعداد يا مايكل. فصاحوا بصوت عظيم وسدوا أذانهم. كافر وحش شايف إزاي يشوف الحاجات دي؟ الله ده بعيد, الله ده عظيم, الله ده محتجب. وهجموا عليه بنفس واحدة واخرجوه

خارج المدينة ورجموه، والشهود خلعوا ثيابهم عند رجلي شاب يقال له شاول، فكانوا يرجمون استفانوس وهو يدعو ويقول، لأن هو شايف يسوع، أيها الرب يسوع اقبل اقبل روحي. ثم جس على ركبتيه وصرخ بصوت عظيم، ما قالهوش يا رب انقذني، ما قالهوش يا رب نجيني. دي أكتر لحظة أنا كنت متوقع استفانوس يقول له إيه، اعمل معجزة واعمل إيه وانقذني، لكن في الوقت ده شايف شوفة تانية، فصلى صلاة مختلفة. أنا معرفش أنت تعرف مين صلى الصلاة دي، وهو بيموت وهو بيترجم للناس اللي بيرجموه وبيقتلوه، بس أصل هو يسوع قالها قبل كده، يا أبتا اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. هو كانت عينيه مفتوحة فصلى نفس الصلاة، قال يا رب لا تقم لهم هذه الخطية. وإذ قال هذا رقد، وهو كان بيشهد ليهم عن يسوع وبيعلن يهوى القدير جه في ملء الزمان وتجسد لأجلي ولأجلك. طيب الرب بقى انقذه بقى وعداه في البحر وفي قلب السجن وسط ضيق وترانيم، لا لا لا لا لا. طب وهو بقى بياخد الطوب في وشه وفي راسه وحياته بتتسحب منه، كان عامل ايه؟ قال انا شايفه. انا معرفش في نهايه الحلقه النهارده واحنا بنكمل وقت الصلاه والتسبيح الاخير ده انت شايف ايه. الرب يقول لك النهارده انا عايزك تشوفني انا، حتى لو الناس قدامك اللي كان قدام استفانوس بالجسد كانوا ناس، وناس عمالين يصرخوا وناس عمالين يشتموه وناس عمالين يضربوه بالطوب، لكن استفانوس كان شايف حاجة تانية. غمض عينك معايا واحنا بنكمل صلاة وقول يا رب اديني اشوف ده، اديني النهاردة اشوف ده. هو ده الايمان يا رب، هو ده الايمان، مش بس ان الجبال تنهار قدامي. من انت يا الجبل العظيم امام زربابل تصير سهلا، يقدر يعمل ده. ولو ما حصلش ده انا برضو شايف حاجة تانية. احلى تسبيحة طلعه هو قدام اتون النار، احلى تسبيحه تطلعيه هو قدام جب الاسود، احلى تسبيحه تطلعه قدام اللي بيرجموك وبيقولوا عليك كلام وحش وكلام سلبي وعمالين يذموا فيك بيموتوك بالحياه، احلى كلام احلى تسبيحه تقوله للرب في الوقت ده، في الوقت ده وقت ما يكونش فيه زيتون وكروم وينقطع الغنم من الحظيره، في الوقت ده الرب السيد جايب منين ده؟ ما هو لسه ما استجابش يا حبقوك، قال كده ومش فارق معايا يستجيب بالطريقة دي، مش فارق معايا ان الغنم تملى الارض والثمار والنباتات تملى الارض، لكن انا فارق معايا انه هو رب السيد قوتي يجعل قدمي كالأيائل يمشيني على مرتفعاتي. عشان كده واحنا في اخر وقت كده هنقول كلمات غريبة، كل ما قاصد قلبك لينا شغلك فينا ده شيء مضمون. طب كل الخير انت قصدته لحياتنا لازم هيكون،

يا ابني إن قبلت كلامي وخبأت وصاياي عندك حتى تميل أذنك إلى الحكمة وتعطف قلبك على الفهم، إن دعوت المعرفة ورفعت صوتك إلى الفهم، إن طلبتها كالفضة وبحثت عنها كالكنوز، فحينئذ تفهم مخافة الرب وتجد معرفة الله.

مشاهدينا ومشاهدي كارما في كل العالم، اهلا بكم لقاء جديد مع وراء الاحداث، حلقه النهارده الاربعاء 27 مايو 2026. 9 سنوات عدوا على الحادث الاول لشهداء دير الانبا صموئيل، كان الذكرى 9 بالامس 26 مايو 2017. كان طبعا الحادث الصعب اللي راح ضحيته حوالي 28 من الاقباط وكلهم قرايب، وكانوا طبعا رايحين لزياره الدير، وشفنا طبعا الحادث اللي كان مؤلم وقد ايه لسه ناس طبعا بتتذكر هذا اليوم. لكن ومن الناس الشهود العيان اللي كانوا موجودين في الاتوبيس اللي تم الاعتداء عليه، بنقول لهم كلهم بصراحه باقي الاسر الموجودين تعيشوا وتفتكروا، كان وقت صعب جدا، ولكن ليهم في السماء زي ما دايما بنقول شهدائنا شهداء العصر الحديث، شهداء بيشهدوا للمسيح على مدى يعني على مدى القرون، وهيظلوا يشهدوا للمسيح بأن هم فعلا قتلوا على الهوية المسيحية. بنقول لكل أحبائهم أقربائهم تعيشوا وتفتكروا 9 سنين على حادث دير الأنبا صموئيل الأول. النهاردة مشاهدين، النهاردة الحقيقة عندنا موضوعات كتير جدا هنتناقش فيها، وعايزة أقول لحضراتكم لغاية دلوقتي ما نعرفش إذا كان يعني الاتفاق اللي بين إيران وأمريكا هيبقى وضعه إيه، لكن خلينا في البداية هنبدأ أخبارنا بالعناوين الأخبار. بالنسبة هنتكلم عن موضوع المجمع المقدس، وبيقول على أنه قانون الأسرة الجديد لا يسري على الأقباط خارج مصر، هنفهم ليه. في كمان تصرف أثار الغضب من قس إنجيلي، الحقيقة كان قاعد يقطع في صور العذراء والقديسين، وأنا مش فاهمة النماذج دي سواء من الكنيسة الإنجليزية أو الكنيسة الأرثوذكسية،

بصراحة أنا مش فاهمة بيعملوا إيه وإحنا بنخبط في بعض ليه، يعني ملوش أي لازمة اللي بيحصل ده بجد، يعني حاجة مسيئة جدا. في كمان بقى للأسف منجم فحم في الصين كان إن يعني انهار وحصلت فيه انفجارات و90 قتيل حتى الآن. ده غير بقى الأزمة اللي هي كانت بتاعت كاليفورنيا هنا جاردن جروف، هنتكلم عنها برضو والحمد لله اتحلت، بس طول الفترة اللي فاتت احنا كنا طبعا الناس كلها كانت مستنية يعني مش فاهمة ايه اللي هيحصل، وكان في إخلاء لعدد كبير حوالي 50,000 شخص تم إخلاءهم من منازلهم بسبب انه كان في قلق من انه في خزان ماده كيميائيه كان هينفجر، وده لو كان انفجر طبعا كانت هتحصل مشكله كبيره قوي، لكن الحمد لله خلاص دلوقتي والمفروض الناس ترجع لبيوتها. لكن واحنا بنتابع ده لقينا كان في بقى خزان بالفعل كيماويات لمصنع ورق، الخزان ده انفجر في واشنطن ستيت في ولايه واشنطن الامريكيه. لا بالنسبة بقى لقوانين الهجرة في تغييرات كتيرة جدا، هنحاول على قد ما نقدر نقول لحضراتكم ايه الجديد فيها. وطبعا في بالنسبة لفترة الرئيس الامريكي دونالد ترامب الحقيقة في طبعا قيود كثيرة جدا، ومنها قيود على الجرين كارد كمان والحصول على الجرين كارد. فيروس ايبولا دلوقتي في قلق برضو، وبدأت يبقى في قفل حدود ما بين اوغندا والكونغو واساسا طوارئ في افريقيا، وكمان عندنا هنا في الولايات المتحده الامريكيه في حاله عملت برضو شويه قلق. المفاوضات بجد يا جماعه انا النهارده هشرح لحضراتكم اللي بيحصل، بس بجد احنا مش قادرين نفهم هيوصلوا لاتفاق ولا مش هيوصلوا لاتفاق بعد ما قالوا في 14 بند. الاول قالوا ورقه واحده وباكستان رايحه تقدمها، وبعد كده قالوا في لقينا بعد كده قالوا من يومين كده امبارح والنهارده في 14 بند. جه الرئيس ترامب طلع وقال لك يعني اول متحدث باسم البيت الابيض قال لك لا لا لا الكلام ده مش صحيح، الكلام المنتشر واللي عرضه التلفزيون الايراني البنود دي مش صحيحه. فمش عارفين لغايه دلوقتي وهنشوف ايه اللي هيحصل. ترامب بيأكد اما صفقه عظيمه في ايران ام لا صفقه على الاطلاق، فده برضو اللي احنا هنشوفه. ووسط كل ده كان واشنطن نفذت ضربات دفاعيه ضد ايران، والناس كلها قالت ازاي احنا بنحاول نتفق وازاي في ضربات قويه بالشكل ده، وترامب والاداره الامريكيه طبعا القوات الامريكيه قالوا ان دي كانت ضربات دفاعيه. برضو كل ده هنفهمه. عندنا طبعا كان في برضه انفجار غامض يصيب ناقله نفط قبيل سواحل عمان، وبرضه محدش اعلن مسؤوليته عن هذا الانفجار، وكان برضه بامر رئاسي ايران تستعيد الانترنت و73 مليون مستخدم يعودون للشبكه الدوليه، رغم ان برضه في قلق ومش مبسوطين في ايران على هذا الامر. كان في بقى برضه اندلاع حريق في مبنى اداري تابع للجمارك بمطار الامام الخميني في طهران، والاسباب برضه غير معروفه. اما بقى بالنسبة للحرب احنا هنا نرجع يا جماعة ل 7 اكتوبر، نتنياهو اعلن اغتيال قائد الجناح العسكري لحماس محمد عودة بعد حوالي اسبوعين من اغتيال القائد اللي كان برضو تم تعيينه، واللي بيتقال برضو عن هؤلاء القادة واستهدافهم ان ده ضمن مجموعة من المطلوبين المطلوب تصفيتهم بسبب حرب 7 اكتوبر. الجيش الاسرائيلي وسع نطاق عملياته البرية داخل جنوب لبنان، وحزب الله كمان أطلق اليوم أكثر من 15 مسيرة مفخخة نحو إسرائيل، والصراع في على أشده. عندنا كمان بقى فاكرين السعدي اللي كان بيقال إن هو اتقبض عليه كان في قاعد في العراق، طلعت بعض التقارير اللي بتقول انه كان بيخطط لاغتيال ايفانكا ترامب وزوجها. الصين وباكستان بيتفقان على تسريع الممر الاقتصادي وتطوير ميناء جوادر. وعندنا كمان في اوكرانيا بقى وروسيا، اوكرانيا كانت ضربت بمسيرات بعيده المدى، روسيا راحت ضربه، الدنيا برضو كلها يعني في تطورات كبيره برضو في الحرب الروسيه الاوكرانيه. ليفربول ودعت محمد الفرعون المصري محمد صلاح في احتفاليه جميله جدا، وكان بحضور طبعا زوجته وبناته، ومحدش برضو يا جماعه عارف هو هيروح فين، بس بجد كان وداع جميل ومؤثر جدا جدا، وطبعا بصمه كبيره جدا اللاعب والفرعون المصري محمد صلاح كان بصمه كبيره، ورفع اسم مصر في فريق طبعا في بريطانيا وفريق ليفربول. حاجه بقى بتهيألي يعني يا جماعه انا مش عارفه الناس اللي الاخ ده ادعى النبوءه وراح طالع قدام انصاره قاعدين بقى وبيصلوا وبتاع، وكان مثلا وهيحاول يشق البحر زي ما موسى شق البحر، طبعا راح الامواج جرفته ووقع. ومشهد تاني بقى ايه قال لك لا طب نحاول مره تانيه، راح ماشي بقى بالعصايه هو

والمجموعه اللي وراه دول اللي كانوا واقفين، وطبعا برضو الامواج ضربتهم. بصراحه موقف ومشهد كوميدي جدا بجد، يعني مش فاهمه بيطلع لنا كل شويه ناس ربنا يكون في عونهم، وهو عنده الانصار بتالي هم دول شويه الانصار اللي معاه يعني، فربنا يا رب يشفيهم جميعا يعني. اما بقى في نهر الفرات، ارتفع منسوبه بشكل كبير جدا واغرق بعض المنازل والفيضانات والاغراقات والحاجات دي، برضو هنتكلم عن بعض الحاجات اللي عندنا، فيضانات في الصين وكان في فيضانات في نيويورك. اليومين دول طبعا كل سنه وكل المسلمين في كل العالم بخير، المسلمين في مصر والعالم العربي بيحتفلوا بعيد الاضحى، امبارح كان الوقفه والنهارده العيد، وطبعا عيد الأضحى بقى والخرفان والحاجات دي كلها. لكن طبعا السعودية عاملة برضو شغل جامد قوي بالنسبة لاستعدادات، استخدمت طائرات بالنسبة لموسم الحج، بتستخدم الطائرات المسيرة لتسريع إسعاف الحجاج، وفي كمان برضو عاملين نظام رش كده بالمية علشان لو في أجواء حر. بس على الجانب الآخر، وهم المفروض إن هم رايحين يحجوا أيام وحج مبارك والكلام ده، تبص تلاقي طبعا السعودية كانت حاسمة جدا في قصة انه اللي جاي بفيزات عادية مش فيزا حج ما ينفعش يحج، لقوا بقى شاحنة مجهزة بمخبأ سري، وقوات الامن امن الحج ضبطت مواطن ومقيم مصري بينقلوا ناس مخالفين لانظمة الحج. طبعا يعني طب انتوا رايحين تحجوا ازاي يا جماعة وانتوا بتخالفوا وبتكذبوا وبتعملوا امور ملتوية؟ طبعا دي برضو السعودية حاسمة كانت في هذا الامر. على الجانب الاخر طبعا مصر في اجازات، والاي تي ام ماكينات الاي تي ام قالوا ان هم هيملوها يعني باقصى طاقه علشان خاطر طبعا الناس اللي هي احنا دلوقتي البنوك من امبارح هترجع لغايه السبت، العوده البنوك اجازات البنوك هترجع للشغل يوم الحد اللي جاي. طبعا ماكينات الاي تي ام ناس عليها كتيرة قوي، بس كل الناس بتتكلم عن عم حسن والفهلوة المصرية. ايه اللي حاصل يا جماعة؟ الناس كانوا طوابير قدام الاي تي ام، اللي عايز يحط فلوس واللي عايز يسحب فلوس. فرح عم حسن قال لهم يا جماعة تعالوا بقى، اللي معاه كاش يجي لي هنا، اللي عايز يحط الكاش ده انا هحول له الكاش ده على انستا باي. وراحت الناس بقى رايحه له. طب يا جماعه اللي عايزين تسحب، مع عم حسن خد كاش من الناس الاولانيين اللي هم بقى ايه اللي هم مش قادرين يودعوا، وخد منهم الكاش وحول لهم الفلوس دي من حساب الانستا باي بتاعه. قال لك يلا تعالوا لي بقى يا ناس اللي عايزين كاش، يلا انا هديكوا الكاش وانتوا حولوا لي المبلغ ده على الانستا باي. طبعا يعني ناس كتير قالت لك ايه يا جماعه ده عبقري يعني، وده نظام كده يعني. قالك في مشهد طريف بيعكس روح التصرف من الواقع، بعد الزحمة اللي كانت قدام مكنة الاي تي ام عملوا نظام تبادل مالي غير رسمي، وده عم حسن بقى اللي قال لهم يلا تعالوا. انا قلت اقوله لكم كده في الاول عشان برضو شكلنا كده الفترة اللي جاية هيبقى فيك عم حسن كبير كتير يعني، وبيستخدموا طبعا المحافظ الالكترونية اللي هي او الانستا باي علشان يسهلوا الدنيا والطابور اتحل والناس بقت راضية، اللي عايز يودع الكاش او دعه بطريقة كده جميلة، واللي عايز ياخد كاش خده. وطبعا يعني هتستمر الحكاية دي شكلها كده لغاية طبعا ما تفتح البنوك ان شاء الله يوم الحد. كل سنة وحضراتكم طيب، وبيعجبونا الناس المصريين اللي بيفكروا خارج الصندوق طبعا. بالنسبة للقانون الأحوال الشخصية اللي في مصر، أنا بس عايز أقول حاجة بسيطة جدا يا جماعة، القانون ده قانون أمام وزارة العدل هيحكم بيه المحاكم المصرية، ملوش علاقة بالقانون اللي داخل الكنيسة والتنظيم اللي في الكنيسة بالنسبة للقوانين كلها اللي بتنطبق في الكنيسة. فبالتالي هنا المجمع المقدس قال لك ان قانون الاسر الجديد لا يسرع الاقباط خارج مصر. الناس بدات تتكلم وتقول ايه ده، يعني معنى كده ان الاقباط خارج مصر بياخدوا تسهيلات عن الاقباط اللي خارج مصر اللي داخل مصر؟ هي الفكره مش كده، هو فكره ان في قانون يمكن اتقال بس بشكل وبصيغه، القانون ده بيحل حاجات كتيره امام المحاكم المصريه. لكن مثلا بالنسبة للمجلس الكليريكي اللي موجود ومتوزع على مستوى بالنسبة للكنيسة الأرثوذكسية على مستوى كل دول العالم، هيقوم بأداء مهامه ومش هيبقى فيه اختلاف. ده اللي أنا فاهماه،
يعني لو انا برضو محتاجين حد برضو من المجمع المقدس يقول لنا الموضوع ده، لان ده عمل بلبله شويه وحسس الناس اه يعني الناس عشان تتساءل، عشان دلوقتي واضح ان كان في تسهيلات اكتر بره مصر، والناس اللي بره مصر بيقدروا يتجوزوا ويطلقوا ويعملوا بشكل اسرع من مصر، وبشكل ما فيهوش بقى قيود، وممكن تبقى في قيود في مصر مش موجوده بره. المجلس الكليريكي اللي انا فاهمه انه كل

قوانين واحدة، لكن لو قوانين أمام محاكم هتبقى محاكم مصرية. يعني على سبيل المثال هنا في الولايات المتحدة الأمريكية في الدول الأوروبية كله في ناس بتتجوز مسيحيين وبيتجوزوا مدني، ما بيتجوزوش خالص في الكنيسة. دي برضو حاجات ما بتحصلش في مصر، حكاية جواز مسيحيين المدني ده مثلا. فبالتالي يعني هم قالوا كده، قالوا انه ده توضيح مهم فيما يخص الاقباط خارج مصر. اللجنة قالت ان القانون ده بيخص مصر فقط ومش هيتم تطبيقه على ارشادات الكنيسة الابطرسوسية خارج البلاد، وقال

المحدث هيصدر لائحة كنسية تنظم عمل المجالس الكليريكية سواء داخل مصر أو خارجها، حيث يكون في تنظيم واضح يتماشى مع طبيعة كل مكان. وطبعا الدنيا دي بقى كان برضو لانه كان في تساؤلات عند اقباط المهجر، هل هيكون في تسهيلات؟ يعني مثلا حد مش عارف يخلص دنيته في مصر يسافر بقى في حته علشان يسهل، محتاجين معلش برضو بجانب الجمله دي قصه ان الكنيسه هتنظم عمل مجالس كليريكيه، معلش بنناشد المجلس المجمع المقدس انه يعمل لنا شويه يعني توضيحات عشان بس الناس ما تفهمش انك انت في اي مكان في اماكن فيها تسهيلات واماكن ما فيهاش تسهيلات لنفس الظروف والمشاكل اللي بيعانوا منها. طيب في بقى طبعا انتوا عارفين ازمه كورولوس حشمت او محلات كوكو اند اس، انتشر على مواقع التواصل انه في جلسه وانه احتمال يخرج، والناس كانت بتقول يلا نصلي من اجله والكلام ده كله. احنا طبعا بنصلي من اجله ومن اجل اي حد يعني طبعا في ظروف زي كورولوس. فالحكايه انه الاستاذ نادر شكري وضح الموضوع ده، قال يا جماعه اللي منتشر ان في جلسه محاكمه او استئناف لكورولوس حشمت اللي هو صاحب محلات كوكو اند اس النهارده ده غير صحيح، مفيش اي جلسات نهائي، الحكم ضده صادر من محكمه عسكرية وده مختلف عن القضاء المدني، لكن في تظلم تم تقديمه ولسه في انتظار الرد على هذا التظلم، والامل بانه طبعا تدخل الرئيس لرفع الحكم عنه مراعاه لظروف اسرته واطفاله ومراعاه للملابسات ان هو لما اخذ التابلتس دي وما كانش يعرف انها مسروقه. والمهم طبعا وبرضه بيطالبوا بانه الرئيس السيسي ايضا ينظر الى انه في الاف من العمال اللي كانوا بيشتغلوا معاه برضه دلوقتي مفيش شغل ليهم، وانه شريكه سلطان اللي صدر ضده نفس الحكم بالسجن 10 سنوات ده بياكد برضه انه كان في حسن نيه عند كرولوس. وبيناشد الاستاذ نادر بيقول لهم يعني بيقول كل الناس على مواقع التواصل لو سمحتوا يا جماعه ما تنشروش معلومات غير صحيحه او تقعدوا تتكلموا عن جلسات كل شويه لان ده غير دقيق، والأمر طبعا في نظر التظلم محتاج للصلاة والدعم، ونأمل في تدخل القيادة لحل هذا الأمر، خاصة طبعا أنهم شباب حققوا نجاح كبير في فترة قصيرة وتحت إدارتهم آلاف العاملين في محافظات مختلفة. إن شاء الله بنصلي من أجل طبعا أنه ربنا يفك سجنه هو وكل المظلومين اللي زيه. ركض على رجاء القيامة المستشار فادي ماجد. مستشار فادي ماجد يعني خبر رحيله عمل شوية بلبلة كده برضو وأثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي. فادي ماجد وكيل نيابة وادي النطرون وهو نجل اللواء ماجد إدوار، بنعزي طبعا كل أسرته وكل محبيه، اللي اتقال طبعا أن هو توفى إصابته بطلق ناري داخل شقته بمدينة السادس من أكتوبر، وهنا اتقال أنه كان بينظف سلاحه الخاص. هنا بقى لقيتنا بقى متطوعين، يا سلام يعني إيه بينظف سلاحه الخاص؟ ده مش عارف راسه الرصاصة جت في الراس ودمرتها، احنا برضو مش عارفين مدى دقة هذا الكلام. طب ليه ما يكونش حد هو اللي عمل الموضوع ده؟ محتاجين نحقق، محتاجين شفافية. الموضوع لم يتعدى إطار مواقع التواصل الاجتماعي، يعني ما كانش في بيانات رسمية ولا كان في حاجة ولا حتى أسرته تكلموا ولا قالوا ان في اي شبهة جنائية. العزاء أقيم أمس الثلاثاء بكنيسة المرعشلي بمنطقة الزمالك وسط حالة من الحزن طبعا بين أسرته وبين زملائه، مؤكدين أنه كان بيتمتع بحسن الخلق والكفاءة في عمله، فمين ممكن يكون يعني قاصد أنه هو يعني يقتله بالشكل ده؟ التحريات الأولية أجراها رجال المباحث مديرية أمن الجيزة، والتحريات قالت أن الطلقة خرجت عن طريق الخطأ أثناء قيامه بتنظيف السلاح الخاص به داخل الشقة داخل شقته مما أدى إلى وفاته وبالتالي دون وجود أي شبهة جنائية. فبتمنى برضو من الناس زي موضوع كورولوس كوكو ده أو كورولوس حشمت، يا جماعة مش كل حاجة نقعد ننشر فيها طبعا معلومات وأخبار من شأنها أنها تثير الجدل. القس نسيم عبد المسيح أثار موجة غضب بعد ما طلع في مشهد مباشر وقعد يقطع في صور العذراء وصور القديسين. طبعا لسه كان كاهن برضو القمص لو أنا مش فاكرة اسمه بصراحة، مش يعني اللي هو برضو طلع وقعد يقول لك من كام سنة كده واتكلم عن زواج الإنجليين إنه زنا، وبعدين قال لك ده هم إلى الهلاك لا محالة. هو احنا بنقعد نقطع في بعضنا كده ليه؟ يعني احنا بنعمل ليه في بعض كده؟
يعني سواء الكنائس مع بعضيها، وبرضو كان في فترات في برضو خلافات كده، كنيسة كاثوليك وكنيسة أرثوذكس.

والعماد هنا ايه وازاي ومش هنتفق على ايه. يا جماعة هو انتم متعرفوا، وانتم مش يعني مش الانجيل المفروض ان هو الدستور بتاعنا ولا ايه رأيكم؟ هو الانجيل بيقول لكم ان احنا نعمل كده في بعض؟ هو مش الانجيل بيقول لكم كل مملكة تنقسم على ذاتها تخرب؟ طب هو انتوا عايزين ليه مادة تدوها لأي حد فرحان فينا بقى ويبتدي يتكلم؟ وبصوا اللي بيقول لك ان انتوا ان احنا بنحب بعض وبنحبكم وبنحب اعدائنا، بصوا بيعملوا ايه في بعضيهم. انا مش قادرة افهمكم بجد يعني. هذا هو مكتوب برضو ان هو بيدعي انه قس انجيلي، انا ما اعرفش برضو يعني مين ده، اول مرة اشوفه بجد. وطبعا الاداء بالنسبه لانه قاعد يقطع وبيجيب اياته بيقول انه كده في اصنام وعباده، اولا يعني المواضيع دي كتير جدا شرحوها، يعني انه الكنيسه الارثوذكسيه يا جماعه مش بتعبد القديسين، ما هوش في عباده، ما فيش غير كلنا بنعبد شخص واحد هو المسيح يسوع المسيح، وكلنا بنؤمن بالثالوث باسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. فانا مش عارفه يعني بجد اقول ايه عن الناس دي اللي كل شويه انت عايز ترند ولا عايز ايه طيب؟ وانت ايه اللي مضايقك؟ يعني انا مش فاهمه، يعني اذا كنت انت مش فاهم طب ما تسال عشان تفهم، لكن تطلع في مشهد زي كده وتقعد تتكلم كلام ملوش اي لازمه. يعني ناخد اجزاء كده بسيطه من الكلام بتاعه وبعدين نرد عليه، وبعدين طبعا ناس كتير جدا بيقولوا لو سمحتوا يعني مين ده تبع انهي كنيسه؟ المفروض الكنيسه اللي هو تابع ليها تطلع اعتذار، ولانه ما يصحش الحاجات اللي بتحصل دي. يعني مش عارفه يعني، او عموما الكلام مسيء شويه، فيعني ما فيش. المهم يعني هو اللي قاعد يقطع صوره العذراء والقديسين والشهداء واطلاق عبارات طبعا غير لائقه، مثيره مسيئه وغير لائقه. اعتبر متابعون ان ما حدث لا يمت للدفاع عن الايمان بصله، بل يمثل اساءه لمشاعر المسيحيين ولمبادئ الاحترام المتبادل بين المختلفين عقائديا. ما احنا قلنا 100 مره في اختلاف في العقيده، في اختلاف بالطريقه، في واحد يصلي بطريقه وفي واحد بيصلي بطريقه تانية، لكن في النهايه دستورنا كلنا هو الانجيل. فانا مش قادره افهم الموضوع هنا بالنسبه للقديسين وبالنسبه ليروا اعمالهم الحسنه فيمجدوا اباكم الذي في السماوات. هم مين اللي بيعملهم الحسنه دول؟ مين؟ مش هم القديسين؟ مش كان في المسيح كان في تلاميذ، والتلاميذ دول راحوا بشروا في كل حته وكان ليهم احترام وكان ليهم تقدير، وكانت الناس برضو بتلتف حواليهم في سفر اعمال الرسل ورسائل بولس وكل ده. ومش برضو بولس يا جماعه ليه احترام كبرضو؟ وبالنسبه للمسيح اتكلم برضو عن يوحنا الحبيب، وحاجات كتير قوي في الكتاب المقدس بتتكلم عن انه القديسين والتلاميذ وكل دول ليهم يعني احترام وتقدير. حتى العذراء المسيح نفسه كرمها، والايات في الكتاب المقدس بتكرمها. فانا ما اعرفش انت بتعمل كده ليه؟ يعني الخلاف اللاهوتي لا يبرر سخريه او اهانه مقدسات الاخرين. طبعا ابناء الكنيسه الارثوذكسيه بيكرموا القديسين مش بيعبدوا القديسين، تقدير للسيره والايمان والتضحيه من اجل زي بالظبط ما بنكرم في حد في العالم مش بيكرم الشهداء ال21؟ بنكرمهم ليه؟ دول مقامهم زي القديسين بالظبط والملائكه، لانهم ما انكروش المسيح قدام السيف. فهي دي الفكره، هي دي كل الفكرة. والناس لما بتقول بشفاعتهم لأنهم في مكانة حلوة وجميلة عند ربنا يعني، فأنا مش عارفة يعني. وقال لك في بيت أبي درجات كثيرة، يعني أكيد الناس دول اللي هم عانوا وجهدوا في الإيمان أكيد ربنا حطت لهم درجة مختلفة عن الدرجات الأخرى، وكل واحد على حسب درجته وإيمانه. ممكن نلاقي ناس على فكرة عاديين برضو ما هماش مشهورين كقديسين، وبرضو تلاقي ليهم درجة إيمان أو درجة عند ربنا كبيرة قوي. فبالتالي الموضوع مش عبادة أشخاص ولا عبادة صور. وأرجوكوا يا جماعة يعني أنتوا، أنا بتهيألي أي قس بروتستانتي أو أي قس أرثوذكسي أو كاثوليكي بيعمل العمايل دي أنت مش مسيحي، أنت مش مسيحي بجد. ما ينفعش أنك تقول على نفسك مسيحي، لأن إحنا المفروض أن كلنا في جسد واحد وكل واحد بيعبد المسيح بشكل مختلف عن التاني. لا تنقسموا، كل مملكة تنقسم على ذاتها تخرب. طيب نروح بقى لشويه الانفجارات الغريبه فعلا في اليومين اللي فاتوا دول يا جماعه. فوجئنا طبعا ايه ده في مناجم بتنفجر، في مش عارف خزانات مليانه غازات كيميائيه ومواد كيميائيه وسط مساكن. فخلينا نبتدي بالانفجار. طبعا احنا وسط برضو، احنا من يوم يا جماعه ما انا كنت معاكم يوم الجمعه لو تفتكروا، اول حاجه قلتها لكم في الحلقه انه كان جه للناس اللي ساكنين في منطقه جاردن جروف تحذيرات من واخلاء علشان في تسريب ماده او خوف من تسريب ماده كيميائيه.
الدموي. المهم

0: فوجئنا بقى كل شويه كل شويه خبر عن انفجارات وعن مصانع وعن حاجات زي كده وعن حرايق وعن الكلام ده كله. كان اكتر حاجه صعبه حصلت وسط كل الدنيا والهوجه دي بتاعت احنا كل الناس مستنيين موضوع جاردن جروف والخزانات اللي في جاردن جروف، لقينا انفجار كبير حصل في منجم فحم في شمال شرق الصين، وده اسفر عن مقتل 90 شخص على الاقل، والكلام ده كان حصل يوم السبت. وتعهد الرئيس شي جين بينج باستخلاص الدروس من هذا الحادث المأساوي حتى لا يتكرر مرة أخرى. وكالة الأنباء الصينية أفادت بأن 247 عامل كانوا داخل المنجم ده لحظة وقوع الانفجار، وأنه العاملين كانوا محاصرين. وبدأنا نعرف بعد كده المنجم ده في مقاطعة شانشاي على بعد نحو 500 كيلومتر جنوب غرب العاصمة بكين، وبيعمل فيه أكثر من 1.5 مليون شخص، أو عفوا في أكثر من 1.5 مليون شخص بيعملوا في قطاع مناجم الفحم بالصين.
1: ثقيلة في الأرواح جراء انفجار غاز في منجم فحم في إقليم شانشي شمال الصين. بحسب وسائل الإعلام الصينية العشرات قتلوا وأصيب الكثيرون جراء الانفجار الذي حصل مساء الجمعة في وقت كان فيه أكثر من 240 عاملا تحت الأرض في المنجم، فيما تواصلت السبت جهود البحث عن مفقودين.
2: عند الساعة 7:29 يوم 22 مايو وقع انفجار غاز تحت الأرض في منجم لوشينيو للفحم التابع لمجموعة شانشي تونغيتشو، مما أسفر عن خسائر فاتحة في الأرواح.
1: الرئيس الصيني شي جين بينغ تفاعل بشكل سريع مع الحادث وأمر باتخاذ كل الإجراءات للبحث عن المفقودين وإسعاف المصابين وفتح تحقيق في ملابسات ما حصل واستخلاص الدروس والعبر.
2: يتعين على كل المناطق والهيئات استخلاص الدروس من هذا الحادث والبقاء في حالة يقظة دائمة بشأن السلامة في العمل. لابد من العمل لمنع وقوع حوادث كبرى بشكل حازم.
1: ويقع المنجم على بعد 500 كيلومتر جنوب غرب بكين في شانشي أبرز مناطق استخراج الفحم في الصين. بحسب الوكالة الصينية للأنباء وقع الحادث بسبب تجاوز مستويات أول أكسيد الكربون، وهو غاز قاتل لا رائحة له، الحد المسموح به داخل المنجم. ويعد هذا الحادث الأشد منذ نوفمبر عام 2009 حين أدى انفجار في منجم بمقاطعة هيلونغ جيانغ شمال شرق الصين إلى مقتل أكثر.
0: يعني للأسف موضوع المناجم وزي ما سمعتوا غاز أول أكسيد الكربون يا جماعة مهم جدا، وده اللي بسببه بيكون في ناس بتاخد شاور أو حمام يعني دوش أو كده وبتلاقيهم بيموتوا بسبب الغاز ده، فبالتالي برضو ده مهم جدا. الصين ما حصلش بس فيها موضوع الانفجار ده، الصين ليهم كذا يوم وهم بيعانوا من فيضانات، وجي مشهد صعب قوي قوي، عربية كانت داخلة كده عند أحد الجسور ولقيته مكسور ومعرفش ليه ما رجعتش بسرعة، بناء على انها ما رجعتش بسرعة راحت وقعت في الـ زي ما انتم شايفين ده بسبب الفيضانات، كان طبعا حصل الانهيار في الجسر ده والعربية اتخذت زي ما انتم شايفين كده بسبب طبعا الفيضانات، انهار الجسر المتهالك في مقاطعة هوبي في الصين، سقطت السيارة وانسحبت. وبسبب الأمطار الغزيرة الصين فعلت الاستجابة الطارئة لمكافحة الفيضانات. فيضانات لها فترة كمان، الفترة اللي فاتت برضو خلال الأسبوع اللي فات كده كان في فيضانات عارمة برضو أغرقت مدينة نيويورك، وشفنا مشاهد كانت صعبة جدا، البنت دي اللي وقعت كده، وطبعا المترو اللي كان محطات المترو اللي كانت غرقت ودخل بصوا الأمطار والفيضانات كانت إيه. الموضوعات هديت دلوقتي الحمد لله، بس دي برضو كانت فيضانات كبيرة جدا جدا حصلت برضو في نيويورك. فعندنا العالم كله في اضطرابات كثيرة، وطبعا أجزاء واسعة من الشوارع كانت غرقت، الدنيا دلوقتي أفضل طبعا كتير، كل ده كان خلال الأسبوع الماضي. بالنسبة بقى للأحداث اللي حصلت بقى في الولايات المتحدة الأمريكية، طبعا هنتكلم على الموضوعات الخاصة الأول كده، خلونا نخلص الموضوع الخاص بإطلاق النار اللي كان قرب البيت الأبيض. احنا برضو زي ما بقول لكم قاعدين نتابع والدنيا والأحداث حاصلة فيها ايه. أولا هنا المراسلين كلهم كانوا واقفين عند البيت الأبيض علشان خاطر بيغطوا موضوع انه في انفراجة والاتفاق اللي ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية وخلاص والدنيا، وكل المشهد اللي انتوا شايفينه ده كان وراهم. خلينا نسمع لأن كل الوسائل الإعلام اللي كانت واقفة عشان تغطي موضوع

0: موضوع المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية فوقوا بإطلاق النار اللي حصل ده وإطلاق نار كثيف هتسمعوا بالصوت يعني.
1: Republican support on Capitol Hill is weakening.
0: سمعتوا مشاهدينا كل دي بقى كانت وسائل الاعلام كلها كانت موجوده علشان كان في بقى المفاوضات وان هيحصل انفراجه وترامب هيقول ايه وان احنا بقى نخلص المواضيع بتاعه الحرب دي ان شاء الله. طبعا تم الكشف عن انه ده كان اطلاق نار امام البيت الابيض وانه هذا الرجل اللي فتح النار عند نقطه تفتيش امنيه قرب البيت الابيض لقى حتفه طبعا قتلوه لانه اتضح ان دي مش اول مره وان هو المفروض ان هو ما يقربش ناحيه البيت الابيض. عناصر الخدمه السريه بسرعه راحوا طبعا أطلقوا النار عليه وقتلوه ولكن أصيب شخصان بالرصاص في هذه المواجهة مع عناصر الخدمة السرية وده كان في وقت مبكر من صباح الأحد. الحادث وقع بالقرب من تقاطع شارع بنسلفانيا وشارع 17 قريب جدا من البيت الأبيض وزي ما انتوا شفتوا انه المراسلين كلهم كانوا يعني زي ما قلت لكم كده المشهد كان وراهم واطلاق النار كان طالع معاهم في كل المايكات اللي كانوا يعني اثناء التصوير وكل المشهد ده الناس كلها مش فاهمه فيه ايه اللي بيحصل طبعا وكله راح جري من المنطقه لانه على طول عناصر الخدمه السريه اتحركت علشان تشوف مطلق النار ده ورايح لغايه فين. الرئيس ترامب كان داخل البيت الابيض وكان في تقارير قالت ان الحادث مرتبط بمحاوله سابقه اقتحم خلال لها نفس الشخص ده نقطة أمنية وتبادل إطلاق النار مع الخدمة السرية. وقال الناطق باسم جهاز الخدمة السرية أن الرئيس لم يتأثر طبعا بالحادث. وسائل الإعلام قالت أن المشتبه بيه ده هو اسمه ناصر بيست عنده 21 سنة من ولاية ميريلاند وبيعاني مشكلات عقلية وأن جهاز الخدمة السرية كان ألقى القبض عليه بالفعل يوليو العام الماضي 2025 بعد محاولة برضه لدخول البيت الأبيض وتم إرساله إلى جناح للأمراض النفسية بسبب المشاكل الصحية والعقلية وطبعا بعد ما طلع عمل نفس الحكاية. ترامب علق على الموضوع وقال لك إن هو كان مهووس بالبيت الأبيض. كتب ترامب على حسابه على تروس سوشيال انه اشكر جهاز الخدمه السريه الرائع وعناصر انفاذ القانون على الاستجابه السريعه والمهنيه لمسلح قرب البيت الابيض. هذا المسلح كان له تاريخ من العنف ويبدو انه كان مهووسا بالمبنى الاعز في بلدنا. خزان جاردن جروف اشتهر بانه خزان منطقه جاردن جروف دي مدينه داخل اورنج كاونتي في الولايات المتحده الامريكيه. الموضوع ابتدى بانه يوم الجمعه كان في رسائل اتبعتت لكل الناس اللي كانوا في محيط هذه المنطقه جاردن جروف وسايبرس وستانتون وكل المناطق اللي كانت حواليها وبيتكلموا ان لازم الناس تخلي لانه في خطر انه يحصل انفجار من هذا الخزان او تسريب للمواد الكيميائيه. ايه يا جماعه طب هو ايه الموضوع؟ وطبعا قالوا ان في اماكن هتستقبل الناس دي للناس اللي ما عندهمش قرايب يروحوا لهم اللي هم بيسموهم الشيلترز وكتبوا عناوينهم. بدانا نفهم يا نهار ابيض ايه طب ايه الخزان ده ايه وايه ده؟ ناس طبعا مستغربه جدا ان ازاي في خزان زي كده تابع شركه الايروسبيس او اللي هي شركه ل الطيران الفضائي او يعني الحاجات اللي هي بتتعمل وده الغاز ده اللي موجود هنا في التانك ده او في الخزان ده ده غاز سام وان هم بيستخدموه في صناعه مواد بلاستيكيه يعني بشكل معين كده علشان خاطر يخدم الاغراض الطيران الفضائي او الايروسبيس. طبعا دي كانت صدمه للناس انه ازاي حاجه زي كده. بدانا بقى ايه من يوم الجمعه عرفنا انه كان من يوم الخميس بالليل بدأوا يشوفوا انه حرارة ارتفعت وانه بدأوا يعملوا مية علشان تقلل الحرارة جوه الموضوع جوه الخزان. المساحة النطاق الناس اللي كانوا اخلوهم كانوا 40,000 زودوهم ل 50,000 كل يوم قاعدين على مدار الساعة بنتابع الموضوع الخزان. وبعدين قال لك انه كده في احتمالية الانفجار لغاية ما حصل اول امس وقال لك الحمد لله جماعة مشكلة الانفجار قدروا يسيطروا لأن كان وصل لمية درجة مئوية داخل الخزان لكن من عند ربنا. وناس كتير على فكرة كانت بتصلي ودي حاجة جميلة جدا إن ناس كتير لما انتشر الخبر في كل حتة في العالم كانوا بيصلوا من إنه ما تحصلش الكارثة الوبائية دي وإنه يحصل الانفجار. فبالفعل حصل كراك شرخ حصل

0: حصل في الخزان والشرخ ده هو اللي أدى إلى أنه الضغط داخل الخزان ده قل، وبناء عليه بدأنا طبعا الحمد لله أنه بدأت الدنيا تقل. خلينا نشوف التقرير ده اللي بيورينا برضو الدنيا والموضوع وكان على مدى الساعة قوات الإطفاء والمسؤولين على طول يعني طوارئ، وأعلن جيفن نيوسم الطوارئ في هذه المنطقة على مدار الساعة كانوا بيعملوا تحديثات حول طبيعة المادة دي وإذا كان هيبقى فيه انفجار ولا لا.
1: بسبب خزان كيميائي قد يسبب كارثة في مدينة غاردن جروف جنوب لوس أنجلوس، تعمل فرق الطوارئ دون توقف لمنع خزان مملوء بمادة كيميائية سامة من التسرب أو التسبب في انفجار نتيجة ارتفاع حرارته.
2: بداية ذكرت أننا نملك معلومات إيجابية وأن الخزانات كانت مستقرة وأننا كنا نحافظ على انخفاض درجات الحرارة. للأسف القراءات التي نحصل عليها تتم عبر طائرة مسيرة وهي تقيس الحرارة الخارجية ولا تعكس درجات الحرارة الداخلية حيث توجد المادة السائلة، وعلي أن أبلغكم بأن درجة الحرارة ترتفع بدرجة كل ساعة وهذا الخبر سيء.
1: يحتوي الخزان على 26 ألف لتر من ميثيل ميتاكريلات، وهو سائل قابل للاشتعال يستخدم في صناعة البلاستيك. عند تعرضها للحرارة يمكن أن تطلق هذه المادة أبخرة تسبب مشاكل في التنفس والصداع والغثيان، لكن لم تسجل بعد أي إصابات. تشمل أوامر الإجلاء أجزاء من عدة مدن في مقاطعة أورانغ تطال أكثر من 40 ألف شخص.
3: أشعر بتوتر شديد لأنني لست متأكدة مما يخبئه لنا المستقبل. لا أعرف إلى متى سيستمر هذا الوضع ولا إلى متى سنظل هكذا.
1: تتجلى الأولوية القصوى في الحفاظ على برودة الخزان والاستعداد للأسوأ. بدأت الفرق في وضع حواجز احتواء تحسبا لانفجار.
0: طبعا التقرير ده كان أثناء ما الأزمة، وزي ما انتم شايفين الوضع في الناس بدأت تروح وتشوف الأوضاع وتكتب عن الأوضاع اللي هي في الشيلترز الحقيقة، وطبعا سرير جنب بعض جنب بعض في أماكن كبيرة استقبلت كل الناس اللي ما لهمش قرايب. وطبعا لكن كانت حاجة حلوة قوي ان كلهم بيساعدوا بعض والناس كلها زي ما انتم شايفين منظر الشيلتر ايه والسرير مكان كبير كده زي مثلا مكان رياضي او مكان بيسع ان هم بسرعة جابوا سرير وكانوا بيقدموا الأكل وطبعا الدعم، وانه طبعا الناس برضو راحت بحيوان كان في برضو شيلترز الحيوانات. المهم يا جماعة كان على مدى من يوم الجمعة لغاية يمكن مثلا امبارح ولا يوم الاثنين مثلا الصبح يدوبك لما بدأت الناس تشم نفسها انه لانه كان في خطر، وقالوا ان هم على مدى الليلة اللي هي كان صبح فيها الاثنين دي قالوا ان هم موجودين قوات الاطفاء والتبريد والدنيا دي، وان هم هيحاولوا انه ما يحصلش حاجه اسمها بليف اللي هي بويلنج ليكويد اكسباندنج فيبر اكسبلوجن، باختصار ما يحصلش انفجار جوه الخزان. لقينا بقى الخبر اللي كان حلو ونشكر ربنا فعلا انه الكراك ده الشرخ اللي حصل ده طبعا هو اللي ادى دون انه يحصل موضوع التمديد السائل اللي جوه ده اللي كان بيغلي واللي كان ممكن طبعا دي كانت هتبقى كارثه بيئيه فظيعه جدا جدا. طبعا الناس رفعوا القضايا على الشركه دي او المصنع ده علشان خاطر انه اسمها اسمها جي كي ان ايروسبيس دي الشركه، وترفع عليهم قضايا كتير جدا عشان طبعا اللي تعرضوا ليه من ان هم سابوا بيوتهم، وفي الناس اللي راحت قعدت في اوتيلات وطبعا كانت بهدله ورعب كبير جدا. لغايه دلوقتي على فكره بعد ما عملوا شالوا كل الاوامر الاخلاء عن ال 50 الف شخص هم كان الاول 40 الف ومدوا كله دلوقتي برضه في منهم اللي خايف، لكن هم طمنوا الدنيا قوي وقالوا تم الحقيقه القضاء على الموضوع فكره الانفجار. وبعد كده طب ايه هيحصل ليك يعني هيتسرب الغاز ده، وده غاز زي ما سمعته كده او مادة كيميائية سامة وممكن برضو يحصل اي حاجة لو حد جنب اشعال او يعني ممكن حتى لو ما كانش التفجير لو اي حد جاب او في حاجة حصلت وزودت حصل نار او اي حاجة ممكن يحصل كان حرايق يعني بسيطة. فاللي حصل بعد كده قالوا لا خلاص احنا الاول تجنبنا اسوأ السيناريوهات، ده كان يوم الاثنين، على بال امبارح بدأوا يقولوا خلاص يا جماعة مفيش اي حاجة، حتى جربوا امبارح ان هم يوقفوا التبريد اللي انتوا شايفينه ده، المية والتبريد وقفوها وقالوا طيب من تلقاء نفسه كده الدنيا تمام، بس برضو محدش لسه فاهم طب البتاع ده اللي هو الخزان ده اللي فيه الشرخ دلوقتي، واللي بيحاولوا ان هم حصل

درجات الحرارة أنها ما ترتفعش. قالوا يعني عموما الرئيس كان استجاب على فكرة الموضوع أن يكون في إعلان حالة الطوارئ لتوفير الدعم الفيدرالي. الدعم ده بيبقى في صورة أموال واللي يعني الكلام ده كله. المهم قال لنا دلوقتي في النهاية أنه الموضوع أنه خلاص كده الحمد لله، وده مؤشر إيجابي، وزي ما بقول لكم كده أنه هو ما فيش أي حاجة. فرق الإنقاذ كانت بتتجول حول الخزان وتتسلقه، والفيديو ده بيظهر من يوم الثلاثاء امبارح، وانه ما فيش اي مشاكل يا جماعه خالص. واللي حصل انه ما حصلش تصليح للخزان، ولكن قدروا يسيطروا على الضغط والحراره اللي كانوا ممكن يسببوا الانفجار. وبالتالي دلوقتي يعني مش عارفه اقول لكم ايه، يعني هو ما فيش حاجه دلوقتي فيها قلق، بس نصلي برضو انه يعرفوا يسيطروا. من ضمن الحاجات اللي اتقالت احتمال يقدروا ينقلوا الماده اللي جوه الخزان ده، الخزان هم 3 خزانات على فكره جنب بعض وفيهم الماده دي، وده كان المخلي برضو فيه خطوره شديده جدا. قال لك ما فيش حاجه ماده سامه خرجت، تمام، ما فيش تسريب سام. فرق الإطفاء والصحة العامة عملوا قياسات للهواء والمجارير والمياه الصرف، وقالوا إنه ما فيش أي مادة سامة خرجت، ولا في كونتامينيشن للجو، ولا في فيبرز أو أبخرة خطرة في الهواء، وده كان السبب الرئيسي عشان يسمحوا للناس إن هم يرجعوا وجربوا، وقفوا رش المية ولقوا ان الخزان مفيش اي حاجة. انا بحاول اطمن برضو كل الناس، يعني يا جماعة الخزان لم يعد في حالة قنبلة على وشك الانفجار، الضغط انخفض، الحرارة استقرت، مفيش تسريب سام واسع، والسلطات بتقول برضو ان هي هتستمر في المراقبة، والمنطقة حول المصنع ما زالت تحت متابعة وتحقيقات. فما تقلقوش خالص خالص بالنسبة للموضوع ده، ما فيش اي حاجة ان شاء الله، ونصلي ونكمل صلاة، وبنشكر كل الناس اللي صلوا من اجل السكان اللي في هذه المناطق اللي كانوا تحت تهديد طبعا هذا الانفجار. نروح بقى لانه كان في حاجه كده حصلت يا جماعه في منطقه اسمها ساوث جيت، اوكي، ولما نشرنا الفيديو الناس كلها فكرت ايه ده، هو ده اللي حصل، ده الخزان انفجر بتاع جاردن جروف. لا يا جماعه، ده كان في مبنى صناعي برضو هائل في ساوث جيت. بصوا المنظر كان شكله ايه. ساوث جيت دي تعتبر تبع لوس انجلوس. المهم رجال الاطفاء كانوا كافحوا حريق صناعي ضخم وتصاعد الدخان الاسود واللهب في المبنى الصناعي الهائل. رجال الاطفاء كانوا يعني بيكافحوا ده من خلال برضو في ناس استدعوا طبعا استجابة على طول سريعة، وده كان في ورشة لتصليح السيارات، وده حصل بعد ظهر الأحد، مما استدعى إصدار أوامر بالبقاء في المنازل. انقطعت الكهرباء عن مئات السكان من اللي في المحيط، ورجال الإطفاء استجابوا لهذا الحريق اللي كان في المربع 11800 من شارع إندستريال، واشتعلت النيران وتصاعدت حده الحريق وفقا لاداره الاطفاء. فده كان موضوع تاني انتشر غير موضوع ده، كان ساوث جيت ما كانش ليه علاقه بجاردن جروف. في نفس الوقت احنا لسه عندنا الفحم، الانفجار اللي هو كان في منجم الفحم، وبعدين ادي ساوث جيت، وان احنا متابعين جاردن جروف، لقينا بقى كمان خبر عن انفجار وانهيار خزان كيماويات داخل مصنع ورق في واشنطن. في ايه اللي بيحصل؟ محدش فاهم بصراحه. برضو ده مصنع وقع انهيار وانفجار ضخم داخل مصنع تابع لشركه بتصنع لشركه بتعمل ورق، يعني المواد الورقية. يعني بصوا برضو المنظر، انفجار هذا الخزان كان بيحتوي على مادة شديدة الخطورة تستخدم في صناعة الورق، والتقارير قالت ان الخزان ده كان فيه مادة اسمها وايت ليكر تعرض لانهيار مفاجئ، ودي المادة دي بتستخدم في مصانع الورق لفصل الالياف الخشبية، لكنها بتعتبر شديدة التآكل الخطورة عشان فيها هيدروكسيد الصوديوم وكبريتيد الصوديوم ومواد طبعا بتسبب حروق. تم تأكيد وفاة شخص واحد على الأقل في إصابة حوالي 10، وبيقولوا كمان إن في حوالي 9 طبعا بينهم رجال أطفاء، وفي كمان حوالي 9 مفقودين. يعني الوضع برضو كان صعب، يعني المصنع ده بيعد من المنشآت الصناعية الكبرى في المنطقة، يعمل به قرابة 1000 موظف وبينتج هذه المواد. وطبعا الموضوع ده
الحدث ده وغيره اعاد موضوع اجراءات السلامه داخل المصانع الكيماويه، مخاطر تخزين هذه المواد الخطره، ومدى استعداد فرق الطوارئ للتعامل مع الكوارث الصناعيه. وقالوا ما فيش تهديد يا جماعه للمناطق السكنيه اللي قرب الموضوع، والحادث ما زال قيد التحقيق حتى الان للسبب الحقيقي وراء الانهيار

غير معروف. تخلص الحكاية؟ لا، أسرع شخص وأصابة 35 آخرين في انفجار في ترسانة سفن بستانتن آيلاند في نيويورك. بجد كان فعلا حاجة غريبة قوي الويك اند اللي فات، وسط ان الناس كانت اجازات والناس مسافرة برضو عشان ده لونج ويك اند وكان الميموريال فاكيشن، فبجد ما كانش واحد فاهم ايه اللي بيحصل ده كله. الانفجار ده بتاع المنطقة اللي هي في ستانتن آيلاند بنيويورك، كان في منطقة اسمها مارينز هاربر. شخص لقى مسرعة وصيب 35 بسبب انفجار برضو اندلع تاخر ترسانة السفن، وكان في أكثر من 200 مركبة إطفاء على عشان تسيطر على الحريق، وطبعا كان في برضو تحذيرات للسكان من الاقتراب من المنطقة بسبب الدخان الكثيف. معلش قبل ما نسيب الأحداث دي كلها، برضو خلال الأسبوع اللي فات ويمكن لسه مستمرة الحرائق في كاليفورنيا. هذه الحرائق كانت أكتر منطقة عانت من الحرائق دي السيمي فالي، وإحنا موضوع حرائق كاليفورنيا بتعود للاشتعال مجددا، وطبعا في إخلاء برضو الناس اللي قريبين من هذه الحرائق والمناطق مختلفة في قرب لوس أنجلوس. وطبعا لما بيحصل حاجة زي كده في ويب سايت، إحنا من الحريق طبعا اللي كان فات قبل كده ده في السنة اللي فاتت قلنا لكم على في مواقع الناس مفعلاها، يعني أنا ممكن أي حد حريق جنبي دلوقتي بيجي لي نوتيفيكيشن أو إشعار على الموبايل. طبعا برضو خسائر كتيرة جدا كانت حصلت ومخاوف. طبعا المشكلة أن لما الحرائق دي بتحصل في المناطق الجافة في كاليفورنيا بيحصل في بعض الأيام اللي كان فيها رياح جامدة قوي، فالرياح دي بتعوق أن هم يطفئوا الحرائق دي بسرعة، وده بينتج عنه طبعا أن الحريق بيمتد ويحصل إخلاء، وإنه لكن الحمد لله بتواصل السلطات على طول العمل، وطيارات بتعدي هي تنزل المادة اللي هي من شأنها إن هي تقلل طبعا الأكسجين في الجو علشان خاطر إنه تبتدي هذه الحرائق تنطفي. ربنا يكون مع الكل، وإن شاء الله يعني كل هذه الأمور تمر بسلام يا رب. أما بقى بالنسبة للانتخابات، في يا جماعة 2 يونيو الشهر اللي جاي انتخابات مهمة جدا. الانتخابات دي تمهيد انتخابات تمهيدية للانتخابات اللي هتكون في شهر نوفمبر اسمها الانتخابات النصفية. أنا يعني بشجع كل حضراتكم أنكم تحاولوا تشاركوا. الموجودين في أمريكا وصل لهم اللي هي الوثيقة اللي هي المفروض بتختاروا فيها، أو اللي هي ورقة الورقة اللي بيكون فيها أن أنتوا بتختاروا فيها أعضاء مجلس نواب، أعضاء برضو المجلس الشيوخ. المفروض أن بيتم التصفية، بيبقى فيه 2 بيتم اختيارهم من ضمن المجموعة الكبيرة المرشحة، علشان في الانتخابات النصفية يتم اختيار واحد أو على حسب المقاعد. يعني برضو في انتخابات للعمدة يعني وللحاكم، يعني احنا مثلا الانتخابات اللي جاية دي حاكم كاليفورنيا لو جافن نيوسم هيبتدي يختاروا حد تاني، فبالتالي مهم جدا حضراتكم تشاركوا. في هنا بقى بعض الانتخابات برضو اللي حصلت بالفعل في ولايات أخرى. من ضمن الأخبار اللي كانت حديثة النهاردة والحقيقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب علق عليها، هو خسارة عضو الكونجرس الأمريكي المخضرم عن ولاية تكساس آل جرين، والمعروف بانتقاده الشديد. في كل مرة كان بيبقى فيه اللي هو الخطاب بتاع حالة الاتحاد تلاقوا الأخ آل جرين ده يعمل مشاكل، وهو طبعا ضد الرئيس ترامب على طول الخط. والحقيقة أن الرئيس ترامب كتب التغريدة دي مخصوص عشانه، وطبعا قال لك سأفتقد ذلك المجنون الذي لم يكن يصرخ ويلوح بأعصاب عنف في وجهي في خلال خطابي القادم. يعني هو قال لك ان احنا بقى مش هنشوفه تاني في الخطاب اللي جاي. Congratulations to the Democratic Party. طبعا هو بيتريق. آل جرين one of the most mentally deficient congressmen. طبعا ايه يعني الرجل اللي هو مجنون ومش يعني وغاضب وكان بيلوح بعصاه، فمش هيلوح بعصاه الخطاب الثاني اللي جاي بتاع حاله الاتحاد. المهم ترامب بقى سمح للصحافة بيقول ان انا بسمح للصحافة بالحضور اجتماعاتنا عشان احنا منفتحين. ده كانت الاجتماع الـ12 النهاردة برضو كان للإدارة للحكومة الأمريكية لحكومة الرئيس ترامب. ناقشوا فيها موضوعات كتير جدا، ولكن هو قال ان انا إدارتي حققت إنجازات تفوق ما حققه معظم الإدارات الأخرى، وإن أنا منفتح وبخلي الصحافة تيجي وتحضر الاجتماعات بتاعتي. النهاردة كان الاجتماع الـ12 في الولاية الثانية، وفي نفس الوقت ما كانش فيه برضو أقصد مكان مفروض يبقى في كامب ديفيد، لكن عشان الجو واضح إن

الجو لسه مضطرب لكن ما فيش الفيضانات الكبيرة، فعملوه في البيت الأبيض. برضو الرئيس ترامب كان أعلن من فترة كده عن اللي هو trumpprescription.gov، ده موقع ممكن إن أي حد بياخد الأدوية. الأدوية دلوقتي كتير قوي من أدوية خصوصا أدوية التخسيس ما بقتش داخلة ضمن التأمين، مش بيغطيها. فهو قال إن ده إنجاز الحقيقة اللي هو عمله، وإنه الناس لا يتوقفون عن الاتصال لشراء الأدوية عن طريق الموقع الخاص به، موقعه الجديد لبيع الأدوية trumprx.gov. trumprx.gov. ترامب كمان في بداية الاجتماع كان وزع قبعات بتحمل علامته التجارية على أعضاء حكومته وخلوهم يحطوها قدامهم، طبعا Make America Great Again واللون الأحمر، وطبعا شعار ترامب. عندنا بقى على الجانب الآخر موضوعات كتير خالص يا جماعة ليها علاقة بموضوع المتقدمين للحصول على البطاقة الخضراء أو الجرين كارد. إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قالت إن هي دلوقتي الناس اللي هم متقدمين للحصول على جرين كارد عن طريق فيزات معينة مش الأسايلم، يعني عشان برضو الناس ما تقلقش، ويمكن الخبر ده لو كان انتشر على المواقع بحاول أقول لحضراتكم، في بعض الفيزات اللي هي فيزات العمل أو فيزات الدراسة، وبعد ما بيشتغلوا شوية وبيقدموا على الجرين كارد قال لهم لا، انتوا ترجعوا بلدكم وكل واحد يدخل السفارة الأمريكية في بلده ويبتدي يقدم، لكن الحالات اللي هو فيها طبعا لجوء ديني أو لجوء سياسي دول مش هيرجعوهم بلدهم، يعني أكيد بالعقل كده. ده طبعا السلطات الهجرة قالت كده ان هم هيرجعوا اللي هم عندهم الفيزات المعينة دي، وبالتالي قالك طبعا ان ده هيأثر على شريحة واسعة من المهاجرين الشرعيين داخل الولايات المتحدة، وانه كده يعني على فكرة الناس اللي زي كده بيكون حياتهم مستقرة وبيكونوا عندهم سوشيال سيكيورتي، يعني بيكون طالعين بطاقات ومستقرين في حياتهم، فطبعا فكرة ان هم يروحوا بلدهم علشان ياخدوا الفيزا مش عارفة هتمشي ازاي، او ياخدوا عفوا الجرين كارد. ولكن طبعا المواضيع دي في محامين كتير بيحاولوا برضو يشوفوا هنا. يا جماعة أنا مهمة قوي بقول لحضراتكم الخبر ده للناس اللي هي مقدمة لجوء، لا لجوء ديني أو لجوء سياسي ما لهمش علاقة بده، الجرين كارد بتاعهم أو القضايا بتاعتهم والدنيا بتاعتهم ماشية عادي، الفيزات العمل والدراسة هم دول اللي هيطلب منهم إن هم لو كانوا مقدمين على جرين كارد يرجعوا بلادهم يدخلوا السفارات ويقدموا. في بقى كمان دلوقتي برضو قال لك ان شهر يونيو ده هيكون شهر حاسم للهجرة في الولايات المتحدة الأمريكية، عشان المحكمة العليا الأمريكية هتصدر أحكامها النهائية في خلال الأجازة الصيفية، وده ممكن يؤثر على ملايين المهاجرين. عندنا يوم جلسات أيام 4 و11 و18 و25 يونيو اللي جاي في قضايا، منهم القضية بتاعت الولادة اللي هو ان تيجي الام وتولد هنا وعيلها ياخد والطفل ياخد الجنسيه، فهينظروا في هذا القرار. اولا الجنسيه التلقائيه لابناء المهاجرين، اللجوء على الحدود، الاحتجاز بدون كفاله، كل دي قضايا هتتحسم في الايام اللي جايه. في كمان قضايا للفنزويليين، صلاحيات القضاه الفيدراليين في وقف قرارات ترامب هينظروا فيها، فكل دي قوانين هنتابعها معاكم خلال الشهر اللي جاي. امريكا حاليا زي ما قلت لكم كده موضوعات الفيزا خلاص. في برضو كمان كانوا قالوا انه يعني بعد الجدل على المرشحة لإدارة المخابرات الوطنية الأمريكية، وقالوا ان هي ما تقدم لها دعم كبير جدا من اللوبي الإسرائيلي. طب ليه؟ منصب مدير المخابرات كان تولسي جابارد كانت استقالت عشان زوجها كان تعبان، فدلوقتي اللي هتنوب عنها ليز ستيفانيك، وقالوا ان ليز مؤيدة بشكل كبير جدا من اللوبي الإسرائيلي. في كمان قضية تانية، المحكمة العليا الأمريكية رفضت طلب شركة ميتا اللي هي الفيسبوك بإسقاط دعوة تتهم إنستغرام بالتسبب في إدمان المراهقين. يعني معنى كده أنه فكرة اتهام ما زال قائم، اتهام شركة الفيسبوك أو ميتا وإنستغرام بأن هم بيخلوا أطفال يدخلوا ويعملوا حسابات ويدمنوا هذا النوع من أنواع اللي هي مواقع التواصل الاجتماعي. طبعا برضو كان في الحفل الخاص بزواج ابن الرئيس الامريكي دونالد ترامب، وهم طبعا عملوه في جزر البهاما، بس قالوا عشان الاحداث بتاعت ايران والدنيا والحرب والمواضيع دي كلها، والرئيس ترامب حتى قال ان انا هو ما حضرش، بس احتمال يبقى في بعد ما الدنيا تهدى
يعملوا حفلة إن شاء الله في البيت الأبيض، اللي هي بيتينا أندرسون عارضة الأزياء، دي زوجة اللي هو نجل الرئيس دونالد ترامب، الابن نجل الرئيس دونالد ترامب. دي كلها أخبار كده من الولايات المتحدة الأمريكية.

الملكية كانت مهمة، حبيت برضو أعرف حضراتكم بيها. فيروس إيبولا، بصوا لغاية دلوقتي ما هواش جائحة زي جائحة الكورونا، أنا كل مرة بقول الكلام ده، لكن هو فيروس إيبولا وباء أودى بحياة 204 شخص حتى الآن في جمهورية الكونغو الديمقراطية من أصل 867 حالة مشتبه بها مسجلة وفق أحدث الأرقام اللي نشرتها وزارة الصحة السبت الماضي. طبعا السلطات الصحية الأفريقية بتحذر من مخاطر تفشي هذا الوباء في 10 دول أخرى من القارة الأفريقية. بعد ظهور أعراض على طبيب أمريكي، واشنطن فرضت قيود صحية للمخالطين لهذا الطبيب، لأنه الموضوع هنا ما فيهوش تهريج، والفيروس ده بيقعد جوه الجسم فترة طويلة، علشان كده أي حد كان معرض يعني كان من المحيطين بهذا الطبيب اللي عرفوا إن هو مصاب بفيروس إيبولا دلوقتي طبعا إيه إن هم عملوا قيود صحية للمخالطين. تفشي إيبولا عزل أوغندا وأربك شرق أفريقيا، أوغندا أغلقت حدودها مع جمهورية الكونغو، واللي طبعا بتشهد تصاعد مقلق في تفشي المرض وذلك بشكل فوري ولمدة 4 أسابيع. كمان أمريكا يا جماعة هتمنع دخول حاملي البطاقة الخضراء القادمين من الدول دي. ليه؟ ما هو ما ينفعش، يعني هيبقوا برضو في احتمالية أن يكون عليهم عندهم الفيروس وما عندهمش الأعراض. فبالتالي قالوا يا جماعة من فضلكم خلال الأيام 21 الماضية اللي ناس كانوا متواجدين في الكونغو أو أوغندا أو جنوب السودان، معلش سوري، مش هيدخلوا ما يجوش ما يحاولوش يجوا عشان مش هيدخلوهم. فيروس إيبولا كمان دفع كندا لعزل القادمين وتعليق الهجرة، نفس الفكرة، 21 يوم اللي فاتوا اللي كانوا مخالطين أو موجودين في الدول دي مش هيدخلوا كندا برضو. والصحة دعت المواطنين لتأجيل السفر غير الضروري إلى هذه المناطق، ما هو أكيد يعني محدش هيخاطر بنفسه. فبالتالي الموضوع ده عامل قلق شوية، ونخلي بالنا علشان هذا الفيروس هو فيروس خطير وبينقل طبعا عن طريق الاختلاط المباشر وأعراضه صعبة وبيؤدي إلى الوفاة. الصين مش عايزة تسكت وتسيبنا في حالنا، أعلنوا برضو عن أنه للأسف الشديد أن في بيقولوا في متوقع انتشار فيروس خطير في مناطق جديدة حول العالم. طب إيه يا جماعة الفيروس ده؟ اسمه غريب، شيكونغونيا. شيكونغونيا، فقال لك الفيروس ده ممكن يوصل لمناطق من أوروبا وأمريكا الشمالية وشرق آسيا بحلول نهاية القرن الحالي، ربنا يسترها يعني. بس أنا قلت أقول لكم بس خلوا بالكم يا جماعة، هذا الفيروس بينتقل إلى الإنسان عبر لسعات البعوض اللي هي من جنس معين اسمه إيديس، وتمثل أبرز أعراضه في ارتفاع الحرارة وألم حد. طيب الناموس ده بقى منتشر فين؟ ولا البعوض ده منتشر برضو اللي هو الناموس؟ يعني قال لك برضو إيه، خلوا بالكم. في النهاية إحنا داخلين على فصل الصيف، الناس كلها المفروض تاخد بالها وتحاول إن هي تتلاشى البعوض يعني، وتكافح البعوض بشكل كبير. لكن لغاية دلوقتي المركز الأوروبي للوقاية سجل خلال عام 2026 نحو 83 ألف إصابة مصحوبة بأعراض حول العالم، بينهم 9 وفيات. يعني برضو إيه الموضوع مش كبير، بس تركزت في أمريكا الجنوبية ولم يعد الفيروس متوطنا في أوروبا وأمريكا الشمالية، إذ تقتصر الإصابات فيها على المسافرين القادمين من المناطق الموبوءة. أما في السودان أكثر من 100 حالة مشتبه بها بالنسبة لإسهال مائي في كردفان، وفي برضو حالات كانت 300 حالة مشتبه بها لمرض إمباكس اللي هو جدري القردة. يعني الدنيا دلوقتي يا جماعة خلوا بالكم ان في الاماكن اللي فيها صراعات وما فيهاش عناية صحية كويسة في برضو كل شوية يعلنوا عن امور صعبة. فبالتالي السودان من ضمن هذه المناطق، وكانوا برضو قالوا انه غزة وقطاع غزة، وانتشرت برضو في امراض طبعا بتنتشر في هذه المناطق اللي فيها صراعات وما فيهاش اهتمام بالرعاية الصحية او بالتنظيف والحاجات اللي زي كده. ربنا يحمينا جميعا من كل هذه الفيروسات اللي بتنتشر حوالينا كده كل شوية. نروح بقى المفاوضات، احنا معلش يمكن واخدين بالكم مأجلين المفاوضات شوية، لكن بسرعة كده هقول لحضراتكم ايه اللي حاصل.
اللي حاصل ان احنا لقينا الحمد لله كده من يوم الجمعه واحنا بنتكلم على انه المفاوضات داخله في اتجاه كويس وفي ناس متفائله وانه بدا اللي هو وزير الدفاع الباكستاني سافر لايران عشان يتقابل مع راججي ويتقابل كمان مع اللي هو المسؤول عن الحرس الثوري الايراني وانه كده في ورقه واحده هيقدمها.

قالوا علشان يبتدي يحصل المفاوضات الجميلة كده ونبتدي بقى انه ايه الدنيا تبتدي تتظبط. لقينا الحقيقة الرئيس ترامب بقى قال انه المفاوضين الامريكيين والايرانيين اقتربوا كثيرا من التوصل الى اتفاق نهائي. دي كان تغريده للرئيس ترامب برضو نشرها، وقال لك انه يتضمن معالجه مرضيه لمخزون اليورانيوم. وبصوا التغريده طويله طبعا مش هقراها معلش عشان الوقت، مش هقعد اقرا لحضراتكم التغريده بتقول ايه لان احنا كل شويه في تغيير للاسف. قال لك انه هيناقش احدث مسوده للاتفاق اللي هو قال لك ايه من ورقه واحده، وقد يتخذ قرارا بشان استئناف الحرب بحلول الاحد. الكلام ده كان ايه؟ كان من يوم الجمعة وإحنا والسبت وإحنا بنتكلم في الموضوع دي. إما أن نتوصل إلى اتفاق جيد أو سأقضي عليهم تماما. فإحنا زي ما إحنا، لإما اتفاق لإما أن أنا هدمر الدنيا. وحذر أنه لو فشلت المفاوضات إيران هتتعرض لضربة غير مسبوقة. ولقينا بقى بعد كده مكالمة بقى حلوة قوي. إيه ده اللي حصل ده يا جماعة؟ كل الرؤساء بتوع كل الدول اللي في منطقة الخليج والدول اللي حواليها اتكلموا مع الرئيس. المكالمة كانت مكالمة واحدة بجد، مكالمة هاتفية مع كل من مصر والسعودية والإمارات وتركيا والأردن وقطر وباكستان والبحرين. كل دول، أيوة كل دول اتصلوا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرة واحدة، وقال لك أكد أن معظم بنود الاتفاق تم التفاوض عليها بالفعل، وأن استدعى نائبه جي دي فانس وزير الدفاع إلى واشنطن لعقد اجتماع يتعلق بالاتفاق. الله، ده احنا خلاص بقى الحرب هتخلص وفي اتفاق جميل جدا. ونقل موقع أكسس عن مصادر أن كل القادة اللي شاركوا في الاتصال دول شجعوا على المضي قدما في الاتفاق لإنهاء الحرب. الله، أقول لكم الدول تانية ولا كفاية؟ كل الدول اللي انتوا يعني كل في المنطقة. طيب حلو قوي ده، احنا كده هيبقى فيه والوسطاء كده يأملوا في استكمال الاتفاق الإيطالي والإعلان عنه قريبا. وكالة الصحافة الفرنسية قالت برضو ان حتى الرئيس ماكرون كمان وقادة خليجيين تحدثوا مع الرئيس ترامب علشان يكون في دعوة الى حل التفاوضي. والرئيس ترامب قال لك الاتفاق شبه نهائي وبنضع اللمسات الأخيرة وهيتم فتح مضيق هرمز. وهو بيتكلم على المواضيع دي نصر صورة لمقاتلة بتحمل قنبلة وكتب عليها شكرا لاهتمامكم. عشان نكبر الصورة، طب في ايه يعني؟ احنا هنضرب ولا الدنيا هتخلص؟ زي بقول لكم الوضع ده بأمانة انا مش يعني مش ببالغ، احنا عايشين في الاخبار بهذا الشكل. نشر صورة لمقاتلة تحمل قنبلة وكتب عليها شكرا على اهتمامكم. طيب ماشي، يعني نعتبرها ان احنا في اطار اوكي هنعمل الاتفاق جيد او هنضرب هنعيد الضربات مرة اخرى، مفيش مشكلة. وبعدين راح نشر عبر منصة روس سوشيال برضو خريطة إيران مظللة بالعالم الأمريكي. وبعدين بقى في إيه؟ إيه اللي هيحصل؟ ما علينا، مش مشكلة، أدينا مستنيين. وبعدين راح نائب كبير موظفي البيت الأبيض نشر فيديو لقاذفة الـ 2B وسط التكهنات المتزايدة باستئناف الولايات المتحدة الحرب على إيران. ماشي خلاص، طب احنا هنعمل اتفاق وسلام وكل الرؤساء اللي اتكلموا دي والدنيا دي كلها، ولا في مقاتلات قوية ومقاتلات من النوع اللي هي كانت ضربوا بيها النووي قبل كده، النوع ده؟ المهم لقينا بقى ايه، الرئيس ترامب قال لك الاتفاق اللي كان طرحه باراك حسين اوباما كان سيء، الاتفاق النووي. طب ما احنا عارفين وانت بتقول الكلام ده وعشان كده خرجت منه في الفتره الاولى من حكم الولايات المتحده الامريكيه. لكن أضاف بقى قال لك الاتفاق اللي كان عامله ترامب ده على كان عامله أوباما ده اتفاق ما كانش له أي لازمة، منح طهران طريق للسلاح النووي، بالرغم من أنه ناس بتقول أن انسحابك أيها الرئيس ترامب من هذا الاتفاق النووي في الفترة الأولى من رئاسة أمريكا هو اللي أدى أن إيران خصبت اليورانيوم الـ 400 كيلو جرام بنسبة 90%. ما علينا، مش مهم دلوقتي الدنيا إيه، إحنا دلوقتي إيه. طيب قال أن العقوبات هتبقى قائمة حتى التوصل لاتفاق نهائي، شدد على أن إيران لن يسمح لها بامتلاك سلاح نووي، وشجر دول الشرق الأوسط على دعمها، ودعاهم بقى لتوسيع اتفاقيات إبراهام. الاتفاقيات دي اللي هي الاتفاق اللي دخل فيه الإمارات والبحرين، فقال لهم لازم بقى كل الدول وخاص من الدول اللي هي بيدعوها السعودية وقطر ان هم لازم ينضموا الى اتفاقات ابراهام اللي هتجيب لهم طبعا ايه اتفاقيات وهت يعني هتنعش الاقتصاد. المهم انه ترامب راح قايل بقى تاني اما صفقة عظيمة او لا صفقة على الاطلاق، يعني واخدين بالكم؟ فبدأنا بقى نلاقي طيب ماشي وبعدين هنعمل ايه. قال لك على السعودية وقطر ان هم ينضموا فورا للاتفاقيات الإبراهيمية وعلى بقية الدول ان تتبعهما. والناس حست انه هو رابط انه يسمع كلام الدول اللي كلموه كلهم رؤساء هدول بانه يتعمل اتفاقيات مع اسرائيل
بو

0: مقابل الاتفاق اللي اتعمل مع إيران. ناس فهمت كده، جه السعودية قالت له لا بقى خلي بالك إنه طبعا الناس كتبت بقى انه بيحصل تغيير في الشرق الاوسط، خطه ترامب بالربط تسويه ايران بالاتفاقيات الابراهيميه. ناس طبعا ما رضيتش على الموضوع ده، ومصدر سعودي قال لهم معلش. السعوديه ردت وقالت احنا مش هندخل في اي اتفاقيات اللي هي زي التطبيع كده مع اسرائيل، او اتفاقيات ابراهام دي اللي هي هيكون فيها تبادل تجاري كبير جدا مع اسرائيل، الا مع وجود مسار لرجعه فيه نحو اقامه دوله فلسطينيه. يبقى السعوديه كده ردت رد حاسم، شكرا احنا مش هنعمل الكلام ده. والرد ده كان يوم الاثنين اللي فات. المهم بعد كده لقينا طبعا اثارت الانباء دي حاله من القلق والتشكيك وسط وسائل الاعلام الاسرائيلي، اللي اعتبرت ان كده في ممكن اللي هي الفكره بتاعت انه اتفاقيات خلاص هتخلص والدنيا دي كلها، بالرغم من انه السعوديه ردت على اتفاقات ابراهام وان كده اسرائيل داخله في الموضوع، لكن برضو إسرائيل شافت أن في بعض الأمور اللي حصلت واللي من ضمنها اتصال كل الزعماء دول والرؤساء بالرئيس الأمريكي، ده كده هيبقى في اتفاق أمريكي إيراني قادم، وإحنا كده وبدأت إسرائيل تقلق. وحصل اتصال هاتفي كان يوم الجمعة ما بين ترامب ونتنياهو، وحصل اتصال هاتفي تاني، والحقيقة ان كل الناس كانت بتقول لا الرئيس ترامب كده مش هياخد مش يدي اهتمام لقلق اسرائيل، وهيدخل في اتفاق من شأنه انه يبتدي يتفتح مضيق هرمز ويبقى في اتفاق كده كويس مع ايران. يائير لبيد قال الاتفاق مع ايران كارثة، وحكومة نتنياهو فشلت في حروبها بالمنطقة، وده طبعا يعتبر كده المعارضة، يعني حتى المعارضة شايفة انه الموضوع مش ماشي زي ما اسرائيل عايزة. التلفزيون الرسمي الايراني قال انه رئيس البرلمان الايراني كبار المفوضين محمد بغير جالب ابلغ قائد الجيش الباكستاني خلال اللقاء اللي في طهران ان الولايات المتحده ليست طرفا صادقا في المفاوضات، وان ايران لن تتنازل عن حقوقها الوطنيه، وان ايران ما عندهاش ثقه في الجانب الامريكي. وبعد كده لقينا طبعا وكاله فارس الايرانيه نفت روايه ترامب بان الاتفاق سيمنح إيران إدارة المضيق، وقالت إن الاتفاق هيمنح إيران إدارة المضيق، لأن ترامب كل شوية يقول إن فتح مضيق هرمز هيكون بعد فتح المضيق هيكون في سيطرة أمريكية، أو إنه أمريكا هي اللي هتنظم المرور في هذا المضيق. بازشكيان الرئيس الإيراني قال إنه لن يتخذ أي قرار دون موافقة المرشد الأعلى والمجلس الأعلى للأمن القومي، يعني فهمنا كده إن الاتفاق متعطل علشان ياخدوا موافقة المرشد الأعلى والمجلس الأعلى للأمن القومي، يبقى كده مفيش اتفاق. بس وسط كل ده يا جماعة لقينا طبعا أنه كبير المفاوضين الإيرانيين وصل في المحادثات مع الولايات المتحدة محمد بكر قالباف وزير الخارجية عباس عراقشي، كان وصلوا للدوحة يوم الاثنين عشان برضو يكملوا المحادثات. طب الدنيا كده ايه يعني؟ تمام يعني ان شاء الله اهي الوفود بتتحرك. وقال لك الوفد الايراني هيركز على قضايا مضيق هرمز واليورانيوم عالي التخصيب. طيب يا مسهل، إذ فجأة ضربات على ايران، ايه ده الحرب يعني هتقوم تاني؟ قال لك لا لا لا بالراحه يا جماعه، ده فوكس نيوز قالت ان القياده المركزيه الامريكيه ان الجيش الامريكي نفذ ضربات دفاعيه جنوب ايران، وان الجيش استهدف مواقع ايرانيه، هذه المواقع بتضم منصات اطلاق صواريخ وقوارب كانت تحاول زرع الغام، وان الضربات الامريكيه ضد ايران دفاعيه ولا تعني نقض اتفاق وقف اطلاق النار، وان الجيش الامريكي قصف منصات صواريخ سام الارض جو في بندر عباس بعد محاولات ايرانيه لاستهداف مقاتلتنا.
1: تهز جنوب إيران، غارات أمريكية خاطفة تسحق منصات صواريخ وزوارق لزرع الألغام، في خطوة يراها خبراء عسكريون تحدثوا لوكالات دولية بأنها رصاصة الرحمة التي أطلقتها واشنطن بعد استمرار التعنت الإيراني خاصة بمسألة مضيق هرمز. والكشف عن تحركات عسكرية مريبة من قبيل تجهيز دفاعات جوية وزوارق مسيرة خاصة في منطقة بندر عباس. القيادة المركزية الأمريكية أكدت أن الضربات دفاعية لحماية قواتها، بينما رد الحرس الثوري مدعيا إسقاط مسيرة أمريكية واعتراض مقاتلة F-35 معلنا مشروعية الرد. أما على جبهة الدبلوماسية الملغومة، فقد فجر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنذارا حاسما، إما تسليم مخزون اليورانيوم المخصب فورا أو تدميره موضعيا بإشراف

0: دولي صارم. هذا التخطيط الرئاسي قابله تفاؤل حذر من وزير خارجيته ماركو روبيو بقرب اتفاق يفتح المضيق وبموازاة إشادة رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بالتقدم. لكن ترامب خفض التوقعات متمسكا بالحصار البحري الخانق وموعزا لممثليه المفاوضين بعدم التسرع، لأن الوقت يصب في صالح واشنطن تماما لإرغام إيران على توقيع الاتفاق. خلف كواليس الدوحة، كشفت مصادر لشبكة CNN أن خلافات الصياغة ورفع العقوبات تؤخر الحسم وسط إصرار أمريكي على ضمانات قاطعة تمنع طهران من حيازة السلاح النووي. ويقرأ محللون وسياسيون ومصادر استخباراتية متقاطعة هذا التضارب الأمريكي كتكتيك مدروس لتعظيم المكاسب وتعميق حصار طهران الاقتصادي والسياسي لشل قدرات النظام بالكامل. في المقابل، توعد الجيش الإيراني بمفاجآت تكتيكية وهجمات أعنف عابرة لحدود المنطقة، مهددا بمنع خروج النفط تماما من المضيق الحيوي إذا حرمت بلاده من تصديره. ذلك التهديد الذي سبق وأن أعلنت إسرائيل أنها تريد إزالته لطالما استمر المخزون الصاروخي والمشروع النووي في جعبة إيران، والتي تعيد التهديد عبره في كل جولة رد عسكرية، معادلة تضع حبر الدبلوماسية في مواجهة مباشرة مع فوهات المدافع والصواريخ المشتعلة، لا سيما وأن ما يجري من تحركات في الداخل الإيراني تشي بأن طهران لا تزال تسير وفق أهواء بعيدة عن تحقيق كامل الشروط الأمريكية.
1: يعني تقرير شلخص لكم الدنيا، فاحنا لسه زي ما احنا، بس الضربات اللي حصلت دي قالك ده ضربوا مكتبة خامنئي. طبعا الكلام ده مش صحيح، ولقينا الاول مرة ايران كشفت تفاصيل اصابة المرشد الجديد اللي هو مكتبة خامنئي، وقالوا ان هو لا مش مصاب بحرق زي ما كانت في تقارير في CNN قالت، ده هو مجرد اصابات سطحية في وجهه ورأسه وساقيه خلال الغارة الجوية اللي وقعت في 28 فبراير واسفرت عن مقتل والده. وطبعا يعني انتوا كلامكم صح، وامريكا اللي هي بتقول ان كان في تقارير بتقول ان هو مشوه بالكامل في نص في الفكره، احنا مش شايفينه لغايه دلوقتي. اي كلام بيتقال من مكتبة خامنئي مجرد رسائل بترسل وتعرض في التلفزيون الايراني من غير ما حد شافه من وقتها، من 28 فبراير لغايه النهارده ما حدش جاب اي صوره لمكتبة خامنئي. المهم يعني دلوقتي بلومبرج على الاستخبارات الأمريكية قالوا المسؤولون في أعلى مستويات الحكومة لا يعرفون مكان مكتبة. يعني عشان كده حتى قالك احنا مستنيين ناخد رأيه في المواضيع دي كلها. اللي حصل بعد الضربات دي، إيران اتهمت أمريكا طبعا وقالت لهم بقى ايه تهديد، انه بيان كده واضح انه لن نترك اي شر من دون رد، ولن نتردد في الدفاع عن الأمة الإيرانية، وده كان بيان من طهران، ولن تكون دول الشرق الأوسط بمثابة دروع للقواعد الأمريكية. كل دي تهديدات بقى، وقال لك دي رسالة جديدة مكتوبة من مكتبة خامنئي اللي احنا مش عارفينه فين، تتحدث عن نظام جديد في الخليج والعالم، لن تكون دول الشرق الأوسط بعد الآن بمثابة دروع للقواعد الأمريكية. طب يا جماعة يعني هتردوا؟ يعني هنرجع تاني للحرب؟ فإيران هترد فندخل بقى في الحرب وكده وباي باي الاتفاقيات؟ بعد لقينا انه ايران كان مجرد تهديدات شفهية فقط لا غير، فيش اي حاجة حصلت، وامريكا كانت مصرة انه الضربات اللي حصلت دي كانت ضربات دفاعية. بعد كده لقينا النهاردة يا جماعة ده في مسودة جديدة، المسودة دي من 14 بند. نعم، مش هضيع وقتكم ولا وقتي في 14 بند ليه؟ طيب انا كنت مجهزاهم معايا وفي تقرير وكل حاجة، بس خلينا ما نضيعش الوقت لسبب بسيط جدا، انه قال لك ال 14 بند دي اللي نشرتهم ايران واللي بيتكلم عنه الاعلام مش صحيحه. مين اللي قال كده؟ المتحدث باسم البيت الابيض النهارده. نعم، خلاص ما فيش داعي نقول بجد، انا فعلا مش محتاجه ان انا اقول لحضراتكم عشان نروح لحاجه تانية. قال لك ان مش عارف التزام ايراني بعدم شن هجمات استباقيه على امريكا وحلفائها، واشنطن لن تشن هجمات على ايران، التزام متبادل بين واشنطن وطهران بعدم تنفيذ اي هجمات، طبعا رفع الحصار البحري وفتح مضيق هرمز. وبعدين لما ايران قالت لك احنا اللي هنسيطر على المضيق ومحدش بيعدي دلوقتي غير واحنا اللي بنرتب معاه، الحرس الثوري بيرتب معاه سفينه بتعدي، والرئيس ترامب قال لك لا احنا اللي هنبقى مسيطرين على مضيق هرمز لما هيتفتح، وايران هتفتح المضيق وزي ما عملنا في فنزويلا احنا بنعمل مع إيران. فنزويلا، ده انتوا مسافة كام ساعة وجبتوا الرئيس الفنزويلي مادورو هنا وكان كل حاجة تمام وخلصتوا الدنيا، فازاي فنزويلا اللي بيحصل اللي حصل في فنزويلا بيحصل دلوقتي في إيران؟ كل دي تصريحات كانت للرئيس النهاردة على هامش الاجتماع الـ 12 مع الحكومة مع حكومته يعني وأعضاء الحكومة. طيب خلاص يبقى احنا كده في

النهاية قاس. بس حاجة مهمة قوي، الاتفاق ده كله كانوا بيتكلموا عن انه في 60 يوم هيتم مناقشة الدنيا، وهيتم اعتماد الاتفاق ده بعد 60 يوم دي هنشوف بقى ايه اللي هيحصل. يعني معنى كده ان هو كأنه وقف او هدنة، وقف اطلاق نار، بس في الهدنة دي هيتوقف الحصار، يعني ترامب هيوقف الحصار وإيران هتفتح مضيق هرمز. ما هو برضو لو ترامب وقف الحصار دي

مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة خلال فترة المفاوضات. بس على فكرة في حاجات كتيرة وعكسها بجد، فلو أنا بقول لكم خبر دلوقتي عرفوا أن أنا مثلا ممكن ما كناش لحقنا نحدث بجد، يعني كل اللي احنا بنشوفه الأخبار وعكسها. البيت الأبيض اليوم الأربعاء قال أن التقرير الذي بثه التلفزيون الإيراني الرسمي واللي فيه مسودة إطار عمل من 14 بند والمذكرة التفاهم دي غير صحيح، وأن المذكرة المشار إليها مختلفة بالكامل. طب فين هي؟ لا قالك مش هنفصح عنها. خلاص أوكي، عشان كده قلت لكم مش هضيع على وقتي ولا وقتكم في ال 14 بند دول وإحنا قاعدين زي ما إحنا. مفاوضات ولا مش مفاوضات؟ بس الحقيقة الوحيدة اللي أقدر أقولها لحضراتكم، يعني طبعا هو ترامب كل شوية قالك اليورانيوم المخصب بيتم تسليمه فورا إلى الولايات المتحدة، رغم أن الاتفاقية بتاعت ال 14 بند دي قالك لا فيها نووي ولا فيها يورانيوم مخصب، بس ترامب قال لك لا احنا هناخد اليورانيوم المخصب ده، وانه زي ما قلت لكم فكره فنزويلا زي اللي بيحصل مع ايران، وقال لك ان احنا لا اما هندمره هناك او هناخده وندمره في مكان بالتنسيق مع الجانب الايراني. طب مين الصح دلوقتي فعلا؟ ما حدش عارف. ترامب يقول ان ايران لن تحصل على تخفيف للعقوبات مقابل التخلي عن اليورانيوم المخصب. يعني كل الاخبار اللي اتقالت اليومين اللي فاتوا اتنسفت بتصريحات النهارده من الرئيس ترامب ومن البيت الابيض. ولقينا برضو روسيا مره تانية داخله على الخط بتقول لكم يا جماعه احنا مستعدين ان احنا ناخد اليورانيوم المخصب ده عندنا في روسيا ونتعامل معاه. ده على لسان وزير الخارجيه الروسي سيرجي ريباكوف، وانه مستعدين لنقل اليورانيوم المخصب. ترامب قال قضينا على الصفين الاول والثاني من القاده الايرانيه وبنتعامل مع الصف الثالث. اوكي بنكرر الكلام مره تاني، كل ده تكرارات. عموما يعني اللي هيحصل دلوقتي ان احنا كلنا منتظرين، وبالرغم برضو قال لك وزير الخارجيه الامريكي قال خلال الساعات المقبله اتوقع ان يسمع العالم اخبار ساره بما يتعلق بمضيق هرمز. طب هتعمله؟ هيبقى فعلا المضيق قدام الحصار والملفات الثانيه متاجله؟ مش عارفين لغايه دلوقتي، هنعرف ان شاء الله يعني يا رب، يعني على بال الحلقه الجايه الجمعه يكون عندي اخبار مؤكده ليكم. لكن اللي زي ما اقول لحضراتكم الاول ناس قالوا على فكره والقاده دول كلهم والسعوديه الاول اتدخلت عشان الحج عشان ما يحصلش، لان اللي بيحصل ايه لو امريكا وترامب ضرب هو اسرائيل ايران بتضرب فين؟ مش بتضرب السعوديه والامارات وغير، والسعوديه دلوقتي فيها موسم حج. طب الحاجه الثانيه ايه؟ مباريات كاس العالم يا جماعه اللي جايه. فدي الحقيقه اللي انا من بدري عايز اقولها لحضراتكم، ان بغض النظر الاتفاقات اللي احنا مش قادرين نوصل لها، لكن امريكا داخله على مباريات كاس العالم الفتره اللي جايه دي. من امتى لامتى؟ مباريات كاس العالم هتبتدي من عايزه اقول لحضراتكم برضو لغايه امتى بالظبط، معلش خليني اقول علشان ابقى دقيقه في الكلام اللي هقوله لحضراتكم. المفروض تقريبا من يوم 9 اللي جاي الشهر الجاي او 11 هتقعد حوالي شهر وتسعة ايام، دي مباريات كاس العالم. فبالتالي احنا دلوقتي اهو البطولة كاس العالم 2026 هتستمر حوالي شهر وتسع أيام تقريبا من 11 يونيو إلى 19 يوليو، وبالتالي هل ممكن أنه يحصل أي لخبطة في الوقت ده؟ لا. المكسيك كمان كان في جدل حوالين موضوع استضافة إيران، فالرئيسة المكسيكية قالت أن احنا ممكن حكومتها وافقت على السماح للمنتخب الإيراني لكرة القدم بالبقاء في المكسيك، وعلى فكرة مكسيكو سيتي هيكون فيها الاحتفالية الأولى والدنيا دي كلها والمباراة الأولى وكل الموضوع ده. طيب الحاجة التانية هي ايه؟ الحاجة التانية الانتخابات النصفية. ترامب النهاردة قال انا مش مهتم بموضوع انا هي ايران فاكرة ان انا لازم اخلص كل الدنيا والاتفاق وكل حاجة واخلص الحرب قبل الاتفاقات النصفية، وانا مش لا ابالي بهذه الانتخابات النصفية. الانتخابات النصفية هتكون امتى يا جماعة؟ هتكون يوم الثلاثاء 3 نوفمبر، وبيكون في انتخاب جميع اعضاء مجلس النواب اللي عددهم 435 مقعد وتلت مجلس الشيوخ وعدد كبير من حكام الولايات ومناصب محليه اخرى. فعشان كده بقول لكم 2 جون الشهر الجاي ده يوم 2 يونيو مهم جدا كل اللي ساكنين في الولايات المتحده الامريكيه انهم يشاركوا في الانتخابات التمهيديه اللي جايه، علشان دي بتكون بمثابة تصفية، وبيكون في كمان انتخابات بعض الحكام الولايات وعمدة بعض عمد بعض المناطق، وبرضو ممكن تكون في حاجات داخلية داخل كل مقاطعة، احنا عندنا هنا مقاطعات كتير. فبالتالي دلوقتي الدنيا محدش عارف اللي هيحصل، لكن اللي بيحصل دلوقتي كل شوية اعلان عن انه في اتفاق، الله حلو قوي النفط بينزل سعره،
اللي هو خام برنت او خام تكساس. لا ده الدنيا ما فيش حاجه في الافق وفي مخاوف.

وفي لسه الروح النفط طالع. فبالتالي اليومين اللي فاتوا دول يا جماعة كل شوية ما بين 4-5% طالع نازل. طب دلوقتي ايه؟ ما اعرفش بصراحة، ما دورتش. ما هو انا مش كل شوية يطلع وينزل. وبجد احنا عايشين دلوقتي في عيشة اخبار كلها متضاربة مع بعضيها، ومحدش فاهم ايه اللي هيحصل. مع تقريبا الرئيس ترامب وحده اللي فاهم، مش عارفين. لكن المهم ان اسعار النفط زي بقول لكم بعد ما ارتفعت قالت طب احنا كده ايه انخفضت، اصل ايران اعلنوا ان الاتفاق. طب بعد ما ايران اعلنوا دلوقتي ان الاتفاق ده، بعد ما امريكا قالت والبيت الابيض قالك الاتفاق اللي اعلنت عنه ايران ده مش صحيح، هيحصل ايه؟ اكيد فهي بنشغلين ما بين 4-5% طالع نازل، اللي هو ما بين مثلا 95 دولار ل 100-110، يعني 100-102-103 في الحدود دي. وطبعا احنا عرضنا عليكم اليوم الاثنين اللي فات حلقه كانت مسجله عشان ده كان اجازه، واتكلمنا فيها معاكم على الاغلاق مضيق هرمز بيؤدي لايه، وان الموضوع الاقتصادي دلوقتي وارتفاع اسعار النفط دي هتستمر معانا فتره شويه. ناس كتير بتقول ممكن تقعد مش 6 شهور بس، ممكن تقعد سنه على بال ما ترجع للاسعار اللي هي كانت 65-70 دولار قبل هذه الحرب. فدي كانت اهم حاجه. كوريا الجنوبية بقى بترجح تورط إيران في هجوم على سفينتها بمضيق هرمز، والسفينة اللي اتضربت دي برضو محدش عارف مين اللي ضربها، بس الدنيا كلها مش مستقرة. والبحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني بتقول عبور السفن الدول المعادية لمضيق هرمز لا يزال محظور. وسط كل ده لقينا طبعا أكيد الناس هناك في إيران فرحانين، لأنه في دلوقتي استعادة الإنترنت و73 مليون مستخدم عادوا إلى الشبكة الدولية. ولكن مجلس النواب الإيراني متضايق وبيقول ان هو لغى قرار الرئيس بازشكيان بإعادة الانترنت بعد اعتراض الحرس الثوري. طب كده الناس عندهم انترنت ولا ما عندهمش؟ زي ما بقول لحضراتكم بأمانة، الخبر ينزل ومفيش بعديه بشوية تلاقي نفي للخبر او تصليح للخبر. مش عارفين، ما حدش مش عارفين ايران عندهم نت ولا النت وقف. فبالتالي لقينا بقى كمان اخبار عن نتنياهو. نتنياهو قال ان هو وصل لمستشفى، مستشفى هداسة في القدس، وسط جدل متواصل حول وضعه الصحي، وقالوا انه ده بعد ما تم اعلان اصابته بسرطان البروستاتا. والنهارده كان مفروض ان هو يمثل برضو امام جلسه بالنسبه لمحاكمته بالفساد، قالوا ان هو تم الغاء جلسه مثول نتنياهو النهارده امام المحكمه للرد على تهم الفساد بناء على طلبه بسبب ارتباطات امنيه وسياسيه. ده بالنسبه لاخبار نتنياهو. لكن الاخبار المهمه هو إعلان اغتيال قائد الجناح العسكري لحماس محمد عودة. طب اغتالوه فين؟ في غزة. يعني لسه في ضربات على غزة؟ لسه في ضربات على غزة على فكرة. واغتالوا محمد عودة ده بعد 2 أسبوع من اللي هو طبعا اللي كان قبله، وانا ناسي اسمه بصراحة. لكن مهم ان الموضوع ده اتقتل فين؟ اتقتل في هجوم، في قصف على في مبنى سكني وسقوط قتلى وجرحى، بينما تواصل فرق الاسعاف والانقاذ العمليات البحث. وحماس اعلنت بالفعل انه اكدت مقتل محمد عودة، وده اللي حصل الفترة اللي فاتت. عندنا بقى انا عايزه اوصل بسرعه كده لموضوع الضربات المتبادله بين اسرائيل وحزب الله. اسرائيل مكثفه الضربات بشكل كبير جدا جدا، رغم ان احنا في تفاوض برضو وفي مفاوضات وجلسات ما بين الجانب الاسرائيلي والجانب اللبناني عشان نوصل لاتفاق. لكن للاسف الشديد الجيش الاسرائيلي وسع نطاق عملياته داخل جنوب لبنان، والعمليات دي تجاوز ما يعرف بالخط الاصفر، وهو خط غير رسمي رسمه خلال الحرب الاخيره ويشمل مناطق سبق ان دخلتها قواته. والقناة نشر الإسرائيلية قالت إن الجيش الإسرائيلي بدأ عملية برية، وقالوا إن هو وسع العمليات أيضا، والتوسيع ده بهدف إبعاد مطلقي المسيرات الانقضاضية. فيما نقلت يدعوت حرانوت إن الجيش الإسرائيلي شايف إن إبعاد حزب الله سيؤدي إلى تراجع مستويات التهديد، وانه الحزب قالوا كده. الصحيفه الاسرائيليه دي قالت انه الحزب بيمتلك مسيرات قادره على الوصول الى مسافه تصل 30 كيلو متر. طبعا نعيم قاسم برضو عايز، كان بيحرض الشعب ضد ان هم ينزلوا ضد الحكومه اللبنانيه عشان حكومه لبنان عايزه تشيل السلاح من يد حزب الله. نتنياهو قال ان احنا عندنا قوات كبيره على الارض رغم الهدنه،
وطبعا ملوش اي دعوه بالهدنه، سيطر على مناطق استراتيجيه، توعد بضربه قاضيه، وتم اطلاع امريكا. قال كده، قالوا في اسرائيل ان احنا اطلعنا امريكا على طبيعه واهداف العمليه العسكريه بلبنان، والجيش الاسرائيلي نشر لقطات لاستهداف مباني بنى تحتيه.

الناس النهارده كانت استغاثات بقى، والجيش الاسرائيلي قال انه هاجم خلال الساعات ال 24 الماضيه اكثر من 150 هدف لحزب الله في صور والنبطيه والبقاع، وامر باخلاء طبعا كل شويه بيعمل اوامر اخلاء لبعض المناطق، استهدف كمان مراكز قياده، وكان في انذار عاجل لسكان 13 بلده في قضائي صور والنبطيه. والمجلس الوزاري الامني المصغر كان اجتمع لبحث التطورات على الساحتين الايرانيه واللبنانيه، ده المجلس الوزاري الاسرائيلي. نيجي بقى لوزير الماليه الاسرائيلي سموتريتش قال لك ايه؟ قال ان الطريقه الاكثر فعاليه لوقف مسيرات حزب الله انه مقابل كل طياره مسيره يطلقها الحزب هيتم تدمير 10 مباني في العاصمه بيروت. يا نهارك ابيض، كل طياره مسيره 10 مباني ليه بقى؟ لان زي ما قلت لكم لو تفتكروا الطائرات المسيره دي معموله بالالياف الضوئيه واسرائيل مش عارفه تعترضها، فعشان كده دلوقتي بتكثف الضربات ودخلت بري علشان تشوف المناطق اللي فيها المسيرات دي وتقضي عليها. سموتريتش قال لو كان هناك 7 طائرات مسيره فسيتم تدمير 70 مبنى. يعني هو بيحسبها، قاعد يحسبها حسابيا، مش مشكلتنا يعني، ما احنا عارفين بنحسب وعارفين الرياضه يعني. المهم ان حزب الله يسكت، لا طبعا اطلق اكثر من 15 مسيره مفخخه نحو اسرائيل، استهدفت طبعا اسمها بمحلقه ابابيل الانقضاضيه. وحزب الله اعلن استهداف تجمع لجنود، وبرضه كل شويه اسرائيل بتعلن مقتل جنود واصابه جنود، والوضع زي ما هو دلوقتي متوتر بشكل كبير جدا جدا. قالوا كده مسؤول امريكي قال ان حزب الله المتمركز في جنوب لبنان خلال الايام الثمانيه الماضيه كان بيقولوا كده ان هو اطلق اكتر من 1000 طائره مسيره واكتر من 700 صاروخ على اسرائيل. الحرب الروسيه الاوكرانيه اخبارها بقت كتيره خالص، مش بس اللي عرضناها لحضراتكم في حلقه الاثنين، لا ده احنا عندنا دلوقتي طبعا اخر حاجه كنا قلناها لكم، اوكرانيا عندها بقى مسيرات طويله المدى وضربت في عمق موسكو. راحت طبعا روسيا هتسكت؟ لا طبعا مش هتسكت برضه، مسؤولان محليان في اوكرانيا قالوا انه في هجوم روسي وقع خلال الليل اسفر عن مقتل اول امس، اسفر عن مقتل 4 اشخاص في العاصمه الاوكرانيه كييف، وقالوا طبعا ان شخصين قتل في العاصمه نفسها، في حين ان حاكم منطقه العاصمه الاوسع قال ان شخصين اخرين لقى حتفهما خارج المدينه. يعني حريق في مستودع نفطي روسي بعد هجوم بسياره اوكرانيه. وعمده كييف قال ان العاصمه الاوكرانيه تعرضت لهجوم صاروخي وطائرات مسيره ادى الى تضرر مبنى سكني مكون من 24 طابق، وده كان يوم السبت. لحد بقى كانت ليله الجحيم وانفجارات، وروسيا قصفت اوكرانيا بصاروخ اورشينك الباليستي للمره الثالثه، وزيلينسكي قال ان هم فقدوا صوابهم، والنهارده وافق زيلينسكي على انه يضرب ويرد على روسيا بمقاتلات برضه مسيرات طويله المدى. بنصلي كلنا ان يحل السلام في كل الدنيا اللي كلها مشتعله دي. بشكركم على متابعتنا، وان شاء الله يكون عندنا المزيد من الاحداث ومراء الاحداث يوم الجمعه، انتظرونا. الى اللقاء.

أمل جديد هو عنوان برنامجنا في هذه الليلة. الله يتكلم بإعلان جديد وبرجاء جديد في هذه الصورة العظيمة التي سبق الله وأعدها في سفر التكوين حينما خلق الله الإنسان ذكرا وأنثى وباركهما وأعطى لهم الرب تكليف ومسؤولية أن يكونوا واحدا. أيها الأحباء، نرى خطة الله العظيمة على مر العصور، كيف أن كل ما صنعه الله كان حسنا جدا، لكن مع مرور العصور في العهد القديم وفي العهد الجديد حاول الشيطان أن يشوه الصورة العظيمة التي خططها ورسمها الله للأسرة وللعلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة. ونرى أيامنا في هذه الأيام أمامنا صورة غريبة جدا، صورة مشوهة عن الزواج، عن الأسرة، عن العيلة، عن الأولاد. ونرى من حولنا تعاليم جديدة ليست فقط صنعت نوع من التشويش، لكنها صنعت أيضا نوع من التشويه لهذه الأسرة. ونرى من حولنا الانقسامات والزواج الغير شرعي، ونرى أيضا عدم احترام الرجل للزوجة وعدم احترام الزوجة لرجلها، ونرى الانقسامات في البيوت بين الزوجين والأولاد. لكن الله وضع أمامنا هذه الرؤية في هذه الأيام أنه يتكلم، أنه على استعداد أن يصنع صورة جديدة، أن يعيد الصورة إلى أصلها، صورة البيت المسيحي المقدس من خلال الرباط المقدس والفكر المقدس الذي أعاد صياغته يسوع في الصليب من خلال عمل النعمة ومن خلال عمل الكفارة. لذا أشجع كل من يسمعنا في هذه الحلقة وفي الحلقات القادمة أن يرفض روح اليأس وروح الفشل وروح الخوف اللي ملك على قلوب أزواج وزوجات كثيرة وفقدوا الأمل أن الله يستطيع أن يغير. سيعطي لنا الرب من خلاله تعليما عظيما عن البيت المقدس، البيت المسيحي، والعائلة المسيحية طبقا لكلمة

0: الله. دعونني أرحب بجناب الراعي، برحب بيك جناب القسيس موسى في وسطنا، خادم الخدام المميزين. وأنا أعرف جيدا أن رب وضع على قلبك هذا الإعلان وهذا التعليم عن الأسرة والبيت المسيحي وعمل الله الذي يريد أن يصنعه في بيوتنا. قبل أن أبدأ الحلقة أريد من حضرتك أن تعطينا مقدمة عن هذا الفكر وعن هذا الإعلان، الأمل الجديد الذي سيصنعه الرب في وسطنا من الآن فصاعدا.
1: في البداية أهلا وسهلا بحضرتك خادم الرب المبارك أخ وجيه، وأهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين، شعب الرب الجميل في كل مكان. الحقيقة لمسني جدا جدا عنوان البرنامج، العنوان المبارك أمل جديد. الحقيقة كلنا محتاجين أن نمتلئ بهذا الأمل الجديد،
0: نعم.
1: الكبير والصغير، الزوج والزوجة، الجد والجدة، الأبناء في البيت، الكل محتاجين لهذا الأمل. ومين يقدر يزرع في قلوبنا جميعا الأمل الجديد،
0: نعم.
1: غير الرب لكل المجد من خلال كلمته المقدسة. النهاردة الرب بيدي أمل جديد لكل شخص،
0: نعم.
1: لكل إنسان اللي فاكر أنه خلاص ما فيش فرصة تانية، ما فيش أمل تاني،
0: نعم.
1: سواء في العلاقات أو في الأعمال أو في الحياة، اللي يائس من حياته، اللي شاعر أنه خلاص الدنيا سودت في عينيه،
0: نعم.
1: النهاردة الرب بيزرع أمل جديد، بيقول ها أنا ذا صانع أمرا جديدا،
0: نعم.
1: الآن ينبت، الآن ينبت،
0: نعم.
1: رب النهاردة بيقول أنا إله الفرصة التانية، الفرصة التانية والفرصة التالتة والفرصة الألف. كان الرب لي كل المجد النهاردة بيدي الأمل الجديد وبيرفع إيديه بالنعمة،
0: نعم.
1: مددها ناحية كل شخص من شعب الرب،
0: نعم.
1: وبيطمئن القلوب وبيقول فيه أمل جديد. أمل جديد أيها الزوج، أمل جديد أيتها الزوجة، أمل جديد أيها الإنسان اللي يئست من كل شيء، اللي شاعر أنه مفيش رجاء. لا، النهاردة الرب بيقول لك لا، ده أنا أستطيع كل شيء ولا يعصر علي أمر. لكل المجد،
0: مجد للرب. دعني أسأل حضرتك النهاردة في بداية هذه الحلقات اللي رب هيدينا فيها تعليم خاص عن الحياة المسيحية والبيت المسيحي، لكن خليني أسأل حضرتك في السؤال الأول، قصد الله منذ الأزل من الزواج؟
1: الحقيقة الزواج مبدئيا هو أرقى مؤسسة صنعها الله عبر كل التاريخ، أرقى مؤسسة تعليمية، أرقى مدرسة صنعها الله لتعليم الإنسان،
0: نعم.
1: أراد الله أنه من خلال الزواج يعلم الإنسان سواء رجل أو امرأة كيف تكون الحياة،
0: نعم.
1: وكيف يكون التواصل وكيف تكون العلاقات. عشان كده قصد الله رائع جدا جدا من الزواج، وهنشوف دلوقتي إيه القصد دوت،
0: نعم.
1: لكن زي ما حضرتك تفضلت في المقدمة وقلت كده أنه الشيطان منذ لحظة سقوطه،
0: نعم.
1: وضع في قلبه أنه يشوه كل ما يعمل الله،
0: نعم.
1: أراد أنه يشوه كل ما يعمل الله، فبدأ بالزواج، بدأ بالأسرة،
0: نعم.
1: وابتدى يحاول يخرب في الأسرة،
0: نعم.
1: ويشوه العلاقات بين الأولاد وبعضهم وبين الزوج والزوجة،
0: نعم.
1: يعني ساعة سقوط آدم وحواء، نعم. أعتقد وأتخيل في مخيلتي أنه بعد السقوط وبعد ما أدرك أنهما عريانان بالتأكيد ألقى آدم باللوم على حواء،
0: نعم.
1: وقال لها أنت السبب،
0: نعم.
1: وبالتأكيد هي كمان ألقت باللوم عليه وقالت له سمعت كلامي ليه، مش
0: نعم.
1: كده،
0: نعم.
1: وكانت النتيجة ربما أول خلاف في تاريخ البشرية كلها، وبعد كده ابتدت الخلافات كمان بين الأبناء،
0: نعم.
1: مش كده، وشفنا إزاي أنه الشيطان وضع في قلب قايين الحقد والحسد والكراهية والبغضة،
0: نعم.
1: لأخيه،
0: نعم.
1: البار هابيل،
0: نعم.
1: مش كده،
0: نعم.
1: فالزواج في حد ذاته هو مشروع راقي جدا جدا،
0: نعم.
1: كان في فكر الله وأراد به الله خير البشرية، لكن أنا بشوف أربع مقاصد إلهية للزواج أرادها الله،
0: نعم.
1: في مقاصد إلهية وفي مقاصد بشرية، في أغراض إلهية وفي أغراض بشرية. الغرض الأول الإلهي أنه الله أراد أن تكون له عائلة،
0: نعم.
1: أراد الله أن تكون له عائلة. الحقيقة الله عنده ملايين الملائكة في السماء، مش
0: نعم.
1: كده،
0: نعم.
1: لكن قال مرة لذاتي مع بني آدم. أراد الله أن يكون له عائلة على الأرض، والحقيقة المحبة والحنان اللي في قلب الله ما هماش جداد،
0: نعم.
1: احنا عارفين أنه الله كان يتبادل الحب الأقانيم الثلاثة معا، فهي علاقة اقتران، علاقة قران،
0: نعم.
1: وشراكة ومحبة ووحدة،
0: نعم.
1: إذا كان الله اقترن بالأمة الإسرائيلية في العهد القديم،
0: نعم.
1: واختصهم شعبا وخاصة له، والمسيح أيضا بالكنيسة في العهد الجديد، لكي يصنع

0: الرب صورة مصغرة من هذا الاقتران الكبير.
1: نعم.
0: أراد أن يرينا الأسرة.
1: نعم.
0: الأسرة اقتران الرجل. نعم. بالمرأة. نعم. والزوج بالزوجة كنموذج مصغر لكي ما يرينا عمليا ما في قلبه من مكنونات للمحبة.
1: نعم.
0: في هذا النموذج المبارك.
1: نعم.
0: دول مقصدين إلهيين لكن في مقصدين بشريين.
1: نعم.
0: أو غرضين بشريين. الغرض الأولاني حضرتك فاكر لما الرب قال كده لآدم أثمروا واكسروا.
1: نعم.
0: واملأوا الأرض فاكر؟
1: نعم.
0: بالضبط.
1: نعم.
0: فأراد الرب أنه تستمر الحياة على للجنس البشري على الأرض.
1: نعم.
0: ولكي ما تدوم الحياة وتستمر كان لابد من الزواج والأسرة.
1: نعم.
0: حتى ما تستمر الحياة. نعم. على وجه الأرض. لكن المقصد الرابع أيضا لبشارك به إخواتي النهاردة. نعم. لكي تتم مساعدة لكل طرف للآخر وده.
1: نعم.
0: اللي بنشوفه في كلمة معينا.
1: نعم.
0: نظيره.
1: نعم.
0: فكان لابد أن يجد آدم من يساعده ويعاونه ويسدد احتياجاته ويكمل نقصاته أيضا.
1: نعم.
0: يقول كده الحكيم في سفر الجامعة اثنان خير من واحد. وويل لمن هو وحده.
1: نعم.
0: ويله اللي هو لوحده فعلا.
1: نعم.
0: الحياة بتاعتنا دي من صعوبتها ومن مشقتها فعلا محتاجة السند المعين.
1: نعم.
0: محتاجة الشريك. محتاجة اللي يترفق بي اللي يحس بي وأحس بي.
1: نعم.
0: اللي يكون بيفكر زي واللي يكون عارفني وأنا عارفه. وفعلا يقول كده الكتاب أنه كيف يسير اثنان إن لم يتوعدا. لازم.
1: نعم.
0: اثنين يكونوا ماشيين مع بعض.
1: نعم.
0: يهونوا الرحلة ومشاق البرية على بعضهم. عشان كده الأربع مقاصد دول أرى فيهم قصد الله في الزواج.
1: نعم. لكن هل هناك إمكانية للزوجين في العصر اللي احنا فيه لإتمام مقاصد الله؟ هل في إمكانية أن هم يمشوا في هذه الأربع مقاصد اللي رب كلمنا عنهم موجودين في كلمة الله؟
0: الحقيقة في أزواج وزوجات كثيرين حاليا وخصوصا في هذه الأيام الصعبة وأنا بخاطب إخواتي من شعب الرب في كل مكان وصلوا حاليا دلوقتي إلى يمكن يأس من إكمال الحياة
1: وفشل. نعم.
0: وفشل.
1: نعم.
0: وفي كثيرين تسمع النبرة دي حاليا دلوقتي يقولك مش قادر أكمل.
1: أيوه.
0: أنا مش قادر أكمل أنا حاسس أنه خلاص أنا علشان أشتري حياتي وعلشان يعني أستمر في الحياة لازم أنفصل لازم أدور على حل جديد.
1: أيوه.
0: الناس فاكرة أنه مفيش إمكانية لأنهم يعيشوا حياة سعيدة لكن النهاردة صاحب الأمل الجديد.
1: نعم.
0: صاحب الرجاء الجديد بيقول أبدا الصورة دي سلبية من إبليس لكن الرب النهاردة اللي عنده الأمل الجديد بيقول في إمكانية للتعايش في إمكانية لدوام واستمرارية الحياة بسعادة.
1: نعم.
0: مش فقط دوام الحياة المعتادة الروتينية لكن بسعادة. نشوف الكلام ده فين كلمة الله. كلمة الله اللي قالوا عليها كده هي الخريطة للمسافر.
1: نعم.
0: هي النور لسبيلنا هي السراج لأرجلنا اللي منها نعرف فكرة الله بيقول إيه في رسالة كولوسي وإصحاح 3 وعدد 12 بشجع كل زوج وكل زوجة بيشوفونا دلوقتي أنهم يتابعوا القراءة معانا.
1: نعم.
0: يفتحوا الفصل دوت وشوفوا رسالة الله ليهم إيه النهاردة يقول الكتاب فالبسوا كمختري الله القديسين المحبوبين أحشاء رأفات لطفا تواضعا ووداعة وطول أنات محتملين بعضكم بعضا ومسامحين بعضكم بعضا إن كان لأحد على أحد شكوى.
1: نعم.
0: كما غفر لكم المسيح هكذا أنتم أيضاً.
1: نعم.
0: وعلى جميع هذه البسوا المحبة التي هي رباط الكمال.
1: نعم.
0: وليملك في قلوبكم سلام الله الذي إليه دعيتم في جسد واحد وكونوا شاكرين. وبعدين يقول بقى حاجة آية مفتاحية
1: مهمة جدا.
0: لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى. الحقيقة يقول كده الرسول بولس في الفصل دوت.
1: نعم.
0: سبع ملابس محتاجين نلبسهم مش هو قال في الأول البسوا.
1: نعم.
0: فهو بيوصف لنا يعني لبس جميل جدا جدا هنلبسه علشان نكون.
1: نعم.
0: سعدة.
1: برافو.
0: إيه هو؟
1: نعم.
0: يقول كده أحشاء رأفات ملابس جميلة جدا جدا.
1: نعم.
0: لطف وداعة تواضع طول أنا رب أنا شخصيا أنا محتاج ألبس الملابس.
1: نعم.
0: ديت وبعدين يقول محتملين بعضكم متسامحين.
1: نعم.
0: وبعدين يتكلم على الغفران.
1: نعم.
0: ويتكلم عن المحبة الحقيقة الكلام جميل بس نعم. يمكن حد بيشوفنا دلوقتي ويقول بس دي حاجات صعبة
1: محتاجين نعيش

0: دي حاجات صعبة نعيشها ازاي؟
1: ده الأهم.
0: ايه التطبيق العملي ازاي يتم؟ نعم. ما هو الكلام سهل والوعظ سهل،
1: دي حقيقة،
0: لكن المفتاح في الآية الأخيرة اللي احنا قلناها يقول لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى. بيشاور لنا الرسول بولس على كلمة الله، بيقول ايه علاقتك أخويا بكلمة الله؟ ايه علاقتك بكلمة الله؟ هل بتستمد أفكارك واتجاهاتك وأراءك من كلمة الله؟ هل بتستمد أحكامك وتفكيرك واستيعابك للأمور وتصوراتك من كلمة الله؟ الحقيقة أصل المشكلة هنا.
1: نعم.
0: العالم دخل إلى حياتنا وابتدى يكون توجهاتنا وأفكارنا.
1: نعم.
0: الميديا، المسلسلات التلفزيونية.
1: نعم.
0: أفكار العالم، الكتب، أراء الفلاسفة، أراء الأسر من حوالينا.
1: نعم.
0: الناس اللي ملهاش علاقة بربنا، كل ده أثر جدا جدا على طريقة تفكيرنا، وخصوصا في مجتمع شرقي زي اللي احنا فيه.
1: نعم.
0: لكن الرسول بولس هنا بيلفت نظرنا جميعا إلى لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى. لما يكون لي علاقة بكلمة حقيقية. الله وافهم فكر الله.
1: نعم.
0: أعرف إزاي أسامح.
1: نعم.
0: وأعرف إزاي أغفر، وأعرف إزاي أحب، وأعرف إزاي يكون عندي أحشاء رأفات.
1: نعم.
0: وأعرف إزاي يكون عندي تسامح وغفران حقيقي، مش غفران إلى وقت أو إلى حين وبعد.
1: نعم.
0: كده يفتكر الإساءات بتاعت الماضي تاني.
1: نعم.
0: ويعاير بيها ويحاسب بيها.
1: نعم.
0: الحقيقة في إمكانية أن احنا نعيش الحياة ديت، بس المفتاح
1: كلمة الله.
0: كلمة الله، لكن في جزئية تانية.
1: نعم.
0: يقول قبلها إيه؟ كونوا شاكرين.
1: شاكرين.
0: يعني إيه كونوا شاكرين؟ كونوا شاكرين يعني خلينا نكون satisfied with each other، خلينا نكون راضيين عن بعض، قنوعين ببعض.
1: نعم.
0: خلينا نكون شاكرين. الحقيقة اليومين دولت يومين عدم الشكر.
1: نعم. رفض.
0: لا الزوج شاكر الرب على زوجته.
1: نعم.
0: ولا الزوجة شاكر الرب على زوجها. في أزواج كتير بيقول يا سلام لو كانت زوجتي هي فلانة الفلانية.
1: أيه.
0: امرأة صديقه.
1: أيه.
0: أو امرأة صاحبه.
1: أيه.
0: وهي كمان بتقول يا سلام لو كان زوجي شخص تاني.
1: أيه.
0: لكن إذا وصلنا للدرجة اللي فيها نشكر الله على بعض.
1: نعم.
0: ونرضى ببعض ونقنع ببعض ونرضى ونقنع بحياتنا.
1: نعم.
0: ونرضى ونقنع بمستوى معيشتنا.
1: نعم.
0: ونرضى ونقنع بما هيئه الرب لنا وأعده لنا، وتكون حياتنا هي حياة الرضا والقناعة والقبول والشكر.
1: نعم. ده مهم.
0: زائد كلمة الله، ساعتها هيكون في عندنا إمكانية للقبول. نعم. قبول الآخر وأقبل زوجتي بكل ما فيها وهي كمان تقبلني بكل ما فيها. ربي يساعدنا.
1: جناب الرائع، خلينا ناخد فاصل وبعد كده نرجع نكمل مع حضرتك هذا التعليم الرائع عن الأمل الجديد الذي يريد أن يصنعه في وسطنا.

0: رضاك وخوف.
1: قبل الفاصل كان بيكلمنا الرب من خلال خادم الرب المبارك القسيس موسى جدعون عن الأربع أعمدة في الأمور اللي الله يقدر من خلالها يعيد بناء العلاقة الزوجية من جديد.
2: الحقيقة خادم الرب المبارك خبرتي أنا الشخصية وخبرة كل اللي قروا كلمة الله إن كلمة الله بتعمل فينا إيه؟
1: نعم.
2: تنقينا.
1: نعم.
2: قال المسيح في مرة بفمه الطاهر أنتم الآن أنقياء لسبب الكلام الذي كلمتكم به.
1: نعم.
2: كلمة الله تغيرنا، كلمة الله تغير أفكارنا، تحسن سلوكياتنا.
1: نعم.
2: تطهر قلوبنا. كلمة الله كمان تؤثر فينا تأثيرات إيجابية. ياما كلمة الله غيرت أعتى المجرمين وخلتهم أرق الناس. مين اللي غير شاول؟
1: نعم.
2: مين اللي غير السامرية؟
1: نعم.
2: مش كلمة الله.
1: نعم.
2: اللي سمعوها من فمه شخصيا.
1: نعم.
2: وما زالت كلمة الله لها القدرة الفعالة في التغيير. يقول كده الكتاب عن كلمة الله لأن كلمة الله حية
1: وفعالة.
2: فعالة. نعم. هي مؤثرة.
1: نعم.
2: حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين وخارقة.
1: نعم.
2: إلى مفرق النفس والروح والمخاخ والمفاصل ومميزة.
1: نعم.
2: أفكار القلب.
1: نعم.
2: ونياته. عشان كده كلمة الله هي الأساس.
1: نعم.
2: الرجوع لكلمة الله هو الأساس.
1: نعم.
2: يقول الكتاب أيضا إلى الشريعة وإلى الشهادة.
1: نعم.
2: إن لم يقولوا مثل هذا القول لن يكون لهم.
1: نعم.
2: فجر. مش هيكون لنا قيامة ولا فجر ولا إشراق لشمس الله في حياتنا بدون كلمة الله. كلمة الله بتغير أفكارنا، تغير.
1: نعم.
2: توجهاتنا، تجدد أذهاننا، تخلينا نتنازل عن أفكار قديمة موروثة ونستقبل فكر الله الجديد الجميل.
1: نعم.
2: تخلينا نتنازل عن حاجات نشأت معنا بالتربية، نشأت معنا من خلال المجتمع، حاجات دخلت لنا واستقبلناها غلط في حياتنا. لكن النهاردة كلمة الله تقدر النهاردة تدينا اللي على قلب الله لينا.
1: نعم.
2: فالأساس هو كلمة الله. إن كان.
1: نعم.
2: لينا علاقة بكلمة الله كأزواج وكزوجات، كأبناء وكبنات، كأعضاء للأسرة، هيكون في تغيير حقيقي في حياتنا.
1: نعم.
2: للأفضل، وهيكون في إمكانية نتعايش مع بعض ونقبل بعض ونسامح ونغفر ونحب.
1: نعم.
2: ونعطي ونبذل ونضحي.
1: نعم.
2: كلمة الله هي الأساس.
1: نعم. لكن خلينا نبقى واقعيين. ساعات كتير بنحفظ الكلمة.
2: أي.
1: وبنقراها وبنسمعها في كل مكان، لكن ما لناش علاقة حقيقية.
2: أي.
1: ما فيش اختبار حقيقي في حياتي، في حياة الزوج، في حياة الزوجة. ما اتولدش من جديد، ما قدرش يصل إلى منطقة الاختبار إنه يتمتع بالحياة الجديدة، بالقلب الجديد، بالفكر الجديد، بالسلوك الجديد، لتتبدد الظلمة من حياته ليسكن فيه النور. خلينا حضرتك معلش في سياق الحديث ادينا فكرة كيف نلتقي بالله، وكيف يكون لنا من خلال هذا العنوان الأمل الجديد فرصة جديدة لنرجع بقلوبنا إلى الله ليشفينا، فيأتي مجد الله علينا وتعمل كلمة الله فينا بغنى.
2: الحقيقة دايما في دور إلهي ودور بشري.
1: نعم.
2: الدور الإلهي الله مستعد.
1: نعم.
2: الله ما عندوش حاجة معطلة.
1: نعم.
2: بالعكس، هو يريد أن جميع الناس يخلصون إلى معرفة الحق يقبلون.
1: نعم.
2: دايما الرب فاتح إيديه كده هوت بالرحمة والبركة وبيقول تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقلي الأحمال وأنا أريحكم. هو مش عايز غير راحتنا، هو مش.
1: نعم.
2: عايز غير سلامنا، هو مش عايز غير سعادتنا. رب يكون سعيد جدا جدا لما يشوفني ويشوف حضرتك سعداء ويشوف كل بيت مسيحي.
1: نعم.
2: سعيد. وقد إيه يتضايق ويزعل جدا جدا برضو العكس.
1: نعم.
2: لو شاف إن إحنا متضايقين ومتألمين.
1: نعم. حالة
2: مجروحين.
1: فشل.
2: لأنه الحقيقة لم يخلقنا لكده.
1: نعم.
2: هو خلقنا لمشاركته أفراح روح القدوس.
1: نعم.
2: ده دور الله. طب دوري أنا كإنسان، دوري إن أنا أسمع وأؤمن الإيمان بالخبر.
1: نعم.
2: الخبر بكلمة الله.
1: الله.
2: دوري إن أنا أصدق ربنا في اللي هو بيقوله. دوري ان انا اقبل اليه برغبه حقيقيه من جوايا في التغيير.
1: نعم.
2: يعني لما اجي للرب واقول يا رب انا تعبت من حياتي، انا تعبت من الماضي كله.
1: نعم.
2: اللي فات يا رب جربت اعيش بفكري وبدماغي وبارائي وبعلمي بثقافتي، فشلت وما جانتش حاجه في حياتي غير التعاسه.
1: نعم.
2: لكن انا جاي النهارده عايزك انت ترتب حياتي.
1: نعم.
2: عايزك تساعدني وعايزك النهاردة تزرع في بيتي فرحة جديدة وسعادة جديدة وأمل جديد.
1: نعم.
2: الرب مش هيتأخر أبدا عني، بس يكون برغبة حقيقية صادقة.
1: نعم.
2: وكمان مطلوب مني أشتغل على نفسي.
1: نعم.
2: مطلوب مني أني أركن اللي فات وأبتدي بداية جديدة بقى. نعم. أنسى ما وراء
1: وأبدأ.
2: وأمتد إلى ما هو قدام.
1: نعم.
2: وأشوف كلمة الله بتحرضني أعمل إيه وأعمله.
1: نعم.
2: يعني كنت في الأول زوج قاسي ما عنديش تواصل جيد مع زوجتي، لا أشوف الكلمة بتقول لي إيه علشان أقدر أتواصل مع
1: نعم.
2: زوجتي.
1: نعم.
2: كنت زوج صعيدي مثلا شرقي متعود كده على الخشونة والغلاظة والقسوة والانفرادية بالرأي والتحكم والديكتاتورية، لا أبتدي من أول وجديد أكون حد منفتح على الآخر، أقبل الرأي والرأي الآخر، أقبل النقد. طالما إحنا في أسرة واحدة وفي مركب واحد بالتأكيد ده مش هيكون نقد هدام لكن نقد بناء، أقبله.
1: نعم.
2: وساعد على تغيير كمان الآخر.
1: من خلال كلمة الله ومن خلال التعليم المسيحي النقي، محتاجين حضرتك تدينا فوكس على هذه الدعائم الأساسية للبيت المسيحي الناجح.
2: من خلال كلمة الله أنا بشوف أربع دعائم لنجاح أي بيت مسيحي، وبشوف كمان قاعدتين ذهبيتين للسلوك. الأربع دعائم بسرعة جدا علشان وقت البرنامج. أول حاجة الاحترام المتبادل.
1: نعم.
2: لابد يكون فيه احترام متبادل بين الزوج والزوجة.
1: نعم.
2: هو يحترمها ويقدرها وهي كمان تحترم وتقدره، ولا سيما أمام الأهل، أهل الزوج وأهل الزوجة.
1: نعم.
2: ولا سيما أمام المجتمع. بسرعة جدا الحاجة التانية بعد الاحترام المتبادل لازم يكون فيه التزام مشترك.
1: نعم.
2: التزام مشترك بالمهام والمسؤوليات.
1: نعم.
2: لابد أن يكون الزوج ملتزم بالمهام بتاعته والزوجة كمان ملتزمة بالمهام بتاعتها دون تقصير أحدهم على الآخر. لو حد فيهم قصر في الالتزامات بتاعته مش هيقدر البيت يمشي كويس ومش هيكون ناجح.
1: نعم.
2: لكن كمان بسرعة جدا التضحية والعطاء. مفيش
1: نعم.
2: بيت مسيحي يكون ناجح بدون تضحية.
1: نعم.
2: لازم العطاء المتبادل، لازم التضحية، لازم أجي أنا على نفسي شوية وهي تيجي على نفسها شوية علشان الأمور تمشي. لازم أضحي لإسعاد الآخر.
1: نعم.
2: والآخر يضحي لإسعادي. لكن كمان أهم ركن وأهم عمود من أعمدة البيت المسيحي لنجاحه هو التواصل الجيد.
1: نعم.
2: يعني لو في بيت ما فيهوش حوار البيت ده هيكون فاشل.
1: دي حقيقة.
2: لكن لو في بيت فيه تواصل، تواصل
1: في نجاح،
2: صداقة، مودة، حوار مشترك، حوار مفتوح، بالتالي هيكون في نجاح. دول أربع دعائم وأربع أعمدة لنجاح أي بيت مسيحي بسرعة جدا جدا.
1: نعم.
2: لكن قاعدتين ذهبيتين للسلوك المسيحي داخل البيت.
1: نعم.
2: أول حاجة لازم أفهم أن البيت المسيحي الناجح هو اتحاد ثلاثي.
1: نعم.
2: ما بين ثلاثة مين.
1: نعم.
2: هم الرجل والمرأة والله.
1: نعم.
2: لو الرجل والمرأة بس هيكون البيت فاشل.
1: نعم.
2: لكن لابد من وجود الله في المشهد. لكن القاعدة الثانية بسرعة جدا أن الغفران هو الحل الأمثل.
1: نعم.
2: لكل المشكلات الزوجية.
1: نعم.
2: في البيت المسيحي لو بيت ما فيهوش غفران هيكون بيت فاشل.
1: نعم.
2: لكن لو بيت فيه غفران سينجح البيت لا محالة.
1: نعم. جناب الرائع، كلام رائع وتعليم رائع، لكن للأسف لضيق الوقت وانتهى وقت الحلقة. مضطرين نحن نختم حلقتنا النهاردة، وفي الحلقة الجاية بنعمة رب حضرتك تدينا هذا التعليم مرة أخرى باستفاضة، وإزاي نعيشه وإزاي نطبقه.
2: أمين.
1: حبائي بشكر رب من أجل رغبة الله وفكر الله بالبركة بالحياة بالنجاح بالأمل الجديد يشرق في قلبك في روحك في بيتك في فكرك في هذه الليلة، فيصنع الله أمور عظيمة.
2: أمين.
1: نراكم في الحلقة القادمة والرب معكم.

0: اهلا بكم اعزائنا المشاهدين في حلقه جديده من حلقات برنامج الشفاء الالهي الذي يسعدنا ويشرفنا يكون معنا ضيفا للحلقات الدكتور قس أليكس حنا. اهلا وسهلا بحضرتك.
1: برحب بك دكتوره ليديا، شكرا على الاستضافه ولقناه الكارما وفريق العمل. ربي يبارككم.
0: ربي يبارك حياتك حضرة القسيس، احنا مباركين بوجودك معانا.
1: شكرا لك.
0: الرب دايما يستخدمك في كل مكان
1: من مجد اسمه.
0: احيانا كثيره جدا بنعدي وبنشوف ناس حوالينا بيفتخروا باشياء مختلفه، ان كان مال، جاه، سلطه، شهره، امور كلها متغيره وفانيه. لكن داود النهارده بيقول لنا في مزمور 34 وده عنوان الحلقه، بالرب تفتخر نفسي يسمع الودعاء فيفرحوا. حضر القسيس أليكس، يا ترى ايه نواحي الافتخار بالرب؟ يعني الرب رائع وجميل وكله، لكن عايزين نعرف ونلقي الضوء على نواحي للافتخار بالرب في حياتنا.
1: في حوالي 20 نقطة الافتخار بالرب وتأثيرها على حياة المؤمن موجودة في أشعياء 45، بستأذنك لو تقري لنا أول 11 عدد وهناخد كل عدد في افتخار في ناحية معينة بالرب وافتخار في إله ابن لما بنصنعه بيحصل بيقابله بركة معينة وامتلاك لأراضي جديدة وبركات جديدة.
0: أمين حضر القسيس. من أشعياء 45 والعدد الأول، بداية من العدد الأول، هكذا يقول الرب لمسيحه لكورش الذي أمسكت بيمينه لأدوس أمامه أمما وأحقاء ملوك أحل، لأفتح أمامه المصراعين والأبواب لا تغلق. أنا أسير قدامك والهضاب أمهد، أكسر مصراعي النحاس ومغاليق الحديد أقصف، وأعطيك ذخائر الظلمة وكنوز المخابئ لكي تعرف أني أنا الرب الذي يدعوك باسمك إله إسرائيل. لأجل عبدي يعقوب وإسرائيل مختاري دعوتك باسمك، لقبتك وأنت لست تعرفني. أنا الرب وليس آخر، لا إله سواي، نطقتك وأنت لم تعرفني، لكي يعلموا من مشرق الشمس ومن مغرب

0: بها أن ليس غيري، أنا الرب وليس آخر، مصور النور وخالق الظلمة، صانع السلام وخالق الشر، أنا الرب صانع كل هذه. اقتري أيتها السماوات من فوق، ولينزل الجو برا، لتتفتح الأرض فيثمر الخلاص، ولتنبت برا معا. أنا الرب قد خلقته، ويل لمن يخاصم جابله، خزف بين أخزاف الأرض، هل يقول الطين لجابله ماذا تصنع؟ أو يقول عملك ليس له يدان؟ ويل للذي يقول لأبيه ماذا تلد، وللمرأة ماذا تلدين؟ ما أوجه الافتخار بالرب في هذه الآيات حضرة السيسي؟
1: أتكلم على العشر صفات الأولى اللي فيها الرب بيكلم شخص أممي، لأن كورش اللي بيقوله المسيح لكورش، كورش ده كان ملك فارس، بس كورش كان عنده قلب المسيح أنه يطلع الخزائن ويستخدم كل الإمكانيات لعمل الله ولبناء بيت الرب. فده بيورينا أنه كلام الرب لشخص أممي ومحبة الله لينا كيونانيين وأشخاص أمميين أو غرباء عن الموعد. فأول إعلان الرب بيديه لينا فالافتخار به هو أنه ممسك بيميننا قائل لنا لا تخف. طيب الرب لما بيمسك يمين المؤمن إيه اللي يحصل؟ يصير أقوى من الأمم ويصير أقوى من الممالك. لما نشوف حياة بولس الرسول وفي أفسس، في فيليبي، في كورنثوس، وكتاباته في آسيا وفي أوروبا والعالم وفي روما عاصمة العالم القديم أهل روميا، نجد أنه بولس الممسوك في يمين الرب وصل إلى أقوى عاصمة، عاصمة العالم أجمع، والإمبراطورية الرومانية. ومن هناك ليتر أون أو بعد كده الرب ملك على شعوب العالم. فاللي بيملك فيا الرب بيمين قوته بيمين عزه. يبقى كورش أو المسيح بيكلمنا كسفراء، نسعى كسفراء عن المسيح كأن الله يعز بنا. مش إحنا مش بنوعظ العالم وإحنا في حالة شك أو في عدم يقين، لكن لأن إحنا في يمين بركته، في يمين قوته، في يمين عظمته، الخدمة دي بتغير ممالك وبتغير شعوب. ليه؟ لأنه بيفتح الباب على مصراعي. يبقى أنا لما بدرك أن أنا في يمين الرب، أولا بيفتح الباب على مصراعي، يعني يمين وشمال، يعني مش أنا إيد والرب إيد، أنه بيفتح الباب. بيقول كده المصراعين والأبواب لا تغلق، يعني من غير ما أنا حتى أمد إيد، مجرد أن أنا في يمين الرب إيدي شغالة في كل الاتجاهات. لو الأبواب المغلقة زي ما كانت مغلقة على التلاميذ لسبب الخوف، أبواب الخوف وأبواب الرعب، أظهر يسوع حيا نفسه براهين كثيرة، وجعلهم يضع أيديهم في مكان الجروح ويلمسوه ويجسوه ويظهر ذاته حيا. فمش إحنا اللي بنفتح الأبواب، لأنه قد تكون الأبواب مغلقة بسبب تهديدات وبسبب مخاوف، لكن الله يخترق بنا جميع الأبواب العالمية لكي يظهر نفسه. دي الحاجة التانية. الباب الثالث اللي بيقول أنا اللي أسير قدامك والهضاب أمهد، أكسر مصراعي النحاس ومغاليق الحديد أقصف. يمكن أنت بتشتكي من مقاومات في الخدمة، كان في وقت فعلا زي ما بيقول لك الناس كده ليديا، الباب مقفول بالضبة والمفتاح، يعني باب مستحيل يتفتح أبدا. وأنا اختبرت الأبواب دي في فترة من فترات حياتي، أنه كل الأبواب فعلا روحيا وماديا وكل حاجة اتقفلت بالضبة والمفتاح، لكن مسيرة الرب أمامي، وجهي يسير أمامك فأريحك. فالله يتكلم إلى الذين أغلقت أمامهم كل الأبواب الروحية والزمنية، وبقول دي بمسيرة بتتفتح بشركة مع الآب وابنه في السماوية.
0: ده صحيح، هو الرب عمل ده على فكرة. هو الرب بيقول زي ما بيقول يقول ويطول، الرب عمل كده. هو فعلا ان هو داس احقاق وامم وملوك، وامسك بيمين كورش وامسك بيمين ولاده دايما. ايضا كان بيحل بيفتح المصراعين، وفعلا ابواب كتيره جدا اتقفلت في وش شعب بني اسرائيل، لكن الرب فتحها. باب زي البحر اللي كان قدامهم وانتقلوا، باب زي كان

0: عين وأريح البلاد اللي هي اللي كانت عظيمة وأسوارها عالية، الرب فتح الأبواب دي ودخل وسقط السور في مكانه. الرب كل حاجة قالها عملها. لكن أيضا أنا هو بنلاقي أنه بيقول أمور مختلفة، مش بس هو بيعمل دوت، لكن أيضا كمان بيدينا حاجات يمكن إحنا ما نعرفهاش. بنلاقي إيه حد
1: يعني أحيانا الناس بتخاف يقول طب يا رب لو فتحت لي أبواب الأمم وأبواب العالم هجيب أصرف منين وهكمل منين؟ طيب ناس كتير وهي بتصلي أبواب المفتوحة يقول لك فعلا أنا سمعت الكلام ده على لسان خدام كتير، أبواب مفتوحة كتير بس ما فيش إمكانيات، أبواب مفتوحة كتير قدامنا للخدمة والعمل الله بس مش قادرين نسدد الاحتياجات. مش أنا ولا أنت ولا شطارتنا، لكن الله لما بيفتح الأبواب بيرسل معها أيضا كنوز. الكنوز دي بيقول عنها كنوز المخابئ. كنوز المخابئ يعني مش حاجات أنا بعرف أطلع منها الفند ريزنج أو بعمل أنا فند أو بمول خدمتي، لكن كنوز المخابئ يعني ربنا هيجيب المستخبي. أفتكر كده لما كنا بننقل من أوكلاهوما لكاليفورنيا وبنقل من مكان كان مثلا البيت بمئة ألف وهنا بخمسمية وستمائة ألف، نفس حجم البيت اللي في أوكلاهوما أكتر خمس مرات أو ست مرات. فكل الأسس اللي في الطايفة والرؤساء قالوا لي هتجيب منين بلاش جنان، وبدأوا يبعتوا لي ناس تعقلني. قلت لهم بس هو الرب اللي فتح الباب عشان نيجي نخدم في الكارما في كاليفورنيا عشان نوصل للعالم أجمع والأمم والملوك والدنيا تتغير. قالوا لي ورينا الرصيد. قلت لهم أنا ما عنديش أنا الرصيد أن أنا أعيش في كاليفورنيا، بس هو عنده الرصيد. فبقول له يا رب طلع من كنوز المخابئ، لأنه ممنوع يعني ما حدش موافق على نقلي إلا لما كنوز المخابئ تطلع. فأنا مش قادر أعمل أي حاجة عشان أجاوب على أسئلة رؤسائي. جانا جواب في البوسطة من واحدة ماتت ليها سنتين، والمحامي بيقول اسمك واسم مراتك في الوصية، وكانت شخصية مشهورة جدا مش هقدر أقول على اسمها.
0: كانت تقرب لحضرتك أو
1: لا
0: حاجة؟
1: دي واحدة أمريكانية زرناها مرة واحدة في حياتنا وشخصية مشهورة جدا، وقعدنا معها عشر دقايق وربع ساعة وما طلبنا فلوس ولا قلنا لها محتاجين ولا هنعمل ايه، بس هي كانت زيارة مرة واحدة عشر دقايق وربع ساعة.
0: كنت بتصلي لها أو حاجة ولا كان؟
1: كانت مريضة وبنصلي لها، ومعلش ما خفتش يعني، هي ماتت بعد كده.
0: ما راحة المجد ده
1: راحة المجد
0: ultimate healing يعني الشفاء
1: ما طلبناش حاجة ولا قلنا لها عن احتياج ولا شاركناها باحتياج، وخلصت الحكاية على كده. وهي ماتت كانت تحيا المسيح وماتت في المسيح. ففوجئنا زيارة عشر دقايق، لا احنا قرايب ولا من أهلها ولا حتى من مصر ولا حتى من العالم العربي كله، ما عرفناش إلا عشر دقايق. كاتبة اسمنا في الوصية بتاعتها ان احنا ناخد نصيب مساوي لأمها وأبوها وإخواتها، هي ماتت بدري يعني. فتعجبنا ان النصيب ده كان كفاية ان انا اوري الرؤساء بتوعي انه الرب اللي عال إليا من أربلة عالنا من واحدة ماتت ليها سنتين، وكانت الإعالة دي كفاية ان احنا ننتقل. ده كنوز المخابئ، مش من اماكن انت متوقعها لا يعرفها احياء ولا يعرفها اموات، لأنها كانت ماتت وشبعت موت.
0: ده صحيح حضرة القسيس. إذن الافتخار بالرب، فعلا الرب إلهنا اللي هو القوي الجبار اللي فعلا ممكن يفتح قدامنا الأبواب، وأيضا زي ما حضرتك فتح مع حضرتك ودايما بيدي ولاده من فين ما نعرفش، من السماء يفتح السماء، قال أفتح قوة السماوات وأفيد عليكم حتى تقولوا كفى. هو ده إلهنا، هو ده اللي بنفتخر به. عشان كده من يفتخر بل يفتخر بالرب. أعزائي المشاهدين تعالوا بنا نطلع فاصل ونرجع لكم مرة أخرى، فانتظرونا.
2: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@karmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني على www.alkarmatv.com.

0: راسلنا على P.O. Box 3610 Seal Beach, California 90740.
1: اهلا بيكم اعزائنا المشاهدين، رجعنا لكم مره اخرى بعد الفاصل، وتعالوا بينا نرحب بضيف الحلقات الدكتور قصه أليكس حنا. اهلا وسهلا بحضرتك.
2: اهلا بيك دكتوره لديها،
1: بنشكرك لاجل تشريفك للبرنامج.

0: وكنا بنتكلم على بالرب تفتخر نفسي. ويا ترى ايه نواحي الافتخار اللي من اشعياء 45؟ قلنا بعض نواحي الافتخار، لكن عايزين نستكمل حديثنا نواحي الافتخار بالرب وايه تاثيرها على حياتنا.
1: شكرا لمساعدتك لينا في الحلقات وتقديم الحلقات، الرب يباركك. شكرا، تقديم لك. رائع، وفعلا انا بشكر الرب لاجلكم وفريق العمل كلكم، بتقدموا احسن لعندكم، ربنا يبارككم.
0: ربنا يباركك يا
1: سيدي. الحقيقه لما الرب بيفتح الابواب على مصراعيها مش بيفتحها بدون تسديد احتياج، لكن لما بيجيب قلنا كنوز المخابئ مش بيجيب من الأماكن اللي أنا بعرفها، ولا هقول منين يا رب، ولا هبص حواليا، ولا هتنظر حولك لاحتياج، لأنه هو زي ما بيقولوا كده بيجيب المستخبية الغير معروفة. فكمان بيقول لكي تعرف أني أنا الرب الذي يدعوك باسمك. الرب يدعوك باسمك، أعظم دعوة ممكن تجيلك مش من ملك ولا من رئيس، لكن ملك الملوك ورب الأرباب. هل في، أنا بتخيل يعني أنه رئيس دولة عظمى أو ملك دولة ودعاني لقصره أو أن أنا أروح أزوره، هل وأنا قاعد في قصر الملك دون طبعا بالغنى اللي هو فيه والسلطان اللي هو فيه، هقعد محتاج لحاجة؟ أو هقعد أبص حواليا هاكل منين؟ أفرض أنه دعاني أقيم في قصر أسبوع أو أسبوعين، هيخطر على بالي أنا هاكل منين؟ أنا أعيش منين؟ هتحرك منين؟ والمواصلات والترانسبورتيشن. بس دعوة ملك الملوك ورب الأرباب دعوة أبدية، محبة أبدية أحببتك لذلك أدمت لك الرحمة. فإحنا في اكتشاف مستمر في كل يوم أن حضور الله اللي بيقول أنا دعوتك، الشيء الرابع اللي عاوزين نتكلم عنه، دعوتك باسمك. أكيد ربنا بيشوف الصالحين وبيشوف الأبرار وبيشوف الناس اللي تستاهل، لا ده بيقول له أنا لما دعوتك باسمك هنا لقبتك وأنت لست تعرفني. إيه لقبتك دي؟ يعني نقلتك من واحد اسمه بطرس سمعان المتشكك اللي مش قادر يعمل حاجة، وجعلتك صخرة أو صخر وقلت هبني عليه كنيستي. نقلتك من مرحلة الشك لليقين، من شاول الترسوسي إلى بولس الرسول أعظم رسول، من شخص مضطهد إلى أعظم مرسل. فالله لما بيقول أنا اللي لقبتك، أنا اللي باخدك من الألف للياء. لكن كتير في وقت بنيجي نحتاس ونقول له يا رب طب بدأنا العلاقة معاك ومش عارفين نكمل، طب يا رب احنا نشكر يعني خلاصك ودعوتك لينا لكن مش قادرين، لكن الوعد ان اللي بدأ فينا هيكمل ليوم المسيح. فلما بيقول دعوتك باسمك الضمان كله فيه، والضمان عليه هو، والضمان من كل شيء. بيقول كده عنه الكتاب فعلا اللي بيبني بيته على صخر الدهور، حتى لما بتهب الرياح أو تسقط الأمطار أو يبقى في غمر من الأنهار، البيت على الصخر يسمع. أنا بدعوك النهاردة أنه الرب مش دعانا لا لبر، ليه؟ لأن إحنا لما بنبقى أبرار شوية بنحس أن إحنا نستحق، ولما شوية بنسقط في الطريق نحس ما نستحقش، وأحساسنا بتختلف بإحساسنا ببرنا الشخصي. بس الرب عشان ينفي أي أحقية فيا أو فيك بيقول أنا دعوتك باسمك، وإنت يعني عارف البيبي أول ما يتولد ويلاقي إيدين بتشيل ويلاقي الرضعة ويلاقي ناس بتنقله وبتحطه في العربية وكده، هو ده الرب. كويس إن إحنا نفضل في إيده، بيقول له أنت هتفضل في إيدي وأنت لم تعرف أن تدعوني باسمك وأنت مش عارف حاجة. أيضا لما بيقول لأجل عبدي مختارية، أنا اللي نطقتك وأنت لم تعرفني لكي يعلموا من مشارق الشمس ومن مغربها أنه ليس غيري. الرب لما بينطقنا بينطقنا بطريقة عجيبة، زي ما نطق الكنيسة في الكنيسة الأولى وأعطاهم ألسنة جديدة وكل أمة تحت الأرض جت تعرف الرب. فاللغة اللي الرب بيتكلم بيها فينا لغة يستوعبها العالم أجمع، لا يتعب فيها مصري ولا يوناني ولا بتوع ليبيا ولا حد، لكن الله بيعطينا اللغة التي تتعلم.

0: توافق مع كل العالم حتى نرى أن الكل يقبل إلى الله. تفضلي.
1: ويمكن زي ما حضرتك بتقول كل واحد اسمه غالي عليه قوي، ويمكن لما تقابل حد تقول له يا أنا آسف أنا نسيت اسمك، دي حاجة بتبقى مش جميلة مش ظريفة. لكن لما تقول له أنا فاكر اسمك أنت فلان وتقول بالزبط. اسمه بيحس أنه هو حد غالي عليك. ويمكن الرب عايز يقول لنا برضو نفس الموضوع، أنه أنا دعيتك باسمك، أنا عارفك في وسط الملايين اللي حواليك، يمكن الناس تنساك، يمكن فوق أقرب الناس ليك الأم الأب قال كده، وهل تنسى الأم رضيعها فلا ترحم ابن بطنها، حتى هؤلاء ينسين أما أنا فلا أنساك. إلهنا صالح جدا، وإلهنا بيهتم جدا جدا بينا، وده الافتخار، سواء الافتخار أنه أنت عارفني باسمي، أنت فاكر اسمي يا رب في وسط الناس كلها،
0: بيردد اسمي كل يوم، منقوش على كف،
1: منقوش على كف، صحيح أسوارك أمامي دائما.
0: تفضل. البركة السبعة اللي هي في عدد سبعة اللي فيها افتخار بالرب، انه الرب عرفني بقوتي وضعفي بشر وحزني. فبيقول عنه في عدد سبعة: مصور النور وخالق الظلم، صانع السلام وخالق الشر، انا الرب صانع كل هذه. الحقيقة لما لقيت تضاد في هذه العبارات تعجبت، لكن عاوز يقول انه انا عارفك بنورك وظلمتك، انا عارفك بخيرك وشرك، انا عارفك في الاثنين، مش هتخلى عنك، لاني انا في الوقت ده اللي بيقول عنه كده اهو الرب صانع كل هذه، يعني حتى نقاط الضعف اللي فيا يا رب انت عارفها، بس نقاط الضعف ووقت الظلمه اللي قال ان يشرق نور من ظلمه، هو مش بيتكلم على ظلمتي لانه مبسوط بيها او فرحان بيها، لكن بيتكلم عن ان النور الظلمة لن تدركه، أنه مهما كان فيا ظلمة ومهما كان فيا ضعف، لكن الظلمة لن تدرك شخص النور الحقيقي، والشر لن ينتصر عليه، لأنه قال أين شوكتك يا هاوية، أين شوكتك يا موت، وأين غلبتك يا هاوية. فإلا عرفني وذاق كل شيء، هو اللي هيقاوم من الشر، هو اللي هيغير الظلمة إلى نور. فمش بس بيقول لك أنا عارفك في الأوقات اللي انت بتحاول ترضي فيها ربنا وتبقى فيها كويس، لكن عارفك في كل الحاجات. وكلمة مصور ان انا صورك كلها عندي وبغيرها لمجد اسمي.
1: بالفعل حر الأسيس التضاد دوت يمكن بيأكد المعنى. وناس كتيرة بتقول يعني ايه مصور، عفوا بيقول ان هو مصور نور وخالق الظلمة، صنع السلام وخالق الشر. ناس كتيرة بتعترض على كلمة خالق الشر، الله صنع الخيرات، إزاي يكون خالق الشر؟ نرد نقول إيه؟
0: أصل الشر كانوا ملائكة في محضر الله، لكن بيقول كيف سقطت من السماء يا كوكب الصبح، كيف قلت أرفع كرسي فوق كواكب العلي، لكنك سقطت من قبرك كالغصن الأشنع كرداء القتلى. فالشر ده أصلا كان موجود في محضر الله، لكن هل لما سقط من محضر الله وسقط من عند الرب، الرب مش عارف الموضوع ده؟ أو لما قالت الحية لآدم وحواء يوم تأكلين من هذه الشجرة هتبقوا مثل الله، أو أنه يعني الجنة اللي الرب خلقها كان فيها كل الخير، تأكل من شجر الجنة، لكن شجرة معرفة الخير والشر دي اللي الرب هنا كان فيه جزء من الشر. فأنا عاوز أقول أنه الرب كان عارف آدم لما كان عريان وكان في حالة البر وفي السقوط، الاثنين حصلوا في الجنة والاثنين حصلوا، لكن الرب دبر خطة الفداء ودبر، فكانوا under his control، وكان الرب موجود وقت سقوطه ووقت قيامه، وفعلا صنع الرب خطة الفداء.
1: ده صحيح حد الأسيس. إذن كان زمان أيضا بيؤمنوا أنه في إله للخير وإله للشر، فهنا الرب بيقول لا، هو إله واحد، هو الله صح. إلهنا. ماذا أيضا من أوجه الافتخار بالرب وتأثير الافتخار بالرب؟
0: في تحذير، في ناس طب بيقول لك يعني مدام يا رب انت خلقت كل شيء ليه في ناس مشوهة، ليه في ناس طالعه بعيون

0: عيوب خلقية. ليه يا رب عملت كده؟ وبتخاصم ربنا في الأمر ده. فبيقول في عدد 10 وعدد 9 بيقول: ويل لمن يخاصم جابله، خزف بين أخزاف الأرض، هل يقول الطين لجابله ماذا تصنع؟ وعملك له يدين. يا رب انت نسيت تخلق ودان، انت نسيت تخلق المخ بصورة كافية، او انت نسيت تعمل كذا. فالحقيقة انا في خلقتي محدود، بدي كل المجد للرب في خلقته، وبدي كل المجد للرب في اللي عمله. لا بسأل ايه المشوه والناقص، لانه هو لإلهه يثبت او يسقط، هو للرب. فانا ما بسألش الرب اسئلة زيادة عن اللزوم، لانه في ناس مرت في ظروف معينة واتخلقت بالتشوهات وصاروا ابطال ايمان وصار منهم بطولات عظيمة. فانا مش بسأل الرب عن كل حاجة، ده اتخلق كده مشوه ليه، وده طلع العقل ناقص ليه، لانه بدي الخليقة للخالق وبدي المجد للرب في خلقته.
1: ده صحيح القسيس. اذا زي ما الكتاب بيقول: افتخرنا الحكيم بحكمته ولا الجاهل بجبروته، لكن انه يفهم ويعرفني الصانع عدلا. اذا كل اعمال الرب عدل وحق. واحيانا كثيره قوي بنفتكر ان احنا نقدر نعمل، والكتاب بيقول كده: ما تقدرش تعمل شعرايه بيضاء او شعرايه سوداء. انت يعني بمعناها انه انت سلم لي و صدق فيا ان انا بعمل احسن حاجه. وزي ما حضرتك بتقول فعلا، ياما ناس فعلا يمكن عندهم ان نقول اعاقه جسديه، لكن في ناس عندهم اعاقه في ذهنيه، عايز اقول، لكن الرب بيستخدم كل الاشياء تعمل معا الخير، والرب بيعمل منهم اناء فعلا الكرامة، مستعد لكل عمل صالح. الرب بيغير الأمور والأزمنة والأوقات والأشخاص لمجد اسمه. شكرا لك حد الأسيس لوجودك معي في حلقة رائعة جدا. الرب يباركك ويستخدمك دائما. أعزائي المشاهدين، شكرا لحسن متابعتكم. إلى اللقاء في حلقات قادمة من برنامج الشفاء الإلهي، والرب معكم.

0: اتغير ومش عارف، عاوز اصلي ومش عارف، عاوز ارجع لربنا ومش عارف، في حياتي في تقاطق كتير ومش عارف ابطلها، منها الشيشه، منها المعاملات الرديئه، منها النظره الشريره، في حاجات كتير كده في حياتي انا عارف ان ده كله غلط، انا عاوز ابطله، انا مش حابب نفسي كده، انا حابب نفسي اكون ابن المسيح، ابن الله بجد، مش
1: هللويا
0: مش بالاسم، مش بالاسم، مش عاوز اكون مسيحي اسمي، عاوز اكون مسيحي فعلي، كل ما يراني يرى المسيح فيا، بس مش عارف، حاولت كتير وفي حاجات كتير مقيداني، عاوز القيود دي تتفك، صليت كتير، حاولت كتير وبرجع تاني، ممكن ارجع للاسوء، فاعمل ايه؟ انا مش عارف، نفسي ابقى انسان

0: يا ريت اخوتنا المشاهدين يصلوا لاجل الاخ نادي والاسيس اليكس بقوده في صلاه خلاصيه.
1: قل له يا رب يسوع
2: افتح قلبي اليك،
1: تعال املك عليا
2: واغفر كل خطاياي،
1: اعطيني حياه جديده.

0: الحصان المسيح.
1: آمين.
2: باب الإيمان ألمسك وأكرم صاحب النفس.
1: ناس كتير متألمين ويبحثوا عن الراحة، وما فيش راحة إلا في رب المجد يسوع المسيح. علشان كده احنا بنشكر ربنا اننا بنستقبل اتصالاتكم، مش بس اثناء برامج البث المباشر، لكن كمان في فريق متكامل من المشيرين والمصليين في خدمة الرب وفي خدمتكم كل ايام الاسبوع. اذا كنت متألم او عندك مشكلة محتاج لحد يسمعك او يصلي معاك، اتواصل معنا، احنا هنا علشانك.

ما معنى ملكوت المسيح؟ ما هو طبيعة هذا الملكوت؟ وما هي الشروط للدخول إلى هذا الملكوت؟ سأتحدث عن هذا الموضوع من جبل الزيتون أورشليم القدس. ابقوا معي، سأعود بعد قليل.

من جبل الزيتون رح أتكلم عن مملكة المسيح. من هذا الجبل هتفت الجماهير أوصنا لابن داود. هذا الجبل الذي يطل على القدس القديمة، مكان الهيكل، مكان توقعات وانتظارات الناس بمسيح يأتي ويخلصهم من العبودية الرومانية. فما هو ملكوت الله وما هي مملكة المسيح؟ ابقوا معي، سأعود بعد هذا الفاصل القصير.

0: الحق أقول لك، لا أحد يرى ملكوت الله إن لم يولد ثانية. كيف يمكن للشيخ أن يولد ثانية؟ أيقدر أن يدخل بطن أمه ويولد ثانية؟ الحق أقول لك، من لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله. المولود من الجسد جسد هو، والمولود من الروح هو روح. لا تتعجب إني قلت لك ينبغي أن تولد ثانية. الريح تهب حيث تشاء وتسمع صوتها، لكن لا تعلم من أين تأتي ولا أين تذهب. هكذا كل من ولد من الروح.
1: كيف يكون ذلك؟
0: أنت معلم إسرائيل، ولست تعلم هذا؟ الحق أقول لك، نحن نتكلم بما نعلم ونشهد بما رأينا، ولستم تقبلون شهادتنا. لا تؤمنون إن قلت لكم الأرضيات. فكيف تؤمنون إن قلت لكم السماويات؟ وليس أحد صاعد إلى السماء إلا ابن الإنسان الذي نزل من السماء. وكما رفع موسى الحية في البرية، هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان، بحيث أن كل من يؤمن به ينال الحياة الأبدية،
2: لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون

0: له الحياة الأبدية، لأنه لم يرسل الله ابنه إلى العالم ليدين العالم، بل ليخلص به العالم. الذي يؤمن به لا يدان، والذي لا يؤمن قد دين، لأنه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد. وهذه هي الدينونة، إن النور قد جاء إلى العالم، وأحب الناس الظلمة أكثر من النور، لأن أعمالهم كانت شريرة، لأن كل من يعمل السيئات يبغض النور ولا يأتي إلى النور لئلا توبخ أعماله. وأما من يفعل الحق فيقبل إلى النور لكي تظهر أعماله أنها بالله معمولة.
1: من جبل الزيتون عاوز أتكلم عن ملكوت المسيح. ملكوت المسيح هو لب وجوهر تعليم يسوع المسيح. ما هو الملكوت أو معنى الملكوت؟ بكل بساطة هو حكم الله. فهذا الملكوت هو حكم نعمة الله في العالم. ابتدأ هذا الملكوت في قدوم الرب يسوع المسيح، والرسالة كانت توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. هذا الملكوت هو اختبار وبركة عندما نتوج يسوع المسيح ربا ونقبله مخلصا على حياتنا، فهو يملك على القلب والحياة والكيان. عندها يبتدئ ملكوت الله في داخلنا. سأل الفريسيين في يوم من الأيام يسوع المسيح: متى يأتي ملكوت الله؟ قال يسوع المسيح: ملكوت الله لا يأتي بمراقبة، لا يأتي أو يقولون هنا أو هناك. فاليهود قبل مجيء المسيح كانوا يتوقعون، وكذا مسحاء كذبة أعلنوا عن أنفسهم أنهم مسحاء، لكن أثبت عكس هذا الشيء. قال يسوع المسيح: ها إن ملكوت الله داخلكم، أي بكلمات أخرى ملكوت الله في وسطكم. يسوع المسيح الملك، يسوع المسيح الرب والمخلص موجود بين الناس. وهذا الملكوت ليس ملكوت مادي ولا شيء خارجي ولا شيء ظاهري، لكن هذا الملكوت اللي بيتكلم عنه يسوع المسيح هو ملكوت داخلي وملكوت روحي أيضا. مثل ما ذكرت، الملكوت كان توقع الجميع، حتى نبوات العهد القديم تتكلم عن مجيء مملكة، عن ملك مسيح في المستقبل. حتى دانيال وصف بنبوة بالتدقيق، قال: يقيم الرب مملكة لا تنقرض، ستقوم إلى الأبد. كان بيقصد عن ملكوت يسوع المسيح. وعندما جاء الملاك جبرائيل وبشر، قال هذه العبارة: سيملك على بيت يعقوب إلى الأبد ولا يكون لملكه نهاية. كلمات الملاك جبرائيل في لوقا 1. قال يسوع المسيح لواحد من معلمي الشريعة هنا في القدس، لنيقوديموس، كان واحد من أعلى مجمع تشريعي، مجمع السنهدريم، قال له هذه العبارة: إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يرى ملكوت الله، في إنجيل يوحنا الإصحاح 3. المشكلة إن اليهود لم يفهموا توقيت هذا الملكوت، ولم يفهموا الهدف من هذا الملكوت، ولم يقدروا أن يستوعبوا طبيعة هذا الملكوت، ملكوت الله. كان لهم توقعات معينة. طبعا العهد القديم بيتكلم عن مملكة السلام ومملكة البر، لكنهم كانوا يؤمنون بمسيح الذي سيطيح الإمبراطورية الرومانية ويخلصهم من العبودية. حتى في يوم من الأيام في منطقة الجليل عندما أشبع المسيح الآلاف

من 5 أرغفة وسمكتين. قالوا خلاص وصلنا، طالما عنا في مسيح بيشفي المرضى وبيشبع الجياع فنحن نريد مثل هذا الشخص. ويقول البشير يوحنا أرادوا أن يخطفوه ويتوجوه ملكا، لكن المسيح اعتزل عنهم لأنه كان عندهم مفهوم سلبي ومفهوم خاطئ عن ربوبية وعن المسيح الملك. عندهم توقعات، حتى التلاميذ من هذا الجبل، من جبل الزيتون، قالوا ليسوع المسيح: يا رب، متى ترد الملك إلى إسرائيل؟ أجاب يسوع وقال لهم: يعني ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب في سلطانه، لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، وتكونون لي شهود في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. كانوا بيتوقعوا طالما يسوع المسيح قام من الأموات وصنع ما صنع، خلاص اللحظة إنه يبتدي المسيح في هذا الملكوت. لكن كان يقصد المسيح إنه تلاميذه والمؤمنين يستمروا بالبشارة بالكرازة حتى يمتد ملكوت الله إلى كل العالم. وحتى كما يقول في سفر الرؤيا: صارت ممالك العالم للرب ومسيحه. أو كما قال الرسول بولس يوما ما: أن كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض تعترف أن يسوع المسيح هو رب، لمجد الله الآب.

السؤال: ما هو طبيعة هذا الملكوت؟ أولاً، هذا الملكوت ملكوت روحي، تمليك المسيح على القلب والحياة والكيان. والرسول بولس قال عن هذا الملكوت: لأن ملكوت الله ليس أكلاً وشرباً، بل هو بر وسلام وفرح في الروح. فإذا نستنتج، ما هواش ملكوت مادي أو محسوس أو ملموس، إنه ملكوت روحي. شيء تاني، ملكوت الله غير محدود بالزمن، لا توجد حدود جغرافية أو لغة أو ثقافة معينة أو شعب معين. لما سأل التلاميذ المسيح متى سترد الملك إلى إسرائيل، كان جواب المسيح أن يكون شهود له من أورشليم إلى أقصى الأرض. فما عادش الأمر بيقتصر فقط على أمة واحدة، على شعب واحد، في حدود جغرافية في هذا المكان أو ثقافة معينة، لكن ملكوت المسيح يمتد إلى كل أنحاء الأرض. وفعلا خلال 25 سنة بعد قيامة يسوع المسيح انتشر الإنجيل إلى كل أنحاء الأرض، فهو ملكوت غير محدود. شيء ثالث، هذا الملكوت طبعا لا ينفذ بطرق سياسية ولا طرق عسكرية. يعني ملكوت المسيح مش بالسيف ولا بالعنف ولا بالقوة ولا بالقهر ولا بالإجبار، ولا أنك أنت بترغم أنه الواحد يعيش بأسلوب معين أو يلبس بأسلوب معين أو يتكلم بطريقة معينة. لكن ملكوت المسيح هو ملكوت المحبة وليس السيف. ولاحظ أنه المسيحية انتشرت من خلال الاضطهاد. يعني الناس بكل محبة كانت تستشهد، كانت تروح للموت بدون أي، يعني مش لأنه عاوزين أي شيء، اعتبروا أن هذه الأرض ثانية، اعتبروا أن كل ممالك العالم ما بتسوى أمام ملكوت المسيح. فبالنسبة هذا الملكوت ما تمش بطرق عسكرية أو دينية كما ديانات أخرى، لكن المسيح غزا القلوب بالمحبة وليس السيف. بيلاطس في قلعة أنطونيا هنا في أورشليم سأل يسوع المسيح، وكان جواب المسيح: مملكتي ليست من هذا العالم. ثم قال يسوع: لو كانت مملكتي من هذا العالم كان الخدام والجنود بتوعي بجاهدوا بحاربوا بيعملوا كل الإمكانيات وكل الوسائل حتى ينقذوني. لكن أكد مرة تانية: مملكتي ليست من هذا العالم. مش نظام ديني ولا سياسي ولا عسكري، هو قانون المحبة. عندما يأتي المسيح إلى القلب والحياة، عندما يملك على قلبك بالمحبة، هنا يبتدئ ملكوت المسيح. شيء ثالث، ملكوت الله ليس بالكلام لكن بقوة، كما يقول الكتاب المقدس. ما هواش تعبير رناني ولا لغة فصيحة منمقة جميلة. اظهر لي قوة هذا الملكوت وماذا يفعل الملكوت، مش مجرد كلام. لكن عمل المسيح كان مؤكد أمام المسيح، كان مؤيد بالآيات التابعة بقوة بجهارة علنا. المسيح احتل القلوب وغزاها من خلال المحبة، مش مجرد كلام لكن عمل. ثم أحبائي، الشيء رابع، لازم ننظر لهذا الملكوت من جانبان. في جانبين لهذا الملكوت، في الجانب الحاضر اللي ابتدأ في أيام يسوع المسيح، وفي جانب المستقبلي. في أيام يسوع المسيح كان بيتكلم بملكوت الله بطرق ووسائل متعددة، منها أمثال المسيح في إنجيل متى إصحاح 13، وتكلم عن بذرة خردل. كانت بذرة وكبرت وصارت شجرة كبيرة عظيمة،
وجاءت كل طيور السماء تتآوى في هذه الشجرة. فملكوت الله في الحاضر بيبتدي في بذرة صغيرة، وهذه البذرة بتكمل حتى تكون شجرة ضخمة كبيرة اللي بتضم كل شعوب وكل أمم هذا العالم. قال يسوع: إن كنت أخرج الشياطين فقد أقبل عليكم ملكوت الله. وقال الرسول بولس: الذي أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته، أي يسوع المسيح. لكن الملكوت مستقبلا عندما يأتي المسيح ثانية في مجد عظيم، وسوف يملك، يعني سواء شئنا أم أبينا رح يملك على العالم عندما يأتي ثانية. صارت ممالك العالم للرب ومسيحه. ثم أحبائي، أنا عاوز من خلال هذا المكان ننظر إلى ديناميكية هذا الملكوت. بالحقيقة إنه هذا الملكوت مثل ما ذكرت ما كان بالكلام لكن بالقوة. يعني المسيح قال: أخبرا يوحنا، العمي يبصرون، والعرج يمشون، والبرص يطهرون، والموتى يقومون. كان في شفاء مرضى، يعني في آيات مؤيدة تابعة للكلام اللي بيتكلمه يسوع، ففيها ديناميكية. الناس تغيرت حياتها، اتحررت من قبضة الشيطان، شفيت من الأمراض، فتح العيون، مش العرج كانوا بيمشوا، البرص يطهرون، الشياطين كانت تخرج صارخة من قوة وسيادة وسلطان الرب يسوع المسيح. وهذا كان واضح جدا، مش مجرد كلام لكن حقيقة وفعل أيضا. ثم الكتاب يتكلم عن هذه المبادئ، في مبادئ للملكوت، وكل العالم أجمع، الحكماء والعلماء والفلسفة

فلاسفة، حتى الأعداء بيمدحوا تعليم يسوع المسيح، بالذات العظة على الجبل. العظة على الجبل هي بتعلمنا مبادئ ودستور الملكوت الجديد. ابتدأ يسوع قائلا: طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات. وهكذا عظة المسيح وتعليم المسيح هي المبادئ اللي بيتعلمها كل مؤمن. بيتعلم المحبة، التسامح والغفران، بيتعلم تقديم الآخرين، أو بالأحرى بيمشي على القانون الذهبي اللي علمنا إياته الرب يسوع.

أعطى شروط للدخول لهذا الملكوت. قال يسوع المسيح: اطلبوا ملكوت الله وبره. وهذا مهم جدا، بر الله. قال أيضا: ينبغي أن تولد من فوق، يعني ما في أدخل هذا الملكوت إلا عن طريق الولادة الجديدة. ثم ينبغي أن نكون أبرار. قال يسوع المسيح: إن لم يزد بركم على الكتبة والفريسيين لا تقدروا أن تدخلوا ملكوت السموات. وجعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه. فإذا هذا هو الشرط، إنك تتغير، تولد من فوق ولادة جديدة، تأخذ بر المسيح. وهذا البر مش بتناله عن الممارسات الدينية، لكن بعمل يسوع المسيح الكامل بموته على الصليب وقيامته من بين الأموات. ثم قال يسوع: إذا أردت أن تدخل الملكوت لازم تدخل كطفل، يعني بدون كبرياء، لكن ببراءة، ببساطة، بتواضع، مثل قلب الطفل اللي مليان وداعة. قال يسوع: دعوا الأولاد يأتون إلي ولا تمنعوهم، لأن لمثل هؤلاء ملكوت السموات. لكن برضو في قوانين لهذا الملكوت. شو القوانين اللي الله بحطها؟ بكل بساطة: تحب الرب إلهك من كل قلبك، من كل قدرتك، من كل نفسك. وأيضا تحب قريبك كنفسك. لكن المسيح قال أيضا: تحب أعدائك. بيتكلم عن شخص كمن وجد كنز وراح باع كل شيء بسبب أنه اكتشف هذا الكنز العظيم. بتعرف حبائي، الرب يسوع المسيح ما كان عنده مسايرة ولا تهادن ولا سهل الموضوع. في مرة شخص كان عاوز يتبع يسوع المسيح، قال له: ليس أحد يضع يده على المحراث وينظر إلى الوراء يصلح لملكوت السموات. أحبائي، إن هذا الملكوت يبتدئ بتتويج المسيح ربا وملكا. يعني مش ما فيش اسمه كل الديانات بتوصل على السماء. في طريق واحد، في مخلص واحد، هو يسوع المسيح، له كل المجد. خليني أختم بآية من الرسالة إلى العبرانيين، إصحاح 12، مكتوب: لذلك ونحن قابلون ملكوتا لا يتزعزع، ليكن عندنا شكر به نخدم الله خدمة مرضية بخشوع وتقوى، لأن إلهنا نار آكلة. بصلي من كل قلبي إنه هذا التعليم لمس قلبك، وإن اليوم تصمم تدخل في هذا الملكوت الجديد، ملكوت يسوع المسيح.

0: فخرج بيلاطس إليهم وقال:
1: أية شكاية تقدمون عليه؟
2: لو لم يكن فاعل شر لما كنا قد سلمناه إليك.
1: خذوه أنتم واحكموا عليه حسب ناموسكم.
2: لا يجوز لنا أن نقتل أحدا.
0: ليتم قول يسوع الذي قاله مشيرا إلى أية ميتة كان مزمعا أن يموت. ثم دخل بيلاطس أيضا إلى دار الولاية ودعا يسوع.

0: أأنت ملك اليهود؟
1: أمن ذاتك تقول هذا؟ أم آخرون قالوا لك عني؟
0: ألعلي أنا يهودي؟ أمتك ورؤساء الكهنة أسلموك إلي. ماذا فعلت؟
1: مملكتي ليست من هذا العالم. لو كانت مملكتي من هذا العالم لكان خدامي يجاهدون لكي لا أسلم إلى اليهود. لا، ولكن الآن ليست مملكتي من هنا.
0: أفأنت ملك إذن؟
1: أنت تقول إني ملك، لهذا قد ولدت وأتيت إلى العالم لأشهد للحق. كل من هو من الحق يسمع صوتي.
2: كانوا بينتظروا مسيح، كانوا بينتظروا ملك، وعندهم مواصفات معينة. شو المواصفات اللي كانوا بيستنوا في هذا الملك؟ هو الذي يوحد أصباط إسرائيل الاثني عشر، وأيضا هو الذي يبني الهيكل، وهو الذي يستطيع أن يفتح العيون ويخرج الشياطين. وهذه الأمور تممها يسوع المسيح. المسيح كما قيل عنه يجمع أبناء الله المتفرقين إلى واحد، ولكن في شيء زيادة، قال في خراف أخر من حظائر أخر ينبغي أن آتي بتلك أيضا وتكون رعية واحدة. فالمسيح مش بس جمع وحد أصباط إسرائيل، لكن في شخصه رسالته جمع كل العالم الذي يؤمن بالمسيح، لأنكم أبناء الله من خلال إيمانكم بيسوع المسيح. شيء تاني، عندما كان هنا في أورشليم قال انقذوا هذا الهيكل وأنا أقيمه في ثلاثة أيام، كان بيقصد عن جسد القيامة. قام في اليوم الثالث، وفعلا احنا أصبحنا في المسيح هيكل جديد وملكوت جديد، وطبعا رسالة حية من شخص المسيح. المسيح أثبت وبرهن عندما سأل يوحنا المعمدان أأنت، يعني أنت الملك، أنت المسيح، ولا نستنى شخص آخر؟ قولوا ليوحنا العمي يبصرون والعرج يمشون والبرص يطهرون والموتى يقومون والمساكين يبشرون وطوبى لمن لا يعثر فيه. فتمم المسيح هذه بقوة فائقة من خلال عمل هذا الملكوت، مش بكلام لكن بقوة. فأصلي أنك تتبع يسوع، لأنه ما عملش مجرد كلام ولا فرائض، لكن حياة نحياها في شخص يسوع المسيح.

عنوان يسوع. والغرض من هذه السلسلة إظهار تميز وتفوق يسوع المسيح على سائر البشر. وليه عم بعملها في هذه الأوقات؟ اليوم في هجوم كاسح على هوية يسوع المسيح من كذا فئة، مسلمين، ملحدين، ومسيحيين للأسف، اللي بينكروا لاهوت وهوية يسوع المسيح. أنا بدعوك تشاهدوا هذه السلسلة اللي راح تكون بركة لحياتكم.

في عيد الفصح في أورشليم جم بعض اليهود اللي من أصل يوناني، جم عايزين يشوفوا الرب يسوع. ما نعرفش هما كانوا عايزين يشوفوا الرب يسوع ليه. راحوا لفيلبس وقالوا له عايزين نشوف يسوع. فيلبس خدهم لندراوس وقال لهم الناس دي عايزة تشوف الرب يسوع. لما راحوا للرب يسوع قال لهم حاجة غريبة جدا، قال لهم الحق الحق أقول لكم إن لم تقع حبة الحنطة وتمت فهي تبقى وحدها، ولكن إن ماتت فهي تأتي بثمر كثير. كان بيتكلم على الموت والصليب. هم كانوا عايزين يشوفوه ربما لأنهم سمعوا أنه أسكت الفريسيين، أنه كانوا بيعانوا من الفريسيين، لكن هو قال لهم إن لم تقع حبة الحنطة وتمت. قصة قصيرة عن حبة قمح صغيرة من بين ألاف وألاف. ملى الحب قلبها فرفضت تعيش لنفسها أو تعيش لوحدها، وداء على حبها الغلاف. حست حبها مش لازم يتحبس، لازم يخرج يتحس يتلمس يتشاف. فعشان تبين حبها للغير قررت قرار خطير، قالت اللي يحب مش لازم يخاف. على الأرض رمت نفسها، دفنت جسمها الرقيق وسط حبات التراب الجاف. وعدى زمن ما كان فيه غير السكوت وعلامات الموت، وضاعت حتى ملامح الشكل والأوصاف. وعدى كمان زمن، لكن قبل ما تبقى حبة الحب منسية خرجت من على وش الأرض نبتة صغيرة لكن قوية ومندية، تتحدى النشف والجفاف. شقت طريقها بفوق بشكل للحياة جديد، من الحب مليان ومن الحب ريان، أجيال وأجيال تنضاف. ما هو الحق لو ماتت حبة الحب ما تضعش مع الزمن، لكن يطلع قد حبها أضعاف.

0: قناة الكارما عندنا رسالة مهمة جدا، إن ننقل كلمة ربنا لكل بيت، وكنيستك والكنائس اللي حوالينا هي وسيلة ربنا بيستخدمها لنقل كلمة ربنا لكل بيت. وبدعمك الشهري لقنوات الكارما بنقدر نكمل ونضمن إن الرسالة دي توصل وتغير العالم حوالينا. فأنا بشجعك وبطلب منك كون معانا شريك شهري عشان نضمن إن الرسالة دي تفضل تكمل، ونفضل نكون الجسر اللي بيوصل كلمة ربنا من الكنيسة للبيوت حوالين العالم. ربنا يبارككم.
1: شكرا لدعمك لقناة الكارما. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. أرجوك استخدم QR كود الموجود أمامك للدخول للموقع الرسمي لقناة الكارما لدعم وتعضيد عمل الرب في قناة الكارما.

الكمبيوتر، موضوع مشغولية العالم ما بين النفع والضرر، ودخل الحاسب الآلي تقريبا إلى أغلب البيوت في العالم، بل تحول هذا الجهاز إلى شنطة حقيبة صغيرة يتحرك بها الملايين في كل القارات. وصلنا سؤال للبرنامج، حييكم في هذه الليلة مع هذا السؤال الذي أرسلته امرأة تقول فيه هذا الأمر الذي يزعجها كثيرا. أنا امرأة متزوجة منذ 5 سنوات، تزوجت عن حب، كنت أحب زوجي حب كبير جدا، كنت أعلم قبل زواجي منه أن له علاقات مع فتيات، لكن منذ زواجنا لم أرى شيء على زوجي يثير القلق والارتباك، بل أصبح زوج يخاف الله، وقد سامحت على ما فات، لكن سرعان ما اكتشفت أن زوجي والذي أثق به وأحبه يتابع الفتيات والمغنيات العاريات على جهاز الحاسب الآلي، وصدمت عندما اعترف لي أنه أدمن هذه المناظر ولا يستطيع الإقلاع عنها. كيف أتعامل مع هذه المشكلة؟ الحقيقة المشكلة بالطبع ليست في جهاز الكمبيوتر، وإنما في استخدام الجهاز. هذا الجهاز في حد ذاته من بركات وإحسانات الله للعالم، إذ وفر الكثير جدا من الطاقة ومن الوقت وأيضا من المال، إذ في ثواني معدودة يمكن أن تحصل على أي معلومة تحتاج إليها، علمية كانت صحية اجتماعية أو رياضية. لكن ضعف الإنسان وحالة الفراغ اللي بيتخبط فيها الإنسان هي اللي بتدفعه إلى إساءة استخدام زراير الجهاز ورؤية ما لا في حاجة إليه، ومثل هذا السؤال اللي بتقدمه هذه الزوجة. عاوز أخبرك أن زوجك بيمر بحالة فراغ عاطفي، فراغ نفسي، ولأنه اتحدث إليك وسامحتيه لم يقبل على نفسه أن يعيد علاقاته بشخصيات، لكن الداء والمرض الحقيقة مازال موجود، فهو بيعمل علاقات مش مع أشخاص ممكن يتلامس معهم، وإنما مع أشخاص لا تربطه بهم سوى هذه الشاشة. والحقيقة النتيجة واحدة، فهذا الأمر بيسلب منه ذهنه وعاطفته ومشاعره ووقته، وتدنيس أيضا لعقله وتفكيره. وانت بتقولي عبارة انه اصبح انسان يخاف الله. بعتقد ان اللي خاف الله محتاج وجود الله في حياته، وهذا هو مفتاح حل السؤال بتاع حضرتك، انه الله يأخذ مركزه في بيتكم، يكون لله وضعه. من يخاف الله في عينيه، ويخاف الله في تفكيره،

يخاف الله في الوقت، لأن الوقت هو العمر والحياة بجملتها. وأنا عايز أشاركك في بعض الأمور الهامة جدا تساعدك إزاي تتداركي ظروف زوجك دون أن تلوميه، لكن يمكن أنك تساعديه. وسأقدم لك في نهاية الحلقة بعض الخطوات العملية. أمر الأول، إحنا ولدنا وفي دواخلنا ميول نحو الشر. يقول الكتاب المقدس: بالإثم صورت وبالخطية حبلت بي أمي. ويتكلم الرسول بولس في رسالة روميا أصحاح 7، يذكر عبارات أعتقد لو سألت زوجك لشاركنا وقال هذا ما أمر به بالتمام. اسمعي معي، وإذا كان كتابك المقدس قريب منك ياريت تحضر الكتاب وتشاركيني القراءة في هذه الأعداد الهامة جدا. في رسالة روميا الأصحاح 7 يتحدث الكتاب المقدس عن اختبار الرسول بولس في هذا الأمر. يقول ابتداء في عدد 14: إننا نعلم أن الناموس روحي، وأما أنا فجسدي مبيع تحت الخطية، لأني لست أعرف ما أنا أفعله، إذ لست أفعل ما أريده بل ما أبغضه فإياه أفعل. أنا متأكد أن زوجك غير مقتنع بنفسه وهو جالس بمفرده ربما في ساعات الليل والسكون يقلب في القنوات أو يقلب في الويب سايتس بتاع الكمبيوتر على الإنترنت عشان يتفرج على هذه المناظر الهابطة العارية. ويقول الرسول بولس: ما أبغضه فإياه أفعل، فإن كنت أفعل ما لست أريده فإن أصادق الناموس أنه حسن، فالآن لست بعد أفعل ذلك أنا بل الخطية الساكنة فيه. في كل إنسان فينا في طبيعة الخطية، هذه الطبيعة تجرنا نحو الخطية، سواء كانت خطية بالنظر، خطية بالفكر، خطية بالفعل، خطية بالقول، هي كلها خطية. والشيطان يغذي هذه الاتجاهات في الإنسان مستغلا الإباحية ومستغلا المحاربات والمغريات الموجودة في العالم. وهنا عايزين نعرف إزاي نعمل مع مثل هذا الزوج أو ربما شاب في البيت بيمر بنفس الأمر. أمر الأول، صارحي زوجك بأن هذا الأمر يسبب لك إزعاج ويحزن قلبك. ده الصراحة، اقعدي مع جوزك وتكلمي معاه وعبري عن أن الأمر ده بيزعجك ويحزنك وبيفكرك بالماضي القديم. تشكري أنه قطع علاقاته ببنات أو سيدات، لكن أن الأمر ده بيذكرك بالجروح الماضية. أمر الثاني، اجتهدي أن تذهبا للنوم في وقت واحد معا. مرات كتير الست مع مجهود النهار المضني يجي الراجل ويبتدي يفتح الكمبيوتر، لكن هي تستأذن وتدخل تنام، وفي اللحظات دي يبتدي الشخص يتعرض للتجربة شعوره بالوحدة ويبتدي يقلب في الويب سايت ويتعرض لهذه التجربة. اجتهدي حتى وإن كان الأمر ده مضني في البداية، هو مجهد إنك تنتظر لغاية لما يقوم معاكي. اجتهدي ترغبيه فعلا بأسلوب أو بآخر في الاحتياج لوجوده معاكي، إنك تذهبوا في وقت واحد للنوم. أمر الثالث، ضعي جهاز الكمبيوتر في مكان مفتوح بالمنزل ولو بحجة إعادة ترتيب أثاثات البيت. احنا بننصح الأباء والأمهات كمان يعملوا كده مع التي في أو مع أي جهاز آخر، علشان حتى الأولاد والبنات ما يتفرجوش على أي برامج تسيء إليهم وتؤثر على طهارتهم وقداسة حياتهم. مش مشكلة أبدا أن أنت بتعيدي إعداد البيت، الكمبيوتر اللي محطوط في مكان منزوي خليه في الصالة الكبيرة بحيث أن زوجك ما يكونش عنده برضو الفرصة، لأنه شخص محتاج من يغيثه ومن يعاونه على تخطي هذه الحرب، دي حرب روحية. أمر آخر، اشركي زوجك بقدر المستطاع
في بعض أعمال

البيت اللي تستغرق بعض الوقت دون إشعاره بالذنب أو دون إشعاره بأنه ولد. إذا كان زوجك عنده الوقت ده اللي يقعد قدام الإنترنت ساعات طويلة، استفيدي بهذا الوقت بأنه يقدر يقدم للبيت شيء نافع، ممكن يكون شيء بيصلحه أو بيعاونك في حاجة موجودة تستنزف منه وقت وطاقة، يروح لسريره في آخر النهار مرهق ينام نوم عميق. أمر آخر، اصرفي وقتا مع زوجك كلما أتيح لكم ذلك. هو جوزك بيعاني من حالة فراغ، والفراغ ده محدش هيقدر يملاه غيرك أنت، ومش مطلوب أن يطلع بره كتير، برضو دي مشكلة تانية بيجي لنا فيها أسئلة، لكن تقدري أنك أنت تصرفي معاه وقت، سواء في زيارة والدته أو والدتك أو الاشتراء مشتريات بعض أمور هامة للبيت، أو حتى الوجود معا في البيت في حديث مسلي أو شيء يجمعكما بعضكم مع بعض. أمر آخر، شجعي زوجك بكلمات الكتاب المقدس التي تقود إلى طريق القداسة. وأنا عايز أقرأ بعض الأعداد الموجودة في الكتاب العظيم، كتاب الكتب، هذا الكتاب الذي أسعف وعالج الملايين من البشر. يقول المسيح له كل المجد في إنجيل يوحنا الأصحاح الثامن وبالتحديد آية 12، ثم كلمهم يسوع أيضا قائلا: أنا هو نور العالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة. وفي مستهل الكلام في ذات الأصحاح يقول أيضا في آية 36: فإن حرركم الابن. في الحقيقة أن الكمبيوتر مثل بقية أنواع الإدمان، الكمبيوتر إن لم يوضع له حدود في الوقت يتحول إلى نوع من الإدمان، كإدمان المخدرات أو إدمان أي عادات ذميمة. الكتاب المقدس بيحكي لنا عن واحدة ست اسمها المرأة السامرية في إنجيل يوحنا أصحاح 4، كانت مدمنة ومستعبدة، مستعبدة للجنس. وبيحكي لنا أيضا البشير الطبيب لوقا في إنجيل لوقا أصحاح 19 عن واحد راجل اسمه زكا كان مستعبد للمال. الحقيقة حتى وإن اختلف نوع الاستعباد، لكن في الواقع هو كله يحول الإنسان إلى عبد. اسمحي لي أقول لك إن جوزك مستعبد للشهوة ومستعبد للمناظر الخليعة الخارجة، والله يستطيع أن يحرره. وقد يكون أنت أيضا محتاجة إلى معاملات الله ليدخل المسيح إلى بيتكم وحياتكم ويحول هذا البيت إلى كنيسة. صلي من أجل زوجك، لا تلوميه، بل اجتهدي كيف تملأي عليه الفراغ الذي يتخبط فيه. اجتهدي أن يكون للكتاب المقدس مركزه ومكانته في بيتكم. صلي لأجل زوجك، واجتهدي أن تصلي مع زوجك. وأنا أصلي لأجلكم، لأجل هذا الزوج، لأجل تحرير. أصلي لأجل كل شاب مستعبد، كل شابة مستعبدة. أصلي لأجل كل أم معذبة وهي ترى أسرتها في حالة تفكك. أصلي باسم المسيح أن يتدخل الله في حياتكم ويمنحكم بركة وسلاما. نعمة ربنا يسوع المسيح تكون معكم، آمين. لا تنسوا أن تكتبوا إلينا، نحن نسعد جدا بالرسائل التي تصلنا. اكتبوا إلينا بالوسيلة التي ترونها مناسبة لكم كما تظهر على الشاشة. وإلى أن نسمع منكم مرة أخرى، الرب معكم. حالتي صعبة للغاية، وهي أنني فقدت ثقتي في كل إنسان، وأنني أشعر بأنني لا أطيق أن أرى أي أحد، أشعر بأن غير مرغوب فيا، وكل شيء أفعله يقابل بالنقد الهدام. إيه السبب اللي وصلك لهذه الحالة الإنعزالية؟ قد يصاب المؤمن بحالة من الاكتئاب.

0: أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، برحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج الدراسي اليومي كل كتاب، وما زلنا في رحلتنا وسياحتنا في سفر التكوين أول أصفار الكتاب المقدس، وما زلنا أيضا نتتبع خطى يوسف في رحلة الآلام ورحلة المجد. وكنا توقفنا في الحلقة الماضية عند أصحاح 41 عندما سلطان الله سيطر على الجميع، وأتى الوقت الذي خرج فيه يوسف من السجن ووقف أمام فرعون وفسر الحلمين لفرعون، وبدأت مراحل إكرام الرب ليوسف. اليوم سوف نتقابل في أصحاح 42 مع إخوة يوسف عندما جاءوا إلى مصر لكي يأخذوا قمحا. افتح كتابك المقدس على أصحاح 42، ولو عندك أي أسئلة أو استفسارات ابعت لنا وبنعمة الرب نحاول نرد على أسئلتك. خلوني في بداية الحلقة أرحب بضيفي خادم الرب الأخ يوسف رياض. أهلا بك أخي.
1: أهلا بك حياة.
0: بنرحب كمان بالضيوف، أهلا وسهلا بكم أخ يوسف. الديني عنوان لأصحاح 42،
1: يعني إحنا قلنا أن 7 سنين شبع تلتهم 7 سنين جوع، وعرفنا أن 7 سنين الجوع بتكلمنا عن فترة الضيق العظيم، ولنا أن نسأل إيه الغرض من فترة الضيق العظيمة؟
0: نقول حاجة بين قوسين عشان أحبان المشاهدين يتابعونا.
1: أيوة،
0: تقصد بفترة الضيق العظيمة اللي هي أحداث ما بعد اختطاف الكنيسة من على الأرض.
1: بالضبط.
0: الأحداث اللي تالي ترك الكنيسة للأرض.
1: بالضبط. يعني إحنا عايشين في سنين الشبع، ستالي سنين الشبع بعد رفع الكنيسة من العالم 7 سنين ضيقة عظيمة. القصد من الضيقة العظيمة في الحقيقة القصد من ذلك هو الشعب الأرضي، عشان كده اسمها في إرمية ضيقة يعقوب. عشان كده بنلاقي في هذا الأصحاح 42 و43 و44 التركيز على إخوة يوسف.
0: تمام.
1: وكان القصد من هذه السنين بتاعة المجاعة، القصد النهائي هو رد إخوة يوسف إليه، رد الشعب الأرض إليه. وهذه حكمة الله العجيبة، سوف يضيق عليهم لكي يشعروا. ده بالنسبة لإخوة يوسف حصل، وبالنسبة لليهود في المستقبل سيحدث، يضيق الرب عليهم لكي يرجعوا بالتوبة، يندموا على الخطية الكبرى اللي عملوها عندما باعوا ربهم وسيدهم اللي جاي يفتقدهم بعول الأمم وسلموه إلى أيدي الظالمين.
0: طبعا نفكر أحبانا المشاهدين أنه في تسلسل أحداث الفكر التدبيري أن يوسف ارتبط بأسناد.
1: أيوة.
0: وهو مرفوض من إخواته.
1: أيوة.
0: ولغاية دلوقتي إخواته ما عرفوهوش.
1: أيوة.
0: هيدخلوا الضيقة العظيمة لكن الأسناد مع يوسف.
1: أيوة.
0: المسيح صحيح. ارتبط بالكنيسة، الأمة رفضته. الآن الكنيسة مرتبطة بالمسيح.
1: تمام.
0: في الضيقة العظيمة الشعب الأرض هيدخل في الضيقة والكنيسة ستكون مع المسيح.
1: صحيح.
0: فده تسلسل فكري واضح في الكتاب لا خلاف عليه.
1: جميل.
0: تمام. اسمح لي أرى بعض الأعداد في أصحاح 42 وارجع لحضرتك بسؤال. فلما رأى يعقوب أنه يوجد قمح في مصر قال يعقوب لبنيه لماذا تنظرون بعضكم إلى بعض؟ وقال إني قد سمعت أنه يوجد قمح في مصر، انزلوا إلى هناك واشتروا لنا من هناك لنحيا ولا نموت. فنزل 10 من إخوة يوسف ليشتروا قمحا من مصر، وأما بنيامين أخو يوسف فلم يرسله يعقوب مع إخوته لأنه قال لعله تصيبه أذية. عرف يعقوب أن في قمح في مصر، ولقى أولاده قاعدين يبصوا لبعض، وكأنه يقول العلاج ليس لكي تنظروا، ليس أن تنظروا أحدكم للآخر، اذهبوا إلى مصر. عايز أخذ تعليق على هذه الكلمة، اذهبوا إلى يوسف، اذهبوا إلى مصر.
1: صحيح. يعني أنا بشوف كمان تدخل العناية الإلهية. سمعت بيقول كده في عدد 2 وقال إني قد سمعت أنه يوجد قمح في مصر. وعايز أقول في الزمن ده ما كانش زي أيامنا، الخبر اتنقل بسرعة، ومع ذلك الخبر وصل إلى مسامع يعقوب إني قد سمعت. وأقول أيضا إن النهاردة القاسي والداني
0: يسمع،
1: سمع أن المسيح مخلص. فبماذا تجاوبت مع هذا الخبر الذي وصلك؟ الكتاب بيقول الإيمان بالخبر والخبر بكلمة الله، بالإنجليزي faith comes by hearing، بالسمع. فهل أنت سمعت الإجابة؟ نعم سمعت، وعلى الأقل في هذه اللحظات أنت سمعت. كيف تجاوبت مع ما سمعت؟ يعقوب كان رائع، سمعت في علاج، في قمح، في حياة. لو نزلت إلى مصر، إلى صفنات فعنيح، إلى مخلص العالم، روحوا قاعدين تتفرجوا على بعض ليه؟ وأقول للمشاهد العزيز، خلصت ولا لسه؟ إذا كان لسه مستني إيه؟ بتبص على غيرك ليه؟ انزل بسرعة قبل ما يفوت الأوان.
0: الخلاص يأتي عندما ننظر إلى من؟ يعني هنا ينظرون أحدهم إلى الآخر، والغاية دلوقتي في ناس بتبحث عن الخلاص فقط في أشخاص ينظرون إلى آخرين. قول لي الكتاب بيقول إيه؟
1: يعني يا ريت ربنا يتوب إخوتنا اللي بيبصوا على الناس. شوف آية جميلة في إشعياء 45، التفتوا إلي واخلصوا يا جميع أقاصي الأرض. أيام الحية النحاسية اللي الرب شبه نفسه بيها في إنجيل يوحنا 3 الآية 14، كما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان. يقال عن الحية وكل من نظر إلى حية النحاس
0: يحيى.
1: وهنا الحياة في شخص واحد اللي هو الرب يسوع المسيح اللي تعلق على الصليب نيابة عنه.
0: عشان كده الذهاب إلى مصر مسألة حياة أو موت، يطروح عشان تحيا ما تروحش هتهلك.
1: بالضبط.
0: والذهاب إلى المسيح مسألة حياة أو موت.
1: تمام.
0: هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: هو كان لازم ولاد يعقوب كلهم يروحوا مصر عشان ياخدوا قمح، ما كانش يكتفي مثلا بأربعة خمسة؟
1: تفضل.
2: يعني سؤال كويس، وبيفكرني بقصة وردت في إنجيل يوحنا أصحاح 4 لما يقول لنا أن تلاميذ المسيح الـ 12 ذهبوا ليبتاعوا طعاما. وأنا بتساءل بقول يعني 12 واحد نازلين البلد عشان يجيبوا أكل 13؟ طب ما كان واحد يقعد مع المسيح، واحد يروح بس، اثنين يروح، أربعة يروح. لكن الرب كان لي قصد في قصة يوحنا 4 أن يختلي مع المرأة السامرية لكي تكشف له قلبها ولكي يخلصها من خطياتها. بالنسبة لهنا أعتقد هناك حكمة، يعني كان ممكن فعلا أربعة يروحوا خمسة، لكن ربما لو واحد لوحده راح كان يوسف مع الزحمة ما ياخدش باله، ولو كانوا لكن لما دخلوا عشرة يعني إذا ما عرفش واحد عرف التاني عرف التالت، فعشرة دخلوا. لو كان معاهم بنيامين يمكن ما كانش يقدر يسجنهم لأنه دخلهم السجن، يمكن كان هيبقى صعب عليه أنه يسجنهم واحد لم يلوث يده بدماء يوسف، فكيف يسجنه؟ لكن في حكمة، عشرة نزلوا، العشرة رقم المسؤولية، وكأن الرب بيقول أنتم مسؤولين على اللي حصل واللي جرى ليوسف،

0: وسوف تحاسب عليه. ويوسف بحكمة حاسب فعلا إخواته لما أول القصيدة قال لهم أنتم جواسيس لتروا عورة الأرض نظرتم وحبسهم.
1: تمام. يقول في عدد 5: فأتى بنو إسرائيل يشتروا بين الذين أتوا، لأن الجوع كان في أرض كنعان، وكان يوسف هو المسلط على الأرض وهو البائع لكل شعب الأرض. فأتى إخوة يوسف وسجدوا له بوجوههم إلى الأرض، ولما نظر يوسف إخوته عرفهم فتنكر لهم وتكلم معهم بجفاء وقال لهم: من أين جئتم؟ فقالوا: من أرض كنعان لنشتري طعاما. وعرف يوسف إخوته وأمهم فلم يعرفوا. حضرتك أشرت إلى قصة الجوع، ده يمثل الضيقة العظيمة. أيوة. وإخوة يوسف يتكلمون عن الذين رفضوا، الأمة التي رفضت المسيح. إذن هذه ضيقة يعقوب.
0: أيوة.
1: الجماعة دول يوسف مش عايز يعرفهم نفسه ليه؟ بتكلمنا عن إيه في قصة الضيقة العظيمة وعدم معرفتهم للمسيح؟
0: يعني قبل ما يعرفهم بنفسه هيحصل الكلام ده في أصحاح 45. قبل كده هو يريد أن يتأكد من توبتهم. في الحقيقة الرب عاوز يدي بركات لكل البشر بشرط التوبة. ماذا قال الرسول بولس في أعمال 17؟ الله الآن
1: يأمر،
0: بيقول للناس تعالوا عشان أخلصكم. لا مش بالضبط كده، لكن يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا. لو تبتم هخلصكم، لكن إذا ما تبتوش الغضب آتي. وعشان كده كان يوسف بالمعاملات التي دارت في أصحاح 42 و43 و44 ثلاث أصحاحات كاملة يبحث عن شيء واحد: إخواته تابوا ولا ما زالوا في قساوة قلبهم؟ شافوا ضيقة يوسف وما تأثروش، شافوا إن أبوهم هيتحطم الأب الشيخ ومع ذلك لم يبالوا. طيب يوسف بقى الحكيم البصير عاوز يتأكد من أمرين: يهمهم أخوهم، يهمهم أبوهم. لما تأكد من ذلك في أصحاح 44، عندئذ في أصحاح 45 استعرف يوسف لإخوته وقال لهم، ولأول مرة لهم ما قالوا ولا هو قال لهم: أنا يوسف أخوكم الذي بعتموه إلى مصر، أنا ربنا بعتني لاستبقاء حياة.
1: في ترتيب الأعياد بحسب لوين 23 يأتي عيد الكفارة قبل عيد المظال.
0: صحيح.
1: عشان يجي عيد المظال، عيد الاحتفالات، لازم يجي عيد الكفارة اللي فيها يكثر النوح.
0: صحيح.
1: فهم في الضيقة العظيمة هيدخلوا إلى نيران الضيقة ويكثر النوح لغاية ما يكشف عن أعينهم ويعرفوا المسيح ويتوبوا توبة قلبية حقيقية،
0: تبتدي الأفراح،
1: يعرف نفسه ليهم وتبتدي الأفراح.
0: صحيح.
1: ده ترتيب الكتاب.
0: أيوه.
1: في أي جزئية من الكتاب بنلاقي كده؟
0: سواء بالنسبة للشعب تدبيريا أو بالنسبة لينا إحنا، لو ما تبناش وحزننا وتكسر قلبنا على الخطية ما فيش بركة برضه.
1: صحيح صحيح. استكمالا لقسوة يوسف الظاهرة، هو بيأسى عليهم علشان يقودهم إلى التوبة. يقول في عدد 9: فتذكر يوسف الأحلام التي حلم عنهم وقال لهم: جواسيس أنتم لتروا عورة الأرض جئتم. فقالوا له: لا يا سيدي، بل عبيدك جاءوا ليشتروا طعاما، نحن جميعنا بنو رجل واحد، نحن أمناء. وعايز أقف عند كلمة نحن أمناء. بيشوفوا نفسهم إيه ويوسف شايفهم إيه؟
0: كلام يغيظ يعني
1: طبعا.
0: بس قبل ما أتكلم عن الكلام الغيظ أقول الكلام اللي يبسط. الكلام اللي يبسط في عدد 6 يقول: فأتى إخوة يوسف وسجدوا له بوجوههم إلى الأرض. ده كان كلام، ده بالنسبة ليهم كفر في أصحاح 37. تعايزنا نسجد لك؟ أدي اللي ناقص. طب ده كلام ربنا اللي حيتم، عجبكم أو ما عجبكمش. هنا أول حاجة عملوها أول ما وصلوا وشافوا يوسف، أتى إخوة يوسف فسجدوا له بوجوههم إلى الأرض. الكلام بقى الغيظ: نحن أمناء. ياك على الكلام الغيظ فعلا.
1: أيوه.
0: يعني لو قالوا لأي واحد في الدنيا غير يوسف كان يصدقهم أو يمكن يصدقهم. بتقولوا يعني هو كان يكفي يقول لهم ده أنا يوسف، أنت أمناء. كان ساعتها خر مخشيا عليه، لكن هو الرب بحكمة بيتعامل معهم لكي يقودهم إلى التوبة. أنتوا أمنا. طيب اتحطوا في السجن 3 أيام، وبعدين لما طلعوا من السجن قال الكلام ده.

0: في عدد 21 حقا إننا مذنبون. ما أبعد الفارق بين إننا نحن أمناء وبين إننا مذنبون. وده الخبر اللي الرب بيحب يسمعه من كل خاطئ. مش إحنا أمنا، مش أنا لست مثل باقي الناس، ده كلام الفريس اللي ما قديش بصلح. لكن قرأ على صدره العشار وقال اللهم ارحمني أنا الخاطئ اللي صير على الصليب. واحد ادعى أنه يستحق الخلاص والثاني بكل كسرة قلب طلب الرحمة والرب رحم.
1: تمام، استكمالا للكلام يقول يوسف في عدد 18 عن نفسه، قال لهم افعلوا هذا وحي أنا خائف الله. هم قالوا عن أنفسهم كذبا أنهم أمناء. يوسف يقول أنا خائف الله. يوسف بيعبر عن اللي جواه تجاه الله. كيف نرى الصدق هذا؟
0: يعني أنا معجب بيوسف، طبعا أنا معجب بيه في كل حاجة. يعني إلى أن ظهر المسيح اللي هو أبرع جمالا من بني البشر لا نجد في حلاوة صفات يوسف. أشوف في الأمر اللي حضرتك أشرت إليه صورتين. عندما كان عبد كان يخاف الله، بحيث أن سيدته تأمره بأن يفعل الخطية يأبى أبدا، مش هيحصل، ده ممكن الست دي توديك ورا الشمس، أروح ورا الشمس ولا أعمل الخطية.
1: طيب.
0: يا للروعة من إنسان عقد العزم أن لا يرتكب الخطية مهما كان الثمن الذي يدفعه، يخاف الله. بس تعرف كون عبد يخاف الله حاجة، وكون سيد ورئيس ومتسلط على كل أرض مصر يخاف الله دي قصة تانية. لأن المنصب بيخلي الواحد ينسى نفسه. يعني أحيانا الضيق والفقر بيخلي الواحد قريب من ربنا، بس لما أملك الجاه والسلطان ده أنا أيا شاء قتل وأيا شاء استحيا، ده أنا افتري في خلق الله. يوسف قال لهم لا أنا بخاف الله، أنا ما أقدرش أظلمكم ولا أدي أكثر مما ينبغي أن أعطيه لكم، لأني أنا بتعامل مع الله. أنا ما فيش حد بيراجعني في أرض مصر، فرعون أداني فري هاند أعمل اللي أنا عايزه، ما حدش يرفع إيد ولا رجل في كل أرض مصر إلا بإذنك. يعني لا يعمل عمل ولا خطوة واحدة بدونك، بس أنا بخاف الله.
1: صحيح.
0: وعامل حساب لربنا.
1: ما خفته لله خليته عنده تعفف ضد الخطية والنجاسة لما كان عبد، وما خفته لله خليته عنده تعفف وضبط نفس إنه لا ينتقم لنفسه.
0: مزبوط.
1: هو في إيده السلطان. كان ممكن وفي إيده السلطان يسحقهم برجله.
0: صحيح.
1: ويبقى عنده حق، بس ما خفته لله.
0: مزبوط.
1: خلت عنده تعفف.
0: يا سلام.
1: إحنا محتاجين في يوسف دايما نتحلى بالتعفف فقط إن كنا نخاف الله.
0: صحيح.
1: تمام. هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف بعد إذنك.

0: محتاجين مقارنة خياد ما بين حالة إخوة يوسف في أصحاح 37 وحالتهم هنا وهم شعرين بالمذنوبية.
1: تفضل يا أخي يوسف.
2: أصحاح 37 هو بيقولوا كده: لما رأينا ضيقة نفسه، عندما استرحمنا ولم نسمع له. بكل يقين يوسف كانت حالته صعبة جدا كإنسان، وهم بيرموه في البير. قديه كان طب هتسيبوني في البير؟ كان ممكن يسيبوه لغاية لما يطلع وحش ويفترسه، أو كان ممكن يقتلوه، أو كان ممكن يبعوه. ده اللي حصل. في كل الأحوال ذل وضيق. طبعا ده صورة، إذا كنا بناخد يوسف كرمز للمسيح، نقرأ في مزمور 69 لما يقول كده: اقترب إلى نفسي فكها بسبب أعدائي افدني.
1: أيوة.
2: أنت عرفت عاري وخزي وخجلي، قدامك جميع مضايقية. دي لغة المسيح. دي لغة المسيح عندما كان عند الصليب. الصورة صغيرة جدا منها في يوسف هنا، ضيقة نفسه. وعشان كده جاء لهذه لهؤلاء الإخوة جاءت الضيقة. حقا إننا مذنبون، هو ذا دم ويطلب مننا. طب هما ما قتلوش،
1: وهما قالوا كده دمه علينا،
2: مش كده؟
1: وعلى
2: بس أولاد. دول ما قتلوش يوسف، فكان بالحري اللي قتلوا المسيح.
1: صحيح.
2: واللي قالوا بكل بجاح: دمه علينا

0: على أولادهم. سيطلب دمه منهم، أكيد حيطلب دمه منهم، وحتبقى أيامهم اللي جاية بعد اختطاف الكنيسة أيام سودة بطريقة لا يمكن تصورها. اللي يقرأ سفر الرؤية يعرف قديه الأيام السودة جاية. وكأن يوسف هنا بحكمة يقودهم إلى التوبة وإقرار بالذنب، والمسيح في الضيقة العظيمة سيقود هذه الأمة إلى التوبة والتخلص من خطيئتهم اللي ارتكبوها.
1: تمام، عشان كده يقول لنا فتحول عنهم وبكى. تحول يوسف وبكاء يوسف، هل لأنه شايف إخواته فتذكر أيام الذل والضيق، ولا مشتاق لهم بس مش قادر يقرب منهم غير لما تتوفر فيهم التوبة؟ يعني طبيعة البكاء ده
0: يعني بلا شك يوسف بصير وحكيم وشاهد بهذا فرعون نفسه. هو طالب خيرهم مش طالب النقمة، أبعد ما يكون بيفكر في النقمة. ده حتى بعد ما مات أبوه وهم قالوا طالما مات أبونا يبقى يوسف حيطلع القديم والجديد، قال لهم أنا برضو أنا بخاف الله، أنا مش هعمل معاكم أي حاجة، أنتم قصدتم لي شرا والله قصد به خيرا. لكن يوسف كان بيتلمس توبتهم. التعبير بيقول هنا أن هوذا دمه يطلب، ده كلام إخواته، وهم لم يعلموا أن يوسف فاهم لأن الترجمان كان بينهم.
1: أي
0: طبعا يوسف مش محتاج حد يترجم له كلام اللي بالعبري، لأنه هو ما هو فاهم العبري وفاهم المصري، ففي ترجمان بينهم. الترجمان هذا بيورينا أن يوسف كان هنا يعمل عمله الغريب.
1: أي
0: صورة لعمل الرب له كل المجد، العمل الغريب، الدينونة، القضاء، ده بيسميه إشعياء 28 يقوم الله ليسخط ليفعل فعله، فعله الغريب، ويعمل عمله، عمله الغريب. إذن الدينونة والقضاء ده مش الأمر اللي يسر قلب الله اللي يبتهج به، بالعكس يوسف هنا كرمز صغير للمسيح تحول عنهم وبكى. مش قصده ما يحبش يعمل كده، لكن إلى أن يظهر منهم التوبة مش هيشوفوا غير الوش الكالح ده بتاع يوسف. إلى أن يتوبوا ساعتها سيقع على عنقهم ويقبلهم جميعا.
1: تمام، بالرغم يا أخ يوسف أنهم إلى الآن لم يعترفوا اعتراف ظاهري حقيقي أمام يوسف، ما عرفوش لسه، ما قالوش أن احنا غلطانين، لكن قلبه ناحيتهم وبيهتم بيهم. فبيقول لنا في عدد 25 ثم أمر يوسف أن تملأ أوعيتهم قمحا وترد فضة كل واحد إلى عدله وأن يعطوا زادا للطريق. مهتم بيهم باحتياجاتهم في زمن الضيقة العظيمة وقبل الشعب ما يرجع بالتوبة للرب. هل تتخلى عناية الله وحفظ الله عن الشعب؟
0: أبدا، بالعكس. يعني إذا كان يوسف هنا صورة صغيرة، هو يعتني بإخوته، صاحب بيدخلهم في الماء والنار ويخرجهم إلى الخصب، يعني بيعمل لهم وليم، هنشوف الكلام ده في الأصحاح اللي جاي، عمل لهم وليم ودخلهم السجن. يا يوسف ما حيرتنا، هي وليمة ولا سجن؟ هو بيدخلهم السجن لقصد ويوديهم الوليمة بقصد، وعصده من هذا وذاك من الشدة واللين قصده إيه؟ قصده أنهم يتوب.
1: أي
0: ما فيش حاجة أسمع عند يوسف من أن يرى إخوته في حالة التوبة، وما فيش حاجة بيدور عليها المسيح مني ولا منك، مش عايز مننا حاجة غير أن احنا نتوب. إذا كنا ارتكبنا الخطية نأتي بالتوبة، وعندئذ يتوب إلى الرب فيرحمه، وإلى إلهنا فإنه يكثر الغفران.
1: في سفر الرؤيا صح 12 الكلام عن المرأة التي ولدت ابنها الذكر، والمرأة هربت إلى البرية حيث لها موضع معد من الله لكي يعول هناك 1260 يوما.
0: صحيح.
1: لغاية دلوقتي لسه الضيقة مستمرة في سفر الرؤيا، لكن إعالة الله لهذه الأمة.
0: صحيح.
1: شايفين هنا في إعالة يوسف لإخواته قبل ما يرجعوا له ويتوبوا.
0: صحيح.
1: عن خطيتهم وعن بيعهم لأخيهم.
0: تمام،
1: ربنا يباركك. يعني الكلام غني جدا، والفكر التدبيري في الكتاب واضح جدا لا تغفله عين، محتاجين نتعلم كل مرة، وأكيد لنا المزيد في الوقفات في الحلقات الجاية إن شاء الله.
0: نعم.
1: أروح عشان نراجع الحلقة مع الضيوف. طلعنا بإيه من حلقة النهاردة؟
2: يا ريت كل شخص بيسمع

0: معنى وسمع الصوت إن في حياة في الشخص المسيح، يتجاوب بسرعة زي ما يعقوب اتجاوب إن في حياة في مصر وبعت ولاده ليها.
1: أتعجب من حكمة الله اللي بتتعامل مع الإنسان تارة بالشدة وتارة باللين وفي كل الأحوال لكي يقتادهم إلى التوبة.
2: حلو إن يوسف قال أنا خايف الله. الرب ساعدنا نعيش في مخافة الرب اليوم كله ونقول جعلت الرب أمامي في كل حين لأنه عن يميني فلا أتزعزع.
3: شكرا، رب يبارككم. شكرا يا أخي يوسف. عزيز المشاهد، أسيب معك هذه الكلمة أن يعقوب قال لأولاده لماذا تنظرون بعضكم إلى بعض؟ لو أنتوا جعانين ما تبصوش لبعض، لا تبحثوا عن الشبع عند أحد بعيدا عن يوسف، لا تبحثوا عن الخلاص بعيدا عن يوسف. وربنا النهاردة بيقول لك ياللي أنت غرقان في خطاياك، لا تبحث عن الخلاص عند البشر، فإن البشر لا يخلصون ولا يستطيعوا أن يخلصوا. لا تبحث عن الشبع عند البشر، لا تبحث عن الكرامة عند البشر. الكتاب يقول أنه ليس بأحد غيره الخلاص، إن الخلاص من الذنوب والأثام والخطايا فقط باللجوء إلى المسيح. لا إنسان يخلص، لا قديس يخلص، لا ملاك يخلص، لا صداقات تخلص. لماذا تنظرون بعضكم لبعض؟ ليه بتدوروا على الخلاص عند بعض؟ الخلاص في شخص المسيح. تعال للمسيح تخلص. والتقي بيك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.
4: ربي كلمتك عجيبة ستة لو تفنى الجبال، والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال.

عذبوه، عروه، صلبوه، قتلوه، مات ودفنوه كمان وقام. يمكن سمعت الحكاية دي كتير، مرة واتنين وتلاتة ويمكن ألف مرة، لكن مش مصدق. يمكن اتعودت واتدربت وتعلمت إنه وما صلبوه وما قتلوه ولكن شبه لهم. يمكن الموضوع عندك أبعد من كده، يمكن بتقول مفيش إله، يمكن كمان بتقول ما يخصنيش، الموضوع كله على بعضه ما يخصنيش. لكن أنا عايز أقول لك حاجة مهمة النهاردة، ممكن تسمعني؟ غمض عينيك من فضلك وتخيل معايا الأحداث وبص للقصة، يمكن تطلع حقيقة. ماذا لو طلعت القصة حقيقة؟ وماذا لو كان في إله؟ وماذا لو يسوع فعلا مات واتصلب علشان وعلشانك؟ يكون موقفك إيه؟ بدعوك إنك تسأل نفسك سؤال، وبوعدك هتلاقي الجواب. يسوع بيحبك ومات علشانك، والموت ما كانش النهاية، القيامة هي البداية.

هل تحب النمور؟ هل فكرت يوما أنك تواجه نمر أو نمران وجها لوجه داخل قفص؟ هذا ما سنشاهده.

أتوجه بالشكر لكل مشاهد ومشاهدة بيهتموا أنهم يرسلوا لينا، ارسل لينا قصة أعجبتك أو قصة حياتك أو قصة قرأتها علشان نتبارك بيها، وبنكون فرحانين جدا لما توصلنا رسائل منكم أحبائي المشاهدين، سواء عن طريق موقعنا على شبكة الإنترنت www.livestorytv.com أو عن طريق صفحتنا على الفيسبوك حياتك في قصة، اعمل ليها لايك وتابعنا، أو جروب على الفيسبوك أيضا حياتك في قصة، أو اليوتيوب تكتب حياتك في قصة على اليوتيوب بتلاقي كل الحلقات السابقة تقدر تعملها داونلود أو تشاهدها. قصتنا النهاردة من القصص الروائع وهي قصة معاصرة، قصتنا النهاردة بعنوان رفضت النمور افتراس، وهذه القصة جاءت على صفحة هيئة الإذاعة البريطانية على الإنترنت، وأيضا ذكرت في نشرات الأخبار، ذكرت يوم الثلاثاء 18 فبراير شباط سنة 2014 بعنوان صيني أراد أن تفترسه الأسود ولكن الأسود رفضت. نجا رجل صيني يبلغ من العمر 27 عام من محاولة فاشلة للانتحار، مع يا أخي غريب عايز ينتحر بطريقة فظيعة، يعني واحد ينتحر مثلا يدي نفسه حقنة هواء أو لكن يرمي نفسه، عندما دخل إلى قفص النمور البنغالية في حديقة حيوان تشينجدو وجري، وكان في نمرين في القفص. بيقول قالت صحيفة تشينجدو بيزنس ديلي إن يانج أنقذ من بين فكوك النمرين وأنه يخضع الآن للعلاج من الدبريشن مرض الكآبة. قالت الصحيفة إن يانج تسلق إلى أعلى شجرة تشرف على قفص النمرين ثم قفز إلى داخل القفص، يعني عايز ينتحر ومصر، في حديقة حيوان مدينة شينجدو الواقعة في إقليم سيشوان جنوبي غرب الصين في يوم الأحد. وفيما كان زوار الحديقة يشاهدون ما يجري، طبعا فيلم اعتقدوه بيمثل، وهم مندهشون جدا، قام يانج بحركات بهلوانية مبالغ فيها لإغراء النمور بافتراسه، واستمر يلعب أمام النمرين وكان بيقول لهم بالصيني زي ما هنشوف دلوقتي، هو قال كلوني كلوني عضوني 20 دقيقة، لكن النمرين طلعوا محترمين جدا وطلعوا أحن من الشيطان القتال. وقال شقيق يانج في وقت لاحق إنه شقيقه عاطل عن العمل ويعاني من الاكتئاب ومن الاضطراب النفسي. نقل الصحيفة عن يانج قوله اللي هو يانج اللي حاول ينتحر، طلبت من النمرين أن يعضاني وأن يلتهما لحمي ولذلك لم أقاومهما

لكنه ما رفض. ولكن النمرين رفضا على ما يبدو تنفيذ رغبة يانج واكتفيا بسحله من رقبته كده يعني بيأدبوه تأديبة بسيطة يعني. قام موظفو الحديقة بتخدير النمرين وأنقذوا يانج الذي أصيب ب 16 جرح بسيط حسب الصحيفة الصينية المحلية. يا أخي قصة ليلة ما مكتوبة في كل وكالات الأنباء مش هصدقها، بس يا أخي الإنسان مسكين. رفضت النمور افتراسه. قصة هذه الحلقة سأستكملها معك بعد ما نستمتع بترنيمة ولا أروع مع مرنمنا الجميل هاني بلدي. ابقى معي إلى ما بعد.

يعني أنا سمعت ترانيم كثيرة عن نصرة على إبليس، لكني لم أسمع ترنيمة بهذه العظمة، هذه الترنيمة اللي فيها هاني بلدي ألف ولحن ورنم لينا، هذه الترنيمة اللي بتقول له أقف إلزم حدك، بيقول لإبليس ويقول له أنا عارف نهايتك في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، وأنا أكون في السماء، أنت خليك وأنا أكمل. يعني مش ممكن مؤمن رائع بيحب المسيح وبيكتب، مش علشان حتى مش يعني بيكتب كلام كده ترنيم، لا بيطلع يعني أعماقه. أشكر الرب جدا لأجل أخويا هاني بلدي اللي ألف ولحن ورنم لنا هذه الترنيمة الرائعة في قصتنا النهاردة، اللي بعنوان رفضت الأسود التهامه أو قتله. يانج في الصين طلع فوق الشجرة وقعد يتابع حركة نمرين في جوه قفص، ونط جوه النمرين وتلت ساعة نزل يقول لهم كلوني باللغة بتاعته، طبعا أنا ما أعرفش هم بيعرفوا الصيني ولا لا، ويلعب الحركات بهلوانية، وقال حاولت أقول لهم كلوني ما أكلونيش إلا بس جابوه من رقبته كده زحفوه، طلعوا محترمين جدا وأحن من الشيطان اللي قاده للانتحار. في هذه القصة الحقيقية اللي مالية الصحف وجات على هيئة الإذاعة البريطانية أيضا ومعاصرة منذ أيام قليلة، عايز أشاركك في ثلاث كلمات. أولا نشاط دائم للقتال، ثم عايز أتكلم كلمة على الانتحار ونهاية الأمال، ثم سلام يهزم المحال. نشاط دائم للقتال، إبليس قتال للناس من الزلبد، قال المسيح في يوحنا 8:44 أنتم من أب هو إبليس وشهوات أبيكم تريدون أن تعملوا، ذاك كان قتالا للناس منذ البدء. بالمناسبة أخونا هاني بلدي المرنم الجميل سوري، ونحن نصلي لأجل سوريا ولأجل كل المنطقة العربية في هذا الوقت اللي للأسف الشديد مليانة بحرب أهلية، والمحرك الأساسي ليها هو إبليس، سواء بالقتل أو بالانتحار أو بالإرهاب أو بكل الطرق بنشوف أصابع إبليس تعمل، كما ذكرت قال المسيح في يوحنا 8.

ثمانية 44. ذاك كان قتالا للناس منذ البدء ولم يثبت في الحق لأنه ليس فيه حق. ما تتكلم بالكذب فإنما يتكلم مما له لأنه كذاب وأبو الكذاب. ومرة عشرة بشاور للترنيمة اللي عملها أخونا هاني بلدي اللي فيه بيقول للشيطان إلزم حدك. ليه؟ لأنه اتغسل بدم الحمل وهم غلبوه بدم الحمل وبكلمة شهادتهم. عزيزي المشاهد

0: تهرب من إبليس ولا إبليس بيهرب منك. أخ مبارك أعرفه خادم كان بيطلع شيطان من ابن العمدة، فقال للشيطان اتكلم يا إبليس تدخل في العمدة؟ فالشيطان رد قال له أيوة أدخل في العمدة. فالعمدة جري كأنه طفل جاري خايف. وبعدين الأخ بيقول لإبليس طب تدخل في الأخ فلان؟ قال لا ده مغسول بالدم. وهكذا رأيت أمور كثيرة من هذا النوع. اسمع ماذا يقول الكتاب، أنتم من أب هو إبليس. الإنسان البعيد عن الله ممكن تكوني مثقفة واخدة بي اتش دي ودكتوراه بس ممتلكة من إبليس، وللأسف تحط إيديكي تحط إيدك في إيد القتال. أنا بصلي الآن إنك تصلي وتقول له يا رب يسوع حررني من التبعية لإبليس. إذا الرب يسوع استلم حياتك واغتسلت بصليب المسيح بدماء المسيح، يعني إيه صليب المسيح ودماء المسيح؟ يعني بدليته، أمنت إن بدل ما أنت تموت وأنت تموتي وأنا موت والروح الجحيم مات المسيح، إبليس ما يقدرش على شعره. في المثل فرعون كان عايز كل الشعب القديم، موسى قال له لا يبقى ظلف، يعني لا بهايم ولا بني أدمين ولا ممتلكات تبقى معاك يا فرعون. وبقول لكل بيت مسيح حقيقي، إبليس يا أمي يا أختي يا أبويا، إبليس على فكرة واحد يقول لك ياخد الفلوس إبليس، ما هو أعطوا مال قيصر لقيصر، غلط. أعطوا مال قيصر لقيصر مش معناه إن إبليس فلوسه ليه، لا إبليس ملوش جنيه في جيبك ولا حتة في عربيتك وبالتالي عيالك، بس المشكلة انك انت مخليه مسيطر عليهم. كم ادخل بيوت واشعر ان ابليس بيتنطط بالارواح الشريرة هناك زي كرة الجدرين اللي كان في راجل واحد اكتر من 6000 شيطان لاجئون. قل له يا رب خلصني. النقطة الاولى نشاط دائم للقتال. لكن النقطة الثانية الانتحار ونهاية الامال. راجل بيرمي نفسه من شجرة لنمرين علشان ياكلوه، طبعا طريقة آسف يعني غبية للانتحار. هتقولي طب وانت تعرف طرق؟ أيوة في طرق حديثة جدا للانتحار. لو عايز تعرف طريقة جميلة جدا للانتحار سهلة في ثواني اكتب لي على موقعنا على الانترنت أو على الفيسبوك، قل لي اكتب لي أفضل طريقة للانتحار وهقول لك طرق سهلة جدا بجد، تواصل معي. لكن يرمي نفسه بين النمور ده كلام ما ينفعش. أذكر ذكرنا في الحلقات السابقة كثيرا هذا السؤال، أذكر 7 في الكتاب المقدس انتحر. فالكتاب المقدس يحوي 7 من المنتحرين، ويبدأوا بشمشون للأسف وينتهوا بيهوذا سمعان الإسخريوطي، وبينهم شاول وحامل سلاح شاول وأخيتوفل الملك والملك اللي اسمه عمري، واللي يحرق نفسه واللي يشنق نفسه واللي، لكن كلهم حتى شمشون المؤمن أكيد اللي حركه لقتل نفسه مش ممكن يكون شيء إلهي. الانتحار ليس فائدة، وبقول لكل واحد واحدة انتحروا علشان خاطر ربنا وعشان خاطر نفسك، انت بتقتل نفسك. اذا كنت فكرت مرة في الانتحار صلي او ارسل لينا باخلاص وقول يا رب يا رب الانتحار هيرميني في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، لكن انا يا ربي بسلمك حياتي. ودي النقطة الاخيرة، السلام يهزم المحال. الراجل يانج ده ما زال يعالج مش من جرحات النمور، لكنه يعالج من الحزن. اسمع ماذا يقول الكتاب، سلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأنفسكم في المسيح يسوع. فرح ربنا دائم. كل اللي جم للمسيح تمتعوا بهذا الفرح. إذا كنت بتحاول انتحار أو إذا كنت حزين ومكتئب، أدعوك أنك تيجي تصلي معايا في نهاية هذه الحلقة. اركع معايا قدام التلفزيون، احنا مش بنعمل تمثيل. انت مش عايز خلاص انت براحتك، مش هبوس على راسك انك تتوب، وعايز تبقى تكمل مع ابليس كمل، لكن لو انت ناوية صلي معايا. يا رب الشيطان خلانا افكر في الانتحار مع ان الانتحار من ابليس وهيؤدي بي الى البحيرة المتقدة بالنار والكبريت. يا رب انا مستعبدة من ابليس، انا مستعبد من الشيطان، تعال فكني يا رب يسوع يا من مت على الصليب لاجلي، أهديك حياتي، تعال أسكن في قلبي وتعال أسكن في بيتي، تتمتع بسلام الله. ارسل لي وواظب على وصاية النعمة لو كنت تقابلت مقابلة شخصية مع المسيح، ولا سيما من خلال هذه الحلقة. أتركك إلى حلقة قادمة من برنامجك حياتك في قصة.
1: عزيزنا

0: أحبائي المشاهدين، برحب بحضراتكم من سيدني أستراليا ببرنامج أكثر من رأي على قنوات الكرمة الفضائية العالمية. برحب أيضا أحبائي بضيوفنا، معي ضيفين بالبرنامج بالاستديو، يعني معي خادم الرب الفاضل الأسيس الدكتور نادر بخيت. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور.
1: أهلا بحضرتك أسيس جون،
0: الرب يباركك ويستخدمك اليوم كالعادة. والأسيس الدكتور نادر هو طبعا خادم بيخدم بالكنيسة المعمدانية بكامبل تاون بسيدني، لكن بذات الوقت هو دكتور جراح، والرب يعطيه نعمة عم يوفق بين المسؤوليتين، والرب يستخدمك بقوة كما قلت باسم المسيح. وأيضا حبايبي أنا فرحان جدا يكون معنا ولأول مرة بالبرنامج خادم الرب المرنم الرائع مدحت رشدي. الرب يباركك أخ مدحت، وفعلا تعرفنا عليك بأستراليا أول مرة تجي أستراليا.
2: يس، أول مرة.
0: كل العالم بتقول الأخ مدحت، ده بسمي حالي مدحت.
2: أهلا وسهلا بك. شكرا أستاذ.
0: الرب
2: يباركك. شكرا
0: ونشكر الرب من أجلك حياة، يعني عندك مسحة حلوة بالفعل، عندك مسحة حلوة. الرب يكمل معك ويحميك ويحمي خدمتك باسم المسيح.
2: آمين يا حضرتك. آمين.
0: وأيضا أحبائي أنا سعيد أن يكون معنا على الهاتف الأسيس الدكتور فرج حنا، رح يعني يتواصل معنا إذا بيقدر بنعمة الرب يسوع المسيح. طيب بنعمة الرب أحبائي، حلقة هذا اليوم هي بعنوان بركات الغفران وآثار جراح الخطية. كيف يعني بركات الغفران؟ نحن أخذنا الخلاص، طوبى للذي غفر إثمه وسترت خطيته، طوبى لرجل لا يحسب له الرب خطية ولا يوجد في فمه غش. طيب نحن أخذنا الخلاص والروح القدس يشهد لنا أننا صرنا من أولاد الرب أو بنات الرب، أوكي؟ عندنا الشهادة في داخلنا، بس بتطلع بتشوف أنه جراح الخطية القديمة، يعني نحن مثلا تفترض واحد عمل مشاكل راحت عينه، الرب مش رح يعطيه عين تاني. هذه أثار الماضي، جراح من الماضي. طيب هل أنه يعني الرب لما بيخلصني لازم يخلقني يعني يرد لي كل التعويضات اللي أنا خسرتها بسبب الخطايا القديمة؟ أحيانا كثير ما بيرد كل التعويضات. رح نبحث كل نبحث هالأشياء كلها أحبائي. أهلا وسهلا فيك أخ أسيس دكتور نادر، تفضل هيك اشرح لنا إياها بنعمة الرب هيك بسرعة حتى ناخذ ترنيمة بعد شوية مع الأخ مدحت بنعمة الرب يسوع.
1: أشكرك يا أسيس جون، والرب يبارك الحركة لمجد اسمه. في الحقيقة هذا موضوع مهم جدا، لأنه في ناس كثيرة بتعتقد إن أنا وانس إن أنا أخذت الحياة الجديدة يبقى الآلام والجراحة التي سببتها لي الخطية في الماضي ستنمحي تماما. والرب في غنى مراحمه مرات زي بيعمل بلوك على هذه الجراحة القديمة، لكن هي بتظل موجودة. ده ليه؟ يعني ممكن يتساءل المشاهد ليه؟ يعني أنا خلاص أصبحت إنسان جديد في المسيح، ليه تظل هذه الجراح القديمة تلاحقني؟ السبب الواضح لأن احنا بنتعامل مع إله قدوس جدا وإله عادل جدا. يعني احنا بنتعامل مع إله كلي القداسة وأيضا كلي العدل، يتعامل معنا بعدل إلهي عجيب جدا. مش عارف أبدأ من فين، يعني في يعني مشكلة الله مع الإنسان هي الخطية والخطية فقط. الله يحب الإنسان، لكن مشكلة الله مع الإنسان هي الخطية. وعلشان يوضح الله مدى الغفران الرهيب الذي هو يمنحه، ذكر لنا مثل في متى 18.
0: هو غفران رهيب ولا غفران عظيم؟
1: غفران رهيب وعظيم ومجيد ويعني وممتد يعني.
0: أمين.
1: وضح لنا مثل عشان بس يدينا لمحة من هذا الغفران. واحد ملك كان حب يحاسب عبيده وجابهم واحد واحد، وابتدى واحد كان مديون له بعشرة آلاف وزنة. هذا تعبير عن قمة الخطية في كل جلالها. وقال أنا ما أقدرش أوفي، لكن هذا الصيد العظيم أوفى له. وهذا الشخص راح ما أقدرش يغفر لي

0: واحد تاني كان مديون له فقط بمئة دينار.
1: نعم
0: اللي عايز أقوله إن إحنا بنتعامل مع إله قدوس جدا يغفر الخطايا، لكن للأسف جراح الماضي تظل كما هي. لو تسمح لي نفسي بس أذكر حادثة واحدة يوريك إنه قد إيه إلهنا ده إله عظيم. حادثة غريبة جدا تذكر في صمويل الثاني أصحاح 21. حصل جوع في الأرض. أوكي، ده كان بعد ما رجع داود إلى أورشليم بعد أن كان مطاردا من ابنه أبشالوم وقتل أبشالوم. حصل جوع في الأرض، وكان داود مستغرب أنه ليه الأرض ما بتستجبش، وليه رب في إيه؟
1: والرب قال له إذا ما فيش مطر مات في خطية.
0: بالضبط، ما فيش مطر في خطية. طب إيه المشكلة؟ إيه المشكلة رب؟ عملنا إيه؟ أنا مش شايف إنه في مشكلة. إذا كنت أنا عملت مشكلة، وطبعاً إحنا ممكن نتطرق مشكلتي مع بيت شبع، أنت اقتصيت مني في هذا، وطبعاً أنا ممكن بس أنا الشيء العجيب يقول له من أجل دماء الجبعونيين. يعني الموضوع ده عدى عليه كم سنين طويلة، مالهم الجبعونيين ده عملوا؟ شاول أبادهم، عمل لهم جينوسايد زي المذبحة بتاعت الأرمن سنة 1915،
1: وبقي منهم بقية طبعا،
0: بقى منهم بقية. فأنا دول، أنا هذه المصيبة التي ارتكبها شاول أنا لم أنساها، ولا بد بما أن إله عادل ولازم جراح هذه الخطية تتحل، لازم أنت تشوف الحل يا داود. طبعا احنا عارفين القصة، لما طرح للجبعونيين وقال لهم ما يعني
1: انتم لماذا اكفر،
0: لماذا أكفر؟ وطلبوا منه، قالوا بما انه هو ابادنا احنا عايزين اولاده يعلقوا او ناس من نسله يقتلوا. وقتل منهم سبعة بنت اولاد رصفة واولاد ميكال. فالرب الشيء الغريب اتذكر هذا الاثم الذي عمله شاول، وقال أنا كإله عادل هذه الجراحة التي فعلها شاول في هذه الأمة بدون سبب، أنا لابد لي أن أنا أقتص يوما ما. الله إله عادل. وخد بالك يا أخي المؤمن، مش أنت أصبحت خليقة جديدة في المسيح اللحظة سيتناسى عن الماضي، لا، إحنا هنتكلم في الموضوع ده، لكن الله لازم كل شيء يكون بعدالة حسب وفق العدالة الإلهية.
1: يعني بس لما بيقول أنه مسامحا لكم بجميع الخطايا، فإذا ده الموضوع من جهة القضاء الإلهي، من جهة السماء سامحنا، بس من جهة الأرض في قانون أرضي ممكن نحن يقتص منا. طيب أمين، منتابع الموضوع بنعمة رب،
0: بدون شك
1: بنعمة رب يباركك. ناخذ تسبيحة مع الأخ مدحت، بس إذا بتحب تعلق بالبداية تعليقك على الموضوع. أمين. وبناخد ترنيمة لو سمحت.
2: أمين يا حضرة السجون. أنا متشجع النهاردة، الوقت النهاردة ساعة ونص أو ساعتين دول،
1: ساعة ونص إلا خمس دقائق،
2: أمين، يكونوا بمثابة رسالة لشخص بيسمعنا وبيت يتشجع وياخد حاجة من الرب يتغير.
1: أمين.
2: والكلمة الله بتعلمنا في كرونس تانية 3:18، ونحن ناظرين مجد الرب وجه مكشوف نتغير.
1: نعم.
2: كما في مرآة نتغير من مجد إلى مجد كما من الرب الروح. تعالوا رنم ونقول يا رب احنا طالبين حضورك. طلب الوحيد انك تزيد.
1: آمين.
2: وكن في حضورك كل

0: امين. ربي باكك، اشكرك جدا. طيب احبائي، رح ناخد مكالمه من خادم الرب الاسيس فرج حنا على الهاتف. اسيس فرج، اهلا وسهلا فيك، ربي باكك. عم تسمعني اسيس
1: فرج؟ حدا اسيس
0: ربي باكك
1: حبايبي، دكتور نادر واخويا مدحت، وحشتونا وربنا يبارككم.
0: ربي
1: ومن اروع الاشياء اللي الكل، البدايه المشجعه اللي بدا بيها الدكتور نادر، حقيقي يعني روعه انه انا احس انه واؤمن انه خطاياي اتغفرت يعني. وده المزمور 32 اللي هنتكلم فيه النهارده، طوبى للذي غفر اسمه وسترت خطيته. داوود كشخص اخطا، وهو اكثر واحد بيشعر بالذنب، انه قد ايه الانسان لما بيغلط وبيخطا في حق الله بيكون عنده يعني شيء صعب جواه، وصعب يتمحي بسهوله. وداود عرف خطوره الخطيه، وفعلا داود عرف انه قد ايه امر رائع، امر رائع انه ياخذ البركه ويتمتع بغفران الخطايا. الخطيه حد الاسيس امر بغي جدا. مره واحد من الاباء الاوائل قال انه الخطيه هي لعاب ابليس، القيء بتاع ابليس، الشيء المفسد اللي ابليس بيعمله، قذاره ابليس اللي الناس بتعيش فيها. لكن انا حابب دكتور نادر ابص على الانسان قبل الخطيه، وكل واحد بيسمعنا ليه حريه الاختيار. يعني نتيجه الخطيه وانعكاساتها على طبيعه الانسان وعلاقته بالله، لكن ممكن نبص الإنسان قبل ما يغلط، قبل ما يعرف الخطية. الإنسان لما ربنا خلقه، خلقه حر، خلقه بدون قيود، وخلقه قادر على طاعة الوصية، وكان في قمة البراءة، يقدر يشوف الله وجها لوجه، وما كانش يعرف الشر أبدا، وكان ليه سلطان على كل الكائنات وكل الخليقة في الوقت ده. وعلى فكرة حتى صحته كانت كويسة، كان سليم ذهنيا وعقليا وجسديا وكله، يعني في حالة سلام كامل مع الله. لكن اللي حصل انه بالسقوط في الخطية، وزي ما قال بولس في روميا 5، بإنسان واحد دخلت الخطية للعالم وبالخطية الموت، هكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع. ولما دخلت الخطية للعالم دمرت العالم فعلا، عشان كده الكل أخطأ. داوود بيقول أنا بالإثم صورت وبالخطية حبلت بي أمي، ليس من يعمل صلاح. لكن إيه النتيجة اللي حصلت بعد الخطية ما دخلت؟ بعد الخطية ما دخلت، أول حاجة دخل الموت، اجتاز الموت إلى جميع الناس لأنه بالخطية الموت. وفي الوقت ده حصل خوف، آدم بدأ يخاف، خاف من ربنا، قال له سمعت صوتك فخشيت. بدأ الخوف، يعني الموت جه والخوف جه. مش بس كده، ده بدأ يتعرى كمان، يعني آدم بدأ يحس إنه أنا اتعريت. دي نتائج الخطية فعلا، ومش بس انفصل في علاقته مع الله وخاف، ده كان في ألم وكان في وجع، وده اللي بتسببه الخطية.

شخصية، وده اللي بيفضل مع الناس على فكرة، بيفضل مع الناس لسنين طويلة. قبل القسيس ربنا مش بيمحي الذاكرة بتاعتنا، يعني أنا ممكن أتوب عن الخطية بس مش هقدر أنسى اليوم اللي أنا عملت فيه الخطية والطريقة اللي عملت فيها الخطية، مش هقدر أنساها لأنه هي في ذاكرتي، ربنا مش هيفرمت الذاكرة بتاعتي، فهتفضل في الذاكرة، ففيها ألم وفيها وجع فعلا. عشان كده قال له، قال

0: لآدم، واللعنة اللي حصلوا عليها والشوك والحسد اللي ربنا وأكتر من كده طردهم كمان، وبقى الإنسان بدل ما هو حر فالله بقى عبد للخطية، بقى مش قادر يطيع الوصية. الكتاب بيقول إن اللي بيعمل الخطية ده ضعيف مش قادر. الكتاب المقدس قال كنا بعض ضعفاء، وإحنا في الخطية فعلا كنا مذنبين وتعدينا، كنا أعداء، كنا خائنين، يعني فقدنا السلطان اللي ربنا ادهولنا بسبب الخطية. لكن والإنسان فوق الكل أصبح في عداوة، مفيش، انفصلت العلاقة بينه وبين الله، في نتائج الخطية اللي بتألم الإنسان. لكن نشكر ربنا، نشكر ربنا أنه الرب يسوع المسيح جاء وتقال عنه كده دم يسوع المسيح ابنه يطهر من كل خطية، انتقلنا من حكم الموت إلى حكم الحياة. عشان كده يعني أي حد متألم النهاردة وحاسس بألم في ضميره وفي نفسه وفي مشاعره بسبب خطية ما وتاب ورجع عنها، ثق تماما أنه الشفاء قادم وربنا بيشفيك وربنا بيعمل فيك، لأنه ربنا بيرجعك للخليقة الأولى، للطريقة الأولى. أنت بتبقى في المسيح خليقة جديدة، بتقدر تقول الأشياء العتيقة قد مضت. فأنا فعلا الموضوع ده عجبني جدا، وألام وجراح الخطية موجودة في حياة كل إنسان اختبر الرب. وعلى فكرة حتى في حياة الخاطي، صدقني الخاطي اللي بيغلط وبيدمر بيته وبيدمر أسرته وبيدمر زواجه وبيدمر ولاده، هو مش بيقدر ينام، بيتألم. فالخطية هي التعدي، والخطية هي خاطئة جدا. عايز أختم بحاجة يا أسيس جون، مرة واحد قال لي في الكنيسة، صدقني قال لي على فكرة الخطية حلوة وأنا مش قادر أبطل، بأمانة قال لي كده. قلت له أنت معك حق، ده كلام الكتاب المقدس، قال إنه الماء المسروق حلو، واللقمة اللي مش بتاعتي حلوة طعمها لذيذ، وإنه الخطية متعة زي ما أنت بتقول، ده حقيقي. موسى يعني رفض يكون لي تمتع وقت بالخطية، لكن قلت له لذتها وحلاوتها ومتعتها هي وقتية ومش هتدوم، لكن عقابها أبدي، عقابها إلى الأبد. عشان كده الخطية بتأذي، الخطية بتألم، الخطية عار. وأنا هكمل معاكم بنعمة ربنا في بعض الأشياء اللي أنا ممكن أتنقل إزاي من الألم ده والتعب ده إلى راحة ضمير حقيقية في المسيح يسوع. ربنا يبارككم على أسيس.
1: الرب يباركك، أشكرك جدا أسيس، الرب يباركك. منتابع بعد قليل مع حضرتك. طيب بدي أتكلم، طبعا رح بقرأ المزمور، بس بدي أحط نقطة بعدين بموضوع أنه في ناس بيقول لك أنه لا، مش لازم تتذكر الماضي، خلص الرب عفى الله عما مضى، وانت لازم تعيش بفرح المسيح. ولكن بنتفاجئ من انه ناس كثير بيتذكروا الماضي، هم مش قادرين يسيبوه. طب ليش الرب ما اعطاهم نعمه؟ ده حنعالجه ده. بس انا رح اقرا احبائي قليل من مزمور 38 حتى ناخذ فكره انه الانسان اللي تغفر خطاياه تغفر خطاياه تماما. وبالعهد الجديد بيقولنا انه الله سامحنا بالتمام التمام. اورايت، مثلا مزمور 38 داود بيتكلم من جهه انه بيقول، هي قصيدة طبعا لداود، بيقول طوبى للذي غفر إثمه وسترت خطيته، طوبى لرجل لا يحسب له الرب خطية ولا في روحه غش. لما سكت، هو عم يتكلم عن الخطية اللي افتعلها قديما، لذلك لما سكت، لما سكت بليت عظامي من زفيري اليوم كله، لأن يدك ثقلت علي. إيد الرب كانت ضاغطة عليه نهارا وليلا، تحولت رطوبتي إلى يبوسة القيظ. أعترف لك بخطيئتي ولا أكتم إثمي، قلت أعترف للرب بذنبي وأنت رفعت آثام خطيئتي. لهذا يصلي لك كل تقي في وقت يجدك فيه عند غمارة المياه الكثيرة، إياه لا تصيب. إلى ما هنالك. طيب داود الرب سامحه، بيقول هون انه رب رفع له خطيته والرب نقل عنك خطيتك. بس السؤال يا دكتور، لما بيكتب متى بالبشاره وبيجيب سيره النسل داود وكذا، وبيقول لك سليمان ولد سليمان من التي
2: لأوريا.
1: يعني بنقول له طب الرب سامحه، بس ليش بعده عم بيحط الماضي؟ اذا جاز التعبير، هو مش عم بيحط الماضي، بس يبدو انه نحن لازم نتذكر اين كنا من حين لاخر، نتذكر

0: عمل النعمة العظيم في حياتنا، لأنه أحيانا كثير نتكبر ونفكر حالنا أنه نحن من البداية كنا أبرار ومن البداية كنا عظماء. شو رأي حضرتك؟
1: ده كلام مهم جدا يا سيس جون، وأنا عايز أقول حاجة. بالنسبة لهذا المزمور هو من 4 مزامير ابتدوا بطوبة. لما بيتكلم داود هنا، يعني المزمور 32 ومحو أيضا مزمور 51، دول اتفقوا الشراح أنه هو كتبهم بعد أن مر في الخطية بتاعته. أنا بس عايز أوضح للمشاهدة، كنت أنت من خلفية غير مسيحية، نحن كمسيحيين لا نؤمن بعصمة الأنبياء الذين كانوا في العهد القديم. الوحيد الذي لم يفعل خطية على مدى التاريخ هو شخص ربنا يسوع المسيح
0: بإنسانيته
1: لم يفعل خطية. لكن أنا عايز أقول لك في فرق، في يعني اقرأ كويس هذا المزمور أيها المشاهد. للذي غفر إثمه وسترت خطيته. أنا كلمة سترت دي جميلة. في فرق ما بين الستر والتستر. أخي الحبيب، الله يستر، يغطي.
0: يعني أنت بشو بيغطيها؟
1: بيغطيها بعمله الفدائي الكفاري العظيم، وأنت تظهر مبررا أمام الله. يقول كده الكتاب أن الله كان في المسيح يسوع مصالحا
0: العالم
1: لنفسه غير حاسب لهم
0: خطاياهم،
1: وواضعا فينا كلمة المصالحة. ده شيء مهم جدا أنت لازم تفهمه، أنك أنت طول ما أنت ليس مغطى بعمل المسيح أنت مكشوفا وغير مستورا أمام الله. يغطي خطيتك لكنه لا يتستر عليها. التستر يعني التستر ده بالإنجليزي cover up،
0: لم تعالج.
1: لم تعالج، يعني أنت عملت لك مصيبة في الشغل، جاء واحد وعرف أنك عملت مصيبة في الشغل، ولا خلاص كده بتاع خلينا ندكن كده. ال- ال- ال- الكارثة الذي أنت عملتها هو غط عليها لكنه لم يعالج.
0: لفلفها
1: غطيها، بيسموه cover up. أوكي. وطبعا دايما أنتوا عارفين في البلاد الغرب كل شوية تطلع فضيحة أنه ده عمل كده وده غط عليه وده غط عليه. يعني مش عايز أدخل في أمثلة دنيوية، كثيرا ما بيحدث وطبعا كده. لكن ما أجمل هذه الكلمات، الذي غفر إثمه من الله وسترت خطيته، تغطت خطيته من الله لأنه اعترف به. يعني شوف أنت لما تكلم كده، لم يحسب له الرب خطيئة، يعني هو عامل الخطيئة لكن الله عداها. ليه؟ لأنه هناك دفع ثمن للخطيئة،
0: دفعها هو،
1: هو الذي دفعها بنفسه
0: المسيح.
1: لأن أنا وأنت وأنت لا يمكن أنك أنت تستطيع أنك تدفع ثمن خطيتك وتصير مبررا أمام الله. صحيح زي ما تكلمنا هنا، لو في هذه الخطية آذت شخص معين، الله في عدالته بيخليك وإنت هنا على الأرض ممكن تكون بتدفع ثمن لفايدتك لكي يذكرك قد إيه هو إله عادل. وشوف هو هنا هذا الكاتب وهو داود يقول له في عدد 4: يدك ثقلت علي نهارا وليلا. أنا مع أن ساعة ما عملت العملة السودة دي وأنا بعرفش أنام الليل، أنا يعني نهارا وليلا كأن في كابوس يطاردني بسبب هذه. ده طبعا أنا بتكلم عن داود لأنه بصراحة كده يعني محترم، عنده شوية إحساس. في ناس من يعملوا الشر والخطية ويستمروا، يعني زي الأخ اللي كان بيتكلم مع القسيس فرج ده اللي يقول له الخطية حلوة، مش عايز أتركها. لا يا حبيبي، في الأخيرة تلدغ كالإفعوان. في آخرتها كده. عشان كده أنت لازم أنت أول بأول تقدم لله حسابا. فيش حد مننا معصوم، ولا حد مننا طول ما هو موجود في هذا الجسد لابد أنك أنت دايما تحاسب نفسك. ولو أنت أمين في حياتك أمام الله كمؤمن، لابد انك انت بتحس ان يد الرب بتفقد

0: قل عليك نهارا وليلا، لكن ما أعظمه. يعني أنا ممكن أكون زعلان من حد، و أو كن حد غلطان فيا، وهذا الشخص يحاول يتوسل إلي وأنا بعجرفتي لا أسامحه. لكن حلو ده، حلو داود عرف إنه ما فيش غير الرب اللي يمشي له. لما يقول قلت أعترف لك بخطيئتي ولا أكتم إثمي، قلت أعترف للرب بذنبي وأنت رفعت آثام خطيئتي، نتائج خطيئتي التي أنا أستحقها وهو الموت أنت رفعتها. لو بس يعني بدام القسيس فارج تكلم عن رومية 5، أنا بس عايز أذكر رومية 5 عدد 16 يقول كده: وليس كما بواحد قد أخطأ هكذا العطية، لأن الحكم من واحد للدينونة. من واحد دي بالترجمة تأتي من خطية واحدة للدينونة. تخيل يا أخي، خطية واحدة واحدة أمام الله تعرضك للدينونة الإلهية والهلاك الأبدي. لكن الهبة فمن جرى خطايا كثيرة للتبرير. من جرى، خليني أحطها لك معناها إيه؟ من جرى غفران خطايا كثيرة للتبرير. الله سامح وغفر، المهم إن أنا أحس في داخلي بخطئي، أقول له رب ارفع. لكن هل ممكن أنا أظل يحصل من ماضية جراح أنا ارتكبتها وأفضل أنا ممكن أتذكرها؟ ممكن، بس ممكن نعالج هذا الأمر بعد كده ونتكلم فيه.
1: آمين آمين، ربي يبارك. أخ متعب، قبل ما نرنم ترنيمي بنعمة الرب، يوسف ابن يعقوب بيقول أنه سمى ابنه اسم ابنه الأول منسى، وبيقول لأن الله أنساني تعبي وبيت أبي. لكن الظاهر كأنه رجع الرب جاب له الماضي حتى الرب يعالج موضوع إخوته وجريمتهم بحقه، وبذات الوقت ربحهم رجع للرب، يعني بمعنى تابوا وندموا لما هنالك. فبتشوف انه علمك الواحد زي ما تقول نسي الماضي، فجأة بيرجع بينكشف اشياء من الماضي حتى تعالج. ليس لانه الرب عم بيذكرنا بس ليذكرنا، لكن الله بيبقى كمان عم يتعامل مع الذين اخطأوا الينا او الذين نحن قد اخطأنا اليهم، حتى زي ما تقول ونرجع نحاول ترميم الامور ونطلب السماح اذا جاز القول يعني بهالمعنى. ايه رايك بهالموضوع هذا؟
2: حقيقة يا ابونا القسيس، كتير ما بتحصل معنا مواقف زي قصة يوسف، وترجع يعني أنسان الرب بيت أبويا والمشقة وتذكرنا. وأظن دي بتبين هشاشة الإنسان أوجات، وجدي أنه أوجات بتحصل معنا حاجات نفتكر أنها خلصت وانتهت
1: عبرت،
2: ونخبي عليها زي ما كان بيقول دكتور نادر، نتسطر احنا عليها ولسه ما اتشافتش، لسه ما عرضتهاش قدام الرب، لسه ما حكيتش عنها بوضوح قدام الرب وقلت له الحته دي تعباني، محتاج اتغير فيها، محتاج اتشفي فيها، محتاج اتحل منها، وكاني مربوط بخيط طويل وحبل طويل. هو حبل طويل وفي مساحه للحركه وفي مساحه للبركه وفي مساحه للفرح وفي مساحه للنسيان، بس حبل. وصلت لاخره ورجعت تاني، وفي حلقة زي كده وليه ما يكونش رب جاي يقص الحبال دي ويخلينا قيلة مسيبة نجري ونتحرك عشان نخدم ونكمل ونبارك أسرنا ونبارك حتى الناس اللي أزونا. بس ده مش بيبقى سهل.
1: بس ألا ترى معي أنه أحيان كتير العودة إلى الماضي ليس للعودة فقط كعودة، لأنه لازم نحن نشوف مدى مقدار النعمة الإلهية ومقدار الغفران الذي تمتعنا به. لأنه يعني قديما بيقول الوحي المقدس عن بني إسرائيل دعاهم يشورون، بيقول لك سمنا يشورون
2: ورفس
1: وغبي عن صخرة خلاص، ونسي الرب الإله اللي خلصه. فأحيان كثير لازم الرب من حين لآخر يذكرنا، مثل ما قال له يا ابن آدم ذكر أورشليم برجساتها. إلا أنت منين جيتي؟ أبوكي أموري، أمك حثية، ولا مولاي. فأحيانا كثير الزهر لما واحد بيكبر قلبه أو بفكر حاله أنه تمام لازم. ألا توافقني بهذه الفكرة؟
2: يس، ده صحيح حضرتك القسيس. وبعلمنا الاتضاع والنظر للرب ومخافة الرب، وأخاف أجع تاني وأخاف أكثر وصية الرب

0: أتحفظ
1: أتحفظ
0: لطريقي
1: وأفتكر المرارة اللي دقتها لما غلطت لما كسرت لما خنت الرب، وده بيحافظ علي أو جات كتير بيحافظ علي أنه أرجع مرة تانية أفتكر. بس أنا لما كسرت الوصية اتكسرت، أنا اتمررت تعبت، ده بيحفظني متضع ويخليني أكون حذر.
0: حلو حلو، أمين. بتحب ترنم ترنيمة معينة وهي لو سمحت؟
1: أحب أرنم ترنيمة مشغول بها من أول ما حضرتك شاركتني بالموضوع.
0: نعم.
1: وإحنا بنقول للرب مع بعض باتضاع شديد تحت الصليب بركة عندك وتأمل جراحاتك، أنا بجيلك بجروحي ومضية وألمي وشعوري بالذنب وربطتي، اشفيني.
0: آمين
1: اشفيني.
0: آمين آمين.

0: الرب يباركك اشكرك من اجلك. طيب احبائي اذا في مجال حضرت المخرج ناخذ الاخت نهال من انجلترا معنا. الاخت نهال من انجلترا طبعا تقريبا ضيفه دائمه معنا بالبرنامج. الرب يباركها وبتتابعنا باستمرار. اخت نهال عم تسمعيني لو سمحتي؟
1: ايوه بسمع حضرتك. نعمه وسلامه حضرتك.
0: نعمه وسلامه
1: جون. برحب بحضرتك وبالدكتور نادر وتحية خاصة كمان من القلب للمرنم مرنم إسرائيل الحلو الأخ مدحت، ولسه كنت أطلب منه يرنم الترنيمة ديت فأشكر الله وأنا في الانتظار قالها.
0: يا إلهي
1: أشكر الرب جدا
0: وأنا بصدقك لأنه حضرتك امرأة فاضلة ومش ممكن تجذبي لا سمح الله. بصدق أنه روح القدس حط على قلبك. بصدق
1: يعلم الله والرب شاهد على كلامي. بس بشكر الرب كمان يا أسيس جون على التوفيق في اختيار مواضيع الساعة زي ما بنقولها بالمصري، المواضيع اللي احنا شخصيا بنسميها مواضيع الحياة كلها، بالذات موضوع النهاردة عن الغفران. ده موضوع ما ينفعش نتكلم عنه مرة او مرتين او حتى عشرات المرات، لكن ده بالامانة لازم يكون نصب اعيننا جميعا الى مجيء الرب. وانا ليه بقول

0: كده لانه عدم الغفران هيؤدي لنتائج غير ساره بالمره. فكلنا ببساطه بنقول في الصلاه الربانيه اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا. وكلمه كما دي رهيبه، يعني زي او بالمثل او اكزاكتلي. فانا لو ما غفرتش مش هيتغفر لي، وهنا هي الكارثة الكبرى. لأنه مين مننا مش محتاج لغفران الرب؟ ده كلنا بلا استثناء في الموازين إلى فوق، ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد. فلو عايزة أقول البهريز أو الخلاصة من النقطة دي، أنه في النهاردة جرس إنذار، إن لم تغفروا للناس زلاتهم لن كمان مرة يغفر لكم أبوكم السماوي زلاتكم. وطبعا حضراتكم وفيتم مكفيتم فالله وغفران الخطايا لينا. لكن أنا عايزة أدخل يا حضرة القسيس جون على الحتة التطبيقية الشائكة، وهي غفراننا بعضنا لبعض. فلو اتفقنا أننا كمؤمنين بنغفر لبعضنا البعض لو حصل أي مشكلة بينا، لكن أنا عايزة أسأل على كمان ما هو بعد الغفران، وهو إعادة العلاقات. فسؤالي يا حضرة القسيس، هل أنا كمؤمن مطالب اولا اني افورجيف اند فورجيت، يعني اغفر وانسى؟ ده باكج على بعضه، لانه في مدرستين في التعليم وبرنامجنا اكثر من راي. احب اسمع راي حضراتكم من وجهه نظر الكتاب المقدس. في مدرسه بتقول اني اغفر وانسى، ودي رحله شفاء من الجروح ممكن تاثر وتطول حسب مقدره الشخص الغافر وكل مؤمن وشطارته. في مدرسه ثانيه بتقول لا يا جماعه، ما تحطوش اثقال او احمال على المؤمنين. فالتعليم المتزن بيقول اطلق الغفران، هو ده المهم، اما الاثار للجروح فهتفضل في القلب ولكن بدون مرارة. لان الانسان مش زي الكمبيوتر عنده زرار اسمه ديليت. فايه رأي حضراتكم؟ والشق الاخير من سؤالي هو بخصوص بقى اعادة العلاقات كما كانت. سؤالي بالتحديد، هل انا كمؤمن ابن لله مطالب من وجهة نظر الله اني اعيد العلاقات عشان يبقى الغفران تم بصورته الصحيحة؟ واصحاب هذا الرأي
1: هودي بدل حلقة يا اخت نهاية بدل حلقة
0: لا بس نفسي اكمل الحتة ديت لانها مهمة جدا لو في حلقة تانية حضرة القسيس مش مشكلة. بس يعني اصحاب هذا الرأي بيستشهدوا ان الرب يسوع نفسه مكتوب عنه انه غفر لكنه لم يأتمنهم بعد كده. فيعني ببساطة لو بعد الغفران ما تم، هل عدم إعادة العلاقات يعتبر قسوة ولا حكمة؟ لان ان انا احط حدود او مسافات ده ممكن يحميني من تكرار الاذى. فايه رأي حضراتكم؟ ارجو التوضيح والرب يبارك.
1: الرب يباركك. طيب أسيس انا برجع لك بعد شوية بس احكي مع الأسيس فراج وبنعالج المواضيع دي. بس بير ان مايند، يعني خلي ببالك حضرتك، وحضرتك عارف الكتاب، هو المسيح في البداية قيلت هيدي الآية أنه لم يأتمنهم على نفسه
2: قبل أن
1: يموت. وبعدين لما نكروا بطرس وإلى ما هنالك، بعدين تعامل مع بطرس كما لو أن شيئا لم يكن. فنحن نعالج هذا الموضوع لو سمحت. طيب أسيس فرج الرب يباركك، حضرتك معايا لو سمحت.
3: أفضل حدا
1: أسيس الرب يباركك. طيب بتحب تحط نقاط نحن ورد يعني عبرنا عليها، بس في أشياء نحن ما قدرناش كملناها، يعني أنا حابب أنه أعالجها أكثر شوية. مثلاً تنفترض أنه مثل ما قلت أنا بالماضي واحد كان شقي جداً، قطعت يده، بترت يده، رجله راحت عينه، تسبب بألام كثيرة لكثيرين، ممكن لسه عليه ثأر، في ناس ممكن بدأت طارده أو عليه أشياء معينة ومطالب فيها. يعني دي رواسب من الماضي خلينا نقول فينا نعالجها بعد شوية حتى نوضح للأحبة أنه ممكن يقول لك طب خي أنا الرب، أنا رب سمحني، ليش بعدني أنا مش مرتاح، هل أنا لازم أعمل شيء أو أنه عم بتهرب أني صلح أو صحح الأمور، أو بسموها بلغة الكتاب رد المسلوب مثلا؟ تفضل.
3: أكيد الغفران يا حتى الأسيس، الغفران بيرفع الدين، والجراح اللي سببتها الخطية بتبقى، لكن كل مرة بتتحول إلى شهادة. يعني مثلا أنا ممكن أقول اختبار والمستمع يفهم، احنا عندنا واحد صديق ليا ودايما علاقتي بيه قوية وهو غني، لكن هو مش قادر يؤمن بالرب يسوع وبيروح يلعب أمور كتير.

البوكر ماشين كتير جدا. والشخص ده قعد فترة وخسر ملايين، لما أنا بقول ملايين يعني فوق ال 2 مليون مثلا. وهو كان حد محترم ومتعلم ويعني ليه وضعه حلو خالص يعني. وبعد فترة الرب فتح قلب الراجل ده، والراجل ده فعلا جه للرب بندم، سلم حياته للرب. وعايز أقول لك مع الناس اللي في الشارع اللي بيخدموا دلوقتي، أكتر واحد خدمته مؤثرة مع الناس اللي بيعملوا جامبلينج، لأن هو فاهم وعارف، ولما بيتكلم ويقول للشباب اوعوا اوعوا الموضوع ده هيدمركم، لأن هو جرب يعني. هو مازال لسه متألم لأن خسر ممتلكات، خسر علاقته بأولاده كبار، خسر علاقته بيهم. والراجل ده تاب ورجع للرب فعلا، لكن هو حاليا بيعاني من جروح سببتها له الخطية دي أو نوع الخطية ده، لكن بسبب الجروح دي هو قادر يشهد. يمكن احنا دي بنسميها انه الجراح ممكن تتحول الى شهادة. عشان كده انا بحب اقول لاخواتي اللي بيسمعوني، داود في المزمور اللي احنا قريناه ده عشان الخطية تبعد عنه قال فكرة رائعة، قال لك انه لازم ربنا يغفر. دي اول حاجة، ربنا يغفر يعني لازم ربنا يشيل الدين ده، ربنا يرفع الدين ده، وبعد ما يغفر يستر، يستر خطيتي. يستر يعني يعني ما تبانش تاني قدام الله الآب لما إبليس يشتكي. خلاص أنا محاوت كغيم ذنوبك وكسحابة خطاياك. في حاجة تانية قال لك لا يحسب، يعني ربنا مسك الدفاتر اللي كانت متأيدة عليا وراح شطب كل الخطايا دي. الخطية ما تأيدتش في حسابي الشخصي أبدا أبدا. عشان كده الخطية لو كانت ضد الله أو ضد الناس، كبيرة صغيرة، عملتها بعمد من غير عمد، بالفعل بالنظر بالشهوة، أي شيء، ربنا لا يحسبها في اللحظة اللي أنا سلمت حياتي فيها لربنا وطلبت ربنا يسامحني. فهو ربنا بيغفر لأنه دم يسوع المسيح يطهر. ربنا بيستر، بيستر الخطية، هي مش بتتشاف تاني خلاص. أنا أفضل أفتكرها، أنا كإنسان أفتكرها، لكن ربنا نسيها. قال واحد أحد الأباء في بستان الرهبان زمان، قال لك لو أنا نسيت خطيتي ربنا يفتكرها، لو أنا افتكرت خطيتي ربنا ينساها. فطول ما أنا فاكر أن أنا عملت كذا وكذا وكذا وبندم وبتوب قدام الرب كل يوم، أقول أنا بشكرك لأنك سامحتني يا رب، بس ساعدني ما كررش الغلط ده تاني، وساعدني أتعلم من الغلط اللي أنا غلطته وأقدر أخدم فيه بكل بركة. الوضع الإنسان في سقوط في الخطية بيمعقد يا حبيب القسيس. عشان كده الإنسان ما يقدرش يخلص نفسه. ده بالنسبة لأي خاطي بعيد عن ربنا، مش هتقدر تخلص نفسك ولا تقدر تساعد أخوك. كلنا بنعاني من نفس المشكلة. عشان كده الأمر بدأ يتعلق بأن احنا محتاجين مخلص. الأمر خرج من إيدينا وخرج من أرضنا. كلنا محتاجين مخلص يتعامل مع الوضع اللي احنا فيه. يعني أنا كنت عبد للخطية، أو أنا كخاطي عبد للخطية. الكتاب بيقول كده، أنا خاطي يعني عبد، أنا مش حر. طب أنا عايز واحد يحررني، مين هيقدر يحررني؟ أنا أكثر الوصية لما أعمل الخطية، الخطية هي التعدي، الخطية هي عار الشعوب الخطية. أنا بعمل التعدي، أنا متعري، مين اللي ممكن يخليني أطيع الوصية وأترك الخطية؟ أنا مذنب، أنا متعدي على حقوق الله، مين اللي يساعدني أتبرر قدام الله؟ أنا خايف من اللي أنا بعمله، مين اللي يقدر يديني سلام عشان أنام وأنا مطمئن؟ الخطية ليها سلطان علي، أنا مش قادر أبطل، أنا مقيد في الخطية دي. مين اللي يديني سلطان أبطل الخطية دي؟ أنا تعبان بسبب الخطية اللي أنا بعملها. الخطية مررتني، خربت بيتي، عملت فيها أمور كتير. مين اللي يقدر يديني شفاء وراحة وسلام؟ أنا انفصلت عن الله بسبب الخطية، لأن الخطية بتفصلني عن ربنا. طب مين الوسيط اللي يقدر يعمل كده؟ أنا في خطيتي أنا عدو لله. طب مين اللي يقدر يصالحني مع الله؟ أنا في خطيتي عايش في نجاسة وعايش في قمة النجاسة والوساخة. طب مين اللي يقدر يجي يطهرني؟ أنا
وانا في الخطيه محكوم عليا بالموت، مين اللي يقدر يديني حياه ونقدر نديله؟ كل حد بيسمعني، ما فيش حد يقدر يعمل ده غير شخص ربنا ومخلصنا يسوع المسيح، لان مكتوب عنه ليس

0: لأحد غيره الخلاص. فلو أنا خاطي تحت الخطية، الطريق قدامي إن أنا أجي لربنا وأتوب عن ربنا، صح العلاج من الخطية ونتائج الخطية اللي دمرتني هيفضل شوية مألمني، لكن أنا عندي إيمان في اللحظة اللي قبلت الرب يسوع المسيح أنا خطاياي اتغفرت. لكن ربنا كل يوم بيعالجني، كل يوم ربنا بيدخلني كده في ترتيب وبرامج ويخليني أجرب منه أكتر لحد ما نعيش في عمق خاص مع الله. يعني أنا وإنت ما نقدرش نمتلك الإمكانية إن إحنا ننسى اللي حصل معانا في الماضي، لكن اللي يقدر يعزينا وينسينا ويقودنا في سكة مع الله هو شخص ربنا يسوع المسيح. أنا الإنسان الخاطئ ده غرقان، ده ضايع، مين اللي يقدر ينقذه؟ مين اللي يقدر يديله تحرير وشفاء؟ أنا ببشر كل واحد النهاردة وبقول له لو أنت فقدت كل رجاء في خلاصك، الخلاص جه في الرب يسوع من فوق من السماء. تعال للرب يسوع وهو اللي يقدر ينقذك من الخطية، من أتعاب الخطية، من نتائج الخطية السلبية، لما تبدأ علاقة حية جديدة مع ربنا. آمين.
1: آمين. الرب يباركك. رائع. طيب رح بياخد الأخ مصطفى وبرجع متحول لحضرتك السيس لو سمح.
2: أوكي.
1: طيب معنا الأخ مصطفى. مصطفى الرب يباركك، أهلا وسهلا فيك.
3: أهلا وسهلا، مساء الخير.
1: أهلا بيك، زيك؟
3: الحمد لله.
1: انا بس احكي معك بضحك، ما بعرف ليش بحسك انك بدك تحكي عربي وعم تحكي انجليزي وهيك بتبين كانك مهضوم. ربي يباركك اخ احمد. شو عندك اليوم سؤال؟
3: انا اسمي مصطفى.
1: سوري احمد، مصطفى اخ مصطفى. ربي يباركك.
3: ما في مشكله، ما في مشكله.
1: بس بس بس حكيت معك نسيت اسمك، سوري.
3: طيب
1: تفضل.
3: اوكي، شو الفرق بين الشعور بالذنب وبين توبة حقيقية بالمسيح؟ وأنا أتمنى توضيح على هذا السؤال.
1: أوكي، بنعمة الرب يسوع. الرب يباركك.
3: شكرا.
1: خلي ليك، يلا الرب يكون معك. طيب أسيس، رح نحكي بالموضوع اللي بحثته الأخت نهال لو سمحت في البداية. حطيت أنا عندي النقاط، بتقول هي في البداية أنه نحن لازم نغفر بعضنا لبعض، alright، ولكن أحيانا الطرف المساء إليه صعب أنه يسامح بسهولة، خاصة إذا كان مش متعمق جدا في الإيمان، ربما مش ناضج روحيا جدا، مش عم ينظر إلى المسيح الذي قال اغفر لهم يا أبتا اغفر لهم إلى ما هنالك. ففي مدرستين حسب ما قالت، يعني أو رأيين خلينا نسميهم، اغفر وانسى وخلاص ما أتعاطى معه ولا شيء. الفكر الثاني بيقولك لا، يعني مش لازم نحط نحن أثقال، خلي الواحد يعني إذا بتقول على مهله تيشفى يتعافى. إيه رأيك بالموضوع ده؟ وبعدين بتقول شو بيقول؟ طبعا بيقول لك في أثار وجروح باقية لكن بدون مرارة. طيب كيف في جراح وأثار باقية لكن بدون مرارة؟ إذا مش عم يعرف ينسى، كيف بدنا نوفقهم مع بعضهم؟ ها؟ وماذا عن إعادة العلاقات؟ يعني شيء موضوع شوي معقد، هي لأنه هذه مشكلة كبيرة بالكنائس.
2: صحيح.
1: خاصة إذا كان في إخوي كانوا كثير متوافقين مع بعضهم واشتغلوا مع بعضهم بعدين، وبس يتركوا بعضهم لأنه اشتغلوا مع بعضهم الظاهر صار في نوع من تنافس أو شيء أو عدم تفاهم وخلقت مرارة، أو صار في خطوبة خطب فلان فلانة صار في مرارة. شغلات، أو واحد قال كلمة قاسية الثاني مش عم يغفر له إياها. فده وارد في الكنيسة، مع أنه رب علمنا أنه نغفر بعضنا لبعض بأي طريقة. لازم نغفر، لأنه إن لم تغفروا للناس زلاتهم لا يغفر لكم أبوكم السماوي زلاتكم. مشروطة،
2: مشروطة. وشيء مهم بالحقيقة، في أمثلة في الكتاب المقدس وممكن نستشهد بها، لكن ببساطة هل أنا مطالب بالغفران؟ ده 100%.
1: نعم.
2: هل أنا مطالب بالنسيان؟ بصراحة ما فيش حاجة في الكتاب المقدس تقول أنت لازم تنسى. لكن أنا طبعا بضع، لو أنا غفرت من كل القلب فأنا بكل قلبي أحب هذا الطرف، لكن
1: وبرتاح
2: لهذا الشخص، ممكن يكون معه
1: في الاجتماع. أنا برتاح.
2: أنت بالضبط، أنت برتاح، أنت بيتشال من عليك حمل. على فكرة لما تكون أنت مش قادر تغفر لشخص معين، أنت نفسك بيكون على ظهرك حمل ثقيل.

0: شخص مؤمن. طبعا أنا بتكلم على المؤمنين الحقيقيين. في ناس ماشي بيبغض كله، بيضغب زوجته، بيبغض حتى أقرب الأقربين
1: حتى نفسه.
0: إليه. بالضبط. ويعني أنا يعني الكتاب واضح، يعني إذا كنت أنت إن لم تحب قريبك الذي تراه فكيف تحب الله الذي لا تراه؟ ده يعني الكتاب حط لينا هذا المثل. أنت شخصك اللي بتشوفه أمام عينيك بتبغضه. أحبائي يوجد كثير والكثير جدا، والمحبة زي ما بيقول عنها في رسالة بطرس الأولى أصحاح 1 تكون من قلب طاهر وبشدة. قلب طاهر دي يعني بتترجم باللغات الثانية من غير أدفانتج، يعني أنا مش بحب ده علشان أنا شريكي في العمل، وبحب ده عشان بيديني البرستيج بتاعي لأجل مصلحة معينة. دي كلمة قلب طاهر. أو بحب دي عشان هي بتستلطفني وبتقول لي كلام وبتغازلني. أوكي، لا، أنا بحب من قلب طاهر بغض النظر عن هذا الشخص من غير منفعة شخصية. هل أنا مطالب بالنسيان للإساءة؟ ده يرجع لحضرتك، وبعدين بيرجع لمستوى العلاقة. يعني مثلا أقول لو حصل ما بين كابل في البيت، زوج وزوجته، لازم النسيان، لأن ده شخص أنت عايش معه في البيت، لازم تحط وراء ظهرك كل اللي حدث، وإلا الحياة يبقى صعب أنك أنت تستمر فيها بصورة طبيعية. لو هذا الشخص معاملات من بعيد، خلاص يعني أنت مش قادر تنسى، لكن أنت بكل قلبك غفرت له وتتمنى له كل الخير ومرتاح جدا أنه شال كده، لكن أنت خايف أنه يحصل فيك أذى في المستقبل تاني، فأنت قد تكون بتضع حدودا علشان مجد الله، مش علشان أنت شايل في نفسك من هذا الشخص، لكن أنت عايز تضع حدود للعلاقة. وده على فكرة مش غلط، أنا لا أرى خطأ، لأنه هذا في بعض الناس، وأنا للأسف مؤمنين ما بيتغيروش، يعني برضو تلاقيه شوية متهجم على الآخرين. فأنت ممكن تكون حصل لك أذى غفرت له ومن كل قلبك غفرت له، لكن لمجد الله ولا يحصل شرخ في الكنيسة وشرخ في الاجتماع، أنت بتضع حدود للعلاقة عشان ما يحصلش أكشن تاني. يعني لو يسمح للوقت نفسي أذكر حادثة حدثت في العهد القديم برضو مع داود. أوكي. نعم. وأنا متأكد أنه الإخوة اللي قرأوا العهد القديم يعرفوها.
1: داود مدرسة،
0: داود مدرسة، حياته فيها مدرسة وفيها الأب والداون وكده. أنه يعني داود دي في وقت هروبه من وجه أبشالوم،
1: نعم،
0: تطاول عليه واحد بنيامين اسمه شمعي ابن جيرة، وصار يرشقه
1: وسب
0: وشتم ولعن وشتم وكده. وأبني صروية كانوا عاوزين يتقدموا عليه يقتلوا. داود كان ساعتها يعلم تماما أن كله تأديب من الله بسبب خطيته التي ارتكبها.
1: بس هم ما شافوهاش،
0: هم ما شافوش،
1: ولاد صروية ما شافوهاش،
0: ما شافوش هذا.
1: بس هو عرف في قلبه أنه أنا تحت التأديب،
0: عرف في قلبه أنه هو تحت التأديب، وقال لهم الرب قال له سب داود.
1: إيش قال له سب؟ يعني بمعناها، ولأنه في ناس بترجمها، قال له لأب سمح له،
0: سمح له، سمح أعطى له هذه الفرصة،
1: سمح أنه يهينني.
0: بالضبط.
1: يس. لأنه في ناس بيفكروا أنه الله قال له، قال له سب.
0: بالضبط. لا، هو مش كده. تيجي في أصحاح 19 من صمويل الثاني، راجع داود للملك. فطبعا مين
1: ركض شمعي؟
0: ركض شمعي. يا عم داود انا ما كنتش واخد بالي، انا غلطان، تاني اولاد صروية قالوا ده يقتل،
1: لازم نقتله لانه سب الملك.
0: سب الملك. قال لهم في هذا اليوم يقتل رجل، اتركوه. يعني
1: انا راجع اخذ مملكتي،
0: انا واخد مملكتي. بالضبط. فانا خلاص يعني سمحته مؤقتا. بس خد بالك في سفر ملوك الأول أصحاح 2،
1: نعم، سلم المسؤولية لابنه،
0: سلم المسؤولية لولده، قال له تعالى بص، يعني في واحد لعنني لعنة شديدة وأنا خارج من محنايم نحو الأردن، دي بالذات لا تترك شيبته تذهب بسلام إلى الهوى،
1: إلى القبر يعني،
0: إلى القبر يعني. وطبعا احنا عارفين القصة، لما تلكك له سلمان تلكيكة، انت تبني لك بيت في أورشليم، اوعى تطلع من أورشليم. طلع مرة يوم
1: قال له بس تطلع بتموت،
0: بتموت. او طلع وموته سليمان. أنا عايز
1: سليمان الملك يعني.
0: سليمان اللي هو ابن داود لو أنت يعني.
1: بس أنا بقول كمان لأنه داود وسليمان نفسهم نفسيهما يعني أنفسهما.

0: كانوا عارفين انه هالرجل مش تايب.
1: صحيح.
0: مش تايب خالص.
1: صحيح.
0: يمكن لو تاب من كل قلبه كان الرب دبر اموره كله تمام، بس هو ما تابش.
1: صحيح.
0: هو من خوفه بس.
1: هو من خوفه. برضو ده يرجعنا لجراح الخطية. انت تطاولت على شخصا الملك ملك إسرائيل الممسوح ماشي حافيا على جبل يهوذا، وأنت تتطاول عليه، ربنا مش
0: على جبل الزيتون.
1: على جبل الزيتون.
0: نعم.
1: أنت يعني فاكر، ما أصل الإنسان فاكر أنه يستطيع يعمل أي شيء ولا يوجد من يحاسب. لا يا أخي ولا يا أختي، وبالذات أنت كمؤمن خد بالك من تصرفاتك، لأنه يوجد من يحاسب. وإحنا كمؤمنين حقيقيين أولاد لله، الله سيوقفنا أمام كرسي المسيح حتى ما يجلسنا حواليه في العرش. لكن مشاكلنا اللي بنعملها هنا دي لابد أن ندفع عنها حسابا. فخد بالك يا أخي الحبيب، يعني أنت بتتعامل مع الآخر.
0: يعني رأيي أنا كمان يا أحبائي، قبل ما أخذ مكالمة، أحيان الواحد هو لازم يعديها، مش كده؟ وخاصة المؤمنين والمؤمنات، يعني مش توقف عند كل كلمة، لا تقف مثل ما بقول الكتاب، لا تضع قلبك على كل الكلام الذي يقال. ليه؟ لأنه لألا تسمع بأذنك عبدك بسبك. طب خلاص عديها، عمول حالك ما سمعتش. ليه؟ لأنك أنت بتوفر على حالك مشاكل، وبتوفر على الآخرين أكاذيب وأخطاء. لأنه ممكن تجي تقول له ليش عم تسبني، بيقولك لا أنا ما سبتكش، وأمام الله أنا ما سبتك، أنت وقعته بالخطية أكثر. عدي له إياها، معليش، يعني عمول حالك إذا جاز التعبير، عمول حالك إذا جاز التعبير مش سامع. ما الكتاب المقدس بيقول من هو أعمى كعبدي وأصم كرسول الذي أرسله.
1: نعم.
0: طيب مفتوح العين ناظرا كثيرا، مفتوح العينين ولا ينظر، ومفتوح الأذنان ولا يسمع. ليه؟ الرب قد سر من أجل بره يكرم الشريعة، يعظم الشريعة ويكرمها. هذا كلام مهم جدا، أنك أنت ما توقف عند كل كلمة، ما توقف عند كل قضية، قالوا لي جرحوني، معليش عديها، نحن برحلة ستنتهي وسنقف أمام كرسي المسيح، هناك البركات. فالمهم أنه ما تضع قلبك على كل كلمة. رح بأخذ مكالمة سريعة أخ مدحت، ونرجع لحضرتك، وبنأخذ كمان ترنيمة عادة عن التعليق بارك تعلقه لو سمحت. معي الأخ عزت، الأخ عزت من ملبون، أهلا وسهلا بحضرتك أخ عزت، ربي باكك أخ عزت. طيب حضرت مخرج، أنا مش سامع. طيب أوكي أخ عزة ربي باك، سوري أخ مدحت ربي باكك، إيه اللي بتحب تعلقه حول هالأفكار اللي وردت هيك؟ لابد هيك لما سروح الرب قلبك. نعم. بتعليقات معينة.
2: أفتكر لما حضرت الأسيس ودكتور نادر تكلمنا عن إزاي أتخطى وأغفر لإخواتي، أشوف اللي بيفضل عالق في مشكلة معينة واقف عندها. نعم. متمرر فاضي. نعم. فاضي. نعم. لو اشتغل، لو كم عايز يكمل مشيئة الرب ومقاصد الرب لحياته.
0: نعم.
2: هيبقى محتاج انه يتخطى، لكن طول ما انا فاضي، طول ما انا يعني كلمة كده نفهمها عطلان، هفضل ماسك في كل حتة صغيرة وكبيرة في حياتي حصلت. بس ده عمل ليه؟ ده بصل لي البصة دي ليه؟ ده اتكلم عليا الكلمة، ده انا ما استاهلش، ده انا اكرمته، ده انا لكن طول ما انا مستني مقاصد الرب بتتم في حياتي، وبمركز على الرب وعيني على الرب، وبحب الرب وعايز اخدمه واكرمه، ما عنديش طاقة ارد اصد اتكلم.
0: انا عامل عمل عظيم،
2: انا عامل عمل عظيم زي ما احنا. نعم.
0: انا عم بعمل عمل، انا مش فاضي للامور الصغيرة.
2: نعم.
0: وانا مش فاضي للاهانات. اوكي عم تهيني، الرب يدبر. انا مش سامع.
2: نعم.
0: انا مش سامع، وهذا ما كان يفعله الرب يسوع المسيح. ربي باكك. امين
2: امين.
0: ايه الترنيمة اللي بتحب؟
2: انا ماشي ونورك قدامي
0: وقدامي وانا مش شايف غيره.
2: يس.
0: ربي باكك.
2: ابليس كان يتحداني، راح ادوسه الدم اللي فداني.
0: أمين.
2: انا ماشي وحبك ليا منار، وصليبك عداني من النار، نار عايز ادافع عن نفسي. نار التعب اللي جوايا والمراره. شفيك ويشفيني معاك المسيح. واحنا بنرنم الترنيمه دي علشان نكمل المشوار.
0: وعداني من النار الابديه كمان.
2: نعم. وعداني من النار الابديه.

هاليلويا. إذا للرب، الرب يبارك. نشكر الرب إنه الرب يسوع بموته وقيامته طبعا حمل خطايانا، دفع الثمن، عدانا من النار. إذا لا شيء من الدينونة الآن.

يعني من اللحظة اللي بنقبل فيها يسوع المسيح له المجد. لا شيء من الدينون الآن على الذين هم في المسيح يسوع السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح، لأن ناموس روح الحياة في المسيح يسوع قد أعتقني، حررني من ناموس الخطية والموت. مجدا للرب. عجبني تعليق، طبعا في تعليق كتير أحبائي بالفيسبوك، بس الأخ إبراهيم يوسف حط نقطة حلوة بيقول ربنا يساعدني أني أغفر لنفسي، لأنه ناس كتير ما بيسامحوا نفوسهم على اللي عملوه بالماضي. رب يساعدني أني أغفر لنفسي لأن الرب قد سامحني، والرب يساعدني لما أغفر لنفسي أنه لازم أغفر اللي للذين أساءوا إلي. الرب يباركك يا أخ يوسف. الأخت مارغريت بتقول نعم حبايب، غفران الخطايا هو العطية الإلهية التي تمحو الذنوب وتزيل حاجز الانفصال عن الله، بينما تترك الخطية جراحا وأثارا مدمرة على النفس. فالغفران يمنح قوة الشفاء ويجدد طبيعة الإنسان، ويعيد إليه السلام الداخلي والفرح السماوي الحقيقي. نقطة حلوة. فلنحب بعضنا البعض ونغفر لمن أخطأ إلينا ولنتمسك بكلمة الرب المقدسة، لأنه أوصانا بالغفران. رب وصانا نسامح لكي ننال بركات سماوية، وكما وعدنا تبارك اسمه. رب يباركك يا أخت مارجيت، نشكر رب من أجل حضرتك. طيب رح تابع مع لو سمحت حضرت المخرج مع خادم الرب الأسيس فرج. أسيس فرج سوري معايا الأخ عزت. أوكي معايا الأخ عزت. أوكي سمحني أخ أسيس فرج، رح بياخد الأخ عزت قبل. أخ عزت الرب يباركك، أهلا وسهلا فيك. الرب يباركك أخ عزت. أنا مش سامع حضرت المخرج، في عنده مشكلة الظاهر ما بعرف. أخ عزت الرب يباركك. طيب قل له لأنه مش عارف يمكن يكونوا عم يتسمع من التلفزيون، لو سمحت حكي معه أنه ما يسمعش من التلفزيون، يركز معنا على التليفون. أخ عزت حضرتك معنا على الهواء؟ طيب خلاص مش قادر أخد، مش قادر أنت استنى حضرت المخرج. الرب يباركك. طيب أسيس فرج الرب يباركك، بدي أتكلم عن موضوع ترك آثار ماضية بحياة يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. بيقول كتاب مقدس أنه يعقوب كان محتال يتعقب طبعا ويتشاطر، وما كانش كتير يتكل على الرب، يعني يطلب من الرب بس كمان هو يحاول يضبط أموره بشطارته. فبيقول كتاب مقدس بتكوين 32-24، فبقي يعقوب وحده لما كان جاي طبعا عيسو أخوه يقابله، وكان خايف من عيسو. وبيقول لك وصرعه إنسان حتى طلوع الفجر. وهذا الشخص الإنسان هو ظهور خاص لملاك الرب للأقلوم الثاني للرب يسوع المسيح قبل التجسد. ظهر بهيئة إنسانية لأنه كان يظهر كرجل الله، كان يظهر كملاك الرب ويتعامل مع الشعب القديم. فمن أجل ذلك هو الله الأقنوم الثاني في الثالوث الأقدس. وبيقول كتاب مقدس ولما رأى، أي الرب لما رأى اللي ظهر له بحياة إنسان، ولما رأى أنه لا يقدر عليه، أنه مش عم بيسلم يعقوب للرب، ضرب حق فخذه فانخلع حق فخذ يعقوب في مصارعته معه مع الرب. بس هو عارف أنه في شخصية ملائكية سماوية إلى ما هنالك، عارف شيء وبعده عم بيقاوم. بيقول الرب بيقول له أطلقني لأنه قد طلع الفجر. فقال يعقوب للرب طبعا لا أطلقك إن لم تباركني. طب ليش عم تصارع للنهاية؟ ليش وصلت لهذه المواصيل؟ بيقول فسأله الرب طبعا بيقول له ما اسمك؟ هو عارف اسمه بس بده يطلعها منه إنه يعقوب، يعني يتعقب يعقوب. فقال يعقوب، وكان عم يبكي يعقوب على فكرة، لأنه بهوشع 11 بنعرف إنه كان عم يبكي هناك، بكى واسترحمه بيقول قدام. فقال الرب له لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب بل إسرائيل، لأنك جاهدت مع الله والناس وقدرت. وسأله يعقوب أخبرني باسمك. فقال الرب طبعا لماذا تسأل عن اسمي؟ وباركه هناك. فدعا يعقوب اسم ذلك المكان طبعا فنئيل، قائلا لأني نظرت الله وجها لوجه ونجيت نفسي. وأشرقت له الشمس إذ عبر فنوئيل وهو يخمع على فخذه. أسيس منشوف أنه يعقوب تمتع بالبركة واسمه صار إسرائيل، يعني غير له طبيعة الرب، غير له اسمه، لكن عرجه بقي. أنا عم بحكي مع الأسيس

0: اتفرج يا محبوب. ف مش قادر لانه طرحت السؤال على الاسيس فرج. فبيقول اسيس فرج عم تسمعني لو سمحت؟ طيب خليني اخذ الاسيس الاخ عزت لانه عم بيقول الاسيس فرج مش معنا وانا عم بسال الاسيس فرج وفكرته معي. طيب اسيس فرج سمعت السؤال يعني حتى اوفر وقت لان بعد معنا حوالي ربع ساعه بالكثير. اخ عزت عم تسمعني حضرتك؟
1: أنا بسمعك يا جناب الأسيس وأنا سعيد بالمشاركة لأني على التليفون لمدة ساعة.
0: أوه سوري بس أنا طلبتك إنه تحكي معايا بس يبدو إنه ما سمعتنيش بالمرتين ما سمعتنيش.
1: هو الخط وقع ما أعرفش إزاي سامحني.
0: ربي باكك وأنا سامحك.
1: أنا بتشرف إن أنا بتكلم مع الأسيس جون، أنت حبيبي وغالي عليا.
0: ربي باكك حبيبي.
1: وعايز أحيي ضيوفك الموجودين.
0: ربي باك.
1: جناب الدكتور نادر والأخ المرنم الحلو ربنا يباركهم.
0: ربي يباركك ويبارك الأخ مدحت.
1: الله الأخ مدحت أيوه.
0: نعم.
1: عايز أقول إن الكتاب المقدس بيعرف عندنا الخطية بأنها صنع الإرادة الذاتية.
0: نعم.
1: وعدم التقيد بأي ناموس. وبعدين بيشرح لنا يوحنا الرسول في رسالته الأولى كل من يفعل الخطية يفعل التعدي. أيضا والخطية هي التعدي.
0: نعم.
1: وبعدين بيعالجها وتعلمون أن ذاك أظهر أي الرب يسوع لكي يرفع خطايانا وليس فيه خطية.
0: نعم.
1: كل من يثبت فيه لا يخطئ، كل من يخطئ لم يبصره ولا يعرفه. من يفعل الخطيه فهو من ابليس وابليس من البدء يخطئ. لاجل هذا اظهر ابن الله لكي ينقض اعمال ابليس. كل من هو مولود من الله لا يفعل الخطيه لان زرعه يثبت فيه ولا يستطيع ان يخطئ لانه مولود من الله.
0: امين.
1: وبعدين بيكمل معانا حاجه مهمه جدا جدا انا بحطها قدام اخواتي اللي بيشاهدونا، وإن كل كذب ليس من الحق. من هو الكذاب إلا الذي ينكر أن يسوع المسيح هو المسيح؟ هذا هو ضد المسيح الذي ينكر الآب والابن معا. كل من ينكر الابن ليس له الآب، ومن يعترف بالابن فله الآب أيضا. إذن معرفة الرب يسوع ربا ومسيحا ومخلصا وفديا هي دي النتيجة النهائية والمحصلة للإنسان الخاطئ عشان يوصل إلى ملكوت الله إلى السماوات. فبدون عمل المسيح وبدون الرب يسوع والاعتراف به بأن هو آتيا في الجسد وهو الذي رفع على الصليب ومات وقام وصعد إلى السماوات وجلس في يمين العظمة في الأعالي، من لا يعترف بهذا ليس له نجاة وليس له خلاص. الرب يبارككم
0: ويباركك
1: ويحسن إليكم
0: ونشكرك.
1: أنا عندي تكملة كبيرة بس أنا عشان الوقت والبرنامج
0: الرب
1: يكون معاكم وأنا سعيد بالمداخلة.
0: وأنا سعيد جدا بمداخلتك أخ عزت. الرب يباركك ويستخدمك أيضا وأيضا. طيب حضرة المخرج يا ريت تتواصل مع الأسيس فرج لو سمحت. حضرة المخرج أسيس فرج الرب يباركك معايا، بدي أحكي مصري ولبناني مش عم تزبط معي. طيب خلينا ناخذ من حضرتك التعليق ولما بتواصل معنا الأسيس فرج بنتابع مع حضرتك أسيس نادر. الأخ مصطفى سأل سؤال ما الفرق؟ كتبته عندك هون حضرتك.
2: أيوه
0: تفضل.
2: الحقيقة ده سؤال مهم جدا.
0: نعم.
2: وأنا برضو عايز أرد من أمثلة من الكتاب المقدس.
0: خليني أقول السؤال. أذكر بس الأحبة شو كان السؤال.
2: السؤال هو بيسأل ما هو الفرق بين الشعور بالذنب والتوبة الحقيقية. صح أوكي. مش هو ده السؤال؟
0: بيقول كيف الإيمان بالله بيساعد الإنسان يتعامل مع الذنب أو الندم، شو الفرق بين الشعور بالذنب وبين التوبة الحقيقية بالمسيح؟ بس رح ناخد الأسيس فرج ونكمل مع حضراتكم. أوكي؟
2: طيب. أوكي.
0: لأنه آخر مكالمة مع الأسيس فرج.
2: أوكي.
0: طيب أسيس فرج ربي يباركك. عم تسمعني حضرتك؟ خلي لي اياك.
3: طيب
0: ربي يباركك. طيب سمعت اللي انا اللي سالته واللي قريته واللي قراته من سفر التكوين 32؟
3: مظبوط. بالنسبة ليعقوب

يعقوب حالة رائعة جدا، يعقوب اتمتع بالبركة فعلا، وربنا غير اسمه باسمه إسرائيل أمير الله. لكن العرج اللي عرجه يعقوب والوقعة اللي وقعها بقيت، لكن البركة كانت بالنسبة له محفوظة وربنا باركه، بالرغم من ان يعقوب من بيت ايل لما راى الرب وقال ما هذا الا بيت الله، لحد ما رجع من عند خاله لابان 20 سنه، يمكن كان ناسي ربنا وكان معتمد

0: قطمته وعلى قوته، فالجراح بتاعته كانت باقيه، يعني يعقوب اتألم لكن ربنا ما تركوش. وده بيخليني اشوف انه الخطيه ممكن تدمر علاقات، ممكن تدمر بيوت، ممكن تدمر اسر. واللي انا عايز اقوله في الختام بسرعه عبد القسيس، انه الخطيه بالنسبه للمؤمن ممكن تعطل حياته، ممكن تعطل شركته، بتعيق النمو الروحي وتخلي المؤمن يخسر الشهادة بتاعته، لأنه إبليس بيشتكي على ضمير المؤمن من الآخرين. الناس بتستغل ضعفات المؤمن أو الخادم ويستعرضوها ويبدأوا يشتكوا عليه. فعشان كده مرة واحد قال كلمة حلوة جدا عن الخطية بالنسبة للمؤمن لما يقع فيها، وشبهها بالعدسة. قال لك الشيطان بيجيب لي الخطية كده صغيرة في الأول ويخليني ما انتبهش ليها وأقع فيها، لكن بعد ما أقع في الخطية بيجيب لي عدسة مكبرة ويخليني أشوف الخطية بعدسة مكبرة. عشان كده النهاردة أنا بختم وبقول مع أخواتي ومع كل اللي شاركوا، أنه أحسن حاجة بالنسبة للمؤمن للخطوة أنه يرجع لربنا. إيه الخطوة اللي تاخدها لما تغلط وتحس حالك أنك أخطأت؟ ارجع لربنا بسرعة وقول لا تشمتي بي عدوتي إن سقطت أقوم. وتذكر دايما أن قلب ربنا مليان بالرحمة، مليان بالغفران، هو اللي بيقبلك لما ترجع له. إن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الله الآب. وكمان حاول تكون تاخد وقت مع نفسك، لأنه زي ما حضرتك قلت حد أسيس، ممكن الشعور بالذنب وعدم الغفران للنفس يخلي الموضوع يكبر ويسبب لك عثرة كبيرة. عشان كده حاول انك تغفر لنفسك وتقول يا رب انا بغفر لنفسي وانا مش هبقى قاسي على نفسي. كمان الواحد لما يتوب توبه قلبيه ويقر بخطاياه ويتركها اكيد ربنا هيرحمه. واوعى تسمع لصوت ابليس، لانه ابليس هيجي لك بشكايه كبيره جدا. وفي فرق على فكره بقى سيس بين تبكيت الروح القدس وبين شكايه ابليس. يعني الروح القدس بيبكت على خطيه وعلى بره وعلى دينونه، لكن مرات ابليس بيجي يهيجك ويهيج ضميرك ويخليك تكره نفسك وتكره الخدمه وتكره ربنا. زي ما انا قلت حد الاباء قال انه ابليس قبل ما نقع في الخطيه بيورهنا من خلال عدسه صغيره جدا بنتساهل معاه وبنقع فيها، لكن بعد ما نقع في الخطيه بيورهنا من خلال عدسه كبيره جدا. وابليس بيصور قدامنا بقى الفشل واهانتنا لربنا، عشان كده بنفشل. لا تسمح لابليس ان يشتكي لدى ضميرك. الجا لربنا وقول له يا رب رد نفسي، وتاكد انه ربنا زي ما عمل مع بطرس ورد ضميره ورد قلبه، ثق انه الرب مرتب لك غفران لخطاياك. ولما ترجع لربنا هو بيقول خرافي تسمع صوتي وانا اعرفها فتتبعني انا اعطيها لن تهلك الى الابد. خد الوعد ده، ولاد ربنا لن يهلكوا الى الابد. اطلب الحريه النهارده واطلب غفران لخطاياك ان كنت مؤمن ضعيف. وربنا بيحذرك ويقول لك لو في خطيه بتتكرر في حياتك بتقع فيها احذر ده وقول له يا رب حررني من الخطيه المكرره اللي انا بقع فيها. اصلي ليكم ربنا يبارككم ويكمل معاكم. من الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين.
1: امين. ربي باركك ومشكور جدا جدا اسيس فرج. ربي باركك راعي الكنيسه الاسقفيه في ملبون. ربي باركك يا محبوب، اشكرك جدا. طيب دكتور سؤال المصطفى بسرعه لو سمحت، لانه ما عاد معنا يعني حوالي 5 دقائق الا تنختم كل شيء.
2: طيب انا هرد على السؤال واكرر مره اخرى ما هو السؤال، وهو ما هو الفرق بين الشعور بالذنب والتوبه الحقيقيه، وهل ممكن الشعور بالذنب ده يقودنا لله؟ هو ممكن الشعور بالذنب يقودنا لله، لكن للأسف مش في كل الحالات. وأنا هذكر أمثلة من العهد القديم ومن العهد الجديد. العهد القديم بيكلمنا مثلا عن شخصية، وهو شخصية فرعون عندما ذهب إليه موسى وهارون حتى ما يطلقوا شعب إسرائيل للبرية. الشيء الغريب الكتاب يسجل لنا كلمات يعني جميلة خرجت من هذا الشخص، لكنها تنم عن شعور بالذنب ولكن ليس لها أي علاقة بتوبة حقيقية. ففي سفر الخروج أصحاح 9:27 يقول أرسل فرعون ودعا موسى وهارون وقال لهما أخطأت هذه المرة، الر

0: الرب هو البار وأنا وشعبي الأشرار. إيه الكلام الحلو ده؟
1: كلام جميل.
0: كلام جميل خالص.
1: بس الشفتين.
0: صلي إلى الرب وكفى حدوث رعود الله. كل الحكاية عايز ربنا يرفع الغرب. الضربة. فأصحاح 10 برضو من خروج من سفر الخروج في عدد 16 يقول: دعا فرعون موسى وهارون مسرعا وقال: أخطأت إلى الرب إلهكما وإليكما، والآن اصفحا عن خطيتي وصليا إلى الرب ليرفع عني هذه الموت. لكن أنت لو بتقرأ الأحداث هو كان كل مرة بيزيد غلاظة قلب. في العهد الجديد في مثالين عندك، اثنين خانوا الرب في آخر حياته. من هما؟ يهوذا الذي شعر بالذنب وشعوره بالذنب قتله، أدى أنه يذهب ينتحر. وواحد تاني وهو بطرس، لكنه تاب توبة حقيقية وأصبح من أعظم المرسلين في العهد الجديد. راح واعترف بخطيته ووثق أنه الرب غفر له.
1: آمين. ربي باكك، أشكري جدا. طيب قبل ما سلمك الترنيمة الأخيرة أخ مدحات، ربي باكك، رح بحط التعليقات اللي كتبتها من قبل. الجراح التي تتحول إلى شهادة وبركة في حياتنا. طبعا في شيء، في ندوب من الماضي، في آلام الماضي، لكن هتبقى هذه الجراح الله بيحولها تكون شهادة لنعمة الله، تذكير بعمق وعظمة الخلاص الذي تمتعنا به. ها؟ نحن ما مستحقش. حماية من الرجوع إلى الماضي، لأنه أحيان كثير ممكن واحد لو كان مخلص ممكن يرجع شوية شوية للماضي. باب لتعزية الآخرين المجروحين. أنت تألمت، بما أنك أنت كنت متألم تعرف تعين أيضا المجربين اللي تجربوا بذات التجربة. علامة أن الخلاص روحي الآن، لكن بعدين سننال التبني نائلين، بيقول لك متوقعين التبني فداء أجسادنا. تفضل يا محبوب التكريم أخيرا. طيب أنا بشكر الرب من أجل الأحبة الخدام اللي شاركوا معنا، وفيما الأخ مدحت عم يطلع من الهواء، طبعا رح نطلع من الهواء، بس بشكر الأخ مدحت رشدي، ربي باركك، ونشكر رب من أجلك، والأسيس الفاضل الأسيس الدكتور نادر بخيت، ربي باركم، ونشكر رب من أجلك.
2: شكرا يا منى. افتكر رحمة الرب ورن، تعال نرنم مع بعض الترنيمة دي.

الرب يحفظك من كل شر، يحفظ نفسك، الرب يحفظ خروجك ودخولك من الآن وإلى الدهر.

0: صلاة الكارما عندنا رسالة مهمة جدا، إن ننقل كلمة ربنا لكل بيت، وكنيستك والكنائس اللي حوالينا هي وسيلة ربنا بيستخدمها لنقل كلمة ربنا لكل بيت. وبدعمك الشهري لقنوات الكارما بنقدر نكمل ونضمن إن الرسالة دي توصل وتغير العالم حوالينا. فأنا بشجعك وبطلب منك كون معانا شريك شهري عشان نضمن إن الرسالة دي تفضل تكمل، ونفضل نكون الجسر اللي بيوصل كلمة ربنا من الكنيسة للبيوت حوالين العالم. ربنا يبارككم.
1: شكرا لدعمك لقناة الكارما. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. أرجوك استخدم QR كود الموجود أمامك للدخول للموقع الرسمي لقناة الكارما لدعم وتعضيد عمل الرب في قناة الكارما.

Have you not they? ها؟ مش الخمسين، الخمسين، عيد الخمسين. خمسين يعني ايه خمسين؟ خمسين ايه؟ خمسين يوم. حلو، خمسين يوم من ايه؟ خمسين يوم من؟ ها؟ من القيامة. خمسين يوم من القيامة. القيامة كانت في عيد اسمه عيد البكورة، عشان كده المسيح هو بكورة الراقدين، هو اللي قام بكورة وقوم معاه على فكرة بكورة وطلع بيها للآب. وبعديها بخمسين يوم يجي عيد تاني اسمه عيد الخمسين، وعيد الخمسين ده حصل فيه ايه بقى؟

جماعة في العهد الجديد حلول الروح القدس بقوة غير عادية، بنار، ألسنة من نار، وكل الأمم من كل الشعوب سمعوا الرسالة بلغتهم. شكلكم عايزين تقفوا وناخد كده مزمور من مزامير المصاعد. يلا، مين كان موجود الحد اللي فات؟ اللي ما كانش موجود الحد اللي فات فاتك ربع عمرك. لا، عشان لسه في فرصة تتفرج عليه، فلو انت ما اتفرجتش عليها يبقى فاتك نص عمرك. مزامير المصاعد، مين فاكر الأسيس كان بيقول على مزامير المصاعد؟ فاكرين؟ طيب يلا ناخد مزمور من مزامير المصاعد، ناخد مزمور 127. يلا، أنا عايزك المرة دي تحتفل، تعيد للرب، تفرح. مين يحب يفرح النهاردة؟ أيوة، أمين أمين، واحد بس اللي عايز يفرح. طيب مين عايز يفرح النهاردة بالرب؟ مين عايز النهاردة يمتلئ من روح الرب؟ ولما حضر يوم 50 كان التلاميذ إيه؟ كلهم بنفس واحدة. إيه اللي حصل؟ نتيجة دي يجي روح الرب لما هنتحد، ولما كلنا نكون بنفس واحدة إيه اللي يحصل؟ روح الرب ينسكب علينا. طب يلا كلنا بقى بنفس واحدة بصوت واحد نقرأ مع بعض مزمور 127. يلا، مين يقول معايا؟ إن لم يبني الرب البيت فباطلا يتعب البناؤون، إن لم يحفظ الرب المدينة فباطلا يسهر الحراس أو الحارس. باطلا لكم أن تبكروا إلى القيام، مؤخرين الجلوس، أكلين خبز الأتعاب، لكنه يعطي حبيبه نوما، أو يعطي حبيبه أثناء نومه. هو ذا البنون ميراث من عند الرب، ثمر البطن أجرة، كسهام بيد جبار. هكذا أبناء، يعني ولاد الناس اللي سنهم صغير، مش الولاد اللي سنهم صغير، ولاد الشباب اللي اتجوزوا شباب وجابوا عيال بدري. يلا، طوبة للذي ملأ جعبته منهم، لا يخزون بل يكلمون الأعداء في الباب. ده عيال تعدي في الحديد. يلا قول تاني معايا، عدد واحد، إن لم يبني الرب البيت فباطلا يتعب البناؤون، إن لم يحفظ الرب المدينة فباطلا يسهر الحارس. خدت بالك إنه الحارس واحد مش حراس؟ وكأن أنت حضرتك مسؤول عن بيتك، أنت الحارس اللي واقف على السور. مين يقول يا رب احفظ مدينتي عشان ما بقاش سهران بالباطل؟ مين يغمض عيني معايا؟ يلا نصلي بالكلمات دي. يا رب تكون أنت اللي بتبني بيتي، يا رب أنا طالبك تكون أنت البنا لبيتي، يا رب أنا طالب تكون أنت الحارس لبيتي. يا رب ما اقدرش اكون مع اولادي كل الوقت، بروح الشغل بتشغل عنهم، لكن انت موجود، انت معاهم، انت تحوطهم بروحك القدوس. يا رب ابني انت بيتي، يا رب احرس انت مدينتي. هللويا هللويا. ان لم تبني وتحرس قلعة

طب سؤال للشاطرين كده اللي تعزوا، ايه هي الوصية نمرة ثلاثة؟ لا تذكر اسم إلهك باطلا، هو ده اللي احنا بنقوله. فاسمك ربي يسوع، لاسمك انا بنتمي. انت لو ماشي غلط اسم يسوع بيترمخ في الطين، هو ده اللي بيقول له ما تحملش اسمي باطلا. الكلمة العبري معناها تشيله، ما تشيلش اسمي امام الناس باطلا. فكر نفسك.

يقولوا هم جوه في السجن، جوه بولس وسيلة، جوه جوه جوه جوه جوه جوه، مربوطين مضروبين بالعصي، وكان يصليان ويسبحان الله، والمسجونون يسمعونهما. هللويا. قول يا رب نبقى حتى مضروبين بالعصي ويخرج مننا تسبيح ويبقى صوت ترنم وخلاص في خيام الصديقين. ليه؟ نعرفين ان الرب هو العالي، عارفين الرب هو المسيطر في كل الامور، والذين يتألمون حسب مشيئة الله. يعني مشيئة الله ساعات تكون لي الألم، نعم، فليستودعوا نفوسهم في يد خالق أمين في عمل الخير. قولوا يا رب انت بتعمل فيا خير، التعب ده خير، خير. قول إنما خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي. وتعمل ايه انت بقى؟ وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام، إلى مدى الأيام. أنا حاطط الوجهة بتاعتي أورشليم، أنا البصلة بتاعتي بصة على فين؟ على أورشليم. أنا مستني اليوم. مبارك اسمه، مبارك اسمه، مبارك اسمه، مبارك اسمه، مبارك اسمه، مبارك اسمه.

وهو سابهم يتظلموا، مسجونين في سجن فيليبي ظلم، ما سكتش، عمل ايه؟ هز اساسات السجن، اتفتحت الابواب وانفكت قيود لهم تتفتح على ابن الله. تسبيحك بيفرق في العالم الروحي. عشان كده العدو عايز يعمل ايه؟ عايز يخرسك، عايز يسكتك، مش عايزك تنطق، عايزك تسكت. قول له لا، برغم الضيق هسبح. صح؟ وكان يصليان ويسبحان. الله، عارفين لما بنصلي بيتزعزع المكان، لما يصلي شعب هيك تقول وانت تعيد وراها. التسبيح في السماء يحصل ويتكرر على الأرض.

رب كل عين جرح مننا

0: النهارده يوم ايه يا حبايب؟
1: يوم الخمسين.
0: مين يثق ان هو امبارح والنهارده وبكره؟ يسوع المسيح. عبرانيين 13. يسوع المسيح هو امسا واليوم والى الابد. اللي مشى دانيال وحنانيا وميشائيل وعزاريا جوه بابل مشاهم بيجيبوا بابل على ركبها, مشاهم بيجيبوا مادي وفارس على ركبها, مشاهم بيجيبوا اليونان على ركبها, وابن الله جاب روما على ركبها. مبارك اسمه. من يثق ان اولادنا دول يتملوا؟ في اعمال 2 اللي فيه حلول الروح القدس على الكنيسه استخدم بطرس من يوئيل 2:28-29 قال: ويكون بعد ذلك اني اسكب روحي على كل بشر فيتنبأ, شاور عليهم بنونا, فيتنبأ بنوكم وبناتكم, يحلم شيوخكم احلاما. رجع تاني للشباب: يرى شبابكم رؤى, وعلى العبيد ايضا, وعلى الاماء اسكب روحي في تلك الايام. مين يقف معايا ويعلن كده؟ مين يقول يا رب ولادنا مش للعدو, ولادنا مش للنجاسة, ولادنا مش للإلحاد, ولادنا مش لأي أفكار غريبة, ولادنا للمسيح. جميع بنيكي تلاميذ للرب, كل بنيكي تلاميذ للرب, وسلام بنيكي كثير يقول الرب, وسلام بنيك كثير. مبارك اسمك يا رب. بنصلي من أجل أولادنا وبناتنا, بنصلي من أجل الجيل ده يا رب. الهجوم عليه كبير أوي يا رب, الهجوم عليه صعب أوي. قوم يا سيدنا الرب, ليتك تقوم فتتزلزل الجبال من حضرتك, ليتك تشق السماوات وتنزل. هللويا. مكتوب: ذابت الجبال مثل الشمع قدام الرب, قدام سيد الأرض كلها. مكتوب: يقوم الله فيتبدد أعداءه ويهرب مبغضوه أمام وجهه. ارجع يا سيدنا الرب, ارجع إلى ألوف ربوات إسرائيل, ارجع لأولادنا ولبناتنا, املاهم بروح النبوة, املاهم بالإعلانات, املاهم بروحك, املاهم وقدسهم, فك قيود الجميع يا سيدنا الرب. النهاردة احنا كأباء جايين امامك, بنصلي يا رب بالإيمان, ولادنا ولادنا يتملوا من روحك القدوس, ولادنا يتحرروا من كل عبودية ومن كل أرواح التصقت بيهم. بنعلن ان كل أولادنا تلاميذك, وسلام بنيكي كثير يقول الرب. أما أنا فهذا عهدي معك, روحي الذي عليك يكون عليك وعلى نسلك وعلى نسل نسلك إلى الأبد. أعلن يا رب, احنا بنعلن روحك القدوس على أولادنا. مبارك اسم.

plácare, porque há

0: عينك عليه النهارده يا رب. احنا منتظرين انسكاب سماوي بالروح القدس. ارفع عينك النهارده.
1: ايوه
0: تعال واملأ نيتنا. اعلن عن اشتياقك في محضر الرب النهارده.

بملء الروح القدس، لقوة الروح القدس، لتحرير من الروح القدس. يرى شبابنا رؤى، يحلم شيوخنا أحلام. يسكب يسكب يسكب. قلوا احتياجنا في هذه الأيام إلى قوة،

0: تكون هنا لي شهودا. قلوا النهاردة احتياجنا لملء سكيب من الروح القدس. تعالى
1: يا رب،
0: تعالى تعالى. ارفع عينك النهاردة، عبر عن احتياجك في محضر الرب. يجي سكيب الروح القدس عليك بالقوة، يجي سكيب الروح القدس عليك غمر جديد، مسحة متدفقة جديدة. ملء وغمر ينادي غمر، منتظرين سكيبك، منتظرين سكيبك، منتظرين سكيبك.

احنا منتظرينك. روح المعزيك النهارده، افتح قلبك واستقبل استقبل استقبل، نادي وقول له تعالى تعالى.

0: miraculous. تعالوا نرفع كده شبابنا. مؤتمر لسه مستمر بتاع الشباب, ابتدينا يوم الجمعة لسه النهاردة عندهم اجتماع, بكرة الصبح كمان عندهم اجتماع. مصدق كده في سكيب من الروح القدس يجي عليهم.
1: قادر يا سيد,
0: مش صدفة أبدا إنه مؤتمرهم يبقى في ذكرى حلول الروح القدس في عيد الخمسين, يوم الخمسين. ارفع ايدك, مد ايدك كده, هم قاعدين في القاعة اللي ورانا, مد ايدك كده, خلينا مصدقين.

0: انه غمر وسكيب من الروح القدس عليهم في اسم الرب يسوع يحاصرهم، لا يفقد احد.
1: نعم سيد،
0: ملء وغمر
1: بارك
0: انتخبهم الرب، يكونوا شهود ومناء لي، يفتنوا المسكونة. سكيب من روح القدس عليهم في هذه الليلة، روح نبوة، رؤى، تحركوا في مقاصد الرب. جيل جيل يكرس بقوة الروح القدس. فك لكل قيود باسم الرب يسوع، تحرير تحرير، اطلاق في حرية مجد اولاد الله، تكريس. اتكلم على حياتهم تكون حياة مكرسة مليانة بنار الروح القدس لمجد اسم الرب، امتداد ملكوته. هاليلويا هاليلويا هاليلويا.

0: مبارك مبارك ليك كل كرامة ومجد.
1: أمين. تفضل استريح.
0: شكرا لرب من أجل وجودنا في محضره. شكرا رب من أجل الوقت اللي نيجي نتراقى في قدامه. شكرا رب من أجل حضوره اللي لامس قلوبنا من بداية الاجتماع. شكرا رب من أجل الوقت اللي فيه بنحتفل بيوم 50 وعيد العنصرة وذكرى حلول الروح القدس. صلي وقت يكون مميز ومبارك في اسم الرب يسوع لينا والمؤتمر الشباب أيضا ولكل كنيسة في اسم الرب يسوع. خلينا نقدم عطايانا للرب. خلي عطائنا يكون لمجد الرب وامتداد ملكوته سداد كل احتياجات الخدمة في اسم الرب يسوع. أخي الأخ جورج خليل يجي يطلب لنا بركة الرب على العطايا وباقي أجزاء العبادة.

أبونا السماوي نشكرك، نعظم اسمك القدوس على وجودنا في محضرك. نشكرك يا رب من أجل فرصة وجودنا في محضرك يا سيدنا الرب. بارك حياتنا واستخدمها لمجد اسمك القدوس. بارك كل رأس منحنية أمامك، اعط نعمة واعط بركة، ادي فرح وسلام يا سيدنا الرب لكل نفس موجودة أمامك. بشكرك من أجل تعزيات نفوسنا، نشكرك يا رب من أجل وجودك في حياتنا، من أجل المحبة الأبدية اللي احنا بنعيش فيها سيدنا الرب. بارك حياتنا واستخدمها لمجد اسمك القدوس. بارك كل نفس موجودة أمامك، أعطينا حياة أبدية سيدنا الرب، أعطينا أن نثير في مخافة اسمك القدوس. نعم يا رب، بنحط عطايانا بين إيديك سيدنا الرب، تستخدمها لمجد اسمك، لأني من يدك أخذنا ومن يدك نعطي. بارك حياتنا واستخدمها لمجد اسمك القدوس، عشان خاطر الدم السجب ولك كل المجد. أمين.

مبارك اسم الرب. أفكركم باجتماعات بمواعيد اجتماعاتنا يوم الأحد الساعة 5:30 مساء في قاعة الكنيسة. نشكر الرب من أجل قناة الكرمة اللي بتذيع اجتماع لايف على الكرمة ميدل إيست الساعة 6 بتوقيتنا هنا، الساعة 1 صباحا بتوقيت الشرق الأوسط. نصلي من أجل امتداد الخدمة، ونصلي من أجل قناة الكرمة، ونصلي أنه عيد الحصاد يكون مثمر لمجد الرب، امتداد ملكوته وسداد كل الاحتياجات في اسم الرب يسوع. فكركم أيضا باجتماع الصلاة يوم الجمعة الساعة 7:30. كل الناس اللي بتيجي الاجتماع لمست أنه في حضور إلهي خاص، ورب شغال علينا في اجتماع الصلاة. عشان كده بشجعك لو ما بيجيش اجتماع الصلاة نكون موجودين مع بعض كل جمعة الساعة 7:30 مساء. الجمعة جاية بنعمة الرب هيكون اجتماع التسبيح الشهري، ونقف نعبد الرب معا مع فريق التسبيح، ومتوقع كده لقاءات سماوية. عشان كده بشجعنا كلنا نكون موجودين في اسم الرب يسوع. أشكر رب من أجل مؤتمر الشباب اللي ابتدى يوم الجمعة مساء، حضور رب مجيد في وسطهم. وشكر رب من أجل الأسيس بيتر أرمانس، ربنا مباركه في وسطهم جدا جدا. والنهاردة عندهم اجتماع، ولسه كمان بكرة الصبح الساعة 12 هيكون في آخر اجتماع في المؤتمر في الكنيسة الأمريكاني LCF. شجع الجميع لو حابب تيجي وتقعد وتحضر مع أولادك، أهلا وسهلا.

وتصلي في وسطهم، ده يبقى بركة كبيرة. لو حابب تبعتهم ده يبقى وقت عظيم جدا. في نهاية الاجتماع سيس بيتر بعد ما يخلص الخدمة هيجي يعرفنا بنفسه ويحكي لنا شوية ايه اللي حصل معاهم في المؤتمر ويشجع قلوبنا بالأخبار الطيبة. خلينا مكملين صلاة من أجلهم. شجعكم على مؤتمرنا الصيفي. كم واحد يشكر ربنا أن المؤتمر ما كانش في الويك اند ده؟ أيوة، كانش حد هيستمتع بأي حاجة. طب عندكم فرصة، يعني نشكر ربنا عندنا فرصة السنة دي أنه من 2 يوليا ل 5 يوليا بنعمة ربنا في ساندي كوف. أشجع الجميع أن احنا نسجل علشان نقدر نحصر العدد ونرتب كل الأمور. أخويا جورج موجود وأخويا عماد موجود النهاردة، ممكن تقابلهم وترتب معاهم الحجز علشان خلاص الوقت قليل قوي على المؤتمر. وبنصلي أن الرب يدينا مؤتمر رائع باسم الرب يسوع لمجد الرب. أمين أمين. أيوة كده، شكرا. مشغول قوي النهاردة أني أتكلم عن عيد 50 وتحت عنوان ستنالون قوة. عشان كده عايز أقرأ بعض المقاطع الكتابية ونتأمل مع بعض. أنا مصدق أنه ربي يجي بحضور قوي جدا في هذه الليلة، يلمس أعماقنا، يعبر إلينا. حد مصدق؟ حد مصدق في قوة الروح القدس؟ أمين باسم الرب يسوع. تعالوا نقف مع بعض احنا بنقرأ من كلمة الرب. أولا من سفر الخروج أصحاح 19. سفر الخروج أصحاح 19 سفر الخروج أصحاح 19 من عدد 1. في الشهر الثالث بعد خروج بني إسرائيل من أرض مصر، في ذلك اليوم جاءوا إلى برية سيناء. ارتحلوا من رفيديم وجاءوا إلى برية سيناء، فنزلوا في البرية. هناك نزل إسرائيل مقابل الجبل. وأما موسى فصعد إلى الله، فناداه الرب من الجبل قائلا: هكذا تقول لبيت يعقوب وتخبر بني إسرائيل: أنتم رأيتم ما صنعت بالمصريين، وأنا حملتكم على أجنحة النسور وجئت بكم إلي. فالآن إن سمعتم لصوتي وحفظتم عهدي تكونون لي خاصة من بين جميع الشعوب، فإن لي كل الأرض، وأنتم تكونون لي مملكة كهنة وأمة مقدسة. هذه هي الكلمات التي تكلم بها بني إسرائيل. خلونا نروح لخروج أصحاح. خلي بالكم أنه أصحاح 19 موسى كان على الجبل، في أصحاح 20 الرب اداله الوصايا، في أصحاح 32 وهو نازل لقى الشعب بيعبد العجل وموسى كسر لوحي الشريعة وكان متألم جدا على الشعب أنه زاغ عن الرب. بعدين ابتدى يصلي للرب وطلع مرة تانية على الجبل. تعالوا نبص على خروج 34 تلاقي الرب بيقول له كده: ثم قال الرب لموسى: انحت لك لوحين من حجر مثل الأولين، فأكتب أنا على اللوحين الكلمات التي كانت على اللوحين الأولين الذين كسرتهما، وكن مستعدا للصباح، واصعد في الصباح إلى جبل سيناء، وقف عندي هناك على رأس الجبل، ولا يصعد أحد معك، وأيضا لا يرى أحد كل أحد في كل الجبل، لا يرى أحد في كل الجبل. الغنم أيضا والبرقر لا ترعى إلى جهة ذلك الجبل. فنحت لوحين من حجر كالأولين، وبكر موسى في الصباح وصعد إلى جبل سيناء كما أمره الرب، وأخذ في يده لوحي الحجر. فنزل الرب في السحاب فوقف عنده هناك ونادى باسم الرب، فاجتاز الرب قدامه ونادى الرب: الرب رحيم، إله رحيم ورؤوف، بطيء الغضب وكثير الإحسان والوفاء، حافظ الإحسان إلى ألوف، غافر الإثم والمعصية والخطية، ولكنه لم يبرئ إبراء، افتقد اسم الأباء في الأبناء وفي

أبناء الأبناء في الجيل الثالث والرابع. فأسرع موسى وخر إلى الأرض وسجد وقال: إن وجدت نعمة في عينيك أيها السيد، فليسر السيد في وسطنا، فإنه شعب صلب الرقبة، واغفر اسمنا وخطيئتنا واتخذنا ملكا. فقال: ها أنا قاطع عهدا قدام جميع شعبك، أفعل عجائب لم تخلق وفي كل الأرض وفي جميع الأمم، فيرى جميع الشعب الذي أنت في وسطه فعل الرب، إن الذي أنا فاعله معك رهيب. في عدد 21 بيقول له كده: 6 أيام تعمل، وأما اليوم السابع فتستريح فيه، في الفلاحة وفي الحصاد تستريح، وتصنع لنفسك عيد الأسابيع. خلي بالكم من الكلام ده، أبكار حصاد الحنطة وعيد الجمع في آخر السنة، 3 مرات في السنة يظهر جميع ذكورك أمام السيد الرب إله إسرائيل، فإني أطرد الأمم من قدامك وأوسع تخومك، ولا ينتهي أحد أرضك حين تصعد لتظهر أمام الرب إلهك 3 مرات في السنة. آخر قراية أقراها من سفر الأعمال صح 1، سفر أعمال الرسل صح 1، نبدأ القراءة من العدد الأول. الكلام الأول أنشأته يا ثوفيلوس عن جميع ما ابتدأ يسوع يفعله ويعلم به إلى اليوم الذي ارتفع فيه، بعدما أوصى بالروح القدس الرسل الذين اختارهم، الذين أراهم أيضا نفسه حيا ببراهين كثيرة، بعدما تألم وهو يظهر لهم 40 يوما وتكلم عن الأمور المختصة بملكوت الله، وفيما هو مجتمع معهم أوصاهم أن لا يبرحوا من أورشليم، بل ينتظروا موعد الآب الذي سمعتموه مني، لأن يوحنا عمد بالماء وأما أنتم فستتعمدون بالروح القدس ليس بعد هذه الأيام بكثير. وأما هم المجتمعون فسألوه قائلين: يا رب، هل في هذا الوقت ترد الملك إلى إسرائيل؟ فقال لهم: ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب في سلطانه، لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، وتكونون لي شهودا في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. ربي بارك لنا كلمته الصالحة. كلنا عارفين أنه حلول الروح القدس كان في يوم 50، ويوم 50 هو عيد الأسابيع. المسيح صلب في عيد الفصح، وما بين عيد الفصح وما بين عيد 50 في 50 يوم. عيد الفصح هو العيد ذكرى خروج الشعب من أرض مصر، والدم اللي سفك على العتبة العليا والقائمتين، وفصحنا المسيح قد ذبح لنعيد. فعيدنا القيامة، وبعد كده يجي 50 اللي هو بيسميه عيد الأسابيع، عشان يعني تبقى الصورة واضحة في القرايات اللي احنا قريناها. خلي بالك انه في خروج اصحاح 19 كان بيقول كده انه الرب اتكلم مع موسى في خروج اصحاح 19 في الشهر الكام؟ الثالث، اوكي. وقبلها لما كان بيتكلم الرب مع موسى قال له تخلي نيسان هو اول شهور السنة اللي هو اللي فيه عيد الفصح. والتقليد بيعرفنا كده انه كان دايما الفصح يبقى في اليوم 14 من شهر نيسان، فيجي في الشهر الثالث يقول له اطلع على الجبل علشان انا عايز اكلمك وعايز اديلك الوصايا. فالوقت ده
اللي هو كان بالظبط قال له انه ده يبقى بعد كده عيد الحصاد والاسابيع هو الوقت اللي فيه الرب كان بيدي

لموسى الشريعة والوصية علشان الشعب يحفظها. وعايز أقول لك كده إنه موسى لما طلع الجبل وقعد 40 يوم أخذ لوحي الشريعة، ولما نزل وهو نازل في سفر الخروج أصحاح 32 لقى الشعب عمل عجل وابتدى يهلل ويقول هذه آلهتك يا إسرائيل، وحمي غضب موسى على الشعب وكسر لوحي الشريعة. والرب في رحمته وأمانته استمع لموسى وصلاة موسى قدامه في خروج أصحاح 33، وبعد كده قال له المرة الأولانية أنا نحت لك اللوحين وكتبت لك عليهم، المرة الثانية انحت أنت اللوحين وهات لهم عشان أكتبهم لك مرة ثانية علشان يكون عهد أنا قطعه مع الشعب. في عدد 10 من خروج 34 لما كنا بنقرأ بيقول كده: أنا قاطع عهدا قدام جميع شعبك أفعل عجائب لم تخلق. وكان رب بيقول له كده في الوقت ده اللي فيه أنا بدي لك شريعتي، أنا بدي لك العهد إني أوري لك آياتي وعجائبي وأوري لك قد إيه أنا هتمجد. وتعالى اعمل المقارنة، في عيد الأسابيع نزلت الشريعة والرب كان بيديهم العهد كده وبيقول لهم إني أعمل أمور عظيمة لم تخلق، إن الذي أنا فاعله معك رهيب. وفي عيد في يوم 50 لما انسكب الروح القدس كان بيقول كده: ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهودا. الأمر كأنه بيربط الاثنين ببعض، يقول كده قوة الروح القدس هتديكم انكم تشوفوا آيات وعجائب وأمور عظيمة وتكرزوا وتجيبوا ثمر. والرب في الوقت ده كان بيقول لشعبه ده موسم جديد. وعايز أقول لك النهاردة انسكاب وحلول الروح القدس كان هو بداية عهد الكنيسة، فكان موسم جديد. والنهاردة ينفع يكون في حياتك موسم جديد بسكيب جديد من الروح القدس، تنال قوة فيحل عليك الروح القدس وتكون مثمر لمجد الرب وامتداد ملكوته في اسم المسيح. تنبأ أرميا عن هذا الأمر في أرميا صح 31، ابتدى يتكلم عن أنه الرب مش هيجعل الشريعة عبارة عن لوحين، لكن كان بيقول كده الوقت اللي جاي ربنا هيكتب الشريعة على قلوبكم. واقتبسها كاتب العبرانيين في أصحاح 10، لو تحب تقرأ معايا عبرانيين 10 هتلاقيه بيتكلم في عدد 14 وبيقول كده: لأنه بقربان واحد قد أكمل إلى الأبد المقدسين، ويشهد لنا الروح القدس أيضا، لأنه بعدما قال سابقا هذا هو العهد الذي عهده معهم بعد تلك الأيام يقول الرب، بيستشهد بأرميا 31: أجعل نواميسي في قلوبهم وأكتبها في أذهانهم، ولن أذكر خطاياهم وتعدياتهم فيما بعد، وإنما حيث تكون مغفرة لهذه لا يكون بعد قربان عن الخطية. ونشكر الرب لأنه دخل مرة واحدة إلى الأقداس فوجد فداء أبديا. طب إيه بقى إحنا في عهد مختلف، والعهد المختلف ده بيوم 50 ميلاد الكنيسة. وعايز أقول كده إنه أحيانا كتير الناس يعني بتبص إلى يوم 50 وتربطه
بس بالتكلم بألسنة وبس بالنبوة فقط لا غير. لكن أنا عايز نهاردة أقول لك ده جانب من الجوانب، التكلم بألسنة جانب من الجوانب، مواهب الروح القدس جانب من الجوانب، الآيات والقوات جانب من الجوانب، النبوة جانب من الجوانب. لكن تعالى شوف هنا

الرب نفسه كان بيقول في عدد 8، لكنكم ستنالون قوة ما تحل الروح القدس عليكم. ليه؟ عشان ينفع تشهدوا باسمي، عشان ينفع تجيبوا ثمر، عشان ينفع تكونوا مثمرين. من غير قوة الروح القدس مش هينفع تجيبوا ثمر، من غير قوة الروح القدس مش هينفع تكرزوا، من غير قوة الروح القدس مش هينفع انكم توصلوا الرسالة. عشان كده الروح القدس لما كان بيتكلم المسيح في يوحنا 14 ويوحنا 16 وكان بيكلم تلاميذه كان بيقول لهم هرسل لكم الروح المعزي يمكث فيكم يكون معكم يأخذ مما لي ويخبركم يعزيكم يقويكم. يعني الروح القدس هو اللي هيدي المعونة للكنيسة علشان تكون مثمرة. تنالون قوة ما تحل الروح القدس عليكم، وأول حاجة يقولها تكونون لي شهودا. عايز تشهد؟ امتلي بقوة الروح القدس. عايز تكون مثمر في حياتك والرب يدي لك نفوس تقف بيها قدامه وتقول له انا هو عملت ليك والمجد اسمك، امتلئ بقوة الروح القدس. احبائي الكتاب كان بيعلمنا انه الرب نفسه كان بيتكلم لتلاميذه في يوحنا 15 وعدد 16 كان بيقول لهم ليس انتم اخترتموني بل انا اخترتكم واقمتكم لتذهبوا وتأتوا بثمر ويدوم ثمركم كي يعطيكم الآب كل ما طلبتم. هتجيبوا ثمر ازاي؟ تمتلئوا بالروح القدس. تجيبوا ثمر الملكوت ازاي؟ تمتلئوا بالروح القدس. تعال شوف معايا كده بطرس قبل ما يمتلئ بالروح القدس وبعد ما امتلأ بالروح القدس. قبل ما يمتلئ بالروح القدس مش قادر يروح يقعد جنب سيده، وقعد جنب النار وجات الجارية وقالت له انت كنت معاه انكر. لكن لما امتلأ بقوة الروح القدس وقف عشان يوعظ بكل مجاهرة، والرب يديله ثمر 3000 نفس في اول عظة. ايه ده؟ ده قوة الروح القدس. ده قوة الروح القدس. ده اسمه موعد الآب. كان بيكلم عنه في أعمال 1:4 بيقول ده موعد الآب اللي أنتوا سمعتموه مني. ده الروح القدس. الروح القدس يديكم القوة. ترى رب لشعبه في عيد 50 إداهم الشريعة، سكن في وسطهم من خلال خيمة الاجتماع، وكان الحضور الإلهي دايما، مجد الشكينة كان لا يفارق قدس الأقداس. لكن عايز أقول لك في العهد الجديد بحلول الروح القدس الكنيسة أصبحت في زمن مختلف تماما. في إعلانات سماوية، في آيات وعجائب، في إظهارات للروح، في مواهب الروح، في ثمر الروح. ثمر الروح هيجي ازاي من غير لما تمتلئ بالروح القدس؟ لو مش مليان بالروح القدس مفيش محبة، فرح، سلام، طول أنا، لطف، صلاح، إيمان، وداعة، عفو. ده ثمر الروح. عشان كده النهاردة كلنا نعطش للملء بالروح القدس، لقوة الروح القدس. ما تبصش للروح القدس ان هو غيبيات فقط لا غير. الكتاب المقدس بيعلمنا والرب اتكلم انه الروح القدس هو المعزي الذي سيرسله الآب يمكث فيكم يكون معكم يمشي معاكم السكة كلها. روح القدس هو الرفيق بتاعك. يعني ينفع الصبح تقول له كده صباح الخير يا روح الله؟ اه صدقني ينفع. انا عايزك معايا في المشوار ده، قدني، ارشدني، تعال هات اللي على قلب الاب لليوم دوت وخبرني، تعال علمني، تعال اديني القوه عشان اعرف اكرز للشخص دوت اللي انا حاسس انه هيضيع واللي عايز انه تتمجد معاه. تعال اديني القوه ان انا اعرف اوري له محبتك واوري له سلامك واوري له كده ازاي اقوده ليك. هو ده الروح القدس.

رب يتكلم لينا بداية السنة أنه سنة استجابات. يستجب لك الرب في يوم ضيق، يرفعك اسم إله يعقوب، يرسل لك عونا. المعونة تيجي ازاي من غير الروح القدس؟ هي المعونة جاية من الروح القدس، استجابات يبعتها الروح القدس. الخمسين عيد الحصاد في حياة الشعب كان مرحلة فاصلة بعد ما نزلت الشريعة ورب اداهم شريعته، قال لهم كده يلا بقى عشان تحصدوا، وكأنه بيتزامن كده نزول كلمة الرب على حياتهم مع الحصاد، فكانت مرحلة جديدة. وقال لهم كده أنا معاكم وهتشوفوا آياتي وعجائبي، إن الذي فعله معكم رهيب. عايز أقول لك النهاردة ربنا ينفع ياخدك في موسم جديد مختلف تمتلئ فيه من قوة الروح القدس، فترى الرب بشكل مختلف تماما. تمتلئ فيه من قوة الروح القدس فتثمر لمجد الرب. تمتلئ فيه بروة الروح القدس فيكون عندك جسارة للشهادة. ستنالون قوة أول حاجة عشان تكونوا لي شهودا. قالوا رب علمني كده وديني نعمة. اقتحم المشهد في حياتي، أنا محتاج لقوتك، محتاج أبص للروح القدس النهاردة بطريقة مختلفة. أبص لي قد إيه هو المعزي، المعين، المساند، المشدد، قد إيه اللي يكمل معايا الرحلة والمشوار، قد إيه اللي يديني القوة على مواصلة الخدمة والمسيرة لمجد اسمك وامتداد ملكوتك. عايز أقول لك إنه الموسم ده مميز جدا في كلمة الرب. في أحداث في الكلمة الكتابية حصلت في نفس الموقف ده، في نفس السيزون ده. أنا حابب أن أنا ألمس منها البعض النهاردة علشان أشجعك قد إيه أنه مهم جدا أن أنا أطلب الروح القدس وأني أمتلئ بقوة الروح القدس. أول حادثة كتابية حدثت بالتزامن في هذا الوقت هي اللي حصلت لما موسى أرسل الجواسيس ليتجسسوا الأرض. لما موسى أرسل الجواسيس الـ 12 جاسوس علشان يتجسسوا الأرض، بيقول كده التقليد أنه ده كان في شهر سيفان اللي هو الشهر الثالث، نفس الشهر اللي نزلت فيه الشريعة ونفس وقت الخمسين. وتقدر تشوف الموقف إزاي من خلال الثمر اللي جابوه من الأرض. حد فاكر لما راحوا الجواسيس جابوا إيه؟ سفر العدد أصحاح 13. لو رحت العدد 13 هتلاقي كده أنه في عدد 23 بيقول كده: وأتوا إلى وادي أشكول وقطفوا من هناك زرجونة بعنقود واحد من العنب. عنقود عنب كبير قوي، عنقود واحد. ومن كبر العنقود ده جابوا دكرانة اللي هي يعني خشبة يعني مدورة كده طويلة، يحطها اتنين كده على كتافهم، حملوا العنقود ده من كبره ومن كتره على الدقرانة دي بين اثنين مع شيء من التين والرمان. يبقى الوقت ده كان موسم ايه؟ صباح الخير. كان موسم ايه؟ حصاد. الوقت ده موسم حصاد، رايحين يتجسسوا الارض. بس عايز الفت نظرك لحاجة معينة كده واضحة قوي في يشوع وكالب. ليه الاتنين دول مميزين؟ ليه قالوا تقرير تاني؟ ليه ما قالوش نفس التقرير؟ يتكلم عنهم في أصحاح 14 ويقول كده، بيقول في عدد 23: لن يروا الأرض التي حلفت لأباهم، وجميع الذين أهنوني لا يرونها. رب بيتكلم، وبعدين بيجي يتكلم عن كالب ويشوع، بيقول: وأما عبدي كالب فمن أجل أنه كانت معه روح

وقد اتبعني تماما. أدخله إلى الأرض التي ذهب إليها وزرعه كانت معاه إيه؟ روح أخرى. لأنه مليان بروح أخرى كالب ويشوع قدر يقول تقرير تاني غير العشرة خالص. العشرة بيقولوا صرنا كالجراد في أعيننا وكذلك كنا فيه لا نقدر أن ندخل، ما نقدرش نروح، ما ينفعش. لكن في اتنين تانيين مليانين بروح أخرى ابتدوا يقولوا نصعد ونمتلكها لأننا قادرون. ولما تمتلئ بروح أخرى الأمر بيبقى مختلف. اللي حواليك يقول ضلمة وانت تقول ايه؟ الرب نور لي. اللي حواليك يقولوا ظلام انت تقول لا يكون ظلام للتي عليها ضيق. انا مليان بروح تانية، إله يشرق بمجده على حياتي، قوة روحه القدوس تملأني، فيتغير إلى مجد من مجد إلى مجد كما من الرب. إيه ده؟ لأنك مليان بروح أخرى، لأنك مليان بروح أخرى. عايز أقول لك النهاردة إنك تمتلئ بقوة الروح القدس ده الاحتياج لكنيسة الرب وشعب الرب في هذه الأيام، مع كل الصعوبات، مع كل التحديات، مع كل الأمور المقلوبة والمعوجة في كل حاجة. أنت محتاج أنك تمتلئ بقوة الروح القدس، وقوة الروح القدس هي اللي تدي لك أنك تقول تقرير مختلف. تقرير مختلف في الخمسين أنت بتمتلئ بقوة الروح القدس. التقرير اللي قالوه غير مجرى الأحداث تماما لأنهم مليانين بروح أخرى. امتلئ بقوة الروح القدس. حدثة الثانية اللي في كلمة الرب هي إنقاذ شعب الرب على يد إستير الملكة. في سفر إستير لما تروح هتلاقي كده في أصحاح 3 الملك أحشويرش عظم هامان وجعل كرسيه فوق جميع الرؤساء. وبعدين هامان قرر إنه يشتكي على شعب الرب. الشكاية كانت على شعب الرب إنه هو عايز يصدر حكم، والحكم ده كان غريب جدا. لما تروح كده لإستير أصحاح 3 في عدد 7 تلاقيه بيقول كده: في الشهر الأول أي نيسان في السنة 12 للملك أحشاويرش كان يلقون فورا أي قرعة أمام همان من يوم إلى يوم ومن شهر إلى شهر إلى 12 أي شهر آذار. فقال همان للملك أحشاويرش أنه موجود شعب ما متشتت ومتفرق بين الشعوب في كل بلاد مملكتك، وسنتهم مغيرة لجميع الشعوب. أهي الشكاية. وهم لا يعملون سنن الملك فلا يليق بالملك تركهم. فإذا حسن عند الملك فليكتب أن يبادوا، وأنا أزن 10,000 وزنة من الفضة في أيدي الذين يعملون العمل ليؤتى بها إلى خزائن الملك. الملك راح نزع الخاتم بتاعه وقال له اعمل اللي انت عايزه، وهو بيدبر لإبادة شعب الرب. امتى؟ ها؟ في شهر نيسان، ها؟ في البداية هو أصدر الحكم انه في خلال سنة الحكم ده لازم يتنفذ. ومردخاي ابتدى، انتوا عارفين القصة، يكلم استير وقال لها يعني ان سكت سكوتا يأتي الفرج من باب آخر، وما تفكريش في نفسك. أصحاح 4 عدد 11. وبعد كده بيقول انه استير قالت له نصوم ونصلي، أخبره مردخاي بكلام استير فقال لها في عدد 13: لا تفكري في نفسك أنك تنجين من بيت الملك دون جميع اليهود، لأنك إن سكت سكوتا في هذا الوقت يكون الفرج والنجاة لليهود من مكان آخر.

وأما أنت وبيت أبيك فتبيدون، ومن يعلم إن كنت لوقت مثل هذا قد وصلت إلى الملك. قالت لهم صوموا وصلوا من أجلي ودخلت، وأنتوا عارفين إنه الموضوع كان بإعلان إلهي من رب. وابتدى الأمر بأنه الملك قبلها، وابتدت تدعيهم للاحتفال، وهمان بيدبر المكيدة لمردخاي. والرب بيتحرك بطريقته، قوة الله. آخر أصحاح 5، همان شاف مردخاي ما سجدش، راح روح زعلان، قالوا له طب يلا اعمل صليب اسلبه عليه، زبط الموضوع كله، وتاني يوم الصبح رايح ينفذ. لكن في إله موجود. استير أصحاح 6:1 يقول كده: في تلك الليلة طار نوم الملك. هللويا. إيه ده؟ في قوة تانية بتشتغل، في قوة تانية شغالة، في إله لا ينعس ولا ينام، في إله يصنع أمور مجيدة جدا. وفضح الأمر اللي عايز أقوله لك كده، إنه الملك إدى استير بيت همان في أصحاح 8، ومردخاي خد خاتم الملك. طب وبعدين؟ قال لها كده انه تصدري المكتوب اللي انت عايزاه. فاصحاح 8:7 يقول كده: فقال الملك احشاويرش لاستير الملكه ومردخاي اليهودي: هوذا قد اعطيت بيت همان لاستير، اما هو فقد صلبوه على الخشبه من اجل انه مد يده الى اليهود، فاكتب انتما الى اليهود ما يحسن في اعينكما باسم الملك، واختماه بختم الملك. فدعا 9، فدعا كتاب الملك في ذلك الوقت في الشهر، هللويا، في وقت الحصاد يجي مرسوم ملكي جديد بيقول للشعب ده قد استبقيتك وأعطيت لك نجات. دي قوة عمل الرب. أنا بوري لك كده إنه يجي وقت حصاد على حياتك، قوة الروح القدس تغير مجرى الأحداث والأمور. المكيدة اللي متدبرة ضدك الرب يحولها لخيرك. حد يقول أمين؟ ده أصدر أحكام، ها؟ يعني ينفع تسن قوانين من أجلك. أنا مش عارف أكلم مين النهاردة، لكن ينفع قوانين جديدة تتعمل مخصوص علشانك. مصدق؟ قولهم ديني القوة دي بالروح القدس، إني أصدق إنك ينفع تسن قوانين علشاني، إن ينفع تغير الأمور كلها علشاني، تطير نوم الملك وتفكره بحاجة. ها مين الملك اللي انت يعني كده بتصلي من أجله؟ ها صاحبك، صاحب الشغل اللي بتشتغل فيه، ولا المدير بتاعك، ولا الأمور اللي متعقدة واللي واقفة ومش عارف لها سكة ولا طريق؟ في تلك الليلة طار نوم الملك. رب يقدر يغير الأمور والأحداث، يصنع أمور مجيدة. فقط امتلئ بقوة الروح القدس. آخر حاسة عايز أتكلم عليها هي مريض بركة بيت حسدة اللي ذكر إنجيل يوحنا 5. أصحاح 2 كتاب بيتكلم، طبعا انتوا عارفين الاصحاحات دي ماشيه بالتسلسل الزمني. فاصحاح 2:12 اتكلم عن المسيح، بيقول: بعد هذا انحدر الى كفر نحوم هو وامه واخوته وتلاميذه، واقاموا هناك اياما ليست كثيره، وكان فصح اليهود قريبا، فصعد يسوع الى اورشليم. فده الفصح. وبعد كده تمشي الاحداث لغايه لما توصل الى يوحنا 5، فتلاقي في 1 يقول ايه؟ يقول: وبعد هذا كان عيد لليهود. يبقى العيد

تعيد إيه؟ الخمسين، لأنه ده بالتسلسل كان في فصح وبعد كده توالت الأحداث وبعد كده يقول كان في عيد اليهود يبقى ده عيد الخمسين. صعد يسوع إلى أورشليم، وفي أورشليم عند باب الضأن بركة يقال لها بالعبرانية بيت حصدة، لها خمسة أروقة. واللي بقاله 38 سنة ده مطروح، الكتاب يقول حاجة غريبة أوي. دايما كانوا بيقدموا ليسوع الناس التعبانين، يجيبوهم له لغاية عنده، ها؟ ومرة نقبوا السقف ودللوا المفلوج علشان يلمسوا. لكن الحادثة دي في منتهى الغرابة، ده أمر مختلف تماما. فعدد 6 يقول كده: هذا رآه يسوع مضطجعا وعلم أن له زمانا. بقالك كتير 38 سنة فشلت من ان ربنا ممكن يتمجد في الامر، فشلت ان في حاجة ممكن تحصل وسستمت نفسك انك انت تأقلم نفسك على الوضع اللي انت فيه وانك تكمل زي ما انت كده. عايز اقول لك النهاردة، انت يسوع شايفك، انت يسوع شايفك. هذا رآه يسوع مضطجعا وعلم أن له زمانا كثيرا. ابتدى يسأله: أتريد أن تبرأ؟ أنت جاي تسألني؟ ليس لي إنسان يلقيني في البركة متى تحرك الماء، بل بينما أنا آتي. العدد اللي بعده: ينزل قدامي آخر، عنديش حد، ما عنديش حد. الوقت عيد، كل الناس مشغولة في العيد، أنا لوحدي، مفيش حاجة. أنا لا، بس ده عيد مختلف، أنا أصنع معك أمرا جديدا. عايز أقول لك النهاردة في عيد الخمسين يزورك زيارة خاصة مختلفة. هو جاي لك مخصوص. إجابتك: ليس لي إنسان يلقيني في البركة، جربت كل الحلول وما فيش حل نافع. يسوع جاي يقول لك النهاردة: قوة حضوري، قوة الروح القدس عليك تصنع أمور خارقة، تدي لك معجزتك وتغفر خطاياك كمان. بلاش إجابتك على الرب النهاردة ليس لي إنسان، لكن افتح قلبك وقول له: أنا مستني قوة حضورك، أنا مستني قوة الروح القدس، أنا مستني زيارة زي ما زرت بريد بركة بيت حزدة. تقدر تيجي تزورني النهاردة. لسان حالي وقت طويل ليس لي إنسان، لكن النهاردة وارفع عيني أقول لك: وعدك إني سأنال قوة متى حل الروح القدس. وأنا جاي بفتح قلبي النهاردة لقوة الروح القدس اللي تغير وتصنع المعجزة وتغير حالتي وتديني جراءة والجسارة أعمل عملك وأكون مثمر لمجد اسمك وأرى آياتك وعجائبك. أنا مصدق أن وقت ده وقت تدخلات إلهية سماوية. أنا مصدق أنه على حياة ناس كتير من اللي بتسمعني النهاردة وقت الرب يتمجد فيه بخطط.

استراتيجيات جديدة في حياتك لم تعهدها من قبل. أنا مصدق أن رب يغير مجرى الأحداث والأمور، حتى لو صوت العدو عالي، حتى لو صوت الشرير عالي الوقت اللي فات، الرب ياخدك كده إلى مرحلة جديدة. ستنالون قوة متحلى الروح القدس عليكم. يمكن عمرك ما شهدت للرب وبتخاف إنك أنت تتكلم ولا تعلن إيمانك للناس اللي حواليك. الرب النهاردة يديلك قوة للشهادة، قوة وجسارة إنك تتكلم عنه للناس اللي محتاجة حواليك، قوة لبدايات جديدة في اسم الرب يسوع. كما أعطى الرب كالب ويشوع أن يمتلئ بروح أخرى وتكون لهم تقارير مختلفة، النهاردة يمتلئك بالروح القدس وتبقى مليان بروح أخرى. الأمور لا تكون كما كانت من قبل. قوة الروح القدس تعمل تغيير في حياتك. قوة الروح القدس تأتي بأزمنة جديدة، حتى لو بقالك 38 سنة مطروح في أمر معين. شايف الروح القدس كده؟ الناس مزنوقة في حاجات بقالها سنين طويلة، ورب النهاردة عايز يسكب سكيب الروح، يدي حرية وإطلاق في اسم الرب يسوع. الرب يحط نهاية لكل شكايات العدو وكل كلام بطال من العدو، كل حاجة صوتها عالي تنكسر في اسم الرب يسوع. يعبر بك، يعبر بك حالة تتبدل، تمتلئ بالروح القدس، تمتلئ بالروح القدس، تبقى مليان بقوة الروح القدس، تكون شاهد للرب. رب حطت ايده على ناس كتير يكونوا النهاردة شهود ومناة، تقول له رب ديني امتلئ بقوة الروح القدس، ديني يا رب النهاردة امتلئ بقوة الروح القدس. لما حضر يوم الخمسين كان الجميع معا بنفس واحدة. عايز اقول لك كده، واحنا مجتمعين بنفس واحدة يقدر يجي بقوة. وصار بختة من السماء صوت كما من هبوب ريح عاصف، وملأ كل البيت حيث كانوا جالسين، وظهرت لهم ألسنة منقسمة كأنها من نار واستقرت على كل واحد منهم. تيجي ألسنة من نار، زي ما كنا بنرنم لسان نار، يجي النهاردة يغير حياتك. يمتلئ من قوة الروح القدس، تمتلئ من قوة الروح القدس، تتغير لسان نار. النهاردة ملك بقوة للكرازة وللشهادة، يغير مجرى حياتك، يعمل المعجزة اللي انت مستنيها بقالك وقت طويل. ويقول لك النهاردة قوم احمل سريرك امشي. انا مصدق كده انه بيصدق في وعد الرب، واللي بينادي بيه واللي بيعلن ايمانه في محضر الله يتلامس مع حضور الرب بقوة. في الوقت اللي جاي هنصلي مع بعض، قول انا مصدق، أنا مصدق. يا رب النهاردة بحط نفسي قدامك، الروح القدس المعزي يأتي يأخذ مما ليك ويخبرني، خبرني أخبار مجيدة، املاني بمدخلات مختلفة. قوة الروح النهاردة تيجي تكسر كل ما بناه العدو حواليا، تطلقني تطلقني تطلقني. خليك منحصر النهاردة قدام الرب وقوله كده، مصدق يا رب، مصدق مصدق. زي ما قال سنة من نار استقرت على كل واحد فيهم في العلية، لسان نار يجي يغير حياتي، لسان نار يجي غير حياتي، أتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح. تعال نصلي دقيقة مع الرب. قلوا جوعني وعطشني النهاردة أمتلئ بقوة الروح القدس.
النهارده انا بفتح قلبي لقوه جديده من الروح.

حط نفسك بين ايدين الرب. هو اللي جاي لحد عندي وعندك النهارده ويقول لك كده: اتريد ان تبرأ؟ اتريد ان تبرأ؟

اللي أنا فيه. أنا عايز قوة ولمسة جديدة مختلفة. أنا عايز النهاردة تيجي تحل بحلول إلهي بالقوة تتلف كل نير أنا مربوط فيه. تعال اطلقني على المسني أعلم لاني بالقوة. أمتلي بتقارير سماوية مختلفة. أمصدق النهاردة رب بيدي انتصارات لنفوس كسرها العدو لسنين والوقت طويل. رب يديك قوة روح القدس النهاردة. وريك غلاوتك في عينيه شكلها ايه. توري لك اللي على قلبه ليك. تمتلئ بقوة روح القدس. خلات جديدة، هوية جديدة، خطة سماوية ياخدك وتمشي في مقاصد العليح. اتربطت وقت كتير وانت تحت النير وتحت الحمل ده، لك النهاردة وقت اطلاقك. قوة الروح القدس النهاردة تيجي تطلق نفوس. اصنع ارفع عينك وقلبك وقول له تعالى ملاني، عالم لاني. الوعد ده ليا زي ما كان للتلاميذ في العلية. ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم. النهاردة جاي بفتح قلبي ليك وبقول لك يا رب اديني القوة، اديني اللي على قلبك ليا يا رب. يا رب يا رب يا رب. حضور الرب مجيد. تلامس معه، تلامس معه، تلامس معه. حصاد، حصاد. ندي لك حصاد، ندي لك قوة نهاردة تحصد بركات. ترى من تعبك ومن زرعك بقوة الروح القدس.

عزيزي المشاهد، أهلا وسهلا بك في حلقة جديدة من برنامجك مدرسة اللاهوت. مدرسة اللاهوت كما نعلم أنه برنامج لاهوتي، كنا نتكلم عن معرفة الله في اللاهوت النظامي، وتناولنا حلقات عن عموما عن معرفة الله، ثم أخذنا وقت الإصلاح، كيف فكر المصلحون وكتبوا اللاهوت عن معرفة الله وعن الروح القدس وعن الآب والابن والروح القدس عموما، عن الثالوث كيف كتبوا وماذا كتبوا لشرح الكتاب المقدس، وكان هدفهم هو سولا بيكتور، كتاب مقدس واحد، نعمة واحدة، مسيح واحد، طريق واحد إلى الله وهو الوسيط الوحيد المسيح. كان للتركيز على المسيح، الكتاب المقدس، على عمل الروح القدس، بدل الأمور التراديشنال التقليدية الكثيرة الغريبة، لا، التركيز على الكتاب ومادة الكتاب، الكتاب المقدس واهتمامات الكتاب المقدس بدل الأمور الكثيرة. نفس موقف في الموعظة على الجبل لما المسيح ابتدى كان يكلم اليهود، سمعتم أنه قيل أقوال الآباء، ولكن ابتدى ورجعهم إلى الفكر الأصلي لله، وأنه الله جعل رجل واحد لامرأة واحدة الأمور اللي المسيح أرجع اليهود إلى الفكر الإلهي، التفسير البسيط للكلمة، وليس تعقيدات الرباي معلمين يهود، الناس اللي كانوا ابتدوا يعملوا التلمود اللي فيه حاجات كتير

خارج التوراة وشرح أمور إضافية وحاجات ما قالهاش الله، فكان بيرجعهم لما قاله الله في الموعظة على الجبل. نفس الطريقة المصلحون حاولوا الرجوع لكلمة الله، فسولا بيكتورا اللي هي الكتاب يعني الكتاب وحده باليوناني باللاتين اللاتيني، كتاب واحد، نعمة واحدة، مسيح واحد، نعمة واحدة، طريق واحد إلى الله المسيح يسوع المسيح هو الوسيط الوحيد. الحقيقة للرجوع للكلام عن معرفة الله، بس احنا هنتكلم عن معرفة الله بطرق كتير. خدنا فكر المصلحين، خدنا مقدمة الأول وبعدين فكر المصلحين، وبعدين الحلقة السابقة تكلمنا عن الفرق الجوهري بين معرفة الله وبين معرفة عن الله. وصلنا أنه لابد أن يكون الإنسان في علاقة حقيقية مع الله. السؤال في هذه الحلقة أتناول: هل يمكن معرفة الله بالتمام؟ هل يمكن أن نعرف الله بالتمام؟ وأنا في الحلقة دي الحقيقة هقدم مفاهيمي أنا العملية بعد دراسة وبعد خبرة عملية. ابتديت أكتب نقط عملية مبنية طبعا على دراسة اللاهوت، مبنية على الكتاب المقدس، مبنية على التجارب العملية اللي حصلت، الخبرات العملية، الاختبارات العملية اللي حصلت، لكن إيه اللي يسندها من الكتاب المقدس؟ فأقدر أسميه مداخل عملية للكلام عن الله، أو من هو الله بالنسبة لنا، لأنه ممكن يكون في مفاهيم عن الله لكن بالنسبة لنا كمسيحيين نؤمن بالله الواحد ما هي مفاهيمنا عنه. وفي الوقت نفسه في الكلام عن من هو المسيح، ففي الكلام عموما عن الله أو في الكلام عموما عن موضوع الثالوث في مفاهيم أساسية جدا عن الله الآب، الله الابن، الروح القدس. ففي مدخل الكلام عن الله عمليا لنقرب فهمه إلى أذهاننا يمكننا أن ننتهز الفرص للكلام عن الله في ظروف كثيرة، في أمور كثيرة عملية، مرات وسط نقاش عادي، وسط كلام عادي ممكن الواحد يعمل أبروتش، يعمل مدخل للكلام عن الله. فالناس كتير تتكلم عن أمور فيها ذكر الله، لكن من هو الله؟ ازاي نوضح من هو الله بالنسبة لنا؟ فمرات الواحد يقول كده عمليا يعني، لو الواحد أو لو الناس بتراعي ربنا كان مفروض تعمل كذا وكذا، والناس اللي ليهم علاقة حقيقية بالله هم كذا وكذا. هنا الجمل دي بتبقى يعني أبروتش أو مدخل أو بداية لإعلان من هو الله بالنسبة لنا. ممكن مثلا في حوار نقول الناس دول لو فعلا يعرفوا ربنا، على أي حد في حرب، في حاجة، في ظروف داعش، في ظروف مش عارف إيه، في ظروف أي حرب، في ظروف أي اعتداء، في ظروف أي مشكلة حادثة بتاع، ممكن الواحد ينقل الحوار العادي للكلام والشهادة عن الله. فعموما نحن جميعا متفقون على أن واحد، الله غير محدود ونحن محدودين، الله غير محدود وإحنا محدودين، فلا يمكن أن تضع لا نهاية في عقولنا المحدودة. ودي أول فكرة منطقية لاهوتية بسيطة جدا وعملية طبعا، إن الله فعلا غير محدود. فأنا والشخص المعاند أو الشخص المهاجم أو الشخص اللي عنده مفاهيم أخرى، في كومن جراوند بيننا، في أرضية مشتركة، أنا وهو عارفين إن الله غير محدود، وإن بالنسبة لنا إحنا محدودين، فلا يمكن تجيب المال نهاية في المحدود. ودي فكرة منطقية بسيطة ممكن تستخدم في البداية عشان يكون في أرضية مشتركة. احنا مش بنتكلم على الله هو المسيح وهو ده اللي كان على الأرض وبس، لا لا، احنا بنتكلم عن الله الآب والمسيح الابن المتجسد والروح القدس روح الله. عندما نتكلم عن أقنوم

لا نغفل الأقانيم الأخرى، لا نغفل من هو الله. فالله ليس مجرد المسيح اللي كان موجود على الأرض، هذا النبي العظيم، لا لا لا، دي مفاهيم ناقصة خالص. الناس ممكن تفتكر ان احنا ممكن نقارن المسيح بشخص تاني على أساس المسيح هو اللي عمل معجزات أكتر من غيره، لا لا لا، المسيح له وجود أزلي. الله الآب منذ الأزل، وفي ملء الزمان جاءنا المسيح. بين ميلاده العذراوي وبين القيامة 33 سنة جال يصنع خيرا ويشفي كل المتسلط عليهم إبليس، وتحدى اليهود: من منكم يبكتني على خطية؟ ولما بيعرف نفسه قال لهم: قبل إبراهيم أنا كائن، أهي الذي أهي. أرجو أن احنا ناخد بالنا أنما عندما نتكلم عن المسيح، أننا نتكلم عن المسيح وقت التجسد، لكن الله غير محدود، لاهوته غير محدود، لكن التجسد كان فترة محدودة، بدأت بالميلاد العذراوي وانتهت بالقيامة قبل وبعد وأثناء. طبعا الله غير محدود، والله يملأ كل مكان وكل زمان. ما ينفعش قوي يقولوا لنا لما المسيح مات وتحط في القبر مين يحكم الكون؟ الكلام بسيط جدا والإجابة بسيطة جدا، لأن الله لا يموت، والله روح، والله يملأ الكون. حاجة تانية مهمة في الكلام العملي عن الله، أن إيماننا أنه الله ليس كمثله شيء، فدي مش آية مش عارف، لا، ده من الأول المزامير، أنه ليس كمثله شيء، ومن البداية من البداية خالص. الملاك الكبير اسمه ميخائيل، ملاك رئيس الملائكة ميخائيل. مرات على فكرة ما ناخدش بالنا من ميخائيل ونعتبر ده اسم روسي أو اسم مش عارف إيه أو اسم قديم ونسمي مايكل. طب هي مايكل دي جاية من ميخائيل. ميخائيل ثلاث مقاطع في اللغة العبرية، الأصل بتاع الكلمة مي من كي أو كا، اللي هي خاء أو كا، كا مثل يعني إيل الله. فاسم الملاك في شهادة، من مثل الله، طبعا ليس كمثله شيء. فليس كمثله شيء مش مجرد آيات موجودة من العهد القديم والعهد الجديد طبعا، لكن منذ البداية الملاك ميخائيل اسمه في شهادة. فعموما هذه العقيدة تضرب جذورها قبل اليهودية، قبل ما يبقى في تشكيل الديانة التي يمكن أن يطلق عليها الديانة اليهودية والناموس وموسى و الناموس الذي أعطي لموسى النبي وللشعب يعني، بس أعطي من خلال موسى. الحقيقة نقدر نقول هذه العقيدة، العقيدة أنه الله ليس كمثله شيء، عقيدة أساسية في الإيمان، مش بس الإيمان المسيحي، لكن منذ الأزل، منذ البداية، منذ الله كلم آدم، الله الواحد كلم آدم، ثم عبر الآباء، وبعدين في الناموس من خلال موسى. يبقى الله ليس كمثله شيء. يعني لما ظهر لموسى في خروج وخروج ثلاثة وقال له أنا أقول للناس أنت مين، ولما ظهر بصورة نور عظيم وموسى حب يشوفه ما قدرش، الله جاهز بمجده، وموسى نزل وجهه يلمع، الناس مش قادرة تكلم مع موسى يعني يلبس برقه عشان الناس تشوفه، حاجة في منتهى الغرابة. ليه؟ لأن نور الله غير محدود فعلا من كل ناحية، ليس كمثله شيء. وصف الله وأعماله نقطة تانية مهمة، وصف الله وأعماله هو نوع من الأنثروبومورفيزم، أي خلع الصفات البشرية على الله. أنثروبولوجي اللي هو علم الإنسان، مورفولوجي اللي هو الوصف. فأنثروبومورفيزم أنثروبولوجي علم الإنسان أو الأجناس، مورفيزم الوصف، أنثروبومورفيزم بتكتب كده، حتى للأسف احنا في العربي بنعملها كده لكن بتكتبها بالإنجليزي، لكن كمان معناها ببساطة خلع الصفات البشرية على الله، وصف الله بطريقة بشرية. فكلنا بنقول يد الله مع الجماعة، وجهك يسير معنا، كل هذه التعبيرات تدل على أنها تعبيرات بشرية لكنها تتكلم عن الله. الله مش بشر، لكن هذا أكثر أو أقصى
ما تمتلكه اللغة.

0: مرات بنقول انه زي موضوع مش عارف الشمس وزي الضوء وزي الحرارة وزي امثلة كتير، لكن الحقيقة لازم ناخد بالنا الامثلة والتشبيهات ليست للشرح التام بل لتقريب الفكرة الى عقولنا القاصرة عن ادراك الله. اما يعني هذا الكلام مجرد بداية حتى يتم العمل بالروح القدس، لانه الحقيقة انه ان ما كانش الله بنفسه يتدخل عشان نعرفه من هو مش هنقدر نعرفه. عشان نتأكد في إيماننا المسيحي من هو المسيح، في كورنثوس الأولى 12:3 نلاقي الشاهد الشهير أنه بيتكلم على أنه لا يستطيع إنسان أن يقول المسيح رب إلا بالروح القدس، أو ببساطة نقدر نشرح لا يستطيع إنسان أن يقول المسيح هو الله إلا بروح الله. وهنا تكلمنا عن المسيح الإبن والله الآب والروح القدس، الآب والابن والروح القدس، كأننا نشرح موضوع الثالوث في آية واحدة أو التجسد في آية واحدة. فالله في ملء الزمان جاء إلى أرضنا، لم يدرك البشر أن هذا هو الله. اليهود عاندوه، ناصبوه العداء طوال الوقت، كانوا بيحاولوا يقتلوه لغاية الصلب. طبعا تم القتل، فالصلب يعني بالقتل بالصلب، فالموت فالقيامة، قبر فالقيامة. الحقيقة أنه الله ليس كمثله شيء، لكن الروح القدس هو اللي ممكن يقنعنا بمن هو الله، بمن هو المسيح. فلا يستطيع إنسان أن يقول المسيح هو الله إلا بروح الله. لا يستطيع إنسان يقول المسيح الإبن هو الله، أنا والآب واحد، إلا بمساعدة وعمل الروح القدس. فالكلام على مستوى روحي، فبنحتاج أن يكون الكلام مستوى روحي، يبقى لابد أن يكون كمان هناك اعتماد على حاجة روحية أو فعال، شخص فعال روحيا، وهو شخص الله من خلال الروح القدس. خلينا بعد فاصل نكمل عن من هو الله عمليا، يعني أمور عملية نتيجة تجارب الناس، نتيجة اللي دارس لاهوت، لكن لما يجي بيكلم الناس بيحتاج يكون عارف إيه.
1: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@karmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني على www.alkarmatv.com أو راسلنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.
0: لنكمل ما حاولنا بدايته عن كلام عن الله عمليا، يعني محاولاتنا للتعبير عن الله بطريقة عملية في المواقف العملية في الكلام، غير انك تكتب، لا، في مرات تكون في موقف في نقاش، فتحتاج نقاط مهمة جدا تكون عارف ان الله محدود، وان ايماننا ان الله غير محدود، وانه احنا اللي محدودين، الله غير محدود، وانه ليس كمثله شيء، وانه قادر على كل شيء، وانه مش هنقدر نؤمن بمن هو الله الا من خلال عمل الله نفسه من خلال الروح القدس. الحقيقة كمان أرجع لشيء عملي قاله القديس أغسطينوس. القديس أغسطينوس ده كتب سنة 400 وشوية لاهوته، كان كتب يعني يمكن في بداية القرن الخامس الميلادي، فبيتكلم على أمور عن الله، فبيقول فكرة جميلة جدا عملية، فكرة عملية. بيقول لما يكون في أولاد على شاطئ البحر بيلعبوا، وبعدين يقرروا انه هنعمل، اي حد فيهم يعني قرر هنعمل حفره كبيره تشيل البحر. طبعا الفكره شكلها يضحك، لانه مين اللي هيقدر يعمل حفره تشيل البحر؟ عموما عمليا بقى ايه اللي بيحصل؟ كل الحفر ستمتلئ.

حتى أكبر حفرة، لكن كمان نسبيا يعني كأنه البحر غير محدود، هو طبعا محدود، مش ممكن حد ينقل البحر في حفرته. يعني حتى لو بصينا كده على خريطة العالم مفيش مكان واحد مثلا ينقل البحر الأبيض المتوسط ينقله في حفرة إزاي يعني. هو طبعا أغسطينوس كان فعلا أقرب بحر ليه البحر المتوسط لأنه كان في تونس، فكل الناس اللي على شاطئ البحر الأبيض المتوسط سواء في الجنوب زينا كده زي مصر وليبيا وتونس والجزائر وبداية المغرب ثم جنوب أوروبا برضو بيبص على البحر. تصوروا بقى أن هذا البحر أي حد قرر ينقله في حفرة، فكرة خيالية. فهو عموما بيقول إيه، نحن كأولاد نلعب على شاطئ البحر محاولين الإتيان بالبحر في حفرنا. عموما يمكننا القول باختصار هو يمكن أن نملأ كل الحفر لكن لا يمكننا أن نأتي بالبحر في حفرتنا. وأنا بقول الفكرة دي إيه بقى، بحاول أشرح من عندي فكرة أنه الحفر ستمتلئ وأكبر حفرة ستمتلئ، أنه محاولتنا لمعرفة للمعرفة عن الله، وأنا حفرتي قد كده أسئلتي عن الله قد كده سيجيب عنها، قد كده سيجيب عنها مهما كانت سيجيب عنها. الله يستطيع أن يجيب على أسئلتنا، يستطيع أن ونظل نحن محدودون ونحن نعرف ربنا أنه عظيم، ومحدش فينا هيقدر يعرف مش بس عن الله، يعرف الله في راسه بأفكاره. لا يمكننا أن نأتي بالله ومعرفة الكاملة في عقولنا لأنها محدودة. الحقيقة تناولت ده في فكر كالفين في أول فصل اللي هو اسمه معرفة الله ومعرفة أنفسنا، يعني أشرت ساعتها إلى فكرة أن الله غير محدود وإحنا محدودين، فلا يمكن أن تأتي باللا نهائي وتضعه في المحدود. تناولنا برضو نفس الفكرة زمان لما تناولنا بداية اللاهوت النظامي، فهل الله موجود؟ وصلنا أنه طبعا الله موجود، وإثباتات عديدة من مش بس من الكتاب المقدس، من الحاجات العلمية والفلك و و و و. طبعا ممكن ترجع للحلقات بتاعت هل الله موجود، حلقات طويلة عن هذا الموضوع، لكن يهمنا دلوقتي ان احنا نعرف ان حتى لما قلنا هل الله موجود، نعم موجود، لكن معرفتنا عنه محدودة، مهما عرفنا لن نعرف الله بالتمام. فكان سؤال الحلقة او العنوان هل يمكن أن نعرف الله بالتمام؟ الحقيقة استحالة نعرف الله بالتمام، بس ممكن نعرف ما يروي ظمأنا. الإنسان البسيط ممكن يكون طلبه زي اللص اللي كان جنب المسيح، اذكرني يا رب، اللص المصلوب جنب المسيح، اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك، اليوم تكون معي في الفردوس. مش محتاج يعرف عن الله غير أنه صدق أنه لورد، رب اذكرني يا رب، فبدأت العلاقة مع الله، اليوم تكون معي في الفردوس. مش المعرفة الكتيرة عن الله هي اللي تخلينا نعرف الله، معرفة عن الله كثيرة جدا وناس كتير تعرف عن الله، لكن ما أدعوك إليه هو أن تعرف الله المعرفة الاختبارية. إذا كنت عايز على هذه في هذه العلاقة مع الله هنيئا لك، أما إذا كنت بتستمع فقط عن الله فأدعوك أن تأخذ بالك من شيء مهم جدا، وهو يمكنك أن تبدأ علاقة حقيقية مع الله فتعرف عن الله ما يكفي لظمأ حياتك، ما يكفي لبداية علاقة مع الله. هو قال من يقبل إلي لا أخرجه خارجا. إذا بدأت هو عنده استعداد، إذا بدأت في أن تأتي في توبة حقيقية إليه وتطلب علاقة مع الله، الله سيعلن لك عن نفسه، ومهما يكون إعلانه عن نفسه ليك هيكون عظيم جدا أكتر من إدراكك، لكن هيكفي ظمأ حياتك، هيكفي أن تكون علاقة مع الله. وكل الناس اللي عندهم علاقة مع الله محدش فيهم يقدر يقول أنا عارف من هو الله، لا هو عارف ما يكفي عن الله، ما يكفي أن يكون في

علاقة حية مع الله. عموما قد يسمو الإيمان فوق العقل لكنه لا يتعارض معه، فقد تكون هناك عقيدة أسمى من العقل لكنها لا تكون ضد العقل. في أمور كثيرة في الحياة العملية، في أمور ممكن تفوق عقلك لكن تطلع مش غلط. هقول مثلا بسيط جدا، لما مثلا تكون بتحل مسألة رياضيات وبعدين تلاقي مسألة كده تحس إن لا لا لا، المسألة دي ناقصة حاجة، المسألة دي مش دقيقة، المسألة دي غلط، ويجي واحد مدرس أو زميل ليك عارف أكتر منك فيبتدي يقراها ويقول لك لا أنت مفروض تعمل كذا وبعدين كذا فتوصل لكذا. آه طلعت المسألة صح وأنا بكبريائي فاهم أنها غلط عشان أنا ما فهمتهاش. فقد يسمو الإيمان، مش المسألة بقى، قد يسمو الإيمان فوق العقل لكنه لا يتعارض مع العقل. فقد تكون هناك عقيدة أسمى من العقل لكنها لا تكون ضد العقل، زي مسألة الرياضيات صعبة لكنها ليست خطأ، والأهم هو عمل الروح القدس. مرة تانية نرجع نقول أنه إحنا بنعرف عن الله ما يكفي ظمأنا للعلاقة معه لكن لن ندرك كل الله، لكن هذه المعرفة تبدأ بعمل الروح القدس. نقطة مهمة جدا أخرى، يعني الله لم يره أحد قط، لكن المسيح هو كلمة الله الأزلي الذي حمل كل سلطانه ومثله لنا. ممكن في العهد القديم عرفنا عن الله الكثير لكن في التجسد. عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. فهنا الله لم يره أحد قط، لكن المسيح هو كلمة الله الذي حمل كل سلطان الله ومثله لنا وعاش بيننا كإنسان، لكن هو كان في نفس الوقت الله الذي يملأ الكون. فالناسوت ممكن يكون محدود لكن الله اللاهوت، الله كلاهوت غير محدود. عشان كده في ممكن مرات بعض الناس المفسرين الغير مسيحيين قالوا انه مات الناسوت وصعد اللاهوت، فكرة معقولة لأنه فعلا الجسد هو الذي يموت. لكن نؤجل كون الابن الوحيد الذي في حضن الآب هو خبر، يعني احنا بنتكلم على انه احنا لما بنعلن عن الله نبقى عارفين ان الله لم يره احد قط، لكن المسيح هو كلمة الله الأزلي الذي حمل كل سلطانه ومثله لنا. عمليا نقدر نقول كده. لكن اذا انت بتتكلم عن الله مع شخص تؤجل كون الابن الوحيد الذي في حضن الآب هو خبر وغيرها من الأمور التي تصف المسيح كإنسان. لما تتقدم في، يعني ممكن أول واحد يعرف أنه المسيح كلمة الله الأزلي اللي قدم نفسه فدية وكفارة ويقبل، لكن في وقت لاحق ممكن نبتدي نشرح الأمور اللي لما يبتدي يقرأ الكتاب. على فكرة العهد الجديد مثلا لما يبتدي الواحد يقرأ الكتاب وانت بتساعد حد انه يقرا الكتاب، لاحظ معاه او خد يعني خليه يلاحظ او ياخد باله انه في ايات عن المسيح كانسان، فكانسان جاع وعطش وبكى لكنه ظل الله الازلي. فنؤجل الابن الوحيد الذي في حضن الاب هو خبر، تقيله دي لكن هي ممكن بعد ما تعلم بالروح القدس تبقى سهله. وممكن نتساءل، يعني ممكن نسأل الشخص اللي احنا بنتكلم معاه، هل يقدر الله أن يتجسد في كلمته؟ هل يرضى؟ هو حر تمام، تمام الحرية، إن أراد يقدر. فلنطلب منه بتواضع وانفتاح أن يقودنا ويرشدنا لنفهم الأمور الروحية، نفهم ونؤمن. وهذا لن يتم إلا بعمل الروح القدس. يمكن زمان وأنا بتكلم على صحة الكتاب المقدس أثرت الأسئلة العملية المهمة، إذا حصل تحريف ربنا كان هيعرف؟ ربنا هيرضى؟ ربنا قادر على كل شيء ولا لا؟ بنفس الطريقة عن التجسد نقدر نقول هل يقدر الله أن يتجسد؟ هل يرضى؟ أكيد هو حر تمام الحرية، فهو عمل هذا العمل العظيم وما علينا إلا أن نقبل هذا. وإذا كنا مش قادرين نسأل الله، ادعو الله، والله بروحه القدوس يشهد للجميع، يشهد للعالم
على خطية، أننا نصنع الخطية على بر، أننا لا نستطيع أن

مصنع البر وعلى دينونة أن هناك دينونة في اليوم الأخير يشهد لك من هو الله، يشهد لك من هو المسيح. خلينا في حلقات تانية نكمل الكلام العملي عن الله وعن الشهادة عن الله، ونقول الناس إيه وإحنا بنتكلم عن الله الغير محدود ونحن محدودون، لكن يمكننا أن نتكلم عن الله، أن نخبر عن الله، أن نخبر عن علاقتنا بالله. الرب معكم.

أعزائي وأحبتي المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في ساعة القرار. أحبتي يسعدني كالعادة أن أرحب بضيفي الموجود معي في الاستوديو الشيخ والأخ كمال فهمي. أهلا وسهلا ومرحبا بك أخ كمال. في حلقة سابقة وكنا توقفنا في المحطة الأولى اللي هي الأردن، وأنت تكلمت عن الخدمة الموجودة في الأردن وأهمية سماعنا للدعوة، وأهمية أنه نحن نكون واقفين في الدعوة اللي أدانا له ربنا أنه نحن نمشي فوقه. الأردن ممكن زي ما أنا ذكرت في حلقة سابقة أنه ده محطة، واحدة من محطات اللي توقفت فيه في حياتك لمدة لسنين، ويتكلمت عنه المحطة ده كان مهم بالنسبة للوضع اللي موجود، أنه في كنائس كانت موجودة حولنا في المنطقة، وفي ناس كانوا مؤمنين ولكن مؤمنين ما عندهم الفرصة لأنهم يعلن إيمانهم. هل أنتوا قدرتوا تساعدوا بشكل أو بآخر أو تتواصلوا مع المؤمنين الموجودين في هذه الدول بشكل أو بآخر؟

0: خلال وجودي هنا كان يعني كان الهدف الرئيسي يعني في خلال العمل بتاعي وكده برضو إنه نوصل للناس بالرسالة يعني في المنطقة ككل. يعني ما كنت يعني أكثر كانت فترة بتاعت يعني الصلاة من أجل بدء الكنيسة في الدول اللي ذكرناها في المرة الفاتت وال حتى كنا مثقلين بالعراق بالنسبة لأنه الوقت ذاك كان عملت زيارتين أنا للعراق في الفترة دي كانت قبل سقوط صدام كان بيعمل مؤتمر بيدعو ناس ليحضروا لقاء مع الكنائس وناس من المسيحيين في العالم فزرنا مناطق زي شامية والعاصمة بغداد شفنا المكان اللي تولد فيه إبراهيم مش عاش فيه إبراهيم كانت هناك اسمها المدينة كده في وسط الجنوب أنا نسيت الاسم بتاع المدينة حسا ما قادر أتذكر المهم المنة جات الدعوة لإبراهيم حتى قالوا في يعني أثار تثبت كأنه بيت إبراهيم هناك شفنا مشينا شفنا بابل برضو مشينا الموصل وكان مؤتمر يعني مفتوح للمسيحيين وبعدين مشينا بعد سقوط صدام نحن مشينا لبغداد بعد سقوط صدام لعمل يعني رحمة
1: نعم
0: يعني
1: للمساعدة
0: فيه. للمساعدة مشينا من الكويت وبعدين دخلنا على العراق كان الحقيقة حوالي أسبوع بعد أو أسبوعين بعد سقوط صدام بعد ما سوري التمثال بتاع صدام كان ألقوا وكده فكان الناس يعني بينظر بآمال كبيرة للمستقبل وما كان في أي حوادث أو حاجة نحن سوقنا دخلنا كنا 3 أشخاص بالعربية مشينا وشفنا الاحتياجات وكان يعني عن نتيجة لخدمة تانية لاحظنا إنه بعض الحاجات اللي ممكن نعملها للعراق كان مساعدة في للتعليم خاصة تدريب معلمين برضو كان في احتياج لل في الصحي فده كانت بعض الأفكار الجاد من الزيارة زرنا بعض المستشفيات الموجودة قابلنا الناس والناس كانوا ناطرين برجاء كبير لتغيير شامل في البلد كان في حرية كاملة في التحرك لكن طبعا بعدها ظروف
1: اتغيرت
0: بقى صعبة شوية
1: نعم الزيارة بتاعت العراق باعتبار أنه الكنيسة موجودة أصلا هناك وده بيدي شوية فرصة لأنه أنتوا تمشي بشكل
0: نعم مريح نعم. ففي نشكر الرب يعني في خدمة جميلة بواسطة الكنيسة الظروف طبعا أصعب في العراق حاليا فأنا ما مشيت بعد الزيارة ديك للمنطقة يعني للموصل أو بغداد أو كده لكن من يتذكر الإخوة في العراق وبنصلي من أجلهم ومن أجل الكنيسة
1: بالتأكيد
0: يعني الكنيسة بتعيش في ضغط شديد الجزء الشمالي المنطقة المعتبرة كردستان جزء من العراق في حرية أكثر للتحرك والخدمة وفي اعتراف يعني بالكنيسة حتى تحت العابرين وكده لكن نصلي من أجلهم لأنه واجهوا بعض الضغوطات المؤمنين هناك وكده الحقيقة أنا خلال وجودي في الشرق الأدنى ما كان يعني ما خطر ببالي كثير الفكرة تحت الاحتياجات تحت العابرين من ناحية الاضطهاد لأنه دي ابتدت في 2008 بعد ما انتقلت للقاهرة في زيارة من زيارتي لليمن يعني لكن في الفترة دي يعني كان التركيز بتاعي والخدمة أكثر في إنه أنا يعني صلواتي كانت من أجل الشرق الأوسط ككل من أجل زي ما قلت المناطق ما فيها كنيسة إنه ناس يؤمنوا وتبدأ كنائس وكمان عشان ده يحصل لازم نصلي إنه ربنا يرسل خدام يوصل الرسالة وطبعا في أغلب الدول دي يعني التبشير غير

0: مسموح يعني. لكن لازم نحن ناخذ الرسالة، ده أمر يسوع. وكمان المناطق قد فيها كنائس أندر جراوند يعني تحت بيجتمعوا كده برضو إنها تنمو، لأنه المسيح وعد قال أنا حابني كنيستي وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. فالأمر جاي من يسوع، ونحن يعني ما جايين نعمل حزب، نحن دايرين الناس يتعرفوا بالله ويكونوا في علاقة شخصية منا. وكمان الحكاية دي اختيارية يعني إنسان تختار، لكن نحن عندنا مسؤولية نبلغ بالخبر السار
1: بالضبط
0: عن يسوع المخلص.
1: نعم،
0: ودي المسؤولية. وبرضو نحب الناس، ولو في حاجات نساعدهم فيها ونشجع المواطنين المؤمنين إنه يقدروا يعيشوا إيمانهم ويعيشوا كمواطنين صالحين في بلادهم.
1: نعم،
0: إنه عاملوا الناس بالطريقة اللي أنت عاوزهم يعاملوك بها، ده الجولدن رول. وده يعني حاجة أساسية في المسيحية، محبة. الله محبة، فشيء أساسي. لكن طبعا الخلاص قدم بواسطة المسيح، حصل تجسد المسيح جل الأرض، الله تجسد وظهر. في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله،
1: وكان الكلمة الله،
0: وكان الكلمة الله، والكلمة صار جسدا وحل بيننا. فدي الرسالة، الخبر السار إنه جاء ربنا، جاء لينا.
1: نعم،
0: جاي مش نحن بنجتهد نوصل لله، لكن الله اجتهد جاء عشان ياخذنا من الحفرة اللي احنا فيها.
1: نعم،
0: فده شيء أساسي، رسالة أساسية. ففي مناطق برضو قلنا فيها مؤمنين دارين برضو نصلي إنه هم يعني يحبوا ويشاركوا الرسالة مع الناس الموجودين معهم الغير مسيحيين.
1: نعم،
0: لأنه دي يعني قالوا لازم نشاركها، لأنه دي ما في اسم تاني به والإنسان يخلص إلا اسم يسوع المسيح.
1: نعم، أمين.
0: وندي الفرصة للناس يسمعوا، لأنه ما حيؤمنوا لو ما سمعوا.
1: أنتوا زرتوا العراق، هل تمكنتم في الفترة بتاعت وجودك في الشرق الأوسط زيارة بتاعت لليمن؟
0: نعم، هي طبعا زرت عدة مرات مناطق مختلفة، ويعني الرب وضع في قلبي اليمن برضو، لأنه في أنا كان عندي زميل في المدرسة برضو أخ من اليمن، وفي المناطق اللي احنا عشنا فيها في السودان في كان يمنيين كتار. حتى مؤخرا لما كنت عايش في السودان، اللي هي الفترة اللي كنت عايش في حلة حمد، أعزاء علينا كانوا عنده في فرن أصحاب يمنيين. لكن في زيارتي اليمنيين والسودانيين عندهم علاقة قوية مع بعض. السودانية كتار درسوا في
1: اليمن،
0: في اليمن يعني مجموعة كبيرة جدا. للأسف كان في مثل مش كويس بتاع السفاح بتاع الجامعة ذاك، لكن عامة السودانية خدموا في اليمن فترات طويلة وساعدوا في التعليم بطريقة كبيرة. والحقيقة والدي زار اليمن في الستينات مرة، وأتذكر
1: نعم
0: كانت عدن زي سنغافورة. وحتى أتذكر جاب كاميرا سوبر 8 من هنا، كانت حاجة جميلة، صور أفلام لينا وكده. فكان مشى كمان زيارة تبع الكنيسة، كان في زي مؤتمر هناك للشرق الأوسط.
1: نعم،
0: فاليمن يعني عندي ذكريات يعني، فالزيارة كانت جميلة. لكن طبعا عدة مرات مشيت، لكن المرة الأخيرة اللي مشيتها في 2008 دي فتحت عيني لحاجة يعني ربنا تحدث إلي عن طريقة، اللي هي إنه قابلت أخ مؤمن وكنا قضينا اتعشينا مع بعض، صلينا، قرينا الكتاب المقدس. وبعدين قال لي يا كمال يا أخي أنا عاوزك تجي تتكلم مع ولدي، لأنه ولدي لازم يدرس إسلام في المدرسة، وهو رافض ما داير لأنه هو برضو مؤمن. فقلت له يعني ما فيها حاجة الواحد يدرس إسلام، نحن عندنا ناس كتار في السودان يعني مع إنهم مسيحيين درسوا الإسلام، فما في مشكلة، ليه ما أمشي أتكلم معه وأقول له كده. فاتقابلنا في مكان كده، اليوم الثاني جاب ولده. لما أنا عينت في ولدك كده

0: حاجة ضربت في قلبي كده. ولد تين ايجر يعني 12 13 سنة كده، هانسوم، لابس جميل جدا، أنيق، تشوف يعني هو شارب ذكي، لمس قلبي. قلت أنا ما ممكن أحب بناتي يدرسوا إسلام أو يقولوا الشهادة ويصوموا. ليه؟ لأنه ما مسلمين هم. فليه الولد لا يضغط عليه ويعمل كده؟ وطبعا حيكون في خطر على الأسرة برضو لو هو ما درس الإسلام، بيجيب مشكلة لأبوه.
1: ليه؟ بالضبط.
0: ليه صح؟ ليه هو ما هم مواطنين كويسين؟ واكتشفت إنه الراجل الأبو بقى مؤمن لما كان عمره 19 سنة، والجد بتاع الولد برضو مؤمن قبل ولده، فالثلاثة أجيال مؤمنين بالمسيح لكن ما قادرين يعيشوا كمسيحيين،
1: ما قدروا يعلنوا إيمانهم.
0: صعب طبعا. يعني أنا ما أعرف قدريهم ما أعلنوا. طبعا في يمكن ناس بيعرفوا لكن بيكونوا عايشين في خوف، لأنه في اليمن إعدام لأي واحد يترك الإسلام. بعدين اكتشفت إنه طبعا الأم كانت حاضرة معانا المشاركة لما نحن كنا مجتمعين مع بعض، لأنه لما يتعشينا مع بعض هي ذاتها درست معنا لأنه هي مؤمنة.
1: أمين.
0: فزوجته مؤمنة وأبوها برضو آمن. أبوها كان عنده مشكلة في ركبته، بعدين في بعض المؤمنين صلوا من أجله ربنا شفر ركبته، فهو آمن بالمسيح. فمن ثلاثة كلهم مؤمنين، والثلاثة أجيال مؤمنين وما قادرين يعيشوا كمسيحيين، وهم دايرين يعيشوا في اليمن وصاروا كمان مواطنين كويسين. ليه ما عندهم الحق إنه يعيشوا كمسيحيين؟ زول قرر إنه يتبع يسوع المسيح فعايش وقت وسط ضغط زي ده. بعدين ده جاب أفكار بتاع عدد من الناس. ذكرت الفكيه في السودان، ذكرت قصة مهدي ديباج. مهدي ديباج ده في إيران بعد الثورة الإيرانية كان هو سكرتير الثورة الإسلامية، كان السكرتير بتاع جمعية الكتاب المقدس، لأنه عابر، لأنه ترك الإسلام وتبع المسيحية قبضوا عليه وحكموا عليه بالإعدام. قضى 10 سنين في السجن. مهدي ديباج هو في السجن قال أنا ما بس مستعد أتألم أو تورشرد يعني والسجن من أجل يسوع، أنا مستعد أموت من أجل المسيح. حصل ضغط عالمي عليه إنه يطلق سراحه، فأطلق سراحه. الناس قالوا لي مهدي أترك إيران لأنه حياتك في خطر، لأنه أسبوعين بعد ما أطلقوا سراحه كان في قسيس اسمه هوفيك أرمني، هو كان مسؤول عن الكنيسة الخمسينية في إيران، قتل أسبوعين لأنه ساعد مهدي يطلع من السجن. فقتلوا هوفيك، معناته حيقتلوا بعده منه مهدي. لكن مهدي رفض، قال أنا عاوز أخدم الرب في بلدي وأشارك رسالة المسيح.
1: منتهى الشجاعة.
0: ده الأبطال بالنسبة لي.
1: نعم.
0: واحد أخ إيراني قال بعد 6 شهور اختطف مهدي ديباج، وجدوا مقطع في كيس بتاع زبالة في الحديقة، فده بطل.
1: نبطل اليمان.
0: وده أثر علي في قلبي. قلت ليه نحن عايشين في القرن 20 وليه كده؟ الناس دي المواطنين صالحين ودارين يعيشوا كمؤمنين بالمسيح، عندهم الحق. لعنوا الإعلان العالمي للحقوق الإنسان بيقول we have the freedom of the freedom of conscience، حرية الضمير وحرية الفكر والوجدان وحرية العقيدة، وعندنا الحرية نغير الدين بتاعنا، المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ومش كده وبس، عندنا الحرية نمارس الإيمان.

0: بتاعنا. فده انتهاك لحق من حقوق الإنسان, إنه الإنسان ما يقدر يترك الإسلام. ولاحظت إنه 1.3 بليون ما عندهم الحرية يترك
1: الإسلام.
0: في 11 دولة اليوم عندها الإعدام لمن يترك الإسلام. والحاجة الثانية كمان الإعلان الثاني 19 لحقوق الإنسان بيعطي الحرية

0: التعبير وحرية الرأي. والحرية إنك أنت to impart information، إنك أنت
1: تشارك
0: تعلن تشارك المعلومات وكمان تستلم معلومات. لكن للأسف في دول كثيرة في إعدام لحرية التعبير
1: خارج نطاق القانون.
0: يعني تخيل أنا لو قلت أنا ما بؤمن بمحمد كنبي من الله، أنا بعتبر إنه أنا بلاسفيمينج، أنا قاعد أسيء للدين. لكن ده يعني ما منطقي، لأنه أنا لو كنت بؤمن بمحمد حكون مسلم، أنا ما مسلم، فطبيعي أنا ما بؤمن فيه إنه هو نبي من الله. فده يعني شيء غريب يعني
1: صراحة.
0: لو إنسان قرر يترك عنده الحق، لأنه أصله ربنا ما حيقبل الإيمان من الشخص إلا لو نتج من قلبه، فما ممكن حاجة زي دي تجي. فالإنسان عنده الحرية، حرية العقيدة، حرية الفكر، حرية الضمير، ده شيء أساسي للإنسان، ومن غير الحرية دي ما حصل نمو، ما في تقدم.
1: بالتأكيد بالتأكيد ما حيحصل أي شيء. حصل شنو مع الولد في النهاية؟ نصحت الوالد
0: حقيقة. حس الحاجة الوحيدة اللي حصل التغيير حصل فيني أنا.
1: أمين.
0: وطبعا ما واصلت، ما عرفت الحصل، لكن اللي عرفت إنه التينيجر ده بقى واحد من القادة بتوع الكنيسة.
1: أمين أمين.
0: فيعني
1: استدوا فأنه ربنا يجيبك على أساس أنه أنت تغير الولد، لا، ربنا غيرك أنت وغير قناعاتك في الوضع اللي أنت كنت موجود فيه. وده بمنتهى بيشجعنا وبيقوينا أنه قد إيه ربنا بيوجهنا. وأحيانا إحنا ممكن نمشي بفكرنا، لكن ربنا يقول لنا لا، ده ما دايره. ماذا عن ليبيا؟ هل أنت عندك أي هل زرت ليبيا في فترة وجودك؟
0: أنا زرت ليبيا مرة واحدة بس.
1: نعم.
0: وده كان سنة 1976، زيارة عابرة يعني، ما قضيت وحكيتها في المرة الماضية. لكن
1: أنا قاصد وجودك في الشرق الأوسط أو في الأردن بشكل خاص، هل زرت ليبيا؟ هل عندك تواصل مع المؤمنين الموجودين في ليبيا؟ التيم الموجود في ليبيا؟
0: أنا ما عندي اتصال يعني مباشر معهم، لكن بتابع الأخبار، لأنه كان في عدد من المؤمنين قبض عليهم مؤخرا وكان محكوم عليهم بالإعدام نتيجة لتركهم الإسلام ومتابعتهم للمسيح. فأنا بصلي من أجلهم، ما حتى ما بعرفهم شخصيا ولا بعرفهم منه، لكن طبعا ظروف صعبة. كان في أخ سوداني كان بيخدم في ليبيا، هو كان يعني عامل يعني موظف أو كان بيشتغل هناك، لكن انتقل للمجد وبعد عودته للسودان، لكن هو كان موجود هناك بالنسبة للعمل، لكن كان شاهد للرب يسوع.
1: أمين.
0: يعني عادة ربنا بجيب مؤمنين كثيرين بيشتغلوا، زي ما سمعنا في المرة الماضية القصة تحت البيت الصغيرة دي.
1: نعم.
0: لكن طبعا في خطورة، ودي حاجة لازم تتغير يعني، للأسف دي شيء محزن إنه إنسان يقتل لأنه ترك الإسلام، لأنه ده ما يعني ما useless يعني ما بينا فائدة، وإنه أنت تنتهك مادتين مهمتين من حقوق الإنسان، وكمان تنتهك حتى قانون الله، لأنه ربنا ما ممكن يقبل زول مغصوب، الحاجة لازم تجي من القلب زي ما قال أخونا الفقير من السودان. فده شيء مهم، فدي شيء محزن، ونحن الحقيقة عاوزين نقيف مع أخواننا العابرين في البلاد دي، لأن هم مواطنين. عدم الحرية لاختيار الإيمان ده انتهاك لحقوق الإنسان، اللي هي المادة 18، ممكن تشوفونها للأسف يعني بتذكرها باللغة الإنجليزية، لكن واضحة جدا، ممكن بعدين
1: الإعلان العالمي،
0: المادة 18 بتاعت حرية كاملة، حرية الفكر، حرية العقيدة، حرية الضمير، حرية الدين، والحرية لتغيير الدين وممارسة الدين الجديد اللي بتآمنه.
1: نعم.
0: فده انتهاء

0: وللأسف نحن أعضاء في مجلس حقوق الإنسان وفي عدد من الدول الإسلامية وحتى في الأمم المتحدة، لكن ما قاعدين نمارس الإعلان ده، وده شيء خطأ وده انتهاك للحقيقة دي. نشكر الله إنه في السودان خلال الحكومة المدنية حصل ألغوا قانون الردة ولغوا القانون بتاع البلاسفيمي اللي هو إساءة الأديان.
1: إساءة الأديان
0: وطبعا إساءة الأديان ضد حرية التعبير. يعني عدم الإنسان لازم يكون عنده حق إنه يؤمن أو لا يؤمن.
1: نعم
0: ده شيء أساسي. أكثر من 500,000 شخص كتبوا بيتيشن للأمم المتحدة يقول في حرية إنه الشخص يؤمن أو لا يؤمن.
1: نعم
0: فدي حاجة أساسية للفرد.
1: نعم أخ كمال، الحلقة شرفت على النهاية، ولكن نحن هنواصل في نفس الموضوع، لأنه في دول كثيرة أنا دار أسمع عنه، مثلا المغرب، تونس، الجزائر، السعودية، موريتانيا، في دول كثيرة وجودك في الأردن، وجودك في الشرق الأوسط، الصلوات، هل الصلوات دي أنتجت نوعا ما؟ هل شعرت أن الرب بدأ يعمل في هذه الدول؟ ولكن نحن هنواصل في هذا الموضوع في حلقة قادمة. أعزائي المشاهدين، حلقتنا انتهت، أملنا أن نواصل هذه الحلقات مع أخويا والشيخ كمال في حلقات قادمة، وأنتم تابعونا. إلى ذلكم الحين أنا أستودعكم نعمة القدير، وربنا يكون معكم.

أحبائي أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج الروح والعروس. وفي الحقيقة وإحنا ماشيين في سلسلة بنتكلم فيها عن إزاي الروح القدس روح المجد بيعد عروس مجيدة، ونشوف إزاي سكن الرب فيها هو المجد وحضور الرب وعمل الروح القدس اللي بيعكس صورة الرب وبيعكس مجد الرب في حياتنا. لكن في الحقيقة وإحنا بنتكلم في الأمور العظيمة والغالية دي كأنه أحيانا نقول إحنا فين من الكلام ده؟ يعني هو احنا اصلا شايفين تعب بس في الحياة؟ احنا تعبانين، احنا مش شايفين مجد، احنا بنعاني من امور كتيرة. وفي الحقيقة انا معاك جدا، كل الناس عندها معاناه، في الحقيقه مفيش حد ما عندوش معاناه. حتى انت لما تشوف الكنيسه في ازمنتها الاولى مفيش حد ما كانش عنده معاناه. يعني حتى التلاميذ اللي بنشوف مجد الرب من خلال حياتهم بمعجزات وبايات وبعجائب، لا احنا شفنا معاناه. هم اتضربوا، هم اتسجنوا، هم اغلبهم مات مقتول، هم حياه فيها معاناه. فازاي يبقى بنتكلم عن مجد وحضور الرب وصوره الرب ومعية الرب ويكون في معاناة؟ في الحقيقة احنا محتاجين نبص على الموضوع ده بطريقة كتابية ونشوف الرب شاف موضوع الألم في حياتنا ازاي. خلينا نرجع مع بعض ونشوف الرب قال ايه عن الألم في حياتنا. في الحقيقة كلنا عارفين انه التجربة والشرور والامور الصعبة اللي الناس بتعدي بيها هي مش من الرب. لكن خلينا نبص معاكم على فكر الرب تجاه الامر ده. فمرة جت ام ابني زبدي راحت للرب وقالت له حاجة، يعني مرة واحدة كده طلبت منه طلب غريب شوية. قالت له انا عايزة ان ابني واحد يقعد عن يمينك واحد يقعد عن يسارك وانت لما تكون في ملكوتك. وهي طبعا كانت متوقعة انه ملك الرب قريب وانه هو خلاص هيتوج ملك وهيعلن نفسه ملك ويعمل ثورة عارمة ويغير الاحتلال الروماني وهو يبقى ملك، فبالتالي ولادها يقعد واحد عن يمينه وواحد عن يساره. وراحت تطلب منه الطلب العظيم ده، والطلب ده على فكرة عمل مشكلة في وسط التلاميذ ضخمة جدا. لكن في الحقيقة الرب وقف كده وقال لها المجد أو المكانة دي اللي انت عايزاها في ملكوتي مكانة مكلفة. يعني ايه؟ قال لها سؤال مهم قوي، قال لها أجاب يسوع ما قال

لهاش لأ، بس قال لها حاجة، قال لها لستما تعلمان ما تطلبان، أتستطيعان أن تشرب الكأس الذي سوف أشربها أنا أو تصطبغ بالصبغة التي أصطبغ بها أنا؟ قال له، هما الاثنين قالوا له نستطيع. فالرب قال لهم، أما كأسي فتشربونها وبالصبغة التي أصطبغ بها أنا تصطبغان، أما الجلوس عن يميني وعن يساري فليس لي أن أعطيه إلا الذي أعد لهم من أبي. رب عايز يقول إيه؟ عايز يقول إنه فعلا أنت في ملكوتي لازم هتكون بتمر بنفس الكاس بتاعي وهتصطبغ بنفس الصبغة بتاعتي. يعني إيه؟ يعني إحنا في ملكوت الرب هنعيش بطريقة اللي هو عاش بيها، وهنكتاز بأمور صعبة هو كمان اكتاز بيها. عشان كده بيقول الكأس لما جه الرب يقبضوا عليه في جثماني وبطرس مسك السيف وقطع ودن عبد رئيس الكهنة، الرب قال له كده، قال له اجعل سيفك في الغمد، الكأس الذي أعطاني الآب ألا أشربها؟ وكانت إيه الكأس دي؟ كأس الألم. بيقول كده، مضى أيضا ثانية وصلى، يا أبتاه إن شئت أن تعبر عني هذا الكأس، الكأس دي اللي هي كأس الألم. والرب قال لتلاميذه، قال لهم أنتوا هتشربوا نفس الكأس، وقال لهم هتصطبغوا نفس الصبغة. إيه الصبغة؟ كلمة صبغة في الأصل هنا هي نفس كلمة معمودية، وكتاب بيقول إن احنا متنا معه، إن احنا بالمعمودية دي إن احنا نزلنا متنا مع المسيح وقمنا مع المسيح، ولينا نفس شكل حياة المسيح. فالحقيقة الألم جزء من التكلفة المجد، ودي حاجة وإحنا محتاجين نعرفها كويس جدا. في ألم، أيوة حقيقي، إحنا لا نرحب بالألم أبدا، وبالعكس الرب كل يوم علمنا إنه صلي يقول لا تدخلنا في التجربة لكن نجينا من الشرير. يعني إيه؟ يعني كل يوم قول للرب أنا عايز حماية منك من أي تدخل شيطاني، من أي أمر صعب إبليس يرميه على حياتي، احفظني من كل عمل لإبليس في حياتي. ده كل يوم إحنا بنصلي ده، إحنا لا نرحب بأي أمور فيها ألم أو فيها شر أو فيها مرض. كل الأمور دي إحنا عارفين كويس قوي إن إبليس بيصنعها، لكن إحنا عارفين كمان كويس إنه الرب قال إنه في العالم سيكون لكم ضيق. الرب رد على أم ابني زبدي إنه المكانة دي معدل ناس، معدل ناس، يمكن ما يكونوش هم ولادك، ممكن يكون ناس تانية. في الحقيقة طلب أم ابني زبدي ده عمل مشاكل ضخمة في وسط التلاميذ واختزوا جدا، كأنه بالمملكة بتتقسم وإحنا فين منها. بس الرب جال بقى وقال لهم إزاي حقيقة يكونوا بيعيشوا الملكوت ويكونوا فعلا لهم مكان ومجد في الملكوت الله. بصوا الرب رد عليهم إيه في متى 20، بيقول لهم كده، دعاهم يسوع وقال، أنتم تعلمون إن رؤساء الأمم يسودونكم والعظماء يتسلطون عليكم، فلا يكون هكذا فيكم، بل من أراد أن يكون فيكم عظيما فليكن لكم إيه؟ خادما. يعني حقيقة المجد اللي عايز تكون بتعيشه دايما فيها بذل، فيها أنا بأعطي مش أنا باخد، مش أنا بدور عن نفسي، أنا اللي بدي، أنا اللي بخدم، أنا اللي بقدم للآخر، فيها بذل. يسوع بذل نفسه، وإنت كمان عشان بتدور على المجد في حياتك كون خادم للكل. بيقول كده، من أراد أن يكون فيكم أولا فليكن لكم عبدا، كما إن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم ويبذل نفسه فدية عن كثيرين. هو ده الرب عايز المجد في حياتك، هو ده اللي الرب بيقول بدعينا ليه. حقيقي هتصبغ نفس الصبغة يبقى لازم تعيش تبذل نفسك، تقدم نفسك، مش عايز لروحك، عايز زي ما الكتاب بيقول بتحمل صليبك كل يوم. والصليب مش بس ألم، الصليب معناه أنه مش بعيش لنفسي، مش بعيش لروحي، بعيش للرب، مدي حياتي للرب ايا كانت حياتي بتمر بايه. التلاميذ ادوا حياتهم للرب، الرسل ادوا حياتهم للرب، حياتهم فيها معاناه مؤكد لكن فيها مجد غير عادي، لان الرب اعد المكان دي لناس فعلا استبغت نفس الصبغه وداقت نفس الكاس. ممكن ما يكونش ولادك، ممكن يكون حد تاني، ما اقدرش اقول لك، لكن الفكره دي كلنا هنعيشها. الامر ان نكون بنشرب نفس الكاس ده وبنصطبغ بنفس الصبغه دي، في الحقيقه ده حق كتابي، ما نقدرش نقول انه ده مش جزء من المجد. زي ما بالظبط كده ما نشوف الثلاث فتيه فاتون النار في سفر دانيال، هم كانوا كويسين، هم ناس ابرار كويسين، بس كل مشكلتهم ان هم ما يديوش يسجدوا للتمثال اللي عملوا نبوخذ نصر، والناس ما طقتش فكره ان هم يعيشوا بالقداسه او يعيشوا بالبر، وطلبوا ان هم يلقوا في اتون النار زي ما نبوخذ نصر كان قايل. في الحقيقه الثلاث فتيه دول كل مشكلتهم ان هم رفضوا انهم يسجدوا للتمثال مثال اللي عملوا نبوخذ نصر، وقالوا ان السجود لله وحده وما رضوش يعملوا كده. فده تشوف تقابل بقى هنا الشر الذي في العالم، في شر في العالم، في شر في

فساد، في فيروسز بتترمي فانت تعيا، في مشاكل بيعملها ابليس في الشغل فانت ممكن تسيب شغلك وتلاقي ضغوط وتلاقي امور صعبه، في شر في العالم، في امور صعبه ممكن تتعرض ليها. عشان كده انت كل يوم بتصلي لا تدخلنا في تجربه، لا تدخلنا يا رب، احنا عايزين حمايه دم يسوع من كل تدخل وكل امر شرير من ابليس بيرميه. في الم في العالم، مؤكد في الم في العالم، لكن تعالى شوف انت ازاي تتمجد في وسط الألم في العالم. مصر أقولك أنت لا ترحب بالألم، بالعكس الرب عايزك طول الوقت تكون بتقاوم الشر. حقيقي الرب قال تحمل الصليب كل يوم وتتبعه، ده أنك تحمل الصليب ما كانش ألم بس، الصليب كان موت، يعني تعيش كل يوم ميت عن ذاتك وعن دوافعك وتمشي وراه. مش من أنا أرحب بالألم وأرحب بالمرض وأرحب بالأمور الصعبة وأقول ده الحمد لله أنا عايز أكتر. يعني أنا شفت ناس بتصلي تقول يا رب أنا عايز أكتر من المشاكل ومن الألم عشان أشوفك. يعني ده مش مشيئة الله. مشيئة الله انك تقول يا رب احميني من الشر، ولو جه شر بقى، لان الرب قال ان هو هينجيك في يوم الشر. يعني اذا ممكن المؤمن يعدي في يوم شر، اذا ممكن المؤمن يعدي بدي، ممكن المؤمن يشوف ايام صعبة. بولس قد ايام صعبة جدا، بولس مرة رجموه، بولس اتكسر بيه السفينة 3 مرات، وبطرس مات بطريقة غريبة مقلوب، وأغلبهم ماتوا مقتولين. في أيام صعبة وممكن ضيقات صعبة تمر عليك. والثلاث فزع اللي احنا كنا بنحكي عنهم دول راحوا للملك قالوا له ايه؟ قالوا له نحن نؤمن بالإله الذي ينقذنا، وحتى لو ما انقذناش أيها الملك. فهتلاقيها في دانيال 3 بيقول كده، هو ذا يوجد إلهنا الذي نعبده يستطيع أن ينجينا من أتون النار المتقدة وأن ينقذنا من يدك أيها الملك، وإلا فليكن معلوما لك أيها الملك أننا لا نعبد إلهتك ولا نسجد لتمثال الذهب. حتى لو ما أنقذناش، حتى إحنا مش هنعبد إلهك، إحنا مكملين مع الرب رغم الألم. هو ده الرب وعد بيه، معكم أنا في الضيق. لو في ضيق جاء على حياتك وفعلا موجود، أهم حاجة تعمل زي السلاسفتي، أنا مصدق أنك أنت معي، معكم أنا في الضيق. يعمل إيه؟ أنقذك. فإيه؟ فتمجدني. يعني ايه؟ يعني انا لما ببقى الرب معايا في الضيق هو بينقذني، هو بيغير الوضع ده، ويد الرب اللي بتخرجني من الضيق بتعكس وجوده، بتعكس المجد اللي في حياتي، بتعكس صورته في حياتي. انا مش عارفة النهاردة، يمكن انت وقت بتسمعني بتمر بنار شديدة جدا وامور صعبة جدا وضغوط عليك، ويمكن مرض، يمكن عوز مادي، يمكن حاجات صعبة. أيوة في حاجات صعبة وكلنا بنمر بأمور صعبة جدا، بس اللي يفرق في المواقف أن يكون معك، أن يكون معك، هو معاك في الضيق. اللي فرق هنا هم عارفين أنه هو معاهم. لما نزلوا في أتون النار يقولك الناس اللي رمتهم في ثانية ماتت، لكن هم لم يكن للنار قوة عليهم، ولا حتى ريحة النار جت على ملابسهم. التأثير التجربة الشديدة اللي انت بتمر بيها او الامر الصعب اللي بتمر بيه ما يموتكش، ما يكسركش، ما يعمل لكش انحناء، ولا حتى تأثيره يكون سلبي على حياتك ولا يبقى منه تأثير، بس يطلعك بمجد. هو ده الرب. حقيقي في ضيقات، هو قال في العالم سيكون لكم ضيق، هو ما وعدش ان الدنيا هتبقى كلها طول الوقت تمام وما فيش اي مشاكل. بالعكس انا بقابل ناس كتير، هو ما ينفعش يبقى ما فيش مشاكل. لا، هو ما ينفعش ما فيش مشاكل، لانه في الحقيقه الامور الصعبه اللي بتمر بيها دي بتشكلك، بتغيرك، بتطلع منك صوره افضل. بالظبط كده الرب بيقول انتوا ذهب، انتوا مليانين مجدي. ثق ان الامور الصعبه اللي فعلا بتمر على حياتك احيانا الرب ساعات بيسيبها تحصل علشان تطلع كالذهب. انت زي الذهب في عينين الرب. الامور الصعبه بتخليك افضل، بتخليك تشابه صوره ابنه، بيظهر فيك مجده، بيظهر فيك تعاملاته، بيظهر فيك تشكيله لشخصيتك، لايمانك، لانتظارك ليه، لعلاقتك بيه. ثقوا انه الامور الصعبه اللي بتمر في حياتك مش هتكسرك، بالعكس اهم حاجه في اي وقت صعب تمر بيه ان يكون معك، وانك تقول له انا محتاج اشوفك معايا. فمره كده كان في شخص فعلا مريض عندنا في العيله، وكانت طول الوقت بنصلي له للشفاء، وبعدين كان عايش على ادويه معينه، الادويه دي بتتجاب من بره وهو عايش عليها. فلما كان خلاص الادويه دي بقى فاضل لها مثلا كذا قرص، واحنا بنصلي للشفاء ومصدقين الشفاء، بس هو لسه عيان وبياخد ادويه، والادويه كانت خلاص تبتدي تخلص. الاقي ربنا معرفش ازاي يتصل من بره يقول انا جاي، عايزين حاجه اجيبها لكم معايا، فالادويه توصل بالظبط في الوقت اللي هو محتاجه فيه.
وانا بحكي في مرة

مرة الأمر ده لقيت حد بيقول لي إيه؟ يعني هو ده كل اللي ربنا يقدر عليه؟ يعني يجيب الدواء في وقته؟ ليه ما خفهوش؟ وكان غضبان جدا. في الحقيقة أنا لقيت جوايا رد، وأنا بقوله لك دلوقتي، أنا كان يكفيني إني أشوف إن ربنا في المشهد. طالما أنت في المشهد، طالما أنت معايا وأنت مسيطر على الموقف وعارف أنت بتعمل إيه، الشفاء مش هو الهدف. الهدف أشوفك في كل تفصيلة في حياتي، الهدف أمشي معك السكة، الهدف أشوف مجدك وأشوف حضورك وأشوف معيتك وأشوف إن أنت مهتم بكل حاجة. معكم أنا في الضيق، معكم أنا في الضيق، ما قالش معكم أنا وهشيل الضيق، قال معكم أنا في الضيق وهنقذك. وحصل إنقاذ، وفعلا مجد الرب حصل في حياة الشخص ده، وأنا بشهد بكده. لكن كان في وقت ضيق مؤكد، وممكن تمشي وقت ضيق. أيوة ممكن تمشي وقت ضيق، لكن اعرف إن وقت الضيق اللي بتمر بيه ده هتشوف فيه مجده. امتى تشوف فيه مجده؟ امتى الضيق ما يكسركش؟ امتى الضيق يطلعك افضل؟ لما يكون هو معك في الضيق. زي ما الفتيه دول ما كانش فارق معاهم، فارق معاهم هو كان معاهم. الناس اللي كانت بس بترميهم اتحرقوا. ايوه نفس الضيق اللي تمر عليك تطلعك افضل واقوى، وبتعكس صوره مجده، وحياتك متغيره، ومجد الرب باين عليك، وصوره الرب متحققه فيك. واحد تاني تحطمه وتكسره وتدمر حياته خالص. انت تختار مين؟ انا بختار، ونفسي قوي انت كمان تختار، العروس تختار الرب الساكن فيها، انه مجده يرى على حياتنا في شدة، في ضيق، في اي صعوبة. مجدك يا رب، مجدك يا رب، صورتك يا رب، حضورك يا رب، اعلنك في ضيقي وفي قوتي، في غناية وفقري، في صعوبة الحياة. نعم يا رب، نقبل الكأس ونقبل الصبغة، وعايزين نتمجد معك، وعايزين تظهر، وعايزين نشوفك يا رب. ده عمل حقيقي وده غالي جدا. ورسالة بطرس الاولى بيقول شاهد كتابي مهم جدا، بيقول اصحوا واسهروا، لان ابليس خصم كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه هو. إبليس شرير جدا، بيصنع أمور، بيدور إزاي يحطم حياتك. أكيد طبعا إبليس عدو قاسي جدا وعدو شرير جدا. وبعدين بيقول فقوموه راسخين في إيه بقى؟ في الإيمان. يعني أكون إثبت في إيمان، إثبت في ثقتك أن الرب معك في اليوم الشرير، إثبت في الوقت الصعب، إثبت ثق في الرب اللي معك. وبعدين حاجة مهمة بيقول عالمين أن نفس هذه الألام تجرى على إخواتكم الذين في العالم. ناس كتير قوي تقول لك، بقابلها تقول لك بص أنا بصراحة أنا لما نويت أمشي مع ربنا الحرب زادت جدا، فبصراحة بطلت. لما نويت أقرأ الكتاب لقيت في حرب جديدة عليا جدا فبطلت. ساعات بحس أن أنا يعني دي كذبة غير الكذبة، يعني أنت مكذوب عليك جدا. إبليس ما بيسيبش حد في حاله، مش عشان أنت في المسيح أنت بتتحارب زيادة. يعني دي معلومة بقت بتعطلنا جدا جدا في أن احنا نمشي مع الرب. بالعكس، عشان أنت مع المسيح إبليس بيخاف منك. عشان أنت مع المسيح إبليس يعمل لك 100,000 حساب، لأنه هو فعليا مهزوم قدامك. إبليس عارف أنك لما بتقاومه هو بيتأذي. فإبليس حقيقة بيخاف من المؤمن، مش أنت لو مؤمن وبتعرف الرب، أول ما تنوي كده تعيش مع الرب وتعيش بتكريس، ممكن إبليس يقاومك شوية، ممكن إبليس يحس أنه نجرب، يعني نجرب يمكن ما يكملش. وفعلا حقيقي ناس كتير قوي ما بتكملش. ناس كتير قوي بتقولك لا أنا قررت أنزل الاجتماع ده، أنا يوم ما نزلت الاجتماع، بنسمع قصص إن يوم ما نزلت الاجتماع رجعت لقيت مش عارفة إيه حاصل، قلت لا هو كل ده عشان نزلت الاجتماع. فإيه؟ فقررت إيه؟ يعني فقررت تعمل ايه؟ لا اقف اخليني في الحته دي عشان ابليس ما يجربنيش، او ابليس ما يحصلش حاجه غلط. ده بدل ما تقوم وتقاوم. بص الكتاب بيقول على فكره ده مش انت بس، ده ابليس شرير مع الكل. بيقول لك نفس هذه الالام تجرى على اخواتنا الذين في العالم. يعني الناس اللي في العالم اللي هم اصلا تحت يد ابليس ورئيس هذا العالم مسيطر عليهم، هم مالوش حبيب، يعني مالوش صديق، مالوش شخص بيعتني بيه واخر لا ابليس شرير مع الكل. عشان كده بيقول ايه بقى؟ بيقول واله كل نعم الذي دعانا لمجد ابدي. الدعوه مش مجد عادي، الدعوه لمجد ابدي. عشان كده انت لما بتستحمل ضيق وتكتزها مع الرب وتعيش مع الرب فيها، ليك مجد أبدي. وإله كل نعمة الذي دعانا إلى مجده الأبدي في المسيح يسوع. يعمل إيه بعد ما تألمنا يسيرا؟ في ألم في هذا العالم مؤكد، مؤكد في ألم في هذا العالم، لكن يكملكم، يخليك إنسان الله الكامل، يعمل في شخصيتك، يثبتك، يقويك ويمكنك
لأن له المجد والسلطان إلى أبد الأبدين. هو ده الرب. الرب عايز يمجدك، عايز حياتك تبقى مليانة مجد، مليانة من حضوره، مليانة بتعكس صورته حتى في وقت الضيق. ياما شوفنا ناس في وقت

شدتها وضيقها وألمها، بقينا واقفين كلنا نقول ايه ده، ايه السلام ده، ايه القوة دي. هي ضعيفة، هي عيانة جدا جدا جدا، لكن مجد الرب، حضور الرب، ظهر. احنا بنطلع متعزيين ومتشجعين بسبب اللي هي فيه، لان الرب ظاهر فيها برغم الالم، برغم الوجع. ياما شوفنا ناس في ضيقات ماديه شديده بيعطوا وبيعرفوا يقدموا وبيعرفوا يشكروا الرب ويعيشوا مبسوطين في وسط الضيقه الماديه، وتبقى مستعجب ده انا ممكن تكون بيتك عنده في كل حاجه وفي مليان تذمر، وعيالك مليانين تذمر ومليانين تعب. ليه؟ لانه هو ده الرب، حضور الرب، مجد الرب يكون بيخلي كل فترة صعبة وراها مجد، وراها قوة، وراها إعلان لشخصه. أنا نفسي النهاردة لو أنت بتمر بوقت صعب، مسك بالرب، اثبت في الإيمان، قل له معي، معي، أنت تكون معي حتى لو في الضيق. أنا بص لا مش عايز أمشي خطوة في راحة وأنت مش معايا، لكن مستعد أمشي في أي ضيق وأنت بس تكون معايا. لكن تاني بأكد، إحنا لا نرحب بالألم ولا نرحب بالضيق، إحنا بنرحب بالرب اللي ماشي معانا سكة فيها ألم، أمين، فيها رغد، أمين، بس تكون أنت معنا في كل حين، أنا معكم في كل حين. وأنا مصدق جدا الرب يغير كل وقت في صعوبة وفي ضيق على حياتك ويوريك فعلا، ويخرجك إلى رحب لا حصر فيه. صدق فيه النهاردة، صدق أنه يطلعك الإله اللي يمشي معاك في الضيق هو هو نفس الإله اللي يخرجك لرحب لا حصر فيه، وتعيش مع الرب في مجد حقيقي في أيا كانت ظروفك، وهو الرب اللي يسير معاك سكة يخرجك من الضيق إلى رحب لا حصر فيه. نتقابل مع بعض في حلقة جديدة من برنامج الروح والعمل.

مرحبا بك يا عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من حلقات معجزات أليشع، المعجزات الـ14 اللي عملها ربنا عن طريق النبي أليشع. والغرض من هذه الحلقات مش بس ان احنا نتعلم دروس جميلة ومعاني رائعة وسامية في معجزات أليشع، لكن كمان بنشوف رمز جميل، لأن أليشع رمز ولو باهت لرب أليشع ربنا يسوع المسيح. وبالمناسبة الرب يسوع نفسه عمل المقارنة دي في إنجيل لوقا أصحاح 4 لما قارن شفاء أليشع لنعمان السرياني بشفائه هو للمرضى والخطاة، لما قالوا له أيها الطبيب اشفي نفسك في إنجيل لوقا أصحاح 4. وبالمناسبة أيضا اسم أليشع يعني إليشع، يعني إلهي يخلص، قريب من اسم الرب يسوع المسيح اللي مكتوب تدعون اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. خلينا مع بعض نقرأ كلمة الله ومعجزتنا النهاردة من المعجزات، واحدة من اتنين من المعجزات اللي فيها قضاء على الناس، وهتكلم بعد شوية عن المقارنة ما بين مفارقة ما بين ربنا يسوع المسيح وبين أليشع. فالمسيح لم يعمل ولا معجزة إطلاقا ليست لصالح أربابها، بينما أليشع اللي هو رمز قلت باهت عمل معجزتين ليست لصالح أربابها. المعجزة اللي هقراها النهاردة ومعجزة تاني لما ضرب جيحزي بالبرص. تعالوا مع بعض نقرأ معا من سفر الملوك الثاني وأصحاح 2 ومن عدد 23. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. ثم صعد، أي أليشع، ثم صعد من هناك إلى بيت إيل، وفيما هو صاعد في الطريق إذا بصبيان صغار خرجوا من المدينة وسخروا منه وقالوا له اصعد يا أقرع، اصعد يا أقرع. فالتفت إلى ورائه أليشع ونظر إليهم ولعنهم باسم الرب. لم يلعن المسيح ولا إنسان طبعا، مفارقة وليست مقارنة. مرة تانية بقول، فالتفت إلى ورائه ونظر إليهم ولعنهم باسم الرب. فخرج الدبتان من الوعر من الأشجار وافترستا منهم 42 ولدا، وذهب من هناك

إليشع إلى جبل الكرمل، ومن هناك رجع إلى السامرة. ولإلهنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين. معجزتنا النهاردة زي ما ذكرت لكل مشاهد ومشاهدة بيسمعوني إن فيها مفارقة، بركز على النقطة دي جدا، لأنه لازم يظل الرمز أبهت من الحقيقة. فكما ذكرت إنه في أنبياء حلوين ورجال عظماء رمز لكن باهت دايما لربنا يسوع المسيح، دايما تلاقي أوجه مقارنة مثلا بين يوسف المسيح أكتر من 100 وجه شبه، بس في طبعا مفارقات لأن يوسف إنسان ضعيف. أذكر لحضراتكم آية عن الرب يسوع بتقول كالتفاح، شجرة التفاح بين شجر الوعر، الشجر اللي فيه شوك، كذلك حبيبي اللي هو الرب يسوع المسيح بين البنين، مش حتى بين الأعداء. يعني إذا قارنت ربنا يسوع المسيح بكل البشر بما فيهم العظماء والقديسين والأنبياء، يطلع ربنا يسوع المسيح مرموز إليه بشجرة التفاح اللي ريحتها حلوة وظلها جميل وطعمها حلو، ويطلع أعظم الأنبياء بتوع العهد القديم والرسل وكلهم شجر وعر. مثلا كمثال موسى النبي بدأ خدمته أنه ضرب المية بالدم، لكن ربنا يسوع المسيح بدأ خدمته بأنه حول المية لخمر يفرح. فرق بين الدم والضفادع والقتل وما بين الخمر والفرح، شايف الفرق؟ المسيح لم يعمل معجزة واحدة ليست لصالح أربابها، لكن كل تقريبا كل الأنبياء صنعوا معجزات ليست لصالح أربابها. مثلا هنا إليشع لعن الأولاد وماتوا 42 ولد في المعجزة بتاعتنا، وضرب جيحزي بالبرص، كلها دي معجزات ليست لصالح أربابها. أقول الرسول بطرس مع أنه رسول عظيم جدا لكنه حنانيا وسفيرة لما كتبوا قدامه وقعوا ميتين. الرسول بولس مثلا رجل عظيم جدا لكنه مرة عمى واحد اسمه بار يشوع، قال له يا بار يشوع الساحر يا ابن إبليس تكون أعمى فعمي. أما المسيح حاشا أن يكون عمى حد، بالعكس الأطفال له كل المجد ربنا يسوع المسيح. أخذهم في حضنه وضع يديه عليهم وباركهم وقال دعوا الأولاد يأتون إلي ولا تمنعوهم لأن لمثل هؤلاء ملكوت السماوات. تعالوا مع بعض أحكي القصة وقصار شديد ويدينا فيها الرب تأملات، لأن فيه معاني رمزية مهمة جدا جدا في القصة دي. كان إليشع صاعد في الطريق ورايح منطقة اسمها بيت إيل. بيت إيل دي منطقة كويسة، مفروض دولة يهود، يعني بيت إيل دو يكون فيها أقدس ناس لأنه بيتذكروا أبوهم يعقوب بداية بركة ربنا ليه في بيت إيل لما كان صاعد من وجه عيسو وظهر له الرب في سلم وقال له أنا معك وأحفظك وأردك، فقال ما هذا إلا بيت الله وهذا باب السماء، فدعا المكان بيت إيل. كان رايح بيت إيل، للأسف الولاد بتوع بيت إيل ما كانوش مؤدبين، معلش يعني سامحني في هذا التعبير، هم فعلا كده، فقعدوا يسخروا بإليشع ويسخروا بيه مش بيرسونالي مش شخصيا بس، لكن بيسخروا من نبوته. قالوا له اصعد يا أقرع، اصعد اصعد إلى السماء، لأنه كان لسه إيليا النبي صعد حي إلى السماء، وهم الولاد زي باباهم ومامتهم ما كانوش مصدقين إن إيليا صعد حي إلى السماء، وقال دي عملية حكاية خيالية، فأنت بتقول إنك كنت تلميذ لإيليا اللي صعد للسماء، اصعد أنت يا أقرع، شتموه. بس مرة تانية أقول إنه مش بس شتموه لكن سخروا من صعود إيليا النبي حي إلى السماء. اتضايق قوي إليشع، هو بالمفارقة وليس بالمقارنة بربنا يسوع المسيح اللي لم يلعن حد بل بارك الجميع، لعن إليشع الأولاد. هذا هو إنسان ضعيف، لعنهم وخرج الدبتان من الوعر وكلت منهم، من الولاد اللي لم يعني يتهذبوا تهذيب لا روحي ولا اجتماعي كويس، حتى أكلت الدبتين 42 ولد منهم. هذه القصة. ثم رجع إليشع إلى السامرة

قبلها إلى جبل الكرمل. وعايز أشارككم بثلاث أفكار أساسية باختصار شديد. الفكرة الأولى عن أليشع والجروح. فأليشع اللي بنسمع عنه النهاردة رمز باهت لربنا يسوع المسيح، بس أليشع والجروح ثم النعمة وفساد الروح. بيت إيل مكان النعمة، لكن للأسف حولوا أهل بيت إيل النعمة إلى الدعارة زي ما مكتوب في رسالة يهوذا وأصحاح 1:4. ثم الاستهزاء بالمجروح. في وجه شبه في القصة دي ما بين أليشع والمسيح، إن زي ما الولاد دولة وطبعا باباهم ومامتهم علموهم استهزأوا بأليشع وصعوده حي، بصعود إلي حي إلى السماء، المسيح في ناس إلى هذا اليوم بيستهزأوا بيه وبيستهزأوا بمجيئه، وده في خطر شديد عليهم. الكلمة الأولى عن إنه الرب يسوع المسيح لما استهزأوا بيه صمت، مكتوب الشتم لم يكن يشتم عوضا، استألم لم يكن يهدد، بل كان يسلم لمن يقضي بعدل. مكتوب عنه كده في متى 12: لا يخاصم ولا يصيح ولا يسمع أحد في الشوارع صوته، قصب مردود لا يقصف وفتيلة مدخنة لا يطفئ حتى يخرج الحق إلى النصرة ما أرقه. حتى هو قال المسيح: تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم. هل تعلم ما هي آخر معجزة صنعها المسيح؟ الناس اللي جايين يمسكوه كان منهم عبد اسمه ملخس. ملخس ده كان الرسول بطرس نايم وصحي وجاب سيف راح قطع ودن ملخس. اسمع ما هو مكتوب. آخر معجزة صنعها المسيح هو على الأرض: ضرب واحد منهم عبد رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمنى اللي هو ملخس، فقال يسوع: دعوا إلى هذا، ولمس أذنه وأبرأها. ما أعجب هذا الشخص العجيب، جايين يقبضوا عليه، راح علاج له ودنه. عمل آخر معجزة شفاء صنعها المسيح كانت مع الإنسان اللي جاي يقبض عليه. يعني لما المسيح قال لنا وعلمنا: أحبوا أعدائكم، باركوا لعنيكم، احسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويضطهدونكم، ما كانش بيقول كلام، لكنه هو علمنا بطريقة عملية: إن عملتم هذا فطوباكم إن عملتم. أليشع والجروح رمز للآلام والاستهزاءات الرهيبة التي استهزأ بها المسيح. يعني يعوزني الوقت والبرامج الطويلة لا أتحدث كيف استهزأ الجنود الرومان بالمسيح. أقول بكل وقار فقط لإني أذكرك عزيزي المشاهد، أختي المشاهدة، وبذكر نفسي أن الاستهزاء بالمسيح والآلام اللي احتملها كانت لأجلي ولأجلك، مش لأنه هو يستحق الاستهزاء. لأجلي ولأجلك لأنه يحبك. الرومان كانوا بيغطوا عينيه وكانوا بيضربوه بالقصب على رأسه، بيقولوا: أنت مش نبي، تنبأ من ضربك. بصقوا في وجهه، لكموه، آخرون لطموه، عروه 3 مرات، استهزأوا به. كانوا حتى تحت الصليب قاعدين يسخروا منه وهم بيسكروا. ومكتوب عنه في النبوة انه صرت استهزاء من اغاني شرابي المسكر. يعني الجنود الرومان بعد يشربوا الخمور وتحت الصليب، وكانوا بيستهزأوا بالمسيح وهو معلق عاري على الصليب لاجلك. هتقول لي: طب ليه لاجلي؟ لاني اجرة الخطية هي موت، كان لابد ان يموت المسيح بدلا منك، يموت انا يموت هو، مات لأجلنا. زي كل الذبائح في العهد القديم كان لابد من الضحية، كان لابد من الفداء، والرب يسوع المسيح هو الضحية الكاملة، وهو الذبح الأعظم لأجلي ولأجلك. عار الشعوب الخطية احتمل المسيح العار والهز والبصق لأجلي ولأجلك. أليشع والجروح. ثم النعمة وفساد الروح. ما معنى نعمة؟ نعمة معناها حسب الإنجيل إحسان لمن لا يستحق. مثلا مكتوب: بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله. وبيت إيل رمز لنعمة ربنا، لأن يعقوب كان في وضع مش كويس، كذب على باباه وأخذ البركة من أخوه بطريقة مش كويسة، وكان مفروض ينزل عليه القضاء، لكن ظهرت نعمة الله ليعقوب وظهر له ربنا من السماء في بيت إيل. بيت إيل المكان اللي فيه الولاد دولة شتموا واستهزأوا بأليشع. في بيت إيل ظهر الرب ليعقوب وقال له: ها أنا معك،

بس خلي بالك وخلي بالك وانا خلي بالي ان نعمة ربنا مش معناها الاستهانة. فمثلا مكتوب ظهرت في رسالة تيتوس اصحاح 1 وعدد 11 ظهرت نعمة الله المخلصة لجميع الناس معلمة ايانا. النعمة بتغير، لكن النعمة للأسف لم يستغلوها رجال ونساء بيت إيل وأولادهم للأسف الشديد. ظهرت نعمة الله المخلصة لجميع الناس معلمة إيانا أن ننكر الفجور والشهوات العالمية ونعيش بالتعقل والبر والتقوى في العالم الحاضر. طبعا اللي يقول لك أنا معلش أسكر وأعمل اللي أنا عايزه من خطايا وشرور الجسد وشهوات الجسد والعالم، وربنا أصله ربنا طيب، ربنا إله كل نعمة، ربنا محبة، ده مش نعمة، دي اسمها فجور. ونعمة ربنا مرة تانية أذكر حضرتك بيت إيه الحقيقية، ظهرت نعمة الله الغنية معلمة إيانا. نعمل إيه النعمة تخلينا نعمل إيه؟ ننكر الفجور والشهوات العالمية ونعيش بالتعقل والبر والتقوى. للأسف الشديد رجال ونساء بيت إيل اللي هو بيت النعمة بيت الشركة مع الله لم يستفيدوا من هذا ومعلموش ولادهم. أتمنى أن يكون كل شخص بيعرف نعمة ربنا لا يحولها إلى الدعارة كما في رسالة يهوذا وعدد 4، لأن رسالة يهوذا أصحاح 1. وعايز أقول حاجة أخيرة قبل ما أتكلم كلام مهم جدا على الاستهزاء اللي استهزأوا بأليشع وكيف هو بصعود إلي حي إلى السماء. عايز أقول شيء مهم، إن لازم نعلم أولادنا وبناتنا، لأن الأولاد دول اللي هم مات منهم 42 ولد صورة إن هم ما تربوش في الإيمان. وعايز أقول لكل زوج وزوجة وأب وأم أن الإيمان لا يورث للأسف لكنه يسري في العائلات. إن لم أهتم أن أربي أولادي وبناتي في المسيح حتى لو أنا مؤمن للأسف الشديد مش هيطلعوا مؤمنين. فبيت إيل كان فيها قديسين قديما ما ربوش عيالهم والعيال طلعوا، أخيرا جه هذا الجيل اللي استهزأوا بأليشع. أصلي لأجلك ولأجلك أن نربي أولادنا وبناتنا في المسيح، ويكون في وعد لينا آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك، علشان الرب يدينا كلنا نكون عائلات بالكامل. قال يشوع قديما أما أنا وبيتي فنعبد الرب. حاجة سعيدة جدا لما يكون الزوج والزوجة والأولاد ملك للرب يسوع المسيح، ويتمتعوا أن الأولاد بدل الأولاد معلش اللي ما كانوش مؤدبين دول وكانوا أشرار واستهزأوا، يعني أكيد أن باباهم ومامتهم ما اهتموش بتربيتهم، ممكن يكونوا أهملوهم أو قالوا يعني معلش، ما فيش حاجة اسمها معلش. أولادنا وبناتنا أمانة في أعناقنا ومسؤولين مننا أن احنا نربيهم للمسيح. لكن النقطة الثالثة والمهمة جدا الاستهزاء بالمجروح. استهزأوا بأليشع وبالذات استهزأوا بصعود إيليا حي للسماء. اسمع ماذا هو مكتوب، يقول صبيان وهو صاعد في الطريق صبيان صغار خرجوا من المدينة وسخروا منه وقالوا له اصعد يا أقرع اصعد يا أقرع. فالتفت إلى ورائه ونظر إليهم ولعنهم باسم الرب. صاعد في الطريق، حينما كان أليشع صاعد في الطريق هذا التعبير بالذات ذكر عن المسيح وهو ذاهب للصليب. مثلا في إنجيل متى وأصحاح 20 وعدد 17-19 يقول وفيما كان يسوع صاعدا نفس التعبير إلى أورشليم أخذ الاثنى عشر تلميذا على انفراد في الطريق وقال لهم ها نحن صاعدون إلى أورشليم، نفس صاعدون اللي كان صاعد فيها أليشع، صاعدون إلى أورشليم وابن الإنسان يسلم إلى رؤساء الكهنة والكتبة فيحكمون عليه بالموت ويسلمونها إلى الأمم لكي يهزأوا به. يعني زي ما الأولاد استهزأوا للأسف بأليشع قال المسيح أنا كمان زي ما أليشع صعد أنا سأصعد وسأسلم ويستهزأوا به ويجلدونه ويصلبوه في اليوم الثالث ثم يقوم. الكلام ده

قبل الصليب بوقت، يعني المسيح كان جاي مخصوص عشان يصلب، وعارف انه هيموت وعارف انه هيقوم. دي شيء اكيد جه مخصوص علشان يكون الذبيحة صاعد في الطريق. لكن يقول الكتاب خرجوا من المدينة، كان المسيح كان أليشع خارج المدينة، وهو رمز أيضا لخروج المسيح من أورشليم للصليب. يقول فخرج وهو حامل

موضع يقال له موضع الجمجمة، ويقال له بالعبرانية جلجثة، حيث صلبوه وصلبوا اثنين آخرين معه من هنا ومن هنا ويسوع في الوسط. مكتوب في عبرانيين 13 عدد 12: فلنخرج إليه إذن خارج المحل حاملين عاره. إذن صعود أليشع رمز لصعود المسيح إلى أورشليم ليصلب، ثم خروج أليشع خارج المدينة رمز لخروج المسيح عند الصليب، ثم سخرية الأولاد سخروا منه رمز الاستهزاء بالمسيح. حياة المسيح كان فيها استهزاء للأسف الشديد، يعني حتى قرايبه بالجسد، يعني زي ولاد خالته بالجسد، قرايب العذراء القديسة مريم، قالوا اتهموا المسيح بأنه مختل، وكانوا بيستهزأوا بيه للأسف الشديد. والأولاد هنا لما استهزأوا، لأنه مكتوب عنه مثلا الرب يسوع محتقر ومخزول من الناس، أقول بكل وقار لأجلي ولأجلك، الناس احتقرته، محتقر ومخزول من الناس، رجل أوجاع ومختبر الحزن، وكان مسطر عنه وجوهنا، محتقر فلم نعتد به، اسمع، لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها، ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الناس ومذلولا، وهو مجروح من أجل معاصينا، مسحوق من أجل آثامنا، تأديب سلامنا عليه وبجراحاته شفينا. هذه نبوة عن المسيح قبل ما يصلب ب700 سنة في سفر أشعياء الأصحاح 53. قالوا له اصعد يا أقرع، اصعد يا أقرع، كلمة يا أقرع سخروا من راس أليشع. وفي آية في رسالة فيليبي بيقول ليكن لكم فكر المسيح. ما هو فكر المسيح؟ رأس المسيح. فكر المسيح مكتوب في فيليب 2، أتمنى ترجع لها رسالة فيليب أصحاح 2. ما هو رأس المسيح؟ ما هو فكر المسيح؟ إذ كان في صورة الله لم يحسب قلس أن يكون معادلا له، يعني ليس اختلاسا من المسيح أنه هو الله الظاهر في الجسد، لم يحسب قلس أن يكون معادلا له، لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد، صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. أي فكر المسيح، رأس المسيح، زي ما هم سخروا من رأس أليشع، رأس المسيح رأس الاتضاع، هو الله الظاهر في الجسد. ناس كتير بيستهزئوا ويستهتروا ويقولوا مش ممكن، مش ممكن الله يجينا. الله يقدر يجي، والله عظيم هو سر التقوى. الله ظهر في الجسد، في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله، والكلمة صار جسدا وحل بيننا، ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوء النعمة وحق. هذه السخرية اللي سخروا منها يا أقرع يا أقرع، سخروا من رأسه. لكن قالوا له اصعد اصعد، ودي نقطة هامة جدا عزيزي المشاهد، أختي المشاهدة، اصعد يعني يل إن كان إليا اللي انت كنت انت تلميذه صعد حي للسماء، اصعد انت كمان. أي بيستهزأوا بصعود إليا للسماء، وصعود إليا للسماء رمز لصعود المسيح إلى السماء ومجيء المسيح الثاني. وأنا عايز أقرأ لك كلام مهم جدا، وأتمنى بجد لأن الحلقة وقتها قليل أنك ترجع للشواهد اللي أنا بذكرها لك. رسالة بطرس الرسول الثانية أصحاح 3 بيقول كده: في الأيام الأخيرة، الأيام اللي احنا فيها، سيأتي قوم مستهزئون زي الولاد دولة، سالكون بحسب شهوات أنفسهم وقائلين أين هو موعد مجيئه، مجيء الرب الثاني، فمن حين رقد الآباء كل شيء باقي هكذا. يعني إيه المسيح يجي ثاني ولا يجي ولا حاجة، ده من أيام آدم الدنيا زي ما هي والدنيا ماشية. هذه السخرية الشديدة في هذه الأيام المعاصرة عن أن الرب جاي، السخرية دي في نبوة عنها، أن في الأيام الأخيرة سيأتي قوم مستهزئون سالكين بحسب شهوات نفوسهم وقائلون أين هو موعد مجيء. على فكرة الرب يسوع الرب يجي تاني. طبعا تعوزني حلقات وحلقات أني أذكر لك بعض العلامات عن قرب مجيء المسيح، خلاص كل العلامات. يعني المسيح أقول لك أهم حاجة، يعني مش لازم بقى العلامات، أهم حاجة أنه هو قال أنا آتي سريعا. آخر كلام في رؤية 22، آخر أصحاح في الكتاب المقدس، قال المسيح 3 مرات أنا آتي سريعا.
هتقولي بس

الكلام ده من 2000 سنة. أيوة، ما في نفس الأصحاح اللي قلت لحضرتك إنك يا ريت ترجع له، بطرس الثانية 3 بيقول: لا يخفى عليكم هذا الشيء الواحد أيها الأحباء، إن يوما واحد عند الرب كألف سنة، وألف سنة كيوم واحد. إذن المسيح اللي غايب من 2000 سنة كأنه ليه يومين، كأنه ليه يومين. الكتاب قال إنه المسيح جاي في ظواهر ارتدادية، قال الرسول بولس بالوحي: في الأيام الأخيرة يرتد قوم عن الإيمان. كم من ناس بتترك المسيح والمسيحية، ده دليل على قرب مجيء الرب. ظواهر شخصية: في الأيام الأخيرة يكون الناس محبين لأنفسهم، محبين للمال، متعظمين، متكبرين، مجدفين، تيموثاوس الثانية 3. والصفات دي دلوقتي، بس شوف الحوادث، شوف ازاي الصفات دي. ظواهر عائلية: من ضمن الظواهر حاجة عجيبة، ان يكون الأولاد غير طاعين لوالديهم، تيموثاوس الثانية 3. بجد يعني خلال الخمسين سنة الأخيرة دي بجد بقت فيش ولد يسمع كلام بابا أو مامته. ظواهر نفسية: الخوف، غير شاكرين، يخشى عليهم. ظواهر أخلاقية: دنيسين، بلا حنو، بلا رضا، سالبين، عديم النساها. ظواهر كنسية زي لودوكية: لودوكية تقول إني غني وقد استغنيت. ظواهر حربية: حروب وأخبار حروب. ظواهر اقتصادية: مجاعات. ظواهر صحية: أوبئة، لسه انفلونزا الطيور والإيدز ثم ظواهر جغرافية: شجرة التين، اقرأ متى 24. ظواهر سلامية: حينما يقولون سلام وأمان، ودلوقتي السلام بيحاولوا يعملوه، يفاجئهم الهلاك بغتة. ظواهر أدبية: الفجور والشذوذ. الشذوذ ده من ضمن علامات مجيء الرب، بقت في دول بتعترف بيه. ثم ظواهر سكانية: زيادة السكان زي تكوين 6، زي أيام نوح. ظواهر إيمانية: ضعف الإيمان بصفة عامة. ظواهر نبوية وغيره. المهم انه 42 ولد اتقتلوا، وال 42 دول رمز للقضاء الالهي. ف 42 رقم 6 و7، فرقم 6 دايما رقم نقص الانسان، 6 يعني اقل من 7، و7 رقم الكمال، شر في الشر، وده رمز الايام الاخيره اللي احنا فيها. الشر بيزيد قوي والدنيا بتضلم، والمسيح قرب يجي كوكب الصبح المنير. وطبعا معروف ان الدبتين اللي افترست الاولاد رمز الإبليس. صراحة لما اتكلم داود وجوليات، قال انه انا قتلت اسد ودب، فالاسد والدب رمز دايما للشيطان، اللي كل شخص بيتبع إبليس وبيستهزأ بربنا يسوع المسيح سيكون مصيره في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت مع الشياطين، طرحوهم في الظلمة الخارجية، هناك يكون البكاء وصل الأسنان. أصلي لأجلك ولأجل نفسي ولأجلك ألا تستهزئ بأمور الله، ألا تقسي قلبك. صلي معي: يا رب يسوع تعالى استلم حياتي، يا رب يسوع أنا بآمن بأفكارك وبرأسك الجميلة إنك اتضعت لأجلي، لا تسمح يا رب إن أولادي ما يكونوش مؤمنين زي الأولاد دول، تعالى استلم حياتي، لك كل المجد. آمين.

رب صالح في كل وقت لمنغرا نمان بريث the lord is good and all the time يا ضط بيع ربنا رحم القوانين قاعد تتغير والمبادئ بتاع العالم قاعد تتغير والجغرافيا كمان قاعد تتغير لكن الله بيفضل ثابت ما قاعد يتغير هاليلويا هاليلويا مبسوطين جدا انه ما تكونوا معانا في يوم بتاع الليله خدمه نور للحياه مهرجان تأخير مسار رقم شنو؟ 3 هللويا فقاعدين نرحب بحضوركم أخذ مكانك عبد الرب بحرية سبح بحرية في اسم الرب يسوع كمان قاعدين نرحب بمشاهدين قناة الكرمة اللي معانا في الوسط في يوم بتاع الليلة ما تمشي ربنا عنده لك بركة في يوم بتاع الليلة كمان قاعدين نرحب بالعازف وقاعدين نرحب بالفريق المبارك أبناء كوش مبسوطين جدا أن يكونوا معانا في يوم بتاع الليلة خلينا كده واحنا ماشيين نبدا برنامج بتاعنا خلينا نقوم مع بعض واحنا قاعدين نقرا من سفر المزامير اصحى مزامير 27 هنقرا من 4 لحد 7 هنقرا مزمور 27 من 4 ل 7 كلمه الله بيقول اطلبوا وجهي وجهك يا رب اطلب هللويا داود هنا كان قد يعبر عن جوعه وعطشه للرب قد شنو كان داود عنده العطش انه ما يتقابل مع ربنا بالله اقول اكثر من مره بيعبر عن عطشه للرب

0: بطرق مختلفة. في أماكن تانية بيلاقوا بيقول شنو؟ كما يشتاق الإيل إلى جداول المياه كذلك يشتاق نفسي إليك شنو يا الله. أنا عايزك في الوقت ده إنك تفصل نفسك من العالم البرة. أنت لو جاي في ذهنك مشغوليات أو اهتمام، أنا عايزك إنك ترمي همومك أو أحمالك كله في الرب يسوع المسيح. في الوقت ده أنا عايزك إنك قد تنحني وقد تشكر ربنا من أجل إحسانياته لحياة بتاعك. تشكر ربنا من أجل كويس بتاعه لحياة بتاعك. أنت هنا ما صدفة، لكن ربنا جابك الليلة عشان عنده لك هدف في يوم بتاع الليلة. ابتدي في الوقت ده خمت عيونك، ما تنين لي يزول، ما تركز لي يزول، ثبت نظرك في الرب في الوقت ده. كلمة الله جاي يقول انه نطلب وجه الرب. ابتدي قد تطلب وجه الرب في الوقت ده في اسم الرب يسوع المسيح. اشكر ربنا من اجل كويس بتاع على حياة بتاع. اشكر ربنا عشان انت ما زلت حي ليوم بتاع الليلة. كلمة الله جاي يقول اشكروه على كل شيء. ابتدي قد تشكر ربنا من اجل الصحة اللي انت قد تتمتع به. اشكر ربنا من اجل النفس اللي انت قد تتنفسه. ناس كتار لو انت لاحظت في المشتيفيات النفس ده قاعدين يشتروا بيه قروش، لكن يا بختك انت اللي لقيته مجاني. ابتدي اشكر الرب في اسم الرب يسوع المسيح. الشعب بتاع ربنا معروف انه الشعب شكور. كلمة الله جاي يقول ادخلوا ابوابه بحمد بشكر ودياره بتسبيح في اسم الرب يسوع المسيح. ابتدي كمان في مكانك كده انك قد ترفع توقع بتاعك، ارفع سقف بتاع توقع بتاعك، انه قول لي يا رب انا ما عايز اطلع الليله زي انا ما جيت. زي ما عارفين انه عنوان بتاع المهرجان تخير مسار، خلي ربنا يصحصح المسار بتاعك في يوم بتاع الليله، خلي ربنا يخير المسار بتاعك، انه يكون ده بدايه جديده لحياه بتاعك in the name of Jesus Christ. امسك في ربنا. كلمة الله جاي يقول تطلبونني فتجدونني استطلبتموني بكل قلوبكم. ده وعد جميل من ربنا. ربنا لما يقول حاجة ده المسؤول منه. ربنا قال اطلبني وحتلاقيني. وانا متأكد انك اذا كان انت جد لربنا بكل قلبك في يوم بتاع الليلة عشان ما تلاقوه حتلاقي ربنا. ياخوب قال كده انا ما حسيبك الا لو ما باركتني. تقول يا رب انا عايزك انك تباركني بركه خاصه في يوم بتاع الليله. ربنا عالم بركه لك في يوم بتاع الليله. كلمه الله جاي يقول هذا ما اشمل ما احسن ان يسكن الاخوه معا. بيمشي لقدام بيقول حيث هناك امر الرب بالبركه. ربنا قد يعمر بالبركه لحياه بتاعك. لكن انت في يوم بتاع الليله لو ما جاهز هتفقد البركة بتاعك في يوم بتاع الليلة. افتح قلبك وافتح ذهنك للرب. ربنا داير يتقابل معك مقابلة خاصة في يوم بتاع الليلة. الوقت ده انا قاعد اطلب من قسيس وجدي يجي يفتح لنا المهرجان بصلاة.
1: ابونا الصالح ابو ربنا يسوع المسيح يا رب، شاكرينك يا ربنا من اجل حسناتك من اجل نعمك يا ربنا في حياتنا يا سيد. يا رب نشرك يا رب زي ما كنت معانا في اسبوعنا الماضي يا ربنا، واثقين يا ربنا انك انت معانا الليله اليوم في المهرجان هنا يا ربنا، وعندك يا رب كل شيء يا ربنا لاي شخص موجود هنا يا رب. على حسب يا ربنا غناك في المجلس، انت قادر تدي تعزيات يوم بتاع الليله، انت قادر يا ربنا تدي سلام، انت قادر يا ربنا تدي فرح، انت ربنا قادر يا ربنا ترفعنا اليوم يا ربنا من مستوى لمستوى جديد يا ربنا من خلال اليوم بتاعت الليل يا رب. مسلمين لك برنامجنا بين ايديك، مسلمين لك يا رب ترانيمنا وتسبيحنا تسبيحاتنا وعباداتنا كلها بين ايديك انت يا رب. تعال انت قوتنا يا رب وافتتحنا بيت برنامجنا، لك كل المجد. امين.
0: هاللويا هاللويا. خلينا نرحب بحضور بيت ربنا في وسطينا، خلينا نحيي الرب كده بتحيه كبير. هاللويا. واحنا لسه مستمرين في العباده. انا قاعد ادي الفرصه ده للفريق، هم ماشيين يخدونا فتره بتاع العباده والتسبيح. تفضلوا.
2: مجدا للرب. انا بثق كده انه حيث روح الرب هناك حريه. ففي نفوس كثيره اليوم هيتقابلوا مع الرب. هللويا. إلهنا كل المجد. في عبرانيين 4

من الآيات 14 ل16 بتقول كلمة: فإذ لنا رئيس كهنة عظيم قد اجتاز السماوات، يسوع ابن الله، فلنتمسك بالإقرار، لأن ليس لنا رئيس كهنة غير قادر أن يرسي لضعفاتنا، بل مجرب في كل شيء مثلنا بلا خطية. هو اتجرب في كل شيء إلا الخطية، دمنه يسوع المسيح. عشان كده فلنتقدم بثقة إلى عرش النعمة لكي ننال رحمة ونجد نعمة عونا في حينه. الجميل إنه لما حدخل في محضر الله هو عارف الأوجاع بتاعتي وما حيرفضني، عشان في كذبة إبليس بيخطها لنا بعض مرات. أنت عايز تصلي كيف وأنت مليان بخطايا كثير، ومن ما تدخل في محضر الله يبتدي يذكرك شنو؟ يذكرك خطاياك، صح ولا ما صح؟ وأنا متأكد أنه في ناس كثير حيكونوا بيصارعوا في الموضوع ده حسي، لكن الخبر الجميل اللي بيقوله الكتاب أنه يسوع المسيح ما مجرد كاهن زي ما كان هارون والنسل بتاعه بيدخل في خيمة الاجتماع، وهارون مرة واحدة في السنة وبيقدم ذبيحة لنفسه أول واحد لأنه هو ذاته شنو، لكن ده يسوع المسيح الكامل، وما دخل في الخيمة بتاعت الاجتماع، لكن ده مش وين، فوق أمام عرش الله وقاعد يشفع لكل شنو واحد فينا. آمين. عشان كده ده أقدر أقول لك أدخل في محضر الرب وأنت مطمن. هللويا. وإحنا بنقول الكلمات دي: نقترب من عرشك، نسكب قلوبنا أمامك يا سيد الرب. لما أنت تشيل حاجة تكبها كده، في واحد إحنا باللغة بتاعت الشباب يقول لك شنو، كب الكلام بتاعك ده صار مزح كده ولا ما كده. أقدر أقول لك الليلة شيل أي حاجة وعمل شنو، كبها أمام الرب، لأنه ده المكان الوحيد. لما الله بيسمع ما بيمشي بيفضحك بره هناك. اسمع الكلام ده كويس، انت ممكن تحكي لزول ويمشي يحكي الكلام ده بره وسمعتك ماله، لكن يسوع ماله ما بيعمل كده، ما حيفضحك. هللويا. تعال مع بعض نقول الكلمات دي: نقترب من عرشك، نسكب قلوبنا أمامك، نتضع أمامك يا سيد الرب، بنطلب يا ربي حضورك، أنت حاضر في كل وقت، لكن يا ربي بنصلي إنه كل شخص ما لمسك وكل شخص ما اختبر الحضور ده، بنصلي يا رب في اسم يسوع مقابلة شخصية له في هذا المساء، لك كل المجد. هاللويا. هاللويا. هاللويا. نقترب من عرشك

خلي عندك ثقة كده إنه الرب بيقبلك. هو قابلك، مش احتمال، هو قابلك، لأنه محبته لكل العالم خلته يتنازل ويموت في الصليب عشاني وعشانك. ونحن بعد خطاة مات المسيح لأجلنا. لك يا رب كل المجد. دمنه أنا يا رب عشان أجيب قدامك، دمنه يا رب أنا. لو ما دمك اللي تسفك في الصليب عشاني، عشان أخواني الموجودين هنا، ما عندنا الحق يا سيد الرب إنه نجي ونقعد في محضرك يا سيدي. يا رب أنت شفت ضعفنا، تحننت علينا إنه تشوفنا بنهلك يا رب. عشان كده بعدلك أرسلت يسوع اللي مات في الصليب علشاني وعشان أخواني، عشان نقدر ندخل بثقة إلى عرش النعمة وننال قوة وبركة وننال هذا الامتياز إنه نكون أبناء لك يا سيد الرب. بشكرك من كل القلب لأجل كل نفس موجودة في المكان ده يا سيد الرب، لأجل كل يا رب راس يا رب منحنية أمامك، لأجل كل يا رب قلب مفتوح يا رب في هذا المساء ومستعد إنك أنت تملك عليه بالكمال والتمام يا سيد الرب. أثق يا رب إنه أنت هتعطي حسب سؤال كل واحد في المكان ده. أعطيك دائما المجد الكرامة والسلطان يا سيد الرب، لأن لك

كل السلطان والقدرة والعظمة. أنت وحدك يا من خلقت كل الأشياء، وهي يا رب بإرادتك كائنة وخلقت. لك المجد والكرامة، في اسمك القدوس نصلي، هاليلويا أمين. مجد للرب. مرة تانية قول لزول جنبك أنت في المكان الصح. أمين. عايزين نبدأ بكلمات بتاع الترنيمة جميلة جدا جدا، معروفة لنا ويمكن اتقالت كثيرا، لكن المعنى بتاعها معنى كبير. هللويا. بنسجد للملك دائما. بنسجد لشنو؟ انتوا عارفين بنسجد؟ انا كم مرة قلت الكلام ده اللي هو بتعلن الخضوع بتعلي منه لله. هللويا. عشان كده وانا ده اقول لك، واحنا بنقول الكلمات دي اسال نفسك السؤال ده، واحنا بنقول الكلمات دي اسال نفسك السؤال شنو كده. قول للزول جنبك اسال نفسك السؤال ده. ايوه هل انت وانا بقول هل انا خاضع للرب بالكمال والتمام؟ هل نحن خاضعين للرب؟ ما تقول لي إجابة، أنا عارف في زول حيقول لي هللويا مجدا ليسوع. هل نحن خاضعين للرب؟ لما أنا أقول بسجد للملك دائما، معناته أنا قاعد أقول لشنو؟ يا رب أنا بطيع كل كلماتك، وبعلن أنك أنت وحدك الملك وما في شيء ثاني. عشان كده أنا بقول نسأل نفسنا السؤال ده. أمين. من رنم ترنيم ساي يا أخوانا، وإحنا بنرنم اسمع الكلام انت قاعد تقول فيه ده، هل بتعيش ولا لا؟ ما بتعيش اقول له يا رب انا بصلي انه اعيش الكلمات دي في حياتي. امين. تعالوا نقول الكلمات دي كلنا مع بعض.

في حضن ما بيفضل جرح. الكلمات الجاية دي مهمة شديد، مهمة جدا جدا لكل واحد. ويسوع بيقول لك يا غالية كيف طال، ولا احنا بنقول شنو؟ يا غالية كيف طال انتظارك وعريسك. هو قاعد يكلم منو؟ الكنيسة. احنا الكنيسة صار الوسط. هللويا. انت لو داخل الجسد بتاع الكنيسة كده ادي يد كده فوق مجدا للرب. انت غالي جدا في عيون الرب، وهو اختارك عشان تكون انت خاص جدا جدا له ولإلهنا كل المجد. كلنا كده مع بعض.

0: مجدا للرب. العالم عنده مقاييس، عشان كيف بيقول في الآية الثانية شنو؟ ما في زول أدرك جمالك غير منه، غير يسوع وحده إلهك. هللويا. لا لونك كيف، لا أنت سمين ولا ضعيف، لا طويل ولا قصير، لا أعرج ولا ما أعرج ولا كيف، هو بيحبك بشكلك وبالطريقة بتاعتك. هللويا. الكلام ده ما ساي يا أخوانا، صدقوني ما ساي. هو جبلنا، هو صنعنا، هو بيستمتع بكل واحد فينا، له كل المجد. عشان كده جاء ومات في الصليب عشان ليه؟ عشان يوم ما يقول شنو وهناك حيتم شنو زفافك. كرنفال في احتفال كبير في السماء. هللويا. في احتفال كبير في السماء عشاني وعشان كل واحد هنا في المكان ده. اليوم ده حيكون 200 ما معروف، لكن الكتاب بيقول لنا دائما شنو؟ خليكم مستعدين لليوم ده. امين. عشان كده في التغيير المسار ده، لو انت ماشي عكس الكلام بتاع ربنا الليلة انا دارك تركب شنو؟ تركب الموجة وتمشي مع شنو؟ مع الكلمة بتاعت الله، عشان تيجي في اليوم ده نحتفل فوق مع الملائكة في السماء لإلهنا كل المجد. عشان كده قاعد نقول له الكلمات دي: إلهنا ليك المجد العزة والسلطان، ليك الثناء والحمد يا فادي يا حنان. هاللويا. يستحق مجدنا وتعظيمنا ولا ما بيستحق؟
1: هاللويا.
0: مجدا. شكرا. ناخذ زغروته جميله. ايوه. هاللويا. هاللويا. انتوا عارفين لما الشخص يفرح بالرب، ما بس الا نكون بنرقص ندق دانس زي ما

النابل دائما. ها انتوا عارفين الزغروته دي تعبير جميل جدا جدا عن الفرح الرب اللي بيملى قلوبنا. هللويا. انا واثق انت لما بالزغره دي هي من جوه فرحانه بالرب جدا جدا. امين. انت لينا يا رب معين وسط الصعاب والغم، معاك نعيش في سلام، معاك بننسى الهم في وسط الضيقات بتاعت العالم. يا رب تنسينا كل هم مجدا ليسوع.

هاليلويا، مجدا ليسوع، مجدا ليسوع. كلمات الجاية مهمة، هي كلها مهمة. مجدا للرب. كلمات الجاية دي بس أنا عايزك تركز فيها وتوجهها كده شديد، شنو؟ لنفسك، وخليك حقيقي جدا جدا أمام نفسك. بتقول حيجي يوم تعرف مصيرك، وقبل شوية احنا قلنا هو متين ما بنعرف، لكن الكتاب بيقول شنو؟ خلينا معنا مستعدين. أمين. حيجي يوم تعرف مصيرك في السماء أو جهنم. ما أنت لو بيجيت في السماء ده هاللويا ومجدا للرب، أنت مستمتع بمحضر الله. أما هناك يا خسارة. أنا ما بتمنى زول يكون في جهنم، وبصلي كده إنه إحنا كلنا موجودين في القاعة دي. لو الليلة جرب ما في واحد فينا يكون قاعد هنا. مجدا ليسوع. أمين. ممكن بتقول الموت نهايتك وما في تاني لك حياة. في ناس كتير قالوا الإنسان بيموت وخلاص بينتهي، لكن الحقيقة إنه في حياة، والحياة دي كمان ملا أفضل جدا وعظيمة جدا، لأنها في محضر الرب في ملكوته. مجدا ليسوع. تعال نقول الكلمات دي كده مع بعض. أوعك تفوت، ما تقسي قلبك. الكتاب قاعد يقول كده، إن سمعتم صوته فلا شنو؟ فلا تقسوا قلوبكم. وكده ده قاعد يقوله هنا في العدد الرابع. قلبك قاسي ليه يا خاطي؟ للهلاك ماشي برجلك. افتح قلبك ليسوع، السماء يبقى ده المكان بتاعك. أمين. شيل الكلام ده بإيمان ورنم هاي الكلمات الجاية دي.

هاللويا هاللويا. هيحررك ويريحك وتضمن الغفران تكون مع وين؟ مجدا للرب. في ترنيمة خاصة قسيس طالبها قسيس مينا، من مشرق الشمس لمغربها، اسم الرب ماله مسبح فوق فوق كل الناس. هاللويا مجدا ليسوع. بيقول هو العالي العلي، مجدا للرب. هو عالي فوق كل شيء، وهو يلاحظ، هو عارف كل شيء، عارف بدايات الأمور وشنو ونهاياتها. هاللويا. وإذا أنت في الصحراء وإنت زيت في مكان مهمل ما في زول شايفك، هو لكن شنو شايفك. وده منو قال الكلمات دي؟ دي هاجر لما كانت هربانة والرب قابلها، قامت قالت له أنت العلي الإله ياتو الذي يلاحظ. مجدا ليسوع. عشان كده وإحنا قاعدين نقول له من مشرق الشمس لمغرب اسمك مسبح، يا رب أنت في كل مكان. وده قال له شنو في المزمور؟ قال له أين أذهب من وين؟ من روحك، صح؟ ومن وجهك أين؟ إذا مشيت السماء ولا نزلت في الهاوية، أنت يا رب شنو؟ أنت هناك. وإذا مشيت في أقاصي الأرض، أنت يا رب كمان هناك، ويدك مسكاني لإلهنا كل المجد. تعال نقول كلمات دي وإحنا بنسبح بها إلهنا القدوس.

من مشرق الشمس لي مغربا. سبح اسم الرب، اسمك موسى.

هللويا هللويا. تعالوا نحني رؤوسنا في دقائق. احنا كنا قاعدين نقول الكلمات دي. قل يا رب اذا انا كنت في الوقت الفات مبسوط بالموسيقى، مبسوط بالجمعه دي ومشاعري ملتهبه عشان اخواني الموجودين هنا مبسوطين، قل له يا رب في الوقت الجاي ده انا داير اكون حقيقي قدامك يا رب. ما عايز اعبد بالمشاعر، وما عايز يا ربي اقلد الناس، ولكن يا ربي عايز اقول كلمات تنبع من قلبي يا سيد الرب، كلمات يا ربي بتاعت اختبار شخصي. انا مختبرك اختبار شخصي، افرح وانا بقول الكلمات دي يا ربي، اكون طاير من الفرح وانا بعبر عن حبي لك، وانا بعبر عن عظمتك وعن جلالك. تعرف الوقت الجاي ده اقول له يا رب بنفس الروح وبنفس الفرح عايز استقبل كلمتك يا رب في الوقت الجاي. يا رب ابنك اللي انت رسلته في اليوم ده عشان يقول كلمتك اللي انت وضعتها في قلبه وعلى فمه، بنصلي يا رب انه كلمة تكون يا رب للشفاء، كلمة للتحرير، كلمة يا رب تتلامس مع احتياجاتنا، كلمة يا رب ترفع نفوسنا، كلمة يا رب تخترق يا رب الدواخل بتاعتنا، كلمة يا رب تكشف يا رب كل خبايا قلوبنا، كلمة يا رب تأتي يا رب بتحرير، وتأتي يا رب بمسحة، وتأتي يا رب بفك قيود يا رب في داخلنا، كلمة يا رب ترفعنا، كلمة تغير مسارنا، كلمة يا رب تدينا أنه ناخد قرار يا رب في اليوم ده أنه يا رب ما دارين نمرق من المكان ده إلا وإنت يا رب متقدمنا، إلا وإنت يا رب النور بتاعنا، إلا وإنت يا رب يسوع القصاد عيوننا. ما في شي تاني يا سيد الرب. يا رب ابنك الماشي يتكلم ما من عنده ولكن كلمة من عندك يا سيد الرب. عند فتح الفاه يا رب تملأ فمه بكلمة الحياة.

0: يا ربي بحسب احتياج كل شخص يا ربي في المكان ده، وبصلي يا ربي كل قلب قاسي، كل قلب حجري في المكان ده، يا رب انت يا رب تعطي قلوب لحمية تسمع، تكون خاضعة، تقبل كلمتك يا سيد الرب، وتكون مستعدة يا سيد انه تشبع بهذه الكلمة حتى تحيا يا رب وتسلك بها. نعظمك ونبارك اسمك القدوس، لأن لك كل المجد، في اسم يسوع المسيح نصلي. هاليلويا، آمين. خلينا ندي تصفيق تمجيد لإلهنا له كل المجد.
1: هاليلويا هاليلويا، خلينا ندي ربنا مجد وهتاف وتصفيق. يا جماعة القاعدة فيه أكثر من 500 نفر، أنا ده لو كان لي أنا ما عايزه. هاليلويا، قلت خلينا ندي لربنا ما لي أنا. هاليلويا، خلينا ندي ربنا مجد وهتاف وتصفيق. هاليلويا، تفضل بجلوس. هاليلويا، احنا جينا لفترة مهم شديد، ممكن احنا جينا عشانه. هللويا، كلمة الله جاي يقول كده، ليس بالخبز وحده يعمل شنو، بل بكل كلمة قد يخرج من فم الله. اتمنى انك في الوقت ذاك انك تحيق قلبك عشان ما ربنا يكلمك. في المثل بتاع الزارع، ربنا جاي يقول انه خرج الزارع ليزرع في اربع اماكن البذرة وقعت فيه، ثلاثة اماكن البذرة ما قدر ان يجي بثمر. هللويا، لكن في مكان واحد انه ربنا قال انه البذره وقعت في شنو؟ في الارض شنو؟ الجيد. قال نمت وصعدت واطى بشنو؟ بثمر. وصلي في يوم بتاع الليل انه قلبك يكون ده الارض الرابع، الارض الجيد. هللويا، حي من قلبك، يا جهز قلبك عشان ما ربنا يكلمك. انا عايزك في الوقت ده انك قد تنحني في الوقت ده، وقد تتفق مع كلمات بتاع صمويل، تقول له يا رب تكلم إلي وها أنا عبدك سامع. الوقت ده بينك أنت وبين ربنا. أنت لو ما عايز ربنا يكلمك براحتك، لكن يستطيع كل شيء. لكن في الوقت ده جهز قلبك، قول له يا رب أنا ما عايز أطلع من هنا واللي انت اتقابلت معي، انا ما عايز اطلع من هنا الا انت صحصحت المسار في يوم بتاع الليل. انا ما عايز اطلع من هنا انك تخير كل شيء ملخبط في حياتي بتاعي. ممكن انت جاي طايح، ممكن انت جاي انت شاعر بتعب، ممكن انت جاي هنا وانت شاعر انه الطريق مسدود، لكن عايز اقول لك انه ربنا عنده الطريق في اسم الرب يسوع المسيح. امين. هاليلويا، مبسوطين جدا في يوم بتاع الليله انه يكون معنا القس والدكتور زكريا ستاولو. هاليلويا، مبسوطين جدا يكون عندنا الراجل بركه في الجيل ده. مبسوطين شديد انه كل برامجنا جاي يشاركنا فيه، انا بالاخص كناجي كده مبارك، قاعد اتبارك جدا من خلاله. هاليلويا، كان قاعدين نرحب بالمدام بتاعه وهم قاعدين كده، خلينا نحييهم صفقه طيبه كده. هاليلويا، هو جاي كده عشان ما يقدم كلمه بتربنا، خلينا نحيي تحيتك

مساء الخير. فعلا انتوا تفرحوا القلب، واكيد ان كنا احنا فرحانين فالفرحان اكتر الرب يسوع المسيح اللي يستحق كل المجد وكل الهتاف وكل التسبيح. مين يقول امين؟ يعني للاسف ان واحنا نازلين في ناس كتير في الشارع وفي الدايره التلفزيونيه تحت، يمكن الصوت مش واصل قوي ليهم بس هيسمعونا. مين يقول امين؟ بنشكر رب لاجل قناه الكارما اللي بتنقلنا، يعني المشاهدين اللي في السودان، اللي في جنوب السودان، اللي في اي مكان بيشاهدونا. خلونا نقدم تحيه كبيره لقناه الكارما ولكل العاملين فيها، اخونا صامول الصفانوس واخونا ناجح لواندي المسؤول كمان معانا هنا في مصر.

مجرد ما بنطلب منه أي حاجة بينفذها. تعالوا نقف مع بعض ونقرأ كلمة الله. هنقرأ من العهد الجديد من إنجيل يوحنا، إنجيل يوحنا وأصحاح 5. تهيألي الشاشة ما كانتش جايبة، هتجي بقراية ممكن؟ ياريت يعني شوف إن جابت قراية يبقى كويس. إنجيل يوحنا وأصحاح 5. إن ما كانش أنا شايف إنكم أنتوا عندكم كتب أو في حد بيقرأ من الموبايل، بركة كبيرة. يلا نقرأ مع بعض. وبعد هذا، اقروا معايا، وبعد هذا كان عيد لليهود، فصعد يسوع إلى أورشليم، وفي أورشليم عند باب الضأن بركة يقال لها بالعبرانية بيت حسدة، لها 5 أروقة. في هذه كان مضطجعا جمهور كثير من مرضى وعمي وعرك وعصب يتوقعون تحريك الماء، لأن ملاكا كان ينزل أحيانا في البركة. برافو، معلش طالما جابونا يشكروا، تعال نحيي الناس اللي عادة شو اللي قدروا يجيبونا الآية على الشاشة. تعال نبدأ من جديد، معلش اقروا معايا على الشاشة، مش على الشاشة موجود، يلا من الأول اقروا معايا بقى، خلاص قدامك القراءة. يلا، وبعد هذا كان عيد لليهود، فصعد يسوع إلى أورشليم، وفي أورشليم عند باب الضأن بركة يقال لها بالعبرانية بيت حسدة، لها 5 أروقة. في هذه كان مضطجعا جمهور كثير من مرضى وعمي وعرج وعصب يتوقعون تحريك الماء، لأن ملاكا كان ينزل أحيانا في البركة ويحرك الماء، فمن نزل أولا بعد تحريك الماء كان يبرأ من أي مرض اعتراه. وكان هناك إنسان به مرض منذ 38 سنة، هذا رآه يسوع مضطجعا وعلم أن له زمانا كثيرا، فقال له: أتريد أن تبرأ؟ أجابه المريض: يا سيد، ليس لي إنسان يلقيني في البركة متى تحرك الماء، بل بينما أنا آتي ينزل قدامي آخر. قال له يسوع: قم، أحمل سريرك وامشي. فحالا برئ الإنسان وحمل سريره ومشى، وكان في ذلك اليوم سبت. فقال اليهود: الذي شفي أنه سبت لا يحل لك أن تحمل سريره. أجابهم: أن الذي أبرأني هو قال لي: أحمل سريرك وامشي. فسألوه: من هو الإنسان الذي قال لك أحمل سريرك وامشي؟ أما الذي شفي فلم يكن يعلم من هو، لأن يسوع اعتزل إذ كان في الموضع جمع. بعد ذلك، ركزوا معايا، بعد ذلك وجده يسوع في الهيكل وقال له: ها أنت قد برئت، فلا تخطئ أيضا لئلا يكون لك أشر. فمضى الإنسان وأخبر اليهود أن يسوع هو الذي أبرأه. آمين. اتفضلوا مكانكم. معجزة دي معجزة من المعجزات اللي عملها المسيح. الراجل ده اللي شفى المسيح كان ايه مرضه؟ مين يعرف؟ كسيح ما بيمشيش. مين ليه رأي تاني؟ أعرج. احنا تعودنا نقول انه كان كسيح او ما شفلوش. هو الكتاب ما قالش، هو قال انا مش قادر ارمي نفسي، ولما اجي انزل في شخص تاني بينزل قدامي ومليش حد يرميني. ممكن يكون اعمى مش بيشوف، ممكن يكون كسيح، ممكن يكون مش بيشوف، علشان كده لما الملاك يحرك المية ممكن يكون ما بيسمعش، فبيسمعش. انا ما اعرفش ايه المرض بتاعه، بس هو كان ليه كم سنة؟
38

30 سنة في حتة في أورشليم، مكان اسمه بركة بيت حزدة. بيت ايه؟ حزدة يعني بيت الرحمة. والمكان ده كان فيه 5 أروقة، ورقم 5 دايما رقم البركة يعني في الكتاب. وكان كل الناس المرضى موجودين، الأعمى والأعرج والأعسم، كل الناس موجودين. بس كان في راجل مريض قديم قوي، ليه كم سنة؟ 38 سنة. هو كل الناس سابته على فكرة، قال ليس لي إنسان، يعني أبوه سابه، أمه سابته، أنا ما أعرفش هل هو متجوز ولا مش متجوز. لو كان متجوز مراته سابته، لو كان عنده عيال شفع يعني الشفع عياله سابوه. ليس لي إنسان، ما بقيش معاه أي حد. وتخيل طبعا واحد مريض كم سنة، دي فترة قليلة ولا طويلة؟ طويلة يعني. تخيل لو هو بدأ يكون في المكان ده، سكن هناك في بيت حزدة، لو كان سكن لما كان عمره 20 سنة، يبقى عمره بيجي كام دلوقتي؟ برافو شطار، 58. لو راح بيت حزدة على عمر 30، يبقى عمره بيجي كام؟ 68 سنة، عمر طويل. 38 يعني 40 سنة إلا 2، ياه. ويئس وقال أنا الباب مقفول قدامي، حتى حاولت أطلع، راح للأمم المتحدة علشان يدوله ورق يطلع أوروبا، ما فيش حد منكم راح للأمم المتحدة؟ راح جاء في ناس قرايبكم راحوا استراليا. انا لما كنت في استراليا بلاقي سودانيين، وفي السويد في سودانيين كتير، في اوروبا، في امريكا، في كندا، ولا الامم المتحده ادت له اي ورقه، ولا حد اهتم بيه. الباب ماله مكفول مكفول مكفول، والشيطان يقول له انت طريقك مسدود مسدود مسدود. ويمكن الشيطان قال له فكر في ايه؟ في الانتحار. حد منكم فكر في الانتحار؟ يعني حد ما ردوش علي. يعني في ناس بتفكر، في ناس رفعت ايديهم، دي اسمه مخلصين. في ناس بتنتحر بطرق وحشه، يعني بينتحروا مثلا واحد بيرمي نفسه من الدور السادس، او يرمي نفسه في البحر، دي كتيره، يجي عند كوبري كده ويجي في وسط البحر ويرمي نفسه. طرق غلط. اللي عايز طريقة الانتحار سهلة من غير ما يحس كده، يا أبي أنا طبيب بشري، يا قابلني بعد ترمي نفسك وتقعد تتكسر وممكن ما تموتش أساسا. يعني لا، أنت عايزين حاجة. وعلى فكرة سؤال هذه الحلقة، في 7 في الكتاب المقدس انتحروا، أغلبهم كانوا ملبوسين من الشياطين. الراجل ده أكيد 38 سنة يئس. المهم في المكان ده كان في باب من أبواب أورشليم الـ12، أورشليم دي اللي هي العاصمة، كان فيها كم باب؟ كان فيها 12 باب. في باب منهم اسمه باب الضأن، الضأن يعني إيه؟ الخرفان، اللي كانت ذبايح الخروف اللي هم هيقدموه ذبيحة، زي ذبيحة المحرقة، ذبيحة الخطية، ذبيحة السلامة، الذبايح دي يعني، يدخلوا من باب الايه؟ الضأن. كان في باب الضأن وشايف الذبايح رايحة الذبايح جاية، وبرضه ما استفادش. وفجأة لقي شخص جميل جدا جدا جدا، أبرع جمال من بين الايه؟ حلق حلاوة وكل مشايات. قرب منه، هذا رآه يسوع. مين شاف مين؟ انتوا معايا ولا هو اللي شاف المسيح ولا المسيح اللي شافه؟ هو مش راضي، هو كئيب، هو من بص انظر كده من الحزن عامل كده. لكن رآه المسيح وسأله سؤال. مين شاطر يقول لي السؤال اللي هو سأله له؟ قال له ايه؟ هل انت عايز، أتريد أن تبرأ؟ عايز تشفى؟

بس هو طبعا اتهيأ له ما ظنش ان المسيح بيسأله السؤال ده، لانه يعني واحد ليه 38 سنة مرمي في بركة بيت حزدة يقول له عايز تخف عايز تبرأ في السوداني، فيه تبرأ ولا تخف ولا يشفى يبقى في السوداني؟ ها تخف تكون كويس، تخف تكون كويس يعني في تشفى داير تكون كويس، داير تكون كويس طبعا سؤال، انت داير تكون كويس؟ هو طبعا ركز معايا، هو جاوب اجابه تاني خالص، هو كاني مين معايا مركز يرفع ايده، بس انا مش هطول عليكم هتكلم كلمه، هو كان المسيح ساله، خلي بالك معايا لان الموضوع ده مهم وانا جاي موعظ عشان الحته دي، كان المسيح ساله قال له تقدر تكون كويس؟ المسيح ما قالوش تقدر، طبعا ما يقدرش، ولو كان يقدر كان تقدر ايه بالسودان؟ تقدر تقدر تبقى كويس يا زول كده؟ هو ما سألوش كده، هو سأله قال له داير تكون كويس؟ هو قال مش ممكن يكون بيسألني داير ولا مش داير، لا فراد جاوب إجابة السؤال تاني، قال له أنا ما أقدر، أنا مليش إنسان يلقيني في البرك لما المية تتحرك لما الملاك ينزل، وكمان أنا مش قادر، بينما أنا آتي أنزل ينزل قدامي آخر في ناس أسرع مني، فأنا مش قادر. يبقى هو جاوب إجابة سؤال تاني، هو المسيح سأله قال له إيه؟ أتريد أن تبرأ؟ اللي هو يعني داير تصير كويس داير؟ فهو تهيأ المسيح بيقول له هل أنت تقدر تبقى كويس؟ فقال له أنا ما أقدرش، أنا أولا مليش حد يساعدني، ثانيا أنا ضعيف، كل ما أجي أرمي نفسي في واحد أسرع مني ينزل، لأن الملاك كان ينزل ويحرك المية، مين اللي يبقى كويس؟ أول واحد. فالرب يسوع قال له قم واعمل إيه؟ واحمل سريرك وامشي. طبعا أنا طبيب بشري ويمكن في أطباء بشريين، لو راجل مش مريض يعني، لو راجل هستيريكال يعني اتهيأ له انه مريض ومرمي في مكان زي ده 38 سنة، يقدر يشيل السرير على طول؟ طبعا لا، لانه اكيد راح عمره 15-20 فبيجي 58 سنة مرمي في مكان، فمحتاج علاج طبيعي ومحتاج تدريب، ولكن قوة المسيح. فاكرين لما المرأة نزفت الدم لمسته قال ايه؟ قال قوة خرجت مني، قوة المسيح عقبال ما تخرج ليك يا شيخة، قولي امين، قبل ما تخرج خرجت منه، لقي نفسه بيشيل السرير، سرير يعني يمكن معرفش مرتبة تقيلة، ومعرفش هل هو عنده مثلا كان عنده سرير خشب ولا سرير بيجي قوي جدا، انت يمكن ما تقدرش تشيل سرير، فينا انت قوي تقدر، انا ما اقدر، انا دلوقتي ما اقدرش، لو مرتبه ثقيله ولو حتى لو حصيره، على اسمها حصيره عندكم عنقريب ده سرير عنقريب، لو عنقريب ومرتبه ثقيله انا ما اقدرش اشيلها، العنقريب صح، انا في السودان كنا نسميه عنقريب صح، لان انا رحت السودان كتير يمكن 20 مرة مش اقل من 20 عن قريبة يوصح لكم، فأنا مش هقدر أشيل سرير ده، الراجل ده يا أخي قوة، شوفي خف يعني بقي كويس وشال السرير وعضلاته قوية، إيه ده يعني؟ ليه لما الإنجيل كتب القصة دي نقول ده ما ده كلام كده؟ وعلى فكرة يسوع المسيح ما زال هو هو، أقول لك آية يا رب تفهمها، يسوع المسيح أيوة هو هو امسا واليوم والى الابد، قوي زي زمان ما بيضعفش، هاليلويا، راح شايل السرير ومشي. مين اللي اتضايق بقى؟ مين اللي زعل؟
يهود

استغفر الله العظيم. النهارده يوم السبت، وكمان مش سبت عادي، ده النهارده عيد. ازاي في العيد تشيل حاجه؟ يا عمي انتوا شايفينه قدام عينيكم ليه كام سنه؟ 38 سنة ومريض، والناس سايباه وريحته. على فكرة يعني لو حد بيعرف يعني واحد مريض ايا كان مرضه، فطبعا اكيد مش قادر ينظف نفسه، ما فيش ممرضة قاعدة معاه يعني، ولا فالريحة ضايعة ومحدش ولا قادر ياخد شاور، ولا اسمه شاور عندكم، ولا استحمام، ولا اسمه ايه بيسموه ايه بالسودان، حمام، مش قادر يعمل حاجة خالص. ريحته راح شايل السرير وبدأ يتحرك. اليهود بقى انتقدوا. وعلى فكرة أي شخص بيجي للمسيح ويتوب هتلاقي الناس بتضطهده. آه عملت لي فيها جسيس. أنت كمان بدأت توعظ. ضحك عليك الجسيس مين يا محروس؟ وهتعمل لي فيها هللويا يا راجل. ده احنا دفنينا سوا. المصريين يقولوا كده، ما اعرفش زنين يقولوا دفنينا سوا، او يقولوا يعني ايه، عارفين ايه، عارفين يخدشها يخجدها، عارفين الخلجات، عارفين الخلجات. المهم اليهود قالوا له ازاي، قال على فكرة اللي أبرأني قال لي كده. قالوا له مين أبرأك؟ قال أنا ما أعرفش، هو شخص شكله حلو وقال له قم واحمل إيه. راح المسيح، راح الهيكل والجي في الهيكل. شوف ازاي بقى بعد ما كان مرمي ليه كام سنة، 38 سنة في بركة بيت حزة، دخل الهيكل تقابل مع المسيح. هو عرف، فقال له كلام، انا جاي موعظ عشان اقول له الكلام ده. قال له لا تخطئ ايضا، ها انت قد برئت، برئت جسديا، فلا تخطئ ايضا ليكون لك اشر. يعني انت كنت مريض جسديا وانا شفيتك جسديا، لازم تتوب، وإلا هيكون ليك حاجة أمر وأشر من إنك تبقى مرمي 40 سنة 38 سنة في بركة بيت حزة. إيه بقى الأشر من دي؟ الجسيس اللي كان بيرنم قال مش نفسي إن ولا واحد فينا يكون مصيره في مكان اسمه البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، هذا هو الموت الإيه؟ الثاني. يعني بدل ما هو قاعد عند بحيرة بركة بيت حزة، يبقى جوا بحيرة بالنار والكبريت. حتى لو انت مش مصدق وبتقول بيخوفونا، المسيح صادق في كل اللي بيقوله. عايز اشاركك في ثلاث كلمات علشان اكون مركز. الكلمة الاولى عن شقاء في بيت حزة، لكن الكلمة الثانية شفاء من رب النعمة، والكلمة الثالثة عن حالة أشر وأردأ. قال له لا تخطئ لألا يكون لك أشر. الحاجة الأولى هطول فيها شوية قليلة. الراجل ده كان في سبع حاجات حلوين جدا جدا، بس كان مريض. أول حاجة كان في عيد، كان فين؟ في إيه؟ وفي بلد اسمها أورشليم. أورشليم من يعرف معنى اسمها أورشليم؟ يعني مدينة الإيه؟ السلام. يعني أول حاجة كان في العيد ومعيتش، وفي مدينة السلام وما كانش عنده سلام. ثلاثة كان عند باب الضأن، يعني جد قدام الذبايح لكنه ما تغيرش. هقول تاني، حاجة الأولى عيد أورشليم في باب الضأن، ثم في بركة اسمها بيت حزة، يعني بيت الرحمة وما ترحمش. حاجة الخمسة، البركة دي لها كم رواق؟ خمسة. مين يقول لي رقم خمسة ازاي رمز للنعمة؟ خمس حاجات كان فيها بركة. مين شاطر؟ خمسة وصاية النعمة، خمسة صح، شاطر. ايه كمان خمسة؟
حاجة

باركوا، كانوا خمسة وشبعوا الناس كتير، خمس خبزات وإيه؟ داود لما ضرب جولياد كان معاه كم حجر؟ خمس حجر. الحواس بتاعت الإنسان لما يقول له يا عم انت عندك الحاسة الستة، هو الإنسان عنده كم حاسة؟ خمسة. كلها دي بركات لكنه ما استفادش. هقول تاني، واحد في عيد، اثنين في أورشليم، ثلاثة عند باب الضال، أربعة بيت الرحمة، خمسة كان في خمسة أروقة، ستة كان في ملاك ينزل وما فادهوش، والحاجة السابعة والأخيرة كان اليوم ده يوم سبت ومرتاحش. كم حاجة دولة؟ سبع حاجات تدينية من برة لكنه ما تغيرش. هقولهم تاني، حد حفظهم؟ اللي هم ايه بقى؟ عيد، أورشليم، باب الضأن، بيت حزدة، خمسة أروقة، ملاك ينزل، يوم سبت. كم حاجة دينية موجودة؟ استفاد ولا ما استفادش؟ تدين من بره زي الورد البلاستيك دايما كده. عارف الورد البلاستيك؟ يا ما ناس منكم انتوا، انا لو معايا مايك وايرلس هنزل لك واشاور عليك، انا مش بدين حد، المسيح قال لا تدينوا لكي لا، بس في ناس بتحضر المهرجانات والاجتماعات وتسقف تقول هللويا كده وتزغرت، وفي البيت في نجاسة وخطية ولا كأني. دولة زي مريض بيركة بيت حزدة، من برة تدين ومن جوه خراب. زي ما الرب كان بيكلم الفريسيين، تشبهون القبور المبيضة من الخارج ومن يعني أي قبر. حتى في أمريكا، لسه كنت في أمريكا ودفن واحد، يعني بصراحة القبر من بره مزرعة رهيبة رهيبة، أنواع الزهور يعني الريحة جميلة جدا، والياسمين والفل، مجرد ما فتحوا الجبانة أو بتاع ريحة الميت. يا مناس في الكنيسة تحس، ما حدش يزعل مني، إنه هيطير كده هيتخطف، هللويا يسوع كده، وفي البيت في زنا. لا يا اخي زكريا ما فيش، يا رب يكون ما فيش. في علاقات عاطفية، ايوه، ما انا ناوي اخطبها بعد عشر سنين، بعد عشر سنين انت ما تكونش علاقة الا لما واحدة يا خطيبتك يا مراتك، ما ينفعش. اسمه دنس الروح ودنس الجسد. دنس الروح اللي هي الهوى، ايه الهوى؟ واحد يكون علاقة مع واحدة برا الجواز، ايوه بس انا ما بنعملش حاجة يعني علاقة جسد، ما هو هي دنس الروح. أميتوا أعضاءكم التي على الأرض، الزنا، النجاسة، الهوى. إيه الهوى يعني؟ الذين المسيح قد صلبوا الجسد مع الأهواء. إيه الهوى؟ اللي بيستهويني علاقتي مع بنت، أيوة بس أنا مش بزني، بس أنت عم العلاقة وتتصلوا بتقولوا كلام مش كويس. وفي الكنيسة يا سلام على اللي بتنقط زيت حضرتك، يعلم ربنا لنزل لك أنا، لا أنا خلاص. يزعلوا مني؟ يزعلوا مني وأنا بقول كده؟ كم بركة دينية عند الراجل ده؟ سبعة، لكنه بذاته مريض. إيه هم البركات السبعة دول؟ قول معايا، واحد عيد لليهود، اثنين أورشليم مدينة السلام، ثلاثة باب الضأن، الذبائح رايحة والذبائح جاية، بيت حزدة، بيت الرحمة، خمسة أروقة، ملاك بينزل، ويوم سبت. يعني البركات السبعة هل عليه وما زال بعينه مريض زي ما هو، زي ما هو. تدخل الاجتماع وترنم وتسقفي وتطلع زي ما انتي، انت مش بتضحكي لا على الجسيس مينا ولا عليا،
ولا على نفسك حتى صدقني.

بتضحك على نفسك وقال على ربنا. انت مسكين. بص يا جماعة، مفيش حاجة بتضايق ربنا كد حاجة اسمها الرياء. اسمها ايه؟ الرياء. ويل لكم ايها الكتبة والفريسيون المراؤون. ايه مراؤون يعني؟ يعني هو بيعمل حاجة في البيت غير اللي فين؟ غير اللي في الكنيسة. الكنيسة شكل، والبيت والشارع والشغل شكل. ربنا ما بيضحكش عليه. الإنسان المخلص إذا بيدخن سجاير، هو بيدخن سجاير في البيت، وهو عارف وبيقول يا جماعة أنا ما أنفعش في الخدمة، لما أتحرر من السجاير هشترك في الخدمة. لكن يبقى بيدخن سجاير ويجي هنا يعمل قديس ويتنطط. طب أقول له الرب لو ليك علاقة نجاسة حتى عاطفيا، لو الهوى، الهوى لا يقل دنس الروح، في آية كده في كرونسوس 6، نطهر ذواتنا من دنس الروح والجسد. دنس الجسد الزنا الحرفي، ودنس الروح العلاقات الهوى. ايوه بس انا ما بعمل، هتعب. هي دي مش مراتك ولا خطيبتك اساسا. وطبعا في حاجه تاني اسمها الشذوذ، مش هتكلم عنها، هتكلم عنها في البلاد اللي فيها، وهنا فيه، بس يعني هنقلل الكلام. كنت لسه الاسبوع اللي فات في مكان في امريكا كانوا عاملين مارش، قفلوا يعني، صامول الصفانوس كان جاي اتاخر ساعه ونص عشان الشذوذ. المنطقه دي مليانه شذوذ في كاليفورنيا، كان قفلوا الطريق بيطالبوا رجاله مع رجاله وستات مع ستات. اتصل بالبوليس قال لهم انا عندي خدمه لازم كان جاي يحضر معانا، وليه لما البوليس جابه ما اتاخر ساعه ونص، جه على اخر الاجتماع وقال كلمه في اخر الاجتماع. بس كل بلد ليها نظام، مش هنتكلم عن الله. شقاء في بيت حزنة. في كم حاجة دينية كويسة؟ انت حفظت ولا ما حفظتوش؟ هقول تاني. واحد، عيد، أورشليم، باب الضاء، بيت حزنة، خمسة أروقة، ملاك بينزل يوم سبت. حد حفظهم؟ يقدر يجمعهم لي علشان أعرف امتيازات في بيت. نعم ممكن، وممكن ما اديش، وممكن 50، الله اعلم. حد حفظ؟ ايه الامتيازات؟ اتفضل. عيد، اورشليم، باب الضال، بيت حزده، خمسة أروقة. برافو عليك. كان في ملاك بينزل يوم سبت. برافو، أمضي لك عن 200 جنيه دي بعد ده. هو ورا ارجع له ورا هياخدها. ركز معاي، كم امتياز لو ما يبقى عيد، اورشليم، باب الضاء، بيت حزنة، خمسة أروقة، ملك بينزل. لكن هل الأمور الدينية فقط غيرت ولا ما غيرتهوش؟ ما غيرتهوش. وشقاء في بيت حزنة. النقطة الثانية بسرعة، شفاء من رب النعمة. اسمع، يقول الكتاب، ركز معايا. هذا مين مركز يرفع ايده بس علشان حر عليكم شوية وانا مش هطول. هذا رآه يسوع وعلم ان له زمانا طويلا، وعلم ان له زمانا كثيرا، فقال له ايه؟ اتريد ان تبرأ؟ مين اللي شاف مين؟ هسأل سؤال ومش لازم ترفع ايدك، بس يعني انت وربنا كده. مين الشيطان

فينا حتى اللي قاعدين بره ضحك عليه بسبب الظروف الصعبة اللي انتوا فيها، وانتوا فعلا في ظروف صعبة، سايبين بلادكم وكذا والمشاكل كل شوية ما تيجي تتحل تتعمل تاني، يعني كلنا بنعرض. مين الشيطان مرة ضحك عليه وقال له محدش واخد باله منك خلاص، انت محدش مهتم بيك خالص، ولا انت احسن حاجة يا ريت تقول نفسك تموت. مين فكر في الفكرة دي؟ انه منسي، انه محدش بيهتم بيه، انه خلاص كل الناس تركته. مين فكر في الفكرة دي؟ اذا انت فكرت في الفكرة دي بقول لك الرب يسوع واخد باله منك. يقول كتاب هل تنسى المرأة رضيعها فلا ترحم ابن بطنها، يعني الست اللي جابت ولد ممكن تنساه؟ انتوا معايا ولا ممكن الام اللي عندها بيبي تنساه؟ يا يعني بيقول لك صعب جدا، لكن حتى دول ممكن ينسوا، لانه في المجاعه عارفين القصه، في المجاعه الست اخذت الواد، شوف ولد مش صغير، هي واحده تاني، اتنين ستات في ايام اليشع، خدوا دي معاها ولد ودي معاها ولد، فهم جعانين، قالوا ناكل ايه؟ في الشاي فراحوا قالوا النهارده ناكل ولدك وبكره ناكل ولدي. فجات ست واحده وافقت، ويا ريت شووه، يعني لو ذبحوه شووه مش هيبان. انتوا معايا؟ فاهمين العربي المصري بتاعه يعني ايه شووه؟ يعني ذبحوه وقطعوه كده زي ريش وتشوى على الفحم مش هيبان، لكن ده سلجوه حطوه في الحله الكبيره، فهي بتاكل الواد ولدها شايفه شفايفه وكلته. الجوع كافر، ما هو ايه اللي بيخليك تعمل الخطيه؟ ايه اللي بيخليك تعمل الخطيه؟ الجوع، انت جعان داخليا زي الابن الضال، فاكر النفس الشبعانه تعمل ايه؟ تدوس العسل. وللنفس الجائعه كل لما تكون شبعان بالمسيح الخطيه تخبط على بابك تقول لك انا اهو انا جعان بالمسيح، انا ما عملش النجاسه دي، انا مش انا عملش الخطايا دي. لما تبقى جعان روحيا، الام كلت الواد وجات اليوم الثاني قالوا خلصنا على الواد الاولاني هاتي ابنك ناكله، قالت لا لا وانا مجنونه، قالت لا طب ما انت كلتي معايا ولدي امبارح، قالت لا لا وانا ما. وراحوا صرخوا للملك يهرام قالوا له الست دي انا اكلت الواد بتاعي معايا امبارح ومش راضي تديني الواد عشان اكله. تخيل الام ممكن تنسى ولدها وممكن تسلجه. دي قصه في الكتاب، مش انا اللي بصولي كان انا مألفها، يعني الكتاب. بس ربنا عمره ما ينساك. مين يقول امين؟ عايزكم تحفظوا الايه دي، هذا رآه يسوع وعلم ان له زمانا طويلا. قولوا معايا هذا لا معلش قولوا معايا انا خلاص يلا هذا وعلم ان له، وسالوا سؤال. ايه السؤال بقى؟ يعني هذا رآه يسوع وعلم، يعني الناس كلها تركته والمسيح واخد باله منه، واخد باله منك. من النهارده يرمي نفسه في احضان المسيح. فاكر الابن اللي كان ضال وقع على عنقه وايه وقبله ابوه حضنه. المسيح حضنك النهارده. مين يقول امين؟ سأله سؤال، قال له ايه؟ قال له داير تبقى كويس؟ اتريد ان تبرأ؟ طب ليه المسيح ما قالوش الا السؤال ده؟ لانه الاهم ده. ايه الاهم؟ مين مركز معايا؟ المهم انت داير تتغير ولا مش داير، عايز ولا مش عايز. زمان وانا شاب صغير في سن الشباب دول كنت طبعا منفعل، زمان قبل ما اصغر منك وكده، وكنت ايه عايز الناس تتوب، فكنت امر كده على الرجاله والستات اقول ابوس على راسك في المصري، ما اعرفش هم يفهموها دي في السودان، تفهموها دي في السودان، ابوس على راسك توب، لو عايز نبوس على راسك، ابوس على رجليك توب يا حبيبي بدل ما تروح جهنم، الشيطان وحش، الشيطان كعب،
كعب دي صح؟ الشيطان كعب، الشيطان كده. دلوقتي ليا مثلا 40 سنة ما قلتش لحد ابوس على راسك ولا ابوس على، ليه بقى؟ مش اتكبرت انا، لا، عرفت ان هو مش هيتوب الا لو هو داير. واضح الكلام؟ يعني ايه لو هو داير؟ لو هو عايز. لسه رقد اسامه

كان في إرهاب في مدينة اسمها طهطة تبع سوهاج. المهم قتلوا المأمور، كان يوم جمعة، مأمور المركز اللي هو رئيس المركز قتلوه، فقالوا لنا خلصوا الكنيسة بسرعة عشان في إرهاب. فوعظت الوعظة بسرعة وخلصت ودخلت الاستراحة، نمت وكنت وحدي الاستراحة كده في مكان ضلمة كده ولوحده، وكان المرنم زكريا عنا مشي راح أسيوط، وقعدت وحدي إلا لقيت جرس الباب بتاع الاستراحة يرن ترن، ففي زي حاجة كده مفتاح نور، فتحت النور وبصيت في الساعة لقيتها 3 الفجر. طبعا 3 الفجر في الشتاء محدش، قلت الساعة بايظة. بصيت على ساعة الاستراحة لقيتها برضو كام، قلت ايه ده بقى، جايين نفس الناس اللي قتلوا المأمور جايين ايه يقتلوني. وبيني بينك يعني مش خفت اروح جهنم، ما تعملش بتاع، انا لو مت هروح السماء، بس يعني برضو كان معايا مراتي ومتجوز ليا 3 سنين ومراتي صغيرة وعيالي صغيرين. نورت الأنوار كلها، باب باب يخبط وجرت، فتحت الباب منام جوجل مين برا، انا ما قلت لقلب يكون، لقيت حد بيقول انا أسامة، كان في إرهاب اسمه أسامة بن حاجة في الوقت ده، قلت اهلا كمان أسامة نفسه جاني ده انا يوم. وقلت يا رب انا اديتك حياتي، لو قتلني دلوقتي خلي بالك من مراتي، صدقني انا صليت، صدقني صليت فعلا، انا ما كانش عندي 3 الفجر والمأمور اتقتل يعني في نفس البلد. هو انا رحت فاتح الباب لقيت شاب قصير كده وعمل كده، ببص في ايده ما لقيتش آلي بس ماسك ورقه كده. فانا طبعا جمعت كل، قلت له عايز ايه يا اسامه، انا خايف استاذ الفعال. فرد عليه كده، هو كده قال لي عايز اتوب، عايز يتوب الساعة 3 الفجر في الشتاء. مسكته بأمانة، أنا خادم كل حاجة بس بنفعل، كنت همسكه أخنقه يعني، تتوب تتوب الساعة 3 الفجر وقتلوا المأمور النهاردة خلاص، بكرة الصبح قال أصل أنا، هو عامل كده مش راضي يبص علي، أصل أنا حلمت إن النار في زي بحر نار وإيد رفعاني وهنزل، فخفت فصلي معايا ونام تاني. أمين أنت أمين، وخلاص أنا كنت أمين جاهد. ماشي، قلت له ما تيجي الصبح، قال لي لا أنا خايف أموت دلوقتي. قلت له طب تعالى يا أسامة، دخلته قال لي خد هذه المخدرات، جايب بانجو حاجات كده زي المخدرات، بانجو وحشيش وما اعرفش، انتوا ما تعرفوش المخدرات دي نشكر الله في حياه يعرفوها، اللي هو الاستروكس وال ما لهمش في الحاجات دي نشكر الله، والشاب واكيد طبعا ما يعرفوش. المهم لقيت المخدرات، قلت له دخل لي الاستراحه بالمخدرات ارميهم بره، رماهم وصليت معاه. ومن يومها عرفت ان اللي عايز يتوب اللي داير هو مش هيمشي، يا ما ناس بعد الاجتماع اكون انا ماشي يمسك فيا يقول لي لا بص انا ما انا لازم اتوب، اقول له بس انا مستعجل، يقول لي لا صلي معايا توب وبعدين، ده داير. فسؤال المسيح ساله قال له اتريد ان تبرأ، داير تبقى كويس، هو السؤال ربنا، انت عايز تغيري ولا مش عايز؟ لا انا ولا مينا محروس ولا المرنم ولا انسان على وش الارض هيقدر يغيرك لو انت مش داير. هتقول لي هو ربنا داير؟ هقول لك داير، الله يريد ان جميع الناس، يمكن الايه صعبه اقول لك الاسهل، هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك. يبقى سأله قال له ايه اتريد ان تبرأ، فهو طبعا قال له انا ما اقدرش وما عنديش حد، قال له مش بسألك كده،

قم واحمل. دي النقطة الثانية. النقطة الثالثة باختصار، وباء أشر وأردع. إيه بقى؟ قالوا لا تخطئ لألا يكون لك أشر. إيه الأشر بقى؟ خلي بالك، واحد مرمي مريض لكم سنة؟ 38 سنة. في حاجة أسوأ من كده؟ في حاجة أردأ من كده؟ إيه الأردأ من كده؟ إنه يترمي في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت إلى أبد، مش 40 سنة ولا 4000 سنة ولا 40 مليون سنة، ده إلى أبد الآبدين. خلي بالك، الناس دايما تدور على شفاء الجسد. ركز معايا وأنا بخلص. خلاص، شفاء الجسد يكلف المسيح كلمة، قال له قم واحمل. شفاء الروح اللي هو غفران الخطايا كلف المسيح ايه؟ مين شاطر يقول لي؟ دمه. اسمع الآية دي، الذي لنا فيه الفداء بدمه غفران الخطايا. هقول تاني، الذي لنا فيه الفداء بإيه؟ يعني المسيح عشان يغفر خطايا الدبح، وكان في شوية دم بعد ما مات في قلبه، راح العسكري ضربه بالحربة، وللوقت خرج دم وماء، يعني ضحى بآخر قطر الدم عشانك وعشاني. فخلي بالك، إيه الأهم؟ مريض سرطان يخف، ولا إنسان خاطي المسيح يقول له مغفورة لي خطاياك؟ أولا الناس بتدور على إيه؟ يعني الناس تدور على شفاء الجسد ولا على غفران الخطايا أكتر؟ طبعا الناس كلها تدور، وياما يستدعوني عشان عندي مرض، والمسيح بيشفي؟ ويشفي من الكانسر طبعا، ويشفي من أي مرض طبعا. يسوع المسيح هو أمسا. مد يدك للشفاء ولتجرى آيات وعجائب باسم فتاك القدوس. فالشفاء والعجائب طبعا يسوع المسيح يقدر، بس السؤال ايه اهم، شفاء الروح ولا شفاء الجسد؟ شفاء الجسد يعني المسيح، معلش انا طولت خلاص، ده المسيح قام لعازر من الاموات بعد كم يوم؟ 4 ايام. مات تاني ولا ماتش؟ لعازر مات ولا ماتش؟ مات تاني. فتح عينين المولود اعمى، بعدين عمي تاني ولا معميش؟ مات. انا عايز اسالك سؤال النهارده، هل انت متاكد ان ليك مكان مع المسيح في السماء؟ النهارده كام في الشهر؟ 28/5/26. 28/5/26. بصلي اني لا تخطئ لألا يكون لك أشر. يعني لا تخطئ لألا يكون لك أشر، يعني ما تدورش على شفاء الجسد بس، اتأكد من بركة غفران الخطايا. مين فينا اللي احنا حاضرين متأكد تماما ان لو المسيح جه دلوقتي هياخده مع السماء، يرفع ايده كده، بس هو ربنا يتخلص؟ طب مين متأكد بعد عمران طويل لو انتهت حياته هيكون لي مكان في السماء؟ طب مين النهاردة داير يسمع مش من الجسيس مينا ولا من زكريا، من يسوع المسيح مغفورة لي خطاياك قدام الله كده يا شيخ؟ غمض عينك كده وانت بتسمع المرنم الجميل بتاعنا، وأرجوك صلي، قل له أنا يا رب، مثلا الراجل ده كان مريض جسديا ليه 38، انا ما اعرفش انت عمرك كام، احذف مثلا 10 سنين من عمرك لما كنت طفل شفع صغير ما كنتش تعرف الخطيه. يعني لو عمرك 30 قل له يا رب انا يمكن ليه 20 سنه بدخن، ليه 20 سنه بشتم، ليه 20 سنه، حط العمر بتاعك وقل له يا رب انا عايز اسمع منك مغفوره لي خطاياك. صلي صلي واطلب من ربنا الأهم من شفاء الجسد، يا رب لا تخطئ أيضا لألا يكون لك أشر. يعني أنت شفيت جسديا، بس في حاجة أهم من شفاء الجسد اسمها شفاء الروح، الذي لنا فيه الفداء بدمه غفران

0: غمض عينك وصلي معايا.
1: يا رب تزورنا

أتريد أن تبرأ؟ سؤال الرب النهاردة ليكي وليك وليا، أتريد أن تخلص؟ أتريد أن تنجى؟ لا تخطئ، لا يكون لك أشر. يا عم إيه أشر؟ من واحد مرمي عند البركة 40 سنة ولا حد بيسأل عليه، ده حياة شقاء. يا الأشر إنه يترمي في جهنم ممر، ويسوع المسيح اتصلب على الصليب. اوعى تكون راضي بالشكل الديني، 7 حاجات، أورشليم وبيت حزدة بتحضر الكنيسة وتحضر المهرجانات. النهاردة احنا عايزين دايرين واحد او واحدة او اكتر يكونوا راغبين في ان المسيح يغير قلبهم في اسم الرب يسوع، ان الروح القدس يملأهم، انهم يتغسلوا بدم المسيح وتصير خليقة جديدة وتبدأ تخدمه بقى. بس ما تخلطش ما بين الخطية والشر وما بين العيش الرب، تعيش النقاء، تعيش القداسة، القداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب. ما فيش، طب أنا مش قادر، مش قادر، تعالى المسيح قل له غيرني قلبا نقيا، اخلق فيا يا الله، وروحا مستقيما جدد في داخلي. مين النهاردة بإخلاص؟ أنا قلت لك عمري ما هبوس على رأس حد، مش لشيء، علشان ممكن تضحك علي، يعني ممكن تجاملني وخلاص، لكن أنا مش ده اللي احنا عايزينه. عايزين واحد أو واحدة ناويين النهاردة في اسم الرب يسوع في هذا المهرجان في أول يوم عايز يبدأ حياة مع الرب. مين النهاردة فعلا في أول يوم بيقول له أنا رب أريد، أتريد أن تبرأ من الخطية مش من المرض الجسدي؟ أيوة يا رب. أتريد أن تغتسل بدم المسيح؟ أتريد خليقة جديدة؟ كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء القديمة مضت وزل كل قصارة جديدة. مين ناوي يبدأ حياة مع المسيح؟ أطلب من القسيس ترنيم التوبة. لو أنت ناوي تبدأ حياة رنمها وانت واقف، مش عايز كلنا نوقف، أنا عايز عدد قليل. طبعا لو كلنا ناويين نتوب ده ماشي، بس انا عايز اللي يوقف يبقى فاهم بيعمل ايه. مين النهارده ناوي يبدا حاجه جديده مع الرب؟ يوقف في مكانه، توقف في مكانها، واحنا بنرنم ترنيمه التوبه. اتفضل.

تعالوا آخر دقايق هطلب من الأسيس مينا عشان يصلي لأجلنا. شفت أختين حلوين جم ركعوا وإحنا ما طلبناش بس هم صادقات. حد يحب يطلع قدام معانا نصلي لأجله ويعلن قدام الناس إن النهاردة عايز يبدأ حياة جديدة مع الرب. من النهاردة عايز نصلي معاه ونصلي لأجله. تعالى أسيس مينا، ولو في أي خدام يجوا خادمات، ولو في أي شخص ناوي يعني عايز زي الأختين الفضليات دول الحلوين اللي طلعوا، حد تاني عايز ربنا يملاه بالروح القدس يا رب. مين النهاردة مخلص مش عايز التدين الظاهري السبع حاجات؟ لا لا لا، عايز عمل، عايز يبقى خادم بجد. هو هيمثل على مين؟ هو عايز فعلا يعيش ما بقي من عمره ليسوع اللي اتدبع على الصليب بداله. ترنيم عن الصليب او عن الدم يا اخويا الحبيب. وهنخدم مين تاني ينضم؟ اللي اشكر اخواتي المتضعين اللي ركعوا، انا ما طلبتش الركوع بس هم ركعوا وانا كمان ركعت معهم. حد تاني يجي يركع، يركع ويقول له غيرني يا رب وخليني خادمة ليك. انت كاشف قلبي يا رب، انت كاشف اموري يا رب. انا مش عايز ارضي الناس، انا عايز ارضيك انت. اسمع ترنيمة الصليب دي ونختم بعدك.

0: لو انت ورا حاسس ان حاجه ربطاك، الشيطان رابط رجلك انك تيجي ونفسك تيجي، قول في اسم الرب يسوع ودوس وتعالى تعالى تعالى صلي معانا قدام. ممكن الشيطان يقول لك بكره، لا ما بكره، الشيطان عايز ينسيك، ما تخافش، تعالى تعالى صلي معانا، تعالى صلي معانا. اتفضل يا سيس. يا رب يا رب تعالى بعمل الروح القدس، تعالى بقوه روحك يا رب في هذه القاعه الان يا رب. يا رب ارسم صليبك قدام القلوب بقوه، لا بحسب تاثير عاطفي ايموشن يا رب، لا عايزين سبريتشوال، امور روحيه في اسم الرب يسوع المسيح. عمل روحك يا رب تخلق فينا قلوب جديده، نفوس تتقدس ليك. تفضل.
1: سنين ضاعت من عمري
0: وانا بجري
1: وانا بجري بجري ورا السراب.
0: صحيح. سنين
1: سنين ضاعت من عمري
0: وانا بجري ورا السراب، ولا

هللويا. ولدي بنتي مش مهم قدر شنو انت، حياتك شينة، حياتك وسخانة، عايش في الخطية. الزول ده كان ليه 38 سنة حياته ما ظابط، لكن زمن عدى عليه يسوع سأله سؤال، قال له انت داير تكمل كده ولا داير تتغير؟ المهرجان ده تغيير مسار. انت داير الليلة تكمل كده ولا داير تتغير؟ كلام واضح، كلام واضح. لو انت الليلة داير تتغير يلا سيب مكانك وقف على كراعيك معايا. لو انت مبسوط بحياتك كده خليك قاعد. لكن لو الليلة انت داير ربنا يقول لك مغفورة لي خطاياك، وانت في مكانك قف محلك، ما في محلة تطلع هنا، لكن قف مكانك. لو انت داير، لو انت عايز، ما كل الناس تقف. الرب بيسأل منو عايز، منو عايز؟ لو انت عايز قول له انا هو، انا هو يا رب، انا هو جايز. انا ما هقدر، ولا الدكتور زكريا ما هيقدر ينزل ويحط يده على راسك ويصلي لك، لكن عايز اقول لك على حاجه. الكتاب بيقول شنو؟ هذا رآه يسوع. فيسوع شايفك في المحله بتاعك. يلا قفل عينك، يلا حتى الناس اللي بيشوفونا على الشاشات وعلى السوشيال ميديا تقدر تقفل عينك وتصلي معنا هسه. يلا يلا بنتي، يلا ولدي، قفل عينك وكورك للرب. ما تقف كده ساكت، ما تخلي الشيطان يربط خشمك، افتح كده خشمك وكورك للرب. انا ما اعرف، ما بعرف العوجه في حياتك ده شنو، انا ما بعرف الحاجه اللي ما ظابطه في حياتك ده شنو. جايز انت في اجواء روحيه وعلى طول كنيسه وخدمه وحفلات، لكن حياتك ما ماشي قدام، شكل شكل شكل قدام الناس وحياتك خربانه. الليله اقول له انا داير توبه حقيقه يا رب، زي ما كنا بنرنم جبال، عايز توبه حقيقه. لو انت عايز تعيش مزيف خليك، لكن لو انت داير تكون حقيقي قول له انا داير توبه حقيقيه الليله يا رب. انا مش داير يكون ليا اسم ان انا حي وانا ميت، لكن الليلة أنا داير خلاصة، الليلة أنا داير حرية، الليلة أنا داير بداية جديدة يا رب، الليلة أنا داير أسمع الصوت مغفورة لي خطاياك. فايدة شنون أنك أنت تيجي المهرجان وتمشي زي ما جيت، ما في حاجة حصلت، لكن تأكد وإنت بتصلي كده، لو انت صليت حقيقي من قلبك ربنا هيقول لك مغفورة لي خطاياك. احنا هنجيب عدد الترنيم ده تاني، سنين ضاعت من عمري، وهنقول أنا راجع لك، بس ما تقولها زي ما كل مرة بتقولها. الليلة أقول أنا راجع لك، وانت واخد قرار تخلي الحاجة الشينة، تخلي العلاقة الشريرة، تخلي البورنوغرافي، تخلي المريسة، تخلي العرقي، تخلي المخدرات، تخلي الشلة، تخلي حاجة ما كويس. يلا قفل عينك وقول الكلمات ده، وبعدين كلنا هنصلي بخشم واحد.

يلا قفل عينك قفل عينك وقول له الليلة أنا داير توبة حقيقة يا رب، ما داير توبة بالخشم، ما داير توبة كلام خشم، لكن داير توبة بالقلب، توبة حقيقة، داير خلاصة، داير حرية. نفسي قبل ما صلي وتصلي معايا وتكورك وراي الصلاة ده، أنا ما بعرف الخطية اللي في حياتك ده شنو، لكن جيبه قدام ربنا في محضر ربنا هسه وحطه. ما بعرف نقطة ضعفك ده كيف، هل نجاسة، مخدرات، علاقات، شنو العوجة، حطه قدام ربنا وهو بيسألك أتريد أن تبرأ، قوله آي، أيوة رب أنا عايز أتغير الليلة. عندك استعداد تخلي الحاجة الشينة ده، قوله أيوة يا رب أنا داير أخليه الليلة. يلا وانت في القاعة كده ارفع كده ايدك معاي، ارفع ايدك كده معاي وصلي معاي الصلاة ده. لو انت سيريوس، لو انت جاد، لكن لو هتقول كلام خشم وتطلع من الكنيسة ترجع الحاجة الشينة وتعمل كل اللي انت بتعمله، ما ترفع ايدك، نزل ايدك. لو ما عندك استعداد تعمل بلوك وتكسر حاجات وتقطع حاجات، ما ترفع ايدك، انت بتضحك على نفسك. يلا صلي معايا. يا رب يسوع المسيح، لا كورك معايا بصوت عالي، يا رب يسوع المسيح، انا باجي قدامك الليله وفاتح قلبي ليك، وانت عارفني كويس وعارف الحاله بتاعك كويس، وزي ما انت عاينت الزول ده انت زي تعاين فيني الليله. عشان كده انا بعترف قدامك اني زول خاطي، محتاج خلاصة، محتاج حرية، محتاج حياة جديدة. يا رب يسوع الليلة ارحمني أنا الخاطي، غسلني بدمك واديني حياة أبدية. أنا من الليلة بختارك رب ومخلص لحياتي، اقبلني واكتب اسمي في سفر الحياة في اسم يسوع المسيح، في اسم يسوع المسيح. من الليلة أنا ملك ليك يا رب، أنا ملك ليك يا رب. ارفع إيدك كده عالي، ارفع إيدك كده عالي، ارفع إيدك كده عالي، ارفع إيدك، رفعت إيدك علامة تسليم قدام الرب. ارفع إيدك وقول له من الليلة يا رب حياتي ملكك، عمري كله ليك، مستقبلي كله بين إيديك. احفظني من الشر ومن الخطية، وامسك ايديني وكمل معايا الطريق في اسم يسوع المسيح. صلينا وكل شعب المسيح يقول آمين. هاليلويا، مبروك عليك الخلاصة.

ثابت قلبي يا الله، ثابت قلبي، أغني وأرنم. استيقظي يا رباب ويعود، أنا أستيقظ سحرا. أحمدك بين الشعوب يا رب، أرنم لك بين الأمم، لأن رحمتك قد عظمت إلى السماوات وإلى الغمام حقك. ارتفع اللهم على السماوات، ليرتفع على كل الأرض مجدك.

الروح والعروس يقولان تعال، ومن يسمع فليقل تعال، ومن يعطش فليأتي، ومن يرد فليأخذ ماء حياة مجانا. أمين. تعال أيها الرب يسوع.

طوبى للأمة التي الرب إلهها، الشعب الذي اختاره ميراثا لنفسه. من السماوات نظر الرب، رأى جميع بني البشر، من مكان سكناه تطلع إلى جميع سكان الأرض، المصور قلوبهم جميعا، المنتبه إلى كل أعمالهم. هو ذا عين الرب على خائفيه، الرجين رحمته.

يباركك الرب ويحرسك، يضيء الرب بوجهه عليك ويرحمك، يرفع الرب وجهه عليك ويمنحك سلاما، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع، والقادر أن يفعل فوق كل شيء أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر، بحسب القوة التي تعمل فينا. له المجد في الكنيسة في المسيح يسوع إلى جميع أجيال دهر الدهور.

الكارما، قناة مسيحية عربية متميزة 24 ساعة على مدار اليوم، برامج روحية، برامج اجتماعية، بث مباشر وبرامج للشباب، برامج للمرأة وأيضا للأطفال. عزيزي المشاهد، أنت شريكا معنا في هذا العمل. تذكر أن تبرعك لقناة الكارما أنت تزرع معنا في ملكوت الله.

0: أهلا بيك عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من برنامجنا الجميل المتميز جه وقتك. جه وقتك النهاردة علشان ربنا يكون بيتكلم ليك وليكي وليا ولكل السادة المشاهدين في موضوع مهم جدا. أعتقد مفيش حد فينا إلا وجا وقت معين من حياته وقال هو ربنا بيتكلم، وإحنا مشكلتنا الأكتر مش ربنا بيتكلم، لكن في ناس شعنوا ربنا ما بيتكلمش. في ظروف كتير، في مشاكل كتير، تجارب كتير بنمر بيها، بنقول يا رب قول كلمة، يا رب كلمني، يا رب شجعني. هل يتكلم الله؟ نعم الله، الله يتكلم. ده موضوع الرب هيكلمنا فيه النهاردة، إزاي أميز صوت الرب، إزاي الرب بيتكلم. احنا دايما متعودين نروح نحضر القداس، نحضر الاجتماع، ربنا بيتكلم لينا. موضوع كبير جدا وموضوع فيه أفكار كتيرة جدا. النهاردة بصلي من كل قلبي بالروح القدس يكون الرب يدينا كلمات سبب بركة لينا. قبل ما أبدأ الحلقة النهاردة وندخل في الأسئلة اللي فيها والكلمات اللي الرب هيكلمنا بيها، حابب أرحب بضيوفنا النهاردة. النهاردة معانا ضيفة متميزة جدا جدا، لأول مرة تكون معانا على قناة الكارما في برنامج جه وقتك. احنا محظوظين بجد بوجودها معانا النهاردة، أختنا المرنمة الرائعة الدكتورة حنان فاروق. أهلا بيكي.
1: ميرسي يا أبونا، أهلا بيك وأهلا بكل السادة المشاهدين.
0: نورتينا النهاردة،
1: بنشكرك. أنا اتباركت جدا يعني،
0: ربنا يخليك، وجودك بركة كبيرة. أنا عارف إنك جاية مشوار بعيد من مغاغة، منورانا مع الفاضل
1: الأستاذ
0: أمين، نورتونا وباركتونا، متشجعين بوجودك معانا بجد.
1: ميرسي يا أبونا، شكرا.
0: كمان عايز أرحب بالرائعين العازفين اللي معانا النهاردة، أخويا أسامة اللي جاي من آخر الدنيا برضه من مغاغة. أهلا بيك يا أسامة، منورنا. كمان صديقي العزيز على قلبي جدا اخويا باسم، مباركنا ومنورنا، انت بركه بالعود بالترنيم في كل الاحوال، سبب بركه لينا اخي باسم. مره ثانيه عزيزي المشاهد بفكرك، عنوان حلقتنا النهارده زي ما شفنا على الفيسبوك والسوشيال ميديا، بنتكلم عن عندما يتكلم الله. ودايما لما الواحد فينا بيتكلم يبقى مستني بعد ما يتكلم انه يعمل ايه؟ انه يسمع. لانه لما انا بتكلم هو بيعرف ايه اللي جوايا، هو بيعرف ايه اللي جوايا. سؤال، هل ربنا عارف اللي جوايا؟ هل احنا عارفين انه فعلا ربنا في حاجات في حياتنا محتاجين رد معين فيها؟ يمكن يكون في حد قدام الشاشة النهاردة بيتابعنا عايز يقول للرب ما انت عارف، انت عارف الظروف، انت عارف الضغوط، انت عارف وانت عارف وانت عارف، وعشان انت عارف ده كله قول لي اعمل ايه، قول لي اتصرف ازاي. تعال قبل ما نبدأ افكار خدمتنا النهاردة وحلقتنا نشوف الترنيمة الجميلة دي في كلماتها اللي الرب من خلالها بيكلم كل واحد وواحدة فينا.

مهما تألم، مهما تألم، مهما كان في ألم، مهما كان في حزن، مهما كان في وجع، هل الله شاعر بيا؟ هل الرب عنده استعداد يتكلم معايا؟ تخيل واحد زي موسى، إن كنا بنقول عن إبراهيم إنه خليل الله، لكن بنقول عن موسى إنه كليم الله. عارفين ليه بنقول كليم الله؟ أكتر من 500 مرة تقول كلمة الله: وكلم الرب موسى قائلا. الله زمان في العهد القديم كان بيتكلم، ولغاية النهاردة الله بيتكلم. لكن حلقة النهاردة بتقول إنه ربنا مش لازم يتكلم معاك كما يكلم الإنسان صاحبه. الله مش لازم يظهر لك في رؤية ولا في حلم. الله مش لازم يظهر لك وجها لوجه ويتكلم معاك أو يتكلم معاكي. لكن الله بيتكلم حتى في الظروف المحيطة. قال المختبر: الله بيتكلم ليا وليك. الله بيكلم كل الناس بصوت وصورة من حواليك، بس قول له يعطيك قلب حساس. الودن اللي تميز انه الرب بيتكلم معايا وانه الرب بيتكلم ليا. الرب بيتكلم في الظروف المحيطة، الرب بيتكلم في الضيقات. اعتقد السنتين اللي فاتوا الرب اتكلم بصوت واضح جدا في الكورونا، الرب اتكلم في الظروف المادية، الرب اتكلم في المشاكل العائلية. الرب بيتكلم بأصوات مختلفة

احنا دايما مستنين ربنا يكلمنا بصوت واضح. بيعمل كده ولم يزل بيكلم ناس بصوت واضح، لكن مرات ربنا كلمنا في امور داخليه في حياتنا عشان نفهم انه ده صوت الرب. عايز اقرا معاك شاهد عزيزي المشاهد من كلمه الله، سفر ايوب اصحاح 33، واحد اسمه اليهو ابن برخائيل البوزي، وده كان اصغر واحد في اصدقاء ايوب، يقول له في عدد 14: لكن الله يتكلم مرة وكمان وباثنتين لا يلاحظ الإنسان. يعني ربنا يتكلم مرة واثنين بس الإنسان مش واخد باله. عارفين ليه مش واخد باله؟ لأنه الإنسان مستني ربنا يتكلم بمايك، يتكلم بصوت عالي، يتكلم في حلم، يتكلم برؤية. لكن اسمع يقول إيه؟ الله يتكلم مرة وباثنتين الإنسان لا يلاحظ. طيب يتكلم إزاي؟ يقول في حلم. طب لو ما تكلمش في حلم يقول في رؤيا الليل. طب لو ما تكلمش في رؤيا الليل عند سقوط سبات على الناس. يقول إيه كمان؟ في النعاس على المضجع. وبعدين حينئذ يكشف آذان الناس ويختم على تأديبهم. ليه بتعمل ده كله يا رب؟ رقم واحد، ليحول الإنسان عن عمله. هو ماشي في اتجاه غلط فربنا يعترضك، مش يعترضك يظهر لك، لكن ممكن يعترضك بضيقة بأزمة، عشان في علاقة تقف، عشان في شركة تنقطع، عشان في خطيئة أبعد عنها، علشان في خطر. لما يكون في قضيب بتاع قطر والقطر بيعدي عليه، الحكومة مش هتجيب 3-4، كل ما يكون القطر معدي يقفوا عند المزلقة يقولوا للناس في قطر في قطر في قطر، مش هيمسكوا واحد واحد يقولوا الكلام ده، لكن يجيب مزلقان يقفله غصب عنك ما تقدرش تعدي. لأنه ممكن لو واحد فضل يصرخ فيك لغاية الصبح هتكبر دماغك وتعدي. مرات يمنعك غصب عنك. في أمور ربنا بيمنعك بإرادتك وانت حر، زي إشارة المرور. إشارة المرور بتكلمك لكن ما بتمنعكش. يعني ايه بتكلمك لكن ما بتمنعكش؟ اشاره المرور بتنور احمر، افهم انه الطريق واقف. لكن لو انت كسرت الاشاره، الاشاره مش هتنزل تقول لك وقف. لكن في الحاله دي انت لا تتحمل العواقب. ليحول الانسان عن عمله، مش بس كده، ليمنع نفسه عن الحفره. في حفره قدامك بيقول لك حاسب، وقف، هد السرعه. قدامك في عبارة عن مشكلة، قدامك في حفرة، قدامك في مطب، قدامك في منحنى خطر. بعد أقول هذه الكلمات، وحياته عن الزوال بحربة الموت، من الزوال بحربة الموت. أيضا يؤدب الإنسان بالوجع على مضجعه ومخاصمة عظامه دائما. ليه ده كله؟ عشان يقولك ببساطة فكر، عشان يقولك خد بالك، لان هو عارف اللي جواك، عارف اللي جواكي. دي نعمه الرب اللي هرنم عنها دلوقتي، النعمه العظيمه والنعمه الغنيه اللي تخلي الرب شاعر بضيقك، شاعر بظروفك، شاعر باحتياجك. خروج 3 يقول الكتاب انه لما الرب ظهر لموسى النبي في وسط العليقه، موسى اخلع حذائك، مين بيكلمني؟ قال له انا الرب. قال له عايز ايه يا رب؟ قال له الكلمات الجميله دي، قال له اني رايت مذلة شعبي الذي في مصر. رقم 2، وعلمت أوجاعهم. رقم 3، وسمعت صراخهم ونزلت لأصعدهم إلى أرض تفيض لبنا وعسلا. ركز معي في الثلاث كلمات دول، رأيت، سمعت، علمت. رأيت، سمعت، علمت. رأيت بعيني، سمعت بأذني، علمت بعقلي وتفكيري. ده ببساطة يقول لحضرتك وانت قاعد في بيتك دلوقتي أو أي مكان بتسمع فيه هذه الحلقة، الله يرى ما أنت فيه. 2، الله سامع صرخات قلبك المكتومة اللي محدش سمعها. رقم 3، علمت. عارف يعني ايه علمت؟ يعني الناس بتاخد بالظاهر. يا ماما مرات بتكون محبط ومتضايق ويائس وعمال تهزر وتضحك قدام الناس ولا كأنه فيك أي مشكلة خالص، بس ربنا عارف اللي جواك. ربنا عارف انه ده ماسك، ده قناع، ده زيف. انا ببان قوي وانا اضعف واحد، ببان اني لطيف وظريف وانا اكتر واحد موجوع،
ببان اني بطل وجبل.

0: وانا اكتر واحد قلبي واجعني وتعبني. الناس بتنخدع بالمظاهر، صوتك عالي يبقى انت قوي، معاك فلوس يبقى انت غني، شخص عظيم ومشهور يبقى انت ليك كاريزما عند الناس واحترام عند الناس. بس احيانا الشخصيات العملاقة والشخصيات العظيمة والشخصيات الضخمة امام البشر تكون اكثر شخصيات هشة من الداخل وضعيفة من الداخل، وأكثر أشخاص يحتملون الآخرين هم أكثر ناس يحتاجون من يحتملهم، وأكثر من يشجع هو أكثر من يحتاج إلى أن يشجع، وأكثر من يحتمل يحتاج من يحمله ويحتمله. الوحيد اللي تم فيه الكلام ده واحد بس، عارف مين الواحد ده؟ اللي قال رأيت مذلة شعبي، سمعت صراخهم، علمت أوجاعهم. النعمة خلت الرب لكل المجد يجي من السماء عشان يرفعنا. خروج 3 ويوحنا 1، خروج 3 نزل في نار في العليقة، لكن شكرا لله في يوحنا 1 الكلمة عمل إيه؟ الكلمة صار جسدا وحل بيننا، ورأينا مجده مجده مجدا كما لوحيد من الآب ومن ملئه، نحن جميعا أخذنا إيه؟ ونعمة فوق نعمة. أوريك موقف تاني للنعمة قبل ما نرنم ونسمع عن النعمة. زمان كان في شاب عنده أمراض كتير، كان أسقف بيخدم في كنيسة كبيرة، بس كان عنده مشاكل نفسية، وكان عنده مشاكل شبابية كشاب، وكان عنده مشاكل في الخدمة من الناس اللي أكبر منه في السن، كان عنده مشاكل في كل الاتجاهات. الشاب ده كان اسمه تيموساوس. فاكرين تيموساوس الثاني اصحاح 2 عدد 1، فاول ايه قال له الرسول فتقوى انت يا ابني بايه؟ بالنعمه التي في المسيح يسوع. حد يعرف ليه قال له تقوى بالنعمه؟ اشمعنى النعمه؟ اصله هنا بولس كان بيتكلم من قلب الاختبار. قال له حبيبي في يوم من الايام جاتني شوكه في الجسد، وملاك الشيطان كان يلطمني لألا أرتفع بسبب فرط الإعلانات. وعدت تيموساوس يا ابني أصلي أول مرة وأبكي ما فيش فايدة، أبكي وأصلي تاني مرة ما فيش فايدة، أبكي وتضرع وأصلي تالت مرة، وفي الآخر وصف للعلاج من كلمتين تكفيك نعمتي. عشان كده قال له زي ما وصف للنعمة أنا كمان بعمل إيه؟ وأنا بوصف لك النعمة. عندنا في الصعيد يقول لك اسأل مجرب ولا تسأل طبيب. أنا اتوصفت لي النعمة والنعمة رفعتني، وأنا عايز أقول لك حالتك وحالتك وحالتنا كلنا تحتاج إلى نعمة. تعالوا قبل ما نكمل نسمع كلمات عن النعمة اللي الرب بيرفعنا بيها وبيسندنا بيها. تفضل يا أخت أحنا.
1: وشايف قبل ما رنم مفيش أعظم من النعمة اللي راحت لغاية السامرية.
0: هللويا.
1: خطية.
0: نعم.
1: لو حكت عن خطاياها اللي ارتكبتها كل الناس هتنفر منها، وبالفعل كانت بتنفر منها.
0: صحيح صحيح.
1: المنبوذة المكروهة اللي ما حدش حبيبها في البلد بتاعتها، لكن يجي يسوع الحلو.
0: هللويا.
1: يمشي عشان خطية في عز الحر.
0: نعم.
1: ويقدم كل الحب.
0: شكرا.
1: ويغير.
0: شكرا.
1: بنعمته سامرية كانت خطية.
0: لك المجد.
1: نفس النعمة ترحم بطرس وترفعه رغم انه انكر، ورغم انه انكر سيده اللي شاف قد ايه هو عظيم.
0: نعم.
1: قد ايه كان يقول يصنع خير، قد ايه كان بيقدم كل رحمه، ومع ذلك انكر سيده. لكن تيجي النعمه وتعمل ايه؟
0: هللويا.
1: ترفع بطرس.
0: نعم.
1: وتخليه كارز وتخليه راجل عظيم.
0: نعم.
1: نفس النعمه اللي انقذت يوسف وطلعته من قلب السجن الى مكان انا شايفه ان هو كان الرجل الاول في مصر.
0: نعم.
1: ما كانش الرجل الثاني ولا حاجه. الرجل اللي اوجد خلاص لمصر وللعالم. نعم. كله من حواليه.
0: صحيح.
1: فهي دي النعمه اللي. حللويا. احنا عايشين بيها.
0: نعم. خلينا نسمع احلى كلام عن النعمه.
1: امين.
0: تفضل.
1: امين.

0: شكرا للرب من كل القلب لاجل كلمته، شكرا للرب لاجل نعمته. شفنا حتى من خلال الترنيمه بيوصل لبولس لبطرس للسامريه، ولغايه النهارده الرب عايز يوصل ليا وليك وليكي، يوصل لكل واحد ولكل واحده فينا. زي ما قلنا احبائي في بدايه الحلقه انه ربنا بيتكلم في الكنيسه، بيتكلم في الكنيسه، بيتكلم في القداس، بيتكلم في الكتاب المقدس، بيتكلم في الاصوام، بيتكلم في الصلوات. كل مره بتقعد قدام الرب الرب بيتكلم معاك. بس أشهر ثلاث أصوات ربنا بيتكلم فيهم، رقم واحد يتكلم من خلال العطاء، رقم اثنين يتكلم في قلب العاصفة والبلاء، نمرة ثلاثة يتكلم وأنت في حالة سجود وانحناء. أقولهم تاني، رقم واحد الله بيتكلم في قلب العطاء، لما بيديني ده بيتكلم. نمرة اثنين في قلب الحزن والألم والبلاء. رقم ثلاثة عندما نكون في حالة من الانحناء. سؤال، ايه أكتر حالة صوت ربنا بيكون واضح فيها؟ وايه الصوت اللي ودنا بتركز فيه أكتر؟ بنشوف ربنا أكتر وصوته بيتكلم لنا واضح هو بيدينا، ولا وإحنا تعبانين وموجوعين ومكسورين الصوت بيكون أعلى، ولا وإحنا في حالة وجع وانحناء؟ اختباري أنا الشخصي، وربما توافقني أختي حنان واللي بيسمعونا، أكتر وقت بنركز جامد مع صوت الرب وقت الألم والبلاء. مش معي أختي حنان؟
1: طبعا.
0: غالبا الإنسان وهو مرتاح وهو مبسوط وربنا بيدينا نجاح وأولاد وكل حاجة أنا مش فاضي، لكن لما بندخل في الزنقة غالبا ده أكتر وقت طبعا بنيجي نصلي ونسمع صوت الرب. إيه رأيك في حاجة زي كده؟
1: هقولك على حاجة، هو مش عيب إن أنا أكون في وقت الاحتياج محتاج له قوي.
0: طبعا بالعكس دي ميزة.
1: هو طبعا المؤمن لازم يكون في حالة رضا تام، سواء في حالة سلام ونجاح أنا برضو محتاج لله
0: أكيد،
1: سواء أنا في ضيق أو في تجربة معينة برضو أنا محتاج لله. لكن مش عيب أبدا الإنسان بصفة عامة يكون شاعر باحتياج أكتر في الفترة اللي هو مجرب فيها.
0: بالضبط.
1: لأن أنا كإنسان ضعيف، ضعيف هش، أي حاجة بعدي بيها تكسرني أنا ببقى محتاج لإيد ربنا، ويمكن بشوفه أكتر كمان بعينين واضحة وقدامي بصورة مكشوفة.
0: صحيح.
1: لما بيمد إيده يمكن لو مد إيده في الوسع يمكن أنا مش ببقى شاعر
0: قوي، مش بحسها قوي،
1: مش بحسها. لكن طول ما أنا محتاج وأشعر بلمسة إيد الله بتكتنفني محبته ورعايته، بلاقي نفسي أن أنا مرفوع وبشهد وبطلع أحكي باختبار، أقول أن أنا مريت بالتجربة الفلانية والرب رفعني في الموقف الفلاني. ده مش عيب يعني،
0: ده صحيح، ده
1: رأيي يعني.
0: وبالعكس ده رأيك، ده كمان رأي كتابي الكتاب المقدس يا عزيزي المشاهد. بيقول في كلمة الله عن الشعب بتاعه، بيقول هذه الكلمات، سمنا يشورون ورفص. عارف مين اللي بيرفص؟ لمؤاخذة الحمار، احنا صعيدة زي بعض يعني، عندنا الحمار في البلد في الصعيد أول ما يشبع يرفص، لكن طول ما الحمار مش لاقي ياكل وجعان وحالته صعبة يبقى حمار ابن ناس وحمار مؤدب وواقف في حاله، أول ما يشبع بيرفص. دي طبيعة الإنسان، الإنسان لما بيشبع بيبعد عن الرب. قال الرب الآية دي بس الطريقة أصعب في سفر أرميا، لما أشبعتهم زنوا. شعب ربنا لما شبع خان الرب، لما كان الشعب ظروفه صعبة قالوا كده في إرميا، يقول له الكلام ده، ذكرت لك محبة خطبتك غير صباكي، ذهابك ورائي في أرض غير مزروعة. لما

كنت مش لاقي تاكل وغلبان، كنت مدرس على قدك ولا محامي على قدك ولا دكتور عندك عياده على قدك ولا راجل صنايعي على قدك، راجل يعني البيزنس بتاعك صغير ما يفوتكش اجتماع وتقرا كلمه الله وتدي من وقتك للخدمه وتدي من فلوسك للرب. لما البيزنس كبر والتجاره زادت والشهره زادت، تعال صلي، معلش انا اسف ما عنديش وقت. يا رب ابعت لي عروسه، عايز اتجوز، ولو اكرمتني في شريكه الحياه اوعدك يا رب كل يوم انا وهي واولادنا هنبقى ليك. ومن يوم ما اتجوز ما دخل كنايس ولا فاضل ربنا، خدته المدام والاولاد وهي خدها جوزها والاولاد. فاكرين لوقا 14 لما انسان عظيم صنع عشاء عظيم وارسل العبد في ساعه العشاء؟ فاكرين الاعذار الثلاثه؟ واحد قال له اشتريت 5 أزواج بقر وانا ماضي لامتحنها. يا راجل كذاب، حد يمتحن البقر بالليل؟ ما انت لما انت كذاب اما انت عقلك مش كويس. يعني انت اشتريت 10 بقرات رايح تمتحنهم بالليل، هو دقيق على العشاء، ما حدش يمتحن البقر بالليل. والتاني يقول له اني اشتريت حقلا وانا ماضي لانظره. طب الناس تشوف الحقل وتعاين البيعة قبل ما تشتري ولا بعد ما تشتري؟ وهما الاثنين بعد ما يقول له العذر يقول له ايه؟ أسألك أن تعفيني، حقك عليا. الثالث بقى قال له إيه؟ إني تزوجت بامرأة لا أقدر أن أجي، قفلت هي خلاص، فيش كنايس، بطلنا صلاة. ليه؟ أنا اتجوزت، كان اتجوزت الشوم. أنت يوم ما تتجوز تبطل كنايس، تبطل ربنا. الأولاني خدته البقرة، والثاني خدوا الغيط، والثالث خدوا البيت والمشغوليات والمسؤوليات. عارفين الثلاثة دول؟ لو الحقل ده حد جه صدع عليه وخدوا منه، واللي عنده بقرة لو اتخذ منه البقرة، والتالت لو المدام بعد الشر عليها سابته ولا خلعته ولا ماتت، الحق يا رب. افتكر كلمة يا رب وقت الزنقة. يا ما ربنا تكلم لينا في الراحة، مفيش. الآية بتقول كده، تكلمت إليك في راحتك. اتكلم لينا في قلب الراحة، احنا فاضين، ما احنا مبسوطين، ما كله زي الفل. حد فاكر يعقوب زمان؟ يعقوب كان مزنوق زنقة سودة، لأنه كان عامل مصيبة مع أبوه، خدع أبوه وخدع أخوه وجري على خاله. مين؟ على خاله لبان في فدان أرام. أول ما نام وحط حجر تحت راسه ظهر له الرب على سلم، هذا السلم عليه ملائكة الله مالها صاعدة ونازلة، والرب واقف على رأس السلم. قال له أنت مين؟ قال له عارفك يا حبيبي، أول مرة تقابلني، أنا هعرفك بنفسي، أنا إله أبيك إبراهيم وإله أبيك إسحاق. الأرض التي أنت مضطجع عليها لك أعطيها، وتمتد شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، ولا أتركك حتى أفعل ما كلمتك به. قل لي اللي أنت عايزه أنا هديهولك. ربنا بيوعده انه هيدي له ارض ويدي له خير ويدي له بركات. عايز ايه يا يعقوب؟ يعقوب طلب 3 طلبات ما فيش ابسط منهم. قال له بص يا رب، مع احترامي لكل اللي قلته ده، اذا اعطيتني خبزا لاكل وثيابا لالبس وحفظتني في الطريق، طلبات بسيطه، مع احترامي لكل اللي انت قلته، لا عايز ارض ولا غنى ولا مال ولا عيال، اكلني لبسني احميني يا رب. طلبات بسيطة جدا، متواضعة جدا. قال له لو عملت معايا كده يا رب، شايف حتة الأرض اللي أنا فيها دي اسمها إيه؟ اسمها لوز. أنا مش هسميها لوز، أنا هرجع لحتة الأرض دي وابني لك مذبح اسمه بيت إيل، بيت الله، وأنت تكون لي إلها، وكل ما تعطيني فإني أعشره لك، أنا هديك العشور. بعد الصلوة دي راح عند خاله لابان. فاكرين قاعد عند خاله لابان كم سنة؟ 20 سنة. اللي كان بيقول له لقمة وهدمة، اللي كان بيقول له شربني وأكلني، بقى عند اتجوز بدل الواحدة 4، وخلف بدل الولد خلف 12، واللي طالع من بيت أبوه بعصاية قال له الآن قد صرت جيشين. طب خلاص يا يعقوب، الدنيا كبرت، ارجع للبلد اللي اسمها لوز. قال لك وليه اللي رجعني لوز؟ ما ماشي معايا لوز، ماشي معايا زي الفل، والعيال كتروا والدنيا زي العسل. طب انا هعمل حاجه اخليك تسمع كلام وتعمل ايه وترجع. مين يا حبيبي الظهر بتاعك؟ مين السند بتاعك؟ خالك لبان، هقلبه عليك. مين اللي نسيك من 20 سنة وما دورش عليك؟ اخوك عيسو، هفكره بيك. ووقع يعقوب بين شقي الرحى.
لابان

0: ينتظره، وعيسى أيضا ينتظره، لبان يطارده من الخلف وعيسى ينتظره من الأمام. ولما وقع بين الاثنين دول عمل إيه ساعتها؟ بقي يعقوب وحده وأجاز ما كان له وصارعه إنسان حتى طلوع الفجر. عارف ربنا عمل إيه ببساطة؟ قلب الموجة عليه، علّى الموجة عليه، قلب الدنيا كلها عليه. بس كان لازم تتقلب عشان يعقوب يتعدل. أو تاني العبارة دي، في حاجات لو ما اتقلبتش ما بتتعدلش، وفي مباني لو ما اتهدمتش ما بتطلعش. في موجة مقلوبة عليك اليومين دول، هو حاسس بالموجة، بس صدقني بقولها لك بالإيمان، الموجة اللي قايمة على مركب حياتك مش بالصدفة، ده ربنا قالب الموجة عشان يعدل مسار السفينة. بس عايز أشجعك، ودي هقولها بعد الترنيمة اللي جاية مع أختي حنان، الوقت اللي فيه ربنا بيلخبط الدنيا ضدك، بيده التانية بيعدلها لك، بيسندك، بيشددك. من سنتين ثلاثة كنت في استراليا، والرب اداني كلمات الترنيمة اللي جاية دي، مهما يا موجة تعلو الصوت، مهما يا نار تقيدي وتزيدي، أنا محمي لو جوه الحوت، واللي في قلب المركب سيدي. صديق الغالي أخويا فايز عدلي لحن كلماتها، واختي حنان بجد من اجمل الناس اللي سمعتها رنمت الترنيمه دي مع اخويا فايز. هنسمع الترنيمه اللي جايه، وفكر في كلماتها، لان انا الوقت اللي كتبت فيه الكلمات دي كان فيه امواج من كل النواحي عماله تقوم عليا، بس اللي كان مطمني ان هو موجود في المركب. قلت في القرار: اعلي يا موجه وزيدي كمان. ليه تعلى وتزيد كمان؟ سيد الريس والربان، هو إله الأمس، هو إله النهاردة، هو إله بكرة، هو سيد الأكوان. هذا الإله العظيم عايز أقول لك اللي اتقلب كله ضدك مش بالصدفة، إيده خلف القلبان، إيده خلف الهيجان، إيده خلف العواصف والأمواج، بس في الآخر هو الربان صاحب الكلمة الأخيرة. فبيتكلم بالأمواج وبيتكلم بالعواصف وبيتكلم بحاجات كتير هنسمعها بعد ما نسمع الترنيمة دي مع أختنا حنان.
1: وأنا بحييك على الكلمات الجميلة، والعدد الأخير بيشدني جدا. الضربة اللي تجيني من بره والصدمة اللي تكون من الداخل، داخل إزاي؟
0: صحيح.
1: تعرف يا ابونا أن الداخل دي تعني ممكن أخويا اللي جنبي في الكنيسة بيصلي معايا،
0: صحيح صحيح،
1: اللي مش قادر يغفر لي رغم أن احنا بنصلي في مكان واحد،
0: بالضبط،
1: اللي المفروض يبقى هو السند وهو الاخ اللي الرب بيقول كده ان هو يكون.
0: صحيح.
1: فالعدد ده بيأثر فيا جدا، فانا بقول لكل حد مجروح من اقرب الناس لي، مجروح من اخوك اللي بيصلي معاك في الكنيسه، مش قادر يغفر لك، مش قادر يسامحك، لكن الهك هو قائد السفينه، هو ربان السفينه. فما دام يسوع في السفينه مش ممكن تغرق ابدا. اسمع الكلمات الجميله وتشجع معايا.

0: أعلى يا موجة وهيجة كمان.
1: أمين.
0: سيد الريس والربان، هو إله الماضي وبكرة، هو حمايتي طول الأزمان. في إله عظيم مسؤول عن كل كبيرة وكل صغيرة في حياتنا. زي ما قلت أحبائي، في أمواج وعواصف على سفينة الحياة، بس كل العواصف والأمواج دي تسكت، تسكت بكلمة. عارفين إمتى ربنا بيتكلم بالأمواج والعواصف؟ لما يلاقيك مش سامع بالصوت بتاع الكنيسة، بالصوت بتاع الوعظة، بالصوت بتاع التأمل اليومي، بالصوت بتاع اللحن والقداس اللي في الكنيسة بتاعتك، المكان اللي فيه ربنا بيكلمك بصوت واطي. بالسؤال، إحنا إمتى صوتنا بيعلى؟ صوتنا بيعلى لما نحس إن اللي قدامنا، اللي قدامنا مش سمعنا. مرة واحد سأل فيلسوف، قال له ليه لما يكونوا في اتنين بيتكلموا كلام حلو مع بعض صوتهم واطي، لكن لما بيتخانقوا مع بعض صوتهم بيعلى، رغم ان هما الاتنين قاعدين فين؟ جنب بعض. طب ما تنرفز بصوت واطي. هو ليه وقت الحب صوتنا واطي ووقت الخناق صوتنا بيعلى رغم ان احنا جنب بعض؟ قال له ببساطة، عشان هما الاتنين لما بيكونوا بيحبوا بعض حاسين ان قلوبهم مالها برضه جنب بعض، لكن لما بيحصل خناق القلوب تعمل ايه؟ القلوب تتباعد. رغم أن الأجساد تتلاحم لكن القلوب تتباعد. فيبدأ كل واحد يعمل إيه؟ يعلي صوته، لأنه حاس أن الشخص الآخر بقى شكله إيه؟ بقى بعيد. متى يتكلم الله بصوت عال؟ عندما تكون مسامعنا لا تسمع الرب. في أصوات أخرى، ركز كده في المكان اللي أنت قاعد فيه في البيت، لو حواليك في البيت اللي أنت قاعد فيه أو المكتب أو أي مكان حضرتك موجود فيه دلوقتي، لو في ساعة حائط، لو في ساعة على الحيط، ساعة الحيط اللي عندك فيها ثلاث عقارب، الساعات والدقائق والثواني، فيهم عقرب بيعمل صوت وهو عقرب الثواني. لو حاولت دلوقتي تسمع صوت العقرب ده، مش

هتسمع. وطول النهار على فكرة عمال يلف كل دقيقة 60 مرة، بيلف في الساعة معرفش كم مرة في اليوم كم مرة، هتلاحظ انك ما بتسمعوش ابدا. عارف امتى تسمعه؟ وانت بتنام بالليل، بعد ما تقفل باب الشقة، تقفل الموبايل اللي في ايدك، تقفل صوت التي في اللي في البيت، وانت حاطط راسك على المخدة تسمع حاجة بتقول تك تك. الله، ده الساعة بتطلع صوت. على فكرة هي طول اليوم بتطلع صوت، حضرتك اللي مشوشر، حضرتك اللي ما كنتش سامع، لانه حواليك فيه في دوشة في دوشة في دوشة. ربنا على فكرة طول اليوم بيتكلم بس انت مش سامع لانه في دوشة. لما طفيت كل حاجة حواليك بدأت تسمع صوت مين؟ صوت الرب. صوت الرب بدأ يوصل ليك. قال المرنم الله بيتكلم لكن قلبي محتاج يتعلم كيف يسمع. تنطفي أنوار الأرضية وارفع قلبي إليه واتطلع. أنا لما بطفي الأصوات الكتير هعرف أسمع صوت الرب. معلش أنا معجب بالمثل بتاع يعقوب، أرجع له تاني. لما صوت الثروة زاد، لما صوت الزوجات الكتيرة زاد، لما صوت الأولاد زاد، كل حاجة زادت، شوشر على صوت الرب. عارف يعمل الرب؟ ياخدك على جنب. عارف لما تكون في اجتماع ولا في الشغل بتاعك ولا في محكمة ولا في عيادة ولا في الشارع، ويجي واحد من بيقول بعد إذنك عايزك في كلمتين على جنب. طالما كلمتين على جنب يبقى كلام خاص ليك. وربنا يا ما قال لك عايزك في كلمتين على جنب، ادخل المخدع، اقعد قدامي. صار رب بعدين، عندي شغل، عندي سفر، عندي معايش، عندي أولاد، عندي عيادة، عندي صيدلية، عندي شغل سباكة، عندي شغل كهرباء، عندي وعندي وعندي وعندي. طب أنا عايزك، عايز أتكلم. في مشاكل في حياتك، في حفرة قدامك، بعدين بعدين بعدين بعدين. يروح يعترض طريقك، ربما بمرض، ربما بخسارة مادية، ربما بفشل، ربما بحزن، عشان أنت بنفسك تروح تقول له تكلم يا رب لأن عبدك عبدك سامع. أرجع تاني للآية، تكلمت إليك في راحتك. وأنت مرتاح كلمك في النجاح، قال لك أديني أكرمتك. كنت عايز تتجوز اتجوزت، تخلف اديتك، ظروفك المادية صعبة عدلتها لك، محتاج الولد ينجح نجح، مجموع اداك كرمك الرب. بس ليه كل ما يكرمني ببعد؟ ما عنديش وقت أقعد عند رجليه علشان أسمع كلامه. يعقوب نفسه لما نقرأ قصة حياته بطريقة تانية في تثنية 32:8، اسمع تقول ايه كلمة الله؟ حين قسم العلي للأمم، حين فرق بني آدم، نصب تخوما لشعوب حسب عدد بني إسرائيل. إن قسم الرب هو شعبه يعقوب حبل نصيبه، وجده في أرض قفر، يعني البلاطة ما عندوش، وجده في أرض قفر، وكمان وفي خلاء مستوحش خرب، فقر خراب ضيق، ما عندوش ولا حاجة. عارف ربنا عمل له إيه؟ 3 حاجات، أحاط به ولاحظه وصانه كحدقة عينه. ده الكلام اللي في الراحة، كنت ولا حاجة خلاك حاجة، ما عنديش إداني، أكرمني بكل شيء لا لا أستحقه. وهي دي النعمة اللي كانت أختنا حنان تقولها من شوية، دي النعمة. النعمة أبسط تعريف ليها، حاجة ببلاش لواحد ما يستاهلهاش. أنا ما استاهلش بس إداني نعمة، أحاط به لاحظه صانه كحدقة عينه. كان في الوقت ده ربنا بيتكلم لينا وإحنا مرتاحين. بس للأسف ربنا لما ريحنا سبناه، ربنا لما ريحنا ما عندناش وقت الاجتماعات، ما عنديش وقت للخدمة، المعايش خدتنا من الرب، والفلوس خدتنا من الرب، والولاد خدونا من الرب. بص بقى الرب عشان يعلمه درس، كمل معاي بعد ما يقول أحاط به ولاحظه وصانه كحدقة عينه، وليه بعدها؟ كما يحرك النسر عشه وعلى فراخه يرف. عارف يعني يحرك عشه؟ يمسك العش ده ويروح قلبه من فوق. العش بيكلمنا عن الاستقرار، الدفء، النعومة. الاستقرار مكان المبيت، الدفء بيحميهم من البرد، النعومة فارش لهم شويتين من تحت شوية ريش. هم وفي قمة الاستتاب الأمني، هم وفي قمة الاستقرار النفسي، هم في حالة الثراء والرغد المادي، هم وفي حالة من الروعة. عاوز أعلمهم الطيران، عايز أعلمهم يتكلوا عليه، يروح يعمل إيه؟ يقلب العش.
هل العش

بتاعك اتقلب اليومين دول بسبب الكورونا، بسبب كلام الناس عليك، بسبب شوية مشاكل صحية، بسبب منافس طلع لك من طريق ونص منغص عليك عشتك، بسبب كلام سلبي بيتقال عليك، بسبب حد يمكن من جوه العيلة أو جوه الكنيسة معكنن عليك ومرر حياتك، كله ده بيعمل إيه؟ بيقلب العش، بيقلب العش. والفراخ وهي بتقع من العش وتهوي وتهوي وتهوي قبل أن ترتطم بالصخر، إيه اللي يحصل؟ يبسط جناحيه. هللويا. عارف يعني يبسط جناحيه؟ يفرد جناحاته وروح طالع بيهم.

0: يرجعهم فين تاني؟ ويرجعهم العش تاني. قل لي في الوقت ده ما هي لغة الطيور؟ لو يعني طائر من الفراخ الصغيرين أعطي له أن يتكلم، إيه اللي هقوله عن أبوه؟ الله يسامحك، كان يوم يسعد يوم بيت أبونا، كان يوم يسعد يوم ما عرفناك. في أب يعمل كده في عياله، في أب يقلب العش بأولاده، أنت هتموتنا، يقول طب خدوا نفسكم، خدوا نفسكم. ياخدوا نفسهم وهم عمالين يقولوا حسبي الله ونعم الوكيل فيك واللي أنت عملته، وعمالين يدعوا على أبوهم. ياخدوا نفسهم، يروح يعمل إيه؟ يقلب العش مرة تاني، ومرة التالتة والرابعة. بس عارف بعد تالت ورابع مرة النسر الصغير ده يعمل حركة لا إرادية، عارف الحركة دي؟ يفرد جناحاته ويبدأ يطير يطير ويطير، واعتقد هلف ولفتهم في الجو، ويجوا عند رجلين أبوهم ويقولوا له حقك علينا، إحنا أسفين، إحنا كنا بنقول إن أنت ما تنفعش أب، أنت أعظم أب، كنا بنقول إن أنت ما بترحمش، أنت أكتر حد عندك رحمة ومحبة. كمل معاي الآية بعد ما يقول يحرك النسر عشه وعلى فراخه يرف يبسط جناحيه ويأخذها على مناكبه، يقول بعدها هكذا الرب، زي ما النسر عمل مع أولاده هكذا الرب وحده اقتاده وليس معه إله أجنبي، أركبه على مرتفعات الأرض فأكل ثمار الصحراء، أرضعه عسلا من حجر وزيتا من صوان الصخر. يخلي الحجر ينزل عسل، ويخلي الحجر والصخر ينزل زيت، عارف امتى؟ لما تقبل انه يتكلم ليك والعش ماله، والعش مقلوب. ما هو تكلم والعش معدول ما سمعتوش، ما هو تكلم وانت ناجح ما سمعتوش، ما تكلم وانت في ايدك قرش ما سمعتوش، ما تكلم وما فيش كورونا ولا مرض ما سمعتوش، سمعته وانت على فراش المرض، سمعته وانت على سرير المرض، سمعته وانت في ازمه او ضيقه ماديه او نفسيه او صح. اوعى تزعل، اوعى تزعل. على فكره لما ربنا بيأدب او يسمح بالوجع ده التصرف الطبيعي للرب ولا الغريب؟ لا ده الغريب. سفر اشعياء يقول عن الامر ده لان هذا فعله الغريب، يعني الطبيعي بتاع ربنا ما بيأدبش، الطبيعي بتاعه بيحب. هو احنا الطبيعي نحب في اولادنا واحيانا نأدبهم، ولا الطبيعي نأدبهم واحيانا نحبهم؟ لا، الطبيعي بنحبهم واحيانا بنأدب، ده اللي الرب بيعمله. ربنا مش قاصد يوجع قلبك ولا يكسر قلبك، ربنا مش عايز يخليك متمرمر وناقم ومتضايق من ربنا، لا، هو بيحبك يا اللي عمال تعاتب الرب. ربنا من خلال الاحداث دي بيكلمك، ما تخافش، ما تخافيش. الكلمات اللي جاية بتقول لك ما تخافش، ما تخافيش. في الآخر كل حاجة فين؟ في إيدي. في الآخر نفس الإله الذي صانه كحدقة عينه، نفس الإله الذي أحاط به، نفس الإله الذي لاحظه، هو نفس الإله اللي بيقلب العش، هو نفس الإله اللي بيفرد جناحاته. بس ربنا بيتكلم مع كل واحد بطريقة. يتكلم معي أنا ممكن بالتأديب، ممكن تكلم مع أختي حنان بالوعظة والترنيمة. عارف مين اللي بيحدد الطريقة اللي ربنا بيتكلم بيها؟ مش الرب،
1: الشخص
0: نفسه. أنت نفسك، الشخص نفسه. في أب يبقى عنده ثلاث أولاد، يقول لك الولد ده أنا عارفه بنظرة بياخد باله من الكلام، واحد تاني مش محتاج نظرة، محتاج أقعد معه وأعمل إيه؟ وأتناقش. واحد تالت لازم يتطش ألم، هو عارف عياله. أنا عارف الولد ده عنيد والولد ده حساس، أنا عارف. ربنا بيعمل كده. حضرتك اللي بتحدد الطريقة اللي ربنا اللي بيتكلم بيها. زمان ظهر لإيليا، إيليا كان ساعتها زعلان من الرب جدا، قال له مالك هنا يا إيليا؟ قال لي أنت السبب في اللي أنا فيه ده يا رب، غرت غيرة للرب، بنو إسرائيل قتلوا أنبياءك، هدموا مذابحك، نقضوا عهدك، وبقيت أنا وحدي، وإيزابل هتضيعني. وراح ساب ربنا وقعد جوه المغارة. يقول كتاب راح الرب ظهر في إيه؟ في ريح. قال لك الرب في الريح، ولم يكن الرب في الريح. بعد الريح حصل ايه؟ زلزلة، الجبل اتزلزل. قال الرب في الزلزلة، ولم يكن الرب في الزلزلة. بعد كده نار ودخان، لم يكن الرب في النار. عارفين الرب ظهر فين بعدين؟ صوت منخفض خفيف. في واحد ربنا يكلمه في صوت منخفض خفيف، هو نايم يشوف حلم، او هو بيقرا الكتاب آية تلمسه، واحد يروح يحضر اجتماع تلمسه ترنيمة، تلمسه وعظة، كلمة في القداس تلمسه، كلمة في اجتماع تلمسه. بس في واحد تاني ممكن على فراش المرض

0: بعد حادثة يعرف رد بعد حادثة عربية، واحد تاني وهو حاطط جهاز الاكسجين واخد كورونا يرفع قلبه للرب يسلم حياته للرب. ولو وقت الحلقة يسمح احكي اختبارات كتير عن ناس في الكورونا عرفت الرب، وناس وهم على فراش المرض عاملين حوادث يا ما كان كل حياتهم بعيدة، بس هم على فراش المرض عرفوا الرب. لي صديق عزيز في مدينة اسمها بيرث في استراليا، اتقابلت معاه، قد يكون بيسمعنا دلوقتي، اسمه كارلوس. كارلوس قضى أيام شبابه عايش حياته بعيد عن الرب، يعمل كل اللي بيعمله أي شاب في الدنيا. عرف الرب في دقيقتين بعد ما عمل حادثة بعربيته وطبقت العربية، وهو طلع جسمه كله متكسر وهو على السرير متكسر رفع قلبه للرب. والنهاردة وهو على كرسي متحرك خادم للرب على القنوات الفضائية وفي بيته. ده صوت الرب. واحد يقول ايه هو ربنا يعني لازم يكسرنا عشان نرجع له؟ مش هو اللي كسرك، انت اللي جبته لنفسك وعشان بيحبك. واحدة زمان وهي طالعة من بلدها ممشوقة القوام مرفوعة الهامة طالعة بعظمة وروعة قدام الناس، وهي راجعة محنية، يعني خط الشعر الأبيض رأسها ووشها مقطب الجبين وعابسة ومكشرة وضهرها بقى محني. أول ما شافوها كل البلد قالوا إيه؟ أهذه نعمي؟ دي نعمي اللي طلعت من البلد طول بعرض؟ قالت لهم إيه؟ لا تدعوني نعمي بل ادعوني مرة. ليه مرة؟ جابت كله في ربنا، لأن القدير قد كسرني، الرب قد أذلني لأنه أمرني، إني خرجت ممتلئة ورجعني الرب إيه؟ فارغة. قالت على ربنا أربع كلمات: ربنا كسرني، ربنا مررني، ربنا ذلني، ربنا فرغني. بس حتى لو ربنا عمل معاك دول نشكر رب إنه عمل كده. عارفة ليه؟ لو ما كانش عمل كده معاك يا نعمي ما كنتيش عملت إيه؟ ما كنتيش رجعت تاني. يبدأ رعوس واحد بعبارة حدث جوع في الأرض، أيام حكم القضاء حدث جوع في الأرض، بس ينتهي بإيه؟ افتقد الرب شعبه في حصاد الشعير. عارفين؟ لولا التكسير ده ما كانتش نعمي رجعت، ولو ما كانتش نعمي رجعت ما كانتش تعرفت على مين؟ على بوعز، ولو ما كانتش اتجوزت بوعز ما كانش جميع بقى كده لغاية ما نوصل لداود، ومن داود اتولد مين؟ يسوع المسيح. لو شايف الخطة ماشية ازاي؟ هي خطة سيدك بيدبرها. عشان كده ما تخافش وما تخافيش، في واحد بيسوس هذا الكون، في واحد بيمشي كل حاجة مش زي ما انت عايز لكن زي ما هو عايز. خلينا نسمع أختنا حنان في الترنيمة الجميلة اللي جاية دي.
1: موجود سمعك وبيظهر لك.
0: أمين.
1: زي ما قلنا وقلت حضرتك، لما بنميز صوت الرب بيظهر بكل مجد وبكل رفعة. عشان كده ننتظر لما نطلب شيء والرب يتأنى في الاستجابة. مش معنى كده أنه هو ما بيحبنيش، ده هو شايف توقيت معين. هو بيسمع ويستجيب.
0: في اسم يسوع.

0: ربنا يبارك بجد اختي حنان، ترانيم رائعه وممسوحه، بارك الرب صوتك ويبارك بجد باسم ووسام، عاملين انعاش في الاستوديو، ربنا يبارككم بجد.
1: شكرا.
0: الرب بيتكلم قلنا امتى؟ في قلب العطاء، بيدينا بيكرمنا، ده نوع من انواع التكلم الى قلوبنا. لكن كمان عرفنا كويس جدا الله بيتكلم حتى في البلاء. طول ربنا بيبعت بلاء، لا طبعا حاشا، بس عاوز اقول اللي انت شايفه بلاء، اللي انت شايفاه انه حاجه مش كويسه، لا ربنا

قاصد يتكلم من خلاله. يا جماعه ربنا ما عندوش حاجه اسمها صدفه، ربنا ما عندوش صدف، تقول بس هي صدفه كده، احنا حظنا كده، اسمتنا ونصيبنا كده، كل ده كلام البشر. لكن ربنا كل حاجه بتحصل عنده بيكون ليها ترتيب. تعرف انه مرات كتير الازمه بتاخدك عشان تتكلم مع الرب؟ انت ممكن تقضي حياتك كلها تسمع عن ربنا بس، تسمع وعظ والحان وقداسات وتحضر اجتماعات وخدمات، عمال تسمع تسمع تسمع عنه. عارف انه الازمه ممكن تخليك تحولك من واحد بيسمع عن ربنا لواحد بيتكلم مع ربنا. ايهما اعظم، انه احنا نسمع عنه ولا انه احنا نتكلم معاه؟ طب افكرك بواحد حضرتك عارفه كويس وياما سمعت عنه. واحد كان عمال يسمع عن الرب وفرحانه بيسمع عن الرب، عنده ولاد وعنده بنات، عنده ثروة، عنده خير ربنا مال الدنيا، وفجأة ساعة واحدة كل حاجة راحت. الأولاد بيأكلوا وبيشربوا في بيت أخوهم الكبير، جت ريح ضربت البيت، الكل مات، نار الله نزلت من هنا والسابئيون جم من هناك، وكل الثروة بتاعت عمنا أيوب عملت إيه؟ راحت وضاعت. شوية جاله قرح رديء، جاله مرض بعيد عنك زي الكانسر اشتغل في الجسم كله. امراته قالت له احنا كفرنا من اللي ربنا بيعمله معاك ده، بارك الله ومت. لسه متمسك بكمالك حتى امراته اتقلبت عليه. اصحابه في البداية يعني رقوا لحالة ايوب، بعد شوية اتقلبوا عليه. وفضل يقول للرب انت فين؟ ما تتكلم معايا، انت ليه مخاصمني؟ رد عليا، جاوبني، اتكلم اتكلم اتكلم. اللي عمالين يتكلموا اليفاز التيماني، صوفر النعماتي، معرفش بلدد الشوحي، اليهو بن برخائيل، انت فينك من ده كله؟ زي ما انا عارف انه في ناس دلوقتي بتسمع الحلقه عمال تقول للرب انت فين؟ انت فين من المرض اللي انا فيه ده؟ انت فين من الكرسي المتحرك اللي انا قاعد عليه ده؟ انت فين من الحاله الماديه الصعبه دي؟ انت فين من الاكتئاب اللي عندي او عند اولادي؟ انت فين من المعايش اللي واقفة؟ انت فين يا رب؟ ايوب عمال يقول للرب انت فين؟ مرة قال له فهمني لماذا تخاصمني؟ قول انت زعلان مني في ايه؟ مرة تانية قال له كلمة اصعب، قال له لماذا جعلتني عاثورا لنفسك؟ عارف يعني ايه عاثورا؟ يعني حتة حجر وانت وداخل تخبط فيا، وانت خارج تخبط فيا. مرة قال له كلمة اصعب كمان، قال له هل قوتي قوة النحاس؟ هو أنا حديد؟ أنا تعبت يا رب، نجوت بجلد أسناني، أنا الحاجة الوحيدة اللي فيا لسه كويسة حتة اللسان ده، أنا كل حاجة عندي راحت. بس اسمع الكلام الحلو، وأجاب الرب من العاصفة أيوب، شكرا لله من كل، بدأ يتكلم. ربنا بيفضل ساكت ياخد كل اللي جواك، وبعد ما تخلص يبدأ يتكلم. وأول كلمة قالها لأيوب فاكرين إيه؟ أسألك فتعلمني. مش عامل نفسك جهبذ وعبقري، مش عامل نفسك عندك أسئلة كتير ومحدش يقدر يرد عليك. ما فعل أيوب كده للرب، قال من يعطيني أن أراه فأملأ فمي حججا. أنا بس لو أشوف ربنا أقول له كلام للصبح بس هو يسد معايا. سد مع الرب؟ لا ما سدش. ليه ما سدش؟ ده الرب اللي بيتكلم، قال له كلام كتير كتير كتير ما فيش مجال نتكلم عنه. بس حد فاكر في الآخر أيوب قال إيه للرب؟ قال له هذه الكلمات، قال له بسمع الأذن قد سمعت عنك، أما الآن فقد رأتك عيناي، أما الآن فقد رأتك عيناي. يا جماعة أيوب ما شافش الرب ومراته عقلة، ما شافش الرب وعياله كتير، ما سمعش الرب وشاف الرب والثروة مالية البيت، لكن عرف الرب وتكلم مع الرب وتراءى له الرب امتى؟ لما كل حاجة جت على الأرض، لما طلع كل علامات الاستفهام اللي جواه. يا جماعة لو ما كانش يوحنا اتنفى في جزيرة بطمس، ما كناش عندنا النهاردة حاجة اسمها سفر الرؤية. ويقول كنت في الجزيرة التي تدعى بطمس، بس يقول ايه كمان؟ كنت في الروح في يوم الرب. الوقت اللي فيه الدنيا من حواليك بتنشف، لما ربنا بينشف كل الينابيع، لما ربنا بيجفف كل المنابع بتاعت المية، لما ربنا بيقفل الأبواب اللي انت تعودت لما تتخنق تجري عليها، الناس اللي بالنسبة لك صدر حنين بتفضفض معاهم وتستريح،

0: لما الناس دول يبقوا مش موجودين، لما الابواب اللي كانت مفتوحه تتقفل، لما الثروه والحاجات اللي مسنود عليها فجاه تضيع، عارف ربنا بيعمل ايه؟ بينشفها حواليك عشان ترفع عينك ليه هو بس. واحده زمان اسمها جومر في سفر هوشع، جومر لما الدنيا واسعه خانت الرب، خانت جوزها وجريت ورا محبيها. عارفين الرب عشان يرجعها عمل ايه في هوشع 2؟ قال ها انا ذا اسيق طريقها بالايه؟ بالشوك. زي لما يكون في حديقه قصر عايزين يحموها من اللصوص والحيوانات يحطوا ايه؟ سلك شائك. ها انا ذا اسيق طريقها بالشوك، وايه كمان؟ وابني حائطها، ابني حيطه سد فلا تجد مسالكها. حينئذ تقول ارجع الى مين؟ ارجع الى رجلي لانه خير لي. عارفين بعد ما ترجع لجوزها وراجلها يعمل ايه؟ مش يخبطها قلمين، مش يلطشها، مش يقول لها تستاهل اللي جرالك، مش يقول لها هزلك. اقرا هوشع 2، ها انا ذا اذهب بها الى البريه والاطفها، ها انا ذا اتملقها. يقول كتاب وهي تغني كايام صباها وكيوم خروجها من ارض مصر. خد اللي جايه دي، ووادي عخور بابا للرجاء. الحته اللي فيها اتكسرت، الحته اللي فيها اتهزمت، ربنا يرممها من جديد. بس على فكره جومر ياما الرب يتكلم وهي معاها محبيها اللي بيدوها ايه؟ الخمر والزيت والصوف والكتان واشربتها، ولا كانت مديه ودنها للرب. اول ما اتبنى الحيط، اول ما سيج حولها بالشوك، بدات تقول ارجع الى رجلي. ده اللي الرب بيعمله. ربنا بيتكلم بيتكلم بيتكلم بيتكلم، انا مش فاضي مش فاضي مش فاضي، عندي علاقاتي، عندي نزواتي، عندي شري، عندي بيزنس بتاعي، عندي وعندي وعندي. روح ياخدك في حته بعيد عشان يقول لك الكلمتين دول اللي قالهم هوشع لجومر. يقول له اخطبك لنفسي الى الابد، واخطبك لنفسي بالاحسان، واخطبك لنفسي بالمراحم. نسمع الترنيمه اللي جايه نتشجع بيها ونتعزى بيها قبل الرب ما يكمل لنا الكلام. احبائي اتفضلوا.
1: ده ما فيش زيي.
0: هللويا.
1: ولا له شبيه.
0: نعم.
1: ولا حد من البشر
0: نعم.
1: يساويه.
0: نعم. هللويا.

0: هاليلويا، ربنا يباركك بجد يا حنان. قد ايه استمتعنا جدا جدا، يعني للاسف الحلقه خلاص بقى فيها دقايق ما حسيناش بيها بجد.
1: ده انا اللي اسعد.
0: باركنا بيكي وتشجعنا بيكي بكل ترنيمه ومسحه ربنا اللي على صوتك. ربنا يستخدمك اكتر واكتر. بشكرك بجد وبشكر كل الحبايب اللي معانا. شكرا ليكي باسم، بشكرك. اسامه ربنا يبارككم، باركنا بيكم جدا جدا. عزيزي المشاهد، زي ما كنا بنسمع مفيش زيه ومفيش حد يساويه، عشان ببساطه على قلبه انه يتكلم ليك. ويمكن صدقني لو ليك فتره ما سمعت الصوت بيتكلم ليك، مين عارف، يمكن الحلقه دي كلها معموله النهارده عشان بيقول لك انا بتكلم ليك، انا بتكلم ليكي. هو جاي النهارده عشان يتكلم لينا. عرفنا انه بيتكلم لينا لما بيدينا، يتكلم في قلب العطاء، وبيتكلم لينا لما في الازمه يهدينا في قلب البلاء. لكن أختم في الكام دقيقة بالفكرة الثالثة قبل ما استودعكم في عناية القدير. بيتكلم لينا رغم الانحناء. في وقت الواحد فينا مش قادر يتكلم، مر عليك الوقت ده إنك مش قادر تتكلم، كل اللي بتقوله آه أو قاعد ساكت بس. أجمل حاجة إنه ليك إله بيسمع لغة الصمت. في مزمور 5 المرنم يقول له تأمل يا رب صراخي، يقول له في أول المزمور اصغي لكلماتي. طب أنا فاهم يعني واحد يصغي الكلمات، لكن إيه تأمل صراخي؟ هو الصراخ محتاج تأمل؟ آه، عشان لما بقول آه ولما بصرخ دي جواها مشاعر، ودي جواها وجع قلب، ودي جواها كسرة نفس. الرب بيتأمل صرخاتك، الرب عارف وجعك. لو أنت محني اليومين دول، لو بتسمع الحلقة دي وأنت في موضوع جاسم على صدرك، في موضوع ثقيل على كاهلك، في موضوع واجع قلبك ونفسيتك، الرب بيسمع للمنحني. روح معاي لمزمور 145، اسمع يقول ايه. الرب عاضد كل الساقطين، وايه كمان؟ ومقوم كل المنحنين. يمكن لا قادر اصلي ولا قادر اتكلم ولا قادر احكي ولا حد حاسس بيا. في الانحناء ربنا بيتكلم، يقدر ياخد بايدك. ما هطول ما انت واقف على رجليك انت مش طايل حتى تتكلم معاه وراسك فوق، لكن لما بننحني

نتكسر بيجي بياخدنا من تحت، بيجي يسمعنا، بيجي يشجعنا. فاكرين لما جابوا واحدة ست زمان؟ الست دي اتقال عنها في يوحنا 8 امرأة أمسكت في ذات الفعل، وقالوا له نعمل ايه للست دي؟ موسى قال إنها ترجم، وأنت ماذا تقول؟ ايه رأيك؟ ترجم أم ترحم؟ نسيب النقطة ولا نشيلها؟ لو سيبنا النقطة ترجم، يبقى أنت ما فيش فرق بينك وبين موسى، ولو شلت النقطة وقلت ترحم، لا، يبقى موسى يعني بيتكلم عن الوصية وعن الاحترام، وأنت عايز البلد يبقى كلها شر وخطية. ترجم ولا ترحم؟ حد فاكر عمل إيه؟ انحنى إلى الأرض. أنا أعتقد الست دي ما كانتش شافت الرب، رغم إنها سامعة الصوت الناس حواليها، بس راسها كانت فين؟ راسها كانت في الأرض ومنكسة الرأس. أول الرب ما انحنى شافت الرب، كأن الرب عاوز يقول أنا عايز اللي راسه في الأرض يشوفني، اللي راسه في الأرض يشعر إن أنا معاه. قال لها سؤال في الآخر، يا امرأة أين هم المشتكون عليك؟ أما دانك أحد؟ لا يا سيد، هللويا، ولا أنا ولا أنا أدينك. ياللي أنت مدان في عين الناس وسمعك بتقول أنا السبب، أنا اللي جبته لنفسي، ما أنا اللي غلطت الغلطة دي، ما أنا اللي دخلت في الشراكة دي، ما أنا اللي دبست نفسي في العلاقة دي، ما أنا اللي عملت الموضوع ده، محني؟ محني. بس بيتكلم، وانت بتتكلم جوه نفسك ربنا بيتكلم لقلبك النهاردة، قول لك أنا سامع كل كلمة بتقولها، أنا عارف أن أنت مليان بتأنيب الضمير لنفسك، أنا عارف أن أنت ممتلئ بشعور الذنب، أنا عارف أن أنت بتجلد ذاتك وتسحق نفسك بسبب أخطائك، بس رغم ده كله أعرف أصلح، رغم ده كله أعرف أركب البزل اللي اتلخبط، أعرف أرجعك لنفسك من جديد. عارف ليه؟ لأنه مكتوب عني فتيلة مدخنة لأطفئ، وقصبة مردودة لأقصف. لو وصلت لحالة القصبة المردودة الفتيلة المدخنة، لو وصلت لحالة الانحناء، يعرف ياخدك ويقيمك من تاني. هو مقيم الساقطين، هو عاضد الساقطين، ومقوم كل المنحنين. عندما يتكلم الله، يتكلم إلينا في راحتنا في قلب العطاء، يتكلم إلينا في ضيقتنا في الضيق والبلاء، يتكلم إلينا في انحناء أنفسنا وأجسادنا بالرغم من الانحناء. أصلي من كل قلبي أن يكون الرب كما تكلم إلي وإلى أختي وأحبائي في هذه الحلقة، يكون قد تكلم إلى قلبك وهمس إلى نفسك. ونلتقيكم في حلقة جديدة من برنامجكم جه وقتك، والرب معك.

أحبة المشاهدين في كل مكان في العالم، برحب بكم ترحيب خاص في اسم ربنا يسوع المسيح، وحلقة جديدة وأطلبوا تجدوا. وبنشكر ربنا لأجل كل مرة الرب بيباركنا

0: وبنثق انه بيبارككم معانا، لان احنا بنشعر بالبركه في الاستوديو، فبالتالي انتوا بتشعروا فيها معانا من خلال الكاميرات. عشان كده لينا احسان جديد ولينا بركه جديده النهارده من الروح القدس. بيشرفني يكون معايا في الحلقه غني عن التعريف قسيس أليكس. اهلا بيك قسيس أليكس.
1: برحب بيك اخت سلوى، واشكرك على الاستضافه وقناه الكرمه وكل احبائي اللي معانا.
0: امين.
1: في الكنترول والصوت والصوره، الرب يبارك كل طاقم الكرمه وخدمتها.
0: امين في اسم الرب يسوع. والنهارده عندنا عنوان رائع جدا، ان الروح يعين ضعفاتنا. الروح القدس بيعين كل ضعف فينا، ده شيء معروف، لأننا كتير نصلي صلاة إحنا مش فاهمين بنقول إيه ولا إحنا محتاجين إيه، لكن عارفين في الوقت اللي إحنا لا نعلم ما نصلي لأجله كما ينبغي، الروح القدس يشفع فينا. أولا بيعين ضعفتنا، ثانيا بيشفع فينا بأنات لا ينطق بها. ده شيء رائع جدا انه بيشفع في ضعفنا وفي صلواتنا اللي مش كامله، وبنطلب امور معظمها جسديه ومعظمها ارضيه، وبنكون محتاجين لامور روحيه كتير جدا ما بنقولهاش في صلواتنا، بس الروح القدس بيوصلها لله الاب ويقول له سلوى محتاجه حكمه، سلوى محتاجه نعمه، سلوى محتاجة بركة منك. كل الأمور اللي احنا محتاجينها ومش بنطلبها لأجل حياتنا وعملنا وخدمتنا، روح القدس بيعرف يوصلها. حتى لو احنا أنينا في أي طلب حتى جسدي وما طلبناهوش، برضو بيوصله. مبارك اسم الرب. عشان كده هنقرأ مع القسيس أليكس بعض الأعداد اللي جت في رومية 8.
1: شكرا لأجل المقدمة. الرومية 8 بيورينا إزاي روح الله بيعالج الجسد، بيعالج الخطية، بيعالج العجز، بيعالج الضعف، بيعالج أمور كثيرة جدا. فمن عدد 6 كده نقرأ بعض الأعداد لغاية 26، بيقول الذين هم في حسب الجسد فبما للجسد يهتمون، ولكن الذين حسب الروح فبما للروح. لأن اهتمام الجسد هو موت، ولكن اهتمام الروح هو حياة وسلام. بيكمل أيضا بيقول عدد 11 من رومية 8، إن كان الروح الذي أقام يسوع من الأموات ساكنا فيكم، فالذي أقام المسيح من الأموات سيحيي أجسادكم المائتة أيضا بروحه الساكن فيكم. فإذا عدد 12، أيها الإخوة نحن مدينون ليس للجسد لنعيش حسب الجسد، لأنه إن عشتم حسب الجسد فستموتون، ولكن إن كنتم بالروح تميتون أعمال الجسد فستحيون. عدد 14، لأن كل الذين ينقضون بروح الله فأولئك هم أبناء الله. إذ لم تأخذوا روح العبودية. عدد 15، أيضا للخوف، بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا أبا الآب. أيضا بنروح بعد كده لعدد 22، ولنعلم أن كل الخليقة تئن وتتمخض معا إلى الآن، وليس هكذا فقط، بل نحن الذين لنا باكورة الروح نحن أنفسنا أيضا نئن في أنفسنا متوقعين التبني فداء أجسادنا، لأننا بالرجاء خلصنا، ولكن الرجاء المنظور ليس رجاء، لأن ما ينظره أحد كيف يرجوه أيضا. ولكن إن كنا عدد 25 نرجو ما لسنا ننظره فإننا نتوقعه بالصبر، وكذلك الروح يعين ضعف أيضا يعين ضعفاتنا، لأننا لسنا نعلم ما نصلي لأجله كما ينبغي، ولكن الروح نفسه يشفع فينا بأنات لا ينطق بها. شكرا.
0: أمين أمين. تفضل صلي لنا حتى الأسيس.
1: يا رب نشكرك لأنك قدمت لينا جسدك على عود الصليب، وقدمت

0: أنت لنا شركة جسدك ودمك يا رب لكي تحيا فينا، ولم تتركنا بدون قوة، ولم تتركنا بدون مناعة ولا أجسام مضادة، لكن قلت لا تبرح أورشليم إلى أن تلبس قوة من الأعالي، قوة ضد الخطية، قوة ضد الجسد، قوة للمعونة، لأنه ليس فرق عند الرب أن يعين بالقليل أو بالكثير. ونحن ننتظرك يا رب في هذه الحلقة معونة لنا ولكل مشاهد ولقنوات الكرمة وخدام الكرمة وخدمات الكرمة وكل من يشاهدنا يا رب ينال القوة التي تنتهر كل ضعف، تنتهر كل مرض، تنتهر كل انحناء، وتعطينا يا رب أن نعيش باهتمام الروح الحياة والسلام والبر والفرح في الروح القدس، وليس اهتمام الجسد الذي هو موت. ولكن نشكرك يا رب لأن زخرت لينا في جميع كنوز الحكمة والعلم لكي نرفع عيوننا إلى العلاء، إلى يسوع، ونثق يا سيد الرب أننا نتغير من مجد إلى مجد إلى تلك الصورة عينها. نشكرك يا رب لأن مقابلات كثيرة في هذا الأصحاح، الآلام يقابلها الأمجاد، السلوك بالجسد يقابله انقياد أولاد الله بروح الله. نطرح كل طبيعة فاسدة ونطرح عنا كل خطية محيطة بسهولة، ونتقدم بقوة روحك في الصبر في الجهاد الموضوع أمامنا في اسم يسوع.
1: آمين. مبارك اسم الرب. ربنا يباركك يا أسيس في اختيار الموضوع الرائع ده. والروح أيضا يعين ضعفاتنا.
0: نعم.
1: طيب المكالمات هتبتدي، أو معنى أصح ابتدت، بس هنأجلها 10 دقايق علشان نلحق نقول حاجة في الموضوع الرائع ده. كيف أعان الروح القدس أبطال العهد القديم، يوسف، موسى، يشوع، كالب، كيف أعانهم وكيف أعطاهم حكمة ونعمة وبركة؟
0: هو الأصح ده بيوضح لنا مقابلات في نعمة الله في رومية 8 وعمل روح الله اللي تجلى في كل قديسين العهد القديم والجديد. فمثلا المقابلات اللي في الأصحاح اللي موجودة بيقول كده: ما كان الناموس عاجزا فيما كان ضعيفا، في عدد 3 بالجسد، أول حاجة، أول معونة الرب ادهلنا في الصليب، أرسل ابنه في شبه جسد الخطية ولأجل الخطية. أول حاجة الرب بيدينا الخلاص منها، الخطية الساكنة فينا والخطية المحيطة بينا. فعشان كده كان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا، ووجد قلب يشوع وكالب ابن يفنة إنسانان حسب قلب الله. فالبداية بتبدأ من خلاص المسيح من جسد الخطية اللي احنا بنعيش. بعد كده في ناس بس بتتوقف عند حد الخلاص، يقول لك مش قادر أكمل أعمل إيه. فالرب ادانا أيضا بيقول الذين في عدد 5 هم حسب الجسد فبما للجسد يهتمون. اهتمام الجسد اللي هو عداوة لله، بس نأكل ونشرب لأننا غدا نموت. في ناس تيجي تقعد يقول لك أنا عاوز بس كلمة من الله اللي بيها أقدر أكمل بيها كده وخلاص، لكن من غير علاقة، من غير شركة. هو إلهنا مش إله المصالح، إلهنا يا ابني اعتني قلبك ولتلاحظ عيناك طرقي. فهو يا أب الكل يا مش إله حاجة خالص، هو إله الكل وأبو الكل وعلى الكل. فعشان كده الرب بيدعونا بعد الخلاص أن ننقاد بروح الله، واهتمام الروح اللي هو عكس اهتمام الجسد كلها مقابلات. يعني يقول اهتمام الجسد اللي هو موت، اهتمام الجسد اللي هو عداوة لله، لكن في المقابل في اهتمام تاني. أنا مش حاطط همي على الجسد ولا همي على العالم ولا همي على بكرة، لكن أنا مهتم بقيادة روح الله في الحياة والسلام. كل الأصحاح ده مقابلات جميلة جدا. بيقول وأما أنتم فلستم في الجسد، أمال إيه؟ بيقول بل في الروح، مش مع الروح. شكرا أخونا المخرج اللي بيطلع لنا الأعداء. يعني إيه في الروح؟ إن كان روح الله ساكنا فيكم. في ناس بتبقى عاوزة لقطة من الملكوت، يا رب حل لي المشكلة.

0: المشكلة الفلانية، يا رب اعمل كذا، لكن يسكن فيا كل يوم وكل لحظة في صحياني وفي منامي ويقودني ويرشدني ويعلمني الطريق. لا، أنا عاوز بس إيه، باركني في الناحية دي وتطلع مشكلة جديدة ويطلع هم جديد ويسقط ويقوم ويسقط ويقوم. طيب عشان كده في رومية 7، يعني رومية 8 حل الرومية 7، بولس كان قديس عظيم، في رومية 7 يقول كلما أريد أن أفعل الحسنى أجد الشر حاضر أمامي، وفي النهاية لا، الشر هو اللي بينتصر. إذن لست أفعل الحسنى، بل الشر الذي لست أريده إياه أفعل. مغلوب على أمره، في شره، في الجسد، في النجاسة، في الخطية، لغاية لما وصل لرومية 8 إن إحنا محتاجين مش نفحة من الله ولا حتى أنه يحللي المشكلة الصغيرة، أنا محتاج روح الله يقودني، أنا محتاج روح الله يسكن فيا. فبيقول لما بيسكن كان المسيح فيكم، الجسد ميت بسبب الخطية. كل دون إيه، مقارنات. يعني ناس بيقول لك أنا فيا الخطية دي وعندي وأصلي وفصلي ومش راضي عن نفسي خالص. يدعونا الرب مش بس سكن المسيح، لكن سكن الآب والابن والروح القدس يخلصنا إلى التمام. الروح حياة بسبب البر. طيب عمل روح الله بيوصل لدرجة إيه؟ في عدد 11 بيأكد دينا أنه عمل القيامة بالروح القدس الذي أقام يسوع من الأموات ساكنا فيكم، نفس الروح اللي أقام يسوع من الأموات يقيمنا من موت الخطية، سيحيي أجسادكم المائتة أيضا. بس إيه، مش بروحه اللي بيجي زيارة مرة ويمشي ولا اديني قوة وامشي، لا، الساكن فيكم. أنت لو ساكن في بيتك بتروح بيتك كل يوم، بتنام هناك، بتاكل هناك، بتشرب هناك. فالرب هنا بيدعو إلى السكنة مش الزيارات الخاطفة. فبيقول إن كنتم بالروح عشتم حسب الجسد تقريرين. عدد 13، القرار عشت حسب الجسد ده مش يمكن تحيا وتموت، لا، كلمة ستموتون، في ناس بتموت في الخطية وبتموت في التجارب. في ناس بيقول لك جربت الزوج الأول وما نفعش، والتاني وما نفعش، وثلاثة أربعة خمسة زي السامرية، لأنه لم يرتبط بروح الله بالخطبة الحقيقية، خطبتكم لرجل واحد ليقدم عذراء عفيفة للمسيح. فعشان كده بيدعونا الله للارتباط الحقيقي بيسوع المسيح، وبيقول كده أولئك أبناء الله الذين ينقضون بروح الله. أنا مش عاوز روح الله بس مجرد يديني حل المشكلة الفلانية، أنا عاوز قيادة كاملة. القيادة بتحتاج لذهن، والقيادة عشان أمشي به ناحية ونتحرك ونوجد، أنا عاوز القيامة الكاملة، الروح الكامل العمل. فبيقول يعني آلام الزمان الحاضر كمان مهم جدا. 18، في ناس بتشتكي السلوى، يقول لك ليه الآلام بتزيد في حياتي، ليه المصارعات بتزيد، وانا عملت ايه علشان اعاني كل المعاناة اللي بعانيها من اشخاص ومن ناس. الحقيقة ارتفاع سقف الآلام بيقابله ايه، ارتفاع سقف الامجاد. ما فيش واحد بيبقى بطل، او البطل في الملاكبة ما بياخدش البطولة ولا بياخد المركز الاول الا لما يصارع. وإحنا مصارعتنا مش مصارعة مع الناس اللي حوالينا، لكن مع الرياسات والسلاطين اللي ما يقدرش عليها. إن كنت بروح الله، لو النهاردة في شيطان في البيت، إن كان في شيطان في العادات، إن كان في شيطان محيط، ملوش غير عمل روح الله اللي يقدر يخرج شيطان النجاسة المثلية الجنسية، شيطان الضعف، المرأة المنحنية من ضعف كتير. ناس كانت بتيجي للرب بأمراض، لكن يقول لك انتهر الروح، وقال له أخرج بروح الله.
1: مجد للرب. رائع جدا. طيب قبل ما ندخل في المكالمات، عايزة أسأل عن كالب. يقول لك كانت له روح أخرى. يعني إيه كالب كان ليه روح أخرى؟
0: يعني الرب لما أرسل 12 واحد يتجسسوا الأرض، أرض العمالقة وكنعان، العشرة أو المعظمهم رجعوا قالوا لا، ده احنا كنا في عيونهم كالجراد. وفي ناس كده حاسة أنها صغيرة جدا في عيون أنفسها،

0: يقول لك انا ما اقدرش على الموضوع ده، انا ما اقدرش يعني وانا جاي امريكا الناس قاعد ترعبني تقول لي انت ولا معاك فلوس ولا معاك امكانيات ولا عندك اي حاجه، انت هتتاكل هناك هتروح هناك. بس انا كنت واثق في الهي. يعني في ناس قدامها قرارات كبيره مش قادره تاخدها، لا فرجعوا حاملين عناقيد العنب وكانت اثقل عناقيل في الارض، وقالوا ان احنا شفناهم طوال العناق، شفناهم عمالقه واحنا كنا كالجراد في عيونهم. ففي ناس كتير عندها صغر النفس امام المواقف اللي بتواجهها. لكن لما سال موسى يشوع بن نون وكالب بن يفنة ادوا تقرير مختلف جدا. الارض اللي انت واقف عليها وشايفها شوك وشايفها حسك وشايف نفسك كالجراد ومش قادر تعمل فيها اي حاجه ومش قادر تكبر ومستصغر نفسك ومستصغر الهك معاك ومستصغر حضور الروح القدس، قالوا ان الارض جيده جدا جدا. الارض مش بتتغير بتقريرنا ولا بالعمالقه اللي فيها ولا بالعظمه عظمه الانسان اللي فيها، لكن احنا لما بنتغير من مجد الى مجد. يعني هتقول لي طب ازاي؟ طب ما المسيح كان في حياته الالام وتجرب في كل شيء مثلنا. بس في يوحنا 17 بيقول كده وانا اعطيتهم المجد الذي اعطيتني. هو ايه المجد دوت؟ المجد اللي في العلاقه اللي في الشركه اللي يطرح الخوف لخارج. فلو واقف قدامك انسان بتقول ده اكبر مني وده اقوى مني ودي مشكله ودي، غير كلامك النهارده، قول له لا يا رب الارض اللي انا واقف عليها دي مش ارض العمالقه، دي مش ارض المشاكل، دي مش ارض انا ما اقدرش اكتس فيها، ده الموقع اللي انا فيه وكله مشاكل وكله تحدي، ده جيد جدا جدا. مش بس جيد جدا، ونحن قادرون على امتلاكها. مش هيمتلكك الهم ولا يمتلكك الضعف ولا يمتلكك اللي اقوى منك ولا اللي اغنى منك ولا اللي اكبر منك، لكننا قادرون على امتلاكها مش بقدرتنا لكن بعمل روح الله. تفضلي لو في اتصالات ولا حاجة.
1: امين. فعلا الشيء اللي بيفرحني في الموضوع ده يا أسيس ان الروح القدس في العهد القديم كان يحل ويفارق.
0: نعم.
1: ما كانش بيحل بصفة كاملة.
0: نعم.
1: لكن بعد الصليب روح الله القدس المبارك سكن فينا
0: بالظبط
1: وملانا وبيباركنا وبيتكلم إلينا وبيعلمنا وبينصحنا وبيفهمنا وبيقودنا على الدوام. مبارك اسم الرب. يا بخت يا بخت المؤمن اللي اختبر الرب وسكن فيه الروح القدس.
0: عشان كده بيقول روحه الساكن فيكم.
1: يس.
0: يعني الله عنده الإمكانية النهاردة لكل أنواع النصرة، ولما هنكمل عن أعمال روح الله في بقية الأصحاح هنفهم أكتر.
1: هاليلويا.
0: كل شيء سلبي بيقابله الله بالروح القدس، نستطيع أن نتمم ونبيت أعمال الجسد ونقوم ونبني أسوارنا المنهدمة وحياتنا المنهدمة في المسيح.
1: فضل. طيب أستأذنك في بعض المكالمات وبعدين نكمل. معنا الأخ مجدي من نيويورك، صح كده؟ أهلا وسهلا بيك يا أخ مجدي. تفضل حضرتك على هاتف.
2: سلام المسيح معكم مع القسيس أليكس.
1: أهلا بيك يا أخ مجدي. تفضل.
2: أنا اتصلت الأسبوع اللي فات بيكم بالقسيس أليكس.
1: أي حلو.
2: عندي أختي
1: أي
2: في مستشفى المحبة اللي بتعمل تحليلات. عندها كسر في عندها شعر في رجلها الشمال، هيركبوا لها
1: مصابير. عندها كسر في الرجل
2: الشمال.
1: لا الف سلامه ليها.
2: هيركبوا لها شريحه بيعملوا لهم تحليلات هلا من امبارح واشعاعات. عاوز القسيس قالك يصلي لها ويديني شو بيقول عليها رسالة تتمنى. اسمها مريم، هي مريم اسحاق ونيس.
1: مريم.
0: حاضر. يا رب احنا بنصلي لأجل أخت مريم يا سيد الرب،
1: يا رب.
0: والكسر والضعف اللي فيها
1: يا رب
0: في اسم الرب يسوع.

0: حنن عليها.
1: عاوزكم تحيطوا بسريرها وتصلوا لأجلها وتطلبوا الرب بإيمان
0: يا رب.
1: وكلمة الإيمان وقوة الإيمان التي تقوي من ضعف، يستطيع روح الله اللي تكلمنا عنه.

0: لأهلها
1: يا
0: أن
1: رب.
0: يأتوا معا بنفس واحدة وبروح واحد حول سرير المرض،
1: اسم يسوع،
0: وننتهر يا رب
1: مدي ايدك
0: كل إعياء، كل كسور، كل
1: اسم
0: ردود
1: يسوع
0: في العظام، في الشعر، في الرأس،
1: يا
0: أي
1: رب.
0: أمراض يا رب أصيبت بيها تقوم مشفية في اسم يسوع.
1: أمين أمين يا أخ مجدي، رب يكمل معاها وتقوم بألف سلامة في اسم يسوع. معانا الأخت ماري من مصر، أهلا بيكي أخت ماري، تفضلي حضرتك على
2: أهلا
1: الهواء.
2: بحضرتك،
1: أهلا
2: أهلا
1: بيكي
2: بحضرتك.
1: حبيبتي، شكرا ليك، تفضلي.
2: أنا كنت عايزة حضرة القسيس يصلي لي. أنا والدة من شهر، بقالي كان عندي حاجة اسمها مشيمة ملتصقة، دخلت المستشفى، اتحجزت 3 أيام رعاية وأخدت يوم عادي في أوضة عادية، وبعد كده أخدت 12 أو 13 كيس دم، وتعبت جامد. جيت بعد العملية بكام يوم نزل لي مية، رحنا نكشف، الدكتور قال في مشكلة في الحالب.
1: واو.
2: فقلت له ايه المشكلة؟ قال لي في جزء في الحالب من تحت خالص ما بيوصلهوش الدم، فعايزة عملية. العملية يا إما ناخد جزء من المثانة أو نعمل زرع حالب من المثانة أو من الأمعاء الدقيقة. وأنا خايفة من العملية جدا.
0: ايوه حاضر، لو في
1: فقدنا
0: اتصالات
1: الاتصال.
0: تاني ممكن ناخد كم
1: بس
0: اتصال
1: نصلي
0: نصليهم.
1: لها يا حضر القسيس
0: يا
1: باسم
0: رب بنرفع
1: يسوع
0: الأخت ماري
1: يا رب،
0: وكل امرأة يا سيد الرب
1: يا رب
0: ولدت أو
1: اتحنن
0: حامل يا
1: عليها يا
0: سيد
1: رب
0: الرب، إنك تشفي
1: في
0: المشيمة
1: اسم
0: الملتصقة
1: يسوع
0: والحالب يا سيد
1: اسم
0: والمثانة،
1: يسوع
0: وتعطيها يا رب الآن روح شفاء
1: يا
0: وتطهير
1: رب. مد
0: يشفي
1: ايدك
0: كل
1: عليها،
0: المسالك
1: مد
0: البولية،
1: ايدك يا رب
0: ويشفي يا رب كل الجهاز التناسلي،
1: باسم
0: وأعطيها
1: يسوع
0: جهاز جديد في اسم الرب يسوع. تأمر يا
1: يا
0: سيد
1: رب
0: الرب أن
1: يا رب
0: يتوقف أي التهاب أي ليك في الحالب الآن في اسم يسوع.
1: باسم الرب يسوع. امين يا ماري، رب يلمسك يا حبيبتي ويشفيكي ويتحنن عليكي، وما تحتاجيش عملية وتستمتعي بيد الرب القوية الشافية. طيب معانا الأخ مجدي من مصر، أهلا بيكي أخ مجدي، تفضل حضرتك على الهواء.
3: مساء الخير يا أخت سلمى.
1: مساء الخير، أهلا بيكي أخ مجدي،
3: إزاي حضرتك؟
1: نشكر
3: ربي
1: رب،
3: يباركك،
1: ربي يباركك،
3: ربي يعطيك بركة ونعمة واستخدام غير عادي.
1: تعيش، ربي يباركك، شكرا ليك.
3: كنت عايز أعمل مداخلة مع الأسيس أليكس.
1: هو
0: تفضل
1: سمع،
0: أخ مجدي،
1: تفضل.
3: ربي يباركك يا جناب الأسيس
0: شكرا،
3: ويجعلك بركة في العالم كله.
0: يباركك الرب.
3: أنا صدقني أنا ساكن في منتجع كده ما فيهوش كنايس، الكنايس بعيد أوي، لكن أنا متبرع شهري لقناة الكرمة نشكر المسيح.
0: يباركك
1: ربي
0: الرب.
1: يباركك.
3: بيجعلني معطاء.
0: أمين.
3: لأن الرب من فضلة الرب أعطي.
0: هللويا.
1: ربي يباركك.
3: فالرب يسوع دايما كده يباركنا من خلال قنوات الكرمة.
0: أمين.
3: نحضر اجتماعات قدامها وبنصلي. لنا شركة مع الرب.
0: هللويا.
1: يس.
3: نشكر المسيح من أجل هذا. فأني كنت صلى أنك تشاركنا فيها يا جناب القسيس.
0: اتفضل.
3: معي شركة حياتي من حوالي 6 أو 7 سنين. لما أعطينا الرب زرع بشر.
0: أيوه.
3: رحنا كشفنا وعملنا التحاليل، فعندها أنبوبة مسدودة.
0: أيوه.
3: وأنبوبة واحدة بس موجودة.
0: اسمها إيه؟
3: أنا طبعًا مريض بالخشونة جامدة في ركبي، وعندي في ظهري في القناة العصبية مسدودة.
0: أيوه.
3: عايزة عملية تسليك.
0: أيوه.
3: الرب يسوع أنا واثق فيه بدون عمليات ويجيله ويشفينا ويعطينا زرع بشر.
0: تحب تقول اسم المدام؟
3: نسرين، وأنا جوزها مجدي.
0: أمين. آمين يا رب، نشكرك يا رب لأجل الأخ مجدي وكل المتبرعين الشهريين
1: يا رب،
0: وكل من شاركوا في عيد الحصاد. نرجو يا رب أنك تكمل كل احتياج وترسل مشتركين شهريين أكثر لقناة الكرمة، لأنه بركة يا رب أن احنا نزرع في عمل

0: مر في 360% بركة يا سيد الرب. يا رب نشكرك لأجل أخونا مجدي واشتراكه الشهري
1: يا
0: واستجابته يا رب لنداء الاحتياج في الكرمة، احتياج الرب، وأنت تكرم الذين يكرمونك والذين يحتقرونك يصغرون. بارك حياته يا رب
1: الأخت
0: نسرين بزرع بشر، وعطيهم يا رب سؤل قلوبهم
1: يا رب.
0: لأن عيوننا مرفوعة إليك.
1: نعم
0: أنت إله العطية الصالحة وإله البركة. نشكرك يا رب لأنه رغم أنه هو في منتجع بعيد، لكن بيقول الكرمة كريستو اللي بيقعد قدامها وبيتمتع بالرب، متع حياتهم أكتر بحضورك وبركتك. واشفي الخشونة، واشفي يا رب العمود الفقري
1: يا رب،
0: وضع يدك يا رب الآن على كل العظام اليابسة
1: يا رب
0: لتصير كجنة الرية. عبدك عنده إيمان يا رب أن يشفى في اسم الرب يسوع المسيح، وتلمس كل عظامه وكل أعضائه، وهو والأخت نسرين يا رب
1: يا رب
0: تعطيهم ثمرة البطن
1: باسم يسوع،
0: بنون وبنات، أغصان زيتون من عند الرب. آمين
1: آمين آمين. طيب نرجع يا أسيس لعمل الروح القدس، وكيف كانت تعمل في المسيح ومع المسيح وهو على الأرض.
0: يعني الروح القدس أول ما المسيح بدأ خدمته قال روح السيد الرب علي لما كان في الهيكل، وهو اللي مسحني عشان أبشر المساكين، علشان أطلق للمأسورين، علشان يفك المسجونين، وعشان ينادي لينا أيضا بالخلاص والرجاء والمسبيين بالعتق. فحتى يسوع في بداية خدمته أعلن أن خدمته بمسحة روح الله، وفي أشعياء برضو مكتوب روح السيد الرب علي اللي مسحني. فرغم أنه هو حبل بيه بالروح القدس وهو الروح واحد، لكن أعلن بداية خدمته بعمل الروح القدس. أيضا الكنيسة لم تبدأ خدمتها كجسد المسيح إلا بعد يوم 50 في أعمال 2، لما حل الروح القدس على الذين كانوا يصلون وانتظرون موعد الرب أن يسكب وروح الله، وتحولوا من الخوف إلى أن بطرس في خدمة واحدة بعد ما خرجوا خارج أسوار أورشليم اللي كانت مغلقة لسبب الخوف من اليهود. بعد ما خرجوا من الخوف انضم للرب 3000 نفس في يوم واحد. وبعد كده يقول الكتاب انه بتعزية الروح القدس كانت الكنيسة تتكاثر، مش ببطرس ولا بولس ولا بنبي من الانبياء، لكن ده كان تكاثر ينمو في صورة طبيعية، انه ايه الناس بتشوف في الزمن الصعب ده وفي الزمن اللي كله ضيقات وكله حروب وكله أزمات معيشية في ناس فرحانة، في ناس فرحانة. طيب يعني هلاقي فين الحلول وهلاقي فين المكان اللي هتعزى فيه، لأنه فرح الرب ده هو قوتنا يعني. طيب بعد كده أيضا لما بدأت الخدمة للأمم والشعوب نجد أنه قال الروح القدس، برضو قال الروح القدس. هو الروح القدس هو الآمر وهو الناهي، وهو زي شخص الرب البداية والنهاية والألف والياء، وهو يعني الرب لما قال يرشدكم لجميع الحق، افرزوا لي برنابة وشاول للعمل الذي أفرزتهم إليه. فإحنا نشكر الله لأنه عمل روح الله هو اللي كان بيختار الخدام، بيقول لك لا أخذ أحد هذه الوظيفة من نفسه بل مدعو من الله. طب أنا أعرف دعوة الله إزاي؟ هو الروح اللي بيعلن لنا الأشياء الموهوبة من الله، بيحطك في المكان الصحيح في الوقت الصحيح في الإرسالية الصحيحة. أيضا نجد أن روح الله حمل في لبس إلى الخصي الحبشي، وهو كان يقرأ في أشعياء عن يسوع اللي حمل ألمنا وأوجعنا وصلب لأجلنا، وكان يسأل مين هذا الشخص الذي قد تألم وحمل أثقالي وفك ضعفاتي. فبدأ فيلبس يشرح له من هو، وطلب بعد عمل الروح القدس الذي قاد فيلبس وحمله إليه أن يعتبد

0: قال هو ذا ماذا يمنع ان يعتمد؟ قال له ان كنت تؤمن من كل قلبك يجوز. يعني اختبارات الروح القدس عديده. لما خدت الاختبار ده سلوى يعني كان الروح القدس يهمس في اذني يوديني مدن ما اعرفهاش، عناوين ما اعرفهاش. مره كده كنت متعود اروح اجتماع معين، فروح الله بيقول لي، انا كنت في اسكندريه، بيقول لي طب انا عاوزك ميعاد الاجتماع ده تروح غيط العنب. غيط العنب منطقه في اسكندريه شعبيه. قلت له يا رب انا ما اعرفش حد هناك ولا عمري رحت المنطقه دي. ف وانا بطلع الاجتماع ده كان في الدور الخامس، لقيت رجلي اتخشبت ورجلي وقفت وما قدرتش اتحرك. قلت له طب يا رب انا هطيع واروح الحته اللي انا ما اعرفهاش. طبعا الكلام ده كان في السبعينات، ما كانش في ايفون ولا كتاب مقدس على الايباد، فشايل الكتاب في ايدي. مجرد ما وصلت هناك ونزلت من المكان لقيت ثلاث شباب منتظريني بيقولوا لي تعالى انت الرب اللي اختارك النهارده عشان تروح تخدم في النهضة اللي موجودة عندنا في
1: غيط العنب.
0: قلت لهم يعني انتوا تعرفوني؟ تعرفوني منين؟ قالوا لي لا احنا ما كناش حاطين خادم معين، بس صوت الرب لينا بعد ما فشلنا والاجتماع وصل للصفر والدنيا وصلت للصفر. قلت له يا رب ابعت لنا الخادم اللي انت عاوزه بالروح القدس علشان احنا خلاص يعني نقفل الاجتماع، يا تعمل معجزة معانا وتفتقدنا. فأنا رحت، يعني كان قائد الاجتماع ده أخت سلوى، رجل أعمى يعني بلايند. فأنا داخل الاجتماع وهو أعمى ولا حد قدمه ليا ولا يعرفني. فقال الأخ فلان اللي جاي ده كان رايح الاجتماع في الأزاريطة وربنا حول سكته وجابه لينا وناداني بالاسم، يعني اسم عماد يعني في مصر وكده. فتفضل اخ عماد خد الخدمه. وانا لان اسمي عماد اتكلمت عن معموديه الروح القدس وقوه روح الله، وزي ما كان كده بطرس بيتكلم في بيت كرنيليوس يقول وبينما انا اتكلم حل الروح القدس على جميع الذين يسمعون. فانا لسه ما وعظتش ولا قلت حاجه، لكن المكان كله امتلأ بقوة روح الله. وقعدنا في اجتماع المفروض ساعة، ثلاث أربع ساعات. قوة روح الله في المكان، ناس تسمع، في فرح في المكان ده، في تعزية، وكان في بيت كبير. يطلع الناس في الدور الثالث ياخدوا خلاص وياخدوا ملء ومعمودية وكده ويفز، يعني المنطقة كلها تقريبا جي منها عدد كبير للرب زي أنهار أسكب ماء على العطشان وسيول على اليابسة. أنهار شغالة باستمرار.
1: هللويا، مبارك اسم الرب. طيب أستأذنك في بعض المكالمات. معانا بنت الرب من مصر، أهلا بيك، تفضلي حضرتك على الهواء.
2: ألو مساء الخير.
1: مساء الخير، أهلا بيك يا حبيبتي، تفضلي.
2: أنا محتاجة صلاة قوية منكم من القسيس عشان خاطر أخويا. اخويا صيدلي ولفقوا له كده قضيه عشان هو ماشي كويس وكده وجايبين شهود وحاجات كده وعليه يعني حكم، وهو عشان ماشي كويس فالدنيا اتأزمت خالص طبعا في شيء من الاضطهادات طبعا.
0: تحبي تقولي اسمه؟
2: انا محتاجه صلاه.
1: اسمه الاولاني ايه يا حبيبتي؟ اسمه الاولاني اسمه
2: نقول
1: ايه؟
2: نقول ميم يعني. نقول ميم.
1: ميم اول ميم. اسم ميم اول حرف ميم.
0: يا رب باسم يسوع المسيح
1: يا رب
0: انت الرب قاضينا وانت الرب
1: يا
0: شارعنا
1: رب.
0: يا رب روحك القدوس يحسم كل القضايا
1: يا
0: لاننا
1: رب.
0: يا رب لا نحكم بحسب الجسد ولكن بحسب الروح. اله العادل حافظ الامانه، وانت اله رب لا جور فيك البتة. كل جور وكل ظلمة يسقط امام حضورك وامام عمل روحك وامام قوة صليبك الذي جرد الرياسات والسلاطين. من سيشتكى على مختار الله؟ كل شكوى ظالمة وكل مشتكي معتدي يسقط امام قوة الدم وعمل الصليب، وتعطي لعبدك الابراء الكامل في اسم يسوع. امين.
1: آمين

0: أمين. حبيبتي حسيب معاكي آية بتقول إن قلت أنك لست تراه فالدعوة قدامه فاصبر له. تأكدي أن الرب قدامه الملف بتاع أخوك.
1: أمين.
0: والرب ليه في الموت مخارج، والرب يستطيع أن يفعل فوق ما نطلب وفوق ما نفتكر. هنكمل صلاة لأجله والرب يتمجد معاه. عارف اليومين اللي فاتوا حصلت مع شابة كانت حامل ومعاها بيبي، وخدوا محل كوافير وحيبتدوا فيه ووضبوه، وبعدين اللي جنبهم واحد مش مسيحي قال لهم بس أسيب عندكم كرتونتين لحد بكرة الصبح لحد ما أوضب مكان عندي. قالوا له ماشي. فهم براءة حطوا الكرتونتين وراح مبلغ عنهم إن هم حاطين كراتين مخدرات في المحل، وسجنوا الراجل وهو لا يعلم شيء عن الأمر. تخيل إن في ناس بهذا الشر وهذا الحقد وهذا السواد في القلب.
1: نعم.
0: دخل السجن ظلم وهي معاها البيبي ومعاها طفلة تانية ومش عارفة تعيشهم حاجة.
1: عاوز أقول إن روح الله يعني لما بيقول على يوسف بيع يوسف عبدا هذا في القيد رجليه دخلت في الحديد نفسه أرسل الملك ففكه. حتى وهو في السجن كان يعمل بروح الله وكان يفسر الأحلام ومن السجن إلى الملك. فأنا عاوز أقول لم تصبنا تجربة إلا بشرية، لكن كل واحد بيسلك في الروح في التجربة رغم القيود والسجون زي ما كان بولس وسيلة لم يفعل أي خطية، لكن كانوا مقيدين ومربوطين في السجن الداخلي، أصعب سجن كان ممكن يكون موجود في الساحة الرومانية كلها. كان يسبحان ويصليان ويسبحان إلى الله، واهتزت أساسات السجن وخرج بولس وسيلة وقال رئيس السجن ماذا أفعل لكي أخلص، ماذا ينبغي أن أفعل لكي أخلص. فأنا عاوز أقول لكل شخص متألم ولكل شخص مظلوم امتلئ بالروح الله في ظلمك. يعني أنا بفتكر في حياتي وقع علي ظلم كتير جدا، يعني كان سبب الهجرة يعني أنه أساتذة كانوا في الكلية تعبوني جدا، يعني خدوا مني كل حاجة لكن لم يأخذوا مني الرب يسوع. فشلوني يأسوني وصلت للصفر وتحت الصفر، ومش بس كده لكن كان كل الناس ضدي وأنا جاي. وبعدين لم أفقد إيماني في الرب يسوع. تجارب مادية، تجارب نفسية، تجارب روحية، تجارب في كل شيء، لكن لما سلمنا صرنا نحمل. بعد ما جيت أمريكا بست أشهر الرب فتح لي باب في المستشفى الأولى في العالم لأعمل في زراعة الأعضاء، زراعة الكبد والكلى. وكل الأساتذة اللي اضطهدوني وحطوني تحت رجليهم كانوا بيجوا في المستشفى دي ياخدوا شهر أو شهرين تدريب ويشوفوني يقولوا لي أنت عامل زي يوسف في العهد القديم. أنت مش كنت تحت رجلينا من كام شهر؟ إحنا مش كنا دعكينك ومفلسينك وخدنا اللي وراك واللي قدامك؟ ده احنا بنشتهي نيجي شهر في المستشفى دي، وانا اشتغلت فيها 7 سنين وسبتها لما الرب دعاني. فانا عاوز اقول لكل واحد متألم وكل واحد مجرب عن اختبار حقيقي، اتحطيت تحت الرجلين واندست والناس شمتت وحسدت، لكن جم يشاوروا يقولوا لي حتى غير المسيحيين انت قصتك عاملة زي سيدنا يوسف بس مش في الكتاب التاني. قلت لهم في الكتاب المقدس يعني.
0: هللويا.
1: أمين.
0: الرب صالح جدا جدا. طيب معانا يوستينا من مصر. أهلا بيك يا يوستينا، تفضلي حضرتك على الهواء.
2: ألو.
0: أيوة أهلا وسهلا بيك. أهلا بيك. وطي التلفزيون اسمعينا من التليفون بس، تفضلي.
2: أنا طلبة صلاة الجوادي سامها إيه؟
0: وطي التلفزيون يا يوستينا عشان بيبقى فيه

0: رضى صوت عندنا. الغي الصوت عندك حبيبتي. ايوه قولي يا رب.
1: طلبة صلاة جوزي.
0: ايوه
1: انا طلبة صلاة جوزي اسمها هي عايش على طول بالصداع وياخد تقنيتين مسكن كل يوم.
2: متألم وبياخد مسكن كل يوم.
0: عنده صداع. عايزه تقولي اسمه.
1: ياخد تقنيتين مسكن. سام حيد.
0: اسمه سام.
2: حاضر. امين. بنصلي. طيب في اتصالات تاني ولا حاجه؟ طب اتفضلي ناخد.
0: طيب ناخد اتصال. هنصلي له دلوقتي يا يوستينا.
2: ممكن ناخد
0: معانا بنت الرب من مصر. اهلا بيك اتفضلي حضرتك على الهوا.
3: الو مساء الخير استاذه سلوى.
0: اهلا بيك يا حبيبتي اتفضلي.
3: انا عايزه اشكر حضرتك والاسيس اليكس على صلاتكم واهتمامكم بكل مشاكلنا وربنا يبارككم.
0: ربنا يباركك يا روحي اتفضلي يا روحي.
3: وعندي بس طلب صلاة للشغل يعني في شوية مضايقات ناس صعبة التعامل معاها ف يعني محتاجة ربنا يدخل ونفسي يكون ليا فرصة للترقية عشان أنا المكان بتاعي ما فيهوش ترقية خالص فبتمنى ربنا يفتح لي طريق.
0: أيوة.
3: وطلبي إنه الارتباط كمان إنه ربنا يجيب لي حد من إيده يكون ابن الرب برضه.
0: باسم يسوع أمين يا حبيبتي.
3: أمين. شكرا.
0: تفضل يا حد الأساس.
2: في حد اتصالات تانية ولا حاجة؟
0: معنا
2: تفضلي.
0: ناخد الأخ شحاتة من مصر. هنصلي لك حاضر يا حبيبتي.
2: أنا بكتب الطلبات وأصلي لها.
0: الأخ شحاتة من مصر أهلا بيك يا أخ شحاتة. تفضل حضرتك. أهلا وسهلا بيك.
4: ورجل الله يجزيك ألف.
2: أهلا بيك أخ شحاتة.
4: طلب الصلاة لبنتي.
0: أيوه. مالها بنتك؟
4: بنتي عندها تليف في الرئتين الجلد بتاعه خالص ومحطوط على جهاز تنفس.
0: يا يسوع.
2: حاضر.
0: اسمها ايه يا اكشحيط؟ اسمها ايه يا عزيزي؟
4: اسمها نجاة شحات.
0: نجاة. احنا عايزين الاسم الاول. نجاة
2: شحات. حاضر. نصلي لها.
0: تفضل يا حضرتك.
2: يا رب احنا بنرفع
4: من ابويا الجسيس قالت طلب الصلاه كده توصل لها المستشفى وترك المستشفى كلها والمستشفى تقول يعني الاختبار ده عشان المستشفى دي ما فيهاش يعني حد مسيحي خالص.
0: حاضر.
4: عايزين المستشفى تشوف اسم يسوع المسيح الناصري
0: والمعجزة. امين
2: يا رب.
0: أمين.
2: احنا بنرفع طلبات الصلاة بين ايديك يا سيد
0: يا
2: الرب. يوستينا الزوج اللي عنده صداع وبياخد ابر مسكنات نؤمن يا رب دفع ليك كل سلطان في السماء على الارض. قادر رب انك تبارك حياته وتبدد الالام وتعطيه سيد الرب صلاة تعطيه رب نعمة فوق نعمة تهدئ نفسه وتهدئ فكره وهذا الصداع في اسم يسوع. بنت الرب والمضايقات اللي في الشغل والارتباط نشكرك يا رب لأنه في ضيقنا أنت تتضايق وترسل ملاك حضرتك لينجي. نشكرك لأنك لم تتركنا في الضيق. أنا معه أنقذه وأمجده أريه خلاصي. لنا وعود كثيرة يا رب في الضيقات وفي الآلام. وعدت يا رب أنك تتنازل إلينا وترسل حضورك ومجد بركتك يا رب. لا أهملك ولا أتركك. عيني عليك تشدد وتشجع. افتح يا رب أيضا أبواب الارتباط المسيحي لكل شخصية مسيحية لشخص يكون رأس المسيح ولكل من يريد الارتباط أيضا يا رب أن تكون شخصية مثل أورشليم السماوية نازلة من السماء من عند الآب. بنصلي يا رب مع الأخ شحاتة لأجل بنته وتليف الرئة.
0: يا رب
2: مرض صعب جدا وبيقول يعني المستشفى يا رب محتاجة حضورك السماوي. زورها يا رب زيارة خاصة. اخلق رئة جديدة واشفي هذا التليف
0: وعضيها
2: أنفاس جديدة يا رب كما نفخت في تلاميذك من أنفاسك وقلت لهم اقبلوا الروح القدس. الروح القدس يا رب الذي كان يرف على وجه المياه وكانت الأرض خربة وخالية وكانت ظلمة شديدة ولكن في هذه الخ

0: الخرابة والظلمة يا رب، خلقت كل الأشياء بكلمة قدرتك وبعمل روحك القدوس، تهب يا رب على العظام اليابسة والنفوس اليابسة، تقوي وتصير جيش عظيم جدا. آمين
1: أمين أمين. ربي يتمجد يا أخي شحياتة مع نجاة.
0: أمين.
1: معنا الأخت منى من مصر، أهلا بيك يا أخت منى، تفضلي حضرتك. فقدنا الاتصال، معلش عود الاتصال بينا يا منى لو سمحتي. معنا بنت الرب من مصر، أهلا بيك، تفضلي حضرتك على الهواء.
2: ألو.
1: أيوة أهلا وسهلا بيك.
2: أنا أهلا بيك، أنا بنت الرب من مصر.
1: أيوة حبيبتي.
2: عايزة تلبس سنة لبسمة بنتي في الخليج، ليها سنة مش لاقية شغل.
1: ياه.
0: أمين.
1: الرب
2: دكتورة كمان.
1: ياه كمان.
0: ماشي. لو في
2: ليها سنة وأكتر وصدقيني بتدور مش لاقية شغل خالص.
0: صلي لها. حاضر
1: يا إلهي. حاضر يا حبيبتي، هنصلي لها.
0: الصلاة التانية معها.
1: عايزة تقولي اسمها الأولاني بس.
0: بسمة.
2: بسمة.
1: بسمة. أنا ما خدتش بالي.
2: وعندها صداع من الزعل.
0: حاضر.
1: الرب يتحنن عليها.
0: يا اتصالات تاني.
1: طيب معانا بنت الرب من مصر برضو، اهلا وسهلا بيك، اتفضلي حضرتك على الهواء. بنت الرب سامعانا؟
3: الو.
1: من المنيا.
3: الو.
1: ايوه حبيبتي اتفضلي.
3: بس اخت شلوى،
1: اهلا وسهلا بيك يا حبيبتي.
3: عامل ايه؟
1: نشكر الرب.
3: عايزة الصلاة أقول أصلي.
0: عاوزة الصلاة عشان يا بنت الرب. عاوزة الصلاة.
3: أنا عندي السكر وعند الضغط والدكسجين ما ينزل مني، وأنا أرملة يا أختي معايا عيالي يا ربنا. عايزة أصلي لابني أنا، بس نقول من الورد يسافر بره مرحلة ما يحصل، ومصدع وزعلان وكلنا زعلانين.
0: طيب الرب النهاردة عاوز يشيل الزعل، ونصلي نقول له يا رب تعالي صلي معايا، ونقبل الرب مخلص وسيد على بيتكم وعلى حياتكم، ويضيع الزعل كله بالصلاة.
3: هديله فترة مش شغال ابننا، هديله فترة وزعلان ومصدع وحزين وانا عيانة وزعلانة. طيب عليه.
0: طيب اختي احنا عاوزين
3: عاوز يسافر برا، عاوز يتجوز، مش عارفه اعمل ايه، ولا ارمله ولا عارف.
0: طيب. واحد
3: ولا
0: اول حاجه نعملها يا اختي، يسوع يملك على قلوبنا وعلى افكارنا.
1: نعم.
0: وعلى بيتنا وعلى حياتنا، ونهدى قدام ربنا. واحنا بنهدى قدام ربنا كده وبنسلم له كل شيء، يقول سلم للرب طريقك وهو يجري.
1: امين.
0: فاحنا عاوزين نصلي الاول يا اختي، نتصالح مع الله بصليب يسوع. تصلي معايا. قولوا أدعوك
3: يا بابا.
0: قولوا أدعوك يا رب.
3: يا
0: أدعوك يا رب يسوع. تعال أسكن. تعال أسكن حياتي. أسكن حياتي وقلبي.
1: أمين.
0: وبيتي
3: وقلبي
0: وأولادي.
3: وبيتي أمين.
0: وأولادي
3: أمين.
0: وأنا وأهل بيتي.
1: اسمي يسوع.
3: وأنا وأهل بيتي.
0: نعبد الرب.
3: نعبد الرب. أمين.
0: نشكرك يا رب.
3: أمين يا
0: بوي. قولي نشكرك.
3: نشكرك يا رب
0: لأنك غفرت خطايانا.
3: لأنك غفرت خطايانا.
0: أعطيتنا حياة جديدة.
3: أمين. ادينا حياة جديدة يا بوي.
0: أمين. بدم يسوع.
3: دم يسوع. عاوز أفرح بيالي يا بوي. أقول لك طول العمر عشان
0: تعبانة عيال. اشفي يا رب أختي، المسها يا رب لابسة شافية. أنت بتشفي برد الروح ومرض النفس ومرض الجسد.
1: نعم.
0: المس يا رب الضغط والسكر والقلق والخوف على بكرة
1: رب.
0: وانت إله كامل صنيعك.
1: أيوه.
0: شفيت إنسان كله، تشفي كل مرض وكل ضعف، وتأمر بالبركة حياة إلى الأبد ولا يعسر عليك أمر. أمين يا أختي. تابعي قناة الكرمة، وفي أي وقت محتاجين صلاة احنا موجودين نصلي معاكم، والرب يبارككم.
1: أمين.
0: والأمور العالم

0: والأمور المستقبل بتتصلح لما الأول نسلم حياتنا للرب.
1: صح.
0: نطلب ملكوته ونطلب ملكه على قلوبنا وعلى حياتنا، وبعد كده هذه كلها تزاد لكم.
1: أمين أمين. طيب بنت الرب رجعت لنا تاني، أهلا بيك، تفضلي حضرتك على الهواء.
0: أنا أخذت الطلبة أصلي لها البسمة، بس كنا بناخد كم طلبة. تفضلي.
1: ألو
2: ألو.
1: أيوة حبيبتي تفضلي. مساء الخير، اهلا وسهلا. كل سنه
2: طيب.
1: وانت طيبه حبيبتي، شكرا لك.
2: كنت عايزه اسد الصلاه بس من ابونا هتتعالجش لابن بنت اختي.
0: ايوه اتفضلي.
1: ماله عنده ايه؟
2: التهاب في الزور، فالصه التهاب في الزور، كان عنده سخونه وترجيع، خف الترجيع بس رجع بعد كده السخونه بدات ترجع تاني. راحوا للدكتور قالوا لا، او كان حد بينمل كده في تنميله بسيطه، قال ده يروح مخه احسن، فاحنا خايفين صراحه عليه. هو طفل ثالثه ابتدائي، ربنا يشفيه من غير ما يروح للدكتور مخه اعصاب.
0: اسمه ايه الاسم الاول؟
1: اسمه ايه يا حبيبتي؟
2: اسمه مارك، مارك فيتر، مارك.
1: مارك.
0: طيب. اوكي حاضر.
2: مارك. وماما والدتي برضه يعني عندها خشونه جامده في رجليها، تعبانه متالمه منها، وظهرها وعينيها ودنا وكده وراسها، فهي عمرها تنسى
1: الرجل.
0: طيب بنت الرب ممكن اسالك سؤال؟
2: اتفضل.
0: واثق الرب ملك على قلبك وافكارك وحياتك، ولا تحب تصلي تاخدي يسوع نصيبي؟
2: لا اصلي معاك، انا صدقني برضه الشيطان بيحاربني كتير يعني، انا برضه مش افضل كده، ورب يعني.
0: امين. قولي يا رب يسوع، يا رب يسوع تعالى اسكن حياتي،
2: يا رب اسكن في حياتي، يا رب
0: غير قلبي،
1: اسمي يسوع،
2: غير قلبي يا رب،
0: اديني طبيعه جديده،
1: اسمي يسوع،
2: اديني طبيعه جديده،
0: اغفر كل خطاياي، اغفر خطاياي بدم يسوع. يا رب احنا بنصلي لاجل بنت الرب حياه جديده، قلب جديد، نعمه جديده، وبنصلي يا رب لاجل ابن اختها الزور اللي وجعه والالتهاب والسخونه. مارك يا رب،
1: يا رب
0: مد يد يسوع للشفاء عليه،
1: يا
0: والوالده يا رب اشفي خشونه الركب والمفاصل واعطيها مفاصل جديده. بنت الرب اللي اتصلت من مصر لاجل بنتها بسمه اللي في الخليج، يا رب افتح امامها باب العمل واشفي الصداع والمشغوليه. وقبل يا رب ما ندور على عمل ارضي، خلينا ان احنا نكون عملك مخلوقين في المسيح لأعمال صالحة سبقت فعادات تاليدة.
1: يا رب
0: كل واحد متضايق في عمله، وكل واحد بيبحث عن عمل، خليك عمل الله أولا، وخلي الرب يعمل عمله فيك، وثق أنه عمل الرب الكامل مكتوب عنه الكامل صنيعه، هو مش بيغلط في حاجة ولا بينقص في حاجة، لكن هو اللي بيملأ كل احتياج. وانت بتمتلئ من روح الله، وانت بتمتلئ من حضور الرب اللي بيصاحب كده، يملأ إلهي كل احتياجكم.
1: أيوة
0: بحسب غناه في المجد. اللي عنده احتياج، محتاج شغل، محتاج أي شيء، امتلئ في الروح أولا، وامتلئ بيسوع أولا، هو اللي عنده الغنى والكرامة، قدية فاخرة وحظة، هو إله كل عطية صالحة وإله كل بركة نازلة من السماء من عند أبي الأنوار، اللي بيدي بسخة ولا يعير. آمين
1: أمين أمين. ومعانا كمان بنت الرب من مصر تاني، أهلا وسهلا بيك، تفضلي حضرتك على الهواء.
3: أهلا فندم.
1: أهلا وسهلا حبيبتي، تفضلي.
3: عايزة تلبس صلاة.
1: أوكي يا روحي، عايزة تلبس صلاة لإيه؟
3: عندي بنتي متجوزة لها 9 سنين ولسه ربنا ما اداهاش
1: أطفال. أوكي.
3: وعملت حقنة مرتين وفشل.
1: أوكي حاضر.
0: طيب بنت الرب، أنت واثقة الرب ملك على بيتك وقلبك وحياتك، ولا تحب تصلي معانا؟
3: أصلي مع حضرتك.
0: قولي له أدعوك يا رب يسوع. أدعوك يا رب يسوع.
1: يا رب.
3: ألو.
0: أيوة قولي له أدعيك يا رب يسوع.
3: أدعيك يا رب يسوع.
0: تعالى أسكن حياتي.

0: تعال أسكن حياتي.
1: تعال أسكن في قلبي.
0: تعال أسكن في قلبي.
1: أعطيني حياة جديدة.
0: أعطيني حياة جديدة.
1: بدم يسوع المسيح.
2: يا رب يسوع.
0: بدم يسوع المسيح.
1: استلم حياتي.
0: استلم
1: وبيتي.
2: يا رب.
0: وبيتي.
1: وكل ما هو لي هو لك.
2: يا رب.
0: وكل ما هو لي هو لك.
1: أشكرك لأنك سمعت واستجبت.
0: أشكرك لأنك سمعت واستجبت.
1: بنت الرب عاوزك كده باستمرار يكون ليكي شركة مع ربنا، لما تصحي الصبح تقري أصحاح، تحفظي لك آية، تطلب الرب من قلبك، وإحنا بنطلب الرب معاك لأجل ابنة المتزوجة 9 سنين.
2: أيوة
1: يا رب، أنت اللي بتفتح الرحم كما فتحت رحم سارة وحنا أم صموئيل. أعطيهم سيد الرب نعمة لكي ما تفتح ولا أحد يغلق. نشكرك يا رب لأن كل شيء مستطاع لدى المؤمن.
2: نعم.
1: وإحنا بنفعل الإيمان يا رب لانفتاح الرحم، وأعطاها سيد الرب نعمة في ولادة جديدة، ولادة تانية، وولادة جسدية أيضا لنسل في اسم يسوع. آمين.
2: أمين أمين. ربي يكرمك ويكرم بنتك يا حبيبتي. طيب معنا الأخ يوسف.
1: الرب معاك يا رب. مبروك عليك يسوع.
2: معنا الأخ يوسف من مصر. أهلا بيك يا أخ يوسف.
3: أهلا أهلا.
2: أهلا وسهلا بيك.
1: وطي التلفزيون.
2: وطي التلفزيون واسمعنا من التليفون بس.
3: ماشي حاضر.
2: شكرا.
1: تفضل.
3: محتاج صلاة، رجلي وجعاني بعد
2: النص.
1: مالها رجلك وجعاك في ايه؟
3: كنت عامل حتى من شهر كده ووجعاني بقى، ما بقدرش احمل عليه.
1: طيب اخ يوسف، تحب تاخد يسوع نصيبك وخلاصك ويدخل قلبك؟
3: طبعا.
1: طب صلي معايا اخ يوسف.
2: اسمي يسوع.
1: قل له يا رب يسوع.
2: يا رب.
3: يا رب يسوع.
1: تعال ادخل حياتي.
3: تعال ادخل حياتي.
1: واغفر كل خطاياي.
2: يا رب اكتب اسمي.
3: واغفر كل خطاياي يا رب.
1: اعطيني حياة جديدة.
3: اعطيني حياة جديدة.
2: اسمي.
1: الكل يصير جديدا.
2: ايوه يا رب.
3: الكل يصير جديدا.
1: باسم الرب يسوع.
3: باسم الرب يسوع.
1: أؤمن يا رب.
3: أؤمن يا رب.
1: بخلاصك. خلاصك.
3: خلاصك.
1: وشفائك. قوة دم يسوع يا رب على الأخ يوسف تقيم وتشدده، وأعطيه يا رب أنت سؤل قلبه قلبا جديدا، اخلق فيه الله روحا مستقيما، جدد في أحشائه
2: يا رب.
1: ورب هو منتظرك وهو طلبك، وكل الذين طلبوك نالوا الشفاء. تقوى وتشددوا وتشجعوا في اسم يسوع. أمين
2: أمين. ربي يلمسك والرب يشفيك يا أخ يوسف. معنا الأخ ماهر من مصر. أهلا بيك يا أخ ماهر. تفضل حضرتك على الهواء. ربي يباركك.
3: الحقيقة أنا والدتي بحب الأكتيس ألف جدا، وعارفة إن صلاته بتوصل للسماء.
1: بارك
2: ربنا يبارك.
3: وهي عاملة عملية كبيرة في ظهرها وطالبة طلبة صلاة من الأكتيس ألف.
1: حاضر.
2: يا
1: تحب تقول اسمها؟
3: نقول بنت الرب.
1: طيب ماشي. أم الأخ ماهر. ماشي حاضر.
2: أو أم الأخ ماهر.
1: أي طلبة تاني؟
3: والصلاة لأجل والدي برضو، مشاكل في العظم وفي رجله. هم بيحبوك جدا يا أستاذ أنيس،
1: وعارفين إن
3: صلاتك
1: الرب طيب. الرب طيب، فضل القوة لله يا رب. بنشكرك لأجل الأخ ماهر، وبنشكرك يا رب لأجل محبتهم لعمل الله والقناة الكرمة، وإن إحنا يا رب بنلتقي مش مجرد يا رب طلب وكلام، لكن فعلا يا رب محبة الله اللي بتنسكب في قلوبنا نحو المشاهدين ونحو عملك في قناة الكرمة بالروح القدس. نشكرك يا رب لأن الله اسمه

0: محبة، والمحبة دي عطية الله. بارك يا رب أم الأخت الأخ ماهر، وأعطيها نعمة سيد الرب، اشفي العملية، وأعطي سيد الرب نعمة لكي ما تقوم وتتشدد، ويا رب تعطيها عظام جديدة وجنة راية تصير في اسم الرب يسوع. أيضا الوالد يا سيد الرب نشكرك لأنه يصيرون دساما يتقوى، تصير العظام يا رب نتنبأ عليها بالروح القدس، تكسوها لحما وعصبا وتصير جيش عظيم وقوة تتجدد في كل من ينتظروك يا ابن الله. انتظارك حياة، انتظارك قوة، وانتظارك مجد. آمين
1: آمين آمين. يا أخ ماهر رب يلمس ويشفي بابا وماما ويحسن إليهم، بلغهم سلامنا، وهنكمل صلاة ليهم في اسم يسوع. ومعانا بنت الرب تاني من مصر، أهلا وسهلا بيكي، تفضلي حضرتك على الهواء، وطي التلفزيون واسمعينا من التليفون، تفضلي.
2: ألو.
1: أيوة أهلا وسهلا بيك يا حبيبتي.
2: ازاي حضرتك؟
1: نشكر رب الحمد لله. زيك انتي؟
2: الحمد لله نشكر ربنا. انا معلش انا ليا كذا طلبة.
1: اتفضل.
2: ابني محبوس سياسي، عايزه اسلم من اجل ابني
1: يسوع،
2: عشان ليه اكتر من سنة ونص.
1: يا رب يسوع
2: حاضر. وعندي كسل في الكلى، ورجلي فيها عصب عامله الم جامد قوي، خليني مش بقدر انزل ولا اروح الكنيسه.
0: حاضر. طب بنت الرب، واثقه الرب ملك على فكرك وقلبك وحياتك، ولا تحب تصلي معانا تاخدي؟
2: انا نفسي عيلتي كلها تعرف الرب.
0: طيب
1: يا رب
0: نصلي الطلبه الحلوه دي الاول، وبعدين باقي الطلبات يا رب. بنت
2: عندي مرات ابني مريضه نفسيا اسمها نيري.
0: طيب بما انك مولودة من الله، عاوزك تكلميهم كلهم بكلمة الله وتصلي معاهم، والوحيد اللي امامه يهرب الحزن والتنهد، بيقول الله لم يعطينا روح الفشل لكن روح القوة والمحبة والنصح، فرح الرب هو قوتنا. بندعو كل مريض نفسي وكل مريض من اي نوع تعال اليه الان. اشكرك يا رب لاجل بنت الرب. بنصلي يا رب لأجل الابن المحبوس أكثر من سنة، أنت تطلق أسر المأسورين، تطلق يا رب المحبوسين في السجن، ده عملك يا رب. مش يمكن محامين ما يعرفوش ولا القضاء ما يعرفوش، لكن روح الله يطلق المأسورين والمسبيين، ليس في الخطية فقط لكن الذين في السجون يا رب، والذين في القيود يا رب. احنا بنصلي ايضا لاجل اختنا المصابه بالفشل الكلوي، كلى جديده، انت فحص القلوب والكلى، وفحصك يا رب تستطيع ان تظهر كل فشل وتحول الفشل الى قوه ونجاح ونعمه. ايضا يا رب الالم في القدم والالم يا رب اللي موجود، فتنتهر كل الم وكل تعب في اسم الرب يسوع. امين
1: أمين أمين. يا حبيبتي الرب يحسن إليك ويلمسك ويشفيكي ويديكي اللي أنت نفسك فيه. معنا الأخت سلوى من مصر، أهلا وسهلا بك يا أخت سلوى، تفضلي حضرتك على الهواء. اسمعينا من التليفون بس، وطي التلفزيون عندك، تفضلي تفضلي يا سلوى. أيوة إحنا سمعينك يا حبيبتي، اتفضلي. طيب عود الاتصال بينا لأننا فقدنا الاتصال، ربنا يحافظ عليكم. برضو بنت الرب من مصر تاني، أهلا وسهلا بيكي، اتفضلي. كل حد يوطي التلفزيون يا جماعة، مش هنقول له كل مكالمة وطي التلفزيون واسمعونا من التليفون، لان احنا بنسمع صوتين. اتفضلي يا حبيبتي.
2: الو.
1: ايوه اتفضلي. ايوه سامعينك يا ماما.
2: مش هدى معايا؟
1: القسيس أليكس معاكي، وانا سلوى معاكي برضه.

0: ايوه المس سلوى، عامله ايه يا مس؟
1: الحمد لله يا حبيبتي، اشكر رب.
0: انا
1: انت
0: عايزه كنت اتصلى لابني معلش.
1: ايوه لابنك
0: ابانو
1: ماله؟
0: غايب بقاله سنه في الامارات وكان تعبان ويوم كده ويوم كده، وفي الاخر الحرب جامت عنده، راح جاله واحد قاعد عامل لك ورق وصفرك، وبعد كده نصب عليه وهو تعبان جوا ونص، وانا اقبله هنا تعبانه وحالتي النفسيه متدمر عشان
2: طيب
0: مش
2: بص،
0: لاقي شغل خالص صدقيني.
2: احسن حاجة يا اخت بنت الرب ان احنا نتوب ونرجع لربنا، وهو بيأتي باوقات الفرج. فيا رأيك النهاردة نودع الزعل والتعب على العالم والأشياء اللي في العالم، وناخد من يسوع حياة أبدية ويغفر خطايانا ويديكوا قلب جديد اليوم. صلوا معايا.
0: أمين.
2: يا رب يسوع،
0: يا رب يسوع
2: تعالى أسكن حياتنا،
0: أسكن حياتنا
2: يا رب يسوع،
0: يا رب يسوع
2: أنت مريح التعابة،
0: أنت مريح التعابة،
2: نيجي عند أقدامك،
0: نيجي عند أقدامك
2: وبعمل صليبك
1: يا رب،
0: وبعمل صليبك
2: تطرد كل هم،
0: تطرد كل هم
2: وكل غم
1: يا رب،
0: وكل غم
2: وكل خطية،
0: واغفر كل خطية يا رب،
2: ونقبلك يا رب،
0: ونقبلك يا رب
2: في بيتنا وفي حياتنا،
0: في بيتنا وفي حياتنا
2: وفي مستقبلنا،
0: وفي مستقبلنا،
2: ويصير يسوع كل لينا،
0: ويصير يسوع كل لي.
2: أمين. أنا عاوزك يا بنت الرب كده تواظبي على برامج قناة الكرمة وقراية كلمة الله وطلبه الرب. الدنيا الترتيب الأولاني اللي الرب عاوزه مننا بيقول دي الحياة الأبدية. إيه هي؟ مش الحياة الوقتية، الحياة الزمنية دي قولي 60 70 80 90 زي ما الواحد عاوز، لكن حياة يعني وقتية جدا. لكن الحياة الأبدية نعرف يسوع، يعرفوك أنت أيها الإله الحقيقي ويسوع المسيح. فالحياة الحقيقية والسعادة الحقيقية بتبدأ بمعرفة الله، معرفة يسوع، الاقتراب إلى الله حسن عندي. فإحنا بنقترب إليه يقترب إلينا، ولما بيقترب إلينا بيعمل كل شيء، نستطيع كل شيء في المسيح الذي يقوم. أمين
1: أمين أمين. معنا الأخت مريم من مصر. أهلا بك يا أخت مريم، تفضلي حضرتك على الهواء. مساء الخير، أهلا بك، تفضلي.
3: ازاي حضرتك؟
1: أشكر رب. ازيك انتي؟
3: الحمد لله. كنت عايزة تسألك يصلي لي من أجل إخواتي.
1: أوكي، مالهم؟
3: ألو. أيوة معاكي.
2: تفضلي، إحنا سامعينك. مالهم إخواتي؟
3: تسألك كنت محتاجاك تصلي لي من أجل إخواتي، اتخانقوا مع جنبينا ناس ومحبوسين بقالهم سنة والحكم كبير عليهم، و الأب بولا ما بيحاول يصلح خالص معاه.
2: طيب احنا اول حاجة اخت مريم عاوزينهم يتصالحوا مع الله. لما نتصالح مع الله بنتصالح مع انفسنا ونتصالح مع الاخرين. والمصالحة مع الله دي كمان بتعمل المصالحة في كل شيء. ليه؟ لان هو اله المصالحة. يا رب احنا بنصلي لك لأخت مريم. الأول أخت مريم، واثقة الرب يسوع ملك عليك وعلى أفكارك وحياتك، ولا تحب تصلي تاخدي يسوع نصيبك النهاردة؟
3: تمام ماشي.
2: وقولي يا رب
3: عايزك تديك أمي معاك برضو في الصلاة.
2: حاضر.
3: الدكتور بيقول لها بتر رجلها، فعايزين الرب.
1: يا رب يسوع.
2: يا رب احنا بنصلي مع مريم. يا رب
1: يا رب
2: افتح قلبي اليك يا رب، سمعنا
3: قلبي اليك يا رب،
2: تعالى اسكن حياتي
1: باسم يسوع يا رب،
3: تعالى اسكن حياتي،
2: اديني حياه أبدا.

0: أبدية.
1: نعم يا رب.
2: دنيا حياة أبدية.
0: اغفر كل خطية.
1: أيوة.
2: اغفر كل خطية.
0: اكتب اسمي في سفر الحياة.
1: نعم يا رب.
2: اكتب اسمي في سفر الحياة.
0: أنا وأهل بيتي.
2: أنا وأهل بيتي.
0: أطلبك من كل قلبي.
1: يا رب.
2: أشكرك من كل قلبي.
0: أحبك من كل نفسي.
1: اسمي يسوع.
2: أحبك من كل نفسي.
0: أمين. يا رب نشكرك لأجل أخت مريم اللي طلبتك من قلبها وكتبت اسمها في سفر الحياة.
1: نعم.
0: أعطيتها حياة جديدة. بتصلي يا رب لأجل الإخوات اللي متخانقين مع الجيران وهم محبوسين الآن. يا رب اطلق نفسهم أولا من حبس الخطية وحبس العصبية وحبس الصراع يا رب في هذا العالم، وأعطيهم يتصالحوا مع الله بدم ربنا يسوع المسيح. أيضا الأم يا رب بسبب بتر الرجل، قادر يا سيد الرب إن كان في سكر، إن كان في غرغرين، إن كان في أي مرض، تحفظ قدماها يا رب، اجعلها تضع قلبها وتسلم قلبها أولا لشخصك يا رب. وأصلي أن القلب والنفس والجسد والروح تصير صحيحة في اسم يسوع. أمين.
1: أمين أمين في اسم يسوع. ومعانا تاني بنت الرب من مصر. أهلا بيك، تفضلي حضرتك على الهواء. أهلا بيك يا حبيبتي، تفضلي.
3: أنا بنت الرب، أنا بنت صلاة.
1: أيوة، صلاة لإيه يا روحي؟
3: أختي مريم.
0: أختي إيه؟
1: أختك مالها؟
0: قولي الطلبة تاني.
1: مش فاهمين حضرتك، عايزة صلاة لأختك مالها؟ ألو؟
0: طيب نصلي لأختها، ربنا عارف الطلبة. لو في اتصال تاني تفضلي.
1: معانا بنت الرب من مصر أيضا.
4: أيوة بنت الرب معاك،
1: تفضلي.
4: أيوة. مساء الخير يا أختي.
1: مساء الخير، أهلا بيك.
4: مساء الخير.
0: مساء النور.
4: ازيك وازيك؟
0: يا أهلا وسهلا، تفضلي.
1: أيوة سامعينك. سامعينك يا روحي، تفضلي.
4: ازيك مساء الخير، عامله ايه؟
1: نشكر رب زي الفل. وانت عامله ايه؟
4: انا مشتركه شهريا في القناه على طول.
1: يباركك الرب،
0: يباركك الرب،
1: يكرمك في اسم يسوع.
4: دي من جات سالك في صلي لي علشان انا بتضايق
1: وضعيني
0: وقاعده لوحدي. طيب
4: وقاعده لوحدي والبلاد جال خالص عندي رمضان
1: حبيبتي.
4: ربنا يشددني
1: يشجعني
4: كده
1: باسم يسوع.
0: امينه بنت الرب. خدتي يسوع نصيبك.
4: الالم اليومين دول جسمي تقيل خالص، مش قادر اقوم من الالم.
0: الف سلام عليك.
1: في الشتاء كده بيبقى صعب حبيبتي.
4: جسمي تقيل من رمضان والتقيل، مش قادر اخطي ولا اعمله
1: يا حبيبتي.
0: طيب يا بنت الرب، واثق الرب ملك على قلبك وافكارك وحياتك.
1: اتصال
0: طيب. يا رب بنرفع طلبتين يا رب البنت الرب اللي طلبت لأجل أختها، أنت عارف الطلبة وتستجيب. وبنصلي يا رب لأجل أختنا بنت الرب اللي تكلمت من مصر، وبنصلي يا رب لأجل شفاء أمراض الروماتويد وأمراض الروماتيزم وأمراض يا رب الأنجين أنتيبادي، الأجسام المضادة اللي بتهاجم الجسم.
1: يا رب
0: اجعل يا رب الأجسام تتصالح مع الله
1: باسم
0: بدم
1: يسوع
0: ربنا يسوع، وتبطل كل مقاومة نفسية وروحية ومقاومة في الدم. يا رب نحن نثق في أنك إله كل نعمة.
1: أيوة
0: إله كل بركة يا رب. تعطي المعي قدرة لعديم القوة، تكسر شدة. ومنتظر الرب يا رب، احنا منتظرينك في كل واحد مش قادر يتحرك، سواء من شلل، من روماتويد، من أمراض روماتيزمية. لكن نؤمن يا رب أنك تستطيع كل شيء ولا يعسر عليك أمر. وبتقول جسمها تقيل ووحيدة، ارسل ليها يا رب روحك
1: يا
0: القدوس اللي وعدت أنه لا يتركنا وحدنا، لكن يمكث معها ويدوم فيها ويخبرها عن شركة الآب وابنه في السماوية.

0: أمين أمين. معنا الأخت فيكتوريا من فرنسا، أهلا بيك يا أخت فيكتوريا، تفضلي حضرتك على الهواء.
1: السلام يسوع معكم وربنا يبارككم
0: ويباركك
1: ويسدد خطاكم ويسدد الأعواد الكرمة إن شاء الله باسم يسوع.
0: عيش ربنا يباركك
1: حبيبتي. أنا تعبانة كثير.
0: ليه يا روحي؟
1: مريضة، عيوني ما أشوف، أريد أقرأ كتاب مقدس ما أقدر، عندي قلب، كل جسمي تعبان وعايشة وحدي وتعبانة كثير تعبانة. صلاتكم صلاتكم توصل لسماء رأسا حبيبتي، ربنا يبارككم. أريد أولادي يتقربون إلى الرب شوي، بعيدين عن الرب.
0: أمين أمين أمين. رب يفتقدهم.
1: أمين أمين يا يسوع دخيلك.
2: صلى يا رب مع كل نفس متعبة، كل نفس مريضة
0: يا رب.
2: في فرنسا، في مصر، في أمريكا، في العالم، عيناك تجولان الأرض تشدد مع الذين قلوبهم كاملة من نحو
0: يا رب.
2: يا رب نحن لا نعلم ماذا نفعل، لكن قال عبدك المرنم نحوك عيوننا. ونشكرك يا رب لأننا نثق أن حينما نرفع عيوننا إلى السماء من حيث يأتي العون،
0: نعم،
2: معونتي من عند الرب خالق السماء والأرض. كل شخصية محتاجة معونة إلهية،
0: نعم،
2: محتاجة خلاص في بيتها، خلاص للأبناء. نشكرك يا رب لأننا طلبناك فوجدناك يا رب، لأننا طلبناك بكل قلوبنا، كل نفس متحدة معنا أمام عرش نعمتك بالقلب والنفس والقدرة. نؤمن يا رب أنك سمعت واستجبت. بدد الوحدة وبدد الهم وبدد الوجع، واعطينا يا رب أن بيقول الكتاب محلك يوجد المجد، لأن الناموس بموسى أعطي، لكن النعمة والحق بيسوع المسيح صار يملأ كل قلب ويملأ كل بيت وكل نفس.
0: أمين أمين أمين. طيب ناخد الأخت نهال من لندن، وإحنا أسفين أخرنا عليكي. أهلا بيكي يا أخت نهال، تفضلي حضرتك على الهواء.
3: حبيبتي نعمة وسلام يا أخت سلوى، يا جميلة، برحب بحضرتك وبحضرة الأسيس
2: أليك.
3: وبجد يعني بتحد مع حضراتكم في الصلاة من أجل تسديد احتياجات قناة الكرمة.
0: أمين.
3: لأنه بصراحة صدمت لما عرفت إن إحنا محتاجين لثلاث آلاف شخص بس في الاشتراكات الشهرية عشان تتسدد احتياجات القناة. لأن أنا أعرف جيدا أن مشاهدي هذه القناة بالألاف الكبيرة قوي، بصراحة ما فيش احتياج لينا كمشاهدين، ما بنلاقيهوش في هذه القناة. يعني قناة للترنيم 24 ساعة، برامج تعليمية A1، برامج خلاصية ما فيش بعد كده، وكل يوم بنشوف وبنسمع عن ناس من الحظيرة الأخرى بيتركوا الإله المزيف وبيعرفوا الإله الحقيقي عن طريق هذه القناة. ده غير بقى المؤتمرات والنهضات الروحية اللي كل حتة في العالم بتجيلنا على الجاهز من غير ما ندفع أي اشتراك لأي مؤتمر فيهم، وغير تعب السفر كمان والآيسينج شوجر، يعني السكر اللي على الكيك، إننا بنتفرج على كل الكنائس اللي تركناها في بلادنا كل يوم حد على الهواء. فبصراحة هي قناة كاملة متكاملة، قناة مباركة ومباركة، ويكفي ان ملهاش اغراض للتربح المادي، لكن غرضها الجميل والاول هو خلاص النفوس وتوصيل كلمة الرب اللي انا بعتبرها اساس الحياة. كلمة الرب دي الشهيق والزفير بتاعنا. فبصلي كمان مرة انه بعد البرنامج ده يكون في اشتراكات شهرية جديدة باسم الرب يسوع.
0: أمين.
3: كان نفسي بس أعرف من حضرة القسيس، بما أننا بنتكلم عن الروح القدس، أن احنا كمؤمنين معروف أن احنا بنطفيه أو بنحزنه، بس كمان لقيت آية بتقول يا قساة الرقاب، دي في أعمال الرسل 7:51، بتقول يا قساة الرقاب وغير المختونين بالقلوب والأذان أنتم دائما تقاومون الروح القدس كما كان أبائكم كذلك أنتم أيضا. الحقيقة الآية دي مخيفة لأنها في العهد الجديد، وعشان كده كان نفسي حضرتك تقول لنا إزاي كمؤمنين ممكن نكون بنقاوم الروح القدس وإحنا مش دريانين. فكان نفسي بس حضرتك توضح الحتة دي لو في فرصة، والرب يبارككم.
0: شكرا لك يا أخت نهال، وشكرا لفعلا

كلامك عن الكارما وعن تسديد الاحتياجات وعن التبرعات الشهرية. الحقيقة أقول لكم بصراحة، أنا قلبي بيتكسر بجد، قلبي بيبقى بينزف من جوه، بقول له رب كل شيء معلن قدامك في الخدمة، وقدي بتتفانى الكارما، بتتفانى عشان توصل للعالم.

0: العربي.
1: نعم.
0: وساعة الفند ريزنج للأسف مش عايزة أقول كله بيخبي رأسه، كله ما بيهمهوش، كله ما بيفرقش معاه. عشان كده يا أسيس أنا قلبي بينزف جدا.
1: يعني هو الكتاب بيقول مغبوط هو العطاء أكتر من الأخذ.
0: صعب
1: لا هنفضل
0: صعب
1: نطلب
0: اللي
1: نطلب
0: بتحس
1: نطلب
0: بالكارما وبنشوفه
1: من غير ما ندي.
0: أنا بشوف الأخصام والوضعه إيه قدام الفواتير، بيبقى
1: صعب.
0: فعلا منهار
1: كل
0: إيه
1: يوم في عيد
0: إزاي
1: الحصاد
0: كده؟
1: بيقعد 7-8 ساعات وبيسهر بالليل.
0: حرام
1: يعني
0: حرام.
1: المفروض ان احنا نشيل معاه الحمل ونرفع ايديه
0: بالظبط،
1: وفعلا نعدد عمل
0: نكرم
1: الرب.
0: احنا بنكرم الرب يا جماعه،
1: لا تظهروا امامه فارغين. يعني
0: بالظبط
1: الكتاب بيقول
0: احنا بنكرم الرب في الكارما،
1: والناس
0: لان الكارما بتكرمنا في كل اللي بنشاهده.
1: يعني احنا كل يوم بنصرف على الاكل والشرب ومطالب العالم.
0: بالظبط بالظبط.
1: هل بتقدم حاجه في الروح؟ يعني الرب بيطلب مننا ذبائح شكر وذبائح بر وذبيحه مقبوله عند الله. ده بيقول قدموا اجسادكم، مش يعني الجسد ده، بيقول قدموا اجسادكم ذبيحه حيه مرضيه عند الله عبادتكم، مرضيه عند الله عبادتنا العقليه. يعني نطيع الكلمه. الكنيسه الاولى مش كانت بتدي مره كل 6 اشهر؟ لا، كان اول كل اسبوع خازنا ما تيسر. مش بس كده، كل يوم كانوا معا بنفس واحده بيعبدوا وبياكلوا ويشربوا مع بعض، وكل شيء مشترك، اي احتياج كان بيتسدد في الحال عند اقدام الرسل. ده كان المكان الطبيعي للاشتراكات والفلوس انها عند الاقدام، لانه قال كانت علامة. يعني هنا عندنا في الكنائس الأمريكية قبل ما حد يبقى عضو ويقعد كده عشان يقدم طلب عضوية، أول حاجة بيقولها له بعد خلاصه وطلب الرب، لو أنت فعلا مؤمن حقيقي هتقدم عشورك للرب، هتقدم تقديمات للرب. وليه؟ لأنه يعني إيمان بدون أعمال ميت. وإكرم الرب من مالك وبكرات غلتك. لو انا بكسر الوصيه دي مفيش بركه لا في البيت. يعني الناس تقول لك مش لاقيين شغل، طب مش لاقيين عمل، طب دي الناس بتستلف عشان تاكل وتشرب وتعيش. طب تعالى كده نجرب، قدمه للرب بركه ونقدم لالهنا، مش بس من الفائض، لا من اعوازنا ومن احتياجنا. الرب بيفتح قوى السماء ويبارك.
0: بالظبط.
1: صلي مع الأخت نهال لأجل البركة الشهرية لقناة الكارما.
0: أيوة عايزين نصلي لأجل الكارما لأن الوضع ده صعب اللي بتمر بيه الكارما فعلا.
1: أرسل يا رب 3000 مشترك، ده عدد بسيط بالنسبة للملايين. والطلبات احنا بنجتهد جدا في طلبات الصلاة وبنتسابق، وبتبقى اللايتز يا رب جامد وزحمة جدا، لكن عاوزين ناخد ناخد ناخد. لكن مغبوط هو العطاء أكتر من الأخذ. يا رب حرك المشتركين الشهريين بمية، بألف، بمتين، بتلتمية، لأنه يا رب ممكن تتضاعف البركات وتضاعف يا رب، لأنه حيث يكون قلبك هناك يكون كنزك يا رب. اجعلنا يا رب نعمل لنا كنوز ليس على الأرض حيث يفسد السارقون وينقب السارقون ويسرقون، لكن في السماء يا رب حيث الكل لنا محفوظ. بالنسبة للسؤال اللي سألتيه أخت نهال في عبرانيين أصحاح 10، عبرانيين 10 لما بيقول كده الكتاب، هذا هو العهد الذي أعهده معكم، العهد الجديد أن الرب يجعل نواميس وصاياه في قلوبنا، في عدد 16 عبرانيين 10:16، واكتبها في اذهانهم. في ناس يقول لك انا قبلت الرب بقلبي لكن لسه، يعني احيانا اقعد مع مؤمنين يقول لك انا ذهني وانا مخي وانا قراراتي من عقلي، وانا لما اخد القرار مش ممكن ارجع فيه، والكلمه اللي تطلع مني. قعدت مع ناس كده بالمنظر ده اخت سلمى، قول له يا عم طيب خلي ذهنك في الرب، خلي انا تفكيري واللي يطلع في دماغي بعمله من غير تفكير. فبيقول كده الكتاب ايه، لو كلمة الله مش بس بعبده بقلبي والذهن معاند والصلب، بيقول لن أذكر خطاياكم.

0: ومتعدياتهم في عدد 17 من عبرانيين 10، وبيقول كده: فإذ لنا أيها الإخوة، عدد 19، ثقة بالدخول إلى الأقداس. أنا بدخل بدم يسوع، لكن لا بدخل بدم يسوع بقول له بس اديني النعمة، لا، ده بيقول كده عدد 22: بقلب صادق في يقين الإيمان، مرشوشة قلوبنا من ضمير شرير. ما بقاش مؤمن ومرائي، ما بقاش مؤمن وأنا مش عندي كلامي وكلمتين وثلاثة. طيب بيقول كمان: نلاحظ بعضنا بعض بمناسبة الاشتراك الشعري في عدد 24 للتحريض على المحبة والأعمال الحسنة. الكرمة محتاج لأعمالنا ومحتاجة لأعمال حسنة وتبرعاتنا. طيب بيقول كده عدد 26: إن أخطأنا باختيارنا بعد ما أخذنا معرفة الحق. لاحظ أنه كلمة الله اللي بتسمعها دي مش تسلية ولا مزاج، لا، كل كلمة محسوبة عليا، وكل كلمة محسوبة على اللي بيسمعها. ليه؟ لأنه إذ لم نقبل خطة الله لحياتنا، في عدد 27 يقول قبول دينونة مخيفة. عشان كده ناس كتير بتقول لك أنا خايف من بكرة وخايف على أولادي. قبول وغيرة نار عتيدة أن تأكل المضادين. فبيقول كده عدد 29: كم عقابا أشر تظنون أنه يحسب مستحقا من داس دم ابن الله وحسب دم العهد الذي قدس به درسا واصدر بروح النعمة. مخيف هو الوقوع في يدي الله الحي في عدد 31. ولكن هنا بيكلم المؤمنين يقول لهم: بعدما أنرتم صبرتم على مجاهدة ألام كثيرة. وبيقول لهم كده الكتاب: خلوا بالكم من هؤلاء الذين يدسون دم الرب، خلي بالك من الارتداد، خلي بالك من قساوة القلب، لأن كل الحاجات دي اللي اتكلم عنها أعمال الرسل، يعني الرب جاء أولا إلى خصته اليهود وخصته لم تقبله. كم مرة أردت أن أجمعكم كما تجمع الدجاجة فرخة وأنتم رفضتم وما زالوا رافضين حتى الآن. فعشان كده بيقول لهم يا قساة القلب وغير المختولين، لأن كل الأنبياء وكل المكتوب كان يدل على المسيح، لكن قالوا أسلبه دموا علينا وعلى أولادنا ولم يقبلوا حتى الآن.
1: طيب الأخت سلوى رجعت لنا تاني، أهلا بيك يا أخت سلوى. برضو فقدنا الاتصال. احنا عندنا بنت الرب من مصر تاني، أهلا وسهلا بيك، تفضلي حضرتك على الهواء.
2: ازي حضرتك يا أخت سلوى، وازي
1: أتسألك. نشكر الرب حبيبتي، أهلا بيك.
2: كلبة تلبس صلاة.
0: أيوة تفضلي.
1: تفضلي يا حبيبتي.
0: سهلا تفضلي.
1: تفضلي يا روحي.
2: أنا كنت بس كلبة تلبس صلاة. ابني بس ربنا عايزة بس ربنا يملك على بيتي وعلى أولادي. مش طلبة أكتر من كده، ربنا يملك ويستلم بيتي.
1: أمين. أمين.
0: أمين يا بنت الرب. هل الرب مالك على قلبك وحياتك وفكرك ولا تحبي
2: ربنا يملك على بيتي يستلم أولادي يستلم جوزي يغيرهم؟
0: طب صلي معايا قولي له:
2: يا رب يسوع
0: ندعوك للإيمان تملك على قلوبنا وبيتنا وحياتنا
1: يا رب،
2: وحياتنا
0: ومستقبلنا. أنا وأهل بيتي
1: باسم يسوع يا رب،
2: أنا وأهل بيتي
0: نعبد الرب.
1: أمين يا رب،
2: نملك الرب،
0: نعبد الرب.
2: برضو في كلمة صلاة بس أسألك. كنت عايزة بس تصلي لعمي، بقاله 5 سنين عنده جلطة ما بتحركش.
0: ماشي،
2: ربنا يدي إيده يعمل معاه معجزة.
0: يا رب مد ايدك على كل بيت بيطلبك الان، وعلى كل النفوس اللي طالبه اسمك. مع ما رب رأوك استنار وجوم لم تخجل. نصلي يا رب لاجل العم اللي عنده الجلطه،
1: يا
0: وكل أمراض القلب والدم والشرايين.

0: باسم
1: والأوردة.
0: يسوع.
1: نشكرك يا رب لأنه حينما يجري دم يسوع فهو يجري شافيا مطهرا
0: باسم يسوع رب.
1: بحبره وبقوة دمك وبعمل صليبك نثق يا سيد الرب أن جميع المرضى تشفيهم بكلمة فمك
0: يا
1: وبقوة
0: رب.
1: حبرك وجروحك التي سفكتها لأجلنا على عود الصليب. آمين.
0: أمين أمين أمين. معانا الأخ صبحي. أهلا بك يا أخ صبحي. تفضل حضرتك. فقدنا الأخ صبحي. معلش عاود الاتصال بينا لو سمحت. طيب الأخت سلوى رجعت لنا تاني. أهلا بك يا أخت سلوى. تفضل يا حبيبتي.
2: مساء الخير. أهلا يا بلد الصلاة.
0: قولي يا روحي.
2: مريم أختي حداها مرض مناعي بتهاجم القولون. ودلوقتي لما آخر منظار عملته وقالها الدكتور إن في أورام في القولون ولازم يتشال. فإحنا طالبين معجزة إن ربنا يغير القولون.
1: اسمها إيه يا أختي؟
2: اسمها مريم.
1: حاضر.
0: مريم.
1: أنصلي لها. حاضر.
2: ولا لي طلب الصلاة إن ربنا يديني حكمة. أنا لي 20 سنة وأنا نصرخ ربنا ونصلي ونبكي وأنا نقول يا رب اديني حكمة اديني فهم في تصرفات في كلامي.
0: برافو.
2: طيب
0: عليك.
2: هو هل الطلبة دي ليه ربنا رضيش يستجيب ليها؟
1: أيوة هو الحكمة.
2: أنبكي دايما أنبكي ونصرخ يعني قلت لنا مش عايزة أي حاجة في الدنيا إن تديني حكمة في الكنيسة مع جوزي مع عيالي مع الدنيا دي كلها. اديني حكمة طلبة حكمة في تصرفات في كلامي ونبكي بالدموع. هل هي دي غلط؟
0: لا
1: لا الحكمة يعني مش بتيجي بالمشاعر لأنه بيقول الحكمة بنت أعمدتها في أعمدتها أعمدتها 7 منهم كلمة الله إن أنا أقرأ كل يوم وأدرس كل يوم.
2: أنا بقرأ كلمة. كل يوم أيوة.
1: طيب بتقبلي هذه الكلمة في قلبك؟
2: ونصلي وكل يوم نقول نشكرك يا رب إنك أنت أديتني حكمة.
0: حلو.
1: كويس حلو.
2: ونيجي في أي موقف أقدم مع أي ناس ما احسش إن أنا كلمت كويس مش عارفة.
1: طيب دلوقتي الكتاب قال من تعوزه حكمة بيطلب من فوق من عند أبي الأنوار. اسمعيني بس اسمعيني شوي. هو بيعطي بسخة ولا يعير. مش معنى كده ان انا ببقى حكيم زماني وحكيم في كل تصرف. لا احيانا بيحصل سقطات. الصديق بيسقط ويقوم. المهم انه يرجع للرب على طول. وبرجوعه للرب هو الحكمة النازلة بالسماء اللي واهب حياة والواهب يقول اما نحن فلنا فكر المسيح. فالحكمة عاوزة ايه؟ ان انا اغير فكر العالم واغير ذهني ويكون ليا ذهن المسيح. وبعدين بتيجي بالتدريب يعني.
0: أيوة.
1: الخواص الحكمة كل موهبة احنا عاوزينها ان احنا بندرب نفوسنا في طاعة الحق وفي كلمة الله. فلما درب نفسي في الروح القدس بيقول تصير الحواس مدربة. يعني ايه؟ جيت اتنرفزت النهاردة اتضايقت في حاجة المرة اللي بعديها قبل ما اتكلم وقبل ما انفعل هطلب حكمة من الله. هطلب نعمة انه يديني الكلمة المقولة اللي في محلها الخير من ألوف. فاحنا بنتعلم احنا في مدرسة بنتغير فيها مدرسة اسمها مجد الله ونعمة الله وبنتغير كل يوم. يعني لسه ما وصلناش للكمال او لسه نحو الغرض. فلما تلاقي نفسك غلطتي واتضايقتي وما عملتيش اللي هو مفروض بيقول الكتاب كده ايه؟ ارجعوا الي ارجع اليكم. فانا يعني مش احيا لانا بل المسيح يحيا فيا. الانا دي الذات الانا الضعف الانا الفشل الانا مش عاجب نفسي. فانا كل مرة اقوم واسرع الى ابي وارجع اليه يهديني ويرشدني ويصلحني.
0: امين. طيب ناخد الأخت سناء من ميتشيغن. أهلا بك يا سناء. تفضلي حضرتك على الهواء وسوري على التأخير. أهلا وسهلا بك يا أخت سناء.
3: أهلا مرحبا أخت سلوى.
0: أهلا وسهلا بك.
3: أهلا قسيس عليك

0: أهلا وسهلا بك.
1: ربنا يسدد احتياجات الثروة.
2: أمين أمين
1: احنا بلا ياها نهائي ما نقدر نعيش. النهار
2: بالزبط.
1: كله الكرمة مفتوحة.
0: هللويا.
1: نشكر الرب.
2: ربنا يبارك.
1: احنا القنوات اللي تسعدنا وتريحنا وتملانا كله بروح القدس.
2: صح.
1: يا رب يا رب. احنا نصلي من اجله حتى تبقى مفتوحة والناس الكل يسمعون كلمة الرب.
2: أمين يا رب.
1: حبيبتي بس أنا طالبة صلاة قوية. البنت أختي سارة كانت كثير مؤمنة بس من كبرت ابتعدت عن الرب والكنيسة ما بعد تروح وصلاة كثير دا أصلي بس صلاة القس
2: أليكس.
1: يا رب يا رب
0: الرب
1: إنه يستجيب إلى صلاته.
2: الرب يستجيب. أمين
1: أمين
2: أمين
1: أمين.
0: شكرا أختي سناء على اهتمامك بتعضيد قناة الكرمة. أنا بدعو كل مشاهد بيأكل كل يوم 3 وجبات فطار وغدا وعشاء. أقل وجبة لو بتأكل أي حاجة هنا في أمريكا برا الفطار ب$20 الغداء أغلى العشاء أغلى كل مرة بيزيد 10 10. طب إيه رأيكم لو نضيف الكرمة وجبة واحدة بس في الشهر؟ احسب كده أنت وأهلك بتقعدوا تفطروا وتتغدوا وتتعشوا بكام والوجبة دي حقها كذا. أنا هضيف وجبة واحدة في الشهر عشان أنا باكل روحيا من قناة الكرمة وبستفيد روحيا. وعد الكتاب بيقول لا تكم ثورا دارسا والفعل مستحق أجره. وجبة واحدة في الشهر يعني وجبة واحدة. يمكن تختار أغلى وجبة أو أرخص وجبة أو الميديم بس حط الكرمة كده في حساب وجبة زيادة في الشهر وقدمها للرب.
2: طبعا
0: الكرمة مش هتحتاج ولا بعد كده هيكون في أي احتياج وجبة ده وانتوا بتاكلوا.
2: ده اقل حاجه نعملها يا قسيس.
0: انا بقول على اقل
2: يعني
0: حاجه.
2: احنا عايزين الرب يكرمنا في صحتنا في اولادنا في ظروفنا. طب ازاي ما نكرمش الرب وعايزينه يكرمنا؟
0: بالزبط.
2: مش هينفع.
0: اكرم الذين يكرمون.
2: بالظبط بالظبط. ما ده شيء اوتوماتيك. لما نكرم الرب الرب هيضيف علينا بركات عظيمه.
0: كاني بعزم
2: جداً.
0: حد على الغداء والعشاء على وجبه بعزمه على وجبه واحده في الشهر
2: وكاني عزمت الرب يسوع عندي.
0: بالظبط. اللي بيستضيف
2: يعني
0: الرب. هو ذاته بيحب يجي على العشاء بيقول انا واقف
2: أيوة
0: على الباب واقرا
2: أيوة.
0: لو سمع احد الصوت اتي اليه
2: اتعشى معاه.
0: تعزم الرب ويقول لك اتعشى معاك والترابيزه فاضيه يعني. فزي ما بناكل الطعام الروحي الخبز النازل من السماء عن طريق قناه نقدم كمان حق وجبه في الشهر.
2: طبعا طبعا
0: يا
2: ده اقل حاجه نعملها يعني. للرب
0: نصلي يا رب مع الاخت سناء. بنشكرك يا رب لأجل تعضيدها وبركتها للكرمة. بارك سارة يا رب وكل اللي بيطلب لأجل أبنائه
2: يا رب.
0: البعيدين يصيروا قريبين. كل شخص يا رب بنطلب لأجله جميع الذين طلبوك نالوا الحياة. نشكرك يا رب لأنه بركة الجيل الأول والمؤمنين للجيل الثاني والثالث. نعم يا رب اجعلنا نورث بركة لأبنائنا وأحفادنا
2: يا رب.
0: وأجيالنا القادمة لأن ميراث البركة يا رب اللي أعطيته لإبراهيم وإسحاق ويعقوب وباركتهم حتى الآن يا رب إلى الأجيال الحالية
2: يا
0: رب. بركة إبراهيم وإسحاق وبركة ربنا التي تغني ولا يزيد معها تعب تبارك الأجيال الحالية
2: يا رب.
0: والقادمة
2: يا رب.
0: بما نتميز بمعرفة إلهنا. آمين.
2: طيب ناخد الأخت فيفيان من تينيسي. أهلا بك يا أخت فيفيان.
3: تفضلي. أهلا بحضرتك.
2: أهلا وسهلا بك حبيبتي.
3: تفضلي. أنا كنت محتاجة طلبة صلاة. أنا جيت أمريكا من شهرين بالضبط أنا وجوزي وولادي بس اتخذ مني جرين في المطار لأن ديلي كان أديلي كذا سنة ما جيتش كان ظروف والدي والدتي وكده كنت معاهم وأنا دكتورة كنت بذاكر برضو المعادلة واضطريت ان انا اجي امتحنت ستيب 3 هنا الحمد لله عديت ونجحت بس حاسه الامور مش مظبطه وانا برضو احساس الغربه عندي متعبني

0: نفسيا، فأنا محتاجة أطبق صالة ويحددوا ميعاد المحكمة يوم 8/7 عشان موضوع الجنين. وأنا برضو مش هقدر برضو أخد محامي، احنا لسه جايين، انا بشتغل شغل بسيط خالص طبعا علشان لسه ما عرفتش هعمل ايه بعد كده في التقديم، بتواصل مع حد ومحتاجه ورقه من مصر، ان انا كنت واخده نيابتي في مصر وخدت سنين تدريب في مصر، محتاجه برضو ربنا يسهل الامر ده، محتاجه صلاه ان ربنا يوجهنا ويكون معانا ويدبر امورنا يعني ان
1: يا
0: شاء الله.
1: رب يا رب.
2: اعتقد على ما اظن اخت فيفيان لو واخده المعادله دي بتسهل لك
0: انا خلاص
2: تقديم مع الجنسية أو تقديم على العمل، فمظبوط كده ولا أعتقد؟
0: هم قالوا لي مجرد الامتحانات وكده معناه ان انت يعني عندك نيه انك انت تقعدي، فانا يعني عايزه ربنا يكون هو المحامي معايا بصراحه، ان الامور اللي ربنا يدبرها وكده
2: نصلي
0: يعني.
2: يا
0: انا
2: رب،
0: اعتبر خلصت المعادله او امتحنت الستيب 3 في شهر 3 والحمد لله عديت يعني.
2: نصلي يا رب لأجل الدكتورة فيفيان، وعاوزك
1: يا
2: تشكر
1: رب
2: الرب على النجاحات اللي اداها لك
1: بسم
2: في
0: الله،
2: ستيب 1
0: بشكر
2: و2
0: ربنا من كل
2: و3،
0: قلبي طبعا
2: وإله السماء اللي أعطاك النجاح واللي بدأ
1: بسم يسوع
2: يكمل معاك
0: امين
2: في الجنسية وفي الأوراق اللي أنت محتاجاها. يا رب
0: امين.
2: أنت بتقول إحنا ما نقدرش نجيب محامي، لكن أنت يا رب قاضي القضاء، وأنت اللي دفع ليك كل سلطان في السماء على الأرض، تقف معاهم يا رب في المحكمة في 8/7 وتدافع
0: امين يا رب
2: عنهم. نصلي يا رب لأجل كل المهاجرين يا رب اللي اتظلموا في ورق أو اتخذ
1: يا
2: منهم
1: رب
2: جنسية أو جرين كارد، إنك يا سيد الرب
1: أمين
2: تغير
1: يا رب
2: وتعطي نعمة فوق نعمة
1: أيوة
2: عشان يكون
0: أمين يا
2: في
0: رب
2: رحمة في التعامل، وتغير يا رب
0: أمين
2: التعاملات القاسية، وتغير يا رب القلوب
1: بسم
2: القاسية إلى
1: يسوع
2: قلوب
0: أمين
2: رحمية، زي ما كانت أمريكا يا رب مفتوحة لمهاجرين كثيرين وناس
0: أمين
2: متفوقين زي الأخت فيفيان، تعود يا رب تفتح الباب
1: بسم
2: ولا يغلق أمام
0: أمين.
2: عبيدك
0: لصلاتك
2: وأحبائك.
0: للشغل يكون في مجالي، لأن أنا بصراحة جربت الشغل العادي، أنا يعني جسديا ونفسيا تعبانة ومحتاجة من ربنا يعني يكمل معايا الطريق لو إرادته صالحة لينا وليا
2: معلش
0: ولولادي.
2: الحياة في أمريكا عاوزة صبر، ما فيش واحد
0: حاضر
2: من أول 2 ولا 3 مشيت الدنيا، يمكن بعد 2 3 يعني خليكي صبورة
1: خلي نفسك
2: وعندك
1: طويل.
2: احتمال،
1: حاضر
2: وكلنا
0: حاضر
2: بدأنا الطريق من الأول زي كده بالشغل البسيط، وبعدين ربنا كرمنا وفتح الباب، فخليكي
0: أمين يا رب
2: صبورة
1: أمين
2: وطول طول
0: حاضر
2: أناة، لأن الحياة هنا
0: حاضر
2: بنيجي دكاترة وبنيجي مهندسين وبنبدأ من الصفر يعني، لكن أكيد إله السماء يديك النجاح ويكون معاكي.
1: بسم
0: أمين
1: يسوع
0: أمين مرسي
1: أمين يا فيفيان، الرب يكون معاك يا حبيبتي. معنا الأخت سيسيليا من كندا، أهلا بيك يا أخت سيسيليا، تفضلي حضرتك على الهوا.
3: أهلا بيكي وأشكرك ومساء الخير.
1: مساء الخير، أهلا بيك يا حبيبتي.
3: سلام المسيح معاكم
1: ومعاك يا روحي.
3: ومع
1: شكرا.
3: معاك السيس أليكس.
2: أهلا وسهلا أخت سيسيليا،
1: تفضلي يا حبيبتي.
3: شكرا. أنا أريد صلاة من أجلي وأجل أولادي كلهم. يعني هشك الوسط، هم يعني مو كثير ملتزمين بالكنيسة وبيسوع، فنصلي من أجلهم حتى يسوع يوريهم طريق الحق.
1: أمين أمين, أمين. دي طلبة جميلة.
2: شكرا رب لك الأخت سيسيليا.
3: وأحفادي الاثنين عندهم مرض توحد.
1: يا رب يسوع
3: صلي من أجلهم. والكبير وقع في يوم بالشغل، كان ما كان بينه كل شيء، وقع بالشغل و عملية سووا له، فتحوا راسه
1: وشالوا
3: الجمجمة ماله.
2: حاضر
1: حاضر يا أخت سيسيليا، حاضر يا حبيبتي.
3: يعني ثلاثتهم صاروا معوقين، إن شاء الله باسم يسوع يسيرون صلواتكم.
1: أمين
2: يا رب. نشكرك لأجل أخت سيسيليا وكل أخ وكل أخت شهوة قلب يا رب أن أولاده وأحفاده يعرفوا الرب، شهوة الصديق وطلبة البار تقتدر كثير في فعلها. يا رب احنا بنضم ايماننا

0: لكل إيمان الأحباء يا رب، لشهوة قلوبهم معرفة اسمك، أن يرجعوا إليك يا رب من الظلمة إلى النور العجيب في اسم الرب يسوع. بنصلي لأجل الأطفال اللي عندهم توحد في اسم الرب يسوع، أنت تعطيهم ذهن المتعلمين وتعطيهم يا رب ذهن جديد تحرك قلوبهم وألسنتهم وأفكارهم لكي يكون ليهم يا رب قدرة على الكلام وقدرة على الفهم وقدرة على الإدراك يا رب من أفواه الأطفال والرضع. هيأت سبحا وقلت دعوا الأولاد يأتون إلي ولا تمنعوهم لأن لمثل هؤلاء ملكوت الله. بنصلي يا رب لأجل الابن اللي وقع في الشغل واتفتحت راسه، قادر يا سيد الرب تجبر جرحه وكسوره وتعطيه يا سيد الرب أن يقوم من جديد، لأنك أنت سيد الرب شافي كل الجروح وشافي كل الآلام. آمين.
1: طيب ناخد طلبات الصلاة عشان خلاص يا أسيس.
0: نرفع يا رب هذه الطلبات بين إيديك. الابن المحتاج يا رب الارتباط، وبنت الرب اللي طالبة صلاة لأجل ابنها وبنتها والحساسية اللي في الجيوب الأنفية في اسم الرب يسوع. أم باسل والابن والزوج اللي عنده الديسك يا رب تشفي، والأمراض النفسية وشرب السجاير والإدمان
1: يا رب،
0: يا رب من فضلك توب عليهم واعطي قلب جديد وأنفاس جديدة، والصدفية والحفيدة في سن المراهقة اللي محتاجة لك يا رب، وشابة في اسكندرية مصابة بالفيروس الجديد اللي هو يمكن إيبولا. بنصلي يا رب أنك تحمينا من الفيروسات والليك اللي حصل يا رب من كم يوم هنا بتاع الغاز في منطقتنا يا رب، في المنطقة هنا اللي أخلوا بسبب ألوف السكان. احفظنا يا رب من تلوث الجو وتلوث الفيروسات والبكتيريا، والابنة اللي وقعت وركبت شرايح شفيها، والابن اللي رجله مجبسة، واللي عندهم انسداد في الأوردة وانسداد في الشرايين يا رب. ابن شادي 5 شهور مش لاقيين شغل، والأطفال يا رب اللي عندهم سرطانات واللي عندهم الآخرين أمراض المناعة، واللي بيطلب يا رب صلاة لأجل أهله وأبنائه اللي ضاعوا وبناته يرجعوا للرب، واللي عندهم امتحانات نهائية إله السماء يعطيهم النجاح، واللي طالبين يا رب نعمة في العمل الجديد وأورام القولون، واللي عندهم يا رب عمليات وطالبين شفاء، ومارك اللي عنده سخونة وبيرجع أعلن ذاتك يا رب، وأعلن شخصك أيضا يا رب. الطلبات اللي جت من الكنترول روم على الفايبر بنرفعها أمامك، والماسنجر يا رب بنصلي أنت أبونا يا رب. طلبات كثيرة، طفلة اسمها سبانة عندها ماء ومريض، وطفل باسم الرب يسوع اشفي يا سيد الرب الإله القدير. كل هذه الطلبات نشأت يا رب. بيقول أهله عاوز يتجوز بنت مغربية، ربنا يتدخل يوقف هذا الزواج، يوقف يا رب كل زواج غير مسيحي وكل ارتباط لو شخص مؤمن بغير مؤمنة. صلى أن الرب يبطل سحر وعرافة وعمل شرير على الابن، معطل ارتباط وحياته، ناس حقدة وقلوب قاسية يا رب، قادر أنك تمد يدك يا رب وتوقف كل سحر وكل عرافة. إيهاب أنور محتاج صلاة جدا مع جميع المؤمنين عشان رب يرفع عنه الظلمة والرب يرحمه. ينظر إليك الرب يعطيك نعمة فوق نعمة
1: باسم يسوع،
0: في اسم الرب يسوع بنضع رب باقي الطلبات، ومريم والمنتصر بالرب كل العائلات اللي طالبة صلاتك وطالبة اسمك يا سيد الرب. وسالي اللي طالبة صلاة لإيميل لأجل المرض والمرض العصبي اللي بيعمل نوبات عصبية مؤلمة جدا، وسوما جيزس بنصلي لنرجس وميري وسامية للشفاء جسديا ونفسيا. نعم يا رب انت إله كل نعمة، إله كل عطية
1: ارحم
0: إفرايا.

0: يا رب نصلي لأجله، ونصلي لأجل وفاء أيضا حنا، من أجل أندرو وأخته يتصالحوا في سلام بينهم في اسم الرب يسوع. ونضع يا رب كل الطلبات التي جاءت، ونثق يا رب في إله البركة،
1: حلينا.
0: الإله القادر أن يفعل أكثر جدا مما
1: نعم.
0: نطلب أو نفتكر. بارك يا رب فريق الكرمة اللي تعبوا معانا في الإعداد، والأخت سلوى
1: أمين.
0: وكل احتياجات الكرمة، نثق أنها مسددة في قوة دمك وفي عمل صليبك، ولك كل الإكرام والمجد. آمين.
1: آمين. مبارك اسم الرب. ربنا يباركك يا أسيس.
0: الرب أخت سلوى،
1: حقيقة حلقة رائعة جدا.
0: شكرا الله.
1: وبنشكر كل اللي طلب صلاة. هنكمل صلاة ليكم، ومحتاجين صلواتكم، محتاجين صلواتكم وسندتكم لعمل الله في الكرمة. أمين. ربنا يبارككم، ونلتقي بكم إن تأنى الرب في الأسبوع القادم. ليكم كل بركة ونعمة، والرب معكم.

أنا ماشي وراه، هو ماشي قدامي، أنا في دعوة، تعال ورايا، اتبعني، تعال تعال. فأنا ما أعرفش أتحرك من نفسي، نمرة واحد، خليك معايا، أنا ما أعرفش أتحرك من نفسي، هي مش رغبة مني، هي دعوة منه. الدعوة دي فيها مقدار من القوة، مقدار من النعمة، مقدار من الجاذبية، إن أنا آجي وراه وأفضل ماشي. لما أمشي وراه أنا عايز أتعلم، والشرط بتاعه اللي هو بيقوله إنه لو إحنا جايين وراه وماشيين، إحنا الدعوة اللي هقولها لك بعد دقيقتين وبعد دقيقة، إنه هو بيقول لما تيجي تتبعني تنكر نفسك، تحمل صليبك كل يوم وتتبعني، تيجي ورايا. والفكرة في اتباعه إنها مشقة، إنها صعوبة، إنها ألم، إنها وجع، إنها تخلي، إنها ممكن تقول كل حاجة وحاجات كتيرة قوي، لكن أنا نفسي أقوله لك الليلة بس، إن الاتباع مسيرة نعمة، وأنا ماشي وراه كل يوم، اللي مديني القدرة إن أنا مكمل، إن في حاجة اسمها النعمة هي اللي مخلياني أتبعه لغاية الآخر. الاتباع مسيرة النعمة. الالتزام هو التزام عمر، ده مش مرة وخلاص. هو بيقول هذه الكلمات إنه التزام عمر والتزام يومي. لوقا 9:23، وقال للجميع: إن أراد أحد أن يأتي وراء يعمل إيه؟ فلينكر نفسه وكمان ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني. أوقات كتيرة وإحنا ماشيين وراه بنحاول، خد بالك من الكلمة اللي أنا بختارها، بنحاول، إحنا بنحاول. ولما بحاول عايز أقول لك عن خبرة شخصية وعن خبرة ناس كتير.

كثيرة حواليا. لما تحاول مصير محاولاتك الفشل الزريع. كويس أنا سمع الكلمة كده طالع، الفشل الزريع، مش عارف أعملها، أنا مش عارف أعملها. اتباعك ليه، اتباعك ليها عمره ما يكون مفصول عنه، مفصول عنه هو اللي أنا ماشي وراه في كل يوم. في عقبات في الاتباع وإحنا ماشيين وراه، عندنا ضعف والضعف متكرر. ضعف إن أنا في شخصيتي، في تعاملاتي، في أفكاري، في حتت في حياتي أنا مش عارف أتعامل معاها، رجلي بتتعثر فيها، أو عندي مقياس كبير، مقياس كبير. لما أقرأ كلمة الله كده بوعي يعني أو بإنصات، حاسس أن المقياس عالي علي، في مثالية عالية في حياتي أو بتقدمها كلمة الله أنا مش عارف أعيشها. وبسبب هذه المثالية، لأن بظن أنها مثالية، أنا مش عارف أكمل، أنا مش عارف أمشي وراه يوم بعد يوم. في عقبات بتقابلني وأنا ماشي وراه، يس، ببص على حد تاني، ببص على حد تاني، ببص على حد تاني. البداية ابتديناها من أنه بطرس باصص على يوحنا، فالرب يسوع يقول له إيه؟ اتبعني أنت، اتبعني أنت، أنت أنت. لو حطيت عينك على فلان وعلى علان، أنت مش ده اللي بتتبعه، مش ده اللي بتنظر إليه. اللي بتنظر إليه ممكن يكون كويس، واللي بتنظر إليه مرات ممكن ما يكونش كويس. العلامة اللي ليك والمثال اللي ليك كل الوقت إنك مش بتتبع ناس، أنت بتتبعني أنا، اتبعني أنا. شيء تاني، ان في ناس واحنا بنمشي ورا الرب، احنا عايزين نمشي وراه يوم بعد يوم، هو بيقول اتبعني، ولما تتبعني عينيك عليا، عينيك عليا. في ناس ماشيين معاه عايزين يتبعوا، بس بعمل ايه؟ بديله ظهري. ليه بديله ظهري؟ لان باصص على امبارح، باصص على اللي جرحني، باصص على الخساره اللي خسرتها، باصص على الفرصة اللي راحت مني يا ريت تتعوض، شايف حاجات كتيرة امبارح وبقول يا ريت، يا ليت. تعرف يا ليت، يا ليت، ليت ما بتجيش، ما بترجعش، ما فيش حاجة بترجع مرة تاني. في ناس مننا بتقع وبتتعصر، ما تكملش الطريق، ما بتكملش المشوار. ليه؟ لأن أنا ماشي معاها بظهري. لقى 9:62 بتقول كلمة الله، قال له يسوع: ليس أحد يضع يده على المحراث وينظر إلى الوراء، ماله؟ يصلح لملكوت الله. لو أنت عندك اسطوانة بتاعت امبارح، اسمعنا الله يخليك، الشرير بيسموه إيه بتاع الميوزك؟ دي جي، دي جي، دي جي ده بيبقى لابس سماعات كده، حد جميل لو عندك فرح ولا حفلة ولا بتاع، الراجل ده بيبقى قاعد على الكمبيوتر وبيختار أغاني، بيختار أغاني، يختار أغنية من هنا وأغنية من هنا ويكملهم في بعضهم. إبليس أعتقد أحسن واحد، واخد جائزة الأوسكار في اسمه إيه؟ دي جي، في دي جي، اوكي، واخد جايز ده الاكسر، معهوش غير انه يجيب لك اسطوانات مشروخه من بتاعه امبارح قديمه. هي نفس الماده من جوه، هي نفس الماده من جوه، لكن يمكن التوزيع مختلف، توزيع يعني في حاجة كده جديدة، لكن من جوه هو هو نفس النقطة اللي فيها عايز يكسرك، نفس النقطة اللي يسحبك فيها لتحت، نفس النقطة اللي يحطك فيها تفكر في نفسك، نفس النقطة اللي فيها شكاية وألم ووجع وجرح من الغير، نفس النقطة اللي فيها مخاوف مسكاك مأيداك ويجرك فيها مرة تاني. مش هينفع تتبعه، مش هينفع تسير معاها وانت باصص وراك. او المقياس صعب، المقياس ماله؟ صعب. في يوحنا 6، في يوحنا 6 الرب يسوع اتكلم انه هو الخبز النازل من السماء، اللي ما ياكلهوش ملوش حياة. فكتير من الناس اللي حواليه، كتير من الناس اللي حواليه، قال كثيرون من تلاميذه استمعوا ان هذا الكلام صعب، من يقدر أن
يسمعه.

علم يسوع في نفسه أن تلاميذه يتذمرون على هذا، فقال لهم: أهذا يعسركم؟ عدد 66. من هذا الوقت اللي حصل، رجع كثيرون من تلاميذه إلى الوراء ولم يعودوا يمشون معه. أنا عايزك تتخيل أن الرب يسوع عنده الوعظة الليلة، تمام؟ كويس؟ وبسبب وعظته دي ثلاث ارباع الكنيسة سابوا الكنيسة ومش. حد متخيل اللي أنا بقوله؟ متخيل؟ الكلام اللي هو بيقوله حسوا أنه صعب يتقبل، صعب يتعاش، صعب أن احنا ننظر إليه. المفتاح موجود فين؟ إن الكلام اللي بيقوله يبقى صعب لو هو مش موجود فيه. ليه؟ لأنه بعديها يقول لتلاميذه: الكلام الذي أكلمكم به هو روح وحياة. روح وحياة. الأمور الصعبة على دماغك، الأمور الصعبة روحيا، الحاجات والتحديات اللي موجودة في حياتي وفي حياتك تبقى صعبة لو هي بعيدة عنه، تبقى ممكنة جدا وأقدر أعيشها لو بتبعه وسمحت له إنه هو اللي يعيش في حياتي علشان يعيشها يوم بعد يوم. صعب، صعب إن أحب. الحب ده محتاج مؤتمر؟ لا، مش محتاج مؤتمر. صعب إن أحب واستمر أحب. الحب مش الهوى، الحب مش العواطف ناحية حد أنا متوافق معاه وهو متوافق معايا. الحب يجي لدول، خليك معايا الله يخليك، اللي ما بيتبلعوش، لدول اللي ممكن يجرحوك، لدول اللي ممكن أنت اتجرحت وتألمت منهم. هنا يجي الحب. ينفع أحب؟ مين قادر أنه يسمع لكلام الرب وهو بيقول أحبه؟ أحبه مين؟ أعداءكم. إن كنتم تحبون الذين يحبونكم أي فضل لكم؟ صعب. اغفر. انتو حرسنا يتوسينا هيعدينا لحد السماء كده. مش قادر اغفر فاروح الاجتماع كده اتعزى وارفع ايديا واحس ان انا كده طاير وخلاص بقى، يعني حطيت شويه زيت وشويه حاجات كده لينت الدنيا، لكن لسه الامر مكلكع جوايا، في حاجه مسكاني. كونوا قديسين لاني انا قدوس. صعب، صعب، صعب لما احس ان انا مطالب ان اعيش حياه نقيه زي ما هو بيطلب مني، انه يديني، انه عايزني اعمل حاجه هو بيطلبها وانا مش عارف اعملها. صعب في الوقت الصعب وانا بتبعه. خليك معايا، ده وقت بتزيد فيه شكايه الشرير. شكايه الشرير بتزيد عليا وعليك لما ضميري بيأنبني، او ضميري بيوجعني، او ضميري وانا جاي بعترف بخطاياي قدام ربنا، لكن رغم ان اعترفت بخطاياي لسه ممسوك ولسه الاسطوانه شغاله، مع انه هو غفرها، هو غفر خطاياي، لكن انا جوايا حاسس انه في حاجه مسكاني، مرجعاني، تعباني. في ضماير تعبانه جوانا، ضماير محتجه وبيستخدمها الشرير كويس. كاتب العبرانيين بيقول عنها في عبرانيين 10:3: لكن فيها كل سنة ذكر خطايا. أيوة، عشرة ثلاثة. سوري، لا مش هي دي. طيب أنا أطلع، معلش. عشرة اثنين، أنا آسف، 10:2. تقول كلمة الله: وإلا فما زالت تقدم من أجل أن الخادمين وهم مطهرون مرة لا يكون لهم أيضا إيه؟ في حاجة اسمها ضمير خطايا. الخطية اتغفرت
وأنا وإنت

لسه ضمايرنا معلقة في الخطية. سمعني؟ كأنك مش مصدق، كأن الله بيقول أيوة، إيه خطيتك؟ خطيتك كذا، أوكي، إن اعترفنا بخطايانا فهو حتى يغفر لنا ويطهرنا من كل اسم. الرب يسوع دفع أجرة الخطية، حد مصدق ده؟ حد مصدق؟ الرب يسوع دفع أجرة الخطية. أنت طلعت من قدام القاضي العادل بار، مبرر، أنت براءة، أنت براءة. إيه بقى ضمير الخطايا؟ ضميري من جوه رغم إن الخطية اتغفرت لسه شايل جوايا إحساس الذنب، شايل جوايا إنه في حاجة غلط، شايل جوايا حاجة بتزن على وداني بتقول على فكرة هتفضل طول عمرك كده تمثل على كل الناس، ما تقدرش تمثل على ربنا، تقدرش تمثل على الروح القدس، أنت وأنت وأنت وأنت. ده بيعصرني، ده مش مخليني قادر أمشي وراه. ليه؟ لأنه في ضمير خطايا بيسحبني لورا كل الوقت. النهاردة نفسي أقولك إن المسيرة معاه والمشي وراه في حاجة فيها اسمها النعمة. النعمة، وأنا بصلي من كل قلبي روح الله القدوس يفتح عيني وعينيك، قلبي وقلبك، عشان أفهم قد إيه مقدار النعمة اللي موجودة في اتباع يسوع المسيح. نمرة واحد، أول حاجة، إيه غاية الاتباع؟ إيه اللي ربنا عايزه مني علشان بيقول اتبعني، امشي ورايا كل يوم؟ يوحنا واحد بتقول كلمة الله، والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوء، أيوة، نعمة وحقا. يوحنا شهد له ونادى قائلا، هذا هو الذي قلت عنه أن الذي يأتي بعدي صار قدامي لأنه كان قبلي، ومن ملئه نحن جميعا أخذنا. وكمان طب ما خدنا نعمة مرة وخلصنا خلاص، نو نو نو، من ملئه نحن جميعا أخذنا، وإيه كمان؟ نعمة فوق نعمة، لأن الناموس المثالية الصعب أن أنا أعيشها لوحدي، الناموس بموسى أعطي، أما النعمة والحق فبيسوع المسيح صارا. أيوة، الله لم يره أحد قط، لابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر، خبر وقال إيه؟ خبر وقال إيه؟ إن قلب بابا مليان بالنعمة ليكم. هشرحها لك، حولها لك من كلمة الله. هو خبر، هو قال إن في نعمة كافية عند الآب علشان أنا وإنت نقدر نعيش فيه. أنا وإنت جينا منين؟ أنا وإنت جينا منين؟ خرجنا منين؟ وهتكون فاكر إنك جيت من بابا وماما. أنت مولود من فوق، حد مولود من فوق؟ أنت مولود من فوق، أنت خارج منه، أنت جاي من الآب، أنت جاي من الآب. المكان اللي أنت جيت منه هو حضن الآب، واتباع يسوع المسيح أنه يرجعني كل يوم وأعيش أن أنا موجود في حضن الآب، موجود في حضن الآب تاني. وأنا موجود في حضن الآب، الأمان، الثقة، الطمأنينة، القيمة، الحماية، القوة، السندة، الإقرار بإني عارف أنا مين لأن أبويا مين. يوحنا 14:6 بيقول أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي أنا، ما حدش يقدر يوصل إلى الآب إلا بي، إلا بي أنا. لما أنت تتبعني أنا حوصلك، أرجعك للحتة اللي أنت خرجت منها. أنا مش بكلمك على أمر مرحلي، أنا مش بكلمك على شيء حصل في يوم من الأيام وحيحصل في الآخر لما أموت وأرجع للآب. الرب يسوع بيقول إنه أنت هنا على الأرض أنا حدي لك، لأن أنا اللي في حضن الآب، أدي لك وإنت بتتبعني إنك تعيش وتختبر إزاي تكون في حضن الآب. هلو؟ انتوا معايا؟ في كل يوم، في كل يوم، زي ما بتشيل صليبك كل يوم، في كل يوم هعيش في حضن الآب وحفضل هناك، علشان هو بيقول من ملئي انت هتاخد، تاخد اللي انت محتاجه.

تاجه ليومك والمشوارك والتحدياتك. مش بس نعمة، نعمة فوق نعمة، نعمة فوق نعمة. الموقف اللي أنا بمر بيه النهاردة ده محتاج شوية النعمة دول. الموقف اللي بمر بيه بكرة أكبر من عقلي ومن قدرة احتمالي، أنا محتاج نعمة إيه؟ فوق نعمة. سلام الله الذي يفوق كل ده اللي فيه هو، ده اللي في شخصه هو، ده اللي بيعطيني إياه علشان أعرف أستمر وأكمل لغاية الآخر. رمية 8:28-29 آية دي ما بنقولهاش كتير، بنقولها يمكن أسبوع أو أسبوع لا. رمية 8:28 ونحن نعلم أيوة أن كل الأشياء مالها تعمل معا للخير لمين؟ للذين يحبون الله، الذين هم مدعوون حسب قصده. لأن الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه، ليكون هو بكرا بين إخوة كثيرين. ده السبب وده القصد اللي أنا ماشي فيه وراه، إنه بابا عايز الابن البكر جايب وراه بنين وبنات راجعين لحضنه. حد يقول هللويا بس هللويا. راجعين لحضنه مرة تانية، موجودين في حضنه مرة تانية. ده القصد، ده القصد، انه هو البكر، هو البكر. ولانه هو البكر هو اللي في الحضن، انا وانت نكون مشابهينه بالضبط. تقول كلمة الله في رسالة العبرانيين، بص الإعلام بيقول إيه، عبرانيين 12 بيقول كاتب العبرانيين، أنتوا ما جيتوش زي الجماعة في جبل سيناء إلى جبل مضطرم و لكن أتيتم إلى حاجة تانية، أتيتم إلى جبل صهيون وإلى مدينة الله الحي أورشليم السماوية وإلى ربوات هم محفل ملائكة وكنيسة إيه؟ كنيسة أبكار مكتوبين في السماويات، وإلى الله ديان الجميع، وإلى أرواح أبرار مكملين. الكنيسة اللي إحنا فيها، الكنيسة اللي إحنا فيها، إن كانت المرئية اللي موجودة هنا أو إن كانت السماء، الرب بيقول عنها إن دي كنيسة إيه؟ كنيسة أبكار. كنيسة أبكار زي مين؟ زي البكر يسوع المسيح. أنا في كنيسة الأبكار، بكر زي يسوع المسيح موجود في حضن الآب، ليا البركة بتاعة البكر إن ليا نصيب اتنين. قول معايا ليا نصيب اتنين. أنا ليا نصيب اتنين من عند الآب، إنه يباركني وإني أحيا الحياة اللي هو عايزني أعيش فيها، لأنه باركني بكل بركة روحية في السماويات. أنا طبعة من البكر، أنا طبعة من البكر، مقبول، محبوب، وارث. وأقول الكلمة اللي هي موضوعنا الليلة، ملآن نعمة، ملآن نعمة. وأنا بقول لك كلمة ملآن نعمة، إيه الصدى اللي موجود في ودانك؟ يا رب يا أخويا. يا رب، إن شاء الله إن شاء الله. الحقيقة، الحقيقة إن أنا زيه، الحقيقة إن أنا مثله، ولأنه أنا زيه ومثله ينبغي أن أكون ملآن نعمة. أنا ملآن نعمة، ينبوع النعمة اللي فيه لا ينضب. كيف أحصل على مزيد من النعمة؟ يقاوم الله المستكبرين، أما المتواضعون فيعطيهم إيه؟ في كل مرة بقول أنا محتاج، في كل مرة بقول أنا ما أقدرش أكملها من غيرك، في كل مرة مش هعتمد على ذهني وعلى أفكاري، في كل مرة أنا جاي طالب وجهك، في كل مرة أنا هخضع ليك، في كل مرة أنا هحط رغباتي وأشوائي وانتظاراتي وحيرتي وقراراتي واللي نفسي فيه عند رجليك. أنت هتديني نعمة مضاعفة وحزداد نعمة عشان أعرف أكمل مسيرة الحياة بهذه النعمة اللي أنت مدهاني. فرح الآب، فرح الآب إن الراس المسيح في السماء لكن جسده هنا على الأرض بيعمل أعماله ويعيش زي ما هو عاش، ملآن نعمة وحق. حاجة جميلة لما تبقى موجود في وسط جماعة ناس مليانين نعمة، كلامهم مصلح بملح،
لكي يعطي نعمة

للسامعين، كلام يشجع، كلام يشجع، كلام يرفع، كلام يسند. ناس عندها أشواق، ناس عندها انتظارات، ناس عندها إيمان، إيمان في الإله، إله المستحيل، الإله اللي لا يعصر عليه أمر. ناس مليانة بالرجاء اللي بيقول إنه مهما كان التحدي، مهما اللي كان جاي بكرة، طول ما هو حي إحنا هنحيا معاه. ليه؟ لأنه هو قادر على

يسوع المسيح اني اعيش زيه ملآن نعمه ده مش محاوله، ده مش محاوله، ده مش خبره سنين، ده تدريب يومي وانا ماسك وراه وماشي وراه وقصاده وقصاد كلمته أنا بفتح له حياتي علشان يعلمني وعشان يديني مثاله أعرف أتبعه في كل يوم. دي غاية الاتباع، أن يكون صورة طبق الأصل من يسوع المسيح ملآن نعمة وحق. ميل على حد جنبه كله أنا ملآن نعمة وحق، ما تردش عليه وتقول له أنت كذاب، الله يخليك عشان خاطر اوعى. أنا ملآن نعمة وحق، ده اللي هقوله لنفسي، ده اللي حمل بيه تفكيري، ده اللي هقوله في أعماقي. ليه؟ لأن كلمة الله بتقول كده. ده مش افتراض وبس، لكن ده حد عايز يعيش الحق والحقيقة ويطوعها، ما يطوعش اللي بيقوله الشرير. طيب القصة كلها انه وانت بتتبعني انا هرجعك هناك للحتة اللي انت طلعت منها اللي فيها الامان واللي فيها ملء النعمة، هي حضن الاب. الحاجة التانية اللي عايز اقولها لك النهاردة في مسيرة النعمة، ما في لحظة من اللحظات وانت ماشي ورا الرب يسوع الا والطريق مفتوح. طريق ماله؟ الطريق مفتوح. اتبعني انت. بس انا مش قادر، انا ضعيف، انا مش قادر اقرب، حاسس اني من حاسس اني دي. لو اديت لكل واحد ورقه وقلم واكتب لي حسيسك هتكتب ايه يا ترى؟ حاسس بالخوف، حاسس بالقلق، حاسس بالاضطراب، حاسس بالاضطهاد، حاسس بالالم، حاسس بالوجع، حاسس بال يخرب بيت الأحاسيس السلبية اللي احنا عايشين فيها يا أخي. حاسس حاسس حاسس حاسس حاسس حاسس شاعر كأنه متوقع. دماغي وعقليتي لو مليانة بالنعمة مليانة زي يسوع المسيح، ويسوع المسيح وهو بيفكر. اسمعنا الله يخليك، كم واحد حافظ غلطية 22؟ غلطية 22 بيقول مع المسيح ايه؟ صلبت فأحيا، لا أنا بل المسيح ماله يحيا في. هاللويا، خلاص المسيح يحيا في. فما أحياه الآن في، احنا على الهوى، فما أحياه الآن في الجسد، إنما أحياه في الإيمان. الجسد ده اللي هو تعبني، الجسد ده اللي هو معصرني، الجسد ده اللي هو موقعني، الجسد ده اللي مليان ده، ما أحياه الآن في الجسد إنما أحياه في الإيمان. مش إيماني أنا، إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. إيمان ابن الله عنده تصديق مطلق في صلاح أبوه السماوي، عنده تصديق مطلق في قدرة أبوه على صنع كل شيء. أبويا السماوي مش بيصلح بس اللي اتكسر، أبويا السماوي بيعود ويخلق من جديد، بيعود ويصنع من جديد. ده إيمان يسوع المسيح ابن الله اللي مفروض أنه عايش فيها. في معركة جوه قلوبنا من الأحاسيس السلبية بنعيش بيها، لكن نفسي أقوله لك النهاردة أنك وانت بتتبعه وانت ماشي وراه يوم بعد يوم، الطريق والسكة مفتوحين. مفتوحين إزاي؟ عبرانيين 10، فإذ لنا أيها الإخوة ثقة بالدخول إلى الأقداس. إلى الأقداس زمان في التسبيح كنا نقول حاجة، خلينا وإحنا داخلين إلى، حد فاكر التعبير؟ إلى محضره، إلى قدس الأقداس. وكأن أنا برا القدس دلوقتي وقدس الأقداس، وهعمل إيه بقى وإحنا بنرنم؟ وسع لي بقى عشان إحنا هنعمل إيه؟ هنخش قدس الأقداس. سامحني أن أقول لك هذا التعبير لاهوتيا خاطئ. نحن نعيش في قدس الأقداس. ليه؟ لأنه في طريق وسكة فتحهم يسوع المسيح مرة وإلى الأبد. مرة وإلى الأبد. إذ لنا ثقة بالدخول إلى الأقداس بإيه؟ بإيه؟
علي صوتك معايا بإيه؟ بدم يسوع. أنا داخل إلى الأقدام.

مش بضميري، مش بأعمالي، مش بأفعالي، مش بخطاياي، مش بخدمتي، مش بمسحتي، مش باللي أنا عملته وصنعته واللي لسه بعمله وبصنعه. في حاجة ثابتة كل يوم مدخلاني إلى قدس الأقداس، مدخلاني إلى عرش النعمة، مدخلاني إلى حضن أبويا السماوي. إيه؟ دم يسوع المسيح اللي اتدفع علشانه. ثابت ثابت ثابت، ما بيتغيرش. مشاعري فوق تحت، تحت فوق، يمين شمال، غرب شرق، أي حتة، ظروفي واللي أنا فيه متغير كل الوقت، لكن الشيء الثابت اللي مخليني دايما في محضر أبويا السماوي مهما كانت مشاعري، أنا حاسس بإيه؟ إن في حقيقة ثابتة، وهذه الحقيقة الثابتة إن دم يسوع الدفع مرة وإلى الأبد. باني علاقتك مع ربنا على إيه؟ إذ لنا ثقة أيها الإخوة بالدخول الأقداس بدم يسوع طريقا كرسه لنا حديثا حيا بالحجاب، أي جسد. وإيه كمان؟ عندي ذبيحة دم يسوع، وعندي كاهن عظيم على بيت الله، لنتقدم بإيه؟ بقلب صادق في يقين الإيمان، مرشوشة قلوبنا، كنت بحكي لك عنه من شوية، ضمير الخطايا، من ضمير شرير، ومغتسلة أجسادنا بماء نقي، لنتمسك بإقرار الرجاء راسخا. ليه؟ لأن الذي وعد هو أمين. ولنلاحظ بعضنا بعضا للتحريض على والأعمال الحسنة. دول بتوع مين دول؟ دول بتوع يسوع، لأن محبة المسيح تحصرنا. كان يجول يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس. أنا بحرضك، بنشجع بعض إيه؟ إن أنا عايز أعيش زي اللي بتبعه من النعمة اللي مدهاني. ليه؟ لأني مقبول عند أبويا السماوي. أنا مقبول عند أبويا السماوي. ممكن تكون حضرتك مش قابلني، براحتك، ده اختياراتك، لكن أنا مقبول عند أبويا السماوي، والسبب دم يسوع اللي غطاني. إن في واحد بيشفع ليا، في واحد سندني لغاية الآخر، ده اللي فتح الباب وشق الحجاب ليا وليك. الدخول والوجود معاه كل يوم بهذه النعمة بيسميه نفس الراجل ده كاتب العبرانيين، ده روح النعمة. تعال كده معايا إنه عدد 29، كم عقابا أشر تظنون أنه يحسب مستحقا من داس ابن الله وحسب دم العهد الذي قدس به دانسا، غير كافي لتطهيري، غير كافي لتطهيري، لا ده كافي لتطهيري. وعمل ايه؟ واصدر بروح النعمة. روح النعمة، أنا أعطيتك هذه العطية يا جماعة. النعمة عطية مجانية ليك وليا، لكنها أغلى شيء في الوجود، لأن يسوع دفع ثمنها بالكامل. مش لأنها ببلاش، هي رخيصة، هي غالية جدا جدا جدا. أنا مقدر، أنا مقدر اللي عملته عليا، أنا مقدر اللي صنعته لأجلي، أنا مقدر. وحقول الترنيمة القديمة اللي كنا بنرنمها في الجمعية زمان، جرح حبيبي غالية عليا، خلتني أكره كل خطية، واشتق من قلبي أخدم اللي أحسن إليا. جراحك غالية عليا، ساعدني عشان ما ازدريش بروح النعمة يا رب. أنا هتبعك مش بمشاعري ولا بخدمتي ولا بأعمالي، أنا هتبعك بطريق مفتوح، لأن في حاجة ثابتة، في ذبيحة موجودة كل الوقت، وفيها رئيس كهنة موجود عني وعنك كل الوقت. عبرانيين 9:12، دخل بدم نفسه، دخل مرة واحدة إلى الأقداس فوجد فداء
أبدية. وانت ماشي وراه دي مهمة دم الحمل انه يكمل يطهرني. عدد 14 يقول فكم

0: الحري يكون
1: دم المسيح الذي بروح أزلي قدم نفسه لله بلا عيب. يعمل إيه؟ يطهر إيه؟ ضمائركم من أعمال ميتة لتخدموا. اللي معطلني وأنا ماشي وراك إن عندي ضمير شرير ملوث بيخلي أعمالي ميتة، لكن دمك بيطهرني عشان أخدم الله الحي. هاللويا. ده الحق. طريق للآب مفتوح بسبب دم المسيح الثابت. روح النعمة ده اللي بيجذبني بيشدني إني أمشي وراه كل يوم. نمرة ثلاثة، النعمة بقى تولد نوع من الثقة. تبقى أنت واثق، واثق، عارف مكانتك عنده، عارف أنه مهما حصل أنت مين بالنسبة له. اللي بتبعه واللي ماشي وراه هو عارفني وحاسس بيا ويقدر يساعدني. عارفني وحاسس بيا ويقدر يساعدني. قول معايا، عارفني حاسس بيا يقدر يساعدني. ميل على حد جنبك قولها له، عارفني حاسس بيا يقدر يساعدني. الكلام ده جايبينه منين؟ الكلام ده موجود عبرانيين اصحاح 4، تقول كلمه الله. هللويا. عدد 14، فإذ لنا رئيس كهنة عظيم قد اجتاز السماوات، مين؟ يسوع ابن الله. فلنتمسك بالإقرار، لأن ليس لنا رئيس كهنة غير قادر أن يرثي لضعفتنا، بل مجرب في كل شيء، أيوة، مثلنا بلا خطية. فلنتقدم بالثقة. فين؟ فين؟ شايفة بعينيك؟ رد عليا. طيب الفين؟ عرش النعم، مش عرش الدينونة، مش عرش القضاء، مش انك هتيجي قدام ربنا هيعمل فيك ويسوي فيك ويعايرك ويجيبهم لك بتوع امبارح. ما انت تاني تاني تاني، كل يوم تاني، كل نفس الشكل تاني، نفس الخطية تاني. لا، انا عمر الله ما يعمل كده معاك. ده اسطوانة الشرير في كل مرة آتي إليه، لأنك عظمت دم الحمل، أبوك السماوي هيغفر خطاياك. ألو؟ ألو؟ عظمت دم الحمل، عليت روح النعمة، أنا جاي مرمي عليك وبقول لك أخطأت إليك، أنت تغفر ذنبي. بتقول الكلمة عبرانيين 2:18، لأنه فيما هو قد تألم مجربا يعمل إيه؟ يقدر أن يعين المجربين. أشكرك لأنه في دم اتسفك عني وموجود قدامك كل الوقت، واشكرك ان في رئيس كهنة واقف يشفع لي كل الوقت. لو الاتنين دول موجودين دايما، ايوه، فلنتقدم بايه؟ نتقدم بثقة. نتقدم بثقة. انا حجيلك، حجيلك زي ما انا، هجيلك بكل اللي فيا. انا هجيلك وانا بشكرك لان يسوع المسيح حاسس بيا وبالامي، حاسس باوجاعي، قادر يرسي ليا، مش بيلومني، مش بيحدفني بالطوبه، مش جاي علشان يدني لكن عشان يخلصني، جاي يمد الايد علشان يرفعني، علشان يقومني، عشان ينزل لي في طين الحمقى، يشيلني من هناك وياخدني ويغسلني بدمه الطاهر الثمين. ولما يغسلني ويرفعني لي مرة تاني حيديني إني أتقدم بثقة إلى عرش النعمة. علاقتنا بي واتباعنا إياه مبني على طهره وعلى التمن اللي هو دفعه فينا. آخر حاجة أقولها لك، لما أجي بقى قدام عرش النعمة، هللويا، لما أجي قدام عرش النعمة إيه اللي حلاقيه هناك؟ أنا مسميها روعة عطايا الآب، روعة عطايا الآب. تقول كلمة الله في ذات الآية عدد 16، فلنتقدم بثقة إلى عرش النعمة. ليه؟ نمرة واحد، علشان ننال رحمة. الرحمة تعبير قضائي، تعبير قضائي، يعني إيه؟ أنت في حكم محكوم عليك وتحتاج إلى الرحمة، تحتاج إلى العفو عنك، العفو عن المذنب. ومعناها إنك في حتة قضائية والقاضي حيعفو عنك. أنا مش بتكلم عن النهاردة، أنا بتكلم على حاجة أنت عملتها. كي ننال رحمة. رحمة عن

إيه؟ عن كل اللي عدى علينا، على ماضية واللي عدى فيه، على مبارح واللي كان فيه، لكي ننال رحمة. هللويا هللويا. أنا حنال رحمة. في أب بيقول إن في تمن الدفع كل خطاياك، كل اللي ارتكبته مبارح، كل اللي عملته، كل اللي صنعته، إن كان أخطائك وإن كان أخطاء الغير ليك، أنا قادر إن أغسلها من قلبك ومن دمك ومن نفسك، إني أدي لك حكم البراءة لأن اتعاملت مع مبارح بدم الحمل. أنا قادر إني أرحمك، قادر إني أعيشك من غير ما أنت حاسس بالذنب وبالإثم وبالتقل وبضمير الخطايا. تقدر تعيش مرفوع الرأس وتيجي كل يوم في محضري وتقول أنت مجدي ورافع راسي، ماضيك مستور، ماضيك بار، امبارح اتحسم قدام عرش النعمة. اوعى تدي فرصة للشرير يعيشك في امبارح بس، يمسكك ويشتكي عليك. عطايا الآب انه عفى عني ورحمني من امبارح. نمرة اتنين، العطية التانية، نجد ايه؟ نجد نعمة. النعمة دي القوة المتاحة ليا في الوقت الحاضر، في كل يوم، في كل يوم، في كل يوم انا محتاج نعمة. اصحى الصبح اول ما افتح عيني انا محتاج ايه؟ انا محتاج نعمة. في ناس بتفتح عينيها الصبحية بتقول يا فتاح يجي لك رسالة مش عارف من مين، يطلع لك ايه، تبقى حاسس انه يا لا، انا محتاج نعمة الى كل يوم، كل يوم انا الحاضر محتاج نعمة. تربية اولادي محتاجة نعمة، جوازي محتاج نعمة، شغلي وعملي محتاج نعمة، التعامل مع الناس محتاج نعمة، تفكيري وقراراتي في كل يوم محتاجة الى نعمة. الحاضر اللي انا عايشه النهاردة محتاج نعمة منه، وهو ملآن نعمة فوق نعمة، يدهاني في قوة، في حكمة، في مشورة، في منفذ، في احتمال، في صبر، في حب، لأي شيء أنا بعدي فيه، في الموقف اللي أنا موجود فيه أنا محتاج إلى نعمة. وفي وسط ضعفي، حتى لو كانت المحنة شديدة، حتى لو كان الأمر صعب علي، حسمع الصوت وهو بيقول تكفيك نعمتي، لأن قوتي في ضعفك هتكمل معك، هتكمل معك. لو ما حلتهاش، لو ما تدخلتش بسرعة، أنا حدي لك نعمة كافية إنك تثبت وتكمل لغاية الآخر. اطمن وانت ماشي ورايا، اطمن وانت ماشي ورايا، اطمن وانت حاطط عينيك عليا، اطمن وانا بجذبك، اطمن وخلي عندك ثقة فيا. انا مش هسحقك، انا مش هموتك، انا مش هكسرك، انا حدي لك نعمة انك تتعلم اللي انا عايز اعلمه لك النهاردة، طول ما انت حاطط عينك عليا ومصدق فيا لغاية الاخر. قدم ثقة إلى عرش النعمة لكي ننال رحمة، نجد نعمة، أيوة، عونا في إمتى بقى؟ حينه ده، حينه ده بقى اللي أنا محتاجة أطمن فيه، حينه ده بقى بتاع المستقبل. خلاص، يبقى آدي رحمة لمبارح، آدي نعمة للنهاردة، وآدي عونا، تعضيد، سندة، تشكيع، قوة. ألاقيها إمتى؟ منين ما يجي الاحتياج، منين ما تيجي المحنة، منين ما يجي شيء أصعب مني بكتير فيه، هو بيقول ما تخافش، أنا دبرت لك للي جاي معونة من عندي، أنا دبرت لك إنك تكون مسنود وواقف. عارف ليه؟ لأنك لسه في محضري، لأنك لسه في حضني، لأني أنا معاك ومش هتركك يوم من الأيام، لأنك مصدق فيا لغاية الآخر. في معونة كافية لكل اللي جاي بكرة. أنا مش عارف إيه اللي مخبيه بكرة، أنا مش عارف إيه، حد عارف إيه اللي مخبيه بكرة؟ قاعدين هو نسمع ترامب ونسمع قليباف وزحباف، وده يمين وده شمال، وده وحيحصل وحيكون وحيفك وحنروح ومش حنروح وحنحجز ومش هنجيب، مش عارفين إلا أنا مش عارف إيه اللي هيحصل بكرة. بس عندي حاجة واحدة، أنا عارف مين اللي ماسك بكرة، أنا عارف مين اللي ماسك بكرة، أنا عارف مين ده اللي ليه السلطان، حامل كل الأشياء

بكلمة قدرتي. أنا عارف ده اللي قال عن نفسه: أنا هو البداية والنهاية، أنا هو الألف والياء، أنا هو هو أمس واليوم وإلى الأبد، وسنيني لن تفنى لن تتغير. لا يعتري تغيير ولا ظل دوران. حد يقول هللويا. لا يعتري تغيير ولا ظل دوران. النهاردة معايا، النهاردة معايا، بكرة معيش زي ما كان معايا امبارح. النهاردة كنت بدي وبوزع وبخطط وعايشة. النهاردة أنا عايش في موسم جفاف. الموسم يتغير وإلهي لن يتغير أبدا. الموسم مش هو إلهي، الظروف مش هو إلهي، تسديد الاحتياج مش هو إلهي، البركة المادية مش هو إلهي. إلهي هو الحياة الأبدية اللي أنا بعيشها كل يوم، اللي عايزني اختبرها يوم بعد يوم، وأنا مصدق فيه لغاية الآخر. الاتباع مسيرة نعمة. وعين تحرسنا اتواسينا هيعدينا هيعدينا مش هيعدينا مال على حد جنبك كله هيعدينا هيعدينا على فكرة هيعدينا هيعدينا يا ما عملها يا ما عملها يا ما عملها. اوعى يخضك الشرير، اوعى يزعق فيك الشرير، اوعى يجيب لك الاسطوانات القديمه، اوعى يلعب عليك وعلى ضميرك من تاني. خلي ايمانك ايمان ثابت، ايمان اللي انت ماشي وراه، ايمان ابن الله اللي انت مصدق فيه، ايمان ابن الله اللي بيقول لا يعصر علي امر، لا يعصر علي امر، انا مصدق فيك لغايه الاخر. يمكن تتحل، كتر خيرك انك حلتها وصنعت. اوه هللويا. ما تحلتهاش، كتر خيرك، لان لسه نعمتك كفياني ومسكاني وسنداني اني اكمل لغايه الاخر. وانا شاهد ليك يا رب، انا هشهد ليك لغايه الاخر. هللويا هللويا. عايز اعيش في محضرك، عايز اكون في عرش نعمتك، عايز المس قلبك. وانا بصلي النهارده في وسط موسم الجفاف اللي أنا معديه، علمني أشوفك في وسطيه، علمني قلبي يتملي بالإيمان، علمني أتوقع ما هو جديد منك، إنك جاي تصنع شيء جديد أعظم من كل اللي فات في حياتي يا رب، أعظم من كل اللي عدى عليا، لأنك لسه عايزني أختبرك أكتر من امبارح بكتير. ارفع قلبك معايا وقول له أشكرك على مسيرة النعمة يا رب، أشكرك على المعروف. هللويا هللويا. نفسي بتبارك اسمك يا رب، نفسي بتبارك اسمك. هللويا هللويا هللويا هللويا. يا رب انا بشكرك لانه دعوتك لينا مش انه بس ننكر نفوسنا ونشيل صليبنا ونموت عن زواتنا ونمشي وراك، لكن السكة معاك مليانة بالنعمة كل يوم يا رب، مليانة بالقدرة الإلهية اللي ترفعنا وتسندنا، مليانة باختبارات جديدة فيها نختبر الوجود في حضنك وفي محضرك يا رب. يا رب أنا بصلي من النهاردة يا رب من كل قلبي، اغسل أذهاننا بحقك يا رب، اغسل ضميرنا من كل ضمير خطايا، كل احاسيس سلبية شدانا الورا سحبانا بعيد عنك. وافتح عيني النهاردة ان الطريق والباب مفتوحين بالكامل. ساعدنا النهاردة نعظم روح النعمة يا رب، ساعدنا النهاردة نعظم دم الحمل اللي اتسفك علشاننا، الحمل المسبوح اللي موجود قدام عرشك ليل ونهار بيشهد ان يسوع فتح لينا الباب. يا رب انا بصلي في اسمك النهارده، اديني في كل مره انادي واقول بابا اتقدم بثقه اليك يا رب، اتقدم بثقه وانا واثق ومصدق ان ليا مكانه خاصه جوه قلبك، ان انا واحد من كنيسه الابكار عشان اكون بكر زي ابنك يسوع المسيح. علمني وساعدني أعرف أعيشها كل يوم أكون زيه ملآن نعمة وحب.

ملقان نعمة في عالم مفتقر إلى النعمة يا رب، عالم بيئن من شح ونقصان النعمة فيه. علمنا النهاردة نكون جسدك الحقيقي اللي موجود على الأرض، اللي بيتكلم بنعمة، اللي بيمد الإيد بنعمة، اللي بيتصرف بنعمة ويسلك بنعمة، واللي عايش زي سيده اللي ماشي قدامه يقول يصنع خير يشفي جميع المتسلط عليهم إبليس، واللي تبقى الشهادة في النهاية كل ما عمله حسن جدا. أنا بصلي من قلبي يا رب اصنع حاجة جديدة جوه حياتنا الليلة يا رب، اصنع حاجة جديدة يا رب، هزنا بالحق واغرس كلمتك فينا يا رب، ودينا نعمة جديدة نغني بنعمتك النهاردة يا رب، نعمتك اللي افتقدتنا، نعمتك اللي رحمتنا، نعمتك اللي عفت عنا وعن خطايانا وأثمنا مبارح، ولسه النهاردة بتدينا نعمة وحتدينا معونة لبكرة. ادي لده ما يكونش بس بصورة شخصية فردية لينا، لكن نعرف نعيشه مع بعض يا رب، نعرف نتعامل بيه مع بعض، نعرف نتبادله مع بعض. ده اللي يفرح قلبك، ده اللي يفرح قلبك، انه عيالك ولادك وبناتك ماشيين في مسيرة النعمة معاك كل يوم يا رب، وقادرين يبدروا نعمة في عالم فقير محتاج لنعمتك يا رب. اقف معايا واحنا بنقول لولا النعمة ما كنت أشوفك يا رب. هللويا.

أنا مش بقولها ترنيمة، أنا بقولها إعلان الليلة. نعمتك هتكفي طول الرحلة في اسم يسوع.

0: احنا في المسيحية موحدين بالله.
1: إن ما كناش هندوس هنندس.
0: يا عيب الشوم. أنت في نظري ساقط ومش تايب. هو إيه اللي ممكن يدي أمان في الدنيا دي؟
2: الله حر، الإنسان حر، والشيطان حر.
0: ده أنا أحسن من الأسس والخدام. اسكت يا راجل، ده أنا أحسن من كل دول.
1: مفيش فايدة، مش ممكن تنصلح
0: يا خي. يعني انت عملت البتاع يا خي؟
2: قال لي انا حلم حياتي اخش دور في المية. افتكرته بيضحك يا اصدق.
0: أعزائي المشاهدين، برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم شعاع نور. في كل مرة بنتقابل مع بعض بيبقى امتياز كبير إن احنا نجتمع معا على مائدة واحدة، هي مائدة كلمة الله اللي فيها الشبع اللي قال عليها أرميا: وجد كلامك فأكلته فكان كلامك لي للفرح ولبهجة قلبي لأن دعيت باسمك يا رب إله الجنود. ما أروع كلمة الله. كان عندنا حلقات كتيرة بنتكلم قبل كده فيها عن أهمية الكلمة وماذا يمكن للكلمة أن تصنع في حياتنا وتغير حياتنا وتدي تشكيل وتجديد لأذهاننا فنبنى على أساس الكلمة. حقيقة مجموعة الحلقات دي أحبائي ربنا مخصصها لنا على أساس أن احنا بنتكلم فيها عن المشهد الأخير في حياة رجال ونساء الكتاب المقدس تحت عنوان آخر ما قالوا. آخر ما قالوا. بيشرفنا كتير في هذه الحلقات وجود شخص عزيز جدا علينا، مهندس رفت واسف. برحب بيك يا رفت.
3: ربنا يخليك.
0: سعدة بوجودك معنا.
3: أنا فرحان.
0: كتاب حلو قوي يا رفت. الكتاب حلو، يعني لو فضل على الدنيا مليون سنة هتفضل كلمات الله حية ومتجددة ونبع وتجري من بطون اللي بيحفظه، مش نهر لكن
3: أنهار ماء.
0: أنهار ماء حي. أنهار ماء حي. حقيقة يعني خلينا نعترف أن احنا لينا وقت بنتكلم كتير عن رجالة، لكن النهاردة هنتكلم عن امرأة فاضلة ثمنها يفوق اللآلئ. هنلتقي بيها برغم سنها الكبير في إنجيل القديس لوقا إصحاح 2 وآية 36. وكانت نبية حنة بنت فنوئيل من سبط آشير، وهي متقدمة في أيام كثيرة. قد عاشت مع زوج 7 سنين بعد بكوريتها وهي أرملة، نحو 84 سنة، لا تفارق الهيكل، عابدة بأصوام وطلبات ليلا ونهارا. فهي في تلك الساعة، أي ساعة

0: الساعة التي تقابلت فيها مع الفادي المخلص الرب يسوع الذي دخل بالجسد محمولا على يدي أمه مع يوسف النجار أم القديسة الطاهرة مريم. ثم في تلك الساعة وقفت تسبح الرب وتكلمت عنه مع جميع المنتظرين فداء في أورشليم. جه اللي هو بيتكلم عن لقاءات مع المسيح الطفل. لقاءات مع المسيح الطفل، فيبدأ مع المجوز مع الرعاة، وبعدين يمشي شوية يتكلم مع سمعان الشيخ، وبعدين يأتي بينا إلى حنة. وكلماته جميلة قوي، ولقاء المسيح في الهيكل. يعني الحقيقة لقاءات مع الطفل المولود بالجسد، المسيح الكلمة الإله المتجسد.
1: واضح أنه كان في ناس منتظراه. دول كان لهم أولوية عند الله، ناس مستنيينه، ناس عينيها عليه،
0: عايزينك،
1: ناس مش استبدلوه بحاجات تانية وعاشوا خلاص، ناس منتظرين حضوره، منتظرين وجوده. وأنا بستغرب صدقني يا صمويل، إحنا مفروض ككنيسة نبقى ناس مستنيينه. الفكرة دي غابت عن كنايسنا على فكرة.
0: يعني إيه الكنيسة تستنى النهاردة؟ ما هو جه من 2000 سنة
1: تنتظر مجيئه التاني. وتنتظر مروحنا إليه. مش إحنا بنقول في الصلوات قانون إيمان ولا ننتظر قيامة الأموات وحياة الدار. النهاردة لما تسأل أي حد تقول له لو ربنا جه النهاردة يقول لك يا أخي فلا الله ولا فالك. أو لو أنت رحت له، يعني مفيش فرحة بيه، مفيش أمان بيه.
0: واحد فلاح كان دايما ينام جنب الشباك، يجي بالليل قبل ما ينام يقول له ما جيتش طول النهار يا رب، يمكن تيجي بالليل، من فضلك خليني أعيش في حياة الاستعداد. ينام ويصحى يقول له ما جيتش بالليل، احتمال تيجي بالنهار.
1: حاجة غريبة صمي. يعني أنا مش بطرح، يعني أنا مش بقول، بس ده وضع مش طبيعي. يعني أن الواحد لما فكرة مجي ربنا تخضه، زي ما خضت هيرودس مثلا، اتخض وقال يا نهار اسود ايه ده، ايه ده، في ملك جاي، اتخض. للاسف ساعات فكره مجيء ربنا النهارده بتخض الناس. يعني تخيل معايا، كنت بقولها لبعض الناس بضحك كده، تخيل واحده جوزها مثلا في السعوديه، وبعدين قال اعمل لها مفاجاه كده واجي لها من غير ما ايه ما بلغ. فهي في البيت كده خبط الباب، فبتقول مين على الباب؟ قال لها انا جوزك. قالت يا نهار اسود. انا بسال، مش ده اللي بيحصل؟ ان المفروض لو ربنا يقول لك انا النهارده جاي، انت جاي تعمل ايه حبيبي؟ انت المفروض عايش مستنيني، المفروض في سلام بيننا وبين الله وفرحه. شوف دي لما لقيت المسيح قعدت تسبح وتهلل، وسمع عن الشيخ تطلق نفس ايه في ايه، قال خلاص اللي احنا لبسنا
0: كمان الملائكه قبليها، المجد لله في العلى والارض السلام وبالناس.
1: احنا بره القصه خالص، احنا بره القصه، عايشين في حته خايفين من مجيه وحاطين عينينا على اللي في الارض وكده وبتاع، ومش منتظرين مجيه. مش احنا العروسه وهو العريس، واحنا العروس اللي مستنيه مجيئه الروح والعروس يقولان تعال. مش عارف الوضع ده يتصلح ازاي يا صديقي.
0: بعرف واحد خالي وكان رايح خدمه وبيحكي لي، بيقول لي فزت انا في الخدمه، رايح في الاتوبيس، يعني الاتوبيس كان بيعمل حادثه، فكان نازل على الترعه يعني في البحر يعني. ف يا روح السماء امين يا رب اعطيني استعداد. قال لي روح خبط في شجر ووقف. قلت يا خساره، فرحه ما تمت. شوف الشخص المستعد، امين تعالى ايها الرب يسوع، وكل من يسمع يقول تعال. في ناس منتظرين.
1: فاكر انا مره كنت راكب طياره وحصل شويه مطبات هواء، الرعب اللي كان على الوجوه رهيب، رعبهم خلاني كنت هبتدي اترعب. بقى افتكرت قلت هو اترعب ليه؟ تم إن عشنا فلرب نعيش وإن متنا فلرب نموت. فأنا هديت، عرفت ساعتها قيمة يعني إيه إن لينا شخص المسيح.
0: واحد كان في نفس الظرف ده وكان عمال يأكل، فقعدة واحدة ست جنبه في أثناء المطبات وفي قلب المحيط، راحت خبطته بالكتف، قالت أنت بتاكل برغم إن أنا هنموت، أنت مش واخد بالك يعني إيه موت؟ قال لها يا ستي أنا رايح لبنتي في أمريكا، إن وصلت بالسلامة هروح عند بنتي، ما وصلتش بالسلامة روح عند أبويا في السماء، فمن بنتي لأبويا ما فرقتش كتير.
1: Yeah.
0: شخص اللي عايش في حياة الاستعداد، من بنتي لأبويا، وصلت أو ما وصلتش، عشنا أو ما عشناش، أنا رايح السماء.
1: يعني أنت حطت لنا دلوقتي حتة، يعني اللي عايش حياة الاستعداد هي إيه بقى حياة الاستعداد؟ ساعات المشاهد فكرته أن حياة الاستعداد الناس اللي صحية في كنيسة ونايمة في كنيسة، وحتى للأسف اللي بيجي له كانسر، في ناس جالها كانسر قعدوا بايتين في الكنائس، هو هو ده حياة الاستعداد تفتكر كده يا صنطبيل؟
0: بعتقد الاستعداد مختلف.

0: أمام الإخلاء.
1: طب قول لنا هو إيه؟
0: استعداد أولاً بالتوبة.
1: يعني
0: شخص يقدم توبة يا رب.
1: فكها لنا شوية.
0: يعني يا رب سامحني على كل خطاياي. لما بتوب من كل قلبي وبصدق في عمل المسيح الكامل على الصليب وبنتمي لكنيسة وبمارس حياتي كابن ربنا داخل الكنيسة في نظام مقدس وبعيش بهذه المبادئ، أدي حياة التوبة. الأمر الثاني بعيش في حياة الاستعداد، بقرأ كلمة ربنا وأحنا مثل أناس ينتظرون عريسه، مش قاعد ساكت كده ومستني لما الباب يخبط، لا ده أنا بستني، مستني المسيح تايب، مستني المسيح مسبح زي ما كانت حنة هنا، هو مستني المسيح بخدمه مثمر نافع في المكان اللي ربنا حطيني فيه، بعلم أولادي، بعلم الناس اللي حواليا يعيشوا حياة المسيح، بشع نور المسيح بشع نور اللي في قلبي.
1: عقدتنا يا صمويل.
0: ليه؟
1: لأن أنت بتتكلم عنه ده صعب.
0: ليه؟
1: كتير.
0: ما أنا مش أنا اللي بعمله لوحدي، المسيح بيعمله فيا،
1: وأنا ممكن ما أعرفش أعمل. يعني أنت قلت بتاع 10 حاجات، أنا عمال أعدلك وأنت عمال تتكلم وبخدم وبشع وبعمل. يعني ممكن يبقى كلامك محبط الناس كتير.
0: طب قول لي تشجعهم إزاي من غير كلمة ربنا؟
1: انت اللي قلت كمل. يعني عايز اقول، يعني في نبع وفي مصب. يعني انا معاك ان انت بتتكلم على اشكال اللي بيحصل لما المسيح بيبقى ملك في القلب. لما بيملك في قلبي بيطلع هنا نور وبيطلع هنا انتظار وبيطلع هنا خدمه، بعيش حياه طبيعيه. انت نفسك قلت ان واحد من القديسين قالوا له لو مت قالك مش هغير حاجه، ما انا حياتي زي ما هي. فانا عايز اقول انه انت قلت، حطيت، وريتنا صورة التايب بيطلع منه ايه. لكن انا عايز اقول، اضيف على كلامك، مش بقولك، يعني انا مش بعترض يا صمويل، لكن بقرا ان انا لما ملك المسيح على قلبي بقول له رب تعالى املك وقودني انت، انا مش عايز اقود نفسي، وانا رب كاره الخطية وعايزك انت تكون في قلبي، انا شايف ان دي توبة.
0: صحيح.
1: ولا سيما اذا كنت في... طبعا هو لما يملك قلبي يطلع بقى في حب للكتاب، ويطلع فيه شعاع نور، وبيطلع في مروح للكنيسة،
0: ثمار تليق بالتوبة،
1: ثمار تليق بالتوبة،
0: وعدم الرجوع للخطية وقطع منابع الخطية.
1: عدم الرجوع للخطية لا تعني ان انا مش هغلط تاني. عشان خاطر ما عقدش الناس وابليس يركب في دماغهم ويقول له انت غلطت يبقى انت ما توبتش. لا، الخطية بقت الاستثناء، ما بقتش العادي. زي السمكة طلوعها من المية 5 دقايق ده شيء بيخليها هتتخنق، ده مش العادي بتاعها، ده اللي بقى مش عادي. لكن نزولها في المية دي الحياة بتاعت أنا، بقى المية بتاعتي بقت المسيح. لما بغلط كأني طلعت من المية، بتخنق وبتضايق وببقى مش طايق نفسي وعايز أرجع وما بطولش وما بقعدش في الخطية. صح،
0: 100% مظبوط. تعال نشوف برضو
1: متفقين
0: تاني.
1: يعني
0: متفقين، نشكر الله. اوكي، في لوقا 2 بيتكلم الكتاب عن هذه النبية الرائعة، كانت متقدمة في أيام كثيرة. هو ممكن الإنسان يكون يعني مفيد في زمن الشيخوخة؟ هل إلى الشيبة ولا الشيخوخة يثمرون؟
1: يعني يكونون دساما وخضرا. يعني ما عندكش فكرة الشخص اللي ماشي مع الله تحب تقعد معاه في شيخوخته. يعني الكتاب اتكلم عن أبونا إبراهيم، قال مات شيخا وشبعان أيام. يعني ايه شبعان ايام؟ يعني ما ماتش بيخرف، ولا مات، رغم انه مات 175 سنه، لكن مات شخص تقعد تاخد الحكمه من فمه. الشخص اللي مشي مع الله فعلا كل حياته تفرج عليه في نهايته يثمرون في الشيبه، يكونون دساما. انا فاكر مره كنا في مؤتمر وجي راجل اجنبي بيوعظ وكان عنده 85 سنه. كلمات بسيطه كان بيقولها طول عمرنا بنسمعها صدقني، لكن كان بيبكينا بالكلمات. 85 سنه واقف مسافر كل ده عشان يجي يكلمنا ويقول لنا حبوا المسيح وعيشوا لأجله. هو كده عظة.
0: صحيح،
1: هو عظة.
0: انا شفت واحده 88 سنه وقفت وعظت واوعظت، وقعدت ابص لها كده، كنا في مركب وقعدت في المنيا في مصر، في صعيد مصر، قعدت ابص لها كده، كانت تتكلم الى مجموعه من الاطباء. حقيقي انا مش فاكر هي قالت ايه، بس يعني قلت له يا رب اديني ان اكون مثمر الى هذا العمر. ايضا الى الشيبه والى الشيخوخه يثمرون. داود قال له لا تتركني وحدي عند فناء قوتي. السن اللي الواحد بيحس انه خلاص، يعني
1: قال له لا تتركني في زمن شيخوختي حتى اخبر بذراعك وبقوتك الجيل الاتي.
0: يعني رفض عاوز تقول لنا انه حتى الكبار، الحلقه دي مخصصه لناس فات عليها سنين طويله وحاسه انها ملهاش قيمة وعايشة قلة موت ومستنية الموت، وإمتى أموت بقى وإمتى أخلص.

0: بس بقى الحلقة دي مخصصة قوي، الحلقة دي هامة جدا لناس يا إما ما وصلتش للسن ده. حافظ على الكلام ده وحطه في قلبك كويس وفي ذهنك، عشان لما تمر السنين وتأتي الأيام من فضلك ما تقولش ليس لي فيها سرور، لكن يفضل المسيح يشبع ويفضل المسيح يدي سلام وأمان حتى وإن تقدمت بينا الأيام.
1: أو صدقني صمويل، أنا شخصيا مختبر كده. أنا عندي أمي حاجة و80 سنة 82 سنة،
0: ربنا يديها العمر.
1: وكل ما بزورها ونقعد نصلي سوا وتصلي لي وتباركني وتقعد تصلي طول الوقت لينا كلنا، بحس يعني إيه يثمرون في الشيبة يكونون دسامة. صحيح،
0: يمكن مش قادرة تتحرك تخدم زي ما أنت بتتحرك وتخدم،
1: تمشي بالعافية ما تقدرش تمشي،
0: لكن مثمرة
1: جدا جدا، ما عندكش فكرة. يعني يوميا تصلي لأجلنا كلنا يعني، ودايميا تروح تقعد تتكلم معاها، تلاقي نفسك رفعت عينك من على الأرض وبصيت معاها للي في السماء. الحقيقة كلنا
0: يعني
1: متباركين.
0: يعني قادر أعرف سر البركة اللي ليكم كأسرة بسبب هذه الامرأة المباركة.
1: وكل ما تقول روح للمسيح نقول لها هتفقدين البركة ليه؟ ما احنا متباركين بيك، اقعدي معنا باركينا شوية، جايز الرب ياخدنا كلنا مع بعض ونرتاح.
0: امين، تعالى ايها الرب يسوع. الموضوع ده موضوع هام جدا، لان ناس تقدمت بيهم الايام وشايفين انهم مش مفيدين، لكن حنا بنت فانوئيل بتقدم لينا نموذج جميل ورائع. احبائي هنطلع دقيقة فاصل ونرجع بسرعة، خليكم معنا مع برنامج شعاع نور. أعلمه الرماية كل يوم، فلما اشتد ساعده رماني.
2: أنا أنزل، أنا منزلش. مسيح ينزل لكن أنا منزلش.
0: أنا اتولدت ليه؟ ما أعرفش. وعايش ليه؟ ما أعرفش.
3: بكرة الساعة 11 هكون مع الناس.
2: أهين فلان قدام الناس واجي قدام الله أقول له سامحني؟
3: أنا اللي قتلت الولد ده بإيدي.
0: ثالوث هو الله، الله العذراء مريم والمسيح.
1: إذا كان عاجبك المسيحية هي كده.
0: طبعا. أنا لا أتحمل منظر، لا أتحمل منظر إنه إيد تطلع ورجل تطلع وقطع عيل، يعني أنا لا أتحمله.

0: مرحبا بكم مجددا اعزائي المشاهدين. قبل الفاصل في هذه الحلقه الهامه الخاصه جدا لاحباء تقدمت بيهم الايام، بنفرح كتير لما بنشوف صوره المسيح فيهم، ولكن يمكن الشيطان في وقت من الاوقات خلهم قالوا مش مفيدين، يا ريتني اموت ويا ريتني اخلص عمري وخلاص. لكن النهارده بقول لك يمكن تكوني تقدمت بيك الايام، لكن انت تقدري تكوني مثمره، وانت كمان حضرتك ممكن تكون مثمر برغم ما مرت بيك الايام ومرت بيك السنين. برحب بيك مجددا اخويا رأفت. حقيقه في المشهد الاخير من حياه هذه الامراه الفاضله اللي حكى الكتاب عنها وقال 84 سنه، كنت بتكلم عن ماما والدتك ازاي انها بتصلي، فكرتني كمان بجده مراتي ايضا امراه فاضله حوالي 85 سنه لكنها امراه مصليه. انا بحب دايما اقول لها انت تيتا حنه بنت فانوئيل، فدي حقيقه رغم انها ارمله وال84 سنه دولت ما عاشتش منهم غير 7 سنين مع زوج، لو امراه غيرها كانت ممكن تعيش تندب حظها.
1: وهي اختارت شكل الحياة دي.
0: كان ايه شكلها بقى؟
1: اختارت حياة انها تعيش تتعبد وتصوم وتصلي وتلباط ليل ونهار، هي دي كانت الرسالة بتاعتها. بس عايز اقولك على حاجة يا صمويل، مش معنى كده ان كل ارملة مات زوجها لازم تعيش كده.
0: صح،
1: يعني لو ارملة وحابة تتزوج
0: طبعا
1: لازم المجتمع يغير فكرة ونظره عن زواج الارامل. ساعات احنا نبص كده وكأن الأرملة لما تتزوج يعني ليه كده، ما كانت تعيش وفية الجزء.
0: نعم.
1: والناس اللي من برا ما يتكلفوش حاجة على فكرة. يعني أنا لما أقعد أقول طب ما كانت تعيش وأنا شايف تعبها ولا شايف مرارها ولا شايف وحدتها ولا احتياجاتها، كل واحد بيتكلم من واسع. على رأي يقول لك كله يتكلم ويجي وقت الجد يقول لك ربنا معاك، أنت هنتكلف حاجة.

0: حاجة. لكن أنا شايف إن لو الأرملة تقدر هي حابة تتجوز وحابة يكون لها شريك
1: وجات لها الفرصة المناسبة يعني
0: الفرصة المناسبة أنا يعني لدرجة إن كان في حالة فعلا الست محتاجة إن يكون لها وكان ممكن ترتبط اللي وقف لها في الموضوع ابنها اللي كان في إعدادية أو حاجة زي كده قال لها أنا ما أقبلش الفكرة وإزاي تعملي كده وكأنها تعمل جريمة لغت الفكرة رغم إن هي كانت محتاجة. برضو للأسف الأولاد وكده اتعلموا إن ده بقى حاجة متدنية يعني إحنا كده في مستوى مش وده إطلاقا الله ما قالش إن ده غلط ولا أي حاجة بالعكس لو هي تقدر تتزوج تتزوج وربنا يباركها ويبارك حياتها وما فيش أي مشكلة صح سمير؟
1: بالتأكيد لأنه الكتاب قال يعني أنها لا تخطئ يعني
0: لا تخطئ إن تزوجت
1: طبعا
0: دي العذراء فما بالك الأرملة
1: يعني العذراء اللي هي ما اتجوزتش يعني أوكي لأنه هنا بقى يقول لا تفارق الهيكل عابدة بأصوام وطلبات ليلا ونهار. هي أسلوب الحياة ده جميل قوي وأنا بصلي برجو قوي أنه كل شخص وصل في مرحلة المعاش أو مرحلة التقاعد جميل أنه بدل ما لسه كمان هيدور على شغل تاني لكن يجي لبيت ربنا يقول شغلوني أنا عاوز أخدم أنا ممكن أكون بنعمة ربنا مرشد روحي أساعد الناس أساعد في أعمال إدارية أروح أفتقد أستثمر وقتي يعني العالم خدني لحد سن 60 أو بعض البلاد لحد سن 65 أنا الوقت اللي فاضل في حياتي أنا عاوز أستمتع بقى بالمسيح أنا عاوز أستعد لرحلة أخرى لكن يعيش لسه كمان في نفس الدوامة ويمكن يكون عنده معاش بيكفيه المعقول يعني لكن حلو أن يجي للمسيح يعمل زي ما عملت حنة كانت عابدة بأصوام وطلبات ليلا ونهارا ومعروف أنه الناس في السن الكبير يعني بيصحى لصوت العصفور زي ما قال الكتاب في سفر الأمثال إنه في سفر الجامعة سفر الجامعة ل 12 هنا عابدة ليل ونهار يعني الراجل بيعيش في بيصحى في الوقت ده يعني مثلا 20 ساعة في اليوم وعدد ساعات النوم بيقل
0: بس عايز أقول على حاجة يا سمويل ساعات الناس بتعمل كده بدافع الفراغ بس مش أكتر
1: يعني تعيش لربنا مش فاضي يعني فاضيين
0: طلع المعاش هيعمل ايه يقول لك اروح الكنيسه وبتاع يعمل اي حاجه وكده انا مش شايف ان ده استثمار للحياه كويس
1: بس هي كانت بتعمل ده وهي شابه كمان يعني واضح انها كده
0: دي حاجه مختلفه لكن انا شايف ان اي شخص عنده وقت وطلع فوق السن انا مش شايف انك تعمل اي حاجه وخلاص ولا تعتبر ان حياتك اهو نعمل اي حاجه ومفيش مشكله ليه ما تصليش وتطلب ان ربنا يقودك تعمل ايه الخدمه مش انك تعمل اللي انت شايفه صح لربنا لا الخدمه ان ربنا يقول لك تعمل له ايه مش لازم انت تختار حاجه وتعملها تقول حلوه كده نعمل حاجه وخلاص بدل ما احنا قاعدين في البيت لا شغل ولا مشغله لا انت راجل كبير في السن رائع ومن حقك انك تقف قدام الله تقول له عايز اثمر في الشيبه واكون دساما عايزك تباركني قول لي انت عايز مني ايه ده مش للكبير ده للصغير ده لكل واحد عايز يخدم ربنا يقول له يا رب انت ايه مشيئتك ايه طلبتك اروح فين واعمل ايه مش مجرد ان احنا اهو استهلاك وقت واستهلاك عمر وخلاص انا مش شايف ان ده صح
1: صحيح عشان كده قال الكتاب في الشيبة يثمرون مش مجرد يعني اهو يقتلوا الوقت وخلاص يعني لكن خليني نقف دقيقة كمان الانسانة اللي عاشت 84 سنة في ممارسة حضور الله ممارسة حضور الله ماذا كانت النهاية وقفت تسبح وتتكلم عنه
0: مع جميع المنتصر عايز تقولي
1: هل ممكن أكون في السن ده كارث بالمسيح؟
0: بس بص يا صمويل الآية دي الحقيقة بتثير فيها جروح معينة لمشاهد احنا عايشين فيها
1: فضل.
0: الناس فهمت ان المسيح عبارة عن تجيله ترفع ايدك في مؤتمر تقول انا خلصت وشكرا على كده ودي بقت اختباره مع المسيح يقول لك المسيح غطاني وفداني وخلاص على كده طيب وبعد كده في ايه
1: يرجع ثاني
0: في ايه يعني سيبك من الرجوع الحياه مع المسيح مش مجرد ان دمه يغطيني فخلصني من الجحيم دي بدايه
1: صحيح
0: ده انت بتبتدي تتلاقى مع المسيح وعمل الفدائي لكن بعد كده في منهج روحي بمشي عليه علشان يكمل خلاص تقول يكمل خلاص يعني هيكمل خلاص يبقى اعمال لا انت مش لسه فيك الجسد مش لسه فيك أساليب جاية من القديم عايز تخلص منها.

يعني هو بولس الرسول لما بيقول لتيموثاوس لأنك إن فعلت هذا تخلص نفسك والذين يسمعونك، بيتكلم على خلاصه من الجحيم؟ لا، بيتكلم على خلاصه من الهرطقات وأفكار الناس وطرق الناس. هي كانت عابدة بأصوام وطلبات وصلوات، كان ليها منهج روحي ماشيه بيه وممارسة روحية، لكن إحنا عايزين نتقابل مع ربنا وبعد كده نعيش حياة بقى اللي يقول لك حرية، لا صلاة بالتزام ولا على

0: كتاب ولا قعدة يومية ولا أصوام ولا ممارسات روحية، وكأن الحياة دي مش هتنتج حاجة. هتنتج مؤمنين نفسانيين تقابلهم تلاقي ما فيش فرق ما بينهم وما بين أهل العالم، غير أنه ده بيقول لك أنا قابلت المسيح من 10 سنين، ده ما يعملش حياة قداس.
1: صحيح
0: صح، انت موافقين يا صمويل؟
1: ويمكن في مفتاح هنا جميل في الحتة ديت يكمل الفكرة اللي انت بتكملها يا رأفت. يقول ووقفت تسبح الرب وتتكلم عنه.
0: أيوة،
1: تتكلم عنه كأنه ما عندهاش موضوع آخر. لم أعزم أن أعرف شيئا بينكم إلا يسوع المسيح وإياه. أيوة. مصطب. أيوة. لا مشغولة لا بالسياسة ولا بسياسة الهيكل ولا بالخرفان ولا بالماء ولا كل ولا الرومان ولا علاقتهم باليهود ولا كل القصص دي. أنا بيصعب علي صدقني يعني ملايين الساعات اللي بتصرف من المجتمعات في أمور لا تشفع ولا تنفع. أيام بتعدي.
0: مش بس يا صمويل، احنا بس انت اقعد الايام دي على برامج التوك شو.
1: ايوه،
0: واقعد كده. طبعا هيجي لك اكتئاب نفسي لان التوك شو يعني انا بتفرج عليها بس مش دايما يعني، لكن تلاقي نفسك ابتدى يبقى الكلام ما بيننا وبين بعض عن الدنيا المظلمه واللي بيحصل في البلد والخراب اللي بيقولوا عليه والبتاع الايه، ما بقناش نتكلم عنه. انا ما بقولش ما نتكلمش عن الظروف، احنا مش سلبيين ونحط راسنا في الرمل.
1: صحيح،
0: لكن وانا بتكلم على اللي بيحصل في البلد من خراب لازم اتكلم على سلطان الله وعلى شخصه اللي يقدر كل حاجه، وانا بتكلم عنه والبيوت دي اللي فيها مراره وفيها مشاكل لازم اتكلم على قدرته على يعني، فاهم انا اقصدي؟
1: صحيح،
0: لازم اشوف المسيح واشوف وراء الظروف. لو جبت الظروف مش هشوف حاجه غير هتضلم معايا. صح يا صمويل؟
1: صحيح. انا نفسي ان يكون هو المسيح موضوع حديثنا
0: يا رب،
1: وموضوع علاجنا لاسرنا، والمسيح هو وسيلة خلاص بلدنا ووسيلة ارتقاء مجتمعاتنا ووسيلة نجاح أولادنا، وهو كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان. أنا معجب قوي بهذه الامرأة الفاضلة، الامرأة المسنة الفاضلة تكلمت عنه
0: مع جميع المنتظرين.
1: أنا نفسي خالص أحاديثنا في التليفون تبقى كده، وأحاديثنا مع جيراننا تبقى كده. يعني عاوز أقول إيه؟ عاوز أقول إحنا عندنا اللي مش عند الناس.
0: أيوه.
1: وبالنسبة لمجتمعاتنا اللي كنا بنتكلم عنها، إن لم المجتمعات دي إن لم يقولوا إلى الشريعة وإلى الشهادة، شريعة المسيح وإلى الشهادة، ليس لهم فجر. مش هيحصل فجر لبلادنا. وبصراحة عشان يحدث الربيع العربي لابد أن يرجع لكلمة الله. ده الربيع الحقيقي، والسنين ورتنا انه ما حصلش ربيع حقيقي. الربيع انه ارجع لاله الربيع، الرب يسوع اللي بيعمل يخلي الورد يطلع من جديد، ورد السعاده وورد الفرح والثمار والاستقامه والقداسه، مش بس على مستوى الافراد ولا الاسر، على مستوى المجتمع.
0: اي كتاب غير كده مش هيجيب غير ايام مليانه دم.
1: ممكن تقولها تاني من فضلك؟
0: اي كتاب غير الكتاب المقدس وده التاريخ بيشهد بكده مش هيجيب غير أيام مليانة دم وقتل بعضنا البعض.
1: دي حقيقة. دي حقيقة.
0: واللي عايز يقبل يقبل واللي ما يقبلش.
1: أنا أذكر قبل ما أتجوز كنت بسأل رجل الله الذي أحبه من كل قلبي خادم الرب الأخ أنسي لبيب راح السماء، فبقول له تفتكر أنكل أنه ممكن أنجح في جوازي؟ قال لي كلمة طول ما أنا عايش مش هنساها، قال لي صمويل إحنا عندنا مفاتيح السعادة الزوجية، من اتضاع، من محبة، من احتمال، من غفران، من تضحية، من بذل. كل دي مفاتيح جبناها منين؟ السعادة الزوجية ديت من كلمة الله. عشان كده كلمة الله تعلمنا اللياقة واللباقة والبروتوكول والإتيكيت والعلاقات والأدب في الحديث
0: والأدب.
1: وكل شيء
0: أصدق.
1: حقيقي لكل كمال رأيت حد أما وصاياك
0: فوسعتك.
1: لو الشعوب تمشي على هذا الكتاب، لو الأسر تمشي على هذا الكتاب.
0: تعرف غاندي تأثر بكتاب اسمه ملكوت الله كان كاتبه تولستوي، وبتأثره بالكتاب ده قرر أن يقود الهند لتحريرها بدون عنف.
1: وجابوا منين الكلام؟
0: جابوا من كتاب أراء عن ملكوت الله لواحد مسيحي اسمه ليو تولستوي. ومين اللي تأثر بغاندي؟ مارتن لوثر كينج بتاع أمريكا، وقرر أن يقود ثورة تحرير العبيد بدون عنف، وده نجح.
1: رفض مش قادر أنسى أبدا لما بعد قمة الثورة في مصر دعيت في مسبيرو في التلفزيون المصري القومي يعني وسألتني المذيعة كان في عيد القيامة الثورة في 25 يناير 2011 وبعديها في عيد 100 أيام في شهر

0: أربعة، قالت لي كيف ترى القيامة في هذا العام بعد قيام الثورة، وكان أول عيد ميلاد بعد أول عيد قيامة بعد الثورة يعني. قلت لها المسيح كان صاحب ثورة، بس كان ثورة بيضاء، ثورة ضد الخطية وضد الرشوة وضد الغلط وضد الانحراف وضد النجاسة. المسيح كان صاحب ثورة، لكنه لم يقتل ولم يورق الدماء ولم يدمر ولم يفسد، لكن كان كشاة تساق إلى الذبح، وكنعجة صامتة أمام جزية. بذل ذاته مش بذل الآخرين، وقدم ذاته قدوة ونموذج. رفضت، عاوزين نصلي النهاردة من أجل أحبائنا اللي في السن ده. يا ابونا السماوي بشكرك لأنك في كل عمر تستطيع أن تعطي ثمر، تعطي بركة وتعطي نفع، وتستطيع أن تحمل حتى ولو تقدمت بين السنين، فأنت إلى الشيبة وإلى الشيخوخة تحمل. أيوة. يحملنا إلى خلصنا. بصلي من أجل أحبنا المتقدمين في العمر يا رب.
1: أيوة.
0: اللي تقدمت بهم السنين هم بركة حكمة. أيوة. يحملون فوق رؤوسهم تاج الشيب. يا رب اديهم أن يكونوا مثمرين، احفظهم أن يضيعوا الوقت. أيوة. أعطيهم أن يكونوا مستعدين للقائك بالثمر، بالصوم، بالصلاة، بالتسبيح، بالكرازة عنك في كل مكان. خلي شعاع نورك يوصل لقلوبهم فيعكسوه لأولادهم والأحفادهم، فيكونوا قدوة حقيقية ويخبرون باسمك الجيل القادم. آمين.
1: آمين يا رب.
0: أشكر الله من أجل هذه الحلقة. من فضلك لو تعرف حد كبير في السن متقدم في الأيام يحمل الشيب، وصل له الكلمات ديت وساعده أن يكون شخص مثمر، لعلها ستكون أفضل هدية توصلها لهذا الشخص. شعاع نور المسيح يوصل للجميع. آمين.
1: آمين.